0: مسؤول للجزيرة أن الوفد الأمريكي منخرط منذ الصباح في اجتماعات ومفاوضات متواصلة، ونتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل. وقال إنه تم مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز، وتم العمل على آلية لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وأكد المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه تم بحث آلية منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان. كما قال إنه تم إجراء نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي. في الأثناء قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض موجود في برج يورغنشتوك، والمشاورات والمباحثات مستمرة. وكانت الجولة الأولى عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وفي تطورات الوضع في لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وأن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. حول آخر المواقف في واشنطن بشأن كل هذه التطورات في سويسرا ولبنان وكذلك في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ما الذي يقال عما دار في الساعات الماضية خاصة ما يتعلق بتعليق المباحثات في سويسرا؟
1: نعم، في مؤشر مهم على أن المسار التفاوضي لا يزال متماسكا رغم التصعيد الكلامي والضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي رفيع مشارك في المفاوضات أكد للجزيرة بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لا تزال مستمرة، وبأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر الاجتماعات خلافا لما تردد في بعض التقارير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع كذلك مواصلة العمل طوال الليل سعيا لتحقيق مزيد من التقدم. غير واضح لحد هذه اللحظة مراد ما إذا كانت المفاوضات قد علقت، ولكن هناك توقعات باستمرارها حتى حدود الاثنين. بحسب المسؤول الأمريكي، المباحثات يوم الأحد ركزت على معالجة الرسائل الإيرانية التي اعتبرتها واشنطن ملتبسة بشأن مضيق هرمز، في إشارة إلى إعلان إيران إعادة غلق المضيق ردا على الوضع في لبنان، وذلك إلى جانب البحث في آليات منع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل. في هذا السياق، موقع أكسوس كان قد نقل عن دبلوماسي أمريكي قوله بأنه تم إحراز تقدم وصفه بالجيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. المسؤول الأمريكي المطلع على سير المفاوضات أكد للجزيرة أيضا بأن المناقشات شملت آليات فض الاشتباك وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن مراجعة مختلف عناصر التفاهمات المتعلقة بالملف النووي في إطار محاولة لوضع أسس عملية للانتقال إلى مرحلة المفاوضات الفنية. وهذه الأجواء الإيجابية تتقاطع مع ما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي تحدث عن تقدم ملموس في عدد من الملفات، واعتبر أن الجولة الأولى نجحت في وضع قاعدة أولية لبناء الثقة بين الجانبين. كما أشار إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يلعبون أدوارا مهمة في تضييق فجوات الخلاف بين الجانبين، وبأن هناك رضا عام لدى الأطراف المشاركة عن مسار المحادثات حتى الآن، مع توقع استمرار التفاوض حتى الاثنين قبل انتقال الجزء الأكبر من العمل إلى الفرق الفنية. من اللافت أن هذه المفاوضات مراد تدور حول سلة مترابطة من القضايا، تشمل البرنامج النووي الإيراني، مستقبل مضيق هرمز، وكذلك ملف وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قد أشار إليه باختصار عندما أكد أن الأولوية هي تحقيق تقدم في الملف النووي وتثبيت التهدئة في لبنان، حيث اعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر المسار الدبلوماسي. لكن هذا التقدم الحذر يجري أيضا تحت سقف ضغوط أمريكية مرتفعة، كما رأينا من اليوم من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي واصل توجيه رسائل شديدة اللهجة إلى طهران، هدد بإعادة توجيه ضربات عسكرية إذا لم تمارس إيران ضغوطا على حلفائها في لبنان لوقف التصعيد، ومحذرا أيضا من أن أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز قد يقابل بردود فعل أمريكية، وهو ما يعكس استمرار ما يمكن وصفها سياسة التفاوض تحت الضغط التي تتبعها الإدارة الأمريكية. لذلك ما تحقق في سويسرا قد يمثل بحسب الكثيرين تقدما أوليا مهما مؤشر على انخراط الطرفين في المسار التفاوضي رغم التهديدات المتبادلة، وهذا بحد ذاته مراد مؤشر على وجود مصلحة مشتركة في اختبار هذا المسار الدبلوماسي وهذه المحادثات التي يمكن وصفها بالماراثونية بين الجانبين في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين طهران وواشنطن. مراد
0: محمد الأحمد مراسلنا كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدورية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت للسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف، هذا ما قاله فانس في الافتتاح. ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم. ومجموعة

0: متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: لمناقشة هذا الموضوع وأبعاده المختلفة ينضم إلينا من ميامي سيد كينيث كاتزمان، هو الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران ينضم إلينا السيد مختار حداد وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد كاتزمان، مفاوضة أو جولة الأولى من المفاوضات لم تستغرق إلا 80 دقيقة، كيف يمكن توصيف هذه الجولة؟ هل هو نجاح أم إخفاق دبلوماسي؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. لا يمكنني أن أتحدث عن نجاح لأننا ربما في بداية المفاوضات، وذلك كان متوقعا، والخطأ الذي حصل هو بين إيران والرئيس ترامب فيما يتعلق بربط هذا الاتفاق بجبهات أخرى خاصة الجبهة اللبنانية، وذلك جعل حزب الله وإسرائيل تسودان المشهد في هذه المحادثات وتسيطر عليها، وذلك كان متوقعا، وربما كذلك كان هنالك تشويش على هذه المحادثات بسبب تهديد الرئيس الأمريكي لإيران، مما كاد يجعل الوفد ينسحب من المفاوضات. ولا يزال تتزل الأخبار متناقضة فيما يتعلق بغلق أو إعادة فتح مضيق هرمز. إذن هذه هي الأسباب التي تجعلني لا أتحدث عن نجاح بالنسبة لهذه الجولة، ولكن النائب الرئيس يتحدث عن بعض التقدم وأنه تم على الأقل عرض النقاط، وأكد بأنه كان هنالك خاصة حديث فيما يخص الجبهة اللبنانية، وأعتقد بأن الأمر لم يكن مجدي لقطع كل تلك المسافة للحديث الذي استغرق 80 دقيقة، ولكن نعلم بأن هذا المسار سيكون طويلا وشاقا.
1: سيد حداد، في إيران كيف ينظر إلى ما حصل يوم أمس في سويسرا؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني يوم أمس لم يكن بداية جيدة لهذه المفاوضات نظرا لتصريحات الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي أفسد كل هذه المساعي من جانب الوسطاء، يعني هذه التصريحات المتكررة وكررها عدة مرات باعتقادي أثرت سلبا على هذه المفاوضات وكشفت عن نقطة مهمة، وما كانت تؤكد عليه إيران بأن الولايات المتحدة غير قابلة للثقة، وتصريحات الرئيس الأمريكي كانت توحي بذلك بأن هذه الإدارة الأمريكية على نفس السلوك. الوفد الأمريكي المفاوض هو وفد شكلي، فهو يريد أن يلتقط الصور وهو لا يستطيع أن يتخذ القرارات نظرا لهذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، وجعل من هذه المفاوضات يعني أصبحت فقط مفاوضات من أجل البداية، ولم تكن يعني تلك المفاوضات التي كان الجميع يتوقعه. وقلت لكم يعني بسبب يعني السلوك وتصريحات الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي يعني يظن من خلال هذه التصريحات يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران، وباعتقاده ولا يستطيع أن يحقق ذلك لأنه رأى ردة فعل يعني الوفد المفاوض الإيراني. في نهاية المطاف إيران واضحة، إيران الآن لديها هدف واحد هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لأنه أساسا عندها مذكرة التفاهم لا يتم تنفيذها، فكيف يمكن

0: يعني الكيان الصهيوني عندما بدأ هذا العدوان مع أمريكا، هو يعني بدأ هذه الحرب في عدة جبهات.
1: نعم،
0: الآن
1: لكن
0: هذه الحرب مستمرة في لبنان.
1: سيد حداد، عفوا على المقاطعة، لكن ما الذي أثار استياء الوفد الإيراني المفاوض من تصريحاته في تصريحات ترامب؟
0: تصريحات ترامب تصريحات أساسا مسيئة، إهانة، وإيران لا تقبل. يعني إيران ليست فنزويلا أو تلك الدول التي يهددها ويسيء لها الرئيس الأمريكي وتتراجع. يعني حتى اليوم أنا كنت أرى هذا الموضوع أثار استياء المواطنين الإيرانيين. يعني الشارع الإيراني اليوم غضب جدا من هذا السلوك الأمريكي، ويعني في الحقيقة هو أساء ليس فقط لإيران، هو أساء حتى للوسطاء. يعني هناك ذهبت كل هذه الدول على مستوى رؤساء وزراء، على مستوى يعني القادة، ويذهبون ويجهزون، وكل هذه الاستعدادات السويسرية إلى جانب قلتكم استعدادات الوسطى. يأتي الرئيس الأمريكي يعني لا أعرف، ولا يستطيع أن يسيطر على سلوكي، ومتعمد بهذا الشيء على فكرة. يعني البعض لأنه ممكن يقول أن هذا الرئيس الأمريكي لديه سلوك، أو هو غريب الأطوار، أو هو يعني إنسان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية. لا، هو دقيق جدا، وهو يعرف ما هو الذي يقوم به، ويعي بما يقوم به. هو يظن بأنه من خلال هذه التصريحات يستطيع أن يؤثر على الموقف الإيراني، يجعل أن الجانب الإيراني يتراجع. الجانب الإيراني نعم يتراجع، كيف يتراجع؟ يخرج من المفاوضات، وهذا لن يكون بصالح الرئيس الأمريكي. يخرج من ويتراجع عن أي شيء، يتراجع عن فتح مضيق هرمز. التراجع يكون في هذه الأمور، ويغلق مضيق هرمز بشكل نهائي. نترك كلام الرئيس الأمريكي بأنه يسيطر على المضيق ويستطيع أن وإذا كان يستطيع أن يقوم بشيء أو يسيطر على المضيق، كان
1: نعم،
0: يحقق ذلك من خلال العمليات العسكرية، وكان لا يأتي ولا يصر من على الوسطاء بأنه يأتوا باتفاق ومذكرة تفاهم لإنهاء هذه الحرب.
1: سيد كاتسمان، الرئيس الأمريكي عندما أطلق تصريحاته، هل قصد أن يؤثر على المفاوضات بالشكل الذي حصل من خلال تعليق الوفد الإيراني مشاركته، أم أن هذا سقط من حساباته؟
2: نعم فعلا، كان يحاول ربما وضع الضغط على الوفد الإيراني، وقد فعل ذلك قبل أسبوعين، وكان يهدد باستئناف القتال، خاصة بعد تلك المناوشات التي حصلت في مضيق هرمز، وهدد بعدم استئناف المحادثات. ومرة أخرى رأينا تلك التغريدة على التواصل الاجتماعي تثير حفيظة الإيرانيين في منطلق التفاوض بخصوص المذكرة. أعتقد بأن الأمور بعد ذلك ذهبت إلى التهدئة، ولو انسحب الوفد الإيراني ربما لكلف الأمر فعلا إغلاق المضيق وعودة كذلك الحصار البحري الأمريكي على المواني الإيرانية. وأعتقد أن ما سر به كان من ضمن الضغط، خاصة وأن الإيرانيين كانوا يذهبون خاصة هنالك لنقاش مسألة جنوب لبنان وحزب الله. وأعتقد بأن الرئيس ترامب ليس لديه سلطة على رئيس وزراء إسرائيل. إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا أعتقد بأنها ستتأثر كثيرا برأي الرئيس ترامب، ولم يكن من الحكمة من قبل إيران التأكيد على هذه النقطة.
1: سيد مختار حداد، الوفد المفاوض عندما انسحب أكيد كانت له رسائل، قبل ذلك خاليباف كان رد على تهديدات ترامب عسكريا بعسكري، بمعنى تهديد مقابل تهديد، وبالتالي ثم جاء الانسحاب. ما هي الرسائل التي أراد الوفد المفاوض الإيراني إيصالها إلى الجانب الأمريكي من خلال ما تم التصريح به، ومن خلال ثم التحرك أو هذا السلوك بالانسحاب؟

0: يعني التهديد جاء صحيح مقابل التهديد، وأشار لنقطة مهمة، قال نحن لا فقط نقوم بالأقوال، نحن نقوم بالأفعال. يعني وجه رسالة صارمة لأمريكا بأنه نحن ممكن الآن نتخذ إجراء. يعني هو حتى رأيتم وصل إلى نقطة أن يهدد الوفد الإيراني المفاوض بأنه لا أسمح بأن يعود إلى إيران وما شابه ذلك. ولكن هناك هذه النقطة الذي قال السيد قاليباف بأنه نحن ممكن الأقوال نترجمها إلى أفعال، يعني إيران كانت كذلك مستعدة بأنه وهي حاضرة في سويسرا بأن تقوم بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل مرة أخرى. وهذا باعتقادي إيران جادة، وأثبتت خلال هذه الفترة بأنه إيران لديها الكثير من الأوراق لكي تؤذي الجانب الأمريكي. وأنا باعتقادي وحتى هذه اللحظة أرى بأن الجانب الأمريكي حضوره شكلي في هذه المفاوضات. صحيح أن المستوى مستوى نائب الرئيس الأمريكي ومجيء كوشنر ومجيء ويتكوف، ولكن ما زال هم يهمهم أكثر التقاط الصور المؤتمرات الصحفية، وهم ليسوا جادين في هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة. وهذا كان واضح يعني من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي عندما يرسل مثل هذا الوفد، وعلى هذا المستوى هذا الوفد يعني هو عليه هو أن يدخل في مفاوضات مع إيران، وفي المفاوضات ممكن هناك يكون شد وكلام وتبادل كلام ورشق حتى كلام فيما بين الوفود. ولكن يعني هو أرسل هذا الوفد بشكل شكلي، وهو ما زال يتحدث ويريد أن يدير المفاوضات من داخل واشنطن. يعني هذا الوفد وليس بيده شيئا، يعني أثبتت الأمور بأن الرئيس الأمريكي من داخل واشنطن يريد أن يسيطر على المفاوضات، يقوم بالضغط على الجانب الإيراني، وكذلك مثلا ينتزع شيئا أو نقاط أو امتيازات من إيران أو يجعل أن إيران تتراجع. ورأينا يعني اليوم وكلامه كرره عدة مرات يعني
1: طيب
0: مع
1: سيد
0: فوكس
1: حدد
0: نيوز
1: بالنسبة
0: وكذلك عبر
1: نعم سيد حدد عفوا على المقاطعة، بالنسبة للوفد الإيراني المفاوض، هل هو مخول باتخاذ القرارات هناك في سويسرا دون العودة إلى طهران؟
0: نعم، لأنه هذا الوفد الإيراني الذي حضر في سويسرا هو أمامه خطوط عريضة وسياسات واضحة. يعني واضح بأنه ما هو الذي سيتفاوض عليه، ما هي الخطوط الحمراء في هذا التفاوض، ويعني ما هو السياسات العليا الذي على أساسها يقوم باتخاذ القرار
1: نعم
0: ويقوم ببحث بنود الاتفاق. يعني هذا واضح من جانب إيران، وأصلا أساس اليوم المفاوضات هي حول مذكرة التفاهم. يعني هذا الشيء تم إنجازه في إيران، وهذا كان واضح يعني من بيان
1: نعم
0: قائد الثورة قبل أيام. يعني قال قائد الثورة أن الرأي يختلف، ولكن أنا يعني قبلت بما جاء به رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأمن القومي. وحتى في موضوع النووي هناك واضح سياسات إيران وكذلك السياسات يعني الخطوط العريضة والخطوط الحمراء.
1: أما لدي سؤال أخير باختصار سيد كاتزمان، إذا كانت المفاوضات تحقق تقدما جيدا مثل ما أشار فانس، لماذا رأى ترامب أنه يجب أن يهدد الإيرانيين؟
2: مثل ما قلت هو يحاول أن يضع الضغط، ولكن أعتقد هو بصدد بعث رسالة بأن هذه المذكرة وهذا الاتفاق كان يفترض أن يتعلق خاصة بالملف النووي أو تمهيد للحديث في الملف النووي والتزام إيران بتحديد البرنامج النووي. إيران فرضت المسألة اللبنانية، وذلك مما خفض مستوى هذه المحادثة، فيما أن هنالك مسار ثاني بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في بداية الأسبوع القادم. إذا ما ظلت إيران مركزة على هذه النقطة الأولى بدون تجاوزها، أعتقد بأن ذلك سيهدد المسار وسيعطل المسارات الأخرى المتعلقة برفع العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك سيد كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كنت معنا من ميامي، وشكرا لسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة

0: الأنفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما القادمة. التفاصيل مع سلام خطر.
1: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحرية على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات. كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمات مستقبلا وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات وأساسا لبنان يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم، وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد لستين يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة اليوم؟ كان هناك إغلاق لمضيق قرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
2: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
1: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
2: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة طواعية الدول المستعمرة للمضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
1: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
2: أولا لدينا رقم 24 مليار المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القليلة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك لستين يوما.
1: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
2: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب، هناك 15 إلى 20 عاما يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
1: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
2: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
0: والآن إلى مستجدات الوضع في لبنان وآخر التصريحات والمواقف التي تزامنت مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وحول الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، ونحن على أعتاب جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية، كيف يمكن أن نقرأ هذا الوضع الجديد في ظل التصعيد الأخير وكذلك ما حصل في سويسرا يوم أمس؟
3: يعني يفترض أنه لبنان ذاهب إلى المفاوضات غدا إلى واشنطن لجولة خامسة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع سيأخذ لبنان بالاعتبار كل هذه التطورات، من توقف إطلاق النار في الجنوب إلى الكلام اليوم والحديث الإسرائيلي عن انسحابات جزئية بناء على طلب أمريكي، وهناك معلومات يبدو معلومات جدية بحصول طلب أمريكي في هذا الاتجاه، وصولا إلى ما رشح من مفاوضات سويسرا من أن الجانب الإيراني اتفق مع الجانب الأمريكي على موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، لكن بلورت وكيف ستكون سيظهر ذلك خلال في قابل الأيام. كان هناك حسب ما هو متداول كان في طرح إيراني بانسحاب كلي، لكن يبدو انسحاب الكلي لم يقبل به الجانب الأمريكي، وانتقلت الحديث إلى انسحاب من المناطق التي دخلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة، بحيث تعود إلى المناطق التي كانت فيها قبل الحرب الأخيرة، أي إلى النقاط الخمس، يعني المنطقة الحافة الحدودية التي فيها التلال الخمس. على هذا الأمر يبدو إسرائيليا واضح أنه غير مقبول حتى الآن، لأنه التصريحات الإسرائيليين، مسؤولي الإسرائيليين، نتنياهو وزير الدفاع وآخرين يتحدثون عن البقاء في ما يسمونه المنطقة الأمنية التي هي المنطقة الصفراء التي أحدثوها في الحرب الأخيرة. واضح أنه يعني نتنياهو يوازن بين مصالحه السياسية والانتخابية وبين علاقته مع الرئيس ترامب من خلال الوجود يعني الاحتفاظ بما يسمى المنطقة الأمنية التي يبدو أنه لا يريد الانسحاب منها إلى حين انتخابات الكنيسة. في كل الحالات لبنان سيحاول الاستفادة في جلسة التفاوض غدا دافعا في اتجاه تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسحابات الإسرائيلية. هلا ربما الإسرائيلي سيطرح موضوع المناطق التجريبية. المناطق التجريبية يراها لبنان وكل الذين يدفعون في هذا الاتجاه أن تكون يعني المناطق المحتلة إسرائيليا بحيث تخرج منها إسرائيل، وعلما أنه يعني حزب الله كان خرج من جنوب الليطاني قبل الحرب الأخيرة. فإذا كان هناك من حج في هذا الموضوع فحاليا ما في بالمناطق التي احتلتها إسرائيل ليست هناك وجود لحزب الله، فحتى في كلام إسرائيلي أنهم سينسحبون من هذه المناطق للجيش اللبناني، يسلمونها للجيش اللبناني لأنه يعتبرون أنها خالية من حزب الله.
0: طيب سيد طارق، لنتابع لنحاول أن نفهم وجهة النظر الإسرائيلية، ننتقل للسيد نهاد أبو غوش. بالنسبة لتصريحات بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب وتأكيده على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، ما هي الرسالة التي أراد إيصالها في ظل الضغوط الأخيرة التي مارسها عليه الرئيس ونائب الرئيس الأمريكي؟
4: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. حقيقة رسائل نتنياهو وتصريحاته المتتالية متناقضة. أحيانا يقول لن نبقى في يعني سنبقى في المنطقة الأمنية وفي المناطق التي احتلوها في الجنوب طالما أن هذا الأمر مطلوب لأمن إسرائيل، بمعنى أنه البقاء هو مشروط وليس بقاء أبديا، ولا أحد في إسرائيل يطمح إلى احتلال دائم لأي جزء من الجنوب اللبناني. وبالتالي إسرائيل عالقة بين ضغوط متعاكسة. هذه الضغوط هي ضغط أولا الإدارة الأمريكية التي لا تريد التشويش على مفاوضاتها مع إيران، ولا تريد لآلة الحرب الإسرائيلية والانفلات الإسرائيلي أن يتسبب بإفشال اتفاقية باتت الإدارة الأمريكية جادة في التوجه نحوها. وهناك ضغوط الميدان، ضغوط المقاومة اللبنانية، مقاومة حزب الله. وبالتالي إسرائيل تقول أن الانسحاب سيأخذ بعين الاعتبار الحرص على أمن سكان مستوطنات الشمال من جهة، وأمن الجنود من جهة أخرى. وبالتالي الحديث الآن هو عن التراجع الطفيف المحدود إلى ما يسمى خط المضادات للدروع، أي عمق ما بين 8 إلى 10 كيلومتر، وليس خط المسيرات الذي كانت تطمح إسرائيل وأعلنت في وقت سابق بأنها تريد توسيع المنطقة الأمنية إلى ما يحمي المستوطنات من المحلقات أو المسيرات التي يملكها حزب الله. إذا هناك ضغوط من جهة يعني تدفع باتجاه الانسحاب، لكن هناك ضغوط الشارع الإسرائيلي اليميني وسكان مستوطنات الشمال التي تطالب بالحسم العسكري. وربما أن هذه الضغوط والمطالب تجد هوى لدى أوساط مؤثرة في الحكومة الإسرائيلية، التي ربما تجد في مثل هذا الحسم إن وقع تعويضا عن الفشل الاستراتيجي في على الجبهة الإيرانية. هم يدركون أن هذا الأمر غير مقبول أمريكيا، لكن البعض يرى أنه يمكن اختراع فرصة ما، استغلال ظرف ما، يعني توجيه ضربات ثم التراجع عنها، بمعنى أن الحسم العسكري ما زال مطروحا على جدول أعمال الحكومة اللبنانية. لذلك كل هذه المسائل دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة وضع شروطها للانسحاب. في الماضي كانت تقول أنها تريد الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية وتطهيرها من السكان ومن السلاح ومن حزب الله ومن كل شيء. الآن وضعوا 3 شروط جديدة هي تبدو أسهل يعني قليلا من الشروط السابقة، وهي إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بناه العسكرية مع الاحتفاظ بحرية عمل الجيش الإسرائيلي. هذا الشرط طبعا الصعب بالتأكيد، يعني لا يمكن
0: نعم
4: لأحد، لا الحكومة اللبنانية ولا حزب الله، أن يقبل به. لكن الأبرز هنا بهذا يعني التناقض الذي تجد إسرائيل نفسها فيه، أنها لن تقدم أي انسحاب مهما كان هدية لا لإيران ولا لحزب الله. وبالتالي هي تفضل أنه أي انسحاب من هذا النوع أن يكون تعزيزا للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكبادرة حسنية مع هذه الحكومة، وأيضا في سياق ما أسمي المناطق التجريبية، والتي هي طبعا ستكون عبارة عن متاهة حبالها طويلة جدا، قد تستغرق شهورا وقد تستغرق سنوات، وقد يعني من الذي سيحكم على حسن أداء الجيش اللبناني في تنفيذ المهمات المطلوبة؟ الذي سيحكم هو إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تضع أن يعني
0: لذلك سي... سي... نعم سيد
4: نعم
0: أبو غوش،
4: على الجيش اللبناني.
0: نعم، مما سيتم مناقشته يوم غد في اجتماعات الغد، الورقة ما يعرف بالورقة الأمنية. بالتالي سيد طارق، هذه الورقة تحديد، طبعا هناك مفاوضات أمنية إلى جانب المفاوضات السياسية التي ستناقش طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل، لكن أهم ربما ما سيناقش الدخول فيما يتعلق بتفاصيل الجوانب الأمنية. لكن باعتقادك، ما هي أكبر عقدة ستواجه هذه المحادثات؟
3: يعني الحقيقة أستاذ مراد، ليست هناك أوهام بأنه الإسرائيلي سيعطي انسحاب ويعني سريع. ربما الإسرائيلي يذهب إلى سياسة المماطلة، سياسة المناورة، سياسة الانسحابات الجزئية إذا ضغط عليه الأمريكي. لكن لبنان يعول، حقيقة يعول لبنان على الدور الأمريكي. هذا الدور الأمريكي يعني هو راعي للمفاوضات من الأساس، ومضافا إليه هلأ معطوفا عليه أنه توصل إلى اتفاق مع إيران، وضمن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، البند الأول الذي يقول بإنهاء الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان. فلبنان بده يستفيد في الحقيقة من هذا الأمر ومن مما حصل اليوم في سويسرا وما حصل قبلا في أيام التوقيع،
0: لكن سيد طارق عندما تقول
3: ليحاول إنه

0: عندما تقول إن إن الجانب اللبناني يراهن هنا على الموقف الأمريكي، التغريدة أو تصريحات ترامب التي جعلت الوفد المفاوض يعلق مشاركته في مفاوضات سويسرا كانت ترتبط بحزب الله وضبط، تطالب إيران بضبط سلوك حزب الله في لبنان، وإلا فإنها ستواجه بتدخل عسكري. وبالتالي يعني لأي مدى يمكن هنا التعويل على هذا الموقف الأمريكي في هذه الحالة؟
1: هو في الحقيقة أستاذ مراد يبالغ الرئيس الأمريكي كمان عندما يتحدث بهذه الطريقة عن موضوع الضغط على حزب الله وغيره بالنسبة إلى إيران، وهو قبل أسبوع يعني تحدث عن أنه حاول الاتصال أو اتصل بممثلين لحزب الله أو شيء، يعني ما أمام العالم كله تحدث هذا الكلام، وهو فعلا كانت له بعض الاتصالات ليس بالمباشر مع مسؤولين بحزب الله، يعني أجرى اتصالات يعني لا مجال لندخول في تفاصيلها. فهو يعني يحاول أن يضغط على الجانب الإيراني، لكن أنا في تقديري عندما يقبل الرئيس الأمريكي مع إيران بالطرح الإيراني بوقف النار على كل جبهات، هو كأنه يعني أنه يعترف بالدور الإيراني وبالنفوذ الإقليمي لإيران في المنطقة، يعني عندما يوافق على وقف إطلاق النار، فهذا يعني وقف إطلاق النار على كل هذه، يعني أن القوى الحليفة لإيران ما تزال قائمة ومستمرة عندما يوافق على وقف إطلاق النار على جبهات هذه القوى.
0: نعم يعني سيد أبو غوش، نعم سيد طارق، دعنا أتوجه إلى سيد أبو غوش بسؤالي. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ما الذي سيسعى إلى تثبيته في محادثة الغد في واشنطن؟
2: وبلا شك يعني يريد القول أنه هناك حكومة لبنانية معتدلة تشترك معها إسرائيل في محاربة حزب الله وفي العداء لحزب الله، وهذا أمر أيضا يحظى بموافقة الأمريكيين، وبالتالي المسار الذي تريد إسرائيل تكريسه هو مسار التفاوض مع الحكومة اللبنانية وليس مسار إسلام أباد وأي نفوذ إيراني في لبنان. هي تحاول أن تصور حزب الله كأداة من أدوات إيران، حتى المعركة مع حزب الله في لبنان يعني تتجاهل إسرائيل كون حزب الله هو مكون رئيسي من مكونات المجتمع اللبناني، وتدعي أنه يتحرك بناء على تعليمات إيرانية لتخريب العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن تحركات حزب الله تستدرج ردا إسرائيليا، وهذا يغضب الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة تخشى من التشويش على مفاوضاتها مع إيران، وبالتالي تريد إيران إسرائيل تريد من الولايات المتحدة يعني أن تساعدها في فصل المسارات من جهة، وتريد أن تجعل موضوع الانسحاب والمستقبل العلاقة مع لبنان مربون بالمفاوضات الثنائية وليس من خلال أي دور لأي طرف آخر غير الولايات المتحدة. حتى فرنسا لا تريد مشاركتها في أي ترتيبات، ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى الدول العربية. أنا هنا يعني من المهم جدا يعني إضافة إلى ما تفضل به الأستاذ طارق، يعني إسرائيل أحد رؤساء الوزراء السابقين أهود باراك وصف نتنياهو أنه وحش، مثل وحش جريح. أنا أقول أن إسرائيل أيضا تتصرف كوحش إذا اشتمت رائحة الضعف من الموقف اللبناني، هذا سيغريها وسيجعلها تطمع أكثر فأكثر فأكثر في مزيد من التنازلات اللبنانية، ولذلك نقطة قوة لبنان تتمثل في وحدته وفي استثماره حتى لأداء المقاومة ولما ورد عن لبنان في الاتفاق الإيراني الأمريكي، لا أن تذهب الحكومة اللبنانية وكأنها في حالة فصام مع حزب الله، وبالتالي إذا جمعت الحكومة اللبنانية كل عناصر القوة بما في ذلك العمق العربي للبنان، دور الدول العربية وكثير منها حلفاء للولايات المتحدة، دور الدول الأوروبية التي يمكن أن تدعم لبنان، هذا يعزز من قدرة الحكومة اللبنانية للضغط من أجل انسحاب.
0: شكرا جزيلا لك سيد
2: بدون الدولية.
0: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، والشكر كذلك للسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. والآن مشاهدينا إلى فقرة تحليلية مع الزميل محمد حمدان الذي يسلط الضوء على إرث المفاوضات بين طهران وواشنطن ومسار العلاقات المعقد الذي تروح بين الحوار والتصعيد والحرب ثم المفاوضات.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية، وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة. فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم والدبلوماسية وطريقة التعاطي، وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تسببت أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصلا إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن انفراجة حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997، وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان العراق، وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمد نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش، عاد التشدد مجددا، والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب، وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021، عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك.
1: محمد،
0: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة. صحيح. من الحرب، ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
1: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما، بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم وخاضا العمل العسكري واستخدما فائض قوة كبير جدا ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
0: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية، طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي صحيح. مختلف. الآن الرئيس ترامب وهو الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد، ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟

0: كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
1: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير، لا نعرف شكل الاتفاق أنه كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه، نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربعة التي تم قصفها، فردوس، إصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري. لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة، إن حصل اتفاق نهائي شامل، سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
0: فلا حاجة، قد تقصد لا حاجة للعودة لي.
1: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي ولا الجمهوريين والديمقراطيين بشكل خاص.
0: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها، ومنها طبعا ملف النووي، أو ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
1: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية، إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين، يستطيعون فرض الأجندة، أم إن إسرائيل لا يمكن المساس فيه. والأمر الثالث أن أمر مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
0: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
1: بالتأكيد سينعكس ذلك الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
0: طيب، ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك، لاستمرارية أصلا التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
1: الأطراف المنخرطة، الولايات المتحدة والإيران والوسطى، يعرفون لديهم فترة الآن 57 يوما، 3 أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك لجان فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام، ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي، الأموال، استرداد الأموال الإيرانية والقضايا الأخرى العالقة.
0: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
1: نعم.
0: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
1: المفترض
0: أو تطبيق البند الأول؟
1: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق، من بدء الفرق العمل الفرق، والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين. شكرا. على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك محمد. تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي كبير مشارك في مفاوضات بورغنشتوك في سويسرا للجزيرة إن الوفد الإيراني لا يزال موجودا في مقر المفاوضات والمناقشة مستمرة، وذلك خلافا لبعض التقارير المتداولة. وأضاف المسؤول للجزيرة أن الوفد الأمريكي منخرط منذ الصباح في اجتماعات ومفاوضات متواصلة، ونتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل. وقال إنه تمت مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وأكد المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه تم بحث آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان. كما قال إنه تم إجراء نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي، في الأثناء قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض موجود في بورغنشتوك والمشاورات والمباحثات مستمرة، وكانت الجولة الأولى عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال أن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وفي تطورات الوضع في لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قوته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامه الهجومية، وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. معنا من واشنطن مراسلنا هناك محمد الأحمد لنرصد معه آخر التطورات بشأن المواقف والتصريحات الأمريكية. مرحبا بك محمد.
3: نعم مراد، مرحبا بك. في ظل غياب أي تحديث أمريكي رسمي حتى الآن بشأن الجولة الحالية من المفاوضات وما إذا كانت علقت إلى يوم الاثنين، من اللافت أن أحدث المؤشرات حقيقة على استمرار المسار التفاوضي جاءت من الجانب القطري، إذ كتب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قبل قليل على منصة إكس من لوسيرن في سويسرا بأن العمل مستمر مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجاريد كوشنر، حيث وضع صورة لهذا الاجتماع في هذا المنشور، في إشارة إلى أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية لا تزال متواصلة على أعلى المستويات رغم عدم صدور أي إعلان أو تحديث من الجانب الأمريكي كما قلت بشأن جدول أعمال يوم الاثنين وما الذي أيضا تحقق يوم الأحد. لكن واشنطن تواصل التمسك بتوصيف المحادثات الجارية في سويسرا على أنها جزء من مسار تفاوضي مستمر بموجب مذكرة التفاهم الوقع بين الجانبين. آخر ما صدر في هذا السياق كان من مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات والذي أكد للجزيرة بأن المحادثات استمرت لساعات طويلة وبأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر الاجتماعات خلافا لبعض التقارير التي وصفها بالكاذبة، في مؤشر على استمرار الانخراط بين الجانبين في المسار التفاوضي. بحسب المسؤول الأمريكي المناقشات ركزت على عدد من الملفات الرئيسية، في مقدمتها قضية مضيق هرمز بعد التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن إغلاقه، حيث سعت واشنطن إلى الحصول على ضمانات واضحة بشأن بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وفي هذا السياق كان موقع أكسيوس قد نقل عن دبلوماسي أمريكي بأن المحادثات أحرزت تقدما جيدا في هذا الملف الذي يشكل أولوية اقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. بحسب المسؤول الأمريكي دائما المحادثات تناولت كذلك آليات تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وكذلك سبل منع التصعيد في هذه الجبهة، إلى جانب مراجعة مختلف عناصر التفاهمات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني تمهيدا للانتقال إلى مرحلة أكثر تفصيلا على مستوى الفرق الفنية والتي يتوقع أن تستمر يوم الاثنين. وهذه المعطيات مراد تنسجم مع ما تحدث عنه دبلوماسيون أمريكيون في سلسلة تسريبات لوسائل إعلام أمريكية من أن الجولة الحالية أسهمت في وضع أسس أولية لبناء الثقة بين الطرفين بدعم من الوساطة القطرية والباكستانية التي تلعب أدوارا مهمة بحسب التقارير الأمريكية في تقريب وجهات النظر وتجاوز بعض العقبات بين الجانبين. وهذه المفاوضات بحسب التقارير الأمريكية تدور حول ثلاثة عناوين مترابطة: الملف النووي الإيراني، مستقبل مضيق هرمز، ووقف إطلاق النار في لبنان، وهي الملفات نفسها التي قال نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس إنها تشكل جوهر المرحلة الحالية من التفاوض. لكن هذه الجهود لا تنفصل عن استمرار سياسة الضغط التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران، هدد بإجراءات عسكرية

0: جديدة إذا استمر التصعيد عبر حلفائها في لبنان في إشارة لحزب الله، وإذا تعرضت حرية الملاحة في مضيق هرمز للخطر. لذلك يمكن القول مراد إن ما تحقق لحد الآن يعكس استمرار التفاوض، نوع من التفاؤل والانخراط المباشر بين الجانبين رغم نبرة الرئيس دونالد ترامب التي طغت على هذه المباحثات، وأيضا تؤشر إلى وجود مصلحة مشتركة بين الجانبين في إبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي واختبار أيضا فرص التقدم في هذا المسار قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيدا خلال الأيام والأسابيع المقبلة في إطار هذه المفاوضات التي قد تستمر لستين يوم أو أكثر مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، حيث يقول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الجهود والعمل المشتركة يتواصلان مع نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث جاريد كوشنر. ونشاهد في الصورة التي تظهر على الشاشة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري برفقة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوث الرئاسي جاريد كوشنر. إذن الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدأ حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
2: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلامباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة لكنها كانت فرصة لمحطة إسلامباد. يومي 11 و12 إبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جي دي فانس نائب الرئيس، وضم جاريد كوشنر سهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلامباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 إبريل بدأت واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلنا التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلامباد. ولكن بعد مساء حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجددا. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلامباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبة

0: تدريباً دبلوماسياً ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علناً وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديداً في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران، استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلناً عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان، كبير المفاوضين، ووزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن سيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مختار حداد، بالنسبة للخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل، ما الذي تقرأه في إعلان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التي أكد فيها استمرار العمل مع نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث جاريد كوشنر؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوفي الأعزاء. في الحقيقة يعني اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي الذي كررها عدة مرات هي أفسدت كل تلك المساعي من أجل أن يكون اليوم يوم تفاوض جيد وبداية جيدة. وهناك الرئيس الأمريكي يعني أثبت مرة أخرى بأن هذا الوفد الذي أرسله إلى سويسرا هو مجرد وفد شكلي، لأن هو يريد من خلال واشنطن ومن خلال يعني وجودي هناك ومن خلال هذه التصريحات أن يؤثر على الوفد الإيراني وينتزع شيئا أو نقطة أو امتياز من إيران. والوفد يعني الذي حضر في سويسرا رأينا هو كان يبحث أكثر عن عقد مؤتمرات صحفية مشتركة والتقاط الصور والمصافحة، ولكن رأينا يعني ردة فعل إيران. إيران جاءت بجدول عمل واضح، برنامج واضح للتفاوض، وهو يعني متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لأنه عندما هناك مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، هناك مسعى إسرائيلي لتخريب كل هذه المساعي.
1: نعم سيد حداد، الوفد الإيراني كان انسحب من قاعة الاجتماعات وجرى الحديث عن تعليق هذه المفاوضات وما إلى ذلك، لكن يأتي تصريح رئيس الوزراء القطري وهو وزير الخارجية وجزء من عملية الوساطة ليؤكد استمرار هذه المفاوضات في هذا هناك في سويسرا، لكن ما نريد ان نعرفه اكثر، ما الذي يقوله الجانب الإيراني، الوفد المفاوض الإيراني، ما قوله؟ في هل سيستمر في هذه المفاوضات في الساعات القادمة؟
2: الوسطاء يسعون لإنقاذ هذه المفاوضات بسبب يعني ما توصلت إليه هذه المفاوضات، ومنذ لحظتها الأولى يعني منذ بدء هذه المفاوضات التي بدأت في ظل هذا السلوك الأمريكي وتصريحات الرئيس الأمريكي، الوسطاء يسعون من أجل إنقاذ المفاوضات. ولكن واضح إيران يعني إيران في ظل مثل هذا السلوك ومثل هذا النوع من التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي، يعني باعتقاد إيران لديها موقف واضح. أولا هي

0: ذلك يسيء إلى الوسطاء، الوسطاء الذين يبذلون كل هذه المساعي، سعوا لعقد هذه الجولة من المفاوضات وجولة الانطلاق وجولة مهمة. فباعتقادي يعني اليوم هي الكرة في ملعب الولايات المتحدة، يعني حقا تريد
1: وبالتالي
0: اتفاق
1: سيد
0: قائم
1: حداد، ما هي
0: والتوسط.
1: شروط الوفد الإيراني المفاوض للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ طالما أننا لا نعرف، إن كان هناك أي تأكيد بشأن طالما وهناك تقارير تشير إلى أن هناك جولة ستفقد يوم غدا الاثنين.
0: الحقيقة يعني شروط إيران واضحة، أولا بأن يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند الأساسي. يعني ما هو اسم مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب، فلذلك أساسا عند لن يتم بند تنفيذ البند الأول وهو إنهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني هو أن روح هذه المذكرة لن يتم تنفيذه. فلذلك يعني هذا مطلب أساسي من جانب إيران، وكذلك بقية البنود، يعني 3 أو 4 بنود حتى الآن لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة. يعني منذ لحظة بدء أو التوقيع على هذه المذكرة، أمريكا بدأت يعني تتنصل ولم تنفذ ما هو كان عليها، خاصة فيما يخص البند الأول إنهاء الحرب في جميع الجبهات. وباعتقادي يعني من ثم أن هناك أمريكا تثبت بأنها هي جادة في هذه المفاوضات وتمتنع عن مثل هذه الإجراءات وإطلاق مثل هذه التصريحات.
1: نعم سيد حداد وضيوفي الكرام، استسمحكم لقراءة بعض العواجه والتنويه بالعواجه التي تظهر أمامنا على الشاشة. طبعا مثلما نشاهد الخارجية القطرية تقول إن أجواء إيجابية سادت قمة بحيرة لوسيرين، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. كذلك وزير الخارجية القطرية تقول إن الأطراف في لوسيران اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. إذن هناك دور قوي للوساطة في هذه المفاوضات التي تجري هناك في سويسرا. طيب أعود إلى ضيفي في واشنطن سيد محمد المنشاوي. بالنسبة لهذه المفاوضات التي يبدو أنها بدأت متعثرة، هل لديكم أي علم بشأن المواقف الأمريكية تحديدا بشأن ما حصل وتصريحات الرئيس الأمريكي التي يبدو أنها أفسدت جانبا من هذه المفاوضات؟
2: تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. بداية يجب أن نفصل بين تصريحات الرئيس ترامب ومسار التفاوض. مسار التفاوض تدعمه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وكبار أركان الإدارة الأمريكية ممثلون في هذه المفاوضات في سويسرا. نائب الرئيس جي دي فانس هو أحد الصقور وأحد المرشحين بقوة لخلافة الرئيس ترامب، يضع إرثه السياسي في هذه المفاوضات. هذه المرة الثانية التي يسافر فيها للقاء الوفد الإيراني، المرة الأولى كانت في اسلام اباد والمره الثانيه اليوم، واعتقد ان هذا رهان كبير منه على نجاح هذه المفاوضات. لا يريد فانس نائب الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري الاقوى في الانتخابات القادمه ان يرتبط اسمه بمفاوضات في هيكليه مهمه جدا وتفشل، فاعتقد ان الاداره الامريكيه ناويه وعاقده العزم على انجاح هذه المفاوضات. ما رايناه اليوم من ارتباك وعقبات بسبب تغريده الرئيس ترامب، اعتقد تم اعطاء اكثر من حجمها. المفاوضات ستستمر لمدة 60 يوما، واليوم أو أمس كان فقط يوم افتتاحي تدشيني حضره نائب الرئيس وكبار القادة الإيرانيين قاليباف رئيس البرلمان ووزير الخارجية عراقجي، وأيضا سهر الرئيس ترامب وكبير مساعدي ويتكوف، وهذا دليل على رغبة طهران وواشنطن على إنجاح هذه المفاوضات. ما حدث من رئيس ترامب أعتقد متوقع، هو رئيس استثنائي لا يكترث بما يقوله ولا يدرك بعد ذلك، لكن المفاوضون والوسطاء والطرف الإيراني يدرك ذلك. ترامب هو الرئيس الذي قال انه سيبيد الحضاره الفارسيه وينهي ايران كدوله، لكنه اليوم يمد غصن الزيتون لايران. فاعتقد الرئيس ترامب لا يجب ان ناخذ كلماته على محمل الجد، لانه رئيس مختلف لا يدرك قيمه واهميه ما يقوله في كثير من الاحيان، لكن واشنطن مصمم على انجاح هذه المفاوضات. البدايه
1: لكن كان واضحا سيد منشاو في الفتره الاخيره تقاسم الادوار بين جي دي فانس كعراب لهذا الاتفاق وكمدافع عن مذكره التفاهم والاتفاق الذي تم التوصل إليه، والرئيس ترامب الذي لم يظهر في الإعلام

0: إعلام للدفاع عن هذه المذكرة رغم كل الانتقادات التي وجهت إليها، وهو الآن ينفرد بهذا الدور لنقل الضغط والردع من الجانب الأمريكي تجاه إيران.
1: نعم، لكن ترامب قبل 3 أيام في قمة فرنسا للدول الكبرى السبع وقع بيده أمام قادة العالم على هذه الاتفاقية التمهيدية، وأعتقد أن هذه شهادة أن الرئيس ترامب يقف داعما لهذه الاتفاقية رغم ما يخرج عنه من تصريحات. فأعتقد أن الرئيس ترامب يضع إرثه الرئاسي في هذه الاتفاقية، لكن الأهم هو إرث جي دي فانس لأنه مرشح بقوة للرئاسة ولخلافة ترامب. فأعتقد أن فانس لم يكن ليخاطر بهذا الدور إلا إذا كان هناك يقين أمريكي من الرغبة والدعوة والتطلع إلى تحقيق هذه الصفقة وإنجاحها. ما حدث اليوم كما ذكرت هو بداية مشجعة، لم يحدث أن انسحب أحد الطرفين وأعلن رجوعه إلى عاصمته، لا، هناك فرق فنية ستبدأ في اللقاء غدا. لم يكن يتوقع من رئيس البرلمان الإيراني أو نائب الرئيس الأمريكي أن ينتهوا إلى أي شيء في هذا اليوم، فقط هي كانت إجراءات روتينية في أول أيام التفاوض الـ60، وأعتقد أنها بداية مرت دون كارثة، وهذا نجاح في حد ذاته.
0: طيب ننتقل إلى الدكتور رائد نعيرات في نابلس. بالنسبة للحسابات الإسرائيلية ما يتعلق بالملف اللبناني، ما هو ثابت ما الذي يمكن أن يتم مناقشته، خاصة ونحن مقبلون على محادثات واشنطن غدا مع الجانب اللبناني؟
2: صباح الخير لك مراد ولضيوفك ولجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن الثابت في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان لغاية الآن، ما يتم الحديث عنه هو أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الصفراء. صحيح أن إسرائيل ستقلص عدد جنودها، صحيح أن إسرائيل ستقلص من قصفها أو من تدميرها للمباني، ولكن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي أطلقت عليها المنطقة الصفراء. واليوم كانت تصريحات لكاتس ولبعض المسؤولين أنه حتى من قلعة شقيف لن يتم الانسحاب، ولكن حتى هذا يقرأ بطريقة مختلفة. الحقيقة الثانية وهي ما ذكره البعض أو ما ذكرته بعض التسريبات من أنه لا، وصل إلى أذهان وإلى عقول صانع القرار السياسي الإسرائيلي أن هناك موقف أمريكي سيضغط على إسرائيل بالانسحاب من لبنان. هذا الانسحاب قد يأتي من خلال المفاوضات التي ستجري اليوم وخلال أيام الثلاث القادمة على مع الوفد الرسمي أو الحكومة اللبنانية. هناك حقيقة ملعب بات يلعب به الإسرائيلي. الجميع داخل إسرائيل بات يقر أن الاتفاق لا يمكن تقويضه أو لا يمكن إفشاله. حتى اليوم عندما ذكروا أنه التعقيدات التي واجهت الاتفاق وقضية عدم أخذ الصورة، قالوا أن هذه عبارة عن شد حبال ولكنها لن تقود إلى قطع الحبل. وبالتالي واضح أن هذا الخيار قد أزيح عن طاولة الإسرائيلي في الوقت الراهن من إمكانية تقويض الاتفاق. إذن تبقى القضية وهي القدرة على تحقيق الأهداف الإسرائيلية من داخل بعض المناطق الرمادية في هذا الاتفاق. أنا باعتقادي أن المربع الذي يمكن للإسرائيلي أن يجلس فيه ويشعر براحة كبيرة وهي المفاوضات مع الجانب الرسمي اللبناني، بمعنى قدرته على إقناع الحكومة اللبنانية بأن تتولى مهام منع تواجد حزب الله في الجنوب. وهنا يمكن الذهاب إلى ما أطلقوا عليه المناطق التدريجية أو اللجوء إلى ما يمكن تسميته نظام أمني جديد في الجنوب اللبناني. وهنا يستطيع حتى نتنياهو أن يبرر لجمهوره ولناخبيه أنه لم يتنازل مقابل إيران ولم يتنازل مقابل حزب الله، وإنما تنازل مقابل شيء سياسي وهو الدولة اللبنانية التي لطالما قال أنها ذاهبة للاتفاقيات الإبراهيمية.
0: إذن هناك محاولة إخراج أو وضع إخراج مختلف بما يخدم طبعا المصالح الإسرائيلية و

0: بما كذلك يرضي ربما الجانب الأمريكي في ظل الذي دخل مسار تفاوضي. الجانب الإيراني يتعنت ويضع البند الأول وما يتعلق بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من لبنان كشرط لاستمراره. دعني أنتقل إلى السيد مختار حداد لطهران في هذه النقطة. ما أشار إليه دكتور نعيرات قبل قليل بشأن لعب الجانب الإسرائيلي في المناطق الرمادية من هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران، كيف تنظر إليه طهران في هذا الوقت الحاسم؟
1: حقيقة يعني الكيان الصهيوني ومنذ اللحظة الأولى من توقيع مذكرة التفاهم وقبل ذلك كان يسعى للتأثير على يعني سير عملية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم، وكذلك الآن يعني عندما يتم توقيع مذكرة التفاهم ما زال يعني الكيان الصهيوني يعني يفسر هذه المذكرة لصالحه ولا ينفذ يعني ما هو يجب أن يقوم به، لأن الولايات المتحدة يعني قطعت تعهدا ووقعت على مذكرة التفاهم، وإلى جانب مذكرة التفاهم يعني الليلة الأخيرة قبل إعلان يعني الاتفاق على مذكرة التفاهم يعني هناك إيران يعني كادت الأمور أن تصل بأن إيران تهاجم الكيان الصهيوني بعد أن هاجم الضاحية الجنوبية لبيروت، وهناك يعني حسب المعلومات الجانب الأمريكي تعهد بأنه يضغط على الجانب الإسرائيلي ويخرج يعني من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، فلذلك يعني الكيان الصهيوني ما زال يلعب على هذا الوتر. هو لديه يعني عدة أهداف، هو واضح يعني يريد أن يبقى في تلك المناطق، ومن ناحية أخرى يريد أن يؤثر على سير المفاوضات وعلى موضوع مذكرة التفاهم. والولايات المتحدة هي يعني قبلت بأن هناك يكون لبنان ضمن هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة التفاهم، مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، فلذلك إيران الآن ترى بأن الولايات المتحدة الذي قطعت تعهدا سواء ما يعني تعهد به الرئيس الأمريكي عبر الوسطاء في الليلة الأخيرة أو من خلال ما تم التوقيع عليه، فإيران ترى بأنه من مسؤولية الولايات المتحدة بأن تسيطر على وكيلها في المنطقة الكيان الصهيوني وأن تحقق هذا البند.
0: نعم، يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد مختار حداد. ننوه بالأخبار العاجلة التي تظهر أمامنا على الشاشة لأهميتها ولأنها تعطينا تصور عن حصيلة اليوم الأول من هذه المفاوضات في سويسرا بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بمشاركة دول الوساطة قطر وباكستان. وزير الخارجية القطري يقول إن الاتفاق على إنشاء خلية أو هناك اتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. كذلك هناك حديث من قبل الخارجية القطرية عن إنشاء خط أو المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع. كذلك وزير الخارجية القطرية كانت أشارت إلى إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. الخارجية كذلك القطرية تحدثت عن لجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما. إذن هناك أكثر من محور تمت مناقشته في هذا اليوم. سيد محمد المنشاوي، بالنسبة لهذا المسار التفاوضي الذي أشرت إليه قبل قليل خاصة ما يتعلق بالاتفاق على الوصول إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، هل تعتقد أن هذه الفترة ستكون كافية لمناقشة أمور فنية معقدة جدا بما في ذلك الملف النووي الإيراني؟
2: كل هذه الأنباء التي جاءت على العواجل الآن أنباء تشير إلى رغبة الطرفين في إنجاح هذه المرحلة من التفاوض، كلها أنباء سارة ومتفائلة وجادة، وجود آلية أو خلية أزمة للتعامل مع أي طارئ يحدث أو أي سوء تفاهم عسائي أو أي سوء تواصل، إشارة إلى جدية ورغبة الطرفين في النجاح. وأعتقد أن كلا الطرفين سواء الإيراني أو الأمريكي يضع كثير من رأس ماله في هذه المفاوضات. موضوع 60 يوما طبعا موضوع حرج جدا، وهي فترة قصيرة بالمعايير التقليدية، لكن هناك إرث تفاوضي دبلوماسي بين الطرفين في مختلف القضايا، خاصة في البرنامج النووي. واشنطن وطهران ناقشا هذه التفصيلات في الاتفاق السابق الذي ألغاه الرئيس ترامب على مدار عدة سنوات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. فلن تكون نقاط البداية في في في لن تكون هذه المفاوضات من نقطة بداية قديمة، هي ستكون مع التطورات الأخيرة. وأعتقد أن هناك فترة كافية للتعامل مع التطورات الأخيرة في مرحلة ما بعد الحرب. هناك إرث وهناك دبلوماسيون وفنيون من الطرفين، أعتقد أنهم يمثلون الوفد الأمريكي والوفد الإيراني أيضا، ويعرفون بعضهم البعض على مدار عدة سنوات من التفاوض. النقاط الجديدة التي قد تكون تأخذ بعض الوقت وبعض المجهود من الوسطاء هي قضية مضيق هرمز، لأنها قضية دبلوماسية لم يسبق لواشنطن أو طهران التعامل معها. هي القضية الوحيدة التي لم يسبق التعامل معها. كل القضايا الأخرى مثل التعويضات، العقوبات، رفع الحظر عن الأموال الإيرانية، ورفع الحظر عن تصنيف الجماعات الإيرانية بالإرهاب، وعلاقة إيران بوكلائها في المنطقة، كل هذه النقاط تم التعامل معها على مدار سنوات التفاوض الطويلة بين واشنطن وطهران. القضايا الخلافية التي كانت تقلق الإيرانيين مثل برنامج الصاروخي أو برنامج المسيرات تم استثناؤه، وأعتقد أن هذا نجاح للمفاوض الباكستاني والقطري، حيث أنها كانت خط أحمر للإيرانيين. النقاط الأخرى كلا الطرفين لديه تصور، وأعتقد أن هذا دور الوسيط، أن يردم الهوة بين التصور الأمريكي والتصور الإيراني لكل النقاط الخلافية بينهما. وأعتقد أن 60 يوما قد تكون فترة جيدة وقد تمتد إذا كان هناك احتياج للمزيد من الوقت.
0: دكتور رائد انعيرات، ما أشرت إليه الخارجية القطرية من إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان، هذه ما أهمية وجود مثل هذه الخلية في هذا الوقت بالذات من جانب إنجاح هذه المفاوضات، وكذلك من جانب وقف إطلاق النار وتهدئة الجبهة اللبنانية؟
3: مراد، لاحظ عزيزي أن هذه المفاوضات تتسم بسمة يعني مميزة، قد تكون بصراحة اقتراب جديد في قيادة عملية التفاوض في قادم الأيام، وهي وجود نشاط وحيوية غير مسبوقة لدى الوسطاء وبالذات قطر وباكستان. وهنا نجد أن هؤلاء الوسطاء يعني لديهم استشعار كبير لحجم الإشكاليات، ولديهم قدرة فائقة في التجاوب مع هذه الإشكاليات لجعلها كلها تسير خدمة لعملية التفاوض. ومن هنا أحد الافتراضات الأساسية التي وضعت، وهي أن غياب لبنان وغياب إسرائيل عن طاولة المفاوضات هو الذي يجعلهم يعني يفعل نشاطهم ليتم وضعهم على طاولة المفاوضات وجعلهم أطراف عملية ومباشرة في عملية التفاوض. أنا باعتقادي إنه وجود هكذا قناة هي عمليا لإدخال هذين الطرفين إلى طاولة المفاوضات، تارة لجعلهم شركاء في عملية التفاوض وبالتالي عليهم مسؤوليات وواجبات، وتارة أخرى حتى يستطيعوا أن يكونوا جزء من عملية التفاوض فيلتزموا بمخرجات هذه العملية. أنا باعتقادي بأن هذا شكل جديد وشكل حيوي ونشط.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رائد، والشكر كذلك محمد المنشاوي وسيد مختار حداد. في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما القادمة. التفاصيل مع سلام خضر.
4: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحالي.

0: اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة، وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، علم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية، وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده، وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت، والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات. كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم؟ أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق، تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمة مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات، وأساسا لبنان، يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم، وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد ل60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة؟ اليوم كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
1: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران

0: أن أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح، وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة أن يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
1: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
0: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة، طواعية الدول المستعمرة للمضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
1: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
0: أولا لدينا رقم 24 مليار، المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القليلة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك لستين يوما.
1: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
0: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب، هناك 15 إلى 20 عاما يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى بالنظام العالي التخصيب، هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
1: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
0: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
2: والآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تركز على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران وأولويات الطرفين في ضوء الجولة الأولى من التفاوض.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا تكتفي بسرد الخبر بل تغوص في خلفياته وتفكك أبعاده، مستندة إلى المعطيات والخرائط والمؤشرات لوضع كل تطور في إطاره السياسي والاستراتيجي الأوسع. نناقش الليلة أول ملامح مسار التفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا بعد حدث التئام قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة الرفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. لكن المسار الذي سيترجم مذكرة التفاهم من خلال محادثات فنية لا يزال محفوفا بالتحديات والاشتراطات المتبادلة. كما رافقت هذه الجولة جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان والتطورات بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما يطرح أسئلة بشأن انعكاس ذلك على أولويات الأطراف المتفاوضة. فما الأولويات التي ستفرض نفسها؟ وكيف سيكون شكل النقاش بخصوص النووي الإيراني؟ أم إن التطورات المتسارعة في لبنان ومضيق هرمز وملفات النفوذ الإقليمي ستعيد ترتيب الأولويات؟ وأي دور جديد للوسطاء قطر وباكستان في هذا المسار الجديد؟ وأي أوراق تساعدهما على دعم المسار وتحويل البداية الحالية إلى تفاهمات أكثر استدامة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، قطر، باكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الموجود في سويسرا في تعليقه على أول جولة من المفاوضات، بأن هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ. الرئيس دونالد ترامب بدوره علق على هذه المفاوضات بقوله إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، وإنه إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. ترامب قال إن على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإن لم تفعل فستضرب مجددا وبقوة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، إن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. بازشكيان أضاف أن الطرف المقابل غير مواقفه إذ كان يطلب التفاوض بشأن صواريخ طهران، أما اليوم فيؤكد حقها في امتلاكها. بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. الوسيط القطري قال على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه رأى تفانيا وجهودا جبارة من فانس ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، وأضاف أن ما يحدث اليوم في هذا الاجتماع مهم لأمن المنطقة والعالم. كما قال الوسيط الباكستاني على لسان رئيس الوزراء شهباز شريف إن الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بيرغنشتوك، وربما يثمر ورقة من أجل السلام. الآن إلى الزميلة سلام خضر لتطلعنا على التطورات الموازية للمفاوضات، لاسيما في مضيق هرمز ولبنان، لاسيما مع ما نقل عن إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات. إليك سلام.
1: وهذه هي نقطة جوهرية بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة. هناك مجموعة من البنود يفترض أن تبدأ تتبلور ميدانيا. الولايات المتحدة رفعت الحصار الذي كان مفروضا عند هذه النقطة على الموانئ الإيرانية. في المقابل إيران أتاحت المرور بشكل عادي ومتكرر للسفن التجارية وناقلات النفط. ولكن يوم أمس أعلنت إيران أنها أغلقت المضيق، وذلك في تبريرها على هذه الخطوة قالت إن الولايات المتحدة خرقت الحصار أو خرقت بنود التفاهم ليس في إيران بل في التدابير المتعلقة بلبنان، وفي إشارة كانت لمجموعة من الغارات الجوية المتكررة على مدى أكثر من 24 ساعة أسقطت عشرات الضحايا في لبنان. كان الجيش الإسرائيلي رغم إعلان أن لبنان قد يكون مشمولا بوقف الحرب جبهة لبنان وتم الاتفاق على ذلك مع الإيرانيين، بقي الجيش الإسرائيلي يدفع أو يضغط في محاولة للوصول إلى واحدة من التلال الاستراتيجية. ولكن الأخطر من هذا كله محمود هو توسيع ما يسميها خط الدفاع المتقدم. هذه المناطق شهدت توسعة، هذه المناطق قبل إعلان وقف إطلاق النار لم تكن مشمولة بما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم، كان الخط يقف عند قلعة شقيف، وهناك أيضا إضافات من مناطق أخرى لاسيما في المنطقة الغربية. تقدم هذا الخط من البياضة إلى بلدة صغيرة جدا اسمها مزرعة بيوت السياد، ولكن أهمية هذه المنطقة أنها تكشف سهل القليلي المؤدي إلى مدينة صور. هناك أيضا توسعة إضافية في هذه المناطق التالية، وهذا هو الأخطر ربما دخل وقف إطلاق النار اليوم حيز التنفيذ في لبنان محمود، ولكن الأخطر من ذلك هو السؤال، هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ إيران تقول يجب أن تنسحب، الولايات المتحدة وإسرائيل يقولان بأن على الأقل نتنياهو يقول بأن الجيش لن ينسحب.
3: شكرا لك سلام على كل هذه المعطيات التي سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا أستاذ محمود.
3: يعني لكن قبل النقاش طبعا معك يا دكتور، دعنا نستعرض الأولويات الخاصة بالأطراف المختلفة، ومنها الولايات المتحدة التي تركز على الملف النووي وتراه أولوية قصوى، بالإضافة إلى ضرورة توقف إيران عن دعم حلفائها الإقليميين وعلى فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، يشكل رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية أولوية، كما ترغب طهران في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعدها إحدى أولوياتها، بالإضافة إلى إعادة الإعمار. أما الوسيطان القطري والباكستاني فيرغبان في ترسيخ مسار السلام وأن تلتزم الأطراف بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام للسلام في المنطقة. إذن دكتور إبراهيم، يعني إذا أردنا ترتيب الأولويات لكل طرف، يعني ذكرنا طرفا من ذلك، لكن ما زال المسار بأسره محفوفا بالتحديات وبالمخاطر وربما بالألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتعصف بهذا المسار بأكمله. ما أهم هذه التحديات في تقديرك؟
4: هذا صحيح جدا. أولا دعنا نضع التوقعات بالنسبة إلى هذا الموضوع. أعتقد بهذه القمة لن يكون هناك، أو من المستبعد أن يكون هناك نجاح كامل أو فشل كامل بهذه المفاوضات، لأنه هناك مجموعة من الأولويات التي يهتم بها كل طرف، ومعني أن يكون هناك ترتيبات لها. فهناك ما نسميه بإرادة سياسية لدى الطرفين، وقد ظهرت الإرادة السياسية من الجانب الأمريكي بحضور نائب الرئيس، وهذا مهم جدا، علما أن هذه المفاوضات هي فنية. فتوفر الإرادة السياسية هو يعطي زخم كبير لهذه المفاوضات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تريد بشكل عاجل الآن أن يتم التوقف عن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وأن يتم إغلاقها، لأنه هذا يسبب إحراج كبير بالنسبة إلى الرئيس ترامب شخصيا وعلى المستوى الداخلي في الولايات المتحدة. يعني على سبيل المثال، ترامب وعد المزارعين الأمريكيين بأن البتروكيماويات ستتدفق وبأسعار معقولة. إغلاق المضيق هو
3: يدمر هذا،
4: يدمر كل هذه التوقعات. فهذه الأولوية القصوى على المدى القصير. بالنسبة إلى المدى البعيد، الجانب النووي، لا يوجد توقعات أمريكية بحل المسألة النووية بهذه الاتفاق، ولكن وضعها على المسار الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إليها إلى حلها بالمستقبل. بالنسبة للجانب الإيراني، المستعجل جدا هي أن يكون هناك رفع للعقوبات وضمان الشريان الاقتصادي، لأن إيران تعاني من عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى لبنان، لأن لبنان مسألة مصداقية إيران، لأنهم دخلوا الحرب مع بعض، ولا يمكن بالنسبة لمصداقية إيران الحفاظ عليها بالتخلي عن لبنان، ولهذا السبب هذه أولوية، ونرى أن إيران توقف.
3: يمكن طبعا رافقت هذه الجولة الأولى اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب لبنان والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وهذا ربما يشي بأولوية هذه النقطة وأنها عاجلة ويمكن أن تدمر المسار بشكل مبكر بهذه الصورة، لكن التحديات التي أشرت إليها يمكن أن تحل على النفس الطويل. نعم. لاحقا.
4: نعم.
3: طيب الآن أيضا في نفس الوقت شهدت القاهرة اجتماعا رباعيا لقوى إقليمية عظمى، باكستان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. هل تعتقد أن هذا التوقيت مناسب أم أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يعقد أصلا قبل أسابيع أو قبل أشهر؟
4: يقال محمود أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. هذا الاجتماع كان يفترض أن يحدث قبل أسابيع أو أشهر حتى من هذه اللحظة، ولكن المهم أنه حصل. والسبب في ذلك حسب رأيي وقراءتي للمنطقة أن هناك فراغا أمنيا كبيرا هائلا قد حدث بتوقيع الاتفاق المذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا الفراغ الأمني يتلخص بالتالي، أن إسرائيل قد هزمت استراتيجيا بالنسبة إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وانكفأت إلى الوراء، والآن تصارع مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على السيطرة في جنوب لبنان، في حين قبل أسابيع كانت تطمح بإعادة رسم الخارطة السياسية ككل. الولايات المتحدة ليست راغبة، قادرة ولكنها ليست راغبة على الانخراط في مشاكل الشرق الأوسط، ولهذا السبب ليست معنية كثيرا. وإيران هي حتى لو رغبت، إيران ستكون أولويتها الأولى إعادة الإعمار، لأن المشاكل الاقتصادية كبيرة. وقبل هذه الحرب كان هناك تظاهرات بالنسبة للناس إلى الجوانب الاقتصادية. فإذا هذا الفراغ بحاجة أن يتم ملؤه باجتماع القاهرة.
3: أقصد أن هناك فرصة تاريخية لدول المنطقة لكي تملأ الفراغ الذي ستتركه إيران، التي وإن كانت ينظر إليها على أنها يعني حققت إنجازا بشكل ما، لكنها ما زالت بلد مدمر تقريبا من خلال العقوبات السابقة والتدمير العسكري الراهن، وكذلك إسرائيل لم تعد بنفس الزخم الذي كانت تكتسبه في الماضي. طيب، إذا عدنا إلى المفاوضات الجارية في لوسيرن في اللحظة الراهنة، كيف يمكن تحويل التفاهمات الأولية التي وقع عليها الجانبان إلى اتفاقات مستدامة وملموسة؟ هناك مسار طويل جدا، يعني إذا على سبيل المثال مثلا فكرة العقوبات المفروضة على إيران نظام معقد جدا، لا يقتصر على الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، لكن هناك دول كثيرة تفرض على إيران هذا الأمر.
4: نعم، المشاكل التي أو التحديات التي تواجه هذه القمة هي تحديات هائلة، وعندما تكون لقمة الأكل كبيرة جدا ولا يمكن مضغها مرة واحدة، فالحل دائما بأن يكون بتجزيئها إلى جزئيات صغيرة. إذا تم الاعتماد هذا المنهج سيعطي فرصة من أجل أن يكون هناك حل الإشكاليات الكبيرة. والآن المستعجل بشكل كبير جدا أن يكون هناك نوع من بناء الثقة على مسائل بسيطة حتى يتم البناء عليها من أجل حل المشاكل الكبيرة. إذا ذهبنا بتوقعات أن يكون حل المسألة النووية بهذه القمة، لن يكون هناك أي حل. ولكن إذا بدأ الاقتصاد، الشريان الاقتصادي لإيران يتحدث ويتحرك، بمعنى أن يتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية، ليس جميعها، جزء منها، وأن يكون هناك جزء من الأموال المجمدة، هناك أكثر من 100 مليار، 6 مليار يتم الحديث عن إعطائها أو السماح لإيران باستخدامها. هذه شرايين اقتصادية بإمكانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني قليلا وتبني جزء من الثقة بالنسبة إلى الثقة المفقودة. تخيل أن الافتتاحية لم يكن الوفدان حاضران بهذا الموضوع. يمكن البناء على هذا الموضوع، وأن يكون بالنسبة للولايات المتحدة أن النية الإيرانية باتجاه محادثات حقيقية بالمسألة النووية. باعتقادي هذا بإمكانه أن يمهد الطريق قليلا ويبني قليلا من الثقة من أجل البناء عليها. ولاحظ عامل مهم جدا بالنسبة لي، أن الخيار العسكري قد تم تجريبه ولم يصل إلى نتيجة لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، فليس لديهما إلا الاستمرار إلى أمام.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
4: شكرا.
3: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية إنه صدر بيان قطري باكستاني مشترك بشأن اختتام قمة بحيرة لوسيرن للاجتماع الأول بمشاركة الولايات المتحدة وإيران والوسيطين القطري والباكستاني. وأضافت الخارجية القطرية أن أجواء إيجابية سادت القمة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وقالت الخارجية القطرية إن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأضافت بأن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وإلى قيادة مجموعة عمل تركز على الملف النووي. كما قالت الخارجية القطرية إن مجموعات العمل ستركز أيضا على العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية القطرية أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية القطرية كذلك بأن الاتفاق تم على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع. كما أضافت الخارجية القطرية بأن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان. وفي تطورات الوضع في لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامها الهجومية، وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. هذه هي التفاصيل والمستجدات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ماذا في آخر ما استجد لديك؟
6: نعم، في أول مؤشر رسمي على نتائج هذه الجولة الافتتاحية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، أعلنت قطر وباكستان بصفتهما الوسيطين الرئيسيين اختتام المحادثات السياسية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتجع بيركنستوك ضمن إطار مذكرة التفاهم إسلام أباد. حتى الآن لا يزال الجانب الأمريكي يحجم عن إصدار أي بيان أو تقييم علني لنتائج هذه الجولة، وهو ما يجعل البيان القطري الباكستاني المصدر الرسمي الوحيد بشأن ما جرى داخل قاعة التفاوض حتى الآن. وفق البيان المشترك فقد أحرزت الأطراف تقدما خلال هذه المحادثات التي وصفت بأنها جرت في أجواء إيجابية وبناءة، مع الاتفاق على مواصلة المفاوضات الفنية طوال الأسبوع الجاري في بيركنستوك بسويسرا لمناقشة مختلف القضايا العالقة. كما تم التوصل إلى آلية لتنظيم المرحلة التالية من التفاوض في خطوة تعكس انتقال هذه المحادثات إلى مرحلة أكثر تفصيلا على المستوى الفني تحديدا. الأهم في البيان هو الإعلان عن اتفاق اللجنة رفيعة المستوى على خارطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم، وهو ما يتقاطع مع ما كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عنه سابقا باعتباره إطارا زمنيا لإنجاز تسوية أوسع تشمل الملفات الرئيسية المطروحة على الطاولة وفق ما هو منصوص عليه كذلك في مذكرة التفاهم بين الجانبين. البيان كشف كذلك عن اتفاق الأطراف على إنشاء خلية خاصة لمتابعة إنهاء الصراع بين الجانبين ومعالجة الملف اللبناني بإشراف وتسهيل من الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية ومنع أي عودة للتصعيد. وهذه النقطة تعكس بوضوح أن ملف لبنان الذي كان ملف رئيسي وحساس جدا محمد أصبح جزء من الترتيبات الأمنية والدبلوماسية الأوسع التي يجري التفاوض بشأنها بالتوازي مع ملفي البرنامج النووي الإيراني وكذلك مضيق هرمز. وهذا الإعلان يأتي بعد يوم طويل من المحادثات المكثفة التي أكدت مصادر أمريكية للجزيرة بأنها استمرت حتى ساعات متأخرة يوم الأحد وسط حديث عن تقدم في ملفات هرمز ووقف إطلاق النار بلبنان وآليات تنفيذ التفاهمات المستقبلية. لكن بينما لا تزال واشنطن تلتزم الصمت رسميا لحد الآن، فإن مضمون هذا البيان يوحي بأن هذه الجولة، الجولة الأولى، نجحت على الأقل في تثبيت مسار تفاوضي منظم ووضع جدول عمل واضح للمرحلة المقبلة، وهو ما قد ينظر إليه حتى الآن كأهم إنجاز تحقق في هذه العملية التفاوضية.
5: في بعض الأحيان ترشح بعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام الأمريكية المقربة من البيت الأبيض إن صح التعبير، فلو ذهبنا معك في شيء من القراءة لما رصدته وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا حيال تلك الجولة، وخصوصا أنك كنت تتحدث وتشير إلى أن البيت الأبيض حتى اللحظة لم يعلق أو أي من المسؤولين في الإدارة الأمريكية على تلك الجولة؟
6: في الحقيقة آخر ما صدر قبل هذا

0: الإعلان كان عن مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات الذي أكد للجزيرة بأن المحادثات استمرت لساعات طويلة، بأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر الاجتماعات خلافا لبعض التقارير في مؤشر على استمرار الانخراط في العملية التفاوضية. بحسب هذا المسؤول، المناقشات تركزت على عدد من الملفات الحساسة، في مقدمتها طبعا قضية مضيق هرمز، خاصة بعد التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن إغلاقه، حيث سعت واشنطن إلى الحصول في هذه المفاوضات على ضمانات واضحة بشأن إبقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وفي هذا السياق، موقع أكسيوس كان قد نقل عن دبلوماسي أمريكي بأن المحادثات أحرزت تقدما جيدا في هذا الملف الذي يشكل بكل تأكيد أولوية اقتصادية لإدارة ترامب. كما تناولت المباحثات أيضا آلية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وسبل منع التصعيد في هذه الجبهة، إلى جانب مراجعة مختلف عناصر التفاهمات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التفاوض على مستوى الفرق الفنية والتي يتوقع أن تتواصل الاثنين. وهذه المعطيات تنسجم مع ما تحدث عنه دبلوماسيون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية من أن هذه الجولة أسهمت في وضع أسس لبناء الثقة بين الطرفين بدعم من الوساطة القطرية والباكستانية التي يبدو أنها لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر وتجاوز بعض العقبات بين الجانبين. محمد،
1: شكرا جزيلا لك، مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. وكان منتجع بورغونشتوك في سويسرا قد احتضن مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية باكستانية، وعقد الأمريكيون والإيرانيون جلسة مباشرة حضرها كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ومن الوسطاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، كذلك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير.
2: منتجع بورغونشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة والأمن كذلك، وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة. في الداخل هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية، وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير: هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
3: هذا اجتماع تاريخي، فباستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه من الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
2: أما الوسطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
4: قطر ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
5: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة نأمل أن تقود إلى

0: نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
1: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة: نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده، وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدأ مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلة، لكن الموقف برمته بدأ متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة الهاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها. الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا منذ البداية، كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة. لذلك عندما التقى الطرفان هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة، وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات: غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع بيرغنشتوك، سويسرا.
2: أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بيرغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
3: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بيرغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بيرغنشتوك هو مدير الوكالة الدورية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود جروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن جروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية.

0: تتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدماً. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن ماركوم مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. من طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خامايار الدبلوماسي والإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد ماركو، بتقديرك ما دلالة أن الجانب الأمريكي لم يعلق رسميا حتى اللحظة على جولة المفاوضات الأولى؟
2: أولا تحية لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي الجانب الأمريكي بيحاول أن يدرس الأمور ويحاول أن لا يضغط بشكل كبير على المفاوضات، لأننا نتحدث على أن هناك كثير من المعلومات تم الحديث عنها خلال الساعات الماضية، وبكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب على اطلاع بشكل كامل وبشكل دائم من الوفد الأمريكي برئاسة جي دي بانس، وفي كل تأكيد هو يعلم كل هذه التفاصيل. ولكن باعتقادي هناك يعني محاولة لعدم دعنا نقول الكشف عن هذه المفاوضات من الجانب الأمريكي لأسباب عديدة. أولها بأن الرئيس دونالد ترامب عندما يتحدث ويهدد الجانب الإيراني يحدث هناك أزمة ما بين في المفاوضات، وهذه بكل تأكيد لا يريدها الجانب الأمريكي وحتى الرئيس دونالد ترامب. ولكن من الممكن أن نقول بأن تصريحات دونالد ترامب اليوم كانت موازية ومتساوية لتصريحات الجانب الإيراني، سواء كان من أن هناك يعني استخدام للقوى العسكرية أم لا، وهذه تصريحات عادية. ولكن في اعتقادي الهدف من هذا، من هدف عدم التحدث عن هذه المفاوضات، بأن ما دمنا نتحدث بأن هذا الاتفاق يعتبر اتفاق مبدئي، لا يوجد هناك اتفاق بشكل كامل ونهائي، وبكل تأكيد دونالد ترامب يريد أن يعني يرسل هذه الرسائل في الداخل الأمريكي بأنه انتصر، ويريد أن ينتظر حتى الآخر لحظة والوصول إلى اتفاق النهائي حتى يقول بأنه انتصر، وهذه هي بنود الاتفاق النهائي. هذه هي الأسباب الرئيسية باعتقادي، وكانت الأسباب الدافعة للرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بالتكتم على أسباب المفاوضات لإنجاحها. يعني كان هناك أيضا أسباب وضغط من الطرف الباكستاني والقطري بألا يتحدث احد الاطراف عن هذه البنود الاتفاق. لماذا؟ لانه يريدون بسبب هذه السريه يريدون الوصول الى الاتفاق ثم الحديث عن اعلانه مجددا، محاوله للحفاظ على سريه او بنود الاتفاق، او على الاقل محاوله لعدم احراج احد الاطراف امام شعبي، وهذا مهم بالنسبه لبرام هذا الاتفاق. ولكن في اعتقادي اليوم نعرف كل هذه التفاصيل، ولكن كل تاكيد هذه هي الاسباب الرئيسيه للجانب الامريكي بعدم الحديث عن يعني اسباب الاتفاق، او على الاقل تفاصيل الاتفاق حتى اخر لحظه.
1: سيد خامايار، وفقا لما رشح حتى اللحظة من التصريحات الإيرانية، بتقديرك هل يبدو السائد عند الموقف الإيراني هو التفاؤل أم شيء آخر؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة يعني التصريح الذي أدلى به دكتور عراقشي و ناطق وزير الخارجية الإيرانية اللقائي هو يأتي إلى المسار التفاؤلي إن صح التعبير، بغض النظر عن التغريدة التي سمعناها وقرأناها من جانب الرئيس الأمريكي ترامب، والذي الحقيقة عكر ربما المشهد وأدى إلى انزعاج إيراني كبير. كان من المفترض يعني أن تتغير أو يتغير المسار التفاوضي الذي كان طبيعيا جدا، ولكنه تداركت الأمور أو من قبل الوفد الباكستاني والقطري وانتهى الأمر بسلام. لا أتصور بأن الأمريكيون لحد هذه الدرجة لحد هذا الحد أو لهذا الحد قد كسبوا شيئا لكي يتحدثوا أو يقنعوا شعبهم، وخاصة عندما نتذكر الأهداف الكبرى التي رسمتها الإدارة الأمريكية الحالية بالاعتداء على إيران قبل أشهر، وعندما كانت تتحدث

0: الإدارة الأمريكية عن انهيار النظام وتفتيت الشعب الإيراني ونهاية ما كانت تسميه النظام القمعي في إيران. كل ذلك انتهى، والآن حوصر الأمر بالمضيق وبالورقة التي تلعبها طهران بشكل بذكاء يعني وببراعة، وتحشر الطرف الأمريكي، وكأنما الهدف الأهم هو فتح هذا المضيق الذي كان مفتوحا أصلا قبل هذه الحرب. لذلك لا
1: يعني
0: تسوى
1: تريد القول
0: الجانب
1: سيد خاميار
0: الأمريكي.
1: أنه ربما من المبكر من الناحية الأمريكية أن يكون هناك أي تعليق، نظرا لأن هناك يعني حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدم على صعيد مكاسب إن صح التعبير لأمريكا أو لطهران، هذا ما تريد قوله؟
0: لا لا أبدا، أنا أريد أن أقول الأمريكيون لحد هذه المرحلة لن يكسبوا شيئا حتى أن يتحدثوا عنه، لأنه الهم الأمريكي الذي يريد أن يقنع شعبه هو كان والرأي العام العالمي، وكان يتعلق ب يعني المشروع النووي الإيراني، وهذا الملف النووي لن يطرح. ما طرح لحد الآن هو فك الحصار، رفع
1: لبنان
0: العقوبات تدريجيا، وهذه اللجان الفنية عم تعمل فيه، والأهم من ذلك هو إرساء السلام في لبنان ووقف إطلاق النار وعدم الاعتداء على لبنان أو على الجنوب اللبناني. هذا ما حققتها طهران لحد الآن، والآلية التي شكلت واللجنة التي شكلت هي للنظر إلى هذا الأمر. إذا ماذا كسب الأمريكيون لحد هذه اللحظة حتى يتحدثون عنه؟
1: وصلت
0: أنا
1: الصورة.
0: أقول التفاؤل في الجانب الإيراني تفاؤل لا بأس فيه، وتفاؤل لأنه تتطور هذه المفاوضات لهذه المرحلة، ولكن الأمريكيون لن يكسبوا شيئا حتى
1: نعم.
0: يتحدثون عنه. يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث في الساعات القادمة، حتى هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث عن المكاسب بين قوسين التي نالتها أم لا؟
1: سيد عادل شديد، ما تقييمك للموقف الإسرائيلي حتى اللحظة؟
2: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني مفهوم أن الموقف الإسرائيلي ما كان معنيا أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن بالمفاوضات الكثير من الأسباب، أهمها أنه كلما تقدمت المفاوضات بالقراءة الإسرائيلية كلما تراجع الخيار العسكري، وهو الخيار المفضل إسرائيليا ما بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. ثانيا، المفاوضات من وجهة نظر إسرائيلية هي الملعب المفضل لإيران، على قاعدة أنهم أساتذة وبارعين في هذا المجال، بالتالي يرفضون المفاوضات من حيث المبدأ قبل قدرة الإيراني على تحقيق نقاط. ولكن بما حدث بالأمس أو ما أعلن عنه، وتحديدا بما يخص لبنان حول تشكيل خلية للتأكد من عدم الاحتكاك أو عودة الحرب إلى لبنان، إسرائيل تنظر بهذا الموضوع باستياء كبير، لأنه لم يتم ضم إسرائيل لتكون جزءا من هذه الخلية، وهي الطرف الرئيسي بالحرب، لأنه يفهم في إسرائيل وكأن الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل كوكيل، كما تدعي إسرائيل بشكل العلاقة ما بين إيران وحزب الله، وأن القرار ليس قرارا إسرائيليا، وأن إسرائيل تنفذ ما تريد الولايات المتحدة أو ما تمليه الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل في موازاة حزب الله، كما يرفع إيران بالقراءة الإسرائيلية لتكون يعني بموازاة الولايات المتحدة، وأنهما هما الطرفين اللذين يقرروا، وما على إسرائيل وحزب الله إلا التنفيذ. وهذا بالتأكيد هو عليه إجماع في إسرائيل بالنظر إليه باستياء كبير. ثم موضوع وقف إطلاق النار في ظل هذا العدد الكبير من القتلى الإسرائيليين والمصابين، يفهم أيضا مساس بقوة إسرائيل، مع أنه إسرائيل بحاجة الهدوء في ظل
1: يعني
2: ليس فقط
1: حتى
2: ضرب
1: اللحظة الموقف الإسرائيلي

0: الإسرائيلي يبدو متشائما كثيرا ومتضعضعا كذلك.
1: يعني بعتبر الآونة الأخيرة هنالك موقفين متناقضين، من جهة إسرائيل باتت مقتنعة أن المفاوضات مستمرة ولن تنهار، ولكنها تراهن على بقاء الموقف الإيراني متشدد إزاء الكثير من القضايا، مما سيحرج الرئيس ترامب في ظل وجود معارضة أمريكية للاتفاق، وأن لا يتم التوصل إلى اتفاق.
0: نعم.
1: ولكن بنفس الوقت عدم التوصل إلى اتفاق بالقراءة الإسرائيلية لا يعني عودة الحرب والخيار العسكري، وهذا هو ما تريد، رغم أن إسرائيل يعني بالآونة الأخيرة باتت بحاجة إلى هدوء، لأنها أخفقت وتدفع ثمن وتستنزف، لكنها بحاجة إلى
0: طيب.
1: هدوء شريطة عدم إظهارها بالمظهر الضعيف والمنهار أمام
0: هذا
1: الشارع الإسرائيلي من جهة وأمام العرب
0: نعم
1: من جهة أخرى.
0: هذا يحيلنا إلى سؤال للسيد ماركو مسعد، إلى أي درجة تبدو الإدارة الأمريكية حريصة سواء على صورة إسرائيل في المنطقة أو حتى على وضع حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيا في الداخل الإسرائيلي؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد حريصة على صورة الدولة الإسرائيلية وحريصة على الأمن القومي لإسرائيل، ولكن بكل تأكيد هناك اختلاف الآن ما بين إسرائيل بالنسبة لدونالد ترامب كدولة أو حكومة نتنياهو أو نتنياهو شخصيا. كثيرا من الاختلافات كانت في خلال الفترة الماضية أو حتى منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، حتى مع كل هذه كلمات الإطراء ما بين ترامب ونتنياهو في كثير من المواقف، ولكن شاهدنا بأن هناك اختلاف حاد في الرؤى وبين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو. هو في كل الأحوال أو في كل الملفات كان هناك ضغط أمريكي للانصياع للأوامر الأمريكية، تحدث هنا عن الجانب الإسرائيلي، وكان نتنياهو يحاول أن يتملص ما بين من هذه الضغوط، سواء كان في قطاع غزة، سواء كان في الضفة الغربية، أو حتى في لبنان والملف الإيراني. ولكن في اعتقادي هناك مصالح أمريكية كانت تجعل من دونالد ترامب أن يكون حازم مع رئيس الوزراء نتنياهو. ولكن عندما نتحدث عن الصورة الاستراتيجية الكبيرة ما بين الدولة الأمريكية والدولة الإسرائيلية، هذا ليس محل نقاش في اعتقادي من وجهة نظري. وحتى لو كان الرئيس الأمريكي ديمقراطي أو جمهوري، لا يقدر أي رئيس الآن سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية يكون في جالس في البيت الأبيض أو على الأقل يدخل انتخابات لإعادة الانتخاب، يقدر أن يصل إلى هذه الانتخابات أو يقدر أن يصل إلى بهو وبحزبه للنجاح في الانتخابات دون المأخذ المباركة من اللوبي اليهودي. وهذا بكل تأكيد حادث الآن، نتحدث نحن الآن على بعد أقل من عدة أشهر للانتخابات النصفية، وبكل تأكيد دونالد ترامب يعلم بأنه إن تخلى عن الدولة الإسرائيلية سواء كان من خلال منع أسلحة أمريكية أو رفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل، هذا يكلفه الكثير في الانتخابات. ولكن من الواضح من دونالد ترامب يضغط على نتنياهو من خلال هذه العلاقة المتأزمة، سواء كان من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال الرسائل الدبلوماسية خلف الأبواب المغلقة، حتى لا يخسر الانتخابات النصفية أو حتى لا يخسر هذا اللوبي اليهودي الموجود في الداخل الأمريكي، ولا يريد أن يكون يعني سهلا ومتهيمنا مع رئيس الوزراء نتنياهو حتى لا يخسر المصالح الخارجية للسياسة الأمريكية. فهذا ما أعتقد هذا ما يحدث الآن، ضغط أمريكي حتى لا يمكن الحديث عن انقسام ما بين الدولة الأمريكية والدولة الإسرائيلية. وفي اعتقادي حتى الآن دونالد ترامب يعني نجح في يعني إلى حد بعيد بتحويط أو تعويض ما يمكن أن نقوله بأنه يعني رعونة سياسية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حتى الآن يعني نتحدث عن أن الصراع في لبنان تحت السيطرة الأمريكية، حتى لو كان هناك اختراقات هنا وهناك، ولكن هذا مقبول بالنسبة للدولة الأمريكية طالما أن المسار الاستراتيجي وهو مسار المفاوضات مع إيران لم يصل إلى حائط صد بسبب ما يحدث على الجبهة اللبنانية.
0: وهذا يطرح تساؤلا عما إذا كانت أمريكا جادة في إحداث تهدئة كاملة وشاملة على الأرض اللبنانية بوجود حزب الله الذي تعتبره تنظيما إرهابيا.
2: الدولة الأمريكية في اعتقادي تعتمد أو الرئيس دونالد ترامب يعتمد على المفاوضات في حل هذه الأزمة. بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يظل حزب الله بشكله الحالي أو بهذه البنية التحتية العسكرية الكبيرة المدعومة من إيران، لأنه يرى بأن هذا يعتبر تهديد خطير لأمن إسرائيل، ولا يمكن كما قلت أنه يعني أن يقدر أن يصل إلى الانتخابات وأن ينجح دون أخذ المباركة من هذا اليوبي اليهودي. فبكل تأكيد هو يرفض ذلك، ولكن كيف هو الحل بالنسبة لدونالد ترامب؟ الحل بالنسبة له هو عن طريق المفاوضات، يضغط على الجانب الإسرائيلي وعلى الجانب اللبناني حتى يصل إلى اتفاق خاص به.

0: سيطرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على كامل التراب اللبناني حتى يضمن أمن إسرائيل ويكون نجح في هذا المجال. ولكن حتى الآن يعني هناك اختراقات، نعم، من الجيش الإسرائيلي، هناك يعني صعوبة من الضغط الأمريكي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 7 من أكتوبر 2023. ولكن في اعتقادي يعني حتى الآن الرئيس دونالد ترامب يقول طالما إن هناك مفاوضات جارية وما بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي فهذا
1: وصلت
0: لا بأس
1: الفكرة.
0: به، من الممكن أن تأخذ الوقت كثيرا من حتى يصل إلى النجاح عن طريق المفاوضات وليس عن تصعيد العسكري.
1: بطبيعة الحال نحن نتابع جولة المفاوضات المرتقبة هذه وما قد يناقش فيها. هي من المتوقع أن تكون ما بين 23 و25 من الشهر الجاري. إلى السيد خماير من جديد، أسألك، إيران كيف تنظر الوضع والموقف الإسرائيلي اليوم، سواء إسرائيل التي تنظر بعين إلى ما تريد تحقيقه في لبنان، والتي تنظر بعين أخرى إلى تلك المفاوضات ومذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران وأمريكا؟
2: يعني من خلال قراءتي يوم أمس على مدار الساعة من المواقف الإيرانية، سواء السياسيين أو العسكريين أو الأمنيين أو للرأي العام أو الشارع الإيراني حتى، كان هناك يعني ترقب كامل للمواقف الإسرائيلية في لبنان والتحديات التي تواجهها بالمفاوضات فيما يتعلق بلبنان من خلال البند الأول من المفاوضات. كما نعرف هناك أصوات قد علت في طهران والمدن الأخرى وتطالب الوفد الإيراني وتطالب المفاوض الإيراني بعدم التنازل أبدا عن البند الأول والقضية اللبنانية. يعني هذا كان
1: التهدئة في
2: أمرا
1: كل
2: واضحا
1: الجبهات.
2: عندما في كل الجبهات، ولكن بالتأكيد على لبنان لأن لبنان كانت مستهدفة. يعني أنا يوم أمس وليلة أمس شاهدت بأم عيني بأن أعلام المقاومة وحزب الله قد رفعت أكثر من ساحة من ساحات طهران وشوارعها في التجمعات الجماهيرية التي نشاهدها نحن على مدى أكثر من 100 يوم. لذلك هذا يبدو أن هناك حساسية كبيرة. لذلك هذا ما أريد أن أستنتج من هذه المقدمة لأقول أي خطأ إسرائيلي في هذا الباب في هذا يعني في هذا الإطار أتصور سيواجهه ردود إيرانية كبيرة، وهذا ممكن أن يغير مسار المفاوضات إذا ما لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية إيجابا أو إذا ما تدخلت سلبا، أي دعما لإسرائيل إذا ما قامت بخطوة تصعيدية في الجنوب اللبناني أو في الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك الأمر معقد جدا، هناك استعداد كامل. هذا ما شاهدناه على التغريدة التي نشرت على لسان قائد قوات فيلق القدس
1: نعم،
2: الجنرال قاآني، والذي طلب من إسرائيل أن تنسحب من الجنوب اللبناني بأرجلها كما جاء في التغريدة، وإلا سنواجهه بشكل آخر. لذلك هناك تريث إلى في هذا الوضع المستقر نسبيا في الوقت الحالي، ولكن إذا تغيرت الأمور تصور الردود ستكون سريعة
1: نعم،
2: وستكون
1: وصلت الفكرة.
2: قوية وحادة.
1: إلى السيد عادل شديد، أعود معك لقراءة الموقف الإسرائيلي مما رشح مذكرة التفاهم تحديدا في البند الأول، وسؤالي لك هنا هو ما الذي يمنع إسرائيل من أن تلتزم بما صدر في مذكرة التفاهم مع حليفها أمريكا بطبيعة الحال، وخصوصا أن هناك ضغطا كبيرا يمارس على إسرائيل اليوم من الإدارة الأمريكية، مما على الأقل نتابعه من مواقف الرئيس الأمريكي ونائبه.
3: وهذا الضغط الذي يمارس على إسرائيل يفهم بإسرائيل أنه نتاج رضوخ من قبل الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية للضغوط أو المطالب الإيرانية، بمعنى أنه إسرائيل ما كانت تتوقع أن تقبل الإدارة الأمريكية بهذه السرعة بربط الملف اللبناني مع الملف الإيراني، لأنه بمعنى أنه حين تصر إسرائيل وإيران على أن تكون لبنان بالبند الأول وأن تذكر 3 مرات، هذا لا يفهم فقط من قبل إسرائيل على مسألة وحدة الساحات أو وحدة جبهة المقاومة، والتي أصلاً كان أحد أهم الأهداف للحرب تفكيكها والقضاء عليها ساحة ساحة وصولا إلى هذا الرأس الذي يوصف في إسرائيل والولايات المتحدة، كان يوصف برأس الأخطبوط، رأس الأرفع الذي يجب قطعه إلى الأبد. لا، بل أن ما يحدث، ترجمة ما يحدث هو فرض معادلة بالقوة على إسرائيل وربط أمن طهران وأمن المنطقة وأمن الطاقة بما يحدث في لبنان. هذا بالتأكيد سنكون أمام واقع جيوسياسي جديد على حساب إسرائيل ونفوذ ومصلحة إسرائيل، وهذا يتناقض تماما مع الخطاب الذي تبناه بنيامين نتنياهو طيلة العام الماضي، أنه ذاهب باتجاه إحداث تغيير جيوسياسي كبير بالمنطقة وأنه هو الذي سيتسيد المنطقة. لذلك نتنياهو، يعني كما إسرائيل الأكثر خسارة، وهنا تقديرات السي اي اي أنه في خشية أن يقوم بنيامين نتنياهو بالتخريب، ليس لأن الاتفاق
1: من
3: وقبول
1: خلال عمل
3: الأمريكي
1: عسكري؟
3: أمور على حسابه، بالتأكيد من خلال الخيار العسكري، لا
1: في
3: يوجد
1: لبنان أم في
3: لبنيامين
1: إيران أيضا؟
3: نتنياهو في إيران. في إيران المسألة مستبعدة لأنه لوجستيا بحاجة الأمريكان، ولكن في لبنان وفي غزة. ولكن هنالك أيضا مسعى إسرائيلي حثيث لا يتوقف من خلال تحريض بعض مراكز القوى المحافظة في الولايات المتحدة ليرفض ويضغط على الرئيس ترامب والإدارة باتجاه الرفض، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسلم وبنيامين نتنياهو، وخاصة أنه طريقة التسليم فيها إهاني. لذلك اليوم ما الذي يريد بنيامين نتنياهو من أجل أيضا الإفشال؟ هو إدخال الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على مسار المفاوضات، أنه ليكن المسار اللبناني الإسرائيلي هو المحدد والناظم لتنفيذ وقف إطلاق النار،
1: شكرا.
3: لأنه بالمسار اللبناني بالاتفاق الذي أبرم ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل قبل أسبوعين لا يوجد ما يشير إلى وقف إطلاق النار الإسرائيلي والانسحاب الإسرائيلي، لطالما أنه تم موضعة حزب الله على أنه هو المشكلة في لبنان وليست إسرائيل، وأن إسرائيل هي الحل. لذلك يبدو أن الأمريكي أيضا
1: شكرا
3: تراجع عن
1: شكرا
3: موضوع
1: لك
3: اعتبار.
1: ضيفنا من الخليل، وصلت الفكرة ونعتذر المقاطعة ولكن لانتهاء الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لك ولضيفينا من طهران ومن واشنطن. في الفقرة التالية نستعرض معكم مشاهدينا أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع كذلك آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما القادمة. تفاصيل مع سلام خضر.
4: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.

0: مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية، وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده، وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت، والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات. كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم؟ أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق، تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمة مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات، وأساسا لبنان، يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم. وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد ل60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور زويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة اليوم؟ كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
1: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح، وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا.

0: اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
1: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
0: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة طواعية، الدول المستعمرة للوضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
1: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
0: أولا لدينا رقم 24 مليار المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القليلة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك ل60 يوما.
1: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
0: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب هناك 15 إلى 20 عاما، يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
1: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
0: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
2: الآن مشاهدينا إلى فقرة تحليلية مع الزميل محمد حمدان الذي يسلط الضوء على إرث المفاوضات بين طهران وواشنطن ومسار العلاقات المعقد الذي تراوح بين الحوار والتصعيد والحرب ثم المفاوضات.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية، وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة. فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم والدبلوماسية وطريقة التعاطي، وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار

0: صار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تسببت أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصل إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن انفراجة حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997، وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان، العراق، وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش، عاد التشدد مجدداً، والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب، وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021، عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك.
1: محمد،
0: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة. صحيح. من الحرب، ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
1: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما، بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم، وخاضا العمل العسكري واستخدما فائض قوة كبير جدا، ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
0: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية، طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي مختلف. الآن الرئيس ترامب وهو الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد، ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟ كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
1: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير، لا نعرف شكل الاتفاق النهائي كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه، نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربع التي تم قصفها، فردو، إصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري. لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة إن حصل اتفاق نهائي شامل سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
0: لا حاجة، قد تقصد لا حاجة للعودة لي.
1: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي.

0: ولا الجمهورية والديمقراطية بشكل خاص.
1: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها، ومنها طبعا ملف النووي، أم ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
0: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية: إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين، يستطيعون فرض الأجندة. أمن إسرائيل لا يمكن المساس فيه. والأمر الثالث أن مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
1: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
0: بالتأكيد سينعكس ذلك في الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
1: طيب، ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك، لاستمرارية أصلا التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
0: الأطراف المنخرطة، الولايات المتحدة والإيران والوسطى، يعرفون لديهم فترة الآن 57 يوما، 3 أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك لجان فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام، ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي، الأموال، استرداد الأموال الإيرانية والقضايا الأخرى العالقة.
1: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
0: نعم.
1: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
0: المفترض
1: أو تطبيق البند الأول؟
0: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق، من بدء الفرق العمل الفرق، والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك
0: محمد.
1: تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية أنه صدر بيان قطري باكستاني مشترك بشأن اختتام قمة بحيرة لوسيران للاجتماع الأول بمشاركة الولايات المتحدة وإيران والوسطين القطري والباكستاني. وأضافت الخارجية القطرية أن أجواء إيجابية سادت القمة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وقالت الخارجية القطرية إن الأطراف في لوسيران اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأضافت أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات أو قيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي. كما الخارجية القطرية أو كما أشارت الخارجية القطرية إلى أن مجموعات العمل ستركز أيضا على العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية القطرية أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن لسفن عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية القطرية أن الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت كذلك الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع. كما أضافت أن الوسطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان. وفي تطورات الوضع في لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قوته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامها الهجومية، وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد المناطق التي أو مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. حول كل هذه التطورات وأصدائها في واشنطن ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، كيف بدأت آخر التطورات في المواقف والتصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة في ضوء المستجدات في سويسرا وكذلك في إيران؟
3: مراد، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان أو تقييم رسمي صادر من الجانب الأمريكي بشأن نتائج الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وبالتالي فإن المصدر الرسمي الوحيد المتاح حاليا هو البيان المشترك الصادر عن قطر وباكستان بصفتهما الوسيطين الرئيسيين في هذه العملية. البيان أعلن اختتام الجولة السياسية رفيعة المستوى في منتجع بيرغنشتاك بسويسرا، مؤكدا إحراز ما وصفه بتقدم مشجع في أجواء إيجابية وبناءة، مع الاتفاق على استمرار المحادثات الفنية طوال الأسبوع الجاري لبحث مختلف القضايا العالقة. كما أشار البيان إلى الاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوم، إضافة إلى إنشاء آلية أو خلية متابعة خاصة بإشراف الوسطاء لضمان تنفيذ التفاهمات المرتبطة بإنهاء العمليات العسكرية، وكذلك منع عودة التصعيد بما في ذلك ما يتعلق بلبنان. أما ما نعرفه من الجانب الأمريكي مراد حتى الآن فيقتصر على ما أكدته مصادر مشاركة في المفاوضات للجزيرة في وقت سابق، والتي تحدثت عن استمرار هذه الاجتماعات لساعات طويلة وبقاء الوفد الإيراني في مقر المباحثات خلافا للتقارير التي تحدثت عن مغادرته. ووفق هذه المصادر فإن النقاشات تركزت على 3 ملفات رئيسية: البرنامج النووي الإيراني، مستقبل مضيق هرمز، وكذلك ترتيبات منع التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان. كما تحدثت مصادر أمريكية أخرى عن تقدم في ملف هرمز ووجود تفاهم على مواصلة العمل عبر المسار الفني الذي سيتواصل خلال الأيام المقبلة. لذلك فإن أقصى ما يمكن قوله في هذه المرحلة هو أن المفاوضات حققت المطلوب، أي الانتقال إلى مرحلة أكثر تنظيما ووضوحا في المفاوضات، مع الانتقال أيضا إلى مرحلة فنية دقيقة في إطار مواصلة التفاوض وفق جدول زمني يمتد ل60 يوم، بانتظار ما قد يصدر لاحقا من مواقف أمريكية رسمية، لا سيما أن الوقت متأخر هنا في واشنطن، وبالتالي يتوقع أن تتبلور مواقف أمريكية مستجدة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بأن هذا الإعلان أصدر نوع من الارتياح لأسواق النفط التي شهدت تراجع عقب الإعلان القطري الباكستاني، وهو مرشح أيضا لأن يستمر خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيبعث بكل تأكيد برسالة ارتياح هنا في واشنطن، لا سيما أن الإدارة الأمريكية تعول بشكل كبير في المقام الأول على بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وذلك لاحتواء تداعيات هذه الحرب على المستوى الاقتصادي لا سيما في الداخل الأمريكي مراد.
2: كذلك محمد، وثيقة أو مذكرة التفاهم كانت وجهت بانتقادات شديدة حتى داخل الحزب الجمهوري، فما الذي يقال هنا على مستوى المشرعين أو بمستوى النخب والمشرعين الأمريكيين في ظل بدء هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني هناك في سويسرا؟ هل خفت هذه الانتقادات أم أنها لا زالت تحمل ذات الطابع القوي ضدها ومقارنتها حتى هناك من يقارنها باتفاق 2015؟
3: نعم مراد،

0: في خضم الجدل المتواصل داخل الولايات المتحدة بشأن نتائج الحرب على إيران وجدوى التفاهمات الجارية معها، لعل من المهم الإشارة إلى ما قاله الرئيس دونالد ترامب لنيويورك تايمز هذا اليوم، حيث سعى إلى الدفاع بقوة عن روايته لما تحقق عسكريا وسياسيا، رافضا ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الذي اعتبر أن الحرب لم تحدث تغييرا جوهريا في موازين القوى. ترامب أكد أن الواقع على الأرض مختلف تماما، معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربة قاسمة شملت سلاح الجو والبحرية ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة، إضافة إلى منشآت التصنيع المرتبطة بها، وهي نفس التصريحات التي كررها الرئيس دونالد ترامب مرارا. أشار كذلك ترامب إلى القضاء على مجموعتين من القيادات الإيرانية العليا في محاولة لإبراز حجم الخسائر التي تكبدتها طهران خلال المواجهة الأخيرة. الرئيس الأمريكي لم يكتفي بالحديث عن الجانب العسكري، بل ربط ذلك بالأوضاع الاقتصادية داخل إيران. أكد بأن الاقتصاد الإيراني يمر بحالة انهيار، وبأن معدلات التضخم بلغت مستويات غير مسبوقة في وقت تواجه فيه السلطات الإيرانية صعوبات مالية ومتزايدة. في المقابل قدم ترامب ما يعتبره دليلا على نجاح استراتيجيته، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، وبأن تدفقات النفط مستمرة بصورة طبيعية، بينما تسجل الأسواق الأمريكية ومؤشرات التوظيف أداء قويا. طبعا هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بالتزامن مع هذه المفاوضات الجارية في سويسرا، حيث تحاول إدارة ترامب تثبيت رواية مفادها أن الضغوط العسكرية والاقتصادية التي مورست على إيران هي التي دفعت طهران إلى طاولة التفاوض، وبأن أي اتفاق محتمل سيكون نتيجة مباشرة لما تصف الإدارة بالمكاسب التي تحققت خلال الحرب. طبعا ترامب كان قد قال إنه وافق على مذكرة التفاهم لتجنب كساد اقتصادي عالمي قد ينتج عن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق المضيق، وبالتالي هناك تعويل أمريكي رسمي على مسألة فتح مضيق هرمز لهذا الملف من أهمية بالغة هنا في واشنطن، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وضغوط الجمهوريين لترامب لاحتواء تداعيات هذه الحرب. لكن بالتزامن مع ذلك، وفي الوقت الذي تتحدث فيه إدارة ترامب عن نجاح الضغوط العسكرية والدبلوماسية في دفع إيران إلى طاولة التفاوض، نتائج استطلاعات الرأي وآخرها لسي بي اس كشف عن صورة أكثر تعقيدا داخل الرأي العام الأمريكي. الاستطلاع أظهر أن غالبية الأمريكيين لا تعتقد أن الولايات المتحدة حققت أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية من الحرب مع إيران، وترى أن الكلفة التي تحملتها واشنطن لم تكن متناسبة مع النتائج التي أفرزها هذا الصراع. كما يعتقد معظم المشاركين وفق هذا الاستطلاع أن البرنامج النووي الإيراني لم يوقف بصورة كاملة، وبأن طهران ستواصل لعب دور يهدد استقرار المنطقة وجيرانها مستقبلا. وبالتالي هذه النتائج تعكس أولا حالة من الإرهاق الشعبي تجاه الصراع، لكن في نفس الوقت تعكس شكوكا عميقة ليس فقط داخل الرأي العام الأمريكي ولكن في الأروقة السياسية بشأن النتائج التي تحققت من خلال هذه الحرب، في ضوء تصاعد الانتقادات من الديمقراطيين وقطاع واسع من الجمهوريين بشأن المقاربة التي تنهجها إدارة ترامب، وما إذا كانت قدمت تنازلات كبيرة لدفع إيران نحو طاولة التفاوض، خصوصا أن كثيرين يعتبرون أن هذه الحرب أفرزت واقع جديد وبأن إيران كرست هيمنتها على مضيق هرمز. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. متجع بورغنشتوك في سويسرا احتضن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية باكستانية، وقد عقد الأمريكيون والإيرانيون جلسة مباشرة حضرها كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ومن الوسطاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة،

0: والأمن كذلك. وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا، ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة في الداخل. هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية، وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير: هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا، ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
1: هذا اجتماع تاريخي، فباستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه من الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني: إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
0: أما الوسطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
2: قطر ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
3: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة نأمل أن تقود إلى نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
0: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة: نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده، وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدا مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلة، لكن الموقف برمته بدا متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة الهاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها. الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا. منذ البداية كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة، لذلك عندما التقى الطرفان هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة، وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات: غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع بيرغنشتوك، سويسرا.
4: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن سيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وينضم إلينا من الجليل وديع عودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور عباس خميار. دكتور عباس، انطلقت الجولة الأولى من هذه المفاوضات يوم أمس وقد بدت متعثرة، ما تقييمك لما حصل إلى حد الآن وما تم

0: في النهاية أن تفرض أجندتها على الطرف الآخر الذي كان يستهدف إيران بطريقة أخرى، وكان يتصور بأن النهاية الإيرانية ونهاية النظام ستتم خلال 3 أيام، وتحاصره في المضيق يعني حتى يضطر في هذه الزاوية أن يتفاوض على شيء أصلا لم يكن في الحسبان، لا في الأهداف، ولا أساسا لم يكن هذا المضيق أساسا مغلقا من قبل. وهذا التصور النقطة الأساسية التي يبحث عن طريق لحلها المفاوض الأمريكي. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، لأول مرة تفرض طهران على عدوة حزب الله والمقاومة بأن يحميها ولو مؤقتا من اعتداء جديد واعتداء مكرر من الجانب الأمريكي، من الجانب الإسرائيلي عفوا، ويضع هذا البند في سلم أولوياتها، ويضعه البند الأول والذي يذكره 3 مرات، وفي النهاية يصل إلى نتائج بحيث لا يتجرأ الإسرائيلي في هذه المرحلة بالذات أن يستمر في الاعتداءات على الجنوب اللبناني. وهذا أتصور بأنه يعني يعتبر إنجاز كبير على مستوى الرأي العام العالمي والرأي العام الإسلامي، ولن يحصل الطرف الآخر على أي في هذه المرحلة على الأقل، وأؤكد في هذه المرحلة، على أي نتيجة، لأنه هو كان يفكر ويريد ما يتعلق الأمر ب
1: نعم
0: اليورانيوم والمشروع النووي الإيراني، ولم تكن هناك أولوية حسب الرؤية الإيرانية في هذه المرحلة. النتائج حسب الرؤية الإيرانية هناك تفاؤل كبير غير التغريدة التي شاهدناها، التي ربما عرقلت بشكل بطيء
1: سنتحدث
0: المسار، ولكنها
1: دكتور عباس، سنتحدث عن هذه الرسالة التي أشرت إليها وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن قبل ذلك أريد أن أتوجه إلى سيد أدولفو فرانكو بسؤالي عن تقييمه لهذه المفاوضات، وإن كانت بالفعل تشكل فرضا أو إملاء للإرادة الإيرانية على الجانب الأمريكي، أم أنها على عكس ذلك هي مكاسب للدبلوماسية الأمريكية؟
2: Well, it's good evening.
3: مساء الخير. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. من الصعب أن نحكم على ما حصل اليوم، وذلك بعد بداية سيئة لهذا الاجتماع وبعد التأخير ببضعة أيام. وأعتقد بأنه منذ الانطلاق يصعب الحكم على 60 يوما القادمة. قبل البداية إيران أغلقت مضيق هرمز أو هددت بإغلاقه حتى قبل الاجتماع، وكذلك أكدت على ضرورة إعادة تسجيل السفن العابرة، وهو انتهاك لهذه المذكرة قبل بداية النقاش بخصوصها. ثانيا، الوضع فيما يسمى بالجبهة اللبنانية، لا الحكومة اللبنانية ولا الحكومة الإسرائيلية جزء من هذه الاتفاقية. حزب الله الذي تتحكم فيه إيران ليس لا يمثل أي شرعية، وحزب الله الذي توجهه إيران أطلق على شمال إسرائيل صواريخ حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم. إذن وثالثا، هذه الفكرة بأننا لن نتناقش بخصوص اليورانيوم وتأجيله يبدو أمرا ساذجا. الحرب أصلا انطلقت على أساس التهديدات النووية، ولا أعتقد بأنه سيتم رفع أي تجميد ولا رفع

0: أي عقوبات قبل الخوض في الملف النووي مهما كان ترتيب المواضيع في المذكرة بالنسبة للإيراني. مذكرة التفاهم لا تلزم باتباع نقاط نقطة بنقطة من هذه النقاط 14. ومثل ما قلت، سبب اندلاع هذه الحرب وهذا الاقتتال كان بسبب اليورانيوم المخصب. إذا أعتقد بأن البداية لم تكن جيدة، وأعتقد بأن هنالك نقاش كبير داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالثقة بالإرهابيين، وسيكون تحدي كبيرا إلا إذا ما قررت إيران تغيير سلوكها، وليس هنالك أي إشارة لذلك فيما يتعلق بنشر التطرف الشيعي في الشرق الأوسط وفي العالم. إذن لا يمكن الوصول إلى بناء الثقة. يبدو بأن اللغة التي يفهمها الجميع هي لغة القوة، لذلك كان ذلك التهديد من قبل الرئيس ترامب من أجل الضغط. وأؤكد مرة أخرى، لن ترفع العقوبات حتى يتم التقدم فيما يتعلق بالملف النووي.
1: طيب سيد وديع عودة، بالنسبة للملف اللبناني، هل تعتقد أنه سيصبح عقدة حقيقية أمام تقدم هذه المفاوضات؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. نعم، بالتأكيد هذا الملف ملف ساخن، وأعتقد أن هناك فرص للتوصل لتسويات بما يتعلق بالمواضيع الجوهرية الأخرى مثل قضية النووي ومضيق هرمز وغيرها وغيرها. إنما موضوع لبنان شائك، لأن إسرائيل أدخلت نفسها في مأزق، والآن هي أمام خيارين حلوهما مر: إما البقاء في لبنان واستمرار النزيف واستمرار التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العالم، وإما الانسحاب في صورة تبدو صورة خسارة على الأقل مقابل حزب الله. وهذا الملف طبعا يؤخذ في الحسبان من قبل المفاوض الإيراني والمفاوض الأمريكي، وواضح أن هذا الموضوع قد نال اهتماما في الجولة الأولى من هذه المداولات. ولكن مع ذات الوقت هناك مؤشرات أولية تشير إلى أيضا إمكانية إحداث اختراق لأكثر من سبب. أولا، الدولتين المتخاصمتين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران معنيتان بإنهاء هذا الملف لكل لأسبابه. ثانيا، هناك وضع صعب في لبنان، وحزب الله ليس معنيا أيضا باستمرار هذا النزيف وهذا هذه الضغط وهذه الجبهة. وكذلك الأمر إسرائيل أخي مراد أيضا الآن تشهد ضغوط كبيرة في الداخل الإسرائيلي من أجل التوصل إلى خطة تخرج إسرائيل من هذا المأزق، في ظل استمرار الإصابات في صفوف الجيش، استمرار النزيف في هيبة الجيش في هيبة إسرائيل. هذا الصباح على سبيل المثال أيضا يكشف في صحيفة آرتس أن هناك، وإسرائيل دولة صغيرة، ارتفاع في عدد المصابين بالأزمات النفسية من 7,000 عشية الحروب قبل نحو 3 سنوات إلى 70,000، بالإضافة طبعا إلى موضوع النزيف في صفوف الجيش. نتنياهو لا يريد أن يتوصل إلى صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السرعة، إنما هذه التصريحات التي وردت على لسان الأبواق في السياسة والإعلام هي جزء من محاولة تحسين المواقع ومحاولة التكاتب مع الضغط الإسرائيلي الداخلي المتعلق بجمهور اليمين الذي لا يسلم بهذه الصورة المسيئة لإسرائيل بأنها دولة رعاية وأنها لا تملك فرصة لأن تقول نعم ولا في قضايا مصيرية لها. بداية الانسحاب الذي أعلن عنه من بعض النقاط في جنوب لبنان هو جزء من هذه المؤشرات على أن إسرائيل تتجه للبحث أيضا عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه، بالإضافة طبعا إلى رغبة في استئناف المفاوضات مع حكومة لبنان.
1: نعم.
2: بالتزامن هناك دعوات كثيرة جدا بأن يتم التعامل بجدية والرهان أيضا على الخطة السياسية وليس على القوة فقط في التعامل مع لبنان، وأن تكون مفاوضات جدية على ذلك يؤدي أو يدفع لتقوية جيش لبنان إلى ضمانات دولية أيضا تؤدي إلى فرملة حزب الله ومحاولة منع حزب الله من الاستمرار في تحدي إسرائيل مقابل الضغوط التي تفرض على إسرائيل.
1: دكتور عباس خميار، وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن الاختيار

0: الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان التي أعلن عنها الوسيطان القطري والباكستاني، وبالتالي ما هي فرص نجاح مثل هذه الخلية في تخفيف تأزم هذا الملف؟
1: يعني هو هذا يدل على أن جدية المتابعة من قبل الوفد الإيراني الذي أصر على هذا البند، وكما قلت وضعه في سلم أولوياته. نعرف جيدا بأن هذا البند أخذ وقتا طويلا في اليوم الأخير قبل الذي سبق قبل التوقيع على هذه مسودة الاتفاقية بين الوفد القطري الذي كان في طهران آنذاك وبين الدكتور عراقشي. لذلك وتكرار 3 مرات اسم لبنان في هذا البند هو يدل بأن الإيرانيون يعني جادون بما يتعلق بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وهذا أتصور هو الذي ربما في المستقبل يلعب دورا كبيرا إيجابا أو سلبا في المفاوضات، وربما يعني يتأثر بشكل كبير المفاوضات بهذا الأمر إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاكاتها وحاولت قلب الطاولة من خلال هذه البوابة والتي هي تعتبر بوابة الورود في ودخول المفاوضات. لذلك هذه الآلية هي تأتي من هذا المنظار وفي هذا الإطار. هنا في طهران هناك من الجهات الأمنية والعسكرية وخاصة فيلق القدس كما قرأنا يوم أمس يأتي دعم كبير لهذا التوجه السياسي، يعني هناك تناغم سياسي وعسكري بما يتعلق بالملف اللبناني. يجب أن نصبر ونجب ونعرف كيف ستكون الردود على الأرض في لبنان وكيف ستكون في سويسرا على في الميدان أي ميدان المفاوضات والدبلوماسية. عند ذلك نستطيع أن نرى أفقا لاستمرارية المفاوضات أو لا سمح الله تعثرها ووقوفها.
0: سيد أدولفو فرانكو، يوم غد سينطلق مسار أو الجولة 5 من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. ما هي حسابات الولايات المتحدة في لبنان في ظل هذه المسارات التفاوضية إن كان في سويسرا أو في واشنطن؟
2: أعتقد بأن الأمر صعب جدا، وفيما يتعلق بضيفكم الكريم من طهران أعتقد بأن ما يتحدث عنه هو فقط مذكرة تفاهم وهو الإطار الذي قد يفضي إلى اتفاق إذا الولايات المتحدة لم توافق على أي شيء. والنقطة الثانية وهي الأهم هو أن الوضع المتعلق بلبنان ليس في هذا الجدول، وأعتقد بأن الأمر يخص تخصيب اليورانيوم وليس والأمر لا يتعلق لا بحماس ولا الحوثيين ولا حزب الله، رغم أن كل هذه العناصر هي جزء من الوضع في
0: نعم.
2: الشرق الأوسط.
0: سيد فرانكو لو سمحت لي، سيد أدولفو فرانكو عذرا على المقاطعة، لكن فقط أنا لماذا سألتك عن الملف اللبناني؟ لأن الوسطاء كانوا أشاروا إلى أنه في بيان ختامي لليوم الأول لهذه الجولة من المفاوضات في سويسرا بإنشاء آلية تضمن أو لجنة تضمن عدم الصدام العسكري في لبنان،

0: وبالتالي هذا يؤكد لنا أن لبنان حاضر في هذه المفاوضات وليس بغائب، كونه البند الأول الذي اشترطته إيران للدخول في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: نعم بكل تأكيد، أنا لا أناقش هذا الأمر، ولكن أردت القول بأنها ليست الأولوية. هنالك علينا أن نوضح الأمور. وفقط أرد على ضيفكم بأن ضيفكم يعتقد بأن هنالك ضمانات لانسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة. الولايات المتحدة لم تقل بأنها ستجبر إسرائيل على الانسحاب. ثانيا، الرئيس ترامب قال بأن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها ضد المنظمة الإرهابية حزب الله. ثالثا، فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية هي من تتحدث عن نفسها، وإسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، ولا يمكن أن تفرض على دولتين ذات سيادة ما لم توقع عليه. دعوني أكون واضحا، الحكومة اللبنانية وإسرائيل تعملان على نزع السلاح من حزب الله، ولا يمكن استخدام هذه المذكرة من أجل تخريب المسار الثاني اللبناني. لذلك هنالك مباعث قلق في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك ما أكدت عليه واشنطن في الجولة السابقة للمحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. إذن لا يمكن أن تجبر واشنطن إسرائيل على الانسحاب، ولن تطلب منهم عدم الرد على الهجمات لحزب الله. علينا أن ندرك بأن ما حصل في نهاية الأسبوع كان بسبب قتل الجنود الإسرائيليين من قبل حزب الله. إذن هذه الفكرة، فكرة التركيز فقط على لبنان، على لبنان، لا تعجب لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين الذين يضيقون الخلاق على الرئيس. وأنه لن يكون، علينا أن نعلم بأنه لن يكون رفع التجميد ولا رفع العقوبات إلا بعد الحسم في الملف النووي، رغم أن المسار سيكون بطيئا.
0: نعم
1: جدا
0: سيد أدولفو فرانكو، هذا واضح جدا، وحتى لا نستبق الأمور لأن هذه المفاوضات للتو بدأت، وأكيد ستتم مناقشة باقي البنود وسنناقشها طبعا أولا بأول فور بدايتها، لأن هذه الجولة المفاوضات يوم أمس واجتماع أمس لم يستمر أكثر من 80 دقيقة. ننتقل إلى سيد وديع عواودة. سيد وديع، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة بخفض قواته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامها الهجومية. ما الذي يمكن نقرأه من هذا التصريح أو هذا الإعلان؟
2: يعني أولا بمجمل القضية واستمرارا لحديث الضيف من واشنطن، هناك رواية رسمية كما وردت على لسانه قبل قليل بمجمل موضوع سلم أولويات هذه المفاوضات والأهداف وبما يتعلق بأولوية الملف النووي، ولكن على الأرض ووفق الكثير من القرائن والتصريحات والتسريبات واضح أن هناك رواية مغايرة مختلفة. بالنسبة لإيران، موضوع لبنان لا يقل أهمية، وهو ليس مصلحة لبنانية أو مصلحة لحزب الله فقط، واضح أن هذه مصلحة استراتيجية لإيران. من خلال ملف لبنان هي تستطيع أن تعزز مكانتها كدولة عظمى إقليمية، تستطيع أن تقول نعم ولا وأن تشارك في رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي كانت إسرائيل تخطط له، والآن إيران عمليا تقوم بأن هي التي تمسك بالقلم وبريشة رسم هذا الشرق الأوسط الجديد. ولذلك الآن هناك صراع على الرواية. هذه التسريبات التي وردت الآن في هيئة البث الإسرائيلية من أن إسرائيل ستبدأ إعادة الانتشار أو الانسحاب من بعض النقاط، هو ضربة استباقية كي لا تبدو إسرائيل كأنها خضعت لإملاءات وقرارات أمريكية خارجية بالانسحاب، لا سيما وأن هناك ضغط كبير داخل إسرائيل بأن تبدأ إسرائيل تقليص تمددها، خاصة وأن هناك معاني عسكرية سلبية لهذا التمدد الإسرائيلي في جنوب لبنان، خسائر كبيرة، ولا تملك إسرائيل خطة عسكرية. ولذلك الرغبة الآن هي أن تتراجع إسرائيل إلى الخط الأصفر، إلى ما يعرف بالحزام الأمني، لأن ببساطة هذا يصب الماء على طاحونة إسرائيل، وهي طبعا تصف ذلك من خلال يعني وكأنه هذا
0: لكن
2: جزء من حساباتها العسكرية.
0: سيد وديع، ألا تعتقد أن إسرائيل ربما هنا تستغرق الجولة الخامسة من المفاوضات أو المحادثات مع الجانب اللبناني لتقول عندما يذهب المفاوض الإسرائيلي إلى واشنطن ليقول إننا قدمنا تنازلات، وبالتالي سيضغط أو سيكون الضغط أو يرمي الكرة في الملعب اللبناني ويكون الضغط على الجانب اللبناني ليس عليه؟
2: نعم، هذا وارد، أن تبيع إسرائيل لرغبتها بالانسحاب لحسابات واعتبارات عسكرية وعملياتية في ظل هذا النزيف، وتحاشيا لاستمرار الاحتكاك مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس الأمريكي الذي يريد لإسرائيل أن تغلق هذا الملف. وسبق وأن تحدث وقال أن إسرائيل لا
0: نعم
2: تستطيع أن تعالج هذا الملف، واقترح أن تدخل سوريا لهذا الموضوع. بالتأكيد هذا وارد، ولذلك يعني ربما نجد أخبارا جديدة في هذه الجولة من المفاوضات.
0: وأكيد
2: ببساطة أخي مراد، بكلمة
0: سنتابع تلك المحادثات يوم غد إن شاء الله. بقي سؤال، لدي سؤال أخير أتوجه به للدكتور عباس خميار. دكتور عباس باختصار شديد لو سمحت في أقل من دقيقة، أين ترى المفاوضات ماضية في سويسرا؟
3: يعني لم أفهم السؤال جيدا.
0: ما هي توقعاتك لسير المفاوضات في سويسرا بين
3: نعم نعم
0: إيران
3: نعم
0: والولايات
3: نعم
0: المتحدة؟
3: نعم هذا يرجع إلى الجانب الأمريكي، هل هو جاد، وهل هو إذا ما خرج من هذه الأزمة، وخاصة بما يتعلق بالموضوع الاقتصادي والتضخم في مجال الوقود، هل إذا وصلت الأمور إلى يعني طرق مرضية أمريكيا، هل هو يستمر بهذه الجدية في المفاوضات أم لا؟ وهل يعكر المفاوضات من خلال تغريدات ومن خلال
0: نعم
3: تحريض ومن خلال مواقف إسرائيلية أم لا؟ هذا الإيرانيون جادون والأمور واضحة، الإطار واضح،
0: نعم
3: عدم تجاوز الخطوط الحمر
0: نعم
3: والثوابت
0: شكرا
3: بالنسبة
0: جزيلا
3: لإيران.
0: لك دكتور،
3: أمر الله.
0: أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا لضيوفنا الكرام على المشاركة معنا في هذه المقابلات. الإعلان عن مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس، وكانت منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدأ حاسما في مفصل المسار السياسي. زميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
4: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة، تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 من يونيو، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلامباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب، أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة، لكنها كانت فرصة لمحطة إسلامباد. يومي 11 و12 من أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر سهر الرئيس والمبعوث الخاص الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلامباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المبشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 من أبريل بدأت واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية بعد انقضاء

0: لأجل الهدنة الأولى. أعلن ترامب مساء 22 أبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلنا التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد، ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجددا. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قابلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين، البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديداً في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران، استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلناً عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان كبير المفاوضين ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: الآن للزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تركز على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران وأولويات الطرفين في ضوء الجولة الأولى من التفاوض.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا تكتفي بسرد الخبر بل تغوص في خلفياته وتفكك أبعاده، مستندة إلى المعطيات والخرائط والمؤشرات لوضع كل تطور في إطاره السياسي والاستراتيجي الأوسع. نناقش الليلة أول ملامح مسار التفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا بعد حدث التئام قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة الرفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. لكن المسار الذي سيترجم مذكرة التفاهم من خلال محادثات فنية لا يزال محفوفا بالتحديات والاشتراطات المتبادلة، كما رافقت هذه الجولة جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان والتطورات بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما يطرح أسئلة بشأن انعكاس ذلك على أولويات الأطراف المتفاوضة. فما الأولويات التي ستفرض نفسها؟ وكيف سيكون شكل النقاش بخصوص النووي الإيراني؟ أم إن التطورات المتسارعة في لبنان ومضيق هرمز وملفات النفوذ الإقليمي ستعيد ترتيب الأولويات؟ وأي دور جديد للوسطاء قطر وباكستان في هذا المسار الجديد؟ وأي أوراق تساعدهما على دعم المسار وتحويل البداية الحالية إلى تفاهمات أكثر استدامة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، قطر، باكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيد

0: فانس الموجود في سويسرا في تعليقه على أول جولة من المفاوضات بأن هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ. الرئيس دونالد ترامب بدوره علق على هذه المفاوضات بقوله إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، وإنه إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. ترامب قال إن على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإن لم تفعل فستضرب مجددا وبقوة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، إن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. بازشكيان أضاف أن الطرف المقابل غير مواقفه إذ كان يطلب التفاوض بشأن صواريخ طهران، أما اليوم فيؤكد حقها في امتلاكها. بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. الوسيط القطري قال على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه رأى تفانيا وجهودا جبارة من فانس ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، وأضاف أن ما يحدث اليوم في هذا الاجتماع مهم لأمن المنطقة والعالم. كما قال الوسيط الباكستاني على لسان رئيس الوزراء شهباز شريف إن الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بيرغنشتوك، وربما يثمر ورقة من أجل السلام. الآن إلى الزميلة سلام خضر لتطلعنا على التطورات الموازية للمفاوضات، لاسيما في مضيق هرمز ولبنان، لاسيما مع ما نقل عن إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات. إليك سلام.
1: وهذه هي نقطة جوهرية بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة. هناك مجموعة من البنود يفترض أن تبدأ تتبلور ميدانيا. الولايات المتحدة رفعت الحصار الذي كان مفروضا عند هذه النقطة على الموانئ الإيرانية. في المقابل إيران أتاحت المرور بشكل عادي ومتكرر للسفن التجارية وناقلات النفط. ولكن يوم أمس أعلنت إيران أنها أغلقت المضيق، وذلك في تبريرها على هذه الخطوة قالت إن الولايات المتحدة خرقت الحصار أو خرقت بنود التفاهم ليس في إيران بل في التدابير المتعلقة بلبنان، وفي إشارة كانت لمجموعة من الغارات الجوية المتكررة على مدى أكثر من 24 ساعة أسقطت عشرات الضحايا في لبنان. كان الجيش الإسرائيلي رغم إعلان أن لبنان قد يكون مشمولا بوقف الحرب جبهة لبنان وتم الاتفاق على ذلك مع الإيرانيين، بقي الجيش الإسرائيلي يدفع أو يضغط في محاولة للوصول إلى واحدة من التلال الاستراتيجية. ولكن الأخطر من هذا كله محمود هو توسيع ما يسميها خط الدفاع المتقدم. هذه المناطق شهدت توسعة، هذه المناطق قبل إعلان وقف إطلاق النار لم تكن مشمولة بما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم. كان الخط يقف عند قلعة شقيف، وهناك أيضا إضافات من مناطق أخرى لاسيما في المنطقة الغربية. تقدم هذا الخط من البياضة إلى بلدة صغيرة جدا اسمها مزرعة بيوت السياد، ولكن أهمية هذه المنطقة أنها تكشف سهل القليلي المؤدي إلى مدينة صور. هناك أيضا توسعة إضافية في هذه المناطق التالية، وهذا هو الأخطر. ربما دخل وقف إطلاق النار اليوم حيز التنفيذ في لبنان محمود، ولكن الأخطر من ذلك هو السؤال: هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ إيران تقول يجب أن تنسحب، الولايات المتحدة وإسرائيل يقولان بأن على الأقل نتنياهو يقول بأن الجيش لن ينسحب.
0: شكرا لك سلام على كل هذه المعطيات التي سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا أستاذ محمود.
0: لكن قبل النقاش طبعا معك يا دكتور، دعنا نستعرض الأولويات الخاصة بالأطراف المختلفة، ومنها الولايات المتحدة التي تركز على الملف النووي وتراه أولوية قصوى، بالإضافة إلى ضرورة توقف إيران عن دعم حلفائها الإقليميين وعلى فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، يشكل رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية أولوية، كما ترغب طهران في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعدها إحدى أولوياتها بالإضافة إلى إعادة الإعمار. أما الوسيطان القطري والباكستاني فيرغبان في ترسيخ مسار السلام وأن تلتزم الأطراف بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام للسلام في المنطقة. إذن دكتور إبراهيم، يعني إذا أردنا ترتيب الأولويات لكل طرف، يعني ذكرنا طرفا من ذلك، لكن ما زال المسار بأسره محفوفا بالتحديات وبالمخاطر وربما بالألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتعصف بهذا المسار بأكمله. ما أهم هذه التحديات في تقديرك؟
2: هذا صحيح جدا. أولا دعنا نضع التوقعات بالنسبة إلى هذا الموضوع. أعتقد بهذه القمة لن يكون هناك، أو من المستبعد أن يكون هناك نجاح كامل أو فشل كامل بهذه المفاوضات، لأنه هناك مجموعة من الأولويات التي يهتم بها كل طرف، ومعني أن يكون هناك ترتيبات لها. فهناك ما نسميه بإرادة سياسية لدى الطرفين، وقد ظهرت الإرادة السياسية من الجانب الأمريكي بحضور نائب الرئيس، وهذا مهم جدا، علما أن هذه المفاوضات هي فنية. فتوفر الإرادة السياسية هو يعطي زخم كبير لهذه المفاوضات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تريد بشكل عاجل الآن أن يتم التوقف عن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وأن يتم إغلاقها، لأنه هذا يسبب إحراج كبير بالنسبة إلى الرئيس ترامب شخصيا وعلى المستوى الداخلي في الولايات المتحدة. يعني على سبيل المثال، ترامب وعد المزارعين الأمريكيين بأن البتروكيماويات ستتدفق وبأسعار معقولة. إغلاق المضيق هو
0: يدمر هذا،
2: يدمر كل هذه التوقعات. فهذه الأولوية القصوى على المدى القصير. بالنسبة إلى المدى البعيد، الجانب النووي، لا يوجد توقعات أمريكية بحل المسألة النووية بهذه الاتفاق، ولكن وضعها على المسار الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إلى حلها بالمستقبل. بالنسبة للجانب الإيراني، المستعجل جدا هي أن يكون هناك رفع للعقوبات وضمان الشريان الاقتصادي، لأن إيران تعاني من عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى لبنان، لأن لبنان مسألة مصداقية إيران، لأنهم دخلوا الحرب مع بعض، ولا يمكن بالنسبة لمصداقية إيران الحفاظ عليها بالتخلي عن لبنان، ولهذا السبب هذه أولوية، ونرى أن إيران توقفها. توقف
0: يمكن طبعا رافقت هذه الجولة الأولى اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب لبنان والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وهذا ربما يشي بأولوية هذه النقطة وأنها عاجلة ويمكن أن تدمر المسار بشكل مبكر بهذه الصورة، لكن التحديات التي أشرت إليها يمكن أن تحل على النفس الطويل. نعم. لاحقا.
2: نعم.
0: طيب الآن أيضا في نفس الوقت شهدت القاهرة اجتماعا رباعيا لقوى إقليمية عظمى، باكستان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. هل تعتقد أن هذا التوقيت مناسب أم أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يعقد أصلا قبل أسابيع أو قبل أشهر؟
2: يقال محمود أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. هذا الاجتماع كان يفترض أن يحدث قبل أسابيع أو أشهر حتى من هذه اللحظة، ولكن المهم أنه حصل. والسبب في ذلك حسب رأيي وقراءتي للمنطقة أن هناك فراغا أمنيا كبيرا هائلا قد حدث بتوقيع الاتفاق، المذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا الفراغ الأمني يتلخص بالتالي: أن إسرائيل قد هزمت استراتيجيا بالنسبة إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وانكفأت إلى الوراء، والآن تصارع مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على السيطرة في جنوب لبنان، في حين قبل أسابيع كانت تطمح بإعادة رسم الخارطة السياسية ككل. الولايات المتحدة ليست راغبة، قادرة ولكنها ليست راغبة على الانخراط في مشاكل الشرق الأوسط، ولهذا السبب ليست معنية كثيرا. وإيران هي حتى لو رغبت، إيران ستكون أولويتها الأولى إعادة الإعمار، لأن المشاكل الاقتصادية كبيرة. وقبل هذه الحرب كان هناك تظاهرات بالنسبة للناس إلى الجوانب الاقتصادية. فإذا هذا الفراغ بحاجة أن يتم ملؤه باجتماع القاهرة.
0: أقصد أن هناك فرصة تاريخية لدول المنطقة. نعم. لكي تملأ الفراغ الذي ستتركه إيران، التي وإن كانت ينظر إليها على أنها يعني حققت إنجازا بشكل ما.
2: نعم.
0: لكنها ما زالت بلد مدمر تقريبا من خلال العقوبات السابقة والتدمير العسكري الراهن، وكذلك إسرائيل لم تعد بنفس الزخم الذي كانت تكتسبه في الماضي. طيب إذا عدنا إلى المفاوضات الجارية في لوسيرن في اللحظة الراهنة، كيف يمكن تحويل التفاهمات الأولية التي وقع عليها الجانبان إلى اتفاقات مستدامة وملموسة. هناك مسار طويل جدا، يعني إذا على سبيل المثال مثلا

0: فكرة العقوبات، العقوبات المفروضة على إيران نظام معقد جدا لا يقتصر على الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، لكن هناك دول كثيرة تفرض على إيران هذا الأمر.
1: نعم، المشاكل التي أو التحديات التي تواجه هذه القمة هي تحديات هائلة، وعندما تكون لقمة الأكل كبيرة جدا ولا يمكن مضغها مرة واحدة، فالحل دائما بأن يكون بتجزيئها إلى جزئيات صغيرة. إذا تم الاعتماد هذا المنهج سيعطي فرصة من أجل أن يكون هناك حل للإشكاليات الكبيرة، والآن المستعجل بشكل كبير جدا أن يكون هناك نوع من بناء الثقة على مسائل بسيطة حتى يتم البناء عليها من أجل حل المشاكل الكبيرة. إذا ذهبنا بتوقعات أن يكون حل المسألة النووية بهذه القمة لن يكون هناك أي حل، ولكن إذا بدأ الاقتصاد الشريان الاقتصادي لإيران يتحدث ويتحرك بمعنى أن يتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية، ليس جميعها، جزء منها، وأن يكون هناك جزء من الأموال المجمدة، هناك أكثر من 100 مليار، 6 مليار يتم الحديث عن إعطائها أو السماح لإيران باستخدامها، هذه شرايين اقتصادية بإمكانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني قليلا وتبني جزء من الثقة بالنسبة إلى الثقة المفقودة. تخيل أن الافتتاحية لم يكن الوفدان حاضران بهذا الموضوع، يمكن البناء على هذا الموضوع، وأن يكون بالنسبة للولايات المتحدة أن النية الإيرانية باتجاه محادثات حقيقية بالمسألة النووية، باعتقادي هذا بإمكانه أن يمهد الطريق قليلا ويبني قليلا من الثقة من أجل البناء عليها. ولاحظ عامل مهم جدا بالنسبة لي، أن الخيار العسكري قد تم تجريبه ولم يصل إلى نتيجة لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، فليس لديهما إلا الاستمرار إلى الأمام.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
1: شكرا.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية أنه صدر بيان قطري باكستاني مشترك بشأن اختتام قمة بحيرة لوسيرن للاجتماع الأول بمشاركة الولايات المتحدة وإيران والوسيطين القطري والباكستاني. وأضافت الخارجية القطرية أن أجواء إيجابية سادت القمة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وقالت الخارجية القطرية أن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأضافت بأن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي. كما قالت الخارجية القطرية إن مجموعات العمل ستركز أيضا على العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية القطرية أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل للاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية القطرية أن الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تم، وهذه الخلية تضم الأطراف المعنية ولبنان، وتهدف إلى ضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية أن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. كما أضافت الخارجية القطرية أن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. وأضاف عرقجي أن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان. في تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامها الهجومية. إن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن.

0: واشنطن إيهاب العبسي. إذن إيهاب، هو بيان قطري، علمنا من خلاله تفاصيل ما جرى، أو بعض التفاصيل إن صح التعبير، حول ما جرى في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة. ولكن من الجانب الأمريكي، إن كان هناك أي أخبار أو مستجدات؟
1: بالفعل محمد، هذا البيان الختامي الذي صدر عن الوسطين القطري والباكستاني في اختتام أعمال قمة لوزيرن، حيث اختتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى والتي شملت كل من الوفد الإيراني والوفد الأمريكي والوسطين القطري والباكستاني. أبي حسب هذا البيان بالتأكيد فإنه تم إحراز تقدم مشجع وأن أجواء إيجابية سادت خلال أعمال اليوم الأول وخلال الأعمال هذه القمة، وأنه تم الاتفاق على عدة نقاط هامة، من بينها إنشاء مجموعة عمل تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن ترفع تقارير لكل وفد، وعلى كذلك إنشاء مجموعات عمل تعنى بالملفات النووية وكذلك الفصل في النزاعات والعقوبات ومنع التصعيد. وكذلك تم وفق البيان إنشاء قناة اتصال تتولى التنسيق فيما يتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو البند الذي هو متعلق بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز وفتح المضيق، وأن قناة الاتصال تتولى بالتأكيد منع التصعيد ومنع الالتباس فيما يتعلق بهذا البند تحديدا. كذلك هناك تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد فيما يتعلق بلبنان، على أن هذه المجموعة تضم كل من الولايات المتحدة وإيران وأيضا الجمهورية اللبنانية، وبتيسير بالتأكيد من الوسطاء لعدم التصعيد فيما يتعلق بالعمليات العسكرية أو الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. كذلك هذا البيان محمد جاء بالتأكيد متسقا مع ما تم كشفه قبل إصدار هذا البيان من البعثة الأمريكية أو الدبلوماسيين الأمريكيين الذين شاركوا في هذه القمة، حيث قالوا أنه كانت هناك مناقشات إيجابية بالتأكيد خلال اليوم الأول، وأنه تم توضيح بعض النقاط الملتبسة من الجانب الإيراني حول مضيق هرمز، وأنه تم أيضا مناقشات فنية حول مسألة البرنامج النووي. وكذلك نعود للإشارة إلى البيان الذي صدر عن الخارجية القطرية فيما يتعلق بأنه تم الاتفاق على مسألة إنهاء أو التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما بحسب هذا البيان. والبعثة الأمريكية كانت قد أشارت إلى أنه تم التوصل أيضا إلى محادثات جيدة فيما يتعلق بكل هذه النقاط. مسؤول أمريكي مشارك في هذه البعثة كان قد صرح للجزيرة بأن هذه نقطة انطلاق، يتم الانطلاق من خلال هذه المحادثات إلى مرحلة تالية من المفاوضات. الفرق الفنية ستواصل العمل بالتأكيد في سويسرا بحسب البيان أيضا حول النقاط المتبقية. لكن بشكل عام محمد، هناك أجواء إيجابية بالتأكيد من هذه الجولة من المحادثات.
0: أول ما ركز عليه الجانب الإيراني ليكون بندا أو موضع محادثة مع الجانب الأمريكي كان مسألة التهدئة في لبنان، وآخر ما رصدناه معك حتى خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية كانت تلك التصريحات من الرئيس ترامب وجيدي فانس التي تطالب إسرائيل بالتهدئة في لبنان. أذهب معك إلى ما نقلته صحيفة إسرائيل اليوم التي كانت تقول طلب واشنطن انسحاب إسرائيل من لبنان مسألة وقت، بالتالي أتابع معك إن كان هناك أي مستجدات من واشنطن حيال هذا الملف.
1: هي المستجد هنا محمد الحديث دائما عن أن للإسرائيليين أو لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، وبالتالي هناك تيار في الولايات المتحدة بالتأكيد التيار اليميني المتشدد وتحديدا من داخل الحزب الجمهوري يؤكد على هذه النقطة، ويحث الرئيس دونالد ترامب على عدم مطالبة إسرائيل بالتخلي عن حقها في الدفاع عن النفس. كان هناك منشورا بالأمس للرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال يهدد فيه الجانب الإيراني بعدم أو بأنه سيقوم مرة أخرى بشن ضربات على إيران إذا لم تمتنع عن مساندة حزب الله، وبالتأكيد هذا المنشور يأتي في ظل هذه المطالب التي تحدثنا عنها. لكن أيضا الولايات المتحدة تدرك أهمية أنه يتم وقف القتال في لبنان. الرئيس دونالد ترامب أيضا أعرب عن غضبه من قبل من شن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان التي تودي بحياة الأبرياء، وقال إن الإسرائيليين أو إن حكومة نتنياهو ربما تذهب للقضاء على شخص شخص واحد في بناية بها العديد من المدنيين ليس لهم علاقة بحزب الله. وبالتالي هذه النقطة مهمة للغاية. هنا نائب الرئيس جي دي فانس كان قد قال أنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق لفترة كافية تسمح بترسيخه بشكل دائم. من المفترض أنه يوم الثلاثاء في واشنطن ستعقد محادثات تقودها وزارة الخارجية الأمريكية على مستوى السفراء، سفيرة لبنان هنا في واشنطن وأيضا السفير الإسرائيلي، فيما يتعلق ببحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وبالتالي الولايات المتحدة تقود مسارين، المسار الأول عبر هذه المحادثات التي تنخرط فيها إيران، وأيضا المسار الآخر الذي تقوده الخارجية الأمريكية مع سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي في واشنطن محمد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. منتجع بيرغنشتوك في سويسرا احتضن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية باكستانية. وقد عقد الأمريكيون والإيرانيون جلسة مباشرة حضرها كل من نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ومن الوسطاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: منتجع بيرغنشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة والأمن كذلك، وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة. في الداخل هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير، هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
3: هذا اجتماع تاريخي، باستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه منا الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
2: أما الوسطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
4: ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
5: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة نأمل أن تقود إلى نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
2: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة، نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده، وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدأ مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلا، لكن الموقف برمته بدأ متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة الهاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها. الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا، منذ البداية كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة، لذلك عندما التقى الطرفان هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة، وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات، غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع بيرغنشتوك، سويسرا.
0: هذه تفاصيل وتطورات نرصدها بمزيد من التحليل والنقاش مع ضيوفنا. نرحب بالسيد بول ديفيس من واشنطن، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك السيد بول ديفيس، عما إذا كنت ترى اتفاقا أمريكيا إيرانيا أو حرصا من الناحية الأمريكية، نتحدث عن أن تبدأ المفاوضات ولكن بعد تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم كما يريد الإيرانيون.
6: بكل تأكيد رأينا هذا المستوى الرفيع من قبل الوفد الأمريكي، وهذا دفع للجهود الدبلوماسية لوقف النزاع، وأعتقد بأن الجانبين لديهم خطوط حمراء مختلفة وأنه يجب جسر الهوة بين الطرفين. والولايات المتحدة ستواصل خاصة الإصرار على مسألة الملف النووي، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وإيران كذلك تريد أن تدفع من أجل الوضع في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. أعتقد بأن الطرفين يذهبان في اتجاهين مختلفين، وربما قد يتم إرساء آلية بعد إقرار هذه اللجنة حسب بيان الوسطاء، وأن على الأقل أن يتم وقف إطلاق النار لستين يوما.
0: سيد عباس خميار ضيفنا من طهران، إلى أي درجة ترى بأن الفريقين في سويسرا بالفعل يتجهان في المسار ذاته، خصوصا أن إيران تركز على تطبيق ومراقبة مذكرة التفاهم ببنودها، ولكن الأمريكيون يبدو أن لديهم مسار مختلف، يريدون التركيز مباشرة ربما على الملف النووي مثلا.
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. يعني المذكرة هي تبين ماذا كيف يجب أن تسير الأمور من خلال البند 13 الذي يؤكد بأن مسار التفاوض واستمرارية التفاوض يأتي من خلال البند الأول، والذي يركز على السلام والهدوء في الجبهات ومنها لبنان، والتي يؤكد عليها ثلاث مرات، إضافة إلى احترام المتبادل والاعتراف بما يتعلق بالدول، وهذا بديهي. إضافة إلى هذا البند 13 يؤكد بأن إذا ما نفذ البند 14 و11 هو سيستمر المفاوضات، وإلا لا، المفاوضات لن تستمر، وهذا يعني رفع الحصار، وفي ثم ما يتعلق برفع العقوبات تدريجيا، وهذا ما حصل بالفعل يوم ليلة أمس الأمور أو يوم أمس عفوا، الأمور تجي في تصير في هذا الاتجاه. لكن هناك سؤال ربما أستطيع أن أسأله من الضيف الأمريكي الكريم، ماذا جنت الولايات المتحدة الأمريكية من هذا؟

0: لم يرق للرئيس الأمريكي.
1: يعني لحظة دقيقة واحدة لو سمحت.
0: تفضل.
1: والسؤال الثاني إذا كان يتعلق بموضوع الملف النووي، الملف النووي من منذ البداية الإيرانيون كانوا يؤكدون بأن هذا الملف هو يعني سلمي بامتياز. قلناها دائما وكرارا ومرارا بأن المرشد الأعلى الشهيد هو الذي أكد على وحرم من خلال فتواه التاريخية، والمشروع النووي أساسا كان سلمي عندما كانت نسبة التخصيب 3.67 ووقعت عليها إيران في اتفاقية 2015. لذلك تصور هذه الفخ الذي وضع للرئيس ترامب من قبل الإسرائيليين هو الذي ورطه وهو الذي أدت الأمور إلى هذه المرحلة التي لا يحسد عليها أحد.
0: طيب، هذا التساؤل يبقى برسم الإجابة، وسأنقل بطبيعة الحال هذه التساؤلات إلى ضيفنا من أمريكا، ولكن إلى سيد شادي الشرفة ابتداء ضيفنا من القدس. سألك عن الموقف الإسرائيلي في هذه اللحظة، وكيف ترقب إسرائيل المفاوضات في سويسرا؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني إسرائيل استفاقت اليوم على البيان المشترك الختامي لقطر وباكستان، وبدأت يعني الصرخات في الإعلام العبري، لأن البند الذي يتحدث عن تشكيل مجموعة عمل أو خلية عمل ل يعني تفادي التصعيد في جنوب لبنان يضم لبنان ولا يضم إسرائيل. يعني بالنسبة لإسرائيل هناك إشكالية كبرى، بمعنى في هناك محاولة لفرض إملاءات على إسرائيل ترفضها إسرائيل إلى حد بعيد، ويعتبرون في النقاشات الآن أن هذا البيان يعني يعتبر إنجاز آخر لإيران، يضاف إلى إنجاز مذكرة التفاهم، لأن الإسرائيليين لا يريدون ربط الملفات، بمعنى ربط لبنان مع الملف الإيراني، يريدون تفكيك مفهوم وحدة الساحات ووحدة الجبهات. لذلك سوف تكون يعني غدا أو اللقاء المرتقب ما بين الحكومة الإسرائيلية أو الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني إشكاليا. إضافة إلى ذلك، بدأت التسريبات تقول أن الإدارة الأمريكية طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تنسحب من بعض الأجزاء التي قامت باحتلالها، بمعنى انسحاب جزئي. لذلك خرج وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالأمس لوضع العضو في الدولاب، وأن يقول أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قلعة شكيف التي تسمى بوفور، على وقال بوضوح أن قلعة شكيف رغم أنها بخارج نطاق المنطقة الصفراء العشرة كيلومتر التي تسيطر عليها إسرائيل، قال أن قلعة شكيف أو البوفور هي جزء لا يتجزأ من الخط الأصفر. لذلك هذا يعيدنا إلى ما كانت تقوم به إسرائيل على مدار الشهر الفائت، بمعنى على مدار الشهر الفائت كان هناك تسارعا إسرائيليا لتجاوز الخط الأصفر العشرة كيلومتر للسيطرة على أماكن وأراضي أخرى، لكي تكون هذه يعني الطريقة التي تفرض نفسها بها إسرائيل وتحول من خلال لها يعني عرقلة التوصل إلى اتفاق. سمعنا تصريحات متعددة حتى من نتنياهو، وسمعنا تصريح أيضا من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الذي يقول بوضوح بالأمس أن الخط الأصفر هو الذي ممكن أن يمنع هجوم من حزب الله على غرار 7 أكتوبر على البلدات الإسرائيلية في الشمال، وبالتالي هناك موقفا إسرائيليا يرفض الانسحاب، فيما هناك يعني إملاء أمريكيا يقول بوقف التصعيد.
0: ولكن هنا سيد شادي يطرح تساؤل أيضا عن الهدف الإسرائيلي من هذا الموقف تحديدا على صعيد الجبهة اللبنانية. هل هو محاولة ل تثبيت الوضع القائم اليوم ربما بهدف استكمال هذه العمليات لاحقا، أم لأسباب أخرى؟
2: يعني السبب الرئيسي للإصرار الإسرائيلي المستوى السياسي على البقاء في جنوب لبنان هو دغدغة عواطف المجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف إلى حد بعيد. بالمفهوم الإسرائيلي بالمجتمع الإسرائيلي أي انسحابا من لبنان يعتبر هزيمة أمام حزب الله، وبالتالي نحن أمام انتخابات مقبلة خلال الأشهر القادمة. انسحابا إسرائيليا سوف يؤدي إلى نهاية المستقبل السياسي لنتنياهو وائتلافه الحاكم، وهذه ضربة موجعة بشع بالنسبة لهم، رغم أن عدة شخصيات تقول أن لا جدوى من البقاء في جنوب لبنان. يعني حتى ليبرمان قال، وهو من أبرز

0: أخطأ بالمعارضة قال للحكومة إما الحسم وإما الانسحاب، لا جدوى من البقاء، خاصة وأن الجنود الإسرائيليين يتعرضون للقتل باستمرار ويتم اصطيادهم بتعبير البط.
1: نعم
0: إضافة لذلك صحفيين بدأوا يقولون بضرورة الانسحاب. لذلك يعني التصريحات المتتالية من أوساط سياسية إسرائيلية حول أهمية البقاء في المنطقة الصفراء هي للجم الأصوات التي بدأت تظهر وتقول أنه لا جدوى من البقاء في جنوب لبنان، وأنه يجب أن يكون في هناك تسوية سياسية مع الحكومة
1: وصلت
0: اللبنانية.
1: الفكرة. من جديد إلى السيد بول ديفيس، أسألك عن الموقف الأمريكي في هذه اللحظة مما تفعله إسرائيل في لبنان. ما تابعناه خلال الساعات الأخيرة كان مواقف كلامية أو تصريحات، ولكن هل تتوقع أن يرتقي الموقف الأمريكي ليكون مطالبة لإسرائيل بشكل واضح بأن تنسحب من لبنان لضمان أن تسير المفاوضات بشكل جيد؟
2: سيكون هنالك ربما خطوتان. الخطوة الأولى والتي تم اتخاذها من قبل الحكومة الإسرائيلية وهي وقف الاقتتال في الوقت الحالي وتخفيض التصعيد، مثلما عبر عن ذلك نتنياهو وكاتس، وهو تنازل لإرضاء الولايات المتحدة. ثم فيما يتعلق بالخطوة الثانية، لا أعتقد بأن هنالك خيارات بالنسبة لإسرائيل للانسحاب من الخط الأصفر طالما لا يزال حزب الله يطلق صواريخه على شمال إسرائيل، وطالما أن هذا التهديد لا يزال قائما. أعتقد بأنهم ربما سيحافظون على هذه المواقع، ولا أرى إسرائيل على الأقل في المستقبل القريب ينسحب بضغط أو بدون ضغط.
1: هنا سؤال يطرح نفسه سيد بول، أيهما أكثر تهديدا وأكثر فتكا بإسرائيل خلال الحرب؟ هل كانت الصواريخ الإيرانية ذات الرؤوس المتشظية والتي كانت تستهدف مواقع حساسة وبشكل دقيق، أم صواريخ حزب الله؟ لذلك أسألك هذا السؤال حتى نبني عليه، هل هذه الذريعة ذريعة حقيقية لإسرائيل حتى تبقى في جنوب لبنان؟
2: سأرد على الجزء الأول من سؤالك. أعتقد بأن هذه الصواريخ التي كانت تأتي من إيران كانت أخطر. رأينا أن وسائل الدفاع كانت قادرة على التصدي لها. فيما يتعلق بالصواريخ التي تطلقها حزب الله، سواء تعلق الأمر كذلك بالمسيرات، هي تشكل إشكالا وتهدد الميدانيين، وهي تهديدا مباشرا نظرا لقرب مواقع حزب الله من شمال إسرائيل، رغم أن هنالك كذلك دفاع جوي إسرائيلي. هذا إذا ما أردت المقارنة. لذلك الإسرائيليون يريدون البقاء في الخط الأصفر في جنوب لبنان، وأن يتم ربما الحفاظ على هذا العمق لدحر منصات إطلاق الصواريخ وكذلك مصانع الصواريخ، والتي كذلك هي موجودة بالضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هذا هو الفرق فيما يتعلق بالنوعين من الصواريخ.
1: سيد خاميار، يعني عادة ما نسمع من المحللين الأمريكيين أفكارا من قبيل التهديد الذي تمثله أذرع إيران، صواريخ حزب الله، تواجد حزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ولكن لا يناقش أبدا السلوك الإسرائيلي، أو قل ما يناقش إن صح التعبير، خصوصا بأن لديها مشاريع توسعية معلنة لا تخفيها وليست مرتبطة فقط بالجبهة اللبنانية، ما تعليقك؟
3: يعني سؤال مهم للغاية. لو يعني سمحت لي، الحقيقة أولا المقاومة هي نتيجة الاحتلال وليست السبب. يعني عندما وصلت إسرائيل عام 1982 إلى بيروت وارتكبت المجازر في صبرا وشاتيلا، وكذلك أوصلت الرئيس منتخب لبنان يعني منصوب إلى قصر بعبدة، لم تكن هناك مقاومة ولم تولد المقاومة اللبنانية. عندما احتلت الشريط الحدودي عام 1978 إذا لم أكن مخطئا، أساسا الجمهورية الإسلامية لم تكن قد ولدت، ولم تكن هناك جمهورية إسلامية حتى تدعم المقاومة في لبنان. هذه النتيجة وليست السبب. حتى في هذه السنة الماضية وقبل أكثر من عام، المقاومة وحزب الله قبل اتفاقية الليطاني بضمانة أمريكية وفرنسية، ولكن وصبر أكثر من 15 شهرا ولم يطلق رصاصة واحدة. ضيفك يتحدث عن بأنه رد من حزب الله، رد على حزب الله 15 شهرا لن تطلق المقاومة رصاصة واحدة، واستشهد أكثر من 500 مواطن لبناني جراء الاستهدافات والاغتيالات الإسرائيلية في كل المناطق اللبنانية، أكثر من 3000 جريح وآلاف من النقاط التي اخترقت في إطار وقف إطلاق النار. لذلك هذا الرد يأتي طبيعي، والمشروع مشروع إسرائيل الكبرى، هذا ما نسمعه دائما من الساسة ومن الدينيين الإسرائيليين عندما يتحدثون. السفير الأمريكي قالها في تل أبيب، قالها بوضوح بأن دول الشرق الأوسط يجب أن تخضع للهيمنة التلمودية واليهودية وإسرائيل الكبرى. الرئيس ترامب قال هذا إسرائيل وأشار بإصبعه بأن هذه إسرائيل صغيرة، كيف ممكن أن تستطيع أن تحافظ على نفسها ولذلك يجب أن تكبر. هذا استمرارية. السيد رايس وصلت إلى بيروت عام 2006 وقالت بأن هذا مخاض ولادة الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد. هذه المشاريع هي استمرارية لمشاريع سايس بيكو وعد الفور ومن النيل إلى الفرات، وكل هذه الأمور هي ذرائع الصواريخ الإسرائيلية اللبنانية، هي ذرائع المشروع النووي الإيراني ذريعة، لأنهم يعرفون جيدا بأن هذا المشروع كان وما زال وسيبقى سلميا لأسباب معروفة. لذلك هذه مبررات لاستهداف القوى التحررية واستهداف هذه الشعوب. يعني عندما يتحدث الرئيس أردوغان ويقول بأن الأمن التركي يأتي من أمن بيروت، هذا يعني بأن هناك استهداف للمنطقة برمتها، باكستان والسعودية وتركيا ومصر. هؤلاء في الدور. يخطئ من يتصور بأن استهداف إيران هي نهاية المطاف، بل هو البداية، وسيأتي دور الدول الأخرى إذا ما لن نتحرك ولن نكون يدا واحدة ولن نتحد.
1: من جديد إلى ضيفنا من القدس سيد شادي الشرفة، أسألك عما إذا كان السلوك الإسرائيلي في لبنان في جنوب سوريا يؤشر إلى ما هو أبعد من مجرد الحد من عمليات وتهديد حزب الله.
0: نعم بالتأكيد، وهذا بالمناسبة معلن، هناك أطماع إسرائيلية في التوسع واحتلال مزيدا من الأراضي تمهيدا لاستيطان إسرائيلي.

0: هذا سمعناه من يعني رموز سياسية مهمة، من ضمنها وزراء وأعضاء في الكابينت، سمعناها من أعضاء ليكود، أعضاء الحزب الحاكم، سمعناها من سموتريتش، وسمعناها من بنغفير، وبالتالي وإضافة لذلك تم تشكيل جمعيات استيطانية بالغة الأهمية وتجمع الأموال من أجل الاستيطان، وهناك مستوطنين دخلوا الحدود اللبنانية سابقا بفترة وقف إطلاق النار من أجل تقييم المناطق، وبدأ الحديث في إسرائيل عن أماكن توراتية بالغة الأهمية في جنوب لبنان وحق إسرائيل في السيطرة عليها، ولكن كل ذلك تآكل أمام المقاومة اللبنانية التي بالفعل قالت لإسرائيل أنها لا تستطيع أن تبقي الجنود، فما بالكم لو تم نقل المستوطنين والاستيطان هناك. لذلك يا إسرائيل تدرك أن هذه الأطماع لا يمكن لها أن تستمر إلا في حال طبقت وقف إطلاق نار بالمنظور الإسرائيلي تماما كما غزة، بمعنى وقف إطلاق نار الذي تريده إسرائيل هو وقف إطلاق نار من جانب واحد، فيما إسرائيل تستمر في عملية الهدم والقتل والاغتيال والضرب تماما كما صار خلال وقف إطلاق النار لمدة 15 شهر مع لبنان. كانت إسرائيل تغتال وتقتل وتهد القرى دون أن يكون في هناك ردة فعل، وكان ذلك وضعا مريحا، واستخدمت إسرائيل في ذلك بضعة ألوية فقط من الجيش الإسرائيلي، وكانوا يتنقلون بكل راحة. الآن الجيش الإسرائيلي بفرق عسكرية لا يستطيع السيطرة على الجنوب اللبناني، ولا يستطيع البقاء بالمناسبة على المدى البعيد. يعني حتى مركز الابحاث INSS، وهو اهم مركز ابحاث لجنرالات عسكريه اسرائيليه، يقول ان اسرائيل لا تمتلك القوه البشريه للبقاء في جنوب لبنان بفرقتين او اكثر، لان ذلك مكلفا، خاصه اذا كانت في هناك مقاومه، لكن لو لا يوجد مقاومه تستطيع البقاء بدون ادنى شك، مما يعني هناك ثمنا اسرائيليا تدفعه في الوجود في لبنان.
1: نعم
0: اضافه الى ذلك يعني الحجه الاسرائيليه ان حزب الله يشكل تهديد، لذلك لا تريد الانسحاب، لن تنطبق امام ما تفعله اسرائيل في سوريا. يعني اسرائيل في سوريا احتلت اماكن جديده في جنوب الجولان، لم يطلق عليها طلقه واحده، واعلنت بوضوح انها سوف تبقى الى اجل غير مسمى، واقامت نقاط عسكريه دائمه هناك، مما يعني اسرائيل لا تلتزم بالقرارات الدوليه ولا تلتزم بالضغوطات، والشيء الوحيد الذي يفرض على اسرائيل الانسحاب هو المقاومه، او في حال كان في هناك قرارا امريكيا واضحا بالانسحاب. اليوم يتم النقاش منذ يومين
1: وصلت
0: نقلا عن
1: الفكرة. نعم
0: مصادر.
1: شكرا شكرا سيد شادي، ولكن هذا التساؤل الذي طرحته أخيرا أريد أن أنقله إلى ضيفنا من واشنطن، وتحديدا حيال الموقف الإسرائيلي بالبقاء في لبنان. إلى أي درجة ترى سيد ديفيس بأنه يمكن أن يعطل المفاوضات التي تجري اليوم في سويسرا؟
2: بكل تأكيد سيكون لذلك تداعيات على المفاوضات، والرئيس ترامب يحاول أن يصل إلى اتفاق مع السلطات الإيرانية، وإيران لا تزال تستخدم الوضع اللبناني كبطاقة للمفاوضات، ذلك سيؤثر على المحادثات بكل تأكيد. والإشكال مثل ما قلت سابقا أن لا إسرائيل ولا لبنان مدرجتان في المذكرة، ولم يوقع على هذه المذكرة، ولكن ستكون هنالك تداعيات ربما في المستقبل، وقد إذا ما توصل إلى اتفاق في المسار اللبناني ربما قد يلتحقان بمذكرة التفاهم لوقف الحرب. لذلك نفهم لماذا إسرائيل تريد الإبقاء على الخط الأصفر، وكذلك رغم هذا الوقف إطلاق النار الهش، لأنهم لا يريدون أن يتكرر سيناريو 7 أكتوبر، حيث في ذلك الوقت كان كذلك وقف إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي. إذن سيكون أفضل للعالم أن تنسحب إسرائيل من لبنان، وأن يتم كذلك نزع سلاح حزب الله. سيكون أفضل للعالم بأن تتصرف إيران كمواطن من مواطني العالم وأن تتوقف عن مساندة وكلائها في الشرق الأوسط، ولكن إذا ما فعلا كانت تريد إيران برنامجا سلميا فلماذا واصلت التخصيب إلى نسبة 60%؟ إذن لا نفهم هذه الوقائع. إن كان فعلا هنالك نية حسنة لإيران في استخدام الطاقة النووية،
1: النقطة التي ذكرتها مسألة الخشية من أن يتكرر سيناريو 7 أكتوبر هي تطرح تساؤلا آخر عما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في أفعالها، أفعال القتل والتدمير على صعيد الجبهة اللبنانية كما فعلت سابقا في غزة. هي قتلت أكثر من 70,000 وجرحت ربما عشرات الآلاف ودمرت كل القطاع. هل تؤيد الولايات المتحدة هذه الأفعال الإسرائيلية لمجرد رغبة إسرائيل في أن تضمن أن لا يتكرر سيناريو كالسابع من أكتوبر؟
2: إسرائيل تدافع عن نفسها. إسرائيل دخلت إلى لبنان بعد أن تم مهاجمتها من قبل حزب الله بتوجيهات من إيران، وإسرائيل لا أعتقد بأنها ستنسحب من جنوب لبنان إلا بانتهاء التهديد من قبل حزب الله، و إلا إذا ما تمكنت الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله، لذلك هم يتجهون هنالك. طيب.
1: سيد بول، وفقا لهذا المنطق، يعني هل ترى أيضا بأن دفاع إيران عن نفسها بعدما هوجمت من إسرائيل وأمريكا دفاع مبرر؟

0: Well, proportionality is a
1: مسألة التناسبية هي مسألة غير موضوعية. ما أردت قوله هو أن إذا ما توقف حزب الله إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وإذا ما ذهب حزب الله كذلك إلى المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، فإنه لن يكون هنالك أي عذر لبقاء الجيش الإسرائيلي. فقط الحكومة اللبنانية تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية في واشنطن، وحزب الله هو كن هذا الإشكال. وإذا ما تم نزع سلاحه فإن ذلك سيجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل من لبنان مع اضمحلال هذا التهديد.
2: دكتور عباس خاميار، أسألك تحديدا عن مسألة ما يوصف بأنه انتقال المعادلة من بيروت ومستوطنات الشمال إلى لبنان ومضيق هرمز. طبعا حتى اللحظة كان التركيز في اليوم الأول من مفاوضات سويسرا على مسألة لبنان صفتها العقبة من الجانب الإيراني، هذا ما كان تعتبره. السؤال، إلى متى ستصمد تلك المعادلة التي تحدثنا عنها، لبنان مقابل مضيق هرمز، في ظل احتياج إيران للمضيق تجاريا واقتصاديا وضمان عدم التصعيد، ومن ناحية أخرى مسألة الرفض الدولي لبقاء اقتصادات الدول رهينة بيد إيران وإغلاق المضيق؟
3: لا، هي لم تكن رهينة لإيران بقدر ما هي عامل للردع لاستهداف إيران واستهداف المنطقة بطرق أخرى. يعني هو لإرساء السلام وليس لإيجاد نوع من الأزمة في
2: أيهما ستعطيه إيران الأولوية، مصالحها الاقتصادية أم مسألة الردع بتقديرك؟
3: لا، بالتأكيد مسألة الردع. الموضوع الاقتصادي بالمضيق لم يكن شيئا يعني يحصل، لكن إيران كشفت مؤخرا بأن هذه الورقة هي ورقة ذهبية، ورقة ردع، وكما قيل عدة مرات في الصحف الأجنبية بأن هذه أكبر قوة من القنبلة الذرية. ونريد أن أعرج على تعليق بسيط على ضيفك الأمريكي، يعني كيف خرجت إيران من سوريا، المستشارين الإيرانيين خرجوا وحزب الله خرج من سوريا وسقط نظام الأسد، فاحتلال جبل الشيخ والإبادة للمنظومة الدفاعية والبحثية والعسكرية السورية، لماذا حصل بهذه الطريقة، ولماذا بقت إسرائيل على حدود دمشق، ولماذا تتدخل في الشأن السوري بهذه الطريقة لإيجاد نوع من الفرقة بين القوميات السورية؟ هذا ألم يكن أمر توسعي؟ هل هذا هو دفاع عن النفس؟ هل هناك خطر من سوريا حتى تبقى هذه المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ الجولان والمناطق الضفة الغربية و القدس، وهذه كلها مناطق حسب الأمم المتحدة وحسب القوانين الدولية تعتبر أراضي.
2: وصلت فكرتك دكتور عباس؟
3: نعم.
2: في أقل من دقيقة أو في دقيقة سيد شادي الشرفة، ليس ببعيد عن ما نتحدث عنه هي مسألة ما توصف بالعزلة التي تعيشها إسرائيل وحالة الصدام مع الإدارة الأمريكية خلال التصريحات الأخيرة التي رشحت من واشنطن. سؤالي لك عن الطريقة التي تتوقع أن تتعامل بها إسرائيل مع هذا الواقع الذي يواجهها.
4: يعني هذا واقع يناقش إلى حد بعيد جدا، وأكثر ما يقلق إسرائيل الآن هو التحولات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط على المستوى الحزب الديمقراطي إنما أيضا الحزب الجمهوري، وكيف أن قطاعات واسعة من الشباب بدأت يعني تنفض من إسرائيل وتعترض على إسرائيل وتعترض على الممارسات الإسرائيلية وتعترض على الدعم المطلق الذي يقدم الولايات المتحدة الأمريكية على حساب دافع الضرائب الأمريكي لإسرائيل. في المقابل إسرائيل مستمرة في عدوانها ومستمرة مستمرة في مشاغبتها وإشعالها للمنطقة الإقليمية، وبالتالي إسرائيل تشعر أنها تدريجيا تدخل في العزلة، لكن هذه العزلة السياسية لن يكون نتائجها مجدية في حال لم يكن هناك عقوبات اقتصادية تفرض على إسرائيل، لأن المجتمع الإسرائيلي لا يشعر بهذه العزلة، بمعنى طالما لا يوجد عقوبات تفرض على إسرائيل سوف تستمر إسرائيل في عدوانها وطموحها التوسعي في سوريا وفي لبنان، والحديث عن الأردن والحديث عن مصر، يعني هذه دولة استعمارية.
2: وهذه العقوبات بطبيعة الحال ربما الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على فرضها.
4: بالتأكيد، يعني بكل بدون الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون في هناك عقوبات. إسرائيل تتصرف أصعب وقطعت أشواط أكثر من أبرتايد جنوب أفريقيا الذي سقط بفعل العقوبات، وهذه هي مفتاح الحل الأساسي بتقديري.
2: شكرا لك ضيفنا من القدس شادي الشرفة، ولضيفينا من طهران عباس خاميار وبول ديفيس من واشنطن. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
5: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود جروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن جروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف، هذا ما قاله فانس في الافتتاح. ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
2: الآن إلى فقرة تحليلية مع الزميل محمد حمدان الذي يسلط الضوء على إرث المفاوضات بين طهران وواشنطن ومسار العلاقات المعقد الذي تراوح بين الحوار والتصعيد والحرب ثم المفاوضات.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة، فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم الدبلوماسية وطريقة التعاطي وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تسببت أزمة احتجاز الرهائن للسفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصلا إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن انفراجة حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997 وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان العراق وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمد نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش عاد التشدد مجددا والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات

0: لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب، وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021، عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك.
1: محمد،
0: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة. صحيح. من الحرب، ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
1: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما، بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم وخاضا العمل العسكري واستخدما فائض قوة كبير جدا ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
0: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية. طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي مختلف. الآن الرئيس ترامب وهو الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد. ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة، سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟ كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
1: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير. لا نعرف شكل الاتفاق النهائي كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه. نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربعة التي تم قصفها، فردوس، إصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري. لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة، إن حصل اتفاق نهائي شامل، سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
0: لا حاجة، قد تقصد لا حاجة للعودة لي.
1: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي ولا الجمهوريين والديمقراطيين بشكل خاص.
0: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها، ومنها طبعا ملف النووي، أو ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
1: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية، إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين، يستطيعون فرض الأجندة. أمن إسرائيل لا يمكن المساس فيه. والأمر الثالث أن مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
0: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
1: بالتأكيد سينعكس ذلك الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
0: طيب ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك؟

0: يشارك لاستمرارية أصلاً التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
1: الأطراف المنخرطة، الولايات المتحدة وإيران والوسطى، يعرفون لديهم فترة الآن 57 يوماً، 3 أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك لجان فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام، ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي، الأموال، استرداد الأموال الإيرانية والقضايا الأخرى العالقة.
0: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
1: نعم.
0: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
1: المفترض
0: أو تطبيق البند الأول؟
1: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق، من بدء الفرق العمل الفرق، والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين. شكرا. على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك محمد. تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية القطرية إصدار بيان قطري باكستاني مشترك في ختام قمة بحيرة لوسيرن، الاجتماع الأول بمشاركة الولايات المتحدة وإيران والوسيطين القطري والباكستاني. أضافت الخارجية القطرية بأن أجواء إيجابية سادت القمة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وقالت إن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. أضافت أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي وعلى العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية القطرية بأن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما. أكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. أضافت الخارجية القطرية أن الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. أضاف عراقجي أن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان. ما في تطورات الوضع في لبنان، فقال الأمين العام لحزب الله أن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامها الهجومية. وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلينا. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران ينضم إلينا عدنان بوريني، ومن بيروت أدهم أبو الحسام. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب، مراسلنا من واشنطن، حول آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بخصوص الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، إليك إيهاب.
3: نعم محمد، آخر ما ورد من تصريحات من الجانب الأمريكي كان قبيل إصدار البيان المشترك عن قطر وباكستان، وهذه التصريحات وردت من مكتب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وزع على الصحفيين في سويسرا. بحسب هذا البيان فإنه تمت مناقشة بعض النقاط مع الجانب الإيراني وفق البيان الصادر عن جي دي فانس. هذه النقاط حول الرسائل المربكة من الجانب الإيراني حول مضيق هرمز، وتم الاتفاق على

0: إنشاء آليات لخفض التصعيد وإبقاء المضيق مفتوحا، وأيضا تم الاتفاق على إنشاء آليات للإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا أنه تم مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي، وأن هذه المحادثات التي عقدت تمثل نقطة انطلاق لمحادثات لاحقة. هذا بحسب ما ورد من بيان لمكتب جي دي فانز وزع على الصحفيين، ثم جاء البيان الصادر عن الوسيطين القطري والباكستاني. وفق هذا البيان فإنه تم اختتام هذه الجولة من المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وأن هذه الجولة من المحادثات شهدت أجواء إيجابية، وأنه تم إحراز تقدم مشجع في هذه الجولة، وأن الأطراف اتفقت على وضع خارطة الطريق بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وأيضا تم التوصل على إنشاء مجموعة عمل تتولى الإشراف على السياسي على جهود الوساطة على أن ترفع التقارير، وكذلك مجموعات عمل تعنى بالملفات النووية والعقوبات، وكذلك تسوية النزاعات، وأيضا إنشاء قناة اتصال لمتابعة مذكرة التفاهم محمد فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: نعم، الخارجية القطرية كان لها تصريح ذكرناه قبل قليل بأن المحادثات الفنية بشأن جميع القضايا ستناقش وتستمر طوال فترة هذا الأسبوع، الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. هل هناك أي توضيح أو حديث أمريكي حيال هذا الأمر؟
0: نعم محمد، هذا أيضا ما أكده بيان جي دي فانز الصادر قبل بيان الخارجية القطرية، وهو بيان يؤكد بأن المحادثات الفنية ستتواصل أيضا في جميع النقاط المتبقية. وبالتأكيد وفق أيضا البيان الصادر عن الوسيطين فأنه تم الاتفاق على عدة نقاط أخرى فيما يتعلق كذلك بالوضع في لبنان، وهناك قناة اتصال، وهناك مجموعة عمل لخفض التصعيد في لبنان تضم الطرفين الأمريكي والإيراني وأيضا الجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسيطين لخفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب هذا البيان فكانت هناك أجواء مشجعة للغاية، لكن لم يصدر بيان نهائي من الإدارة الأمريكية من الولايات المتحدة بعد البيان الصادر من الوسيطين القطري والباكستاني، وإن كانت التصريحات التي سبقت هذا البيان تدل على أنه كانت هناك مناقشات إيجابية على مدى هذه الجولة من المحادثات التي تعد انطلاقا لمحادثات أخرى تتعلق بالجوانب الفنية. وأيضا نائب الرئيس جي دي فانز كانت له كلمة على مدى هذا اليوم تابعناها جميعا على شاشة الجزيرة، وكان نائب الرئيس جي دي فانز يقول أنه مخول من الرئيس دونالد ترامب بإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضايا في الشرق الأوسط، وقال أيضا أن مسألة مضيق هرمز والبرنامج النووي تمت معالجتها على حد قوله، ولكن الولايات المتحدة تأمل في المزيد بإحداث تغيير في الشرق الأوسط، بإحداث تغيير في إيران عبر تغيير السياسات الإيرانية فيما يتعلق بعلاقة إيران مع دول الخليج. وقال إن إيران ربما العلاقات غير ودية مع إيران ودول الخليج، وأيضا قال إن إيران ربما تتسبب في ارتباك في الشرق الأوسط، ودعا الإيرانيين إلى تغيير هذه السياسات، وقال إن الولايات المتحدة تمد يدها للإيرانيين لفتح صفحة جديدة شريطة تغيير السلوك الإيراني بوجه عام، وفق ما قاله جي دي فانز. محمد بالعبسي،
1: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى طهران مع عدنان بوريني. عدنان، إذن الإيرانيون ما زالوا يركزون على تطبيق ومراقبة وضمان تطبيق مذكرة التفاهم وما ورد فيها من بنود، ماذا في آخر التصريحات والمواقف من الجانب الإيراني؟
2: محمد، تصريحات إيجابية إذا ما قرأناها بتمعن، هي تصريحات تتحدث عن تقدم إيجابي، ويشير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل مباشر عن أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية أثمرت تقدما تحديدا فيما يتعلق بإنهاء حرب لبنان، مشيرا إلى أن هذه النقطة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان هي نقطة الاختبار الحقيقي لتنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم. الحديث حسب الخارجية الإيرانية بأن هناك لمراقبة هذا الوقف.
1: يبدو أن هناك خللا في الصورة والاتصال معك عدنان، بكل الأحوال تفضل عدنان، الآن يبدو أن الاتصال عاد من جديد، تفضل.
2: نعم.
1: عدنان،
2: نعم

0: تسمعني جيدا الآن؟
1: نعم
0: محمد،
1: تفضل عدنان.
0: إذن نحن نتحدث عن تعليقات من الوزير الإيراني عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، يتحدث فيها عن أن جهود الوساطة القطرية الباكستانية أثمرت بشكل تحديدا فيما يتعلق بالحرب في لبنان، وبأن ويشير النقطة هي نقطة الاختبار الحقيقي عمليا لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشكل عام. ولكن هناك إشارات أيضا بأنه الوزير الإيراني عباس عراقجي بأنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. هذه التصريحات أكدها وأيدها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بحديثه عن أنه تم إنشاء آلية لموضوع مراقبة وقف إطلاق النفط، بأن هناك تقدم حقيقي ما يتعلق ب النفط الإيراني من العقوبات أمريكيا، أيضا في إصدار التراخيص والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، أيضا عن أن فرق التفاوض عمليا أنهت عملها، لكن هناك فرق فنية ستواصل العمل على التفاصيل. وهنا نأتي عند النقطة اللافتة في تصريحات إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بحديثه عن أن المسار عمليا بدأ لعملية الدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي، وبالتالي نتحدث عن إشارة إلى أن اتفاق مذكرة التفاهم عمليا وضع على السكة للمضي قدما نحو بدء مفاوضات الاتفاق النهائي. هل هذا يعني أن مفاوضات الاتفاق النهائي ومدة 60 يوم بدأت أم ستبدأ؟ هذا هو السؤال الأكبر. لكن العمل الجاري حاليا هو من فرق فنية لضمان تحديدا تنفيذ بنود اتفاق مذكرة التفاهم وضمان عملها بشكل دائم، وهو ما تراه طهران ضرورة عمليا واختبار لمدى الالتزام الأمريكي والتزام الطرف الآخر بمذكرة التفاهم لبدء المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي وملف رفع العقوبات، وربما تكون هناك خطة بدأت للعمل على هذه النقاط بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من طهران عدنان بوريني. الآن من جديد أهلا بك نجوان مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نرصد معك ابتداء أحدث المواقف الإسرائيلية من هذه المباحثات التي تجري بين إيران وأمريكا في سويسرا.
2: وسأبدأ تحديدا من بن غفير الذي تحدث قبل قليل مع الإذاعة العبرية التابعة لهيئة البث، وقال خلال هذه المقابلة الإذاعية بأن إسرائيل يجب أن تقول لا لوقف إطلاق النار في لبنان، يجب أن تقول ذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألا توافق على وقف إطلاق النار. بل زاد على ذلك وقال علينا أن نحول أو أن يصبح لبنان ملعبا بالنسبة لإسرائيل، بمعنى عدم الانسحاب من هناك، تنفيذ عمليات عسكرية، مواصلة عمليا تنفيذ العمليات العسكرية على غرار ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
1: لكن عند هذه النقطة نجوان، هذا التصريح مثل هذا التصريح لبن غفير، وقد سبقته تصريحات وزراء إسرائيليين قرئ منها على أن نتنياهو ليس هو من يصرح، وإنما الموقف أو موقف الحكومة الإسرائيلية يأتي على ألسنة هؤلاء الوزراء. هل ما زال يقرأ الأمر بذات شاكلة من خلال هذا التصريح؟
2: نتنياهو يستفيد من هؤلاء الوزراء الذين يخرجون ضد وقف إطلاق النار في لبنان، ضد الانسحاب من لبنان، ليظهر للإدارة الأمريكية للرئيس ترامب بأن هناك ضغوط تمارس عليه في حكومته، وهناك رفض لأي تسوية أو مقترح وانسحاب، وأنه يفعل ما يمكن فعله من أجل التوصل إلى تسويات معينة، لا سيما مع الأنباء التي أيضا أوردتها هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بأن إسرائيل ستبدأ في الأيام القريبة المقبلة بتقليص عدد قوات الجيش في داخل لبنان، في جنوب لبنان. كانت هناك تبريرات عسكرية من مصادر عسكرية تحدثت عن أن الجيش أتم أو استكمل غالبية المهام الهجومية تحديدا في جنوب لبنان، وبالتالي لا يحتاج الوضع إبقاء كل هذا العدد من الجنود. لكن بطبيعة الحال مجرد أن يصدر مثل هذا الخبر في الجانب الإسرائيلي تثور الأوساط الإعلامية لا سيما اليمينية المتجندة مع هذه الحكومة إلى جانب هذه الحكومة

0: تعبير عن رفض وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان، لا سيما بالنظر إلى أن إسرائيل وفقا لما ينظر إليه أيضا في الجانب الإسرائيلي لم تحقق الأهداف التي ما زال يتحدث عنها نتنياهو والقيادة السياسية، تجريد حزب الله من سلاحه. هيئة البث الإسرائيلية من جهة قالت بأن ذلك ناتج أو بسبب استكمال المهمات الهجومية، لكن أيضا أشارت إلى ضغوطات أمريكية كبيرة من أجل البدء بتنفيذ انسحابات محدودة من مناطق معينة توسع فيها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة الماضية
1: ما بعد الخط الأصفر.
0: الإدارة الأمريكية تريد أن ينسحب الجيش على الأقل في هذه المرحلة إلى الخط الأصفر، إلى المنطقة التي احتلتها إسرائيل في بداية العمليات العسكرية، ما تعرف بخط الصواريخ المضادة للدروع، 8 كيلومترات على طول الشريط الحدودي. وإسرائيل تتحدث في الأيام الأخيرة الماضية بأنها توسعت إلى ما هو أكثر من ذلك، لكن فقط نقطة مهمة، بعد هذا النشر في هيئة البث الليلة الماضية خرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مباشرة وقال إسرائيل لن تنسحب من قلعة شقيف وهي جزء من منطقة الحزام الأمني، من المنطقة الآمنة، وأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة ضمن هذه التسويات أو ضمن هذه المفاوضات
1: الجديدة. نعم نجوان، كان هناك أيضا خبر نقلته إسرائيل اليوم عن أو قولها بأن هناك قراءة إسرائيلية بأن طلب واشنطن من إسرائيل أن تنسحب من لبنان بشكل كامل
0: مسألة وقت.
1: صحيح. فإلى أي درجة حقيقة يناقش هذا الأمر بجدية في الداخل الإسرائيلي، وهناك خشية من أن يطلب هذا الأمر من قبل واشنطن؟
0: طبعا هناك خشية كبيرة، لذلك إسرائيل تتحفظ حتى على هذه الانسحابات، ونرى بأن وزير الدفاع سارع أي الليلة الماضية ليقول بأن إسرائيل لن تنسحب حتى إلى الخط الأصفر. لديها مشكلة إسرائيل في هذه المرحلة من أن يتم فرض إملاءات كما تقولها أو يقولها عدة مسؤولين، فرض إملاءات على إسرائيل من الإدارة الأمريكية تتعلق بضغوط إيرانية، يعني عندما تكون هذه الإملاءات متعلقة بضغوط إيرانية. لذلك أيضا نقلت عدة وسائل إعلام إسرائيلية توصية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للجيش، للشباك، لكل الأذرع الأمنية في إسرائيل، للقيادة السياسية، للحكومة، بالتقدم في المحادثات مع الحكومة اللبنانية والدفع قدما بهذه المحادثات وتنفيذ خطوات عملية على الأرض كجزء من هذه المحادثات، منها
1: حتى لا تبدو كأنها إملاءات إيرانية،
0: كي لا تبدو بأنها إملاءات أمريكية بضغط إيراني. ويبدو بأن إسرائيل ستمضي بهذا المسار خلال المفاوضات غدا، وستبحث بالفعل الخرائط التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان، وتحديد مناطق تسمى مناطق تجريبية لإدخال الجيش اللبناني إليها في الفترة القريبة المقبلة. لكن الهدف هو العمل على تجريد سلاح حزب الله في هذه المناطق ومواصلة الجيش اللبناني العمل على ذلك. إسرائيل هيوم أيضا أضافت أن هناك شروط أساسية لإسرائيل في هذه المرحلة لتنفيذ أي انسحاب من لبنان. الأول هو إبعاد عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. الشرط الثاني هو تجريد سلاح حزب الله من هذه المنطقة بالكامل جنوب نهر الليطاني، تفكيك البنى التحتية عمليا لحزب الله، يسمونها تطهير هذه المناطق. والشرط الأخير هو إبقاء على حرية عمل عسكري إسرائيلي في داخل لبنان،
1: لم جويا وبريا
0: يبدو كذلك. تريد أن ربما القراءة هي بأن إسرائيل تريد أن يبقى لبنان كما هو الحال في مرحلة الهدنة السابقة، وقف إطلاق النار السابق ما بعد نوفمبر عام 2024، الاتفاق الذي أبرم في نهاية عام 2024، أن يكون لها حرية العمل العسكري ضد ما تسميه بتهديدات حزب الله. الصحيفة لم تورد فيما إذا كانت هذه الشروط قد رفعت للإدارة الأمريكية، لكن من الواضح بأنها ستكون جزء من المحادثات التي تنطلق غدا.
1: على حديثنا بشأن المحادثات التي ستنطلق غدا، هل أوضح الإسرائيليون أي تفاصيل حيال مشاركتهم بها؟ من الوفد، الممثلون الإسرائيليون، طبيعة النقاشات، المدة التي قد تجري خلال

0: رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي كان حاضرا في إحدى جلسات المحادثات، لكن هناك مطالبة برفع مستوى التمثيل. حتى الآن لم تعلن إسرائيل رسميا من الذي سيترأس الوفد يوم غد في هذه الجولة، لكن هناك مطالبات برفع التمثيل لتبدو إسرائيل أكثر جادة في رغبتها بالتقدم في هذا المسار، وفقا أيضا لما تريده الإدارة الأمريكية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك يا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نتحول الآن إلى مراسلنا في بيروت أدهم أبو الحسام. أهلا بك أدهم، نرصد معك ابتداء الوضع الميداني الذي يتزامن مع حديث يرشح من سويسرا بأن هناك بالفعل طلبا أمريكيا لإسرائيل بأن تمارس التهدئة وضبط النفس، وكذلك حلحلة العقد التي تجري على صعيد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. إليك أدهم.
2: نعم محمد، بالفعل، وهذا يعني ما نرصده على الأقل منذ مساء يوم السبت. لم يسجل أي غارة للاحتلال الإسرائيلي أو حتى قصف مدفعي، هدوء تام في كافة المناطق جنوبي لبنان، مع يعني شيء من التوتر. هذا الهدوء يشوبه شيء من التوتر، إذ أنه لم تسجل إلا عودة خجولة لعدد من العائلات لقرى وبلدات جنوبية لبنان. الكل يترقب ما ستؤول إليه المفاوضات سواء في سويسرا أو حتى المفاوضات المرتقبة ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. ما سيرشح عنها ربما هو ما سيطمئن هذه العائلات النازحة التي ربما تعود بشكل يعني كامل ودائم. هذا ما يتمنوه النازحون هنا، أن يعودوا بشكل آمن وكامل إلى تلك البلدات، ليس كما حدث معهم في المرات السابقة مع كل مرة يتم فيها تجديد وتثبيت وقف إطلاق النار. طبعا هذا الهدوء محمد تزامن أيضا مع تصريحات سياسية على المستوى الداخلي، وهي أيضا مهمة، سواء للأمين العام لحزب الله أمين قاسم في خطاب متلفز يوم أمس بذكرى عاشوراء، قال بأنه لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وأيضا تحدث بأنه لا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق نار مع وجود حرية حركة لإسرائيل، وإلا فإن ذلك يسمى استمرار في العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه تحدث أن يعني وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا برا وبحرا وجوا دون وجود أي خرق، وإلا فإن للمقاومة ولحزب الله الحق في الرد بما تراه مناسبا على أي خرق من هذه الخروقات. أيضا كان له تصريح لافت في هذا الخطاب بأن للبنان لديه جيش وطني، لدينا جيش وطني نتعاون معه، هو الذي مخول بالانتشار في المناطق التي يجب أن ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي بجدول زمني سريع، ولا يوجد شيء اسمه مناطق أمنية على حد تعبير الأمين العام لحزب الله. أيضا رئيس البرلمان نبيه بري كان له أيضا تصريحات لافتة في حديث صحفي يوم أمس، قال بأنه لا مصلحة للبنان بهدر الوقت فيما يسمى بتحديد المناطق مناطق تجريبية بذريعة عدم القدرة أو الخلاف على تقسيمها مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعطي الذريعة لاستمرار العدوان الإسرائيلي. وقال الحل بوضع جدول زمني أيضا سريع لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا انتشار الجيش مع خلو السلاح كما تعهد رئيس البرلمان نبيه بري عن حزب الله، هذا ما أكده في حديثه الصحفي. أيضا كل ذلك يتيح العودة للنازحين. هذا يعني أيضا يأتي عشية جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية. كان الرئيس عون خلال الأيام الماضية التقى الوفد التفاوضي، ركز أو يعني وضح للوفد المفاوض بأنه لا تهاون وتساهل بموضوع تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا أوصل لهم جميع المرتكزات على موقف لبنان بتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا انتشار الجيش، استعادة الأسرى وعودة النازحين.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسلنا من بيروت. منتجع بورغنشتوك في سويسرا احتضن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية باكستانية، وقد عقد الأمريكيون والإيرانيون جلسة مباشرة.

0: حضرها كل من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. ومن الوسطاء حضرها كذلك رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: منتجع برغنشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة والأمن كذلك، وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة. في الداخل هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير، هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
2: هذا اجتماع تاريخي، فباستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه من الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
1: أما الوسطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
3: قطر ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
4: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة نأمل أن تقود إلى نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
1: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة، نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده، وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدأ مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلة، لكن الموقف برمته بدأ متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة الهاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها. الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا، منذ البداية كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة، لذلك عندما التقى الطرفان هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات، غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع برغنشتوك، سويسرا.
0: نفتح الآن مشاهدينا معكم نافذة.

0: بداية للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أصلاني، يعني هل ترى بأن جولة المفاوضات بما رشح عنها على الأقل حتى اللحظة تبشر بإمكانية أن يتفق أو أن يصل الفرقاء إلى اتفاق نهائي بالفعل؟
1: كما تعلمون جولة المفاوضات هذه بدأت في وضع متقلب وأوقات عصيبة جدا، وإسرائيل استمرت بالهجوم على لبنان كما رأينا، وإيران قامت بإغلاق مضيق هرمز. أيضا مساء الأمس رأينا أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوجود قطر وباكستان تم تعليقها بسبب التهديد من الرئيس الأمريكي، والفرق اعتبرت هذه الرسائل بأنها عدوانية وأنها تشير إلى وجود نية سيئة. وكذلك هناك دور للوسطاء الذين حاولوا أن يستنقذوا هذا الوضع وأن تستمر الأمور على ما هي. إذن ما حدث بالأمس كان إيجابيا ويمكن البناء عليه، فالآن لديهم خارطة طريق بشأن كيفية الاستمرار في المفاوضات في إطار 60 يوما. أيضا حاولوا أن يتخذوا قرارات بغية إيجاد وتشكيل لجنة يمكنها بطريقة ما أن تشرف على تطبيق مذكرة التفاهم، وكذلك الخلية المعنية بإنهاء الحرب في لبنان. ولذلك إيران الآن بدأت قادرة على بيع النفط وربما الوصول إلى أصولها المجمدة، وهذا قد يغير الأجواء من سلبية إلى إيجابية. إذن فالبيان المشترك من باكستان وقطر أظهر بأن الأجواء تغيرت من سلبية إلى إيجابية نسبيا، لذلك من المهم أن يبقى على هذا الزخم، وإن كان هناك أجواء إيجابية هذا سوف يمكنهم من استكشاف الحلول المتعلقة بالقضايا الأخرى والعقوبات وما إلى ذلك. في البداية كان يفترض أن يركز هذا على القضايا النووية، ولكن التطورات في الخارج مثل الهجوم الإسرائيلي على لبنان بالإضافة إلى تهديدات ترامب ضد إيران أثرت على الأوضاع.
0: وصلت الفكرة سيد أصلاني. أريد أن أنقل هذه التخوفات التي طرحتها إلى ضيفنا من واشنطن السيد وايدز، تحديدا سيد وايدز الجبهة اللبنانية، فيما يبدو حتى اللحظة بأنها هي ما يعقد الوضع فيها، هو ما يعقد المفاوضات حتى هذه اللحظة ويعيق ربما التقدم نحو نقاش الملف النووي ومسألة العقوبات، هاتين المسألتين التي يفترض أن يناقش في المفاوضات. إلى أي درجة يبدو لك الأمر قابلا للحلحلة، خصوصا مع تصريحات جاءت قبل يعني ربما دقائق نقلا عن بن غفير يقول يجب أن نقول لا لوقف إطلاق النار في لبنان؟
1: بالطبع لا يمكننا أن نأخذ تصريحاته بأنها ذات مرجعية، والأمر متغير ومتقلب من يوم إلى يوم، وآخر 24 ساعة رأينا أن العنف أصبح أقل كثافة، وقد تم مناقشة هذا الأمر في المحادثات واتفقت الأطراف على العمل على هذا الموضوع، والرئيس ترامب حسب اعتقادي هو مستعد ليمارس بعض الضغوط على الإسرائيليين إذا ما الإيرانيون أنفسهم أيضا وضعوا ضغوطا على حزب الله، من شأنها على الأقل أن تهدئ القتال في الوقت الحاضر. ولكن

0: لا نعرف ما الذي سوف يحصل بعد عام، ولكن في خلال هذه الفترة على الأقل من الجيد للطرفين أن يمارسا نفوذهما على الأقل من أجل أن تسير المفاوضات قدما.
1: سيد سليمان، بشارات مثل هذا التصريح لبن كفير وهو ليس منفصلا عن تصريحات أخرى رشحت خلال الأيام والساعات الأخيرة من وزراء إسرائيليين، إلى أي درجة يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية؟
2: صباح الخير. واضح أنه الموقف الإسرائيلي الذي بدأ يخرج بشكل أو بآخر بطرق مختلفة، أكان ذلك من خلال الشخصيات الإسرائيلية بن غفير أو سموتريش أو حتى وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان، كلها باعتقادي هي تصب بذات الهدف الجوهري الإسرائيلي، وهو الرفض المطلق لمبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. ربما إسرائيل توافق على مبدأ وقف إطلاق النار كما هو الحال الآن، ولكن دون أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا. وعندما وضعت إسرائيل الخط الأصفر وقال في ذلك الوقت وزير الجيش الإسرائيلي أن هذا سيمثل الخطوط الدفاعية أو الخط الدفاعي لإسرائيل، واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تحول من الأراضي التي وصلت إليها أو سيطرت عليها في لبنان إلى مساحات تشكل حزاما أمنيا بالنسبة لإسرائيل من جانب، ومن جانب آخر أن تبقي عليها كورقة ضغط سياسية وكورقة مساومة سياسية. هذا الأمر يقرأ باتجاهين اثنين. الاتجاه الأول هو المسار التفاوضي التي تم فتحه مع لبنان الرسمي، وبالتالي إسرائيل تريد أن تذهب إلى عمليات المساومة مقابل أي انسحابات أو تراجعات على الأرض، أن يكون هناك الحصول على مواقف سياسية أولا، وثانيا التزامات أمنية لبنانية. وربما أشارت إسرائيل في ذلك إلى أكثر من مرة إلى أن على لبنان الرسمي والجيش اللبناني أن يكون جزءا من معادلة الضغط على حزب الله وسحب سلاح حزب الله، وبالتالي هناك رغبة إسرائيلية بالحصول على التزامات أمنية. أما فيما يتعلق بالمسار الثاني وهو الذي ترغب إسرائيل أن تكون لاعبا مؤثرا فيه، وهو المسار التفاوضي ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل تدرك إلى أن ورقة لبنان هي جزء من الأوراق التي يمكن أن تبقي لإسرائيل التأثير على المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، لأن في حال تخلي إسرائيل عن هذه الورقة هذا يعني أن إسرائيل ستكون غير قادرة فعليا على التأثير على شكل وطبيعة النتائج التي يمكن أن تصل إليها المباحثات ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك نقطة بالغة الأهمية، أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تريد أن يكون هناك وصولا إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي هي تريد أن تذهب إلى مساحات التعطيل لتكون أكثر بكثير من المساحات التي يمكن أن تمهد إلى الوصول إلى هذا الاتفاق. والجبهة اللبنانية بالتحديد هي جزء من هذه المساحات التي تحاول إسرائيل أن تتعامل معها، ولهذا السبب تصريحات بن غفير باعتقادي هي لا تمثل شخصيته لوحده ولا تمثل رؤيته لوحده، وإنما تمثل رؤية إسرائيلية وربما منهجية إسرائيلية متكاملة فيما يتعلق بالبعدين الأمني والسياسي.
1: طيب من جديد سيد بايدز، السؤال الذي يطرح اليوم هنا، إلى أي درجة يمكن أن ترضخ الولايات المتحدة لمطالب إيران؟ وحتى هي ليست مجرد مطالب، هي تقول لا يمكن أن نتفاوض على ما ذهبنا لأجله في سويسرا بدون تنفيذ مذكرة التفاهم، وقد نص بالبند الأول فيها على ضرورة إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان.
0: أنا لا أضع الأمور في هذا السياق بالضبط، ولكن الولايات المتحدة قدمت تنازلات خاطئة وهي كبيرة بأنها وافقت بأن القتال في لبنان هو جزء من الصراع الدائري بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا يعتبر تنازلا كبيرا. وأعتقد أن الرئيس ترامب أيضا سوف يضع ضغوطا على الإسرائيليين، ولكن يجب القيام بهذا ببعض المهارة، لأن هذا يمكن أن يرتد عكسا على مسار الأمور. ورئيس الوزراء نتنياهو واجه رؤساء أمريكان مؤخرا، وخاصة الرئيس أوباما الذي طالب بإنهاء المستوطنات، إذن فهو لديه حافز الآن بأن يقف في وجه الولايات المتحدة بسبب الانتخابات القادمة، إذن فالأفضل أن يتم

0: هذا الصراع بين الطرفين في السر وليس في العلن.
1: ما الذي أجبر الرئيس ترامب سيد بايدز بتقديرك على هذا التنازل الذي وصفته بالكبير والخاطئ؟
0: الإيرانيون أصروا على ذلك، وهو كان مستعدا لقبول هذه الحزمة لأن هناك أمورا أخرى يريدها ويطلبها أكثر، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. بالنسبة للتعامل مع السلام في لبنان هذا أمر جيد، ولكن أفضل شيء يجب أن يكون من خلال المفاوضات بوجود وسطاء، والولايات المتحدة يمكن أن تشارك وإيران أيضا يمكن أن تشارك، ولكن ربط هذا الأمر بالاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران يعطي اللاعبين هذين حق النقد الفيتو. الإسرائيليون يمكن أن يخربوا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران من خلال عمل ما، وإيران أيضا يمكنها أيضا أن تفرق بين إسرائيل والولايات المتحدة من خلال عمليات يقوم بها حزب الله. إذن فهنا في هذه الحالة أعتقد أن المحادثات سوف تتم بوجود وساطة، والوساطة وخاصة من دول الخليج سوف تحسن الأمور وتخفف أجواء التوتر.
1: سيد أصلاني، كان هناك تصريح أو يعني ضمن كلمة جيدي فانس في سويسرا خلال الساعات الأخيرة كان يتحدث عن أن هناك توجها أمريكيا بتعليمات من الرئيس ترامب لفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. عندما يأتي الخطاب من الإدارة الأمريكية للشعب الإيراني وليس للقيادة الإيرانية، كيف تستقبل طهران مثل هذه التصريحات؟
0: إن كان هناك أي منهج جديد من الولايات المتحدة بالتعامل مع إيران بطريقة مختلفة فهذا يفسر بأنه جيد، ولكن من وجهة نظر إيران الاستراتيجية الأمريكية لم تتغير، وأنها ما زالت تمارس الضغوط ضد إيران رغم توقيع مذكرة التفاهم ورغم المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية. طهران تعلم أن الولايات المتحدة تريد ممارسة سياسة الاحتواء لإيران، وإذا ما استطاعت الولايات المتحدة إضعاف إيران فستفعل هذا ولن تتردد هذا بالتحالف مع إسرائيل. إذن ما نراه من خلال مذكرة التفاهم هو الجزء التكتيكي والعملياتي لإدارة التوترات مع إيران، ولكن ليس الأمر مرتبطا بانفراج أو تقارب، وحتى القضية النووية ليس واضحا إلى أي مدى سوف يستمر الحديث بها والتوصل إلى اتفاقية بشأنها، ولكن نرى تغييرا الآن في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات. إذن فعلى المدى البعيد استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران لا تتغير، وبما أنهم الآن لجأوا إلى طاولة المفاوضات هذا لأنهم لم يستطيعوا تحقيق النتاجات التي أرادوها من خلال الحملة العسكرية، وحتى لم يستطيعوا فتح مضيق هرمز. لذلك هذه المشاركة السياسية الحالية لا تعني بأنهم يسعون للصداقة، بل إن هناك ربما توجها لإدارة العنف وقد يكون التصعيد في المستقبل. إذن فالسياسة الأمريكية لم تتغير تجاه إيران، ولكن رغم هذا هذه المرحلة لخفض التصعيد هي مهمة ويمكن لها أن تجعلنا قادرين على السيطرة على الأوضاع، ولكنها لا تغير طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
1: سيد أصلاني، هنا أريد أن أعود إليك بالسؤال وقد أتيت على ذكر الملف النووي. في هذه المفاوضات يفترض بأن ينتقل النقاش خلال الفترة القريبة القادمة إلى الملفات الرئيسية والمعقدة ومثلها الملف النووي. السؤال، كيف يمكن التوفيق بين الطرفين في هذا الملف في ظل تصريحات متضاربة؟ أمريكا تقول كنتم على بعد أسابيع من القنبلة النووية، وإيران تقول برنامجنا لم يكن إلا سلميا.
2: Well,

0: كما قلت، القضية الأساسية ستكون المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات، ولكن التطورات الخارجية أحيانا تعيق العملية أو تؤثر عليها. الولايات المتحدة إذا ما استمرت بالنبرة الأخيرة المتعلقة بمذكرة التفاهم يمكن أن نتوصل إلى اتفاقية. الولايات المتحدة كانت تقول إن إيران بعيدة بأسابيع عن القنبلة النووية. هم يريدون أن يبرزوا الإلحاحية لعقد المفاوضات مع إيران. وإن كان هناك اتفاقية بنهاية الأمر، هم سيقولون أنهم استطاعوا حل هذه المشكلة، ولكن هذا يتناقض مع بيانات سابقة تشير إلى أنهم دمروا البرنامج النووي الإيراني. وكما نعلم أيضا أن برنامج التخصيب الإيراني قد توقف نتيجة الحربين ضد إيران وبسبب الهجمات على البلاد. لذلك من الناحية التقنية ممكن للطرفين بغية التوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة هذه القضايا أن يقوموا بالتقارب، ولكن القضية النووية والنقاشات التقنية فيها تفاصيل كثيرة، ولذلك يمكن أن تستغرق بعض الوقت للتوصل إلى اتفاقية. كذلك محاولة خلق توازن بين ما تقدمه إيران وبين ما تتلقاه على سبيل المثال رفع العقوبات، خلق هذا التوازن أعتقد سوف يكون صعبا جدا، لكن بوجود النية فالأمر مرجح وممكن أن يتم التوصل إلى اتفاقية في إيران منفتحة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها. وأيضا يمكن التوصل إلى تسوية تقنية بشأن المواد النووية. إيران قالت بأن هذا يمكن أن يتم تخفيف نسبتها هنا في إيران، ولكن الأمر مرتبط بمواقف الولايات المتحدة. وأيضا قضية التخصيب يمكن أن تكون نقطة يتفق عليها الطرفان. الرئيس الأمريكي مؤخرا أدلى بتصريحات بأن التخصيب بنسبة متدنية لا يؤدي إلى وجود سلاح نووي يمكن أن يكون مقبولا. إذن فبوجود هذا الموقف سيكون الأمر أسهل مما كان عليه، وقد يفضي هذا إلى التوصل إلى اتفاقية نووية بين الطرفين.
1: سيد سليمان بشارات، غير بعيد عما نتحدث به، هناك تصريح صدر عن هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، عبر عن قلق تركي من أن إسرائيل تريد تعطيل هذا الاتفاق الذي يجري الحديث حوله في سويسرا. أريد أن أذهب معك إلى أبعاد هذا القلق التركي، وحتى إن صح تسميته الاشتباك الذي يأتي على صعيد التصريحات بين تركيا وإسرائيل.
2: أولا، هذا القلق التركي له معززاته ومدعماته من خلال السلوك الإسرائيلي، أكان ذلك سلوكا على الأرض أو من خلال المواقف الإسرائيلية التي تطرح بشكل واضح وعلني من قبل يعني الأطراف في الحكومة الإسرائيلية، الأطراف الرسمية والمؤسسة الأمنية والعسكرية. ولكن أنا باعتقادي هنا دائما القلق التركي يأتي في إطارين اثنين. الإطار الأول وهو طبيعة الأيديولوجيا الإسرائيلية التي تنظر إليها إلى منطقة الشرق الأوسط، وربما الموقف الإسرائيلي والطرح الأمريكي الإسرائيلي الذي كان يرتبط منذ سبتمبر 2023 أي ما قبل حتى 7 أكتوبر، كان هناك رؤية إسرائيلية تقول نحو الشرق الأوسط الجديد، وإسرائيل تعبر في ذلك من حيث أن يكون هناك بعدا للسيطرة الجيوسياسية الإسرائيلية على منطقة الشرق الأوسط وإعادة تركيبة المعادلات. ما الذي يعني ذلك من المنظور الإسرائيلي؟ يعني عملية إضعاف التأثير للحالة السياسية التركية في منطقة الشرق الأوسط أولا، وثانيا عدم أن يكون هناك معادلات لا ترى فيها إسرائيل ضمن المصالح الإسرائيلية المباشرة. الأمر الثاني وهو أنا باعتقادي المهم جدا في المنظور الإسرائيلي هو الحديث عن إسرائيل الكبرى، وهذا ربما له ما يدعمه في الأيديولوجيا وفي الفكر وفي السياسة وفي الأطماع الإسرائيلية بشكل كامل، وهذا ربما هو أيضا ليتقاطع وتتقاطع المخاوف التركية هنا، ليس فقط بتركيا لوحدها وإنما أيضا يتقاطع ذلك حتى مع دول الجوار والدول الإقليمية والدول العربية والإسلامية، وربما حتى يمتد إلى بعض الأطراف الدولية بما فيها تلك الأطراف التي ترى في منطقة الشرق الأوسط منطقة تتقاطع فيها المصالح الدولية بشكل كبير جدا. لهذا السبب باعتقادي هناك

0: نوع من الاشتباك الخفي إنجاز التعبير ما بين إسرائيل وما بين تركيا، وهذا الاشتباك الخفي هو يظهر ما بين الفينة الأخرى في التصريحات. على مدار الأشهر الماضية كانت هناك تصريحات ذات نبرة مرتفعة إسرائيليا، وكانت هناك دعوة صريحة في اليوم التالي لإنهاء النظام الإيراني وللقفز عن إيران، يمكن أن يكون هناك الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع تركيا. هكذا كانت الأصوات ترتفع في إسرائيل، ولهذا السبب كنا عندما نتحدث عن في ظل يعني ذروة المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، كنا نتحدث من أن إسرائيل تريد أن تتخطى الدائرة الإيرانية باعتبارها خط المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، ثم الانتقال إلى ما بعد ذلك من دوائر. لهذا السبب باعتقادي المخاوف التركية هي مخاوف لديها أو لها معززاتها، وأيضا هي تتقاطع بشكل كبير جدا مع طبيعة المواقف الإسرائيلية المعززة والمدعمة لهذه التوجهات.
1: سيد ريتشارد، أعود إليك أيضا بجزء من تصريحات جدي فانس الذي كان يتحدث في سويسرا عن أن رؤية ترامب هي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأسألك عن كيف سيلتقي هذا الهدف الأمريكي مع الصمت الأمريكي أيضا حيال مشروع إسرائيل التوسعي، وهذه النظرة أو ما تريده إسرائيل من سيطرة جيوسياسية على المنطقة كما كان يتحدث سيد بشارات قبل قليل.
2: أود أن أقسم الجواب إلى جزئين. صدقوا أو لا، أحد الأسباب التي جعلت ترامب يشن الحرب على إيران هو أنه يريد لإيران أن تكون صديقة للولايات المتحدة، ووجهة نظره الآن متعلقة بحكومة جديدة في إيران تكون شريكة للولايات المتحدة، ومن ثم أن يكون هناك تمديد لاتفاقات أبراهام ويكون هناك استثمار. ولذلك التكتيكات ربما لم تتماشى مع هذا التوجه. بالنسبة لإسرائيل، أعتقد أن الرئيس ترامب واجه إسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي على الأقل مؤخرا، حيث أن المصالح الإسرائيلية والأمريكية أحيانا تتناقض كما حدث في غزة، حيث أجبر الإسرائيليين على القيام بالاتفاقية المتعلقة بغزة وأن لا يهاجموا سوريا، وهو الآن يود لإسرائيل أن توقف التغلغل في لبنان. ولذلك أعتقد أنه ليس من المنصف أن نقول إن ترامب لا يحاول أن يتوصل إلى موقف متوازن، بل هو متأثر الآن بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وآرائهم ووجهات نظرهم، وهذا ما جعله يتخذ هذه السياسات التي رأيناها مؤخرا.
1: هل ترى أن محاولات ترامب هذه تنجح بالفعل؟ لنضرب مثال مجلس السلام وما أريد أن يفرض من وضع في غزة، حتى اللحظة إسرائيل تعطله بالكامل.
2: للأسف المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط لديه نمط بأن يفشل مرارا وتكرارا، وجزء من عدم النجاح في غزة يثبت هذا، وأيضا الحرب الإيرانية الثانية لم تنجح كما تم التوقع والأمل بذلك في البيت الأبيض. إذن يمكننا العودة أيضا إلى كل رئيس أمريكي حاول المشاركة في الشؤون في الشرق الأوسط، وأيضا فيما يتعلق بجهود أيام الشاه. هناك عدد من السياسات في هذا الإطار، لذلك أنا في هذا السياق لا ألوم الرئيس ترامب أبدا.
1: طيب، شكرا. بالفعل يبدو أن لدينا وقت لإتمام هذا النقاش. سيد ريتشارد، أخيرا أسألك تحديدا في ذات السياق مسألة الاستقرار، أريد إجابة مباشرة عما إذا كان السلوك الإسرائيلي هذا وصمت الولايات المتحدة يحقق الرؤية التي يطمح لها ترامب، وتحديدا ما ذكره جدي فانس، شرق أوسط جديد بعد 10 سنوات. I deny the basis.

0: أنا لا أتفق مع المبدأ هنا، وهو مبدأ ربما يجب أن يقوموا به وأن يصرحوا به سرا وليس علنا. لذلك الولايات المتحدة تحاول أن تغير الأمور في الشرق الأوسط وتحاول أن تحصل على النتاجات المرغوبة من الرئيس ترامب.
1: شكرا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، ولضيفينا من نابلس سليمان بشارات ومن طهران عباس أصلاني. الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
2: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة، تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلامباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب، أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة، لكنها كانت فرصة لمحطة إسلامباد. يومي 11 و12 من أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر سهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلامباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 أبريل بدأت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى، أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلناً التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلامباد. ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجددا. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلامباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديدا في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلنا عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان، كبير المفاوضين، وزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 من يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
3: صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، أعلنت الخارجية القطرية إصدار بيان قطري باكستاني مشترك في ختام قمة بحيرة لوسيرن للاجتماع الأول بمشاركة الولايات المتحدة وإيران والوسيطين القطري والباكستاني. وأضافت الخارجية القطرية أن أجواء إيجابية سادت القمة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وقالت إن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأضافت أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي وعلى العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية القطرية أن لجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية القطرية أن الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. وأضاف عرقجي أن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان. وفي تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامها الهجومية، وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. معنا شبكة مراسلين من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وفي الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إيهاب العبسي، ما آخر المواقف الأمريكية أو ما آخر ما نعرفه أمريكيا عن اليوم الأول من المفاوضات في سويسرا؟
4: نعم روعة، آخر المواقف الأمريكية هو ما صرح به دبلوماسي أمريكي في مشارك في هذه المحادثات في سويسرا، وقال إن المحادثات مع الجانب الإيراني تطرقت إلى مناقشات حول الرسائل المربكة التي وردت من إيران عبر مضيق هرمز وإنشاء آليات لخفض التصعيد وإبقاء المضيق مفتوحا، وأيضا آليات لخفض التصعيد في لبنان والإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار هناك. وكذلك أضاف الدبلوماسي الأمريكي أن المناقشات تطرقت إلى مسائل تتعلق بها البرنامج النووي الإيراني، وأن هذه المحادثات تمثل عفوا نقطة انطلاق إلى مراحل تالية من المناقشات الفنية مع الجانب الإيراني. وكانت هذه التصريحات هي المواقف الأخيرة من الجانب الأمريكي، وسبق ذلك تصريحات بالتأكيد لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأعرب عن أمله في التوصل للاتفاق مع الجانب الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة تمد يدها للجانب الإيراني شريطة أن تغير إيران من سلوك

0: في المنطقة، وقال إن مسألة البرنامج النووي بالنسبة للولايات المتحدة منتهية، وكذلك مضيق هرمز بعد إعادة افتتاحه أو فتحه. ولكنه قال أيضا إن الولايات المتحدة تأمل في المزيد بأن تتغير الطموحات أو تنتهي الطموحات الإيرانية فيما يتعلق بالبرنامج النووي مستقبلا وعلى المدى البعيد، وأن تغير إيران من سلوكها في المنطقة فيما يتعلق بمسألة إمداد الوكلاء في المنطقة، وأن تغير من علاقتها بشكل عام. هذا ما ورد على لسان نائب الرئيس الأمريكي. وكانت هناك لغة من نائب الرئيس أيضا قال إن الولايات المتحدة لا تأمل أن تعود إلى ما قبل هذه النقطة، في إشارة إلى العمليات العسكرية. ولكنه أيضا قال إن هذا الاحتمال قائم في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أيضا كانت له تصريحات في هذا الصدد، ولكن بلغة أكبر وأكثر قوة، حينما هدد بضرب إيران مجددا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة 60 يوما، ووصف مذكرة التفاهم بأنها مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليس اتفاق مع الجانب الإيراني. وقال إذا لم يقدم الإيرانيون أي جديد على طاولة المفاوضات فسنعود إلى ما كنا عليه، وأن الولايات المتحدة لديها أوراق القوة. وحتى هدد بفرض رسوم أو بالسيطرة على مضيق هرمز من الجانب الأمريكي في حال إذا لم تقوم إيران أو إذا قامت إيران مجددا بإغلاق المضيق. كل هذه التصريحات وردت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على ما ورد ربما من تصريحات إيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: إيهاب، هذه التصريحات الرسمية من الإدارة الأمريكية فيما يخص المفاوضات، ماذا عن ردود الفعل الأمريكية حول مخرجات اليوم الأول من مفاوضات قمة لوسيرن؟
0: روعة، حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من البيت الأبيض بشأن هذه المخرجات. كان البيان الذي صدر فقط هو البيان عن الوسطين قطر وباكستان، وهذا البيان أشار إلى عدة نقاط مهمة، منها أنه تم التوصل إلى خريطة طريق بهدف التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال فترة 60 يوما.
1: إيهاب، أتحدث عن ردود الفعل وسائل الإعلام والرأي العام الأمريكي وربما الأوساط الجمهورية والديمقراطية.
0: الأوساط الجمهورية بالأمس رحبت بما قاله الرئيس دونالد ترامب بأنه سيعود مرة أخرى للعمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وأيضا بتصريحه بأنه ربما الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز إذا قامت إيران بإغلاق المضيق مجددا. لكن هذا الأمر أثار حالة كبيرة من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين أيضا. كانت من بين التصريحات المؤيدة لما قاله الرئيس دونالد ترامب ما ذكره أيضا السناتور الجمهوري لينزي جرهام الذي رحب بفكرة السيطرة على مضيق هرمز من الجانب الأمريكي. في المقابل رد عليه السيناتور الديمقراطي كريس كونز وقال إن هذا الأمر يعني أن الولايات المتحدة ستنشر قوى برية وستضطر إلى التعامل بريا مع الجانب الإيراني، ورفض هذه الفكرة مجددا. وبالتالي هذه التصريحات من الرئيس دونالد ترامب أثارت حالة كبيرة من الجدل هنا في الولايات المتحدة. ولكن أيضا يبقى الجدل حول مسألة إبعاد إسرائيل من المحادثات فيما يتعلق بهذه المحادثات مع الجانب الإيراني. المحافظون اليمنيون المؤيدون لإسرائيل هنا في الولايات المتحدة يقولون إن إسرائيل استبعدت من المحادثات ثم فجأة اضطرت إلى أن تكون جزءا من الخطة بطلب من البيت الأبيض، ويقولون إنه إذا كانت هناك مطالب لإسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان فيجب أيضا مطالبة إيران بإلزام حزب الله بعدم إطلاق النار على إسرائيل. أيضا هناك فيما يتعلق بالنقطة التي وردت بإنشاء مجموعة عمل في البيان الصادر عن الوسطين القطري والباكستاني فيما يتعلق بلبنان، هناك بيان صادر فيما يتعلق بإنشاء مجموعة عمل تضم الطرفين الأمريكي والإيراني وأيضا لبنان وبتيسير من الوسطين. لكن هذه النقطة لم تشمل إسرائيل، وبالتالي السؤال يدور حاليا حول إذا كانت إسرائيل ستنخرط في هذه المحادثات وستلتزم بوقف إطلاق النار أم لا، خاصة وأن هناك من المفترض أن هناك محادثات ستعقد يوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية أيضا لهذا الغرض. وبالتالي ما هو الذي سيدور في الخارجية الأمريكية إذا كانت هناك لجنة بالفعل ستؤسس بموجب هذه المحادثات في سويسرا؟ كل هذه الأسئلة مطروحة هنا في واشنطن روعة. وننتظر الإجابة عليها من المسؤولين الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. ينضم إلينا من بيركنستوك بسويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، أهلا بك. كيف نلخص اليوم الأول من مفاوضات لوسيرن في بيركنستوك بين ما رشح عن الخارجية الأمريكية؟

0: وبينما رصدتموه أنتم في كواليس القمة أمس.
1: وأيضا روعة ما رشح أيضا في البيان الذي أصدرته الخارجية، البيان المشترك الذي أصدرته الخارجية القطرية الباكستانية. في الحقيقة هذا يتقاطع تماما مع ما رصد من النتائج التي انتهى إليها اليوم الأول، والحقيقة اليوم الوحيد للنقاش السياسي عالي المستوى من هذه المفاوضات. هذا البيان يتحدث عن أجواء إيجابية ومشجعة وبناء، ولكنه في الحقيقة لا يتحدث عن تحقيق اختراق ولا يتحدث عن حل، إنما يتحدث عن إدارة المرحلة المقبلة، ويتحدث عن ما يمكن أن نسميه بالهندسة التفاوضية للمرحلة المقبلة. أولا من خلال إنشاء هذه اللجنة، اللجنة العليا للإشراف السياسي التي ستشرف على عملية التفاوض خلال 60 يوما المقبلة، حيث سيتولى رئيس الوفدين الوسيطين، رئيس الوسيطين سيتوليان تقديم تقارير دورية لهذه اللجنة، ثم إنشاء لجان، مجموعة من لجان العمل، لجان متعلقة بالعقوبات، متعلقة بالمسألة النووية وغيرها. ولكن اللافت وربما الذي بدا أكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بالشكل الذي لم يكن متوقعا، هو إنشاء هذه الآلية لتفادي التصعيد في لبنان، هذه اللجنة التي ستنضم إليها أيضا لبنان. لم يتم تقديم تفاصيل كثيرة، ولكن الحديث على أن هذه اللجنة مهمتها هي تجنب حدوث أي تصعيد في لبنان، وهذا يعني اعتراف كل الأطراف بأن المسألة اللبنانية هي جزء لا يتجزأ من مسار هذه المفاوضات. هذا بالتأكيد ما تؤكد عليه إيران منذ البداية، منذ أن رفضت المجيء إلى هذا المنتجع ما لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان. الآن وقد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، تبدو هذه الهدنة رغم ذلك هشة، وهناك مخاوف من أن يتم خرقها في كل لحظة. وبالتالي في هذه اللجنة التي أنشئت تحت عنوان عريض وهو تفادي التصعيد، سيكون هدفها هو إبقاء قناة التواصل مستمرة والبحث عن تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى عودة للتصعيد بما يفسد المسار برمته. المسألة الثانية الأخرى ذات الأهمية البالغة وهي لافتة أيضا، هي إنشاء قناة اتصال بشأن مضيق هرمز. وبالتالي يمكن أن نلاحظ أن المثلث ذو الأضلاع الثلاثة بدأ يتأكد الآن أن هناك قاعدة المفاوضات المتعلقة بالبنود 14 والقضايا المتعلقة بما يعتبره الطرفان معني بما يعتبر الطرفان أنفسهما معنيين به بشكل مباشر أوليا، من وقف إطلاق من وقف الحرب، من العقوبات، من الأمور، من إعادة الإعمار وغير ذلك. ولكن الضلع الآخر للمثلث في لبنان والضلع الثاني في مضيق هرمز، لأن أداة الاتصال هذه مهمتها تجنب الحوادث في مضيق هرمز، لأنه علاوة على الإشكالات المتعلقة بالمفاوضات هناك إشكالات الحوادث التي قد تطرأ في مضيق هرمز ويسبب أزمة، أو الحوادث التي قد تطرأ في لبنان مما يعيد الأمور أيضا إلى دائرة التوتر.
0: هذا عن مخرجات اللقاء السياسي الأول، ولكن ما الذي نترقبه من مفاوضات بيركنستوك اليوم؟
1: اليوم وبقية الأسبوع في الحقيقة إلى نهاية الأسبوع وفقا للبيان، نتحدث عن اجتماعات تقنية، بمعنى الآن دور الأطراف السياسية رفيعة المستوى عمليا انتهى، ربما طبعا انتهى على مستوى الجلوس إلى الطاولة هنا، وبالتأكيد الدور الأكبر سيبدأ الآن، لأنه كما تحدث فإن ما حدث البارحة هو تحديد مسار التفاوض، آلية الحل وليس إيجاد الحل، الهندسة التفاوضية، وهذا يعني جهدا كبيرا. لكن الآن بدءا من هذا اليوم إلى نهاية الأسبوع على الأقل ستشتغل اللجان التقنية، وأنا أتحدث هنا عن عدد من اللجان، لجان العقوبات التي تشتغل على مستوى العقوبات، اللجان التي ستشتغل على مستوى الملف النووي، اللجان التي ستشتغل على مستوى الأموال المجمدة، بالإضافة كما ذكرت إلى هذه اللجان الأساسية التي ستبحث عن الحيلولة دون تخريب الاتفاق، ليس الاتفاق في الحقيقة، دون تخريب المسار وهي المسألة اللجان التي ستشتغل فيما يتعلق بلبنان. وطبعا نتحدث هنا عن إدماج لبنان في هذا المسار، وهذا طبعا سيكون عملا كبيرا وليس سهلا، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى التقني، وأيضا أداة الاتصال أو قناة الاتصال المتعلقة بمضيق هرمز. وبالتالي يمكن أن نلاحظ روعة أن الإشكال لم يعد فقط متعلق بالقضايا التي تربط الطرفين، قضايا الخلافية، ولكن قضايا أخرى الآن الهدف منها فقط عدم تخريب المسار. عندما نتحدث طبعا عن لبنان، الحيلولة دون حدود أي هجوم جديد، وأيضا هرمز، الحيلولة دون حدود أي حوادث جديدة.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من بيركنستوك بسويسرا، وطبعا ستوافونا بتفاصيل هذه المحادثات الفنية والتقنية فور ورودها. مراسل الجزيرة عدنان بوريني في طهران، كيف أتت الأصداء الإيرانية حول مخرجات اليوم الأول من بيركنستوك؟
2: رسميا إيجابية روعة، ولكن لنفهم التصريحات الإيرانية بشكل أكبر قبل الخوض فيها يجب أن نضع المشهد في سياقه الطبيعي. كيف تنظر طهران إلى هذه الاجتماعات التي جرت في سويسرا، وما هي أهمية الحديث عن مذكرة التفاهم؟ بالمبدأ طهران تتحدث عن مكاسب بشكل واضح من خلال هذه المذكرة، حريصة عليها وحريصة على أن تؤسسها لأنها عمليا توقف الحرب وعمليا تحل جزء أساسي من المشاكل الاقتصادية الإيرانية. بشكل واضح تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالأمس عن هذه النقطة، لكن إذا ما أخذنا في التصريحات الإيرانية، نتحدث بشكل واضح من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي عن أن جهود الوساطة القطرية الباكستانية أثمرت في حل نقاط أساسية، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة الأساسية، ولكن الوزير عراقجي يقول بشكل واضح أن هذه النقطة هي نقطة اختبار أساسي للالتزام الأمريكي. وهنا نأتي عند المبتغى الثاني إيرانيا من هذه المذكرة ومن التركيز على تنفيذ بنودها بشكل أساسي، حيث تنظر طهران إلى أن هذه المذكرة هي عمليا تؤسس لأرضية العمل والالتزام، ولذلك هناك تشديد على نقطة الخطوة بخطوة، وهناك تشديد على قضية التزام الجانب الآخر وعلى قضية تنفيذ البنود الأساسية بشكل أساسي. وهنا يتم الحديث عن البنود الخمسة الأساسية التي تم الحديث عنها. ولكن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أشار بشكل واضح إلى أن هناك تقدم واضح في هذا المسار. فرق التفاوض عمليا بشكل أساسي أنهت اجتماعاتها، ولكن هناك فرق فنية ستواصل العمل على التفاصيل فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وبأن هناك توافق على خطوات مهمة جرى خلال الاجتماعات لبدء المفاوضات فيما يتعلق بالاتفاق النهائي. إذن كل ما يحدث الآن هو عمليا تأسيس ووضع للمسار للذهاب نحو مفاوضات الاتفاق النهائي فيما يتعلق بالملف النووي وملف رفع العقوبات. ولكن إذا ما أردنا الحديث عن منجزات الأمس التي يتم الحديث عنها إيجابية من قبل طهران، يتم الحديث بشكل أساسي عن التوافق والتقدم فيما يتعلق بلبنان وتأسيس آلية لمراقبة الوضع هناك ومنع الاحتكاك، وهو ما تعتبره إيران الاختبار الحقيقي كما قلنا، بالإضافة إلى قضية مضيق هرمز والتوافق على آلية لتأمين سلامة عبور السفن من هناك. وهذا إنجاز حقيقي، إذا ما تذكرنا بأنه أول أمس مقر خاتم الأنبياء كان قد أعلن إغلاق مضيق هرمز. وهناك أيضا حديث عن إنجازات مهمة فيما يتعلق أو توافقات مهمة فيما يتعلق بإعفاءات الإعفاءات المرتبطة بقطاع النفط، والنقطة الأخيرة الأصول الإيرانية المجمدة والتوافق على نقاط فيها.
0: أمام هذه الإنجازات الآن تنطلق المحادثات التقنية والفنية ومحاولات عدم العودة إلى الوراء. ما هي المخاوف الإيرانية؟ أين هي العقوبات المفتاحية التي تخشى منها إيران؟ أو عفوا، أين هي العقبات وليس العقوبات؟
2: بشكل أساسي طهران ترى أن مذكرة التفاهم هي العتبة والعقبة، العتبة أمام العبور نحو المفاوضات فيما يتعلق بالاتفاق النهائي، والعتبة لذلك. وبالتالي تركز طهران على أن مخاوفها الأساسية تتركز بشأن الالتزام، التزام الطرف الآخر بتنفيذ البنود. وترى بالتالي أن تنفيذ هذه البنود يبدد كثير من الأمور. الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بشكل تدريجي هو مطلب أساسي. رفع أو الإعفاءات فيما يتعلق بقطاع النفط هو أيضا مطلب أساسي، وتم تأكيد عليه سواء من الوزير العراقي أو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بالإضافة إلى قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذا الأمر يؤسس عمليا بشكل أساسي بالنسبة للإيرانيين لفكرة إنهاء الحرب، هو حجر الأساس لأي مفاوضات ولأي اتفاق لهذا.

0: لجنة منع احتكاك في لبنان.
1: يعني حتى الآن فيما يخص تشكيل لجنة عدم الاحتكاك في لبنان لم يعني يكون هناك رجع صدى رسمي أو تصريحات رسمية بهذا الخصوص، ننتظر ما سيرجح ربما خلال الساعات القادمة، خصوصا أن هذه اللجنة لم تتبين آلية عملها وكيف سترصد أي انتهاكات أو خروقات ربما مستقبلية، ولكن على الأقل روعة خلال الساعات الماضية منذ مساء يوم السبت وحتى اليوم لم يكون هناك رصد لأي غارات لمقاتلات احتلال إسرائيلي أو قصف مدفعي، هدوء ولكن يشوبه نوع من التوتر يحول دون عودة يعني النازحين إلى مدنهم وبلداتهم جنوب الليطاني، خشية أن يكون هناك أي تعثر سواء في المفاوضات في سويسرا أو حتى المفاوضات المرتقبة التي ستبدأ يوم غد في واشنطن ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. ولكن على المستوى الداخلي السياسي كان هناك تصريحات هامة يوم أمس سواء من الأمين العام لحزب الله أمين قاسم أو من رئيس البرلمان أمين قاسم، وبخطاب متلفز بذكرى عاشوراء ذكر وأكد أيضا على موقف حزب الله بأنه يعني تم اتخاذ قرار لا عودة إلى ما قبل الثاني من مارس آذار، وأنه أكد على أنه لا يوجد شيء اسمه حرية حركة مع وقف اطلاق النار، وإلا فإن الاعتداءات الإسرائيلية سوف تستمر ضمن هذا السياق. قال بأنه سوف يتم الرد من قبل المقاومة على أي خرق من خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يعني تضمنه الشرائع والقوانين، ولا يستطيع أحد سلب هذا الحق للمقاومة، فالمقاومة سترد ضمن يعني ما تراه مناسبا على حد تعبيره. قال أيضا وأشار بأن لبنان لديه جيش وطني هو من سينتشر في المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي وهو المخول بحفظ سيادة لبنان، وركز أيضا في خطابه على وضع جدول زمني سريع لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كافة أقضية جنوبي لبنان، وهذا ربما ما تقاطع أيضا مع تصريحات رئيس البرلمان نبيه بري في حديث صحفي قال بأنه لا مصلحة للبنان بهدر الوقت ولا بد من وضع جدول زمني سريع لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أقضية لبنان بالموازاة مع دخول وانتشار الجيش اللبناني، كما أنه أكد يعني بأن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أقضية جنوبي لبنان أيضا ستكون هناك بالمقابل خلو من السلاح، وهذا ما تعهد به رئيس البرلمان إنابة عن حزب الله، شريطة أن تلتزم إسرائيل بالمقابل أيضا، هذا ما أكد عليه رئيس البرلمان. روعة كل يعني هذه التصريحات الميدانية الداخلية السياسية تأتي أيضا عشية ترقب لانطلاق جولة خامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، من المفترض أن تستمر لثلاثة أيام، نتحدث عن 23 24 25 لهذه المفاوضات. كان في وقت سابق الرئيس جوزيف عون أوصى الوفد المفاوض بعدم التساهل والتهاون بما يخص وقف اطلاق نار شامل وكامل. أكد أيضا جوزيف عون للوفد وأعطاه وزوده بالتوصيات التي ترتكز على الثوابت اللبنانية، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، انتشار الجيش، استعادة الأسرى وأيضا عودة النازحين.
0: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت، ومعنا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، ما هي المواقف الإسرائيلية من مخرجات بيركنشتوك يوم أمس، وخصوصا إعلان عرقجي عن أن الرهان الآن على خلية منع الاحتكاك في لبنان؟
2: هناك حالة انزعاج تنعكس فيما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن محللين، عن مراسلين عسكريين ومراسلين سياسيين أيضا يتواجدون في سويسرا ينقلون الأجواء. هناك من يصف الوضع حاليا بورطة استراتيجية وصلت إليها إسرائيل، لكن لا يوجد أي تصريح رسمي حتى الآن ما عدا بن غفير الذي كان يتحدث صباح هذا اليوم للإذاعة العبرية ودعا نتنياهو إلى رفض

0: أي وقف لإطلاق النار في لبنان كمخرجات لهذه المحادثات ولربط الساحتين الإيرانية واللبنانية. لكن نتنياهو لم يتحدث حتى الآن، لم يدلي بأي تصريحات تتعلق بهذه التفاهمات، لكن هناك انزعاج كبير لا سيما من تغييب إسرائيل وعدم ذكرها بالمطلق فيما يتعلق باللجنة أو الخلية التي تم الإعلان عن تشكيلها من أجل أو ستشكل لاحقا من أجل منع الاحتكاك في لبنان، وبالتالي هناك حالة من الانزعاج بشكل عام من أن أكثر ما سعت إليه إسرائيل أيضا خلال هذه الحرب منذ مارس الماضي وحتى الآن هو فصل الساحتين الإيرانية واللبنانية، لكن مجرد التفاوض على لبنان خلال مفاوضات بين طهران وواشنطن هذا يغضب إسرائيل إلى حد كبير، ونرى بأن هناك الكثير من المعارضين لهذه الحكومة أيضا في الكنيست يوجهون اتهامات لاذعة لنتنياهو. ليبرمان صباح هذا اليوم قال في إحدى المقابلات الإذاعية بأن نتنياهو تحول لمن وصفه بابن الصفعات أو كيس اللكمات من ترامب ولا يجرؤ على مواجهته أو القول له لا، ولذلك فإن الجنود في لبنان على حد قوله مقيدين ولا يقومون بتنفيذ عمليات بالنظر إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار. يوم أمس قالت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تعليمات بالفعل للجيش الإسرائيلي بعدم تنفيذ عمليات عسكرية في هذه المرحلة، تجميد العمليات العسكرية تحديدا في منطقة تبنيت، منطقة علي الطاهر. تقول المصادر العسكرية أن القوات وصلت إلى هناك وبدأت بتنفيذ عمليات، لكن أوقفت خطة كانت من أجل اقتحام ما تقول إسرائيل إنها عثرت عليه في تلك المنطقة، شبكة أنفاق واسعة لحزب الله ومقر قيادة للمنطقة الجنوبية، لكن هذه الخطة العسكرية قد جمدت بسبب الضغوطات الأمريكية والإعلان عن وقف لإطلاق النار، وبالتالي هناك انتقادات واسعة. هناك من يقول بأن إسرائيل حاليا في أدنى مستوى استراتيجي لها، لأن هناك قرارات هامة جدا تتخذ وتفرض عليها وتحسم مسائل مصيرية إسرائيل ليست جزءا منها وليست شريكة في هذه
1: بالتأكيد
0: القرارات.
1: أن غيابها عن خلية منع الاحتكاك يعني ينظر له كوصاية، وأنها تعامل كمعاملة حزب الله من قبل إيران، وهي يعني تعد نفسها دولة بجيش وعتاد. بالتالي ما الموقف الإسرائيلي من المفاوضات المرتقبة مع لبنان غدا؟
0: أولا كانت هناك توصية للأجهزة الأمنية وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس للقيادة السياسية لهذه الحكومة التحرك سريعا والدفع قدما بهذه المحادثات، رفع التمثيل الذي سيشارك في هذه المحادثات من الجانب الإسرائيلي واتخاذ خطوات عملية في الميدان، منها هذه الانسحابات من مناطق تجريبية في جنوب لبنان كجزء من هذه المحادثات، كي لا تبدو أي خطوات للجيش الإسرائيلي انسحاب أو وقف عمليات عسكرية ضمن إملاءات أمريكية بضغط إيراني. هذه هي التوصية للأجهزة الأمنية، وصحيفة هآرتس قبل قليل نشرت عدة نقاط هامة بشأن هذه المحادثات يوم غد عن مصادر بأن الجيش سينسحب، سيضطر إلى الانسحاب من مناطق ضمن هذا المقترح وهذه الخطة الأمريكية للبدء بتنفيذ انسحابات محدودة، مناطق تجريبية يدخل إليها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. هذه المحادثات ستجري غدا والأربعاء وكذلك ستستمر حتى يوم الخميس، وسيشارك فيها حتى الآن وفق المعلن السفراء كما حدث حتى الآن في الجولات الرابعة السابقة، وممثلين عن المستوى الدبلوماسي والعسكري الإسرائيلي. سيتم عرض المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تتحدث عن أمر أعقد ربما من ذلك، وهو أن الجيش يدرس في هذه المرحلة مسألة تسليم هذا المجمع، هذه المنطقة التي يقول أنه عثر فيها على شبكة أنفاق واسعة ومجمع قيادي لحزب الله تحت الأرض.

0: للجيش اللبناني لتفحص قدرته على التعامل مع هذه الأنفاق ومع عشرات من عناصر حزب الله محاصرين في هذا الموقع وفقا لما يقوله الجانب الإسرائيلي. تماما هذه هي التقديرات
1: الإسرائيلية. حزب الله كان قد نفى وجود أي مقاتلين له محاصرين، ولكن يعني التقديرات العسكرية كانت دائما تشير إلى وجود أنفاق أو قواعد كبيرة.
0: تماما خلال الأيام الأخيرة الماضية مع التصعيد الذي حصل في هذه المنطقة تحديدا بدأت تنشر تسريبات. عادة الجيش الإسرائيلي لا ينشر تفاصيل عملية مستمرة لدواعي أمنية، لكن مع إعلان وقف إطلاق النار بدأت تنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية عن حالة غضب وإحباط بأن الجيش كان قد أوشك على السيطرة على هذه المنطقة، ولكنه أوقف عمليته بفعل قرار وقف إطلاق النار. لذلك بدأوا يسربون عن شبكة الأنفاق هذه، أو ما يقولون إنهم عثروا على شبكة أنفاق ومجمع قيادي لحزب الله، ومحاصرين صباح اليوم معريف وقناة القناة 12 تتحدث عن 40 محاصرا وفق التقديرات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. منتجع بيركنشتوك في سويسرا احتضن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية باكستانية، وقد عقد الأمريكيون والإيرانيون جلسة مباشرة حضرها كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، ومن الوسطاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: منتجع بيركنشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة والأمن كذلك، وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة في الداخل. هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير، هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
3: هذا اجتماع تاريخي، فباستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه منا الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
2: أما الوسطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
4: ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
5: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة نأمل أن تقود إلى نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
2: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة.

0: محددة، نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده، وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدا مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلا، لكن الموقف برمته بدا متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة الهاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها. الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا منذ البداية، كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة، لذلك عندما التقى الطرفان هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة، وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات، غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع بيرغنشتوك، سويسرا.
1: مزيد عن أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بيرغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بيرغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي، ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بيرغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت للسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم.

0: وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: لنناقش هذا الملف معنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. البداية معك سيد أدولفو فرانكو، إلى أي مدى يرضى أو ترضي نتائج اليوم الأول من قمة لوسيرن الجانب الأمريكي؟
2: أسعدتم صباحا. أعتقد أن الصحفي كان محقا بأنه من السابق لأوانه أن نحتفي الآن، ولكن هناك أمر جيد أن هذه المحادثات تجري الآن، ولكن من المؤسف أن إيران وفدها خرج من هذه المحادثات حتى قبل أن تبدأ، ولكن القطريين والباكستانيين أقنعوا الوفد الإيراني بالبقاء. إذن هذا يخبرنا عن مدى الصعوبة في هذه المحادثات. ما رأيته اليوم هو خارطة الطريق لخمس مراحل، وهي تقريبا يستحيل تحقيقها في 60 يوما، وإيران تعلم ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي ابتدأت الحرب من أجلها، وهي تخصيب اليورانيوم وأيضا تقليص تخصيب اليورانيوم تحت إشراف دولي. ولكن بالمقارنة فإن خطة العمل الشاملة المشتركة السابقة من الناحية التقنية استغرقت 20 شهرا أو ربما عامين لإكمالها. إذن فهذا يعتبر أمرا لا أحد يؤمن بأنه يمكن أن يحقق كل هذه النتائج في هذا الوقت القصير. لذلك لا يمكن لنا أن نتهم أي من الطرفين بتخريب المفاوضات، والولايات المتحدة الآن تعهدت بالسماح ببيع النفط غير الخاضع للعقوبات من قبل إيران، وإيران وافقت أن يكون هناك تواصل مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، وهذا يعالج القضايا الفورية التي يحتاج لها الطرفان، وكذلك إيران بحاجة إلى الدخل العائد من بيع النفط وفتح مضيق هرمز. بالنسبة للمراحل الأخرى، من غير المعقول أن أي شخص ينظر إليها بجدية بغض النظر عن كل ما يقوله الطرفان، فهذا لن يتم اختتامه في 60 يوما، بل سيستمر أكثر من ذلك. وليس لدي أي فكرة عن قضية لجنة منع الاحتكاك في لبنان وكيف سيتم رصدها ومراقبتها. الولايات المتحدة لن تضع أي أصول أو قوات من أجل تحقيق ذلك، ويقال أيضا أن إسرائيل تمتلك الحق بالدفاع عن نفسها، وهناك خشية في واشنطن بأن هذه تعتبر فرصة لحزب الله أن يعيد اصطفافاته وأن يعيد القوة لنفسه. لذلك لا أرى أي بنود منبثقة عن هذه اللجنة، وإسرائيل طبعا ليست ملزمة بهذا وقد قالت ذلك علنا. لذلك اليوم أرى أنه يوم رمزي، والطرفان يريدان أن يحققا شيئا ما، ولكن الطريق قدما يعتبر مشكلا جدا في الولايات المتحدة. رئيس ترامب يواجه شكوكا خطيرة من الجمهوريين والديمقراطيين لأسباب متنوعة، بأنه لين جدا مع إيران وقاس جدا مع إسرائيل، وهذا يأتي من الحزبين. إذن فالعملية سوف تكون على الأرجح تواجه عقبات جمة في مراحلها الأولى، وهذه المعايير أو العتبات أو الخمسة أيام لن تكون ممكنة لتحقيق النتائج، والرئيس ترامب سوف يخضع لضغوط سياسية هائلة فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية قبل أن يكون هناك سلوك جيد من إيران، أي وقف دعمها للوكلاء، وهي تعهدت أن لا تقوم بذلك، وأيضا أن توافق على أن لا تكون عاملة تخريب في الشرق الأوسط وتنضم إلى الأمم. لذلك نحن هنا نتحدث عن أناس في النظام هم راديكاليون وهم كالجهاديين، لذلك لا أرى أن تحقيق هذه الأهداف ممكن مع الإدارة الإيرانية الحالية.
1: سأعود إليك لنناقش المخاوف والنقاط التي يمكن أن يفشل عندها المسار التفاوضي، ولكن بداية فلنبدأ بالإيجابيات. سيد عباس أصلاني، ما حجم الرضا الإيراني من اليوم الأول من مفاوضات بيركنستوك؟
2: إذا ما نظرنا إلى بداية المحادثات وكيف انتهت وكيف ستنتهي إيجابيا، المحادثات بدأت في الوقت الذي رأينا فيه إسرائيل تنتهك بنود مذكرة التفاهم، وحتى أن حبر مذكرة التفاهم لم يجف، رأينا هناك عمليات من إسرائيل ضد لبنان، وهذا يؤثر على أجواء المفاوضات، وقد رأينا هذا حدث في السابق من الولايات المتحدة. إذن فهناك انتهاكات للبنود الأصلية في مذكرة التفاهم، وأيضا هناك تهديد من الرئيس ترامب لإيران في المراحل الأولى، ولهذا السبب فإن دور الوسطاء قطر وباكستان كان مفيدا جدا لإنقاذ العملية، وحاول أن يستمر بتبادل الرسائل. إذن فالبيان المشترك من قطر وباكستان يشير إلى أنهما استطاعا بطريقة ما أن يوضحا خطة وعملية للمفاوضات على مدى 60 يوما، بالإضافة إلى لجنة منع الاحتكاك مهمة للبنان. علينا أن نرى كيف سيتم تنفيذ عمل هذه اللجنة، وإذا طبقت خطواتها فهذا سوف يكون تقدما في هذا الاتجاه. لذلك يبدو أن النهاية هي الآن أفضل من البداية، ولكن هذه هي مجرد الخطوة الأولى في هذه العمليات الطويلة، وعلينا أن ننتظر لكي نرى النتائج المتعلقة بالمحادثات هذه، وأيضا نتيجة المد والجزر، وخاصة من الجانب الأمريكي، فمن الصعب أن نتنبأ على المدى البعيد ما الذي سيجري، ولكن كما أشار ضيفكم أعتقد أن هذا الطريق سوف يكون وعرا ومليئا بالتحديات والصعاب.
1: سيد أدولفو فرانكو، يعني الواضح حتى الآن في المفاوضات أنه هناك 5 ملفات، ما تريده إيران هو الإفراج عن الأموال تدريجيا، إعفاءات قطاع النفط الذي حصلت عليه، وملف لبنان. في المقابل الواضح أن ما ستقدمه من تنازلات أو من خطوات باتجاه الولايات المتحدة هي في الملف النووي، والذي هو أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومضيق هرمز، والذي بالفعل يعني تم التوافق عليه كخطوة أولى قبل النووي. يبقى في هذه الملفات الخمسة لبنان فعلي هو عقدة الحل كما ذكرت حضرتك وكما ذكر السيد عباس أصلاني. هذا العامل وهذه الأطراف خارج غرفة المفاوضات، إسرائيل وحزب الله، إلى أي مدى يمكن أن تفشل هذا المسار، أم أن المصلحة العليا للولايات المتحدة أو الرغبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على اتفاق نووي كيعني كإرث يريد أن يقدمه للأمريكيين أفضل من اتفاق أوباما، سيدفع بالرئيس ترامب لتخطي الانتقادات بأنه يقصى على إسرائيل ويلزم إسرائيل فعليا بالالتزام بالمسار؟
2: هذا سوف يكون صعبا للغاية، لأن هناك دعما كبيرا في الولايات المتحدة لإسرائيل كحليف لنا، خاضت هذه الحرب إلى جانبنا. إذن هذا سوف يكون صعبا. والرئيس قال إن إسرائيل تمتلك الحق بالدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله. يجب أن نتذكر كما قال الضيف من إيران غير محق، حزب الله أطلق 50 هجوما على إسرائيل قبل أن تقوم بالرد. إذن فكان هذا استفزاز من إيران وحزب الله. وحتى بالنسبة لمضيق هرمز في عجالة، كان يفترض أن يكون مفتوحا، وإيران تحدث عن المد والجزر وأن السفن يجب عليها أن تدفع رسوما. إذن هذا يظهر قدر الصعوبات التي تعتري هذه العملية. ولكن بالنسبة للبنان فهذه قضية كبرى، لأن لبنان لم يكن السبب في بدء هذه الحرب، بل الحرب مرتبطة باليورانيوم. والآن يكون هناك تأجيل لقضية اليورانيوم. ولا ننسى أن إسرائيل هي ليست طرفا في هذه المفاوضات، ولن تنسحب بالكلية من الأراضي اللبنانية. هذا لن يحدث بكل بساطة، حتى لو الولايات المتحدة أصرت على ذلك، هذا لن يحدث. إذن مرة أخرى، هناك سياسات تجري هنا، وعلى الناس أن يفهموها. إيران والولايات المتحدة يريدان وضعا أفضل فوري. إيران بحاجة إلى العائدات وهي تحصل على ذلك، والولايات المتحدة بحاجة إلى بسط الاستقرار في سوق النفط العالمية وأن ترسل رسالة استقرار للعالم، وهذا يأتي عن طريق الإعلان عن مضيق هرمز وتغيراته. هذا الأمر الإيجابي. ولكن هناك قضايا مهمة، وأنت سألت سؤالا وجيها، لن يتم حلها في 60 يوما أو في 60 شهرا، لأن الصراع في لبنان هو مستمر على مدى 50 عاما، وليس هناك إرادة ونية حسنة من أي من الأطراف.
1: نعم سيد عباس أصلاني، من الجانب الإيراني ما هي السيناريوهات الممكنة فيما يخص لبنان؟ إلى أي مدى أو ما هو الهامش الذي ستناور فيه إيران فيما يخص لبنان، مع العلم أن الدولة اللبنانية تتمسك بالمسار التفاوضي المباشر بينها وبين إسرائيل؟ هل تتجه إيران إلى إلزام حزب الله بهذا المسار التفاوضي تحت غطاء الدولة اللبنانية، أم أنها تبقي لبنان عقدة حل أساسية في مسارها التفاوضي، وتحاول يعني فصل المسار التفاوضي عن مسار لبنان إسرائيل؟
2: ما هو مهم من الجانب الإيراني هو الربط في عملية التفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بتحقيق السلام في لبنان، وهذا مهم لطهران. ولذلك إيران كانت تسير في هذا المسار، وإسرائيل في الحقيقة كانت ترتكب العدوان على لبنان، وما يقوم به حزب الله هو رد على ما تقوم به إسرائيل. وأيضا الولايات المتحدة وإسرائيل معروف أنهما ينتهكان الاتفاقيات، وهذا الأمر واضح. لذلك إيران تريد خلق أفضلية لكي تتوقف إسرائيل عن هجماتها. بالنسبة للسياسات المحلية في لبنان، هذا يعود إلى حزب الله والحكومة اللبنانية، ولكن هذا كان جزءا من بنود مذكرة التفاهم، وهو يدعو إلى أن تكون هذه تفضي إلى اتفاقية سلام، وأحد البنود هو تأسيس السلام وإنهاء الحرب. إذن ففي المراحل الأولى لتنفيذ مذكرة التفاهم نرى أن هذا العنصر الأساسي يتم انتهاكه. إذن هذا يعني أنه هناك محاولة لكتابة بعض البنود على الورق، لكن بدون أن يكون تنفيذ لها، هذا لن ينجح. الوفد الإيراني يريد أن يضمن بأن الدخول في هذه المفاوضات بشأن القضية النووية يعتمد على تنفيذ البنود لهذه المذكرة المتعلقة.
1: شكرا جزيلا السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نصيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
3: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة، تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلامباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب، أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة، لكنها كانت فرصة لمحطة إسلامباد. يومي 11 و12 من أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر صهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلامباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 من أبريل بدأت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى، أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلناً التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلامباد، ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجدداً. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلامباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديدا في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلنا عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان، كبير المفاوضين، ووزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 من يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي.

0: الأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: مستمرون في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية إن أجواء إيجابية سادت الاجتماع الأول لقمة بحيرة لوسيرن، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضافت في بيان مشترك قطري باكستاني أن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. في هذه الأثناء، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده حصول تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، نقلتها آرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن فريقي التفاوض الإسرائيلي واللبناني سيحددان في محادثاتهما القادمة المناطق التجريبية التي ستنقل إلى الجيش اللبناني. معنا من بيركنستوك بسويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أبدأ معك محمد البقالي من بيركنستوك، كيف نقرأ البيان المشترك القطري الباكستاني حول مخرجات اليوم الأول؟
2: نفهم كما قال البيان أن الأجواء كانت إيجابية مشجعة سمحت بأن المحادثات تتقدم، ولكن هو ليس بيان إعلان حل وليس بيان إعلان نهاية الأزمة، هو بيان لتدبير المرحلة المقبلة ولهندسة العملية التفاوضية. ماذا يقول البيان القطري الباكستاني المشترك؟ يقول إن الأطراف اتفقت أولا على إنشاء لجنة عليا للإشراف السياسي، وهذه اللجنة ستقدم لها تقارير من قبل رئيسي الوفدين وفدي الدولتين الوسيطتين بشكل دوري، لتضعها في صورة التقدم المحرز خلال 60 يوما المقبلة. ولكن هذه اللجنة هي الإشراف السياسي، ستنشأ أيضا لجان أخرى للمتابعة. هذا الأمر يبدو أنه أملته الضرورة المنهجية للتخصص في القضايا التي تثير القضايا إشكالات وخلافات. مسألة النووي الإيراني ستكون لديها لجنة خاصة بالمتابعة، مسألة العقوبات، وأيضا مسألة تجنب النزاعات والحوادث التي قد تحدث في الطريق، لأن المسار يدرك أو هذا الطريق هو معلوم أنه محفوف بكثير من الألغام بكثير من المخاطر. إذن هذه اللجان الخاصة أو لجان المتابعة سيكون لديها هذا الدور التخصصي. ولكن ربما الأكثر إثارة للانتباه في عملية تدبير المرحلة التفاوضية هو هذه اللجنة أو قناة الحوار المفتوحة بشأن موضوع لبنان. طبعا نعلم أن القضية اللبنانية هي جزء أصيل من هذه المفاوضات، بل إن ما يحدث في لبنان لديه تأثير مباشر هنا، وما يحدث هنا لديه تأثير مباشر على لبنان. ونعلم أيضا روعة بأن ما حدث أن تأخير وتأجيل الاجتماع الذي عقد البارحة كان بسبب الهجمات الإسرائيلية التي لم تتوقف، وأن الإيرانيين لم يقبلوا بالقدوم إلى هذا المنتجع إلا بعدما تلقوا تعهدات من قبل الوسطاء بأن الولايات الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل لوقف عملياتها، وبالتالي فالمسألة اللبنانية هي مسألة حساسة جدا في ملف هذه المفاوضات، بالنظر إلى أن أيضا مذكرة التفاهم تنص على وقف الحرب في كل الجبهات، وهو الأمر في الحقيقة الذي لا يروق لإسرائيل، وهذا الأمر يدركه الجميع، الأمريكيون والإيرانيون.

0: والوسطاء والجميع يدرك بأن إسرائيل قد تبحث عن أي ذريعة لتخريب هذا المسار في أي لحظة، ولذلك أنشئت هذه القناة، هذه اللجنة، وهذه المرة بمشاركة لبنانية. لم يتم تقديم تفاصيل، ولكن ما نقرأه في البيان هو أن هذه اللجنة أو هذه القناة ستكون بمشاركة الطرفين، أي الدولتين الوسيطتين وأيضا لبنان، وهذا الأمر سيكون مثار بحث على الأرجح خلال ربما بدءا من هذا اليوم. المسألة الثالثة وهي مسألة لجنة لتجنب الأحداث التي قد تحدث في مضيق هرمز، على اعتبار أيضا أنه يشكل واحدا من الإشكالات. على كل حال، اجتماع البارحة كان اجتماعا ذو أهمية بالغة، وصف بأنه تاريخي، وفي هذا التقرير نقدم صورة عامة عما حدث البارحة في هذا اللقاء الذي وصف بالتاريخي.
1: منتجع برغنشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة، والأمن كذلك، وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة. في الداخل هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية، وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير: هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
2: هذا اجتماع تاريخي، باستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه من الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
1: أما الوسيطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
3: ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
4: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة نأمل أن تقود إلى نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
1: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة: نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده، وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدأ مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلا، لكن الموقف برمته بدأ متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة هاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها.
0: الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا منذ البداية، كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة، لذلك عندما التقى الطرفان

0: هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة، وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات، غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع بيرغنشتوك، سويسرا.
1: ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان، كيف جاءت الأصداء إيرانيا حول مخرجات اليوم الأول لقمة لوسيرن، وما نترقبه من نقاشات تقنية طوال الأسبوع؟
2: إيجابيا نسبيا روعة، هي تصريحات إيجابية، وهي التي جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. هذه التصريحات تشير إلى أن جهود الوساطة الباكستانية القطرية أثمرت فيما يتعلق بالبند الأهم الذي ذهبت على أساسه طهران إلى هذا الاجتماع، عندما نتحدث عن وقف الحرب ووقف إطلاق النار في كل الجبهات تحديدا لبنان. هذه النقطة الأساس. لذلك يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هذه النقطة وهذا التوافق على هذه النقطة هو اختبار حقيقي للمسار التنفيذي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. طهران تنظر إلى هذه المذكرة باعتبارها حجر أساس روعة يبنى عليه كل شيء. لا تريد طهران أن تعود إلى المفاوضات وكأن شيئا لم يحدث. لنتذكر أن مبتدأ هذه الحرب التي كانت عمليا هي كانت على أرضية مفاوضات كانت قائمة، وبالتالي هناك حرص إيراني شديد على أن يترجم هذا التوافق وهذا الذهاب بشكل إيجابي داخليا على قاعدة المكاسب. هناك كانت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تحدث عن أن مذكرة التفاهم بكل بنودها تحقق مكاسب للإيرانيين. لذلك تركز طهران على أن الدخول في المفاوضات، بدء المفاوضات يتطلب عمليا تنفيذ كامل بنود المذكرة، وتحديدا يتم الحديث عن بدء تنفيذ البنود الأساس التي تمت الإشارة إلى حدوث توافقات بشأنها في اجتماعات الأمس. هنا نتحدث عن وقف إطلاق النار والحديث عن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار هناك ومنع الاحتكاك في لبنان. نتحدث عن مضيق هرمز والحديث أيضا عن آلية متوافق عليها لتأمين مسارات السفن، وهو ما كانت تطالب فيه طهران حتى تأمين مسار العبور بشكل كامل والوصول إلى آلية متفق عليها لدور طهران في مضيق هرمز. أيضا هنا نتحدث عن الإعفاءات المطلوبة إيرانيا فيما يتعلق بقطاع النفط وضرورة حدوث شيء في هذه النقطة، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن هناك تقدم في هذه النقطة أحرز. وأيضا قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تقول طهران أيضا أن هناك تقدما فيما يتعلق بهذه النقطة. الآن الفصل في هذه النقاط وإتمامها بشكل نهائي هو عمليا دور اللجان التقنية التي ستعمل الآن على تبديد التفاصيل الصغيرة، ثم بعد ذلك إن تم حدوث توافق واستدامة فيما يتعلق بتنفيذ هذه البنود الخمس الأساسية، تقول طهران أن هناك توافق على خطوات مهمة لبدء المفاوضات فيما يتعلق بالاتفاق النهائي الذي سيبحث الملف النووي وملف رفع العقوبات.
1: وأين تكمن المخاوف الإيرانية؟
2: تكمن بشكل أساسي بعدم الالتزام. عدم الالتزام هو الذي وضع عمليا القرار الإيراني بأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هو خطوة بخطوة. طهران تقول بأنها تستند ليس بما وقع على الورق، تستند عمليا بالخطوة المقابلة، بمعنى إن خفض الالتزام أمريكيا سيخفض الالتزام إيرانيا، إن لم يتوقف إطلاق النار في لبنان سيغلق مضيق هرمز كما رأينا بقرار مقر خاتم الأنبياء أول أمس، وبعد ذلك الآن رأينا هذه الاجتماعات التي أفضت إلى شيء. وبالتالي هذه هي نقطة الخوف الأساسية أو القلق الأساسية إيرانية. يتم الحديث بشكل واضح، كانت هناك تصريحات حتى واضحة روعة تتحدث بوضوح عن أنه كما أن واشنطن تخاف من الحرب فإن طهران تخاف من الاتفاق، على قاعدة عدم الثقة بالجانب الأمريكي وبالطرف الأمريكي، وهذا يأتي في التصريحات المتكررة على مختلف المستويات هنا في إيران.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ما آخر الأصداء أمريكيا حول مخرجات اليوم الأول من بيركنستوك؟
3: بداية الروعة، الوفد الأمريكي المشارك في هذه المحادثات في سويسرا قال أنه تم مناقشة عدة نقاط مع الجانب الإيراني. أولا الرسائل المربكة التي جاءت من إيران عن مضيق هرمز، وقال أيضا الوفد أنه تم الاتفاق على وضع آلية لخفض التصعيد وإبقاء المضيق مفتوحا، وكذلك تمت المناقشات حول البرنامج النووي وأيضا خفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. وأكد الوفد الأمريكي في سويسرا بأن هذه المحادثات هي نقطة انطلاق لمرحلة تالية. الأصداء هنا في واشنطن لم تتضح بعد، ولكن كانت هناك ترحيب بانطلاق هذه المحادثات ومن طرف، ومن طرف آخر هناك تشكيك في مدى التزام إيران بما ورد في مذكرة التفاهم. كانت هناك تصريحات غاضبة من الرئيس دونالد ترامب تتعارض مع المسار الدبلوماسي في سويسرا، ولكن الرئيس دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز إن إيران عليها الالتزام، وإنها إذا لم تقدم أي جديد على طاولة المفاوضات في هذه المحادثات فسيعود إلى قصف إيران مرة أخرى. لكن من المهم أن نفهم السياق الذي جاءت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي. شبكة فوكس نيوز سألت الرئيس دونالد ترامب الذي يتعرض بالفعل إلى ضغوط داخلية هنا في واشنطن مع زيادة التشكيك في ما ورد في مذكرة التفاهم والقول بأن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة في هذه المذكرة. فوكس نيوز سألت الرئيس دونالد ترامب عن التصريحات الإيرانية باحتمال إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، فترامب أجاب بأن الولايات المتحدة ربما تسيطر على مضيق هرمز وتفرض رسوما على المضيق، وربما تحصل على 20% من النفط الذي يمر عبر هذا المضيق. ثم سألت الرئيس ترامب أيضا عن تصريحات الرئيس الإيراني الذي قال فيها أن إيران لن تلتزم بتخفيض أو فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. ترامب أجاب أيضا بأن أنه عليه أن ينتبه إلى تصريحاته في إشارة إلى الرئيس الإيراني، وقال أن الولايات المتحدة لا تعتبر مذكرة التفاهم اتفاقا وإنما تمديد لوقف إطلاق النار. وبالتالي تصريحات الرئيس دونالد ترامب جاءت ردا على أسئلة حول المواقف الإيرانية، وهذه التصريحات هي للداخل الأمريكي بالتأكيد قبل أن تكون للخارج. أيضا فيما يتعلق بمنشوره على منصة روث سوشال والذي قال فيه أن إيران عليها أن توقف حزب الله عن الهجمات على إسرائيل وإلا سيقوم بقصف إيران مجددا، وذلك لأن هناك ضغوط أيضا فيما يتعلق بإسرائيل هنا في الولايات المتحدة وانتقادات للضغوط من جانب البيت الأبيض على إسرائيل. مؤيدو إسرائيل من التيار اليميني والجمهوريين هنا في الولايات المتحدة يقولون للبيت الأبيض أنكم تمارسون ضغوطا كبيرة على نتنياهو، لكن في المقابل إيران لا تلتزم أو لا تلزم حزب الله بوقف الهجمات على إسرائيل. وبالتالي هذه التصريحات ربما كانت متناقضة مع المسار الدبلوماسي في سويسرا. نائب الرئيس جيدي فانس قال أنه ذهب إلى هذه المحادثات برسالة من الرئيس الأمريكي لفتح مسار دبلوماسي في محاولة لإحداث تغيير في الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة تمد يدها للإيرانيين روعة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في واشنطن. وفي خبر عاجل ورد الآن، وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إنه لا مطامع إسرائيلية في لبنان، لكن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الآمنة ولن تعرض سكانها لهجمات حزب الله. للمزيد معنا في الاستوديو زميلنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ما آخر التصريحات سواء من وزير الخارجية الإسرائيلي أو غيره من الأطراف السياسية؟
4: هناك رواية إسرائيلية يتم التركيز عليها في الأيام الأخيرة الماضية للرد على أي ضغوط أمريكية على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان أو وقف إطلاق النار، بأن هذا الوجود العسكري الإسرائيلي في داخل الأراضي اللبنانية هام جدا للمصلحة الإسرائيلية الأمنية، ولكن أيضا للمصلحة الأمريكية. وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، إسرائيل تنقل رسائل للإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة الماضية بأن وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان يحمي البلدات الشمالية، ضروري جدا لحماية البلدات الشمالية الحدودية ولمواصلة تفكيك بنية حزب الله العسكرية، ولكي يستعمل أيضا كورقة ضغط في المفاوضات ليبقى خاضع أي انسحاب من جنوب لبنان من مناطق محددة أو انسحاب كامل سيكون خاضعا لهذه المحادثات التي ستستأنف غدا في واشنطن. وبالتالي من الواضح بأن وزير الخارجية الإسرائيلية خلال حديث هاتفي قبل قليل مع وزير خارجية نيوزيلندا عاد وأكد على هذه الرسائل بأن عدم انسحاب إسرائيل من هذه المناطق في جنوب لبنان لا يعكس حالة

0: من قبل الإدارة الأمريكية على إسرائيل وإبقاء القوات في داخل الجنوب اللبناني. لذلك أسئلة كثيرة تطرح حاليا في الداخل الإسرائيلي عن جدوى بقاء الجيش في داخل لبنان دون عمليات عسكرية أو دون إطلاق للنار أو دون وضوح في ماذا في ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي حاليا في لبنان. أيضا قبل قليل كان هناك ربما رد أولي على المخرجات المحادثات في سويسرا. الرئيس الإسرائيلي يتخاك هيرتوك خلال مؤتمر أمني في القدس قال قبل قليل بأن أي اتفاق مع لبنان أو تسوية يجب أن يجري من خلال مفاوضات بين دولة لبنان وبين إسرائيل وليس من خلال ابتزازات كما وصفها من قبل إيران وبالتالي إملاءات أمريكية بسبب هذا الضغط الإيراني. وهذا أيضا ما يثير جنون الجانب الإسرائيلي وهناك محاولات لدفع هذه الحكومة لدفع نتنياهو بمحاولة الدفع قدما في هذه المحادثات بين الجانبين بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل غدا في واشنطن ومحاولة اتخاذ خطوات تبادر إليها إسرائيل عملية في داخل لبنان منها قضية الانسحابات من المناطق التجريبية كما تسميها الإدارة الأمريكية كي لا تبدو بأنها تستجيب لإملاءات أمريكية بسبب الضغط الإيراني.
1: يعني وبالتالي أمام هذا التأطير أو محاولة التأطير الإسرائيلي أن البقاء في جنوب لبنان هو ضمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والذي ما زالت الولايات المتحدة متمسكة به رغم الضغط على إسرائيل بالكف. ما الذي تعتزم إسرائيل تقديمه على طاولة المفاوضات في واشنطن مع الجانب اللبناني المفاوضات المباشرة كي تحيد نفسها عن مسار لجنة منع الاحتكاك في لبنان؟
0: لو عدت إلى إسرائيل الرسمية حكومة إسرائيل الحالية إسرائيل لا تريد أن تقدم شيئا بل تريد استمرار العمليات العسكرية واستمرار الاحتلال في جنوب لبنان وتوسيع حتى هذه المنطقة كما كان يحدث في الأسابيع الأخيرة الماضية وبإقرار إسرائيل تم توسعة هذه المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر والجيش وصل إلى مناطق شمال هذه المنطقة لكن بضغط أيضا من الإدارة الأمريكية بالأساس وبضغط من الأجهزة الأمنية حتى التي تفضل عدم قطع هذا الحبل من جهة مع الإدارة الأمريكية وأيضا التوصل إلى تسويات مع لبنان من خلال المفاوضات وليس من خلال إملاءات هناك يبدو بأن إسرائيل تدرس حاليا هذه الانسحابات لكن دائما إسرائيل يعني تفضل أن تصور بأنها تتنازل عن شيء ما لذلك تريد أن يبقى هذا الأمر خاضعا للمفاوضات يعني حتى هذه الانسحابات البسيطة جدا من هذه المناطق من جهة يقول مسؤولون لوسائل إعلام إسرائيلية كما ورد الليلة الماضية في نشرات الأخبار المركزية بأن إسرائيل قد تنسحب من قلعة شقيف ومن مناطق احتلتها في الآونة الأخيرة يخرج وزير الدفاع ويقول لن ننسحب من شقيف وبالتالي هي تريد كل الوقت أبسط الأشياء التي قد تقدمها في هذه المفاوضات أن تظهر
1: بصورة أكبر
0: وبأنها تقدم تنازلات وتريد ثمنا مقابل هذه التنازلات من أجل البقاء في جنوب لبنان في هذه المرحلة ولكن إسرائيل هيوم نقلت يوم أمس عن مصادر أمريكية بأن الإدارة الأمريكية تريد لإسرائيل أن تنسحب بالكامل من لبنان وأن ذلك مسألة وقت وأنه يبدأ حاليا بمراحل تدريجية.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمبري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. من مدينة صور في جنوب لبنان معنا مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني كيف يبدو المشهد في جنوب لبنان مع هذا الترقب للمسار السياسي؟
2: تماما كما ذكرت روعة هناك ترقب كبير للمسار السياسي علما أنه حتى هذه اللحظة لا مواقف ولا تصريحات رسمية بشأن ما أعلن عن آلية لمراقبة فض النزاع هنا في جنوبي لبنان نتيجة محادثات سويسرا ولكن دون أدنى شك هناك تفاعل على المستويات الرسمية قد تظهر نتائجه خلال المرحلة المقبلة بشأن ما أعلن وواضح أن لبنان في صلب ما تقرر وما جرى الاتفاق عليه ويمكن القول بالتالي أنه سياسيا هناك ترقب لمسارين، ما أسفرت عنه مفاوضات سويسرا وأيضا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في جولة جديدة تعقد يوم غد في واشنطن. وإزاء هذا المشهد يمكن القول أن هناك ثلاثة أسئلة ملحة تطرح نفسها.

0: الآن، هل ما يتم الحديث عنه عن خلية لمراقبة وقف إطلاق النار يتكامل دورها مع دور الوفود اللبنانية التي تفاوض في واشنطن؟ ومعلوم أن هناك وفدان، الأول سياسي والآخر عسكري أمني. السؤال الثاني هو المتعلق بموقف الدولة اللبنانية بشأن ما تقرر خلال الساعات القليلة الماضية، علما أن الدولة اللبنانية ما كانت تطمح إليه هو أن يفاوض لبنان عن نفسه وفصله بشكل أو بآخر عن المسارات الإقليمية. والسؤال الثالث هو المتعلق بالموقف الإسرائيلي والنوايا الإسرائيلية بشأن الساحة اللبنانية. إلى جانب هذا الترقب السياسي، هناك ترقب ميداني يدفعنا لنتوجه بعدسة الكاميرا إلى واقع الحال في هذا الشارع الرئيسي في مدينة سور. يمكن القول أن هذا الشارع يجمل بشكل عام المشهد هنا في جنوبي لبنان، من ناحية الدمار الذي خلفتها الغارات الإسرائيلية التي وقعت خلال الأسابيع الماضية في إطار التصعيد الذي كان حاصلا، وأيضا من ناحية ثانية عودة الحياة بشكل أو بآخر إلى طبيعتها من خلال عودة المواطنين إلى محالهم التجارية، إلى منازلهم، وأيضا أعمال التصليحات التي تحصل هنا في هذه المدينة، أكان لناحية ما دمرته وما تضرر بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وأيضا إعادة ربط الخدمات الأساسية. وهناك أعمال تجري هنا بشأن الكهرباء وشبكة الكهرباء في هذه المدينة. هذا هو واقع الحال هنا في مدينة سور، ولكن يمكن القول أن هذه الصورة لا تعمم بشكل كامل على المناطق الأخرى، وتحديدا منطقة النباطية التي كانت في عين العاصفة خلال المرحلة الماضية وخلال الأيام القليلة الماضية. في تلك المناطق تبدو حركة المواطنين أقل وطأة، تبدو حركة المواطنين خجولة نوعا ما. يمكن القول أن هناك خشية في حقيقة الأمر من الأداء الإسرائيلي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. التجارب السابقة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لا تبشر بالخير، وكان حزب الله يوم أمس قال بشكل واضح أن من يخرق اتفاقات وقف إطلاق النار وكل التفاهمات التي حصلت خلال المرحلة الماضية هو الجانب الإسرائيلي، وحمل حزب الله الجانب الإسرائيلي مسؤولية أي خروقات جديدة، علما أيضا أنه في إطار المواقف التي صدرت يوم أمس قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم أنه لن يقبل بما يعتبره الجانب الإسرائيلي بحرية الحركة العسكرية في الجنوب اللبناني، ولن يقبل بالعودة إلى ما قبل الحرب الماضية، إلى ما قبل الثاني من مارس الماضي، وأن حزب الله أيضا لا يقبل بأي وجود عسكري إسرائيلي داخل الجنوب اللبناني. وبالتالي في المحصلة مجموعة من المعطيات تفرض نفسها، تؤثر على الواقع القائم هنا في لبنان. أكانت محادثات سويسرا، أكانت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في جولتها يوم غد، وأيضا الواقع الميداني الذي يتحدث عن نفسه في مختلف القرى، أكان هنا في قضاء صور وأيضا في الأقضية الأخرى في الجنوب اللبناني. في أي حال رصدنا خلال الساعات الماضية أيضا المشهد في قرية معركة هنا في قضاء صور، بموجب التقرير التالي، وأيضا حال المواطنين في هذه البلدات هنا في قضاء صور.
1: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
2: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت أنه أعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أن عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
1: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
3: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى لي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا شالوا من المسبح الشباب.
1: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
4: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي كتير يا أمي.
1: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن.
0: بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
5: ننوه إلى ما أورده التلفزيون الإيراني عن أن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة، وهذه صور لمغادرة الوفد الإيراني منتجع بيركنشتوك في سويسرا، حيث عقدت أمس اليوم الأول لقمة لوسيرن للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان وقطر. معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أبدأ معك دكتور محمد صالح صدقيان. غادر الوفد الإيراني إذن سويسرا عائدا إلى بلاده، ما الذي يحمله من مكتسبات إلى طهران؟
6: صباح الخير، تحية لك وإلى سعادة السفير وضيفك من بيروت والمشاهدين. المعلومات سواء كانت من سويسرا أم من إيران شحيحة جدا بشأن نتائج هذه المفاوضات، لكن المعلومات الإيرانية تتحدث بأن يعني المجموعة الرباعية اللي نسميها الولايات المتحدة وإيران والوسطين القطري والباكستاني عملا بجهد من أجل تنظيم البيان الختامي لهذه الجولة، ورأينا صور منتشرة تتحدث عن أن رئيس الوزراء القطري مع نائب الرئيس الأمريكي يعملان بجد من أجل صياغة البيان الختامي. وأنا أعتقد بأن ما توصلت إليه الجولة الأولى بالرغم من كل الحديث الذي جرى يوم أمس، أعتقد بأنها كانت مريحة للجانبين، الجانب الأمريكي والجانب القطري، لأن اللجان الفنية لا زالت في جنيف، لا زالت تعمل من أجل إنهاء أعمالها، خصوصا فيما يخص اللجان المكلفة بالقضايا المالية ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والقضايا الفنية الأخرى التي تتعلق بمضيق هرمز، وحتى في الملف النووي أيضا هناك لجنة تعمل من أجل ترتيب هذا الملف وصولا إلى الاتفاق النهائي. هذه المعلومات بعضها رسمي وبعضها غير رسمي، لكن لحد الآن يبدو بأن بالرغم من صعوبة المفاوضات خصوصا ما يتعلق في لبنان، يبدو بأن الأمور تتجه يعني نستطيع أن نقول بأنها كانت ناجحة لكن بحذر، لسنا متفائلين كثيرا أين ستصل نهاياتها، خصوصا ما رأيناه يوم أمس بأن الرئيس ترامب بعض الأحيان كان يهدد، الإيرانيون لم يقبلوا مثل هذا التهديد، لكن يبدو لي بأن يعني تصرف الإيرانيون بشكل بأنهم غير راضين على هذا التهديد الذي يطلقه الرئيس ترامب دائما، وبين الاتجاه قدما من أجل تحقيق نتائج إيجابية تستطيع أن ترضي وتحقق مصالح الطرفين الإيراني والأمريكي.
5: قبل أن نكمل النقاش، الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس جوزيف عون ناقش في اتصال مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجارد كوشنر المبعوث الأمريكي ورئيس وزراء قطر، وناقش معهم تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في مع إسرائيل أو من جانب إسرائيل. الاتصال أيضا تناول الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. قبل أن نناقش المعضلة اللبنانية سفير جوي هود، نبدأ عن الإنجازات من قمة لوسيرن، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ أين ترى الإدارة الأمريكية أنها حققت مكاسب من هذا اليوم الأول من المفاوضات؟
7: Good morning to you, Dr. Mohammed.
8: صباح الخير وللدكتور محمد وللمشاهدين. بداية أعتقد أنه إنجاز أننا نتحدث اليوم عن المحادثات في سويسرا، ولا نتحدث عن الصواريخ الإيرانية التي تطلق على الدول الخليج أو على القنابل الأمريكية التي تسقط على إيران، أو أن موت المزيد من الأشخاص في لبنان. هذا هو إنجاز بحد ذاته. مع ذلك في نفس الوقت أن إيران أعلنت يوم السبت أن قرصنتها ستستمر في مضيق هرمز. لحد الآن هي لم يتراجعوا من ذلك الموقف، بالتالي هنالك سفن ما تزال عالقة في المضيق، وبالتالي تعتبر الأهمية الأولى أو الأولوية قمة الأولويات بالنسبة للرئيس ترامب. أعتقد أن قد يزداد الرئيس قلقا في مسألة تجاه هذه المحادثات. إذا ما كان هنالك إمكانية للإبقاء على الوضع الحالي في لبنان، أعتقد أن هذا الأمر سيكون جيدا، لكنه لن يحل مشكلة إسرائيل واحتلالها للأراضي اللبنانية، وأيضا حزب الله وجود به كميليشيا غير قانونية في جنوب لبنان. هناك الكثير مما يجب إنجازه، لكن الوضع أفضل مما كان عليه قبل أسبوع مثلا.
5: دكتور وليد حباس، يعني تبدو إسرائيل هي الخاسرة الأكبر في هذه الجولة من محادثات لوسيرن، من قمة لوسيرن. فاينانشال تايمز تقول إن لحظة نتنياهو الكبرى انقلبت ضده، تتحدث عن هذه اللحظة منذ 7 أكتوبر التي أطلقت فيها الولايات المتحدة يد إسرائيل في المنطقة. ما حجم المأزق الذي يجد نتنياهو نفسه فيه اليوم؟
9: نعم، يعني دعينا أعود بمناسبة 7 أكتوبر إلى 7 أكتوبر نفسه. في غداة هجوم 7 أكتوبر أرسل بايدن قطع بحرية وضعها في وسط البحر المتوسط، وهناك تساءل يوسي كوهين وزير رئيس الموساد، هل هذا يعني أن إسرائيل قوية، أنه جلبت أقوى دولة في العالم تحميها، أم يعني أنها ضعيفة؟ الآن يتم الترجمة العملية لهذه الأجوبة من خلال هذا الاتفاق ومن خلال الوضع المأزقي الذي تجد إسرائيل نفسها به. الآن النقاش داخل إسرائيل يتحدث أنه جولة الحرب تجاه حزب الله الآن هي في نهاياتها، هي لن تنتهي بين ليلة وضحاها، ولكن يعني دخلت في مرحلة النهاية تحت الضغوط الدولية، وهذا يعني أنه هناك تحضير في إسرائيل لجولة حرب أخرى لا ندري متى، ربما بعد عقد من الزمن. ولكن حلم إسرائيل أنه تنهي وجود حزب الله، واللي هو بالمناسبة إذا وضعنا كل محور المقاومة أمام معادلة إسرائيل، ربما اللاعب الأهم بالنسبة لإسرائيل كان حزب الله. وإذا كانت إسرائيل قالت أن حزب الله أخطأ عندما لم يدخل بشكل مباشر في 8 أكتوبر وفقط يعني اكتفى بالمساندة، أيضا هناك تقارير تقول أنه أيضا إسرائيل أخطأت أخطاء استراتيجية، وكانت لديها فرص يعني عندما كان كل العرب تحديدا الولايات المتحدة مطلقة يدها بشكل كامل، أخطأت وتريثت لا ندري لماذا. الآن إسرائيل تجد نفسها أمام معادلة أنه حزب الله سوف يبقى موجود في المشهد اللبناني، وهناك التقارير تقول أنه تعالوا تنستكمل العمليات الحربية، ولكن ولكن ليس من خلال قصف بيروت أو قصف الضاحية، ولكن من خلال أدوات أخرى. قد تكون أدوات أخرى إعادة تفعيل دور المخابرات والاغتيالات، قد تكون مهاجمة البنية الاقتصادية والمالية وشبكة أصدقاء حزب الله بالداخل اللبناني. والرهان الأهم لدى الحكومة الإسرائيلية هو جولة مفاوضات الخامسة مع الحكومة اللبنانية، والتي تبدو أنه دخلت مفاوضات إسرائيل مع الحكومة اللبنانية إلى مسار لا يمكن التوقف عنه. هذا مهم بالنسبة لإسرائيل، وربما قد يكون طوق النجاة يأتي من هناك، مع أن هناك تشكيك إلى أي قدرة يمكن يعني للجيش اللبناني أن تكون له أمام حزب الله، وكيف يمكن أن لإسرائيل أن تساند هذه المعادلة الجديدة. هذه الأمور ما تزال غامضة، ولكن أريد أن أختم هنا بالقول أنه أيضا بعد أن نخرج من هذا المأزق الذي موجود فيه إسرائيل، علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تتخلخل. نحن لا ندري إلى أين تتجه. قد تخرج إسرائيل أكثر عنيفة إذا تخلت عن الغطاء الدبلوماسي والعسكري للولايات المتحدة وقررت أن تستقل بنفسها، كما يسموها بالعبرية أن تتحول إلى أبيض أزرق في كل عمليات العسكرية، إشارة أنه هي لا تحتاج لمساعدة أحد. قد تكون هنا أكثر عنفوانا وأكثر يعني وحشية في الشرق الأوسط. هذا أحد السيناريوهات التي يجب أن نتوقعها.
5: في خبر عاجل ورد الآن، الخارجية الإيرانية أيضا تقول أن البيان المشترك للوسطاء باكستان وقطر لديه أهمية خاصة، وإن من أبرز محاوره تشكيل لجنة إشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم. كما تقول الخارجية الإيرانية أنه سيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان، وهذا يكتسب أهمية. وهنا أنتقل إليك دكتور عماد سلامة من بيروت. كان هناك هذه التصريحات للرئاسة اللبنانية حول اتصال بين الرئيس اللبناني وجي دي فانس وكوشنر ورئيس وزراء قطر حول تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأنه كان هناك نقاش حول الخطوات الواجب اتخاذها، منها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. لبنان يتنفس فعليا الصعداء اليوم مع ما يبدو أنه سيكون هناك تثبيت لوقف إطلاق النار ولوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، ولكن تعقيدات المشهد ما زالت قائمة. ما حجم هذه التعقيدات من الجانب اللبناني؟
10: نعم، أكيد يعني كل ما نشهده اليوم هو مواضيع إيجابية تدفع بالجهة اللبنانية إلى التفاؤل، لأنها أوقفت الحرب وخففت من التصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله، وهذا يعطي دفع للمفاوض اللبناني عندما يذهب غدا إلى واشنطن لكي يكون على قدرة بالتفاوض على أمور أخرى غير وقف إطلاق النار، فهذا مطمئن. أيضا مطمئن أن هذا الاتفاق، وخاصة الآن بعد المحادثات في سويسرا، أنجبت أيضا اتصالات مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وتطمينات، وممكن أن يكون هناك خلية تراقب وقف إطلاق النار وتتأكد من الانسحاب الإسرائيلي ممكن فيما بعد. فكل هذه تطمينات. أما التعقيدات، فأكيد أن اتفاقية أو يعني هذه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بدأت ببند أول، وهذا البند لم يكن لديه يعني شرح في كيفية التنفيذ، خاصة في موضوع وقف إطلاق النار واحترام سيادة لبنان وصون وحدة أراضيه. فهذه الأمور بحاجة إلى يعني شرح أكبر، ممكن في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية أن يتم يعني التعامل معها وشرحها بشكل تفصيلي. أما العقدة الأكبر برأيي أنا هي أن يكون هناك مواجهة مستمرة بين إسرائيل وإيران، وهذه المذكرة التفاهم لم تتحقق من يعني أو لم تدع مجال للوصول لهذه النقطة. فإذا كان هناك مفاوضات مستمرة في الأيام القادمة تعاملت مع الهواجس الإسرائيلية والإيرانية في موضوع يعني إنهاء هذا الصدام التاريخي بين هاتين الدولتين، عندها تكون انعكاساته على لبنان إيجابية. أما إذا لم تحل هذه وظل يعني حالة العداء بين إيران وإسرائيل مستمرة إلى أبد الآبدين كما يقال، فلذلك يعني لبنان رغم كل ما يمكن أن تقوم به المحادثات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل وكل التطمينات الإقليمية، لا يمكن أن تحل هذه المشكل في بين لبنان وإسرائيل، وخاصة أن حزب الله يمثل جزءا كبير من الشعب اللبناني، وبالتالي يعني طالما هناك صراع إيراني إسرائيلي وحتى عربي إسرائيلي أيضا، طالما أن جبهة اللبنانية من الصعب أن تأتي بحل كامل ونهائي في الحدود اللبنانية. لذلك نحن ننتظر إلى ما ستؤول إليه ليس فقط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع، بل أيضا المفاوضات بين واشنطن وإيران برعاية قطرية وباكستانية، وما إذا كانت هذه المفاوضات فعلا ستتطرق إلى موضوع الصراع الإيراني الإسرائيلي وتتعامل معه بشكل إما أن تخفض من وتيرة هذا الصراع إلى مرحلة طويلة تنعكس إيجابا على لبنان، إما تحله كليا إما تبقي عليه يعني. ولذلك إذا لم تستطع حل هذا الموضوع أعتقد أن من الصعب الإتيان بحلول جذرية على الصعيد اللبناني الإسرائيلي.
5: دكتور محمد صالح صدقيان، أنوه فقط لما تواصل الخارجية الإيرانية التصريح به، تقول إن أساس عملنا هو للتأكد من تنفيذ تعهدات الجانبين، هو الالتزام مقابل الالتزام، الخطوة مقابل الخطوة كما كررت مرارا. قالت إنها ناقشت بيع النفط وإصدار إعفاءات لتصديره والإفراج عن الأموال الإيرانية واتخذت تدابير لتنفيذ الإجراءات، وإنها ستشكل لجانا تقنية لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12 وستواصل الوفود الفنية عملها. دكتور محمد صالح صدقيان، يعني ما يبدو بمسألة الخطوة بالخطوة أن إيران تعتبر أو تضع لبنان ضمن الخطوات التي ستقدمها إليها الولايات المتحدة مقابل هي ما ستقدمه فيما يخص النووي وهرمز، ولكن لبنان هو معضلة بأطراف خارج الغرفة. لجنة منع الاحتكاك حتى الآن يبدو أن إسرائيل ليست مشمولة بها، هناك غضب إسرائيلي بأنها لم يتم اختارها أو ذكرها. إلى أي مدى يعني تراهن أو تخاطر إيران بالاتفاق وبالمسار التفاوضي عبر وضع لبنان في هذا المحور الأساسي كبند أول من مذكرة التفاهم؟
6: روعة، نحن الآن نتحدث عن بيان تفاهم تم التوقيع عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. بالتالي عندما يتم التوقيع والبند والفقرة الأولى تخص لبنان وإنهاء الحرب، ليس في لبنان وإنما في كل المنطقة، سواء كان إيران، العراق، لبنان، بقية المناطق التي تشهد توتر. وبالتالي الرئيس الأمريكي تعهد كما تعهد الرئيس يعني الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية عباس عراقچي قال بشكل واضح بأن الرئيس الأمريكي يلتزم مع إسرائيل ونتنياهو وإيران تلتزم بحزب الله. بالتالي توافق الجانبان الرئيسان من أجل إنهاء الحرب في لبنان. صحيح كما تفضلت هذا يكلف إيران، يعقد المفاوضات سواء كان في مضيق هرمز أو النووي، لكن إيران تعتقد بأن بؤر الصراع وبؤر التوتر الموجودة في المنطقة يجب أن تهدأ بشكل كامل وبشكل متزامن أيضا، لأن إبقاء بؤر التوتر موجودة في هذه المنطقة بالتأكيد يؤثر على بقية الملفات. إذا هذا التصور الإيراني يقول إذا كنا نريد أن نتجه بحل المشكلة الإيرانية يجب أيضا حل المشاكل الباقية في المنطقة وحتى اليمن بالمناسبة، أيضا هناك اليمن يجب أن تنتهي الحرب فيه ويتم التوصل إلى إلى إطار للتفاهم اليمني، ومن ثم إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، لأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الموجود في اليمن. ولبنان ذات عين، مشكلة لبنان لديها مشكلة وهو الاحتلال، الاحتلال لا يجب أن ينتهي بهذه. والرئيسين أيضا اتفقا على إنهاء الاحتلال في جنوب لبنان. وبالتالي الآن يعني هذا الآن بعض الأوقات الرئيس ترامب وبعض المسؤولين الأمريكيين يقولون بأننا لا نستطيع أن نضغط كثيرا على نتنياهو. أنا أعتقد بأن هذا الكلام يعني لا يخدم أولا المفاوضات مع إيران، ولا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالتالي نحن نعلم

0: بأن الرئيس ترامب له دالة كبرى على نتنياهو، إن قال له افعل ذلك أو لا تفعل ذلك يتم تطبيق هذا الأمر. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين كما تفضلت، أو كان هناك الخارجية الإيرانية تحدثت عن خطوة فخطوة، هذه معادلة أعتقد بها معادلة منطقية، أنه نبدأ خطوة فخطوة ونستمر إلى تنفيذ البنود 14 الموردة في مذكرة التفاهم.
1: السفير جوي هود، حجم التعقيد لهذا الملف الإسرائيلي بالنسبة لترامب كبير. هناك انتقادات داخلية بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، هناك محاولات إسرائيلية بتأطير وجودها وبقائها في جنوب لبنان ضمن أمن إسرائيل. كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يقول فيها أن البقاء في الجنوب هو أساسي لحماية الشمال الإسرائيلي، ولكن هناك الالتزام الأمريكي الآن بانسحاب إسرائيل خلال فترة، أنها مسألة وقت ويجب أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، وهناك التزام أمريكي أو على الأقل تعهد أمريكي بأن هذه الجبهة ستهدأ. ما هو هامش المناورة التي المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إسرائيل بين مصلحة أمريكا وبين أمن إسرائيل؟
2: أثرت نقطة مهمة للغاية، لأن هذا الأمر يصف هشاشة العملية برمتها. لدينا للمرة الأولى الإدراك بالحلم الإيراني، بمعنى أن يكون هنالك حديث بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة كقوة عظمى مساوية حول إدارة المنطقة. إسرائيل هي ليست جزء من هذه النقاشات، لبنان ليس جزء من هذه النقاشات، دول الخليج ليست منخرطة في النقاشات، على الرغم من أن قطر هي تلعب دور الوسيط، لكن دول الخليج نفسها ليست منخرطة. ومع ذلك فإن الدولتين إيران والولايات المتحدة يتفاوضان حول مستقبل كل تلك الدول. بالتالي أعتقد أن هذا الأمر يجعل من هذه العملية هشة للغاية، لأن أي من تلك الدول باستطاعتها أن تقول وتعترض أن لا وافق على ما تقومون به بالنيابة عن مستقبل بلادنا، وبإمكانه هذا الأمر أن يفسد هذه الاتفاقية أو يجعلها غير مستقرة على الأقل. بالتالي في الوضع بين إسرائيل والولايات المتحدة، أنت محقة، محليا دونالد ترامب ليس لديه حرية للتصرف، حرية كاملة في مجلس الشيوخ مثلا 40% من أعضاء مجلس الشيوخ يوافقون أنه يجب أن يكون هنالك تحديدات لبيع الأسلحة لإسرائيل، لكن يجب أن يكون هنالك نسبة 60% من في مجلس الشيوخ من أجل إتمام هذا الأمر. بالتالي ما زال أمامنا طريق طويل لكي يتمكن الرئيس ترامب من أن يضع ضغط أقصى على نتنياهو، وهو يعرف ذلك.
1: دكتور وليد حباس، إذن كما يقول السفير جوي هود، إيران تحقق حلمها الآن بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي كعنصر موازي أو كقوة عظمى، وإسرائيل خابت أحلامها. ما هي الخيارات الإسرائيلية الآن؟ كيف يمكن لإسرائيل المضي قدما بين الرغبة الأمريكية بتهدئة المنطقة وبالمضي نحو اتفاق، وبين ما تراه احتياجاتها أو أولوياتها الأمنية؟
3: يعني هناك توجه داخل إسرائيل أنه على الرغم من ذهاب الحكومة للانصياع رويدا رويدا إلى الضغوط الأمريكية، إلا أنها لن تترك الجبهة اللبنانية برمتها. بمعنى قد يكون هناك انسحاب قليل، ولكن لن يكون انسحاب كامل من الجبهة اللبنانية، وسوف تبقى هذه شوكة في حلق هذا الاتفاق على الأقل خلال 60 يوم. يعني قد نشهد العديد من التطورات، ولكن أحد الاستخلاصات التي خرجت بها إسرائيل وهي لا تعلنها إن هناك فشل كبير وواضح للقوة العسكرية، خصوصا للجيش الإسرائيلي. إسرائيل استعرضت عضلات بشكل واضح في الشرق الأوسط من خلال جهازين اثنين، سلاح الجو والمخابرات أو الاستخبارات، وهذان الجهازان فعلوا أقصى ما يمكن تفعيله داخل الجبهة اللبنانية، ولم يستطيعوا أن يحسم المعركة أو على الأقل حتى أن يجبر حزب الله على وقف على عملياته مرة واحدة. هذا الفشل الكبير لا يتم ترجمته داخل إسرائيل. إذن ماذا نفعل؟ هل هناك بديل عن القوى العسكرية؟ هذا العمى الموجود لدى اليمين

0: الفاشل داخل إسرائيل وغياب رؤية دبلوماسية واضحة، ناهيك على أنه باقي الملفات ما تزال مفتوحة أمام إسرائيل، خصوصا الضفة الغربية، علاقتها مع السلطة، القضية الفلسطينية، قطاع غزة، كل هذه الأمور من شأنها أن تكون فتيل يشعل المنطقة مجددا. ولكن عدم قدرتها على حسم المعركة مع حزب الله هي أحد أهم الاستخلاصات التي موجودة الآن في إسرائيل والتي لن نقرأها في تقاريرها.
1: الدكتور عماد سلامة، ما هي خيارات الدولة اللبنانية اليوم؟ كيف يمكن فعليا أن تجلب الدولة اللبنانية حزب الله إلى طاولة المفاوضات، مفاوضاتها المباشرة مع إسرائيل؟
2: نعم، يعني الدولة اللبنانية في نهاية الأمر تمثل كل القوى السياسية والطائفية اللبنانية، ومن ضمنها حزب الله، فهو جزء لا يتجزأ من هذا النظام السياسي اللبناني الذي نسميه النظام التوافقي الطائفي. فعندما تذهب الدولة اللبنانية للمفاوضات في واشنطن، حزب الله يعارض، ولكن هو موجود بشكل غير مباشر على طاولة المفاوضات. وإذا كانت الدولة اللبنانية قادرة عبر يعني اليوم دعم واشنطن لها بفرض الانسحاب الإسرائيلي كليا من جنوب لبنان، فهذا يسجل إلى حزب الله، لأنه هو من قام بعملية الدفاع والمقاومة والمواجهة، وهو قد يعني يستخلص من هذا الموضوع قوة سياسية جديدة له في الداخل اللبناني. فلذلك يعني كلها يتعلق بكيفية إدارة الدولة اللبنانية لهذه المفاوضات، فإذا أتت بإيجابيات إلى لبنان فلن يكون حزب الله معارض للانسحاب الإسرائيلي، ولا يعني فك أسر المعتقلين، ولا إذا قامت الدولة اللبنانية فيما بعد بموضوع مثلا بإعادة البناء ومساعدة الذين تهجروا ودمرت منازلهم. هذا كله سيصب بمصلحة حزب الله في النهاية، خاصة إذا كان هناك اتفاق إقليمي شامل يضمن عدم قيام إسرائيل بالاعتداء على لبنان وخرق وقف إطلاق النار. أعتقد أن الجو بشكل عام إيجابي، يميل إلى مصلحة لبنان كدولة وإلى مصلحة حزب الله كطرف سياسي فاعل في النظام اللبناني. هلأ ما نريد أن نراه هو يعني كيفية إقامة الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، وهذه الترتيبات إن كان هناك مثلا مناطق تجريبية، هل هذه المناطق التجريبية ستدوم إلى يعني إلى الأزل، أم أنها ستكون يعني ضمن فترة معينة قصيرة فيما بعد يعني تقوم فيها الدولة اللبنانية بحصر السلاح. وأنا أعتقد أن هناك يعني قيادات سياسية كبرى، وخاصة من ضمن الطائفة الشيعية وعلى رأسها الرئيس نبيه بري، الذي يطمئن الجميع بأن المناطق التي ستكون تحت سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لن يكون هناك سلاح فيها خارج إطار الدولة والسلطة اللبنانية. فهناك تطمينات كثيرة، إلا أن يعني المفاوضات حول المناطق التجريبية والزمن يعني إلى يعني الجدول الزمني الموضوع للانسحاب الإسرائيلي، سيكون هذه أمور يعني نريد الاتفاق عليها بشكل أساسي، وهذا ما يمكن أن يعطي تطمينات لحزب الله لأن يخرج منتصرا أيضا من هذه المعركة وليس خاسرا كما تريده إسرائيل. كل هذا يعني يصب في مصلحة الدولة اللبنانية، وننتظر اليوم ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، خاصة الآن لدينا اتفاقية مستمرة في سويسرا، والجانب اللبناني أعتقد سيصر على الانسحاب الكامل والشامل لإسرائيل دون إيجاد أي مناطق صفراء،
1: نعم
2: وأن تكون وحدة
1: نعم
2: أراضيه وسيادة الدولة اللبنانية كما قرها البند الأول من
1: نعم
2: اتفاقية التفاهم مطبقة على الأرض في
1: نعم
2: أقصر وقت ممكن.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة مع الزميلة سهام أشطو.
3: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية إن أجواء إيجابية سادت الاجتماع الأول من قمة بحيرة لوس

0: وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضافت في بيان قطري باكستاني مشترك أن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. كما تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. في هذه الأثناء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده حصول تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتزامنا مع مغادرة وفد إيران المفاوض سويسرا، قالت الخارجية الإيرانية في إن بيان باكستان وقطر له أهمية خاصة، ومن أبرز محاوره تشكيل لجنة إشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم. في الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري بحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، ولكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة وتعرض سكانها لهجمات من حزب الله. وكانت هآرتس نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن فريقي التفاوض الإسرائيلي واللبناني سيحددان في محادثاتهما القادمة المناطق التجريبية التي ستنقل إلى الجيش اللبناني. معنا من بورغنشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، كما أرحب من طهران بمدير مكتبنا نور الدين الدغير، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد، و جديد المشهد هناك خصوصا بعد مغادرة الوفد الإيراني.
1: الجديد في الحقيقة هو أولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الأمور كانت قد وصلت إلى مستوى مهدد بالعودة إلى مربع الأزمة. لقاء البارحة في الحقيقة جاء ليعيد الأمل بأن هذا المسار قائم. ليس ذلك فقط، فقد رفع جرعة التفاؤل بشكل عال جدا من خلال ما نقرأه في البيان القطري الباكستاني، بيان الوسطاء، الذي يتحدث أولا على أن الأجواء كانت إيجابية وأنه تم تحقيق تقدم مشجع، وأهم شيء ربما هو ما يمكن أن نتحدث عنه بمسألة اللجان التي تم تشكيلها. أولا هناك لجنة عليا للإشراف، لجنة سياسية، وسيكون رئيسي الوفدي الدولتين الوسيطتين أي باكستان وقطر سيرفعان بشكل دوري تقارير إلى هذه اللجنة عن سير عملية التفاوض خلال 60 يوما. ثم ثانيا وضع جدول عمل بشكل واضح ل60 يوما المقبلة بغية التوصل إلى اتفاق نهائي. هذا ناهيك عن مسألتي إنشاء لجان المتابعة للقضايا المعقدة، نتحدث عن قضية العقوبات، عن قضية النووي، وعن قضية التجنب ما يمكن أن يؤدي إلى انتكاسة في هذا المسار. ثم وربما هذا هو الأكثر لفت للانتباه، أن مسألة ضم المسارات بين لبنان وإيران لم تعد الآن مجرد مطلب إيراني، وإنما غدت منصوص عليها في الأوراق أو في الاتفاقات التي تم التوصل إليها البارحة من خلال إنشاء ما سمي بقناة اتصال ستضم لبنان بالإضافة إلى الطرفين الرئيسيين، طرفي الوساطة قطر وباكستان. لبنان سيتم ضمها لتكون ضمن مسار محاولة الحيلولة دون عودة الأمور في لبنان إلى مربع الأزمة. ونعلم بطبيعة الحال أن إيران تشترط وقفا كاملا للحرب في لبنان كشرط أولي وسابق كل استمرار لهذا المسار، بالإضافة إلى مسألة أخرى وهي لجنة خاصة أو هيئة خاصة ستتابع مسألة مضيق هرمز بغية تجنب الحوادث التي قد تحدث وتؤدي إلى انتكاسة في الوضع. لماذا؟ لأنه كما شهدنا خلال الأسابيع الماضية كثيرا ما وقعت حوادث بين الجيش الأمريكي وبين الحرس الثوري الإيراني، مواجهات حتى ولو كانت عابرة ومحدودة ولكنها تهدد هذا المسار. إذن يمكن أن نقول البارحة الذي حدث البارحة هو أنه علاوة على رمزية اللقاء على أعلى مستوى، لأنه يجب أن نتذكر بأن هذا اللقاء ما كان له أن يحدث لولا الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الوسطاء. نتحدث عن الدور الوسيط الباكستاني الذي كان منذ بداية هذه أو منذ نهاية هذه الحرب تقريبا أو قبيل نهايتها هو منخرط، والدور القطري الذي كان حاسما ولافتا في لحظات مفصلية عندما بدأت الأمور تتأزم ووصلت إلى درجة لم يتمكن أحد من حلها، لحظتها بدأ الدور القطري حاسما ولافتا، وهذا الأمر تمت الإشارة إليه البارحة سواء من قبل الأمريكيين أو من قبل الإيرانيين أو حتى من قبل الباكستانيين. كان هذا الدور لافتا وحاسما بالشكل الذي أعاد الأمور من مربع للأزمة ويهدد بعودة الحرب إلى الآن. لنتحدث عن حل بطبيعة الحال، المسار ما زال طويلا، ولكن نتحدث عن آلية واضحة وعن لجان متابعة وعن بدء في تنفيذ الخطوات الأولية والأساسية التي تم الاتفاق عليها. هل هذا يعني نهاية المطاف؟ بالتأكيد لا. الجميع يدرك أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية منذ أكثر من 15 سنة منذ بداية التفاوض الأول كانت دائما تراوح ذهابا وجيئا، نعم، صعودا وهبوطا، تأزما وتهدئة، ولكن على الأقل هناك إحساس بأن الأمور قد وضعت على السكة على أمل أن لا ينحرف القطار في الطريق.
0: شكرا لك محمد البقالي من بورغنشتوك. نور الدين دغير في طهران أيضا من الجانب الإيراني، ما أبرز وأحدث المواقف؟ هناك تصريحات للخارجية الإيرانية أيضا، ما الذي يقال بعد مغادرة الوفد الإيراني لسويسرا؟
2: سهام، ما حدث هو ما كنا نقوله ليلة أمس في التغطية المباشرة لما كان يحدث في سويسرا. الكثير كان توقع بأن المفاوضات توقفت، المفاوضات فشلت، الخلاف الإيراني الأمريكي ربما وصل إلى أوجه وأنه ليست هناك أي مفاوضات. وقتها قلنا بأن هناك تسريبات إعلامية لا يجب التعاطي معها باعتبار أنها لا تشكل ولا تؤسس لواقع ما يحدث هناك. ما حدث هو تغير في شكل المفاوضات وليس هروب من المفاوضات. بدل أن تكون هناك مفاوضات مباشرة في جلسة رباعية تحول الأمر إلى دور للوسطاء. لماذا؟ لأن الوسطاء فعلا قادرون على حل الإشكالات أفضل من أن يكون هناك لقاء مباشر، وهو ما حدث في البعل وتبين في البيان المشترك الباكستاني القطري. كثير من النقاط الإشكالية التي كان يصر عليها الجانب الإيراني بكل تأكيد تم حلها. كنا نتحدث عن البنود الخمسة في مذكرة التفاهم، مسألة لبنان، مسألة الأموال المجمدة، مسألة القيود على المبيعات النفطية والبتروكيماويات، مسألة مضيق هرمز والحصار. ما تبين بعد هذا اللقاء وهذه المشاورات هو أن أغلب هذه النقاط تم حلها وخاصة بجهود الوسطاء بالدرجة الأولى. إذن عمليا كنا نتحدث عن مفاوضات استمرت لما يقارب 18 ساعة، وهذا رقم أساسي ومهم في عملية التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دليل على أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي حضر إلى سويسرا من أجل إتمام المفاوضات، وعلى دليل كذلك على أن الوسطين الباكستاني والقطري قاما بجهد جبار من أجل إنجاح هذه الجولة. لماذا؟ لأن في تفاصيل ما حدث يعطينا رؤية أن هذه الجولة فعلا نجحت كما قال البيان القطري وكما قال البيان القطري الباكستاني. لماذا؟ لأنها أسست للمرحلة المقبلة، مرحلة المفاوضات التقنية، وأكثر من ذلك بقاء الخبراء. الكثيرون كانوا يتوقعون ربما أن الخبراء قد لا يصمدوا كثيرا في سويسرا، وما حدث هو أن البيان أكد على أن الخبراء لا يزالون هناك، وهذا ما كنا قد أكدناه أمس. قلنا بأن الفريق المفاوض على المستوى السياسي الأعلى سيغادر لكن الخبراء سيبقون هناك، وهو ما حدث الآن. إذن قبل أن نفصل ماذا سيفعل الخبراء بناء على ما هو متوفر من معلومات، نتحدث عن ماذا تحقق عمليا والذي أدى إلى نجاح هذه المفاوضات. النقطة الأولى في المسألة اللبنانية، كان الجانب الجانب الإيراني يؤكد بشكل كبير جدا على مسألة لبنان وحل الأزمة اللبنانية واستمرارية وقف إطلاق النار، بل الآن أمور أصبحت أكثر فاعلية بتشكيل لجنة. هذه اللجنة يحس إيران أنه حقق شيئا ما، لأنه يتواجد في هذه اللجنة، اللجنة تتشكل من لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر، بالإضافة إلى إيران، تراقب عملية وقف إطلاق النار وكذلك عملية الانسحاب. ويعتبر هذا ربما نقطة أساسية ومحورية في نجاح مفاوضات سويسرا ما بين الإيرانيين والأمريكيين. النقطة التي تهم الجانب الإيراني يبدو أنها تحققت بشكل كبير جدا. أولا، صدور أمر تنفيذي يبدو أنه من الإدارة الأمريكية ومن الخزانة الأمريكية برفع العقوبات عن المبيعات النفطية والبتروكيماوية بالنسبة لإيران لمدة 60 يوما، وهذا ما كانت تريده إيران، وهذا نقطة أساسية ومهمة في دفع المفاوضات. وكذلك اتفاق مشترك أو مذكرة تفاهم مشتركة ما بين طهران ودولة قطر في مسألة الأصول المجمدة الإيرانية. إذن يمكن القول بأن ما كانت تريده طهران قد تحقق في سويسرا من خلال ما تم الحديث عنه وبتفعيل مذكرة التفاهم. الآن ماذا يحدث؟ اللجان التقنية التي تشكلت، نتحدث عن 3 لجان تم تشكيلها خلال هذه المفاوضات. اللجنة الأولى هي اللجنة النووية، بمعنى أنه من اليوم سيبدأ الحديث في الملف النووي. تشكلت لجنة للعقوبات، بمعنى آخر أنه سيبدأ الحديث بالعقوبات. وتشكلت لجنة أخرى وهي لجنة الرقابة، وهي الإشراف على هذه العملية التفاوضية. بمعنى آخر يمكن القول بخلاصة بأن هذا الاجتماع الذي عقد في سويسرا برعاية باكستانية قطرية يبدو أنه اتخذ خطوته الأولى نحو الوصول أو التأسيس لاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مدة أجلها 60 يوما. نعم. قابلة للتمديد.
0: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. إيهاب من واشنطن أيضا، كيف تراقب واشنطن المشهد بعد هذه الجولة الأولى من المحادثات؟
3: في الواقع سهام، لم يصدر بيان أو تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية حتى اللحظة في اختتام هذه الجولة من المحادثات، لكن بالأمس وفي وسط تقريبا هذه المحادثات، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوفد الأمريكي الذي قاد هذه الجولة من المحادثات مع الوفد الإيراني قال إنه تم إحراز تقدم. وأيضا الوفد الأمريكي قال إن بعض القضايا والنقاط تم مناقشتها مع الجانب الإيراني، منها البرنامج النووي وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وكذلك الوضع في مضيق هرمز والرسائل المربكة حسب ما قال الوفد الأمريكي التي وردت من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز. وقال الوفد الأمريكي إن ما حدث هو نقطة انطلاق لمرحلة تالية من المحادثات عبر الفرق الفنية الموجودة في سويسرا حتى اللحظة، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان، وإن كانت هناك تصريحات أو ردود فعل من الرئيس الأمريكي بالأمس فيما يتعلق بإيران، وطالب الإيرانيين بطرح حلول على طاولة المفاوضات، وهدد ربما بإعادة قصف إيران مرة أخرى إذا لم يتم التطرق إلى حل نهائي لهذا الوضع. نائب الرئيس جيلي فانس قال بالأمس أنه مخول من الرئيس الأمريكي بإيجاد حل دبلوماسي للوضع في المنطقة، وأنه يأمل أن يغير الإيرانيون سلوكهم في المنطقة، وكذلك يبحث للقضاء تماما على برنامج نووي والقضاء على أي طموحات نووية لدى إيران في المستقبل وعلى المدى البعيد. وقال إن الولايات المتحدة تمد يدها للإيرانيين في هذا الصدد، لكن حتى اللحظة ننتظر أي بيان من البيت الأبيض تعليقا على ما ورد في هذه الجولة من المحادثات والتطرق إلى النقاط ربما فيما يتعلق بلبنان أيضا، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب طالب إيران بوقف أي تمويل أو دعم لحزب الله، وهدد أيضا بقصف إيران إذا قامت بتمويل حزب الله، وذلك في ضغوط هنا في واشنطن على البيت الأبيض وانتقادات أيضا لترامب بسبب هجومه وانتقاده لنتنياهو وحكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية، والقول بأن ترامب يطالب أو يضغط على نتنياهو، ولكن إيران لا تضغط كذلك على حزب الله لوقف الهجمات على إسرائيل. وبالتالي لا شك أن هناك ضغوط هنا في واشنطن على إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي مع إيران، وتشكيك متزايد من الجمهوريين وأيضا من الديمقراطيين في أن هذا المسار قد يفضي إلى أي شيء إيجابي مع الجانب الإيراني سهام.
0: نعم، شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإليك الآن جوني من مدينة صور، كيف ينعكس كل هذا المشهد السياسي على الميدان كما ترصدونه؟
4: قبل الحديث عن الميدان سهام، لابد من التوقف عند البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية، وهو بيان بالغ الأهمية. هكذا يقرأ هنا في لبنان: الرئيس اللبناني تلقى خلال الساعات القليلة الماضية اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي، من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وأيضا من رئيس الوزراء القطري، وتم وضع لبنان في أجواء ما يتم بحثه في سويسرا بشأن الأوضاع الأمنية وبشأن الواقع الميداني، بما في ذلك إمكانية تشكيل خلية لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة وقف إطلاق النار في

0: لبنان. ماذا يعني هذا؟ يعني عمليا أن لبنان أبلغ رسميا بما يجري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية أن لبنان بات في صلب هذا المسار القائم في سويسرا ويتأثر به بشكل مباشر، وأن هناك الكثير من المعطيات والتعقيدات التي تتحكم حاليا بالمشهد اللبناني. طبعا هذا الواقع يبعث بشكل أو بآخر على الطمأنينة، ولكنه يطرح أسئلة كثيرة هي أسئلة ملحة وبديهية إذا صح التعبير. أولا، مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية في واشنطن، هل هو يتكامل مع ما يتم الحديث عنه عن خلية لتثبيت وقف إطلاق النار، أم سيكون هناك تعارض؟ الموقف اللبناني كان واضحا خلال المرحلة الماضية. لبنان الرسمي يقول أنه يفاوض عن نفسه وأنه يريد حلولا جذرية بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، ولكن الآن واضح أن لبنان بات في صلب التوازنات الإقليمية والدولية. والمسألة الثالثة وهي غاية في الأهمية أيضا هو الموقف الإسرائيلي والنوايا الإسرائيلية بشأن ما يتم طرحه وما سيظهر في المرحلة المقبلة. طبعا هذه معطيات سياسية مهمة تنعكس على الميدان وتتأثر أيضا في الميدان. وفي الميدان يمكن الحديث أن الهدوء الحذر ما يزال هو سيد الموقف هنا في جنوبي لبنان منذ ما قبل يوم أمس هنا في مدينة صور. سنرصد سويا معالم عودة الحياة بشكل أو بآخر إلى طبيعتها، إلى جانب مشاهد الدمار القائمة هنا في مدينة صور وهي من المدن الأساسية. تستمر الأعمال القائمة، أعمال التصليحات للشبكة الكهربائية، التعامل أيضا مع الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية. ويمكن الحديث هنا في عموم الجنوب اللبناني عن حال من الحذر في صفوف الأهالي. التجارب السابقة بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي في حقيقة الأمر ليست مشجعة، خروقات كثيرة حصلت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وبالتالي الأهالي يرقبون مسار الأمور وهل سيكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في عدد من المناطق الواقعة هنا في قضاء صور. حركة المواطنين عادت شيئا فشيئا إلى طبيعتها، ولكن في أقضية أخرى ومن بينها قضاء النبطية على سبيل المثال الذي كان في عين وفي صلب التصعيد الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية، العودة هي خفيفة نوعا ما في انتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات وهذه الوقائع السياسية وأيضا الوقائع الميدانية. وهنا أيضا لابد من الإشارة إلى أن الدفاع المدني والأطقم الإغاثية والصحية تتابع أعمالها في مختلف المناطق. يتحدث اليوم الدفاع المدني اللبناني عن سحب مزيد من جثامين الشهداء في قضاء النبطية ومرجعيون بنتيجة الأعمال التي يقوم بها وتقوم بها فرق الدفاع المدني. أيضا الجيش اللبناني يتخذ إجراءاته، وهو كان دعا المواطنين للتريث بشأن العودة وتحديدا في مناطق النبطية ومرجعيون. وأيضا في السياق العام كما كنا تحدثنا في بداية هذه الرسالة، هناك مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. يوم غد هناك جولة تفاوضية خامسة جديدة. طبعا هناك اهتمام كبير في لبنان بشأن مسار هذه المفاوضات وهذه الجولة الجديدة، ويتحدث الجانب الإسرائيلي عن إمكانية البحث فيما يسمى بالمناطق التجريبية. الرئيس اللبناني خلال الأيام الماضية كان اجتمع بالوفد المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم. كان هناك تشديد من قبل الرئيس اللبناني على أهمية تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار، ومن ثم التعمق في باقي التفاصيل ومن بينها المطالب اللبنانية، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة النازحين وإعادة الأعمار. وطبعا ما يتحكم بهذا المشهد هو موقف حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة. هذا ما جدد تأكيده الأمين العام للحزب يوم أمس. يقول حزب الله أنه يرفض هذا المسار، أنه يرفض أي بقاء إسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وأنه يرفض حرية الحركة للجانب الإسرائيلي. وأيضا حزب الله له دوره لأنه هو الموجود في الميدان ويتحكم بالواقع الميداني العسكري.
1: شكرا لك جونيتانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور جنوبي لبنان. نجوان سمري، في المقابل كيف هو التفاعل في إسرائيل مع كل هذا المشهد؟
2: ينظر إلى هذه التفاهمات ومخرجات هذه الجولة من المفاوضات بين إيران وواشنطن والولايات المتحدة في سويسرا بأنها كارثية، وفقا على الأقل لمعارضين لنتنياهو بدأوا بالتعبير عن هذا الموقف مثل أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع السابق في إسرائيل وهو رئيس حزب إسرائيل بيتينو المعارض، يصف هذا الاتفاق بأنه أكبر كارثة سياسية حلت على إسرائيل منذ قيامها.

0: قريبة في إسرائيل، وبالتالي هذا ما قاله ليبرمان. أيضا الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتسوغ عقب قبل قليل خلال مؤتمر أمني قائلا بأن أي تسوية أو اتفاق لإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل يجب أن يمر عبر مفاوضات بين الطرفين وليس من خلال أي ابتزازات من قبل إيران. وهذه ربما هي النقطة التي تثير غضب الإسرائيليين، بأن أكثر ما سعت إليه إسرائيل في الأيام الأخيرة في الآونة الأخيرة بشكل عام لفصل الساحتين الإيرانية واللبنانية وكي لا يشمل أي اتفاق بين واشنطن وطهران المسألة اللبنانية، فإنه مجرد التفاوض بين طهران وواشنطن على لبنان هذا يثير جنون الإسرائيليين على المستويين السياسي والأمني، وبالتالي هذه الانتقادات للاتفاق تأتي تحديدا بسبب هذه النقطة. بالتالي كانت هناك تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة الماضية أنه يتحتم على الحكومة الإسراع والدفع قدما في هذه المحادثات التي تنطلق الجولة الخامسة منها يوم غد في واشنطن بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن يتم الدفع قدما في هذه المحادثات، أن تقدم إسرائيل على تنفيذ خطوات عملية في الميدان لتبررها بأنها نتاج هذه المحادثات وكي لا تبدو بأن لها علاقة بأية إملاءات تفرض على إسرائيل من الإدارة الأمريكية بفعل ضغوط إيرانية. نعم. هذا تحديدا هذه الإملاءات وهذه الضغوط توصف في إسرائيل من قبل عدة مسؤولين، السفير السابق لدى واشنطن السفير الإسرائيلي صباح اليوم في مكالمة أو في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية قال بأن الوضع الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل في علاقته مع الولايات المتحدة متدني للغاية. نعم. لدرجة أن يتم حسم مسائل مصيرية تتعلق بإسرائيل مع تغييبها بالكامل كما حدث في سويسرا.
1: ولافت أيضا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي خصوصا حديثه عن أنه ليس لدينا مطامع إقليمية في لبنان لكن لن ننسحب من المنطقة الآمنة. في أي سياق جاء هذا التصريح ولمن هو موجه بالدرجة الأولى؟
0: هي رسائل إسرائيلية يكررها المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة الماضية بأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وعدم الانسحاب من هناك هو ضرورة أمنية وضرورة سياسية أيضا. جدعون ساعد كان يتحدث مع وزير الخارجية النيوزيلندي ونشر ما أكد عليه خلال هذه المحادثة بأن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار مع لبنان إلا إذا قام حزب الله بخرق هذا الاتفاق فإنها سترد عليه، وأكد بأنه لا توجد مطامع إقليمية لإسرائيل من خلال هذا الاحتلال في جنوب لبنان، وإنما تريد أن تبقي على قواتها في الجنوب اللبناني من أجل حماية البلدات الشمالية ومنع أي سيناريو لغزو محتمل من قبل عناصر حزب الله للبلدات الشمالية. هذا ما كانت تتحدث عنه إسرائيل طيلة الوقت بعد هجوم 7 أكتوبر بأنها منعت من خلال العمليات البرية في لبنان هذا السيناريو وهذه الخطة لحزب الله. هناك رسائل تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة الماضية بأن إسرائيل تركز على هذه الرواية تحديدا بأن وجودها العسكري في لبنان هو من أجل أولا حماية البلدات الشمالية ومواصلة تفكيك البنى التحتية لحزب الله تحديدا جنوب نهر الليطاني، وأنه أيضا مهم من أجل استخدامه في ورقة في المفاوضات كورقة ضغط على الحكومة اللبنانية. هكذا أوصلت إسرائيل رسائل في الأيام الأخيرة الماضية للإدارة الأمريكية بأن تبقي هذا الموضوع موضوع الانسحاب خاضعا للمفاوضات. نعم. مع لبنان. لكن من جهة أخرى صحيفة هآرتس نقلا عن مصدر تقول بأنه كبير تؤكد بأن الجيش سيضطر خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى تنفيذ انسحابات من المناطق. نعم. التجريبية وفقا لما تقترحه الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة لإدخال الجيش اللبناني إلى هذه المناطق.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو

0: بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت، تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي، ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخلو من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، وكيف يمكن تقييم حتى الآن هذه الجولة الأولى وما تلاها من مواقف من مختلف الأطراف؟
2: حقيقة يعني نستطيع أن نصف بشكل دقيق، نحن نستطيع أن نقول متفائلون لكن بحذر. الأمور التي جرت خلال يوم أمس كانت إلى حد بعيد هي كانت إيجابية، وبالتالي هناك بيان صدر من الجانبين أو من المفاوضات التي ضمت الجانبين الإيراني والأمريكي إضافتين إلى الوسيطين القطري والباكستاني. وبالتالي اليوم أيضا الاثنين بدأت اجتماعات من كلا الجانبين مع الوسيطين، رئيس الجانب الإيراني عباس غريب أبادي، كاظم غريب أبادي وهو معاون وزير الخارجية الإيراني، لمناقشة الملفات القضايا الفنية في وتحديدا فيما يخص العقوبات، إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، الأوضاع الفنية في مضيق هرمز، وحتى فيما يتعلق بالمسار الثاني وهو 60 يوما. نستطيع الآن أن نقول بأن مفاوضات 60 يوما قد بدأت فعلا، يعني ميدانيا على طاولة المفاوضات قد بدأت فعلا. يرأس هذه المفاوضات كما قلت من الجانب الإيراني عباس غريب أبادي وهو معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية، وبالتالي يعني أعتقد بأن الأمور لحد الآن تسير باتجاه جيد. حتى الأمر الذي يتعلق بلبنان أيضا وضع على الطاولة ووضع في أولويات الأمور التي يجب أن ننتهي منها بإنهاء الحرب في لبنان، إنهاء الحرب في إيران، وهذه يجب أن يعني يجب أن المفاوضين يجب أن ينتهوا من هذا الأمر، لأن بقاء هذا الأمر في لبنان فعلا يعني يعرقل المفاوضات. والإيرانيون يعتقدون بأنه ما تم يعني ما دام أن الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني وقع على مذكرة التفاهم وفي البند الأول منه لبنان، يبدو لي بأنه يجب أن ننتهي من هذه الخطوة، لأن كما قالت إيران بأن كل المفاوضات تجرى بناء أو على أساس قاعدة التزام مقابل التزام، خطوة مقابل خطوة.
1: وهذا ما رد إلى مسألة الثقة، أم ما الذي تحاول إيران أن تحققه في فترة 60 يوما هاته قبل الدخول في المفاوضات الشاقة؟
2: هذه هي 60 يوما،
1: هي يعني قصدي قبل أن يكون هناك اتفاق حول المسائل الخلافية الكبرى، ما الذي تسعى إيران لتحقيقه الآن؟
2: هذا صحيح جدا وكلام وسؤال في غاية الأهمية، لكن يجب علينا أن نعلم لحد الآن، يعني أنا عندما وصفت قلت بأن متفائلون بحذر، هي هذه النقطة، نقطة الثقة. لا زالت هذه الثقة على الرغم من أن يوم أمس كان هناك اجتماع واجتماع مباشر بين قاليباف وجي دي فانس، لكني أعتقد بأنها لا زالت هذه المفاوضات تحتاج إلى ثقة، والجانب الأمريكي مدعو إلى تعزيز هذه الثقة من أجل المضي قدما في الانتهاء من كل المفاوضات والتوصل للاتفاق النهائي.
1: سيد جوي هود، إذن من الواضح أن إيران لا تقبل بتقديم شيكات على بياض، تريد التزامات أمريكية مقابل تنازلات إيرانية، ويبدو المشهد في لبنان يعني ربما أول أكبر اختبار لهذا التفاهم. في اعتقادك كيف سيتعاطى الأمريكيون مع الجبهة اللبنانية الآن بين ما تريده إسرائيل وما تريده إيران؟
3: أعتقد أن هذه عملية غير اعتيادية، أنه ربما سيدرسها الطلاب والأساتذة لسنوات عديدة، إما بسبب كونها ناجحة بشكل ملفت أو أنها قد تفشل. لكن ما تحاول إدارة ترامب القيام به هو تجربة أسلوب جديد من المفاوضات يتم القيام به على أعلى المستويات. عادة قد نرى نائب الرئيس أو رئيس البرلمان أو أي شيء شخص بهذا المستوى قد يأتون إلى اللحظات الأخيرة للاحتفال بالاتفاق النهائي أو ربما لرفع بعض العقبات أو تذليلها. لكن الآن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير رئيس وزراء قطر وأيضا وزير خارجية وأيضا رئيس البرلمان الإيراني، في حقيقة الأمر هم منخرطون في المفاوضات شخصيا نيابة عن بلدانهم وبلدان الخليج وإسرائيل ولبنان. وأنا لا أعرف إذا ما كان هذا الأمر سيجري يجعل هذه العملية أكثر هشاشة أم قوة؟ يبدو لي وكأن هذه الأمر يجعلها أكثر هشاشة، لأن حكومات مثل إسرائيل وربما ميليشيات مثل حزب الله يعطيها فرصة لكي تكون مفسدة، عناصر مفسدة لهذا الاتفاق.

0: تأثير الولايات المتحدة على رئيس الوزراء نتنياهو هو ليس مطلق، ليس 100%. بالتالي أعتقد أننا بإمكان أن نقول نفس الشيء حول مسألة إسرائيل وحزب الله. ما قاموا به أنهم أعطوا كل طرف فرصة لإفساد هذا الاتفاق إذا ما رغبوا بذلك.
1: هل يعني كلامك بأن يعني في السابق سبق أن حدث تقدم في المفاوضات، إن كان خلال هذه الحرب أو حتى قبلها، الإيرانيون كانوا يتهمون إسرائيل بأنها من يعرقل أو يخرب التقدم، هل نجاح هذه الجولة مرده إلى لنقل تقديم الأمريكيين لتأثير إسرائيل على قراراتهم؟
0: من الواضح أن إسرائيل لا تقوم بقصف ضاحية الجنوبية في بيروت، وهذا الأمر كان نافعا للعملية برمتها، لكن هذا حصل فقط لأن إيران قررت أنها سوف تدفع ربما بما مصالحها بشكل أفضل أو مطالبها بشكل أفضل. سمعت صحفيا يقول يوم أمس إن لبنان هو قضية وجودية لإيران. بإمكاننا أن نؤمن بذلك إذا ما اعتقدنا وأمنا أن لبنان هي جزء لا يتجزأ من إيران، وهذا بالتحديد هو الدعاية التي يسعى لتقديمها النظام الإيراني وتحويلها إلى واقع عن طريق أمور مثلا مذكرة التفاهم والمفاوضات. هذه هي أنهم الذين يتحدثون نيابة عن لبنان، هذه إيران. لسوء الحظ الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة التفاهم قد وافقت على هذا الموقف من إيران.
1: ألا يسري نفس الشيء على موقف الولايات المتحدة من أمن إسرائيل ودعمها اللامشروط والمطلق دائما والاستعداد للتدخل في أي حرب تشن على إسرائيل؟
0: حكومة إسرائيل هي حكومة ذات سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة، هي ليست جيشا خاصا أو وكيلا كما هو حال حزب الله. يجب أن يكون هذا الأمر تحت سيادة حكومة لبنان. بالتالي مقارنة الطرفين بهذه الشكل غير صحيح في مذكرة التفاهم وسيزيد من هشاشة العملية.
1: دكتور هلسة، يعني كيف تراقب إسرائيل هذا المشهد؟ هل الأمر يتعلق بتكرار لمرات سابقة شاهدنا فيها خلافات بين نتنياهو وترامب وتسريبات في الإعلام ومكالمات مشحونة، ثم لا نلبث أن نرى توافقات في الميدان وحروب مشتركة، أم يختلف الأمر هذه المرة؟
2: التحية لك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. إسرائيل كما تعلمين تنظر إلى مذكرة التفاهم على أنها سيئة وخطرة، وبالتالي ما ينتج عن هذا السيء والخطر من تفريعات سواء ترتيبات تخص إسرائيل أو ترتيبات تخص بنود الاتفاق المختلفة ستكون بالنسبة لإسرائيل أسوأ وأخطر. ولذلك مثلا هي تعاطت بكثير من الشك والريبة مع خلية منع الاحتكاك، واعتبرها الإعلام الإسرائيلي بأنها ترتيب قطري باكستاني أمريكي إيراني من فوق رأس إسرائيل وبغياب إسرائيل. ولذلك يعني إسرائيل اليوم تبني استراتيجيتها على إنكار الصلة بهذا الاتفاق وبهذه المذكرة وبكل المخرجات المترتبة عنه، وتحديدا تلك التي تطال إسرائيل. واستراتيجيتها أيضا تقوم على وقف الاستنزاف الذي يجري عبر هذا المسار التفاوضي في صورة إسرائيل وأمن إسرائيل وحاجات إسرائيل، أي منع الإيذاء الذي قد يلحق بإسرائيل وبنتنياهو وبحكومته نتاج مخرجات هذا الاتفاق. ولذلك هي بدأت بشن هجوم على رموز الإدارة الأمريكية الذين يعني دفعوا رئيس الولايات المتحدة للقبول بهذه المذكرة، وهي اليوم أيضا تستمر في الاستعصاء عند موقفها القائل برفضها لموضوع الانسحاب ووقف إطلاق النار وفق الفهم الذي تريده إيران. لكن أيضا مع هذا وذاك يتبلور فهم داخل إسرائيل بأن على إسرائيل في لحظة ما ولمنع الوصول إلى لحظة الاصطدام الكبير مع رئيس الولايات المتحدة والدخول في صراع معه أن تقوم بخطوة ما تبدو وكأنها تنازل من طرف إسرائيل، ويجري الحديث اليوم عن انسحابات صغيرة هنا وهناك أو ما تسميه وفق المسار التفاوضي الإسرائيلي اللبناني المناطق التجريبية التي هي خارج حدود المنطقة الصفراء، خارج حدود 10 كيلومتر المنطقة الأمنية التي تريد إسرائيل أن تثبتها كأمر واقع. وفي ظني بأن الولايات المتحدة قد تقبل بهذا كبداية مسار يعني ربما تسوقه للإيراني ولحزب الله عبر الطرف الإيراني.

0: بداية استجابة إسرائيلية لفكفكة حالات الاستعطاء التي تجري، لكن في الإطار العام تصر إسرائيل على أن حاجاتها الأمنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبأن كل ما يجري في سويسرا لا يمت لها بصلة ويلزمها بصلة بأي شكل من الأشكال. لكن مرة أخرى ما تفضلت به هو يعني جوهري، نحن في نهاية المطاف لا نراهن على أن هذا الخلاف الذي يبدو بأنه يصل إلى ذروته في المكالمات الهاتفية قد يتحول فعلا إلى موقف حاد من طرف الولايات المتحدة يدفعها ورئيسها يدفعه إلى اتخاذ عقوبات أو إجراءات صارمة ضد إسرائيل، لأنه المسألة كما تفهم إسرائيل هنالك علاقة عميقة وطيدة، هنالك أصل ثمين في هذه العلاقة ما بين الطرفين يمنع رئيس الولايات المتحدة من هذا الاندفاع. ولاحظي بأنه تسمية خلية منع الاحتكاك وليس مثلا خلية الرقابة على التزامات كل طرف التي هي أيضا فضفاضة في هذا الاتفاق، ولا يوجد ما يشير لالتزامات الطرف الإسرائيلي ولا التزامات حزب الله. ولذلك هذا راعى يعني حساسية الجانب الإسرائيلي من أن تسمى بهذه التسمية. منع الاحتكاك مقبول بالنسبة لإسرائيل وإن كانت تنظر إلى هذه اللجنة وكل ما يجري بتوجس كبير.
1: والسؤال كذلك، كيف يؤثر مشهد الانتخابات في طبيعة وشكل السجال الدائر في إسرائيل حول هذه المسألة؟ يعني رأينا تصريحات لبعض الشخصيات السياسية من المعارضة مثلا في إسرائيل، هل يتعلق الأمر فعلا بما تراه هذه الشخصيات فشل ذريع تاريخي كارثة لإسرائيل، أم هناك تجاذبات متعلقة بمشهد الانتخابات؟
0: أولا هذه التجاذبات صاحبت يعني إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة. هنالك أطراف في المعارضة أخذت على نتنياهو مقاربته التي تقوم على قوة ومزيد من القوة لحل كل المشكلات التي تعصف بإسرائيل، وتقول له بأنه لم يحسم مواجهة في الجبهات المختلفة التي دخل فيها، لا في غزة ولا في لبنان ولا مع إيران. ولكن نتنياهو يتبنى السردية المقابلة، يقول حققنا إنجازات، وأنت تلاحظين في كل مرة يظهر يخاطب المجتمع الإسرائيلي يتحدث عن هذه الإنجازات ويفاخر فيها. بالتأكيد الموسم الانتخابي يزيد تأجيج هذا السجال المحتدم إسرائيليا، وكل طرف يحاول أن يوظف لديه من أوراق لمحاولة تقليل فرص الطرف الآخر بأن يعني يحظى بالفوز في الانتخابات التي تقترب. ولاحظي بأن استطلاعات الرأي لا تبتسم لنتنياهو فيما يتعلق تحديدا بساحة لبنان، ولذلك هو يصر على التمسك بموقفه، لأنه في جزء مما يفعله ليس فقط اعتبارات حاجات إسرائيل الأمنية بقدر ما هو اعتباراته السياسية واعتبارات ومصلحة ائتلافه الذي يريد أن يرفع رصيده عبر الظهور بصورة الذي يستطيع أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة، حتى يعني في أوج الحاجة إلى هذا الرئيس وإلى اعتباره أكثر رئيس الولايات المتحدة يعني مناصر يتبنى مصلحة إسرائيل وموقف إسرائيل. الصراع في إسرائيل اليوم على من يملك هذه الكاريزما، كاريزما القائد الذي يستطيع أن يقف عند مصالح إسرائيل وأن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة. ونتنياهو يركز على هذه في حملته الانتخابية، أنه يأخذ على خصومه أن لا أحد منهم يستطيع أن يفعل ما يفعله اليوم، وهو يقف أمام حليفه الاستراتيجي ويقول له لا فيما يتعلق بمصلحته في لبنان. ولذلك كل مرة يظهر يصر على أن يكرر هذه المسألة، لن ننسحب لا من غزة ولا من سوريا ولا من لبنان.
1: نعم سيد أبو نجم، يعني في المقابل أيضا في أي موقع يضع كل ما يحدث لبنان الرسمي؟ كيف يؤثر على موقفه، خصوصا وهو متجه إلى جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟
2: صباح الخير لك ولضيوفك الكرام. طبعا نتائج الاتفاق الأمريكي الإيراني ومسار إسلام أباد يحتاج إلى الترجمة في شكل فعلي في لبنان. اللبنانيون طبعا يريدون النتيجة، يريدون انسحابا إسرائيليا كاملا، بداية بوقف إطلاق النار وبوقف فعلي لإطلاق النار. هناك مصالح متعددة للاعبين في هذا المشهد، بمعنى أن الدولة اللبنانية لم يعد بإمكانها أن تبقى رهينة هذا الضغط الإسرائيلي وعدم تقديم شيء للبنان، بل بالعكس استمرار الحرب على لبنان. فضلا عن أن ما حصل في إسلام أباد منح حزب الله أوراقا قوية في لبنان للقول للدولة اللبنانية أنك وهو يقولها صراحة لم تحقق شيئا عبر المفاوضات المباشرة في واشنطن. الولايات المتحدة في الوقت نفسه لديها مصلحة في ترجمة أساساً هذا الاتفاق وفي توجيه رسالة إيجابية لإيران لإنجاح المفاوضات الدائرة في سويسرا ولتثبيت وقف إطلاق النار في شكل عملي، إنما المصلحة في الجانب اللبناني هو منح ورقة قوية للدولة اللبنانية لحلفائها في لبنان التي باتت محاصرة بفعل الحروب الإسرائيلية المتكررة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتصعيد الدائم في جنوب لبنان كما رأينا في نهاية الأسبوع الماضي. هذه الرهانات كلها تضغط على تدفع بالولايات المتحدة وتدفع بالدولة اللبنانية لمحاولة امتلاك أوراق عملية لتقديمها إلى الشارع اللبناني ولتقديمها إلى الجمهور اللبناني في شكل عملي، بمعنى أن مفاوضات واشنطن هي تستطيع أن تحقق وقفا حقيقيا لوقف إطلاق النار. وما الاتصال الذي حصل بالرئيس جوزيف عون اليوم من قبل نائب الرئيس الأمريكي ومن قبل كوشنر أيضا لمحاولة خلق خلية تنفيذية لتثبيت وقف إطلاق النار والولوج إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي وبدء الانسحاب الإسرائيلي عبر المخرج الذي على هذا المنبر قلنا قبل فترة إنه لن يكون إلا عبر المناطق التجريبية. هلا طبعا مثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه طرح آخر، هو يريد توسيع المناطق التجريبية لتتحول على مستوى قضاء، لأنها هذه هي نطاق الوحدة الإدارية الصغرى في لبنان. هذا تفصيل إن كانت قضاء أو إن كانت مناطق تجريبية، لكن هي ما ستظهر كيف سيتحقق الانسحاب الإسرائيلي وكيف سيترجم الجيش اللبناني عمليا وميدانيا السيادة اللبنانية لمحاولة تلمس كيف ستترجم الضغوط الأمريكية والطلبات الأمريكية من إسرائيل بتقديم إنجازات فعلية على أرض الواقع قبل مفاوضات اليومين المقبلين في واشنطن.
1: هذا الاستنتاج بأن ما حرك أو ما غير الميدان حتى الآن فعليا ويعني قلص اعتداءات إسرائيل في لبنان هو الضغوط الإيرانية وليس مسار التفاوض المباشر من الدولة اللبنانية. هل يعني ذلك توقع تغيير في الموقف الرسمي اللبناني من مسألة يعني ربط المسارات أو يعني استثمار أكبر من الدولة اللبنانية لهذه الضغوط من إيران، أم أن هناك أصوات تتخوف أيا كانت النتيجة من هذه الضغوط الإيرانية تتخوف من مسألة نفوذ حزب الله وإيران في لبنان؟
2: الأمران صحيحان على المستوى التغير في المواقف، لا يوجد تغير فعلي أو تحول كامل من قبل الدولة اللبنانية، إنما مراعاة للوقائع، مراعاة للتغيرات، مراعاة لما حصل في شكل واضح من مفاوضات إسلام أباد وتمكن إيران من يعني من جر الولايات المتحدة إلى هذه التسوية. الدولة اللبنانية على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدأ يراعيان هذا الواقع بدليل بعض التعديلات الطفيفة أقله في الشكل وأقله في بدء مفاوضات أو اتصالات مع حزب الله حتى لو لم تؤدي حتى الساعة إلى نتيجة، لكن هناك كما نقول بداية حلحلة. لكن على مستوى التمسك السلطة اللبنانية بالمفاوضات واشنطن هذا لا يزال قائما، يعني هي لا تزال تراهن على مفاوضات واشنطن لحفظ موقعها، لتقول إنني أنا من أحقق هذه الثمار وليس فقط الضغط الإيراني وليس فقط رهان حزب الله على هذا الموضوع. طبعا الاختلافات اللبنانية والانقسامات اللبنانية لا تزال قائمة. جوابا على السؤال الثاني، يعني بمعنى أن الاختلاف حول مفاوضات واشنطن أم مفاوضات إسلام أباد لا تزال قائمة، لكن لا شك أن تحول ما تحقق عبر المفاوضات وعبر الضغوط الإيرانية يلقي بثقله على الواقع اللبناني السياسي حتى لو لم تقر بعض الأطراف به، بمعنى حزب الله أخذ نفسا وأخذ يتمسك أكثر بمواقفه وبأوراقه التفاوضية، وفي المقابل خصوم حزب الله وأيضا الدولة اللبنانية على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة وليس رئيس مجلس النواب نبيه بري المعروف تموضعه السياسي يتمسكون جميعا بمفاوضات واشنطن للقول إنها هي من ستؤتي بالثمار. لكن عمليا في الزاوية التحليلية عمليا ما يتم الاتفاق عليه عبر مفاوضات الأمريكية الإيرانية تضغط الولايات المتحدة لترجمته عبر مفاوضات واشنطن، يعني هذه هي الديناميكية. هناك ديناميكية طبيعية وبديهية تربط المسارين ببعضهما. يأمل لبنان أن يستفيد من هذه الديناميكية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي لبنان.
1: دكتور صدقيان، لنبقى في جبهة لبنان، يعني إلى أي حد يمكن أن تذهب إيران في التمسك بكل مطالبها في هذه الجبهة حتى لو تحقق لها ما تريد في ملفات أخرى؟
3: أنا أعتقد عندما وضعت إيران الفقرة الأولى في بيان التفاهم أو مذكرة التفاهم هي كانت تعني ما تقول. أولاً أنها معنية بالوضع في جنوب لبنان، وللأسف الشديد جنوب لبنان متروك للدول العربية وللدول الإسلامية، ولبنان هم عضو في الجامعة العربية وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي. لا أحد يقول لماذا دخلت إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحرب وهذا التدمير. إيران الآن هي تطوعت من أجل الدفاع عن الجنوب اللبناني وعن هذه الإبادة،
1: لكن كثيرون لا يعتبرونها تطوع وإنما مصالح ما أو تثبيت للنفوذ الإيراني في لبنان.
3: إيران لديها مصالح وهؤلاء أصدقائها، يعني حزب الله صديق إيران، حليف إيران، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تقف مع حزب الله، مع الشعب اللبناني، مع الجنوب اللبناني، مع هذه الإبادة. هذه النقطة. النقطة الثانية، الآن عند الحكومة اللبنانية دائما هي تنتقد، يعني الموقف الرسمي اللبناني بالرئاسة ورئاسة الوزراء، مجلس النواب شيء آخر يتحدث، يتحدثون عن مسار واشنطن. جيد، لماذا لا تكون هناك رؤية واضحة وبرنامج عمل من أجل الاستفادة من المسارين، مسار واشنطن ومسار جنيف، من أجل إنهاء مشكلة يعاني منها الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية ويعاني منها كل لبنان، وهو الاحتلال الإسرائيلي أولا، وإنهاء الحرب وإيقاف هذا التدمير. وهذه الصور تأتينا يوميا، ما هذا التدمير، يعني تدمير البنى التحتية والإنسانية وكل شيء في لبنان على يد القوات الإسرائيلية. بالتالي ما أريد أن أقوله، لماذا لا تستفيد الحكومة اللبنانية من المسارين، مسار واشنطن ومسار جنيف، خصوصا أنه في مسار جنيف نائب الرئيس الأمريكي، رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء الباكستاني، هذه شخصيات غير عادية في بلدانها. نعم. وفي المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد بأن الحكومة اللبنانية تستطيع أن تستفيد من مسار جنيف وتحصل على ما تريده.
1: يعني باختصار، يعني متمسكة إيران بهذه النقطة حتى لو كان الثمن هو انهيار كل هذا التفاهم والعودة للوضع السابق؟
3: الآن إيران متمسكة بكل مذكرة التفاهم، 14 نقطة استراتيجية بالنسبة إلى إيران، وأنا أعتقد بأنها عندما تريد الإلحاح والتأكيد على الفقرة الأولى هي تريد أن تختبر المصداقية الأمريكية عندما وقع الرئيس ترامب على هذه المذكرة.
1: سيد جو يهود، أيضا في نفس الاتجاه لاحظنا خطابا مختلفا في أمريكا باتجاه إسرائيل، خصوصا تصريحات جي دي فانس التي اعتبرت يعني غير مسبوقة. هل يتعلق الأمر بتحول في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أم خطاب انتخابي ربما يرضي فئة كبيرة من الجمهور الأمريكي، تحديدا جمهور ماجا، أم كيف تفهم ذلك؟
4: So far, I think it is not.
5: لحد الآن لا أعتقد أنه تغيير في السياسة، لكنه بدلا من ذلك تغيير بلغة الخطاب، هذا مؤكد. هنالك ربما هذا يعكس التغيير في وجهة نظر أمريكية تجاه إسرائيل والمنطقة والعالم بشكل عام. بالتالي مقارنة في السابق، معظم الأمريكيون ربما يعبرون عن في ربما استطلاعات الرأي بأغلبية كاملة هنالك دعم للإسرائيليين، لكن الآن هم يدعمون بشكل أكبر ومتزايد الفلسطينيين بسبب كل شيء حصل خلال السنوات القليلة الماضية. نائب الرئيس يعكس هذا الأمر، يعكس وجهة النظر هذه، وهو يعكس أيضا ربما مستوى معين من الإحباط من قرارات الرئيس ترامب لاتباع ربما توصيات رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بالحرب مع إيران. رأي رأينا جميعا القيود في الحكومة الإسرائيلية، لديها إمكانيات هائلة لتوجيه القنابل على الأهداف ومعرفة أين إمكانية وجود شخص أو بناية معينة، لكنهم في حقيقة الأمر ليس لديهم أي فكرة عما سيحصل عندما تسقط تلك القنبلة أو أن كيف يتفاعل الناس مع هذا الأمر. بالتالي كل هذه الأمور التي ربما تغذي في التغيير التي يتحدث عنه القادة الأمريكيون حول القادة في إسرائيل.
1: شكرا لك سيد جوي هود ولضيوفنا الكرام على هذه المشاركة. بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم آثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين قضوا أو فضلوا البقاء في رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
6: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
7: هيدي صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
6: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
8: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا شالوا من المسبح الشباب.
6: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
9: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت، يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت، يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي مش عارف كثير. يا امي
6: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: وما زلنا معكم مشاهدينا في متابعة وتحليل كل هذا المشهد المرتبط بمخرجات المشهد حتى الآن في سويسرا. أجواء إيجابية وتفاؤل حذر يجري الحديث عنها بعد أول جولة من المحادثات الإيرانية الأمريكية. الآن رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية إذن للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، حيث غادر اليوم الوفد الإيراني سويسرا عائدا إلى طهران بعد يوم محادثات للوفدين الأمريكي والإيراني مع الوسطاء أيضا. وفي آخر المستجدات قالت الخارجية القطرية إن أجواء إيجابية سادت الاجتماع الأول من قمة بحيرة لوسيرن، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضافت في بيان قطري باكستاني مشترك أن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. وأكدت الخارجية القطرية أنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. كما تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية القطرية إن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع. في هذه الأثناء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده حصول تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتزامنا مع مغادرة وفد إيران المفاوض سويسرا، أكدت الخارجية الإيرانية أن لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12، مشيرة إلى أن الوفود الفنية ستواصل عملها. وفي الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري بحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، ولكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة وتعرض سكانها لهجمات من حزب الله. كانت هارتس نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن فريقي التفاوض الإسرائيلي واللبناني سيحددان في محادثاتهما القادمة المناطق التجريبية التي ستنقل إلى الجيش اللبناني. أرحب من بورغنشتوك في سويسرا بمراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن طهران بمدير مكتب الجزيرة نوردين الدغير، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكم من جديد. أبدأ معك محمد، ولتقربنا أكثر من هذه الأجواء التي توصف حتى الآن بالإيجابية بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الطرفين.
10: وبالفعل هي كذلك، هي توصف بالإيجابية، ولعل أهم ما حددته هو أنها مكنت الأطراف من وضع هندسة للتفاوض الفترة المقبلة ووضع آلية للعمل واضحة، أكثر فعالية، أكثر نجاعة، أكثر قدرة على الوقاية من ما يمكن أن نصفها بحوادث السير التي يمكن أن تعرقل المسار. كيف ذلك؟ أولا من خلال التوافق على هذه اللجنة السياسية رفيعة المستوى التي سيشرف عليها الوسطاء، والتي ستقوم بتنسيق الأعمال وبمراقبتها وبوضع خطة واضحة للستين يوما المقبلة. ثم من خلال اللجان العمل التي ستتخصص بقضايا معينة، على الأقل هناك ثلاث لجان، نتحدث عن لجنة مخصصة للملف النووي، لجنة أخرى للأمور المالية والعقوبات، ولجنة أخرى لتفادي ما يمكن أن نسميها بالحوادث وتجنب المنازعات. ثم وهذا ربما هو اللافت للانتباه وربما الأمر الذي في الحقيقة لم يكن يتوقعه أحد، هي مسألة إنشاء خط اتصال أو آلية لتجنب حدوث أي حوادث بشأن مضيق هرمز من جهة، لأنه كما نعلم بأن خلال الفترة الماضية سواء قبل توقيع اتفاقية أو مذكرة التفاهم أو حتى بعدها كانت هناك تلك الحوادث التي تقع بين الفينة والأخرى بين الجيش الأمريكي وبين الحرس الثوري، والذي كان يهدد في الحقيقة بإفشال المسار برمته بالنظر إلى أن حوادث من هذا النوع مواجهات عسكرية يمكن أن تؤدي رغم على لكونها كانت كانت محدودة زمانا ومكانا، ولكن كما يقال معظم النار من مستصغر الشرر ويمكن أن تؤدي إلى إفشال أو تدهور المسار برمته. إذن سيكون هناك قناة اتصال على هذا المستوى لتجنب هذه الحوادث. ربما هذا جانب مهم، ولكن الأهم وربما يمكن أن نضعه في العنوان الأول هو لبنان. لبنان الذي غدا الآن بموجب ما تم التوصل إليه البارحة جزءا لا يتجزأ من هذا المسار، على اعتبار أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية للحيلولة أو لمنع عودة الأمور للتدهور في لبنان، ولبنان سيكون جزءا من هذه الآلية بالإضافة إلى الدولتين الوسيطتين، طبعا نتحدث عن قطر وباكستان والولايات المتحدة. بمعنى أن الآن نتحدث أن لبنان كان يمثل في الحقيقة في المرحلة الماضية عقبة كؤود أمام الوصول إلى التوافق بشأن الجلوس هنا في طاولة التفاوض، والإيرانيون كانوا واضحون على هذا المستوى، قالوا لن نأتي إلى سويسرا ما لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا الأمر قد حدث بتدخل وضغط كبير من الوسطاء دفع الولايات المتحدة بدورها إلى الضغط على إسرائيل. الشيء

0: الذي أدى إلى ما شهدناه البارحة. ولكن هذا الأمر الجميع يدرك أنه هش، وأن إسرائيل تتربص الدوائر بلبنان ولن تفوت أي فرصة لإفشال هذا المسلسل برمته. هذا الأمر ليس من باب التحليل السياسي، وإنما غدا من باب المعلومات التي يتفق عليها الإيرانيون والأمريكيون في الآن نفسه، وهي ربما من النوادر التي يتفق الأمريكيون والإيرانيون على أمر. الجميع يدرك بأن نتنياهو لا مصلحة له في هذا المسار، وهو يتربص به الدوائر وقد ولن يفوت أي فرصة من أجل إفشاله. ولذلك فهذه اللجنة أو هذه الآلية التي تتضمن الآن علاوة على الوسطاء والذين وهما قطر وباكستان وأصبحا يحظيان بثقل، وفي الحقيقة دورهما أصبح يتجاوز دور الوسيط العادي الذي يقوم بنقل الرسائل أو دور ساعي البريد، هم أكثر من وسيط وأقل ربما من مشارك، يقومان بدور بلورة المقترحات، المتابعة، صياغة القرارات الجديدة التي يمكن أن تسهل التوصل إلى حل، التقريب بين الأطراف. وبالتالي فهذا وجود قطر، باكستان، الولايات المتحدة ولبنان في هذا في هذه الآلية، هذا ربما سيعطي الزخم. طبعا يطرح السؤال، وأين هو الفاعل، أحد الفاعلين الرئيسيين، وهي إسرائيل المتهمة بأنها التي تريد إفشال هذا الأمر. على كل حال، لا أحد يزعم أن لديه المعلومات الدقيقة حول هذه الآلية، ولكن يبدو أن وجود الولايات المتحدة كأنما يقوم مقام وجود إسرائيل، بالنظر إلى أن الجميع، على الأقل هذا ما يقوله ترامب، هو الذي يتحكم في اللعبة ويقرر ما الذي تفعله إسرائيل وما الذي تفعله. وبالتالي الرهان هنا الذين يسألون أين هي إسرائيل، الرهان على الوجود الأمريكي. على كل حال، ما حدث البارحة كان استثنائيا، لحظة تاريخية على الأقل هكذا وصفها نائب الرئيس الأمريكي. نشاهد هذا التقرير.
1: منتجع برغنشتوك وسط سويسرا لم يكن الاختيار عبثا. في حسابات الدولة المضيفة الصورة جزء من القصة، والأمن كذلك، وهذا المنتجع يوفر الأمرين معا، ومعهما هدوء قد يساعد على مناقشة المسارات المتشعبة. في الداخل هكذا كان المشهد منذ الجمعة الماضية، وسط ترقب وانتظار وسؤال كبير، هل يأتي الغريمان أم يغيبان؟ ثلاثة أيام من جهود الوسطاء أثمرت هذه اللحظة التي وصفت بأنها قمة تاريخية. كل التفاصيل رتبت بعناية لإخراج يناسب الجميع. التحق الوسطاء أولا، ومعهم الأمريكيون، قبل أن يلتحق وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في ترتيب أريد له أن يجمعه مع نائب الرئيس الأمريكي في القاعة نفسها، دون أن يكون مضطرا لمصافحته على الأقل أمام الكاميرات. رغم ذلك، بدت اللحظة إذانا بأن صفحة جديدة قد فتحت، على الأقل هذا قول الأمريكيين.
2: هذا اجتماع تاريخي، باستثناء إسلام أباد لم يسبق أن اجتمعت القيادتان الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى الرفيع. ما طلبه من الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحول في علاقتنا مع الشعب الإيراني، ويد ممدودة تقول للشعب الإيراني إذا كانت قيادتكم مستعدة للتخلي عن دورها كمصدر لعدم الاستقرار الإقليمي وعن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإحداث تحول جوهري في علاقتها مع هذا البلد.
1: أما الوسيطان قطر وباكستان فقد جددا التزامهما بمواصلة المسار حتى يصل إلى غايته.
3: ستبقى قطر ملتزمة بهذه الشراكة لدعم جهود الوساطة حتى النهاية إلى أن نصل إلى حل، وسنظل دائما شريكا في تحقيق مزيد من السلام والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل أفضل لمنطقتنا.
4: إنه يوم عظيم من شأنه أن يعزز السلام والازدهار، ليس فقط في المنطقة التي خلقت فيها الأزمة تحديات هائلة، بل إن أثره سيمتد إلى السلام العالمي. أعتقد أننا سنجري هنا مناقشات ممتازة، نأمل أن تقود إلى نتائج مثمرة جدا في المرحلة المقبلة.
1: لكن التجربة علمت الجميع أن تعقيدات هذا الملف أكبر من أن تسمح بالاحتفاء بلقاء واحد مهما كانت

0: رمزيته ورسائله. إيران جاءت برسالة محددة: نريد تطبيق الاتفاق أولا وليس التفاوض بشأن بنوده. وذلك يبدأ وفقا لطهران بالالتزام الكامل بوقف الحرب في لبنان ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. عدا ذلك تقول طهران إن منسوب الثقة لديها معدوم في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى خطاب الوعيد ضد إيران في مشهد بدأ مفاجئا في يوم لقاء انتظر طويلة، لكن الموقف برمته بدأ متسقا مع مسار هذه المفاوضات المعقدة التي كثيرا ما يسير فيها الطرفان على حافة الهاوية دون ضمانات بعدم السقوط فيها. الطريق إلى هذا المنتجع لم يكن يسيرا منذ البداية، كان محفوفا بالشكوك والتهديد وغياب الثقة. لذلك عندما التقى الطرفان هنا كان ذلك إذانا بنجاح جهود الوسطين قطر وباكستان. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ ليس تماما، فما بين الفريقين إيران والولايات المتحدة ليس فقط قضايا معقدة، وإنما ما هو أعمق في كل مفاوضات: غياب الثقة. محمد البقالي، الجزيرة، منتجع برغنشتوك، سويسرا.
1: نور الدين، في طهران أيضا هل هناك أي مواقف أو تصريحات إيرانية جديدة خصوصا بعد مغادرة الوفد الإيراني لمنتجع برغنشتوك؟
2: سهام، يمكن القول أن شيئا ما قد غاب عن الإعلام. ربما تم التعامل مع المواضيع الرسمية التي يتم الإعلان عنها، البحث في مذكرة التفاهم، في تفعيل آليات هذه المذكرة، نوع من النزاع ما بين طهران وواشنطن. لكن يبدو أن خلال الجلسة كانت هناك كواليس للحديث أو استبجاز آراء الآخرين بالنسبة للملفات الإشكالية، وهذا يبدو أنه بات واضحا بأن الجانب الأمريكي لم يأتي إلى طهران، لم يأتي إلى سويسرا من أجل أن يبحث فقط تنفيذ مذكرة التفاهم. يبدو أنه جاء كذلك ليستقصي أمر البرنامج النووي الإيراني، إلى أين سيذهب. والجانب الإيراني وصل إلى سويسرا كذلك ليستقصي أمر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أين ستتجه الأمور. لذلك يمكن القول بأن هذا الجزء من المواضيع حتى وإن لم يكن وقته قد وصل بناء على مذكرة التفاهم، لكنه كان جزء من الحوارات التي دارت ما بين الإيرانيين والأمريكيين في الكواليس المغلقة وفي دوائر القرار المغلقة هناك بسويسرا، بحيث أن الجانب الأمريكي حاول بشكل أو بآخر أن يعرف ماذا يمكن للإيرانيين أن يقدموا، رغم أن مذكرة التفاهم رسمت الخطوط العريضة وحاول الدخول في بعض التفاصيل. يبدو أن الجانب الإيراني أجاب نوعا ما، لكنه تراجع قليلا إلى الوراء باعتبار أن المسألة لم يحن وقتها بعد حتى تنفيذ جميع بنود التفاهم. وكذلك الجانب الإيراني يبدو أنه تحدث عن كيفية رفع العقوبات من الجانب الأمريكي. إذن يمكن القول بأن لهذه المفاوضات كواليسها كذلك، الذي لم يتسرب بعد بشكل كامل إلى الإعلام، لكن كان هناك نوع من تبادل الآراء والتساؤلات المطروحة حول مصير المفاوضات النووية ومصير البرنامج النووي. هكذا كان يريد الأمريكي أن يعرف من الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني، وكذلك الجانب الإيراني من الجانب الأمريكي. لكن ما هو مهم الآن هو بدء اللجان الفنية عملها. الجانب الإيراني ترك في سويسرا مساعد الوزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية كاظم غريبابادي ليشرف على هذه الجوانب، وهي جوانب ذات بعد قانوني. تشكلت لجنة أولية لمتابعة سير عمل تنفيذ البنود الخمسة من مذكرة التفاهم التي نص عليها البند 13 على أنه لابد من تفعيل هذه البنود للدخول إلى المفاوضات المهمة، وهي المفاوضات النووية ومفاوضات رفع العقوبات. وكذلك تم تفعيل البند 12 تشكيل هذه اللجنة للمتابعة. تشكلت هذه اللجنة، هناك تفاؤل كبير هنا في طهران على أن الكثير من الأشياء تم تحقيقها وكانت تهم الجانب الإيراني بشكل كبير. الموضوع اللبناني تحقق بما كانت تريده طهران، وكانت تصر طهران على أن هذا البند الأول هو أهم بند يجب تنفيذه، ويبدو أنه تم تنفيذه على الأقل حتى اللحظة بوقف إطلاق النار في لبنان، بتشكيل لجنة تتكون من لبنان، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قطر، وكذلك من إيران، للإشراف على عملية وقف إطلاق النار، وربما في المراحل المقبلة على عملية الانسحاب، وهذا مهم للجانب الإيراني. هناك

0: مذكرة تفاهم تم توقيعها مع دولة قطر لمسألة الأموال المجمدة، وهذا أمر مهم، وسمعنا كلاما من الرئيس الإيراني أمس يقول بأن إيران ستتسلم 6 مليارات دولار، كذلك رفع العقوبات النفطية. كل هذه الأجواء يبدو أنها أجواء مشجعة تقول بأن المفاوضات ستبدأ مع تشكيل 3 لجان أشرنا إليها في وقت سابق، اللجنة النووية، لجنة العقوبات، ولجنة المراقبة. يعني أنه سنشهد تطورا خلال المراحل المقبلة.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران على كل هذه المعلومات. في المقابل إيهاب، هل هناك حتى الآن أي تصريحات، أي تعليقات حول هذه الجولة، وكيف هو التفاعل من الصحف الأمريكية أيضا حول ما تحقق؟
2: نعم سهام، رسميا لم تصدر تصريحات أو تعليقات سواء من البيت الأبيض أو من الوفد الأمريكي المشارك في ختام هذه الجولة من المحادثات، لكن وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن دبلوماسي أمريكي قوله إن إنجازا تحقق في عدة نقاط خلال هذه الجولة من المحادثات فيما يتعلق بإنشاء آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وكذلك آلية للإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. الوفد الأمريكي في سويسرا قال قبيل إصدار البيان المشترك من قطر وباكستان إن المناقشات مع الوفد الإيراني أو مع الجانب الإيراني تطرقت إلى مسألة إطلاق أو وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا الوضع في مضيق هرمز، وكذلك بعض المناقشات حول الاتفاق النووي. والوفد الأمريكي قال إن هذه المناقشات تؤسس إلى مرحلة أخرى من المناقشات حول مجمل النقاط في هذه الجولة من المحادثات. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس بالأمس وصف هذا الاجتماع بأنه أو هذه الجولة من المحادثات بأنها جولة تاريخية، وقال إن هذا الاجتماع على مستوى القيادات الإيرانية والأمريكية لم يسبق له مثيل ربما سوى الاجتماعات في إسلام أباد قبل أشهر، وقال إنه مخول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيجاد حل دبلوماسي للوضع في المنطقة والوصول إلى التفاهمات مع الجانب الإيراني حول الطموحات الإيرانية والقضاء على الطموحات الإيرانية على المدى البعيد فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وأيضا تغيير سلوك إيران في المنطقة. لكن فيما يتعلق بالوضع في لبنان، قبل قليل ذكرت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدرس ربما الإعلان عن انسحاب رمزي من بعض المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وذلك قبيل جولة المحادثات المقررة في واشنطن هنا يوم الثلاثاء ضمن ربما اتفاق قبيل هذه الجولة، وذلك لأننا كما نعلم أن لبنان أو الوضع في لبنان يمثل عقبة أمام هذا الاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي. ونائب الرئيس الأمريكي جيري فانس قال بالأمس أيضا إن الوضع في لبنان أهدأ مما كان من قبل، وإن حكومة ترامب فعلت الكثير لتهدئة الأوضاع، وربما لم تفعل أي حكومة من قبل مثلما فعلت حكومة ترامب لتهدئة هذه الأوضاع. وقال أيضا إنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق حتى يترسخ بشكل كامل في لبنان.
1: أيضا كيف كان تفاعل إيهاب مع هذه الصور التاريخية لالتقاء شخصيات من الوفدين، حتى مع غياب مصافحة أو صور مشتركة ولكن اعتبرت تاريخية، خصوصا في ظل النقاش الدائر حول طبيعة العلاقة مستقبلا مع إيران؟
2: نعم بالفعل هناك حالة من التشكك ربما، ولكن أيضا ربما هناك ترقب لما ستسفر عنه هذه المحادثات. مسألة هنا هناك بالأمس لغط كبير الحقيقة هنا في الولايات المتحدة، فيديوهات كثيرة من هذه المقابلات تم تأويلها بشكل كبير فيما يتعلق حتى بالوفد القطري والوفد الأمريكي، وكذلك فيما يتعلق قيل بأن الوفد الإيراني انسحب من هذه المفاوضات بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب والتهديد بإعادة قصف إيران مرة أخرى، لكن الوفد الأمريكي أصدر بيانا وأكد فيه أن الوفد الإيراني استمر في هذه المحادثات ولم ينسحب، وبالتالي كانت هناك حالة من اللغط هنا في واشنطن حول هذه المحادثات وما تسرب منها. لكن بالتأكيد ما زلنا في انتظار أي بيان رسمي يؤكد ما ورد بالتأكيد في بيان الوسطين وكيف هو الحال هنا من البيت الأبيض كرد فعل لكل هذه الأمور. ونحن لا نعلم حتى ما إذا كان الوفد الأمريكي في سويسرا قد غادر بالفعل أم لا، ولكن نعلم من البيان الذي صدر عن قطر وباكستان بأن هناك محادثات فنية ستستمر في سويسرا خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء هذه الجولة من المحادثات رفيعة المستوى.
1: نعم.
2: في سويسرا سهام.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. بعد تعطل بلغ نحو

0: بتقرير تالي.
1: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 705 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريباً. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
0: معنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور البراري. أول سؤال هو، يعني في اعتقادك ما الذي تغير أو نضج حتى نصل إلى التفاهم أو التقدم الذي يجري الحديث عنه الآن ولم نصل إليه فيما قبل؟
2: نعم سهام، أنا بتقديري أن الإدراك المتبادل لدى الطرفين هنا، الحديث عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه العملية العسكرية لن تفضي إلى حسم لهذا الصراع، وأن هناك حاجة ماسة من أجل إيجاد مسار لحلحلة أو ربما للتوصل لاتفاق نهائي. فبالتالي اتفق الطرفان ربما من دون وعي ربما بوعي على إدارة هذا النزاع بشكل لا تنزلق الأطراف إلى مواجهة عسكرية دامية كما حصل في المرة الأولى في 28 فبراير، وقبلها أيضا في الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدة 12 يوم. وهنا الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن القوة الأمريكية لها حدود، يمكن لها أن تدمر لكن لا يمكن لها كسر إرادة نظام قرر أن يخوض معركة عرفها بمعركة البقاء. وأيضا إيران أدركت بأنه لا يمكن لها إلحاق هزيمة عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوضع الداخلي في إيران بمعنى الحاجة لإعادة الإعمار وتقديم الخدمات الاقتصادية للشعب الإيراني الذي وقف مع الدولة الإيرانية يستلزم أيضا إيجاد مسارا تفاوضيا مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مكاسب اقتصادية تمكن النظام من تسويق سردية النصر وسردية البقاء.
0: نعم، ابقى معنا دكتور براري. أرحب أيضا بضيفينا في الاستوديو هنا، السيد السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما دكتور صدقيان. يعني ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تقدم في مفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ثم نرى تصعيدا أو

0: السكاسة، ما الذي يختلف في المشهد اليوم؟
1: أنا أعتقد بأن ما زال نتنياهو موجود في وسط الطريق وهو يعلم بشكل جيد، لأن الجانب الأمريكي ينقل له بتفاصيل ما جرى في من مباحثات من مفاوضات على كل المستويات على كل اللجان، وبالتالي نتنياهو هذا الشخص هو لا يريد الاتفاق ولا يريد المفاوضات بأي مستوى من المستويات. هو لا زال يصر على أنه يجب أن تستمر الحرب، يجب أن يسقط النظام الإيراني، يجب أن يدمر، يجب أن يتوسع، لديه طموحات في هذه المنطقة. وبالتالي فعلا يعني نحن منذ البداية قلنا بأن التحدي الأكبر والتحدي الاستراتيجي هو نتنياهو وإسرائيل بشكل عام لهذه المفاوضات. نحن نعلم نتنياهو كان في العام 2015 كان أيضا رئيس وزراء، كيف عمل بجهد جهيد من أجل الانسحاب من أو عدم التوقيع على الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 2015 في عهد الرئيس أوباما. لكن ومنذ ذلك الحين كان يعمل وضغط على الرئيس ترامب، وفي حملته الانتخابية أخذ منه ضمانات بأنه إذا نجح في الانتخابات يجب عليه أن ينسحب من الانتخابات، وفعل أن ينسحب من الاتفاق النووي، وفعلا الرئيس ترامب كان صادقا مع نتنياهو، انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018 وفرض عقوبات على إيران. والآن هو اقتنع بالرواية الإسرائيلية ورواية نتنياهو عندما أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو وشن الحرب على إيران في يونيو حزيران الماضي، وبعد ذلك أيضا هو ساعده ولازمه وتزامن معه في شن الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي. الآن أيضا لا زالت إسرائيل أولا في العقلية الأمريكية وعقلية الرئيس ترامب، وهذه مشكلة كبيرة. وبالتالي نحن يعني أنا شخصيا أتوقع وكل الإيرانيين أيضا يعني يشاطرونني هذا الرأي، حتى الرأي العام العربي والإسلامي سواء كان في داخل فلسطين في لبنان في أي مكان أخرى وفي الدول الخليجية أيضا يعتقدون بأن نتنياهو أو هذين الشهرين من الآن إلى شهرين انتهاء هذه المفاوضات سوف نشهد المزيد من التوترات على صعيد المفاوضات، لأن نتنياهو في وسط الملعب. طيب. وبالتالي هو يعني يعارض بشكل كبير جدا هذه المفاوضات ويريد القضاء على هذه المفاوضات ولا يريد حلول نصفية فيما يخص المفاوضات.
0: سيد فود، يعني القلق قائم إذن من تلاشي هذا التقدم بسبب موقف إسرائيل، والكل الآن يرحب وسعيد بما جرى من تقدم إلا إسرائيل، وهي مصرة على مواصلة ما تفعله في لبنان بغض النظر عن ما يريده الرئيس ترامب. ما تأثير الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة في اعتقادك على قرارات ترامب؟
2: إذا ما كنت دبلوماسيا وأقدم النصيحة لرئيس ترامب لكنت قلت له أبقي مسار لبنان وإسرائيل منفصلا وفي واشنطن وبتسهيل من واشنطن، لأن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في النجاح بتحقيق السلام في المنطقة على مدى 47 عاما مضت في مصر وفي الأردن و حتى نقاشات معمقة بين المغرب والجزائر وما إلى ذلك. فإيران ليس لديها سجل كهذا على الإطلاق، بل لديها سجل وتاريخ متعلق بعدم الاستقرار في المنطقة. إذن كان خطأ كبيرا ربط لبنان بالنقاشات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا يعطي النظام الإيراني مستوى مرتفعا من التمثيل يسمح لإيران أن تتحدث باسم الشعب اللبناني الذي لا يريد أن يتحدث الإيرانيون باسمهم. أيضا هذا يعطي دورا لنتنياهو بأن يقوم بالعمل بالتخريب هو أو حزب الله، وأي شخص يريد أن يستخدم حزب الله لتخريب هذه العملية أو لجعل مدتها أطول. وعلينا أن ننظر إلى الإيرانيين وتهديدهم المتعلق بمضيق هرمز. تقريركم وضح بأن المضيق ما زال ليس سهلا العبور فيه للسفن، وإيران ما زالت تقوم بالقرصنة ضد السفن في هذا المضيق، وهذا التهديد ما زال قائما.
0: طيب، تحدثت عن أهمية الوساطة الأمريكية وضرورة فصل مسار لبنان إسرائيل عن مسار التفاوض مع إيران. ما الذي جلبه التفاوض لأسابيع الآن بين الطرفين برعاية أمريكية؟ تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، توسعت بضوء أمريكي أخضر، لم يكن هناك ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف الهجمات في لبنان.
2: الآلاف والآلاف من المصريين والإسرائيليين قتلوا خلال الحرب، وتطلب الأمر 6 أعوام لننتقل من نهاية القتال إلى اتفاقية كامب ديفيد للسلام. إذن أن نتوقع أنه خلال 6 أسابيع أو حتى أقل بأن واشنطن ستكون قادرة على أن توجد اتفاقية سلام كمعجزة بين حكومة لبنان وإسرائيل، هذا أمر مبالغ فيه حسب اعتقادي. لذلك لهذا السبب أنا كنت لأنصح الرئيس ترامب بأن يضع كل جهوده في هذا المسار لكي يكون هناك نتائج، حتى لو لم تكن تفضي إلى اتفاقية سلام كاملة بأسرع وقت ممكن، وذلك لنزع هذه الورقة من يد الإيرانيين.
0: دكتور صدقيان، ما الخطوة المقبلة بالنسبة لك بالنسبة للإيرانيين؟ يعني هم يريدون التزام مقابل الالتزام، الآن انتهينا من جولة حقق فيها تقدم كما يقال، ما الخطوة المقبلة؟
1: الخطوة المقبلة الآن اللجان الفنية تعمل في جنيف من أجل تنفيذ بنود بيان التفاهم، لأن الأساس الآن الموجود والذي تم قبول به من قبل الرئيسين في الولايات المتحدة وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مذكرة التفاهم، وبالتالي هناك نقطة فنقطة يسيرون في هذه النقاط وإلى أن يصلوا إلى الآن بدأت المفاوضات 60 يوما وإلى أن نصل إلى شهر لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وعودته لما كان قبل الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. لكني دعيني أشير إلى نقطة، أنا شخصيا لا أمانع مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، لكن يجب أن تكون مفاوضات واشنطن تستطيع أن توقف الحرب والإبادة الإنسانية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في لبنان، هذا أولا. النقطة الثانية أن ينتهي الاحتلال من جنوب لبنان وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. لكن الغريب نحن عندما نتحدث عن حزب الله نصور الأمر وكأن أمام حزب الله حمل وديع اسمه نتنياهو. هذا الرجل هو مطلوب بسبب الإبادة الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية، ونتحدث عن حزب الله وكأن هذا الرجل مسكين مستكين يجلس في تل أبيب ويبكي ويقول بأن حزب الله يعترض عني ويحاربني. هذا هو مطلوب للجنايات الدولية، هذا إنسان مجرم والآن نحن ندافع عنه وكأنه حمل وديع. هذا في غرابة الأمر، هذا عندما يكون ذلك وحزب الله لحد الآن لم يحتل أراضي إسرائيلية، هو محتل وندافع عن نتنياهو لأنه وكأنه حمل وديع.
0: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكر موصول ضيفنا أيضا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. وأعود إليك دكتور البراري، الآن كل الأنظار تتجه إلى إسرائيل وما ستقوم به وكيف سيناور نتنياهو للحفاظ على إنجازاته وأيضا حظوظه في الانتخابات، وبينما يريده حليفه الأهم دونالد ترامب. في اعتقادك ما موقع التأثير الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ هل نتوقع تكرار لما جرى في حالات سابقة؟
3: نعم سهام، أنا بتقديري أن نتنياهو الآن في موقع استراتيجي صعب، من ناحية أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت ترى بأن مصالحها في هذه المنطقة لا تتطابق مع الرؤية الإسرائيلية، ومن جانب آخر هناك استحقاق داخلي الانتخابات بعد أشهر قليلة، ولا يبدو أن فرص نتنياهو جيدة في هذه الانتخابات وفقا لأحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تشير بأن البلوك اليمين لن يكون في السلطة، وهذا يعني عمليا أن نتنياهو سيذهب إلى المحاكم والسجن، وهذا يعني أمر يكاد يكون حتميا. من هنا هو يحاول أن يلعب في الملفات الإقليمية، يلعب دور المفسد في لبنان، ويستفيد من حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا كنت أود أن أرد أنا على السفير عندكم لكن لم أمنح الفرصة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء كبير جدا من المشكلة وليس جزءا من الحل فيما يتعلق بالاحتلالات الإسرائيلية الكثيرة سواء في الضفة الغربية، في غزة، الآن في لبنان. ومن هنا من دون الدور اللبناني عفوا الإيراني ما كان يمكن ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لدفع نتنياهو للامتثال في جنوب لبنان، ونحن لسنا واثقين من أن نتنياهو سيمتثل في نهاية المطاف، لأنه سيعلي من قيمة البقاء السياسي، سيعلي من قيمة أن الوجود الإسرائيلي في لبنان هو مسألة أمن قومي إسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن ما يعني ما سيحدد الدينامية المستقبلية هو مقدار استعداد الرئيس ترامب في ممارسة الضغط على نتنياهو. وهناك سوابق في عام 92 تدخلت الإدارة الأمريكية وأدت إلى إقصاء إسحاق شمير وإحلال إسحاق رابين مكانه، مما أدى إلى إطلاق مسار أوسلو ثم السلام مع الأردن إلى آخره. وهنا أنا لا أستبعد أن يتدخل ترامب، وهو الألمح في ذلك بأن هناك حاجة لعقلنة نتنياهو، وأن هناك حاجة لأن يكون في إسرائيل حكومة تستجيب للمطالب الأمريكية. هنا أول رئيس أمريكي منذ عقدين تقريبا يقول بأن المصالح الأمريكية لا تتطابق مع المصالح الإسرائيلية.
0: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. وأرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، أي تحديثات حول التفاعلات والمواقف في إسرائيل مع ما يجري مع كل تطورات في سويسرا؟
4: الانتقادات بطبيعة الحال تتوالى سهام، لا سيما في الأوساط الإعلامية، والكثير الكثير من الانتقادات توجه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما من معارضين له في الكنيست، رئيس حزب إسرائيل بيتينو وهو وزير دفاع سابق في إسرائيل أفيغدور ليبرمان، نشر منشورا في حسابه في إكس، كتب فيه بأن الاتفاق ومخرجات الجلسة الأولى في سويسرا بين واشنطن وطهران هي عبارة عن كارثة سياسية الأكبر، وصفها منذ قيام دولة إسرائيل، وقال بأنه ينبغي على إسرائيل العمل وفقا لمصالحها الأمنية والسياسية وليس وفقا ما وصفه لأسعار الوقود في الأسواق العالمية، في إشارة إلى أن المصالح الأمريكية تختلف عن المصالح الإسرائيلية. هناك طيلة الوقت تكرار لفكرة أن إسرائيل باتت خاضعة بالكامل لإملاءات أمريكية بسبب ضغوط إيرانية، وهذا يدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الجيش، بقية الأجهزة الأمنية إلى حث الحكومة والقيادة السياسية من أجل العمل على التقدم في مسار دبلوماسي إلى جانب المسار العسكري في لبنان. لذلك ينظر في إسرائيل إلى جولة المحادثات الخامسة التي ستنطلق غدا في واشنطن بأنها يجب أن تشكل منعطفا في هذه المحادثات، بحيث تتخذ القيادة السياسية في إسرائيل إجراءات عملية في الميدان في لبنان تربط بهذه المفاوضات كجزء من هذه المفاوضات وهذه المحادثات، كي لا يقال بأن إسرائيل قدمت أي تنازلات أو انسحبت وفقا لوجهة النظر الإسرائيلية بطبيعة الحال ضمن إملاءات أمريكية.
0: أصبحت تعويل كبيرا على مسار المفاوضات بعدما كان يتجاهل في الأسابيع الماضية من قبل المسؤولين الإسرائيليين، وكان الجيش يواصل اعتداءاته بشكل موسع في لبنان.
4: التعويل هو في إطار المصلحة الأمنية الإسرائيلية، هكذا تنظر إليه المؤسسة الأمنية في إسرائيل. ربما لا خلاف حاليا بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل على قضية عدم الانسحاب من جنوب لبنان، بل أن عدة وسائل إعلام إسرائيلية نقلت يوم أمس عن مصادر ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي بأن الموقف الحالي للجيش والتمسك بالبقاء في جنوب لبنان في منطقة الخط الأصفر، وأيضا استكمال العملية في منطقة علي الطاهر في قرية تبنيت، هذه شبكة الأنفاق التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية بأنه كشفها في تلك المنطقة إلى جانب مجمع قيادي لحزب الله تحت الأرض، وأراد أن يقوم بتدمير هذه الأنفاق. وحاليا الحديث يدور عن محاصرة لعشرات العناصر من حزب الله في هذا الموقع. لا خلاف بين القيادتين، لكن هناك خلاف على الطريقة من أجل التوصل إلى تسوية مع لبنان.
0: نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين.
5: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. بيروت التي تستيقظ اليوم على أسئلة كثيرة تتعلق بما جرى خلال اليومين الماضيين. أولا، ربما لأول مرة هنالك هدوء في جنوب لبنان منذ مارس الماضي، لم يشهده اللبنانيون، لكن يتشككون هل سيستمر. أيضا استيقظت على مكالمة من نائب الرئيس الأمريكي وكذلك نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون حول تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية الأزمة. أسئلة كثيرة إذن تطرح الآن في بيروت، هل سيستمر هذا الوضع؟ هل إسرائيل التي قدمت لأمريكا في محادثات سويسرا هدوءا في جنوب لبنان يمكن أن تقدم للوفد اللبناني الذي سيزور واشنطن أو سيبدأ مفاوضاته في واشنطن يوم غد، هل ستقدم له انسحابا كما ذكرت شبكة CNN قبل قليل عن نقل عن مسؤول إسرائيلي؟ هذه أسئلة كثيرة تطرح في لبنان. ونبدأ من الوضع في جنوب لبنان اليوم ونتحول مباشرة إلى جوني تانيوس مراسل الجزيرة في مدينة صور. إذا نتحدث عن هدوء لكن مصحوب بالحذر والترقب. جوني هل تسمعني؟
6: نعم زين العابدين، كما ذكرت الهدوء هو السمة الأساسية هنا في الجنوب اللبناني في مختلف أقضية وقطاعات الجنوب اللبناني منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. لا اعتداءات إسرائيلية جديدة، لا غارات إسرائيلية، ولكن هذا الهدوء يتزامن مع كثير من الحذر لمسناه وعيناه في صفوف المواطنين الذين يطرحون الأسئلة عما إذا كان وقف إطلاق النار الحالي سيدوم، لأن التجارب السابقة كما بات معلوما مع الجانب الإسرائيلي لا تبشر كثيرا في الخير. أكثر من مرة جرى خرق ما سمي أنذاك بوقف لإطلاق النار. الواقع هنا في مدينة صور يتحدث بشكل أو بآخر عن طبيعة المشهد في عموم الجنوب اللبناني. هذا شارع أساسي ورئيسي في مدينة صور، أعمال التصليحات انطلقت، الدمار ما يزال حاضرا، ولكن هناك محاولات وسعي لعودة الحياة إلى طبيعتها. ربما يتفاوت مشهد عودة الحياة إلى طبيعتها بين أقضية الجنوب اللبناني تبعا لوتيرة الاعتداءات التي كانت حصلت خلال الفترات الماضية. قضاء النبطية على سبيل المثال الحذر فيه أكبر لأنه كان تحت الاستهداف خلال المرحلة الماضية، ولكن في العموم كما ذكرنا هدوء يهيمن على الجنوب اللبناني وترقب كبير على مختلف المستويات وتحديدا على مستوى المواطنين، على مستوى السكان الأهالي. عدد كبير منهم من كانوا نازحين عادوا إلى منازلهم، عاينوا الأضرار، يحاولون العودة إلى حياتهم السابقة، ولكن طبعا حاليا يتم التعامل مع تداعيات هذه الغارات الإسرائيلية وتداعيات ما خلفه العدوان الإسرائيلي، علما أيضا أن الأجهزة الإغاثية والإسعافية ومن بينها الدفاع المدني على سبيل المثال تواصل أعمالها. والدفاع المدني اللبناني اليوم أعلن أنه سحب مزيد من جثامين الضحايا وتحديدا من قضائي النبطية ومرجعيون لناحية القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. وكان أيضا الدفاع المدني يوم أمس سحب جثامين ضحايا وشهداء، والجيش اللبناني أعلن أيضا أنه يتعامل مع ذخائر وصواريخ غير منفجرة ودعا المواطنين للتريث في العودة وأيضا مواكبة الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها، علما أيضا أن هناك استنفار على مستوى السلطات المحلية كما هنا في مدينة سور ومختلف أقضية الجنوب اللبناني من أجل مواكبة عودة المواطنين، وما إذا تكثفت هذه العودة خلال المرحلة المقبلة. وإلى جانب هذا الواقع وهذه المعطيات الميدانية، طبعا هناك واقع سياسي يفرض نفسه على حال المواطنين وأيضا على المشهد الميداني. يوم غد كما هو معلوم هناك جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي جولة خامسة، وأيضا هناك مفاوضات سويسرا وانعكاساتها على لبنان وما أعلن خلال المرحلة الماضية والاتصال الذي تلقاه الرئيس اللبناني من رئيس الوزراء القطري ونائب الرئيس الأمريكي وأيضا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.
5: وأيضا نروه، شكرا لك جوني تانيوس من مدينة سور في جنوب لبنان. لكن نروه أيضا لهذه الأخبار العاجلة على شاشاتنا، الرئيس اللبناني يقول نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكننا نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. يقول أيضا الرئيس اللبناني في هذه الأخبار العاجلة بلدنا ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنها. عموما نتابع كل هذه التطورات مع ضيفينا في الاستوديو. نرحب بالسيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، اهلا وسهلا بك، وكذلك نرحب بماهر ابو شقرة الكاتب والمحلل السياسي، اهلا وسهلا بك. ابدا معك سيد ماهر ابو شقرة، بعد الاتصال الذي طمئن فيه لبنان إلى ما تم الاتفاق عليه وأعلم وأخبر بما تم الاتفاق عليه في سويسرا، نأتي إلى هذه التصريحات من الرئيس اللبناني للتأكيد على السيادة اللبنانية وعلى ألا أحد يفاوض باسم لبنان، كيف تفهم ذلك؟
7: طبعا أول شيء تحية لك وللمشاهدين ولضيفك العزيز. هذا هو الأمر المتوقع. يعني في واقع الأمر لبنان اليوم لا يريد وليس من مصلحته أن يكون ايتم على المنيو على المائدة، انما مصلحته ان يكون مشارك في الطبخة بشكل فعلي. وبالتالي نحن كلبنانيين ولبنان الرسمي الارض والمجتمع والدولة من مصلحتنا ان تأتي اي مساعدة واي شيء ايجابي، سواء من سابقا من طاولة اسلام اباد او اليوم في سويسرا او في اي مكان اخر، ولكن ضمن شروط السيادة اللبنانية وضمن أن تصب في مصلحة لبنان وأن لا تنتقص من السيادة اللبنانية. هذا الذي يريده لبنان، وهكذا نفهم رئيس الجمهورية وكلامه وتعليقه اليوم.
5: هل يعتقد لبنان الرسمي أن ما تم التوصل بشأنه في سويسرا بالأمس واليوم بشأن جنوب لبنان يمس السيادة اللبنانية؟
7: المسألة أنه ليس هناك ثقة بجهتين أساسيتين، أولا بإسرائيل بالعدو الإسرائيلي لأنه بالنهاية عدو للبنان وليس من مصلحته أن يقدم أي تنازلات لصالح لبنان، والمسألة الأخرى ليس هناك ثقة للبنان الرسمي بالنظام الإيراني. المسألة تأتي من هنا، فانعدام الثقة هذا من وجهة نظر اللبنانية أن النظام الإيراني يقوم بما تقتضيه مصالحه ويشغل الداخل اللبناني وحزب الله ضمنا بما وفق ما تقتضيه المصالح الإيرانية، فهذه انعدام الثقة هذا هو مرد هذا الموقف اللبناني.
5: سيد رضوان، فيما يتعلق بالمقاربة الحالية لحزب الله، يعني كما تابعنا في خبر CNN قبل قليل، إسرائيل قد تنسحب بناء على مسار واشنطن وليس بناء على مسار سويسرا أو مسار باكستان. حزب الله معني بأن يتحقق هذا النجاح عبر أي مسار أم يحبذ دائما أن يكون عبر مسار تتدخل فيه إيران؟
8: بداية تحياتي للجميع، أريد التعليق على كلام فخامة رئيس الجمهورية. هو يتحدث الرجل ألف باء السيادة اللبنانية، لكن علينا أن نعترف نحن نعيش في بلد لا يتمتع بكامل الأوصاف السيادية، وهذا ليس انتقاصا لا من اللبنانيين ولا من فخامة رئيس الجمهورية. ما حصل بين الأمريكيين وبين الإيرانيين في مكان ما أكبر من قدرات لبنان، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك موقف لبناني تحديدي كيف سيتم الانسحاب الإسرائيلي، ما يقوله رئيس الجمهورية حتى في الجلسات الضيقة، وما زوده للوفد اللبناني الذي سيبدأ مفاوضاته في واشنطن يوم غد على مدار 3 أيام، هو التركيز على الانسحاب الإسرائيلي. يقول رئيس الجمهورية كل الترتيبات الأمنية يجب أن تعود إلى الجيش اللبناني. ما حصل اليوم في جنيف بالأمس هذا أمر جيد، هذه بداية ضرورية. يعني الأمريكيين، الإيرانيين، سويسرا، باكستان، قطر، كل هذه الدول، كل هذه الجهات تهتم بالبيت اللبناني، فكيف الحال هذه الخلية؟ يجب أن يكون لبنان على شراكة معه وعلى اتصال، يعني لا يمكن للآخرين أن يتحدثوا عننا ونحن نكون خارج هذه الاتصالات. ما يخص حزب الله، هناك قاسم مشترك عند كل لبناني من حزب الله إلى رئيس الجمهورية، رغم الخلافات المفتوحة بينهما، هو كيفية انسحاب إسرائيل.

0: حقيقي.
1: إذا جاء هذا الانسحاب,
0: عبر واشنطن,
1: إذا جاء هل لدى حزب الله أي مشكلة؟ هل سيعارض المناطق التجريبية؟ هل سيعرقل انتشار الجيش لاستلام هذه المواقع من الجانب
0: الإسرائيلي؟ يجب على كل الأفريقة استغلال أي نافذة سواء جاءت من جنيف أو جاءت من واشنطن أو جاءت من طهران أو من أي دولة, إذا كانت تؤدي إلى انسحاب إسرائيل حقيقي وغير صوري, هذا الأمر يجب أن يكون محل ترحيب عند حزب الله وأبناء الجنوب وكل الدولة اللبنانية. لكن هناك أكثر من خيار. هناك من يقول بالمناطق التجريبية التي سيبحثها الوفد اللبناني غدا. هذه المناطق التجريبية ثمة خشية أن يتأخر الإسرائيلي في عملية الانسحاب, والإسرائيلي باهر وماهر في عملية المماطلة. هناك وجهة نظر رئيس نبيه بري أن تكون من خلال الأقضية. هناك وجهة نظر ثالثة عند قيادة الجيش وطرحات قيادة الجيش بالأمس أن تكون من القطاع الغربي أو القطاع الأوسط أو القطاع الشرقي. في كل هذه العملية إذا حصل تأخير أو مماطلة إسرائيلية, هذا الأمر لا يصب في مصلحة لبنان. لكن ما المانع نحن إذا استفدنا من الرياح التي تأتينا من مفاوضات جنيف إذا صبت في عملية الانسحاب الإسرائيلي, والجانب اللبناني غدا على طاولة المفاوضات مجبر, أحب هذا الأمر أو كره هذا الأمر, سيستكمل مفاوضات جنيف مع الإسرائيلي وتحت المظلة الأمريكية.
1: سيد ماهر, يعني تقريبا الجانب الرسمي اللبناني هو الوحيد الذي لا يقول الذي يقول بفصل المسارات. يعني حتى الأمريكان يتحدثون عن أن لا يوجد فصل مسارات في الواقع. لكن كيف سيستفيد الجانب اللبناني والمفاوض اللبناني يوم غد مما جرى في سويسرا, ولأول مرة منذ مارس يتوقف الإسرائيلي عن القتل في لبنان؟
2: نعم, في واقع الأمر هذه نقطة مهمة جدا جدا, لأن فصل المسارات لا يعني عدم التكامل فيما بينها. الفكرة, فكرة فصل المسارات, أي أن تكون كل مسار يمشي على حدة, ولكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك تكامل أو أن لا تصب
1: واستفادة
2: من المسارات بطبيعة الحال. فهذه المسألة الأولى. مسألة ثانية, علينا أن نفهم أن الدولة اللبنانية اليوم, الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية ولبنان الرسمي يخوض معركة تحقيق سن الرشد السياسي. لبنان لم يعتد أن يكون له موقف وكأنه أمة بلغت سن الرشد. اليوم لبنان يخوض هذه المعركة. جزء من عملية المفاوضات هي خوض هذه المعركة, أي أننا دولة قادرة على أن تقوم بالمفاوضات وأن أن تحقق أهدافها ومصالحها. فهذه مسألة أساسية. لذلك
1: هل هذا واقعي؟
2: طبعا واقعي, طبعا واقعي, ولكنه يحتاج إلى أن تتحمل جميع الأفرقاء في لبنان وأن تتحمل جميع القوى السياسية في لبنان مسؤولياتها الوطنية والالتفاف حول الحكومة, وأن يخوض لبنان صفا واحدا أرضا ومجتمع ودولة لتحقيق مصالح
1: يعني فك لبنان. الارتهام للخارج,
2: فك الارتهام بشكل كامل
1: لكل الطيارات وكل الأحزاب السياسية
2: ولا شك, ولكن طبعا ولا شك, ولكن هذا أيضا يتطلب تنسيقا عاليا من السلطة اللبنانية مع أصدقاء لبنان, الدول العربية الحليفة للبنان وأصدقاء لبنان. هذه مسألة أساسية لكي لا يستفرد في لبنان في أي لحظة من اللحظات.
1: يعني هل نتحدث عن أمور واقعية
0: أنا مع هذا الطموح
1: ربما الذي يعني أحلام مشروع.
0: أنا مع هذا الطموح اللبنان. الذي يقول الأستاذ أبو شقرة في هذا الخصوص, لكن منذ زمن القناصل في لبنان وقبل نيل لبنان استقلاله عام 1943, السفراء والبعثات الخارجية هي التي تتحكم في الأسف في المفاصل الرئيسية في لبنان. هذا هو الواقع, أنا لا أؤمن به ولا أريده. لكن هناك مسألة أساسية في لبنان, موضوع العامل الإيراني. هناك حزب الله وجهات لتؤيد الحزب تقول أن يجب أن يأتي هذا الأمر عن طريق حزب الله, عن طريق إيران. وفريق آخر ومساحة كبيرة من الشارع اللبناني لا تريد أن يأتي أي شيء من إيران, الخشية أن تسيطر إيران على قرار الجنوب. لكن هذا هو لب المشكلة. لكن لا أحد يستطيع إبعاد العامل الإيراني.
1: هل هي تسيطر الآن
0: إيران؟
1: لأن هنالك من يميز بين حزب الله بقيادة حسن نصر الله وحزب الله بقيادة نعيم قاسم.
0: اتفقنا أن اختلفنا مع إيران. إيران لها كلمتها في هذا الموضوع. بالنهاية أي تواصل لبناني إسرائيلي إذا انتهى إلى تحقيق ضمانات حقيقية, لا مهرب من هذه الضمانات أن تأتينا إلا عن طريق بوابة واشنطن وبوابة طهران. وأنا أطمح مع الأستاذ أبو شقرة بالفعل إلى وصول أن يكون لبنان صاحب القرار السيادي, أن يملك العملية كلها من الألف إلى الياء. لكن ليس هذا هو الواقع. ما المشكلة إذا جاء هذا الأمر من خلال تضافر وتلاقي أمريكي إيراني، إذا صب في عملية انسحاب إسرائيلي، ترتيب وضع الجنوب، عودة الأهالي، عملية الإعمار، تحصين الجيش اللبناني؟ نحن لدينا مؤسسة عسكرية من جنودها وضباطها من أفضل العسكريين، لكن تنقصنا القدرات وينقصنا الخارج والدعم الخارجي.
1: سريعا
2: لا، ولا أوافق أبدا على الذي تفضل به الأستاذ، لأن تاريخ لبنان يشهد. نحن أخرجنا عندما توحدنا، أخرجنا الانتداب الفرنسي والاحتلال الفرنسي، وعندما توحدنا أخرجنا الاحتلال الإسرائيلي، وعندما توحدنا أخرجنا الاحتلال السوري من لبنان، احتلال النظام السوري، واليوم بإمكاننا تحقيق الأمر نفسه. فإذا المطلوب هو وحدة المجتمع، وحدة القوى السياسية حول الدولة ومؤسساتها الشرعية لتحقيق سيادة لبنان، هذا هو المطلوب.
1: أشكرك شكرا جزيلا ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك كذلك السيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من بيروت، نلتقيكم في نوافذ أخرى بإذن الله. نتحول الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك زين. ونواصل من قطاع غزة، حيث قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على حي الرمال غربية مدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أي تحديثات حول حصيلة هذه الغارة؟
4: سهام، هي عدد من الغارات الجوية استهدفت منطقة في حي الرمال غرب مدينة غزة. هذه المنطقة الذي يكثر فيها المواطنين والغزيين من مختلف المناطق، كونها منطقة تتواجد في قلب المدينة وتتواجد فيها معظم الأنشطة ومعظم مراكز المدينة التي يأتي إليها المواطنين من مختلف مناطق القطاع. قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف هذه المنطقة بثلاثة صواريخ على الأقل، دمرت عدد من المركبات المتجاورة. وهذه الغارات أدت إلى استشهاد فلسطينية. هذه الفلسطينية هي رغد عاشور، لم تتجاوز 18 من عمرها، وقصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ذهابها لتقديم اختبارات الثانوية العامة التي تأتي وتتزامن مع هذه الأيام. هذه الطفلة كانت أو عاشت يتيمة الأب، أيضا استهدفته الاحتلال الإسرائيلي وقامت بقتله. مشاعر من الألم والحزن شهدناها أثناء توديع هذه الطالبة في مستشفى الشفاء، وأيضا حضرت عدد من الإصابات أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة لهذه الغارات الجوية التي قامت بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. هي انتهاكات مستمرة واختراقات على الدوام من قبل الجيش الإسرائيلي، علما بأن الجانب الفلسطيني ملتزم تماما ببنود الاتفاق التي أعلن عنه في 10 أكتوبر عام 2025، لكن حجم الضحايا يزداد يوما بعد يوم، حتى أنه تجاوز 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب. كل يوم مستشفيات قطاع غزة تشهد على عدد من الإصابات، وفي معظم الأحيان شهداء نتيجة لتلك الغارات التي تشن في كافة مناطق القطاع. وفي الآونة الأخيرة، نعم، الوتيرة تصاعدت في أماكن أو الأماكن التي يتواجد فيها المواطنين، مناطق النزوح والخيام وحتى أكثر المناطق اختضابا.
3: مراسلة الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة غنوة.
5: شكرا لك سهام، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثة بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية القطرية إن أجواء إيجابية سادت الاجتماع الأول من قمة بحيرة لوسيرن، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضافت في بيان قطري باكستاني مشترك أن الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. كما أكد البيان إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. كما تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. في هذه الأثناء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده حصول تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتزامنا مع مغادرة وفد إيران المفاوض سويسرا، أكدت الخارجية الإيرانية

0: لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12، مشيرة إلى أن الوفود الفنية ستواصل عملها. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني أن المناقشات أسفرت عن تقدم بما في ذلك اتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما. في الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري، بحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، ولكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة وتعرض سكانها لهجمات من حزب الله. في هذه الأثناء نقلت CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من بعض المناطق في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن. للمتابعة ينضم إلينا شبكة مراسلين من بورغنشتاك بسويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، من جزيرة قشم في مضيق هرمز عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا، والبداية معك محمد البقالي. إذن لنفهم معك أكثر ما اتفق عليه من آليات لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتأسيس لمفاوضات لاحقة على الأمور الجوهرية.
1: غنوة، بالفعل هذا الذي حدث البارحة في الاجتماع رفيع المستوى أو في القمة، قمة لوسيرن كما تسمى هنا رسميا على أعلى مستوى. الاتفاق في الحقيقة كان على وضع آلية العمل خلال 60 يوما المقبلة، أي هندسة العملية التفاوضية، كيف ستسير، كيف ستمضي الأمور، وأيضا وضع استراتيجية محددة من شأنها أن تجنب الأطراف الألغام التي يعرف الجميع أنها مزروعة في هذا الطريق الصعب، الطريق نحو تحقيق السلام، وأيضا من أجل عمل أكثر فعالية وأكثر نجاعة. كان الاتفاق على التالي وفقا لبيان الخارجية القطرية، وبيان في الحقيقة هو مشترك مع بين الخارجية القطرية والباكستانية. أولا الاتفاق على لجنة رفيعة المستوى على المستوى السياسي هي التي تستشرف وستتابع هذه المفاوضات، وطبعا نتوقع أن هذه اللجنة سترأس على أعلى مستوى من الشخصيات التي حضرت الاجتماع البارحة. ثم هناك لجان المتابعة، لجان المتابعة للقضايا التي يمكن أن تشكل نقاط الخلاف الرئيسية، قضية العقوبات على سبيل المثال، قضية النووي، وقضية متابعة الخلافات التي قد تطرأ. إذن على الأقل هناك 3 لجان للمتابعة. ولكن ربما ما هو أكثر أهمية وأكثر لفتة للانتباه هي إدماج القضية اللبنانية، مسألة لبنان، ضمن مسار المفاوضات بشكل رسمي، أي أن الاعتداءات والهجوم الذي كانت تقوم به إسرائيل على لبنان لم يعد مجرد بند ضمن بنود وقف إطلاق النار على جميع الجبهات كما كان عليه الأمر من قبل. الجميع يدرك أن إسرائيل تتحرش بهذا المسار وأنه لا رغبة لديها في إنجاحه، هذا الأمر يقوله بطبيعة الحال الإيرانيون، وأيضا أصبح يقوله الأمريكيون الذين يتحدثون بهذا بصوت عال ويتحدثون به مع المسؤولين على الأمريكيين، هذا الأمر أصبح معلوما للجميع. ولذلك كان لافتا إنشاء هذه الآلية أو هذه اللجنة التي ستضم علاوة على الوسيطين قطر وباكستان الولايات المتحدة، ولكن الأهم وربما الأكثر إثارة للاهتمام هي لبنان. لبنان أصبحت جزءا من هذه الآلية، جزءا من هذه اللجنة، الهدف هو متابعة المسار والحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يفسد في الجبهة اللبنانية المسار التفاوضي على الجبهة الإيرانية بين إيران والولايات المتحدة. بطبيعة الحال قد يكون السؤال وأين هي إسرائيل؟ الجميع بطبيعة الحال يعرف أن الولايات المتحدة في هذه اللجنة تقوم مقام إسرائيل، وأن الرهان عليها أساسا في لجم إسرائيل. إذن هناك هذه اللجنة في الحقيقة، هذه الآلية للمتابعة التي تحول دون تدهور الوضع ودون حدوث حوادث في الطريق قد تكون قاتلة للمسار، وهذه مسألة لافتة. المسألة الثانية هي قناة اتصال أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، تجنبا للحوادث التي قد تحدث كما حدث في الأيام والأسابيع الماضية.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد البقر.

0: قالي حدثنا من بورغنشتوك بسويسرا. أنتقل لك عمر هواش، وحركة مرور لافتة للسفن، كيف يمكن أن نقيم وضع مضيق هرمز الآن، خاصة مع تشكيل هذه اللجنة المعنية بضمان العبور الآمن للسفن التي خرجت عن مفاوضات بورغنشتوك؟
1: نعم، نحن الآن في جنوب جزيرة قشم وهي المطلة على مضيق هرمز، وفي جنوب الجزيرة هو الممر الملاحي الأساسي الذي تعبر منه السفن الدولية عندما تحصل على الإذن من الحرس الثوري الإيراني. أطلب من الزميل المصور علي صراف توجيه الكاميرا إلى هذا الممر الملاحي بين جزيرتي قشم التي نحن فيها وجزيرة لارك التي تظهر في عمق الصورة. هذا الممر عرضه نحو 16 كيلومتر، هو الممر الوحيد الذي يسمح للسفن العبور منه، لكن نحن كنا قد رصدنا آخر بيانات الحرس الثوري عندما أعلن عن إغلاق المضيق يوم السبت الماضي، نظرا لما قال إنه انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. منذ ذلك التوقيت لم يتم الإعلان عن أي بيان جديد لأجل استمرار الإغلاق أو الفتح. ما رصدناه نحن هنا غنوة بالعين المجردة أن بعض السفن كانت تسير من المضيق انطلاقا من الجهة الشرقية للمضيق في بحر عمان، واتجهت نحو غرب المضيق على يمين الشاشة باتجاه المياه الخليجية. قد تكون هذه السفن هي سفن إيرانية، لأننا يوم أمس أيضا كنا داخل المضيق وشاهدنا كيف أن سفينة كانت ترفع علم إيران، كانت تبحر عباب البحر وكانت تدخل مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة لا توجد صورة واضحة إن كان المضيق مفتوحا أم مغلقا، هل الحرس الثوري يمنح الأذون بالعبور من المضيق بعد التنسيق معه. لكن كما ذكرت غنوة، هناك مفاوضات جرت في سويسرا، ويوم أمس كانت هناك لجنة تم تخصيصها بالتحديد لأجل تأمين الملاحة البحرية وعبور السفن من هنا من مضيق هرمز، من هذا الممر الملاحي الذي نقف على ضفافه الشمالية. وبالتالي هذا الأمر هو مهم بالنسبة للجميع في مفاوضات سويسرا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تطالب بفتح مضيق هرمز بالكامل، الإيرانيون يقولون إنهم سيفعلون ذلك، لكن عندما يكون هناك تنفيذ لبقية بنود مذكرة التفاهم أيضا بالتزامن مع فتح مضيق هرمز، الإيرانيون يتحدثون بالتحديد عن رفع الأموال المجمدة أو جزء منها بالتحديد في هذه الفترة، إضافة إلى الرفع المؤقت عن تصدير النفط والبتروكيماويات. المفاوضات في سويسرا حققت الكثير من التقدم في هذين البندين، هذين المجالين، حيث أن طهران، وعلى لسان الخارجية الإيرانية وزير الخارجية عباس عراقجي، المتحدث باسم الخارجية إسماعيل قاني، أكدا بأنه تم تشكيل لجن وآليات حقيقية لأجل رفع التجميد أو جزء منها عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى أنه هناك سوف تقوم وزارة الخزانة الأمريكية برفع مؤقت للعقوبات عن صادرات النفط الإيرانية. هذا أيضا ما أكده عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي قبل قليل، لكن طهران لا تريد وعودا على الورق، هذا الأمر تم التوصل له بالفعل، لكن طهران تنتظر التنفيذ. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وقال إن إيران سوف تفتح المضيق، سيكون العبور حرا من هذه المياه بين جزيرتي قشم ولارك عندما يتم تنفيذ تلك البنود في مذكرة التفاهم. إضافة إلى أن مسألة لبنان هي مسألة مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين، البند الأول في مذكرة التفاهم يشير إلى لبنان، هناك أيضا لجنة قد تم تشكيلها تشمل دول لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر وإيران، لأجل وقف الحرب في لبنان. لكن ما تبحث عنه طهران في لبنان هو الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لذلك يمكن التحدث غنوة عن وجود تقدم الآن، هناك ترتيب لأوراق مذكرة التفاهم على طاولة المفاوضات، لكن الإيرانيين ينتظرون التنفيذ على الأرض خلال الأيام المقبلة، عندها يمكن الحديث عن أن الملاحة في مضيق هرمز قد باتت حرة بالمطلق.
0: شكرا جزيلا لك من جزيرة قشم في مضيق هرمز عمر هواش. أنتقل لمدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر من إسلام أباد، ونتابع معك هذه التصريحات لوزير خارجية

0: باكستان، وعلى ما يبدو أن الوسيط الباكستاني عينه على ما أنجز وكيف سيستكمل في مسار المفاوضات التي عقدت في برجنشتاك حتى الآن.
1: نعم بالفعل، هذا ما أكده وزير الخارجية قبل لحظات من الآن عندما أكد على في منشور على منصة إكس بأن وفدا من الخارجية الباكستانية سيستمر في البقاء في سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية التي ستستمر كما أكد الوزير على امتداد هذا الأسبوع الجاري. وطبعا اليوم هو الاثنين، اليوم الأول في هذا الأسبوع، بمعنى أن هذه المحادثات الفنية التي أكد الوزير أنها ستستمر خلال هذا الأسبوع ستتواصل على الأقل حتى يوم الجمعة القادم، وربما أيضا يتم تطويرها لمرحلة لاحقة، لا سيما وأن رئيس الوزراء الباكستاني كان قد أشار في منشور سابق إلى أنه تم الانتهاء من اجتماع اللجنة السياسية العليا أو رفيعة المستوى كما وصفها، وأن هناك تقدما في اجتماعات هذه اللجنة التي كانت النقاشات فيها إيجابية للغاية وفي جو إيجابي. وأكد أيضا شهباز شريف في منشوره أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستستمر على مدار الأيام الستين القادمة ضمن خارطة طريق تم الاتفاق عليها. إذن هناك تفصيل واضح فيما يتعلق بمنشوري رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية، اللذين أكدا على أنه سيكون هناك متابعة واستمرار في المتابعة على المستوى الفني التقني من جانب موظفين على الأقل من الجانب الباكستاني كما يؤكدون، لكن بالتأكيد بمشاركة قطرية وأيضا أمريكية وإيرانية. وكان لافتا حقيقة اشتراك المسؤولين الباكستانيين في الإشادة بالدور القطري، وفي هذه الجولة رئيس الوزراء الباكستاني كتب بكل وضوح وصراحة بأن المشاركة القطرية كانت حاسمة في تهيئة الظروف لإنجاح هذه المفاوضات، فيما أن وزير الخارجية الباكستاني عبر عن تقديره العالي للمساهمة القطرية والشراكة القطرية كما وصفها في هذه المفاوضات التي تنعقد حاليا في سويسرا. صحيح أن اجتماعات اللجنة العليا أو رفيعة المستوى انتهت كما كتب شهباز شريف، لكن هناك استمرار لانعقاد الاجتماعات على مستوى الخبراء وعلى المستوى الفني كما أكد وزير الخارجية الباكستاني، وأن هذه الاجتماعات ستستمر خلال الأيام القادمة تبعا لخارطة الطريق تم الاتفاق عليها. وأيضا أن مع التأكيد بأن هذه الاجتماعات التي اختتمت صحيح لكنها ستتواصل في أجواء إيجابية كما أكد المسؤولان الباكستانيين.
0: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أذهب لك إيهاب العبسي من واشنطن، كيف يتابع المسؤولون الأمريكيون ما خرج عن محادثات برجنشتاك، خاصة آلية عمل هذه اللجان التي أعلن عنها؟
2: بينما ننتظر إعلانا رسميا من البيت الأبيض بشأن مخرجات هذه القمة، قمة لوزيرن، أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي بأنه تم إنجاز بعض النقاط فيما يتعلق بهذه المحادثات في سويسرا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء آلية للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، وأيضا آلية لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. حتى الآن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس ما زال موجودا في سويسرا. الوفد الصحفي المرافق لنائب الرئيس يقول انه لم يتلقى حتى اللحظه اي تعليمات حول الجدول نائب الرئيس اليوم او موعد مغادرته لسويسرا، لكن جيري فانس بالامس وصف هذه المحادثات بانها محادثات تاريخيه من حيث التقاء القيادات الايرانيه والامريكيه على هذا المستوى، ربما لاول مره منذ المحادثات التي عقدت قبل اشهر في اسلام اباد. نائب الرئيس يقول انه مخول من الرئيس دونالد ترامب برساله دبلوماسيه لفتح صفحه جديده مع ايران شريطه أن تقوم إيران بتغيير السلوك، وقال أيضا أن الولايات المتحدة وأن حكومة ترامب تعمل على تهدئة الأوضاع في لبنان والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار في لبنان. وبالأمس أيضا كان الوفد الأمريكي في هذه المحادثات قال أن المناقشات تطرقت إلى عدة ملفات من بينها مضيق هرمز والرسائل المربكة التي وردت من الجانب الإيراني حول المضيق، وأيضا إنشاء آلية للإبقاء على المضيق مفتوحا، وكذلك بعض النقاط المتعلقة بالبرنامج النووي والتأسيس لمرحلة أخرى من المفاوضات في كل هذه الجوانب الفنية. وفيما يتعلق بلبنان

0: أيضا، حيث من المقرر أن تعقد غدا هنا جولة من المحادثات في وزارة الخارجية الأمريكية على مستوى السفراء، سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن. شبكة CNN قبل قليل ذكرت عن نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل ربما تدرس الإعلان عن انسحاب رمزي، وهنا كلمة رمزي لها دلالة في الواقع، انسحاب رمزي من بعض المناطق المحتلة جنوبي لبنان قبيل انطلاق هذه المحادثات. وأكد المصدر أن هذا الأمر يأتي قبيل انطلاق المحادثات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية، ما يدل رمزيا على أن إسرائيل تعترف بهذا المسار فقط، وهو المسار الموازي الذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو،
1: نعم،
0: بالتعاون أو بالتنسيق بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي هنا في واشنطن، خاصة وأن هناك مسار آخر تم الإعلان عنه في بيان الوسطين القطري والباكستاني بإنشاء لجنة لخفض التصعيد والحفاظ على التزام وقف إطلاق النار في لبنان.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نكمل النقاش مع ضيوفنا لما تمخض عن مفاوضات برغنشتاك. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جوي، إذن ما هو تقييمك المبدئي عما تم التوصل إليه في مفاوضات برغنشتاك التي توجد باتصال لجي دي فانس ومسؤولين أمريكيين آخرين بالرئيس اللبناني، كون لبنان يعني بات بندا طارئا أدرج على هذه المفاوضات؟
2: Well, if the reports are accurate,
3: إذا ما التقارير كانت صحيحة، فإن الآلية لمنع الاحتكاك ومنع التصادم في لبنان تعتبر أمرا جيدا طالما أنها تشمل حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وإلا فهي ليست حقا آلية لمنع الاحتكاك، بل هي ذريعة للقول بأنهم قاموا بمعالجة المشكلة. الآن إن كان هناك آلية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فهذا ليس أمرا جيدا ولا بادرة جيدة، لأنه يقع في الأيديولوجية الإيرانية ويوافقها بأنهم عليهم أن يديروا الشحن في مضيق هرمز، لأن هذا يعتبر جزءا من أراضيهم وسيادتهم، والإيرانيون أكدوا هذا بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك هذه بادرة سيئة، وإذا ما أوجدوا آلية يفترض فيها أن يدار مضيق هرمز من إيران فهذا لن ينفع، لأن الأمم المتحدة والضمانات الدولية والرقابة الدولية هي التي تشرف على كل السفن ومرورها بدون أي استثناء.
1: هنا أسألك، إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب أي سوء فهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، برأيك لن يجدي نفعا؟ أليس هو ضمانة لأن يكون مضيق هرمز يحافظ على حرية الحركة لكافة السفن؟
3: أود أن أرى النتائج. الآن السفن لا تعبر المضيق بشكل أساسي، لأن إيران يوم السبت قالت إننا سوف نستأنف قرصنتنا وسوف نستأنف إطلاق النار على السفن التي لا تروق لنا، لذلك السفن لا تعبر ولا تمر. إذا ما إيران التقطت جهاز اللاسلكي ونقلت رسالة إلى السفن بأنني لن أطلق النار عليكم، يمكن أن تثقوا بي، مروا وأعبروا. أعتقد أن هذه الآلية سوف يكون لها بعض التأثير. إذا ما يقصدوه هو ببساطة عملية منع الاحتكاك أو منع التصادم تسمح للبحرية من الجانب الأمريكي والحرس الثوري الإيراني أن يتواصلا لكي يكون هناك معرفة لما يحدث، هذا أمر جيد، وأملت أنه كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا قبل 15 عاما. وكدبلوماسي في كل هذه التواصلات أنا أقول أن هذا جيد، ولكن هذه الآلية تشمل أكثر من ذلك.
1: دكتور صادقيان، أن يعود الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز قبيل بدء مفاوضات برغنشتاك، هذا كان واقعا يدفعنا للتساؤل إن مكانة إيران ستستخدم عندما تشعر بأي ضغط ما

0: عن وجود تفاهمات أخرى غير موجودة على ورقة مكتوبة. هذه الوثيقة وثيقة رسمية موقعة ومعتبرة ويجب تنفيذها من قبل الجانبين.
1: ولا تنفي القوانين الدولية أيضا، صحيح؟
0: بالتأكيد، يعني عندما يوقع الرئيس الولايات المتحدة هو لا يوقع على خرق القوانين الدولية. مضيق هرمز فيه مياه دولية إيرانية، وبالتالي وضعت قاعدة المفاوضات هو التزام مقابل التزام. نحن أمام الآن فتح مضيق هرمز، رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، ابتعاد الحشود العسكرية الأمريكية عن مضيق هرمز، وبالتالي حتى يكون هذا الجو آمن من أجل فتح مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا متعلقة بالمياه والألغام وما شكل ذلك. وبالتالي عندما يقول الإيرانيون والأمريكيون أيضا بأن التزام مقابل التزام، معنى ذلك بأن المباحثات تكون باكيج واحد. عندما تكون الفقرة الأولى لبنان، وعندما لا يلتزم الرئيس الأمريكي بما تم التوقيع عليه، بما وقعه عليه، وتبقى لبنان وانتهاكات إسرائيلية، بالتأكيد التزام مقابل التزام. لماذا يجب علينا أن لا نعترف بأن التزام مقابل التزام؟ بالتالي الولايات المتحدة هناك مشكلة. عندما يتحدث الأمريكيون يتحدثون وكأنهم هم شرطة المنطقة، هم يجب أن
1: يعني دعنا نفند مسألة ما صدر عن هذه المفاوضات من تشكيل لجان. صح. هناك لجنة منفصلة معنية بتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، هناك لجنة أخرى منفصلة أو خط اتصال لضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز، وهناك أيضا لجنة رفيعة المستوى ستتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. هذه اللجان كاملة،
0: وهناك لجنة أخرى، لجنة آلية رفع الحظر عن الأصول الإيرانية. صحيح. المجمدة، وإنهاء الحرب في المنطقة في لبنان أيضا من هذه المنطقة، هذه موجودة. طيب. مع هذه اللجان،
1: إذن عمل كل هذه اللجان سيكون منفصلا عن الآخر، وهل هذا يعني أنه تم فصل هذه البنود، هذه المسارات التي كانت متشابكة في المرحلة السابقة؟
0: الوساطة القطرية مهمة جدا، والآن رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن يعمل بجد. هذه التفاصيل في هذه اللجان هي من ابتكار الوسيط القطري بمساعدة الوسيط الباكستاني، وبالتالي الآن نحن في بداية طريق 60 يوم، وهذه كل اللجان التي تفضلت بها هي موجودة على الطاولة، موجودة في مذكرة التفاهم، وبالتالي الجانبان الآن يعملان. الآن معاون وزير الخارجية الإيراني هو الذي يشرف على هذه المفاوضات في جنيف، وبالتالي الإيرانيون لحد الآن، وأنا أقول ذلك وكتبته أيضا، بأن هناك ترحيب حذر لأنه لا زالت الثقة غير مكتملة بين الجانبين. هذا الترحيب المهم، الترحيب وعدم الثقة موجودة أيضا. الأمور تسير بشكل جيد، لكن يجب علينا ضبط إيقاعات نتنياهو. نتنياهو يعني أنا أتوقع خلال هذه الشهرين القادمين يعمل في يوم، إذا كان باستطاعته أن يعمل شيء من أجل عرقلة المفاوضات، سوف لا يعني يكتف مكتوف الأيدي، ولربما أثر على هذه المفاوضات. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن المفاوضات تسير لحد الآن بشكل جيد ومرحب به من قبل الجانب بين والوسيطين القطري والباكستاني.
1: طيب أسألك الدكتور محجوب زويري، بما أن دائما يعني السيد صدقيان يعني يثير مسألة العامل الإسرائيلي، هناك خشية إيرانية من هذا العامل، ولكن ما نقلته CNN عن مصدر إسرائيلي أنه سيكون هناك انسحابات رمزية من جنوب لبنان ومقرونة بلجنة انبثقت عن مفاوضات بورغنشتوك، وهي أن تحاول تفادي الصدام بما في ذلك في لبنان. شهدنا أيضا اتصال هام من نائب الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وكان موقف لبنان هنا واضحا، نحن نرحب بكل شيء ولكن لا أحد يفاوض عنا. إذن مسألة لبنان مسألة العامل الإسرائيلي برأيك هل تم تحييدها

0: عن مسار المفاوضات الجوهري بين واشنطن وإيران؟
1: ما يجري غنوة الآن باعتقادي بالنسبة للمسار اللبناني هو توحيد المسار اللي هو الوساطة الأمريكية بين لبنان وبين إسرائيل، مع الخط الذي يجري الآن في سويسرا. الواضح تماما أن الأمريكي بات مقتنعا أنه لا يمكنه المضي في المفاوضات مع إيران دون حل المعضلة في لبنان، وبالتالي بغض النظر عما يقال في الدولة اللبنانية من أنه لا أحد يفاوض عن لبنان، لكن ما يجري يقود بالفعل إلى المصلحة اللبنانية. وأقول ذلك في نقطتين. قبل 5 أيام على هذه المنصة قلت بأن الإسرائيليين قد بدأوا بإعادة النظر في الانسحاب الذي كان خطا أحمر بالنسبة لهم، وبدأوا بالحديث عما يسمونه بإعادة التموضع للقوات. اليوم يقولون أنه أنهينا المهمة من بعض المناطق. معنى ذلك أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل بدأت تلقي بثقلها على القرار السياسي الذي كان متشددا جدا، حتى نحن لم نسمع الآن طوال أكثر من 48 ساعة أي تصريح من رئاسة الحكومة الإسرائيلية. معنى ذلك أنه ما فعله جي دي فانس عمليا بتواصله مع رئيس الجمهورية في لبنان، وكأنه يقول له أن المفاوضات القادمة في واشنطن ب 23 إلى 25 لن تخرج عن هذا العمل الذي نقوم به الآن. بعبارة أخرى، الولايات المتحدة هناك تحضر وهنا تحضر، وبالتالي هي الآن تريد أن تعمل مع الدولة اللبنانية ضمن ما يسمى باللجان الفنية لضمان أولا تحقيق المطلب اللبناني في الانسحاب، ثم الانتقال للمطالب الأخرى. لأنه خط المسار الذي يجري كان بين إسرائيل ولبنان وساطة أمريكية، التلقي عنه أنه كان ضد حزب الله، أنه كان لتصفية جانب من المجتمع اللبناني. هذا المسار الذي يجري الآن هدفه أولا ضمان الانسحاب، ثم الانتقال هذه ضمن الخريطة اللبنانية السياسية الداخلية.
0: وحضور الوساطة القطرية في هذا الاتصال الذي أجراه جي دي فانس سيدعم المسار
1: بالتأكيد
0: اللبناني؟
1: بالتأكيد، لأن الحضور القطري أتى بثلاث أشياء مهمة لهذه المفاوضات. أولا ما يسمى باللجان الفنية التقنية، وهي تدخل في الملفات بتفاصيلها وتعطي الخيارات والسيناريوهات. المسألة الثانية الرصيد الكبير في التواصل مع كل الأطراف عبر سنوات طويلة. ثم المسألة الثالثة الصدقية والاستجابة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندما طلب الرئيس الأمريكي من الشيخ تميم التدخل بعد أن وصلت محادثات إسلام أباد إلى طريق مسدود، كان يريد منه أن يخرج إلى مسار ثالث يتم فيه الخروج من المفاوضات إلى طريق يمكن فيه الوصول إلى نتيجة. والواضح تماما أن النتيجة قد باتت الآن في متناول اليد.
0: والسيدان سيد جوي وسيد صدقيان أثر بعض المخاوف والتحفظات بما يتعلق بمضيق هرمز. هذه المسألة هل حسمت؟
1: باعتقاد الآن نحن الآن أمام لجان فنية في البنود 1 و4 و5 و10 و11، وهذه البنود مرتبطة ببعضها. باعتقادي المضيق ورفع الحصار على البحر سيجري خلال 24 ساعة القادمة، وفي نفس الوقت ما يسمى أو قضية استرجاع الأصول المالية جاري الآن، وربما نسمع خلال الساعات القليلة القادمة ربما أقل إعلانا من وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع بعض العقوبات المتعلقة التي فرضت على إيران، والتي يمكن أن تشكل ما يسمى باللبنة الأولى من زيادة الثقة بين الأطراف.
0: شكرا لكم دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. أيضا الشكر الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والشكر للسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى الملف اللبناني، وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، كيف يبدو الواقع الميداني في جنوب لبنان على ضوء هذه التحركات والاتصال الأخير الذي تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من جي دي فانس ومستشاريه، بالإضافة طبعا رئيس الوزراء القطري عبر هذا الاتصال؟ الآن أين وضع هذا الأمر لبنان، على أي سكة؟
2: أولا غنوة، بالنسبة للوضع الميداني من الواضح أن هناك حتى هذه اللحظة التزاما إسرائيليا بوقف إطلاق النار، لم تسجل أي خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ بعد ظهر يوم السبت الماضي. إذن للمرة الأولى لم تسجل أي غارات أو قصف إسرائيلي باتجاه مناطق الجنوب من قبل الجيش الإسرائيلي. هناك أيضا عودة خجولة للمواطنين النازحين إلى بلدات حدودية، لا سيما في ضوء هذا الالتزام. حتى هذه اللحظة هناك أعداد ليست بقليلة بدأت تعود، مع تريث عدد آخر بالعودة ريثما تتضح الصورة أكثر ميدانيا. أما على المستوى السياسي فكل الأنظار تتجه إلى ما ستكون عليه المفاوضات مع إسرائيل غدا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وهناك الكثير من التساؤلات حقيقة حول ما ستكون عليه المفاوضات غدا في ضوء محادثات سويسرا الأخيرة وما نتج عنها. الرئيس اللبناني كان تلقى اليوم اتصالا وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، وأيضا من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وكذلك من رئيس وزراء قطر. وكان هناك بحث ونقاش فيما يتعلق بعملية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، ومن بينها إنشاء خلية. ولكن بيان رئاسة الجمهورية غنوة لم يوضح الكثير من التفاصيل حول حقيقة ما تم بحثه وحول ماهية وطبيعة هذه الخلية، من أي دول ستتشكل، من هي الأطراف التي ستشارك فيها، ما سيكون دورها وصلاحياتها والآلية التي سوف تعمل في ضوئها. وهذا ما ربما ينتظر اللبنانيون تفاصيل أكثر بشأنه، قد تتضح في الساعات المقبلة أو ربما بعد المفاوضات في واشنطن المرتقبة على مدى 3 أيام، غدا وبعد غد وبعده. بالنسبة للبنان كما بات واضحا وكما أكد الرئيس اللبناني قبل قليل، لبنان هو دولة مستقلة ذات سيادة لا أحد يفاوض عنها، ويرحب نعم بكل مساعدة من شأنها أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإلى إنهاء الحرب. ولكن هناك فرق ويجب التمييز بين المساعدة وفق ما قال الرئيس اللبناني وبين التدخل في الشؤون الداخلية، طبعا في إشارة إلى الدور الإيراني، لأن لبنان الرسمي كان صرح علنا بأنه يرفض أي تدخل إيراني في الشؤون اللبنانية، ويرفض أن يكون لبنان ورقة تفاوض بالنسبة لإيران في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كيف سيترجم هذا غدا؟ كيف ستكون انعكاسات محادثات واشنطن ومخرجات تلك المفاوضات، محادثات سويسرا ومخرجات تلك المفاوضات هناك على مفاوضات واشنطن؟ هذا ما نترقبه. هل سوف يكون هناك تكامل ما بين مخرجات مفاوضات سويسرا والمسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل في واشنطن، أم سيكون هناك تعارض، علما أن حزب الله موقفه لا يزال على حاله من تلك المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ بالأمس كان هناك تذكير بهذا الموقف من قبل الأمين العام لحزب الله ومن قبل الحزب، الذي أشار إلى أنه يجدد إدانته المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل، وأن مواصلة مشاركة لبنان في هذه المفاوضات هي خضوع للأوامر الأمريكية. في ضوء هذا الموقف الثابت لحزب الله وفي ضوء الموقف الثابت أيضا في المقابل للبنان الرسمي، هناك ترقب إذن للساعات المقبلة وتحديدا للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية هناك. هل ستنطلق مما كانت انتهت إليه الجولة الرابعة الأخيرة من تلك المفاوضات لناحية خريطة الطريق التي تم وضعها لوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية التي سيتم العمل عليها، أم ستكون هناك منطلقات جديدة في ضوء مفاوضات سويسرا؟
0: شكرا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذن هناك أنباء أوردتها CNN عن مصدر إسرائيلي أنه سيكون هناك انسحابات إسرائيلية رمزية من جنوب لبنان. هل هناك من أجواء تشي بذلك في الداخل الإسرائيلي، خاصة أن هناك تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تقول لن تخرج إسرائيل من جنوب لبنان إلا إذا سلم حزب الله سلاحه؟
3: هناك موقف معلن في إسرائيل يتحدث عنه تحديدا وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس، قال بأن إسرائيل لن تنسحب من منطقة الخط الأصفر ولا من منطقة قلعة شقيف التي تتجاوز منطقة الخط الأصفر، تلك المنطقة التي احتلت مع بداية العمليات البرية في جنوب لبنان. وأيضا سموتريتش هذا اليوم وزير المالية الإسرائيلية قال بأن إسرائيل لن تنسحب من داخل لبنان حتى وإن استغرق ذلك لسنوات حتى يتم نزع سلاح حزب الله. بن غفير صباح هذا اليوم قال بأن لبنان يجب أن يصبح ملعبا بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أن يتواصل البقاء العسكري الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وأن تستمر العمليات العسكرية عمليا في داخل لبنان. لكن هناك تسريبات كثيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأيضا قبل قليل CNN تحدثت عن هذه الانسحابات المحدودة التي ستأتي في إطار المقترح التجريبي الذي تقوده واشنطن الولايات المتحدة من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق، تحديدا من المناطق التي احتلها في الأسابيع الأخيرة وتتجاوز منطقة الخط الأصفر. الحديث يدور عن العودة إلى 8 كيلومترات فقط هي المنطقة التي احتلت مجددا في البداية وفي الأسابيع الأخيرة، وبإقرار إسرائيلي تم توسعة هذه المنطقة. الإدارة الأمريكية وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية تريد أن ينسحب الجيش إلى هذا الخط الذي يعرف أيضا بخط إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، نحو 8 كيلومترات. ولكن رسميا إسرائيل تنفي ذلك بسبب أيضا الانتقادات الداخلية. هناك انتقادات واسعة، جزء منها يعود إلى قضية ربط الساحتين مجددا الإيرانية واللبنانية، ولكن جزء منها يتعلق بالوضع الداخلي والانتخابات. بكل الأحوال إسرائيل ستسعى ربما إذا ما قامت بتنفيذ هذه الانسحابات المحتملة إلى تقديمها كأنها جزء من مسار المفاوضات مع لبنان ولا علاقة له بأي ضغوط إيرانية أو إملاءات أمريكية.
0: ولكن هنا بدقيقة نجوان، ما تم إنشاؤه من خلية في مفاوضات برغنشتاك لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية أيضا، كيف ينظر لها إسرائيليا خاصة مع الرفض الإسرائيلي في السابق لهذا المسار؟
3: لا تعليق رسمي على هذه النقطة تحديدا، لكن هناك انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية منذ صباح هذا اليوم يتم إبراز والتركيز على نقطة أن هذه المنظومة، هذه التفاهمات تم الإعلان عنها مع تغييب كامل لإسرائيل دون ذكر لإسرائيل. إسرائيل خارج هذه الحسابات، وربما سيفرض عليها معادلات أمنية وسياسية وكذلك إقليمية فيما يتعلق بلبنان دون الرجوع عليها. عدد من المسؤولين الإسرائيليين السابقين الذين تحدثوا إلى الإذاعة الإسرائيلية صباح هذا اليوم قال إن أخطر ما في الأمر بأن هناك قرارات وقرارات مصيرية كما وصفت تحسم في قضايا في بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل من فوق رأسها دون الأخذ بالموقف الإسرائيلي بعين الاعتبار. ليبرمان قبل قليل رئيس حزب إسرائيل بيتانو المعارض قال بأن ما يتم إنشاؤه عن هذه المنظومة هي منظومة ليست أمنية في لبنان، وإنما منظومة لتعزيز قوة حزب الله من جديد.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نكمل النقاش مع ضيفنا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، ومن حيفاء الدكتور مطانوس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مطانوس. CNN تنقل عن مصدر إسرائيلي عن انسحابات إسرائيلية رمزية، إما صح ذلك كيف يتقاطع مع التوجه الإسرائيلي لما يتعلق في جنوب لبنان المرهون إسرائيليا بنزع سلاح حزب الله على ضوء الضغوطات الأمريكية جراء مسار برغنشتاك؟
4: تحياتي. يعني إسرائيل تحاول أولا كسب بعض الوقت لاستيعاب التحولات والمتغيرات في الموقف الأمريكي وتحاول التأثير على هذا الموقف، ولكن خلال هذه الفترة يعني نسمع صوتين في إسرائيل، صوت القيادات السياسية نتنياهو ووزير الأمن كاتس في التصريحات وفي الرسائل التي يوجهونها بالأساس إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى قواعد اليمين الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن إسرائيل ستحاول الاحتفاظ بحرية العمل وأنها ستستمر في محاربة حزب الله لعمليا نزع سلاح حزب الله. هذا في الجانب العلني والتصريحات العلنية المعنونة أساسا للداخل والمجتمع الإسرائيلي، ولكن على أرض الواقع الخطوات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هي فعلا يعني إعادة انتشار تسميها إسرائيل، ولكنها موجهة إلى الإدارة الأمريكية، ولكي تطمئن الإدارة الأمريكية أن على الأقل في المرحلة الحالية إسرائيل تتجاوب مع مطلب الرئيس الأمريكي
0: نعم
4: وتجري انسحابات بسيطة فقط للطمأنة وتخفيف التصدع، ولكن واضح أن إسرائيل لن تذهب إلى انسحاب كامل الآن
0: طيب
4: من جنوب لبنان، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن هذا انتحار سياسي لنتنياهو.

0: سيد ميشيل أبو نجم، برأيك ما الذي تغير في الملف اللبناني عقب هذا الاتصال الذي أجراه نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري بالرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث تم تثبيت وبحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي؟
1: نعم، صباح الخير مجددا. ما تغير أمران، أولا إنشاء آلية تنفيذية لتثبيت وقف إطلاق النار نتيجة هذا الاتصال الأمريكي القطري في شكل يدفع باتجاه الضغط لتنفيذ وقف إطلاق النار. يعني عندما يكون هناك آلية خلية تنفيذية لتنفيذ وقف إطلاق النار، فهذا تأكيد على المستوى الدولي الأمريكي وعلى المستوى العربي الإقليمي الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق في انتظار تبلور المخرجات وأطر هذه الخلية وكيفية عملها بالتوازي مع مفاوضات واشنطن التي ستبدأ في أو ستعاود في الأيام المقبلة. الأمر الثاني، في المعلومات الصحفية التي ذكرت تمت الإشارة إلى أنه تم إبلاغ الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الملف اللبناني هو من ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذا كان ذلك دقيقا، فهذا يعني عدم انتهاء حالة الفصل في شكل رسمي بين مسار إسلام أباد وبين مسار مفاوضات واشنطن، بحيث يتكاملان ويرتبطان بديناميكية إدارة أمريكية إيرانية في شكل كبير، وطبعا بدخول عربي وازن مع الدول ما يعرف بالدول الوسيطة. لذلك هذا الاتصال الذي حصل صباح اليوم هو بالغ الأهمية في جعل وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.
0: طيب، ولكن سيد ميشيل
1: ويكرسه تمهيدا ل...
0: نعم. على ضوء ما قاله ترامب منذ أيام أنه ربما كان أفضل لو أوكل مسألة حزب الله لسوريا، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بالأمس أنه بادر بالتواصل مع الرئيس الأمريكي لوقف حرب لبنان وأبدى استعدادا للجلوس حتى مع حزب الله. ما طبيعة المساعدة التي قد يقدمها الرئيس السوري في هذا الصدد؟
1: هناك أحاديث كبيرة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضغط لإدخال أو حتى بين الزوجين توريط الرئيس السوري أحمد الشارع وسوريا الجديدة في مسألة تدخل جديد طبعا يرفضه جميع اللبنانيين. لكن المهم بالنسبة للبنانيين خاصة هو أن الرئيس السوري أحمد الشارع نفسه هو من يرفض هذا التورط، وقد تعمد ذكر ذلك في الكثير من التصريحات الإعلامية، وأخيرها أمس يعني في إطلالة تلفزيونية له، بما يعني توجيه رسائل إلى الداخل اللبناني أنني لا أريد تكرار أخطاء وخطايا النظام السابق في التورط في لبنان. ما ذكر اللبنانيين بأمور سيئة نتيجة الدخول السوري والسيطرة السورية منذ العام 76، والتي حصلت بضوء أخضر أمريكي وبموافقة إسرائيلية عبر ما سمي اتفاق الخطوط الحمر آنذاك. حتى الساعة لا يوجد أي إشارة سورية، نتيجة أيضا للقوى الإقليمية والعربية الراعية والحاضنة للدولة السورية وللرئيس السوري أحمد الشارع، بما يعني أنه يمكن تقديم المساعدة من خلال الحوار والعلاقات الجيدة التي يبنيها مع حزب الله، ومن خلال علاقاته الجيدة أيضا مع الدولة اللبنانية والنية الإعلامية أقله التي يبديها في التصريحات التلفزيونية الإعلامية، بما يعني أن الرئيس الأمريكي قد يكون على رغم كل المعلومات عن تدخل سوري ممكن أو مزعوم خاصة في شمال لبنان، لكن ذلك هو ورقة قوية يبرزها دونالد ترامب في وجه حزب الله وفي وجه إيران، بمعنى إن لم تساعدني إيران ولم يساعدني حزب الله في مواجهة بنيامين نتنياهو فيمكن أن أستخدم هذه الورقة.
0: دكتور مطانس، لبنان الذي كان بندا طارئا في مفاوضات بورغنشتاك، تم التوصل ما تم التوصل إليه في هذا المسار هو إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية بمعنى إسرائيل ودولة لبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. هل هذا يعني أن إدارة ترامب ستقوم بفرض إملاءات على حكومة نتنياهو وسيلتزم بها الأخير؟
2: يعني على ما يبدو

0: أن الرئيس ترامب فعلا سيتجه إلى فرض هذه الحلول على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو، لأنه وصل إلى قناعة أن نتنياهو فعلا لا يريد التوصل بنفس حلول، لأن مصلحة نتنياهو الشخصية والسياسية والانتخابية والعقائدية أيضا يعني تؤدي إلى استمرار الحروب في كافة الجبهات. يعني لو كان الأمر يتعلق بنتنياهو استمرت الحرب على إيران وعلى لبنان، وتوسعت في الحرب على قطاع غزة أكثر من القتل والدمار اليومي الحالي. لذلك التوجه هو فرض هذه المواقف على نتنياهو. السؤال إذا سيتمكن الرئيس ترامب، يعني ترجمة ذلك على أرض الواقع، هل ستقبل الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو بكل ما يطلبه أو يحاول إملائه الرئيس الأمريكي؟ ستحاول إسرائيل نتنياهو المناورة والمراوغة والتأجيل ويعني الإدعاءات بالدفاع عن النفس، وأي تغيير في الحالة في جنوب لبنان يمكن أن يشكل خطر على إسرائيل، وسمعنا بالأمس قائد الأركان يعني يحذر من احتمال إعادة تجربة أو مشاهد شبيهة بالسابع من أكتوبر من الجبهة اللبنانية، لأن نتنياهو يعني مصلحته أن لا يكون انسحاب ومصلحته أن لا يكون وقف إطلاق نار. سيحاول التأثير على الرئيس ترامب، ولكن أعتقد أنه يعني كالعادة ستكون حلول
1: واضح.
0: وسطى بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، سيستجيب إلى قسم من مطالب الرئيس ترامب لكي يمنع تصعيد وأزمة خاصة مع اقتراب الانتخابات، لأنه نتنياهو يستعمل ورقة
1: واضح.
0: ترامب أيضا في الحملة الانتخابية، ومن جهة ثانية لا يستطيع الرفض تماما.
1: شكرا لكم من حيفا الدكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، وأيضا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. نناقش الآن الأبعاد الاقتصادية بعد المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا في هذه النافذة مع سهام. إليك سهام.
2: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة التي أو الاقتصادية عفوا الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز بعد المحادثات بين واشنطن وطهران. معنا في الاستوديو عامر شوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، لكن نستهل فقرتنا مع الزميل عبد القادر عرادة برصد حركة الملاحة في مضيق هرمز والبيانات المتعلقة بها على الشاشة التفاعلية. القادر.
3: نعم سهام، والرصد سيحاول الاقتراب من الأيام الثلاثة الأخيرة إضافة إلى هذا اليوم. نحن نتحدث عن ما ترصده مختلف الوكالات ولكن أيضا المصادر الملاحية. رويترز تنقل بأن 4 ناقلات للغاز القطري في طريقها لعبور مضيق هرمز، هذا مؤشر مهم جدا. إضافة إلى ذلك هناك حديث عن حركة عبور على مستوى المضيق، ولعلي سأشير إلى معطى مهم آخر يرتبط بحركة أيضا نقل الأسمدة. هناك حديث على أن هناك تراجع في النقص في نقص تزود بالأسمدة، وذلك بسبب الاعتماد على بدائل أخرى، وهذا أيضا مؤشر آخر. لكن ماذا عن حركة العبور؟ كيبلر أمس كانت قد تحدثت في 20 تحديدا، كانت قد تحدثت عن 20 أي أول أمس 20 من يونيو عن عبور 25 سفينة، وسجلت دخول 14 سفينة ومغادرة 11 سفينة. واللافت حينما أشارت إلى هذه الأرقام نتحدث عن مسارات معينة يرتبط أساسا بالممر الإيراني بنحو 7 سفن والممر الدولي ب5 سفن وغير محدد ب13 سفينة. لكن ماذا عن أمس واليوم؟ كيبلر تشير إلى أرقام لافتة. نحن نتحدث عن 14 سفينة عبرت المضيق أمس، دخلت 2 وغادرت 12 سفينة، وهذا مؤشر مهم جدا لأنه أغلب السفن المغادرة عادة ما تكون ناقلات للنفط، و15 سفينة اليوم لحد الآن عبرت المضيق حيث دخلت 7 سفن وغادرت 8 سفن. نشير إلى رقم آخر كانت القيادة المركزية الأمريكية قد تحدثت عنه بالنسبة للعشرين من يونيو، حينما تحدثت عن رقم كبير 55 سفينة تجارية وفقها عبرت عبر الممر المائي الدولي، وتحدثت عن نحو 17 مليون برميل من النفط. وهذا هو الأساس الآن، هو ما الذي يعبر عبر المضيق. الإحصاءات تقول لنا تعطينا هذه الأرقام. لاحظوا هذه إشارة إلى عبور النفط الخام عبر مضيق هرمز من 15 من يونيو إلى غاية اليوم، وكما نلاحظ هناك ذروة إن صح القول تم تسجيلها أمس بعبور وفق كيبلر لنحو 12 مليون برميل من النفط، وأحدد عبر مضيق هرمز، لم أتحدث عن مسارات أخرى وعن مصادر أخرى لعبور النفط. نتحدث عن 10 ملايين برميل من النفط في 19 من يونيو، وكانت المعدلات في مستويات دنيا قبل بضعة أيام، 4 ملايين في 15، مليونان في 16، و6 ملايين في 18 من يونيو. إذا نحن أمام وتيرة، اليوم هناك حديث عن نحو 8 ملايين، وهذا الرقم أكيد سيتغير مع استمرار حركة التدفق وحركة العبور على مستوى مضيق هرمز. إذا سهام، نحن نشهد إن صح القول حركة واضحة للعبور على مستوى المضيق، زيادة في عدد الناقلات، والأهم هو كمية النفط التي تعبر المضيق والتي قد تصل إلى 20 مليون الذي هو المعدل اليومي حينما كان المضيق يسير بوضع طبيعي.
2: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات. ونرصد مشاهدين أسعار النفط العالمية التي صعدت في بداية التداول قبل أن تتحول إلى الهبوط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، ما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. على مدار الأسبوعين الماضيين هبطت الأسعار بأكثر من 15% وسط تفاؤل الأسواق بعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ومع الاتفاق على فتح مضيق هرمز تبرز تحديات بشأن عودة الملاحة إلى مستواها الطبيعي وسط حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة في قطاع الشحن البحري، مع ترقب مآلات المحادثات الأمريكية الإيرانية. ومن بين التحديات مسألة عدم قدرة الشركات على تأمين ناقلات النفط. نذكر هنا على سبيل المثال الحصر شركات مثل بتروتشاينا الصينية ومؤسسة النفط الهندية. كما تبرز مسألة لا تقل أهمية، وهي وجود الألغام البحرية، حيث قدرت رابطة مالكي ناقلات النفط المستقلين وجود 80 لغما بحريا في مياه مضيق هرمز، الأمر الذي يتطلب وقتا لتطهيرها. هذه المخاطر تدفع أقساط التأمين بطبيعة الحال للارتفاع، حيث بلغت في ذروة الحرب 5% من قيمة هيكل السفينة، بينما تبلغ حاليا ما بين 1-3%، وهي نسبة لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. ومع ارتفاع أقساط التأمين ترتفع تكاليف الشحن، حيث بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. رحب مجددا بضيفنا السيد عامر الشوبكي. إذن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو تقلب أسعار النفط، يعني ونحن في بداية تداول اليوم أو الأسبوع بين هبوط وصعود رغم كل التطورات التي نتابعها، كيف تفسره؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سهام، هذه التذبذبات متوقعة مع إشارات متعاكسة كانت يعني في المنطقة، سواء من سويسرا أو حتى من أنباء في مضيق هرمز. طبعا الحدث الأكبر كان إعلان إيران عن إغلاق سياسي اسمي لمضيق هرمز، لكن مع حديث عبد القادر ترين السفن تعبر، هنالك أيضا السوق تسعر الاتجاه الكبير في مفاوضات سويسرا، حرص الأطراف جميعا بدعم من الوسطاء حتى نبتعد عن أي حدث قد يقلب المسائل وأيضا يذلل الصعوبات في المفاوضات، مع أيضا إشارات واضحة بأن مؤشر الثقة هو مضيق هرمز، عين ترقب حركة السفن المتزايدة عبر المضيق، وعين أخرى ترقب ما يحدث في المفاوضات في سويسرا. لذلك ترين هذه التذبذبات، والإشارات اليوم إيجابية أدت إلى انخفاض آخر على أسعار النفط، خفضت العلاوة علاوة المخاطر إلى قرابة 9% الآن عن الأسعار التي كانت موجودة قبل الأزمة، قبل في 28 من فبراير الماضي. نعم.
2: والتقديرات تشير إلى إمكانية تدفق أكثر من 80 مليون برميل من النفط، بما فيه النفط الإيراني بعد فتح المضيق. كيف ترى تأثير ذلك على المعروض؟
4: نعم بالتأكيد، الآن هذا يعني فائض أكثر في الأسواق، ضغط أكثر على الأسعار، وأيضا إشارات إيجابية بأن الحالة العامة في الخليج بدأت تعود إلى وضعها الحالي إذا وضعها السابق، وبالتالي أيضا هنالك أرقب حركة ليس فقط خروج السفن الممتلئة بالنفط من مضيق هرمز، أنا أرقب السفن الفارغة، هذا يعني أن مزيدا من المخزونات ستفرغ وستتيح مجال أكثر للمصافي بعودة إنتاجها بشكل كامل، والحقول أيضا بإعادة التشغيل، وهذا ما كان معلنا في رفع حالة القوة القاهرة مثلا في العراق الكويت ودول أخرى وشركات في المنطقة.
2: أيضا عودة 4 ناقلات غاز قطرية، كيف سيؤثر ذلك على أسعار الغاز المسال خصوصا في الأسواق الأسيوية؟
4: نعم سهام، حركة الغاز أو سوق الغاز أكثر تعقيدا من سوق النفط، لكن هذه الإشارة إشارة استراتيجية أن قطر للطاقة بدأت تنبض من جديد وأيضا مستعدة للحفاظ على أسواقها وزبائنها وعملائها خصوصا في آسيا. هنالك شحنات من الغاز، يعني شحنات الفورية ألغيت في بعض البلدان مثلا مع عودة الغاز القطري إلى عقوده السابقة في تزويد دول مهمة وعملاء مهمين في القارة الآسيوية. وبالتأكيد هذه إشارة أيضا بأن العودة ستبدأ لطبعا 80% من إنتاج الغاز القطري الذي يمثل في الأسواق قرابة من 15 إلى 18% من حجم السوق العالمي.
2: نحن الآن ما زلنا في بداية هذه المحادثات، ولكن إذا نجحت بالفعل ما التوقع بالنسبة للأسعار في النصف الثاني من هذا العام تحديدا؟
4: طبعا بعد النجاح سترين انخفاض على أسعار النفط ربما يقترب من الحدود الدنيا أقل من 70 دولار، أي أقل مما كانت عليه قبل الأزمة. هذا واضح مع إشارات الآن التي يعني السفن التي تخرج من مضيق هرمز، وأيضا الوعود الأمريكية بمسح وتنظيف المضيق الدولي في الوسط، هذا المضيق المهم الذي يتسع أكبر عدد من السفن ويوجد به قرابة 80 لغم حسب التوصيفات. وأعتقد بأن هذا الأمر كما أشارت الولايات المتحدة بأنه يحتاج أيام، أوروبا قالت بأنه يحتاج إلى أشهر، لكن إذا كان بأيام سنرى إنعكاس كبيرة خاصة مع إعلان أن المضيق خالي من الألغام. هذا بالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في الفترة القادمة. مع امتداد الأزمة ربما في نهاية العام مثلا نرى عودة إلى ملء المخزونات من بعض البلدان، بالتأكيد هذا سيحدد مسار الأسعار، وبالتأكيد أيضا بالتأكيد سيكون مسار عودة الإنتاج وعودة اللوجستيات المهمة في الإنتاج في المنطقة التي قد تعطي إشارات طمأنة للأسواق وتهدئ الأسعار بشكل أكبر.
2: شكرا لك سيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: إذن نجدد الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المسجدات قالت الخارجية القطرية أن أجواء إيجابية سادت الاجتماع الأول من قمة بحيرة لوسارن، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضافت في بيان قطري باكستاني مشترك أن الأطراف في لوسارن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. في هذه الأثناء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده حصول تقدم في المحادثات مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتزامنا مع مغادرة وفد إيران المفاوض سويسرا، أكدت الخارجية الإيرانية أن لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12، مشيرة إلى أن الوفود الفنية ستواصل عملها. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني أن المناقشات أسفرت عن تقدم يشمل خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما. بدوره أكد وزير الخارجية الباكستاني أن فريقا من الوزارة سيتواصل مع الأطراف لإجراء محادثات فنية في الفترة المتبقية من الأسبوع في بورغنشتاك. في الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري بحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، ولكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة وتعرض سكانها لهجمات من حزب الله. في الأثناء نقلت CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية فقط من بعض المناطق في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بورغنشتاك في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، من جزيرة قشم مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. البداية معك محمد، إذن وما الذي سيستكمل في مسار بورغنشتاك بعد الإعلان عن تشكيل مجموعة من اللجان التي ستتابع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟
5: ربما قد بدأ العمل الأكثر تعقيدا. صحيح أن ما حدث البارحة كان خطوة كبيرة جدا، لم يكن من المتوقع في الحقيقة الوصول إليها على هذا المستوى وبهذا الأداء، لأنه يجب أن نتذكر أنه قبل 4 أيام كان الحديث عن إلغاء هذه القمة، عن تأجيلها، وطبعا كانت هناك عوائق حقيقية تتعلق أساسا بما يحدث في لبنان، بحيث أن إيران اشترطت وقف كل إطلاق النار في لبنان قبل أن يأتي وفدها إلى هذا المنتجع، وبالتالي يمكن أن أقول إن المسار كان كله مهددا قبل 4 أيام. بجهود واضحة من الوسطاء يتحدث عنها سواء الأمريكيون أو الإيرانيون، تمكنت الأطراف من الوصول إلى لقاء البارحة الذي وصف بأنه لقاء تاريخي، لأنه فعلا هذه هي المرة الأولى باستثناء ما حصل في إسلام أباد ولم يكن مفتوحا للإعلام، يلتقي الإيرانيون والأمريكيون في نفس القاعة ويتم هناك نقاش مباشر عوض تبادل الرسائل غير المباشرة. صحيح أنه كان هناك إخراج حالة دون حدوث تلك المصافحة التي كان يرغب فيها ربما الأمريكيون وأيضا ربما البلد المضيف، ولكن في المجمل شكلت لحظة فارقة. بعد ذلك الذي حدث هو الاجتماع الذي تم في خلف الأبواب المغلقة. الواضح أنه وفقا لما صدر عن الوسيطين القطري والباكستاني وأيضا ما صدر عن الخارجية السويسرية يؤكد أن الأجواء كانت إيجابية بشكل عام، وأن الطرفين قد بحضور الوسطاء طبعا قد تمكنوا من الحصول من تحقيق تقدم واضح بالمقارنة مع أشاهد الآن يبدو أن نائب الرئيس الأمريكي
1: لو تسمح لي نتحول لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي. إذن لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس.
6: فعلنا بالتحديد ما أردنا أن نحققه وهو 4 أمور للشعب الأمريكي. أولا أردنا أن نضع آلية من أجل إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. هو مفتوح، رأينا انخفاض أسعار النفط والغاز وملايين براميل الغاز الطبيعي والوقود عبرت، ولكننا أردنا أن نتأكد من إنشاء آلية التنسيق بحيث يتم إزالة الألغام من المضيق وتفادي الصراعات التي يمكن أن تنشأ بحيث نتمكن من التعامل معها بدل التصعيد، وهذا ما فعلناه بالأمس. ثانيا أردنا أن نضع آلية مشابهة من أجل تفادي التصعيد في إطار وقف إطلاق النار في المنطقة، مثل ما قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أحيانا وقف إطلاق النار يعني إطلاق نار أقل، ولكن أردنا أن نضع آلية تنسيق في حال حصول إطلاق نار من حزب الله وفي حال ردة إسرائيل أو في حال أطلقت إسرائيل النار، نتواصل مع بعضنا البعض ونتمكن من تحديد كيفية وقف إطلاق النار بحيث تكون المنطقة أكثر أمنا لحلفائنا وللجميع. ثالثا، وهذا أكثر ما يحمسنا كأمريكيين، هو أن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي وكالة دولية للطاقة الذرية إلى بلدهم، وهذه خطوة مهمة جدا للأمريكيين وخطوة أولى في إنهاء برنامج الأسلحة النووية بشكل دائم في إيران، وهذا بالتحديد ما أردنا أن نحققه. هذا ما طالبنا به وأحرزنا تقدما كبيرا في مجال محادثات النووي. وبهذا أصل إلى النقطة النهائية التي أردنا تحقيقها، وهي وضع الإطار أو الأساس والمسار من أجل المحادثات الفنية. أحرز الأطراف جميعهم، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران والوسطاء قطر وباكستان، تقدما ملحوظا، وبدأ العمل في المحادثات الفنية التي ستتواصل في الأسابيع والأيام القادمة. أردنا أن نحدد آلية واضحة من أجل الإشراف السياسي المناسب، وبالرغم من جمال هذا المكان لا يمكن أن أبقى هنا مدة 60 يوما، علي أن أعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الفرق الفنية ستعمل بإشراف تام من أجل إنجاز المسائل لصالح الجميع. هذا ما أردنا أن نحققه، جئنا إلى هذا المكان وهذا ما حققناه. الأمر بسيط، لقد وضعنا أسس جيدة من أجل اتفاق ناجح نهائي. الاتفاق النهائي هو المنزل، ونحن وضعنا الأسس لإقامة هذا المنزل، لم يبنى بعد، ومن المهم لنا جميعا أن ندرك مدى التقدم المحرز، ومع ذلك ما زال هناك الكثير للتقدم في إطاره في المجال النووي، في المحادثات الاقتصادية، مع مواصلة نزع ألغام من المضيق من أجل استئناف الملاحة. أحرزنا تقدما كبيرا، وما زال علينا أن نحرز الكثير، وبذلك يسرني أن أجيب على الأسئلة. أقدر وجودكم معنا. السؤال غير مسموح. ما حصل بالأمس مع الإيرانيين، نعم هددوا بالانسحاب أو كان هناك تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكننا بقينا نتفاوض إلى ما بعد الساعة 1 صباحا، لم ينسحبوا. الفريق الفني ما زال موجودا هنا في بيرغنستوك، يعملوا مع فريقنا، وربما هم يأخذون فترة استراحة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي الآن. قلنا للإيرانيين بالأمس عندما تعملون فيما نسميه تراش توك أو الحديث العشوائي، لا يمكن أن تتوقعوا من الرئيس الأمريكي ألا يرد عندما تقولون أمور غير صحيحة. سيرد الرئيس الأمريكي، سنرد نحن، سيرد الأمريكيون. عندما يهددون بعيدا عن الواقع فعليهم أن يقبلوا ويتعاملوا مع واقع أن الرئيس الأمريكي سيرد. نعم كان هناك بعض الشكاوى، بعض التهديدات، ولكن في نهاية اليوم استمرت المحادثات وأحرزنا التقدم. السؤال غير مسموع. الصراع الآن يشهد وقف إطلاق نار، وبالتأكيد نأمل أن نصل إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة، ولكننا في هذه الأثناء نركز على الاحتفال بالتقدم المحرز. نحن نحاول أو حاولنا الاتصال بالأمس عند الساعة 2 صباحا ببعض المفتشين، وكما نتوقع عدد منهم لم يجب على الهاتف، قد نتواصل معهم في غضون الأسبوع، ولكن هذه المحادثات مع المفتشين والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبدأ اليوم. سأتأكد من الفريق مما حصل بعد الاتصالات التي أجريناها عند الساعة 2 صباحا. هل كنتم تتوقعون من إيران أن تتمسك بلبنان بقدر ما تمسكت به؟ قال السيد عرقجي أن التقدم محرز. ما توصيفكم لذلك؟ أصفوا التقدم بالتقدم الجيد. نحن بالتأكيد نريد وقف إطلاق النار في المنطقة، نريد من حزب الله أن يوقف استهداف إسرائيل، ونريد أن تعمل إسرائيل على السلام، ولكن على الجميع أن يفهموا أنه في حال حصلت حوادث لا تصعد، وما نجحنا في وضعه هو آلية نزع اشتباك أو منع الاشتباك وخفض التصعيد، بحيث إذا ما حصل الحادث يتواصل الأطراف مع بعضهم البعض. أحيانا لدينا ما يشبه حالة البيضة والدجاجة، ويكون هناك سوء تواصل، وبالتأكيد إذا ما حصل أي هجوم قد يكون على إسرائيل أن ترد، ولكن إذا لم ترد إسرائيل قد يكون السياق أفضل في حال ردت في إطار اتفاق أو تواصل واتصال بين إسرائيل وحزب الله ولبنان وأطراف المنطقة. لم يكن هناك آلية من قبل الساعة 4 صباحا في توقيت بيركنستوك عندما وضعنا هذه الآلية. إذن ما نحاول أن نفعله هو أن نقول أن كل دولة بما فيها إسرائيل وغيرها في المنطقة يحق لها الدفاع عن ذاتها، ولكن ذلك على خلفية التواصل حول كيفية التهدئة بدل خروج الصراعات تبعد عن السيطرة. ما يحصل أحيانا هو أنه عندما يخرج الصراع عن السيطرة يكون ذلك أسوأ بالنسبة لأمن الجميع ولدفاع عن الذات بالنسبة للجميع. ووضعنا أداة آلية لضمان عدم الخروج عن السيطرة، وقد رأيتم ثمار ذلك خلال ساعات 24 الساعة الماضية. شهدنا الوضع الأكثر سلمية في لبنان، وبالتأكيد كان هناك منذ 72 ساعة بعد إطلاق النار العمل جار ويتقدم. ما وضعنا هو تحديد الآلية من أجل التأكد من عدم خروج الأمور عن السيطرة في المستقبل. هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان؟ نريد حماية أمن إسرائيل وفي الوقت عينه حماية سيادة لبنان، وهذا في اتصال متواصل. الإسرائيليون ليس عندهم أي نوايا في الأراضي اللبنانية، ولكن وجودهم هناك موجود نتيجة مخاوف إطلاق حزب الله الصواريخ على إسرائيل. نعرف أن ذلك يتطلب عملا دؤوبا من أجل أن نصل إلى مكان يكون فيه أو تكون فيه سيادة لبنان وسلامة أراضيه محمية، ويكون أمن إسرائيل مدمون. يتطلب ذلك تعامل مع الجيش اللبناني وأن تكبح إيران جماح حزب الله. لقد أحرزنا تقدما بالأمس بالمقارنة مع ما كنا عليه منذ 24 ساعة. هل تواصلتم مع رئيس الوزراء نتنياهو خلال الأيام الماضية؟ كنا نتواصل بشكل دائم مع الإسرائيليين بالأمس ومع السعوديين والإماراتيين وغيرهم في المنطقة. تواصلنا بالأمس أيضا مع اللبنانيين، ونحاول دائما أن نحيط أصدقائنا في المنطقة علما بما يحصل. ليس هذا اتفاق تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة، بل هو اتفاق طلبت المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل عليه. بالتأكيد تم التركيز في العناوين على ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن هذه المنطقة تشهد الصراعات والتقلبات منذ منطقة. وما طلب منا الرئيس أن نفعله هو أن نرسي الأسس من أجل سلام مناسب، وإن لم نتمكن من ذلك فالرئيس الأمريكي عنده خيارات كثيرة لضمان أمن الأمريكيين، ولكنه طلب منا الالتزام بهذا المسار حتى الآن، وسنمضي قدما لنرى ما نحققه. قبل أن نغادر هذا المكان أود أن أقول أمرا أخيرا. رأيت بعض التقارير المغلوطة حول الأصول الإيرانية المجمدة أو غير المجمدة. من بين الأمور التي أردنا أن نحققها ولم يكن أولوية قصوى بالنسبة إلينا هو أن نضع إطارا ومسارا في حال رفعنا التجميل عن الأموال الإيرانية. نود أن نتأكد أن هذه الأموال يساعد فيها الشعب الإيراني، وتوصل كوشنر إلى حل مع القطريين، حيث في حال تم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة يكون هناك موافقة على العملية. القطريون عندهم الموافقة، وبعد ذلك يخصص المال من أجل شراء الصويا وحبوب القمح الأمريكية لصالح الإيرانيين. أرى معلومات مضللة كثيرة في الإعلام، وبغض النظر عما يقوله بعض الإيرانيين، وهنا بعض الإيرانيين يقولون حقيقة ما حصل بالأمس، ولكن البعض الآخر ينقل معلومات مضللة. ولكن في النهاية جارد والقطريين والفريق بأجمعه هنا توصلوا إلى اتفاق كلاسيكي لما يفعله ترامب، حيث إذا رفع التجميد عن الأصول الإيرانية سيستفيد المزارعون الأمريكيون. هذا ما يعمل عليه ترامب بشكل تقليدي. هذا أمر رائع للأمريكيين للإيرانيين، ويساهم في بنية الأمن الإقليمية التي عملنا عليها والتي سنركز بشكل دؤوب على استدامتها. وإذا من سويسرا، شكرا على وجودكم هنا. أقدر الأسئلة، أقدر مشاركتكم، أتطلع إلى العودة إلى الوطن، وبالتأكيد سنحيطكم علما بما يحصل في الأيام والأسابيع القادمة. شكرا.
1: إذن كان هذا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يتحدث من بورغنشتوك قبيل مغادرته. أذهب مجددا لمراسل الجزيرة محمد البقالي المتواجد في بورغنشتوك بسويسرا. أبرز ما جاء على لسان نائب الرئيس الأمريكي الذي بدأ متفائلا بمجموعة من الأمور وما تم التواصل إليه حتى الآن في المفاوضات.
5: بالفعل غنوة، وفي هذا المؤتمر الصحفي في الحقيقة لم يخرج كثيرا عما أورده البيان المشترك الذي أصدرته الخارجية القطرية والباكستانية. كان واضحا تركيزه على أمرين اثنين يمثلان ربما ركيزتين أساسيتين فيما تم التوصل من اتفاق إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، وهذا يعطينا فكرة على مستوى الشكل على أن المحادثات كانت مكثفة ومستمرة إلى اللحظة الأخيرة. أولا هو الاتفاق على الآلية المتعلقة بحل النزاع أو في حال حدوث حوادث ما في مضيق هرمز. هناك توقع بأن هذه الحوادث التي وقعت في مضيق هرمز بين الحرس الثوري بين الجيش الأمريكي أحيانا قد تتكرر، قد يتم إغلاق المضيق، قد يقع إطلاق النار على هذه السفينة أو تلك، قد يقع احتكاك أو التحام ما. هذا الأمر يبدو أن الوسطاء مع الطرفين المعنيين يتوقعونه، ولكن لا يريدون له أن ينسف المسار برمته. فتم الاتفاق على آلية أولا من جهة لضمان مرور آمن للسفن، لم تحدد تفاصيلها بعد، ولكن الأهم أنه في حال وقوع هذا النزاع أن لا يكون ناسفا للمسار برمته، وأن يكون هناك تواصل لحل الأزمة دون تحولها إلى حرب. المسألة الثانية نفس الآلية أو نفس اللجنة تتعلق أيضا بلبنان، وقد كان واضحا في كلامه أنه يتوقع أن تقع خروقات. هذا الأمر لم يقله بشكل واضح، ولكن نفهمه من كلامه بأن الإعلان عن وقف إطلاق النار قد يعني وقفا أقل لإطلاق النار وفقا لما قال، ولكنه كما يريد الوسطاء بطبيعة الحال ألا يتسبب إذا حدث أي خرق لوقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية، ألا يتسبب في انهيار المسار برمته، وأن تكون للأطراف المعنية وخاصة الوسطاء آلية محددة مسبقة للتواصل ومن جهة للحيلولة دون وقوع هذا الخرق، وحتى إذا وقع لا يتحول إلى ضربة قاسمة للمسار برمته تعيد المنطقة إلى مربع الأزمة، بحيث يتم حلها بالحوار وربما الضغوط بطبيعة الحال، لأن الحرب لا يمكن أن تنهى فقط بالحوار. وكان لافتا بطبيعة الحال إنشاء هذه اللجنة أو الآلية، فيها الوسطاء الوسيطان الرئيسيين طبعا قطر وباكستان، وفيها طبعا لبنان دعيت إلى هذه الآلية، وأيضا الولايات المتحدة التي تمثل بشكل من الأشكال الضامن الذي يفترض أن يلجم إسرائيل. وكان طبعا في حديثه تحدث عن هذا المثال الشهير البيضة والدجاجة، أي من الذي قد يسبق بالخرق، وطبعا ويتحدث حاول أن يمسك العصا من الوسط عندما سئل عن الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها إسرائيل، لم يكن حاسما، قال إن الولايات المتحدة حريصة على سيادة لبنان ولكن في نفس الوقت على أمن إسرائيل. هذا يعني صيغة على كل حال غير واضحة غامضة، بمعنى أنه لم نفهم منه أن الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل الانسحاب من هذه الأراضي. ثم مسألة أخيرة وهو تأكيده على أن لغة التهديد، لأن الإيرانيين لديهم حساسية عالية من لغة التهديد التي تستعملها الولايات المتحدة، هو رد في الحقيقة أيضا على الإيرانيين، قال يجب أيضا أن ينتبهوا إلى اللغة التي يستعملوا كي لا يؤدي ذلك إلى تبادل التصعيد اللفظي الذي قد يؤدي بدوره إلى تعثر في المسار.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد البقالي، حدثتنا من منتجع بورغنشتاك بسويسرا. أذهب لك إيهاب العبسي، كان لافتا بداية حديث جيدي فانس الإشارة إلى عوائد هذا التفاهم على الداخل الأمريكي، ربما هذا الهاجس بالنسبة لي التيار الذي يشكله جيدي فانس أمريكا أولا. أيضا كيف يقرأ ارتدادات مسار بورغنشتاك على الداخل الأمريكي، أيضا كيف ينظر إليه من قبل المسؤولين الأمريكيين؟
7: نعم، في واقع الحال دعيني أبدأ بما انتهى به جيدي فانس في هذه التصريحات، لأنها ربما تكون هي الأكثر قلقا هنا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. جيدي فانس كان واضحا وصريحا بأن الإفراج عن هذه الأصول لن تكون أموالا تدفع للجانب الإيراني، وإنما ستكون في صورة سلع غذائية تقوم الولايات المتحدة بتوريدها لإيران في مقابل هذه الأصول المجمدة. وبالتالي جيدي فانس يصر هنا على أن إيران لن تحصل على أي أموال نقدية، وإنما فقط ربما قمح من الولايات المتحدة. وأيضا يصر هنا على أن الولايات المتحدة ستستفيد، أي أن الولايات المتحدة ستبيع هذه السلع الغذائية للإيرانيين، لأن هذه النقطة كانت شائكة للغاية في توقيع مذكرة التفاهم في محاولة للانتقاد هذا المسار ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وانتقاد لإدارة الرئيس دونالد ترامب كيف سيفرج عن أموال لإيران بمجرد فتح مضيق هرمز. جيدي فانس يؤكد هنا أن إيران لن تحصل على أموال نقدية، وأن أصول المجمدة ربما في المنطقة لن تكون إلا في صورة سلع غذائية تذهب للشعب الإيراني وليس للنظام الإيراني. هذا فيما يتعلق بالأصول الإيرانية. فيما يتعلق بالتقدم في المحادثات، جيدي فانس أكد أن هناك أحرز تقدم بالفعل في خلال هذه المحادثات. أكد أيضا على أن إيران تلتزم بدعوة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحضور لإيران، وكذلك هناك مباحثات ستجرى في سويسرا، وأن الفرق الفنية من الولايات المتحدة

0: لأن ال24 ساعة الماضية كانت هادئة في لبنان، وأضاف بأنه ربما إذا حدثت اشتباكات في لبنان يجب أن تبقى في إطار السيطرة ولا تخرج عن وضع السيطرة، وأن يكون هناك سبيل لخفض التصعيد دوما، وأكد كذلك على كل هذه النقاط. لكن بشكل عام يبدو من نائب الرئيس الأمريكي أنه هذه الأجواء كانت إيجابية في هذه المحادثات، متفائل ربما بالوصول إلى الاتفاق النهائي، وأن هذه الجولة التي جرت بتسيير من الوسيط الباكستاني والقطري أحرزت تقدما في هذا الملف في سويسرا، لكن أيضا كان واضحا فيما يتعلق بالوصول الإيرانية المجمدة حتى يقطع كل ما قد يثار هنا في الولايات المتحدة حول هذه النقطة تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من واشنطن. ننوه بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات للجزيرة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بهذه المذكرة وصلنا لوقف الحرب، وأن مذكرة التفاهم أخذت جهودا كبيرة مع شركائنا في باكستان بدعم إقليمي. أيضا يضيف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هدف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هو وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وأن أمور تناقش بين واشنطن وطهران كالنووي وأخرى مع الإقليم كالأمن ومضيق هرمز. إذن نكمل المتابعة مع مراسلينا، وأسألك عمر هواش، وأنت تتابع حركة مضيق هرمز على مقربة من جزيرة قشم، ما الذي ترصده خاصة مع ما أوردته بيانات كابلر صباحا عن مرور 15 سفينة عبرت المضيق هذا الصباح؟
2: نعم غنوة، يبدو أن السفن قادرة على العبور من مضيق هرمز، هذا ما رصدناه خلال الساعة الماضية عبر تواجدنا هنا في جزيرة قشم على الضفة الجنوبية، حيث أن هذا الممر الملاحي من ورائه هو الممر الرئيسي لعبور السفن من المضيق. الآن ونحن نتحدث هناك نحو 12 سفينة موجودة في هذا الممر، وهي تتحرك بالفعل، كنا قد رصدناها قبل قليل، كانت قادمة من يمين الشاشة من المياه الخليجية، خرجت من الخليج، عبرت المضيق، الآن هي في المضيق وتتجه نحو خليج عمان، وبالتالي نتحدث غنوة عن عبور للسفن. لكن على الرغم هذا الأمر، على الرغم من أنه لم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي لا من قبل الحرس الثوري الإيراني ولا من هيئة ملاحة وإدارة مضيق هرمز ولا من قبل مقر خاتم الأنبياء، آخر البيانات كانت يوم السبت الماضي عندما تم الإعلان عن إغلاق المضيق. منذ ذلك الحين لا توجد بيانات رسمية، لكن نحن هنا على أرض الواقع في مضيق هرمز نرصد أن السفن باتت تتحرك، لا سيما أننا موجودون في المعبر الأساسي بين شمال جزيرة قشم التي نحن نقف عليها وجنوب جزيرة لارك التي هي ربما تبدو في عمق الصورة من خلفي. هذا هو الممر الرئيسي، هناك عدد واضح من السفن بات يعبر المضيق، وهذا ربما يأتي تزامنا أيضا مع التقدم الذي لاحظناه في مفاوضات سويسرا يوم أمس. الخارجية الإيرانية قالت إنه تم التوصل إلى آلية لأجل العبور الآمن من مضيق هرمز، وربما هذا الأمر يجري تطبيقه على أرض الواقع. طهران تقول إن هذا الممر هو الممر الوحيد الآمن في هذه اللحظات، حيث أن هناك ممرات لا تزال ملغمة، وتؤكد أنها سوف تزيل ألغام في المراحل المقبلة. لكن هذا الأمر تحديدا تربطه طهران بتنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم التي تقول إنها مهمة، ولا يمكن أن تفتح هي مضيق هرمز طالما بقيت واشنطن لا تنفذ تلك البنود. لكن مفاوضات سويسرا يوم أمس شهدت الكثير من التقدم حول هذه البنود، لا سيما بند الخاص بلبنان. تقول طهران إن أحد أهم البنود هو بند لبنان، وعندما أغلق المضيق يوم السبت الماضي كان بسبب ما وصفته طهران انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، وهما اعتبرته إيران انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما عاد الهدوء نسبيا إلى لبنان، ربما نشهد الآن

0: حركة السفن التي نرصدها في مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك إلى أن بند الأموال الإيرانية المجمدة هو أيضا بند مهم بالنسبة للإيرانيين، يقولون إنهم أيضا لن يفتحوا مضيق هرمز رسميا إلا إذا تم الحصول على هذه الأموال. ومفاوضات سويسرا بالفعل شهدت تحديد ورسم آلية جديدة لأجل إفراج عن جزء من هذه الأموال، فضلا عن مسألة رفع العقوبات. كل ذلك يصف بالتقدم، لكن طهران تؤكد أنها لا تريد شيئا على الورق، تريد تنفيذ هذه الأمور. لذلك على الرغم من أن الوفد الإيراني الرئيسي قد غادر سويسرا، لكن هناك خبراء موجودون في سويسرا يتفاوضون مع الأمريكيين. يترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي لأجل تحقيق تقدم في المفاوضات، لا سيما أن نتحدث عن بدء الإشارة إلى بعض الالتزامات التي تطالب بها واشنطن بشأن الملف النووي، وفي المقابل الالتزامات التي تطالب بها طهران بشأن رفع العقوبات كليا عن إيران.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش، وأنت على مقربة من مضيق هرمز. نجدد التذكير والتنويه بمزيد من الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات للجزيرة. أولا، مذكرة التفاهم تحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. مذكرة التفاهم تقوم على التزام الطرفين بالاجتماع دوريا وحل المعضلات. أيضا الإطار المؤسسي الذي عرض أمس جيد والمناقشات الفنية مستمرة. يقول أيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحاته للجزيرة: وضعنا الأسس والآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا يشير للجزيرة أن تم مواجهة مشاكل تتعلق بلبنان ومضيق هرمز وتم وضع آليات لمعالجتها. يضيف أنه يجب توخي الحذر، فرغم الإرادة هناك ظروف خارجية قد تؤثر على المفاوضات. أذهب لمدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. ماذا عن الوسيط الباكستاني؟ ما هي مواقفه حيال ما تم التوصل إليه وعمل اللجان الفنية المرتقب؟
2: بداية، وزير الخارجية الباكستاني أكد بأن المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء ستستمر على مدار أيام هذا الأسبوع، مؤكدا أيضا بأن الوفد الباكستاني من وزارة الخارجية تحديدا سيستمر في البقاء في سويسرا لمتابعة سير هذه المفاوضات على مستوى الخبراء، هذه المفاوضات الفنية. بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني قد أكد قبل ذلك أيضا في منشور له على منصة إكس أن اجتماع اللجنة السياسية العليا اختتم وكان ناجحا للغاية، وأنه خلال هذا الاجتماع لأعضاء اللجنة السياسية العليا كان هناك جو إيجابي، كان هناك الكثير من التقدم والتقدم المشجع تحديدا كما قال شهباز شريف، الذي أكد بأنه تم الاتفاق على وضع خارطة الطريق لمدة 60 يوم يصل في نهايتها طرفا النزاع الأمريكي والإيراني إلى اتفاق نهائي. هذا تحديدا ما كتبه رئيس الوزراء الباكستاني، الذي أشاد كثيرا بدور قطر وقال بأن وكتب أيضا بأنه لولا التدخل القطري الحاسم في هذه الوساطة لما كان للمفاوضات في سويسرا أن تنجح. هذا تحديدا ما كتبه رئيس الوزراء الباكستاني، وهذا أيضا بالمناسبة ما أشار إليه وزير الخارجية الباكستاني الذي أيضا أشاد بالدور القطري وبدور الوساطة القطرية والجهود القطرية التي بذلت لإنجاح جولة المفاوضات في سويسرا. طبعا هناك أيضا تقدير للمشاركة الأمريكية والإيرانية عالية المستوى، لكن ربما ما يهم الباكستانيين في هذه المرحلة تحديدا هو أن هناك التقدم والتقدم مشجع. هناك بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها تحديدا وضع خارطة الطريق 60 يوم، التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية هذه 60 يوم. إذن باكستان وكأنها تضع الآن النقاط على الحروف مع مغادرة، كما سمعنا أيضا مغادرة رئيس الوزراء الباكستاني لسويسرا عائدا إلى هنا إلى إسلام أباد، استعدادا كما يشاع هنا في العاصمة إسلام أباد لاستقبال الرئيس الإيراني الذي يتوقع له أن يزور العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم غد.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، حدثنا من إسلام آباد. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جوي، وتابعت منذ قليل كلمة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي أشار فيها إلى مجموعة من الأمور تم التوصل إليها في مسار بورغنشتوك، ولكن كان لافتا هذا الحذر فيما يتعلق بمضيق هرمز. يبدو أن الأطراف المعنية والوسطاء يعون احتمالية حدوث احتكاكات، لذلك هناك، هل ترى في كلام جودي فانس ربما أن تكون الغلبة لاستكمال مسار المفاوضات الجوهري حتى لو حدث أي شيء وضمان عدم عودة أي تصعيد؟
3: يبدو وكأن إدارة ترامب مهتمة بشكل أكبر بهذه المفاوضات من الجانب الإيراني في حقيقة الأمر، وهذا ليس ربما موقع أو مكان مفضل بالنسبة لي إذا ما كنتم في الولايات المتحدة. لكن الحديث بدلا من أن يكون هنالك حرب، وأنا شعرت بالتشجيع من سماع آلياتي منع التصادم وخاصة في الجانب العسكري، لكن إذا ما كان هناك حديث عن آلية فيما تتعلق بمضيق هرمز هذا أمر يدعو للقلق، لأنه مضيق هرمز كأي ممر مائي في العالم لا يتطلب آلية، لكن يتطلب أن لا يكون هنالك أي أحد يهدد السفن التي تمر فيه. لحد الآن إيران أعلنت يوم السبت أنها ستستأنف بتهديدها للسفن، وبالتالي لن تمر أي سفن ولم تمر في هذه اللحظة الآن.
1: وما مدى الرضا الذي لمسته من كلام جودي فانس؟
3: لا أعرف، يبدو وكأنه متفائل جدا فيما يقوله علنا، أن حسب رأيي ربما تفاؤل أكثر مما المطلوب ربما، لكن بطريقة ما أعتقد أن هذا يخلق ويوجد ضغطا على الجانب الأمريكي عن طريق دفعي برؤية بمستقبل متفائل للمنطقة ولإيران، وأيضا علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة. بالتالي إذا ما رأينا أن طهران لا تستفيد من هذه الفرصة، فإن إدارة ترامب ستتمكن من القول أنها ليست من يلام، لكن هم من الإيرانيون هم من حاولوا التأثير في هذه العملية برمتها.
1: دكتور صدقيان، أقتبس هنا ما أورده محافظ البنك المركزي الإيراني في حديثه أن النتيجة سارت وفق الأهداف التي وضعها الوفد الإيراني، لذلك ما هو مدى الرضا الإيراني مما تم إنجازه حتى الآن؟
4: ما سمعته من طهران حول البنك المركزي العراقي، سمعت ذلك لكن لا توجد هناك قضايا رسمية، لكن سمعت بأن وزارة الخزانة الإيرانية رفعت الحظر عن تصدير النفط البتروكيماويات خلال الشهرين القادمين، وسمعت أيضا بأن المبلغ أو رفع الحظر عن 12 مليار دولار قد تم فعليا، والبنك المركزي الإيراني يعمل من أجل الاستفادة من هذه المبالغ لفتح اعتمادات واستيراد ما تحتاجه إيران. هذه النقطة إذا ما نفذت فعليا، أنا أعتقد بأنه اختراق كبير من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا وأن المعلومات التي تشير إلى البند الأول فيما يخص إسرائيل يبدو بأن هناك ضغط كبير من قبل الجانب الأمريكي من أجل تفعيل هذه الفقرة الأولى كما طالب الجانب الإيراني، لكن بشكل عام هناك ارتياح كبير جدا من قبل الجانب الإيراني حيال الوساطة، الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية، خصوصا دخول الوساطة القطرية بالوقت المناسب في اللحظة المناسبة، ونحن رأينا كيف أن رئيس الوزراء القطري فعلا هو مارس دور كبير جدا، هو لم يجلس على طاولة المفاوضات فحسب وإنما كان في الميدان حتى في انتخاب المصطلحات التي كانت ترضي الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: دكتور صالح، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قال وضعنا الأسس والآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، مدى متانة هذه الأسس وأهميتها؟
5: نعم، ما في شك، لأن تعرفي غنوة بأنه هذه الوثيقة التي تم التوقيع أو التفاوض عليها أو التباحث بالأحرى وليس التفاوض في الأمس هي يعني بعموميات، والآن الدور الرئيس بظني للفرق الفنية التي ستحسم كثير من الأمور. عودة إلى ما صدر من تصريحات لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنه أكد بأن هناك جملة من المشاكل بالتأكيد بين واشنطن وطهران، لكن بعيدا عن التفاؤل أو التشاؤم بالفعل استطاعت هذه الوساطة وخصوصا الدور القطري أن تحل كثير من الأمور، بل ومشت كما يقال في حقل الألغام، لأن حتى أثناء تلك الجلسات كان هناك تلويح وتهديد وكانت هناك نبرة. أنا أعتقد الاختبار الجدي والحقيقي للمصداقية والإرادة السياسية للمضي قدما في الخطوات المقبلة ليس الإفراج عن الأموال وليس حتى رفع الحصار عن هرمز، هو تغيير الخطاب، تغيير نمط اللغة، تغيير مفردات هذه اللغة ولكل الأطراف سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من إيران، تجاوز المرحلة التي تتحدث عن عدم الثقة والعداء الذي امتد لأكثر من 47 سنة. هذه خطوات مهمة لتغيير حتى الرأي العام. الرأي العام لا يتغير مزاجه وتقبله بهذه السهولة، لا، هو بحاجة إلى توجه رسمي وتوجيه رسمي أيضا من قبل القيادة في إيران لتغيير هذا النمط من التفكير أو النظرة إلى الآخر. أنا بظني أن هذه الفرصة ثمينة إلى حد بعيد، ويبدو أن هناك ثمة مؤشرات تقول بأن بالفعل هناك التزام سواء في الملف اللبناني أو حتى بمضيق هرمز، وإن لم يعلن حتى هذه اللحظة من إيران بشكل رسمي من الحرس الثوري بأنهم يسروا عملية الدخول والخروج.
1: سأتي على ذكر كيف سيترجم ذلك، ولكن أسألك دكتور محجوب، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أشار إلى مسألة مهمة، أن ما اتفق عليه وضع في إطار مؤسسي وسيبقي الطرفين على اجتماعات دورية وحل المعضلات، ماذا يعني ذلك؟
6: غنوة، هناك مفردة ذكرها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وكررها نائب الرئيس الأمريكي، وهي كلمة أسس. باعتقادي هذه كلمة السر. هنالك الآن أسس تم وضعها، انتقلنا خطوة بعد مذكرة التفاهم. إذا كانت مذكرة التفاهم ميسرة، هذه الأسس الآن الكل أجمع عليها وعليه أن يبني على هذه الأسس، والبناء على هذه الأسس باعتقادي سيتم بشكل أفضل وأسرع نظرا للفرق الفنية التي ستعنى بكل ملف. بعبارة أخرى، إذا ما حصل هنالك طبعا غير عمل الفرق الفنية، أيضا خلق آلية ما يسمى بالخط الساخن. بعبارة أخرى، في حال تعثر عمل اللجان الفنية فإن هناك لجنة عليا ستنظر في هذا الاختلاف، وأن هناك أيضا فريقا آخر سينظر على مستوى حتى الاتصال بين البلدين. هذا كله، هذه الأسس تجعل عملية تفاوض مؤسسية غير قابلة للعرقلة بشكل مستمر، بل ديناميكيتها مختلفة تماما.
1: طيب، اسمحوا لي أن أنوه بمزيد من الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحاته للجزيرة، يقول يجب أن تركز الجهود على حماية التفاوض والتوصل لنتيجة لمنع التصعيد. أيضا يقول إن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكن لمسنا من الطرفين أي الإيراني والأمريكي الإصرار على الحل، وضعنا آلية لتجنب أي تصعيد في المنطقة لمعالجة أي حدث قبل وقوعه، وإن الولايات المتحدة تقوم بدور صحيح إزاء التصرفات الإسرائيلية في لبنان. أسألك سيد جوي عن أسلوب التعاطي الأمريكي الذي سنشهده مع نتنياهو وحكومته لضمان المضي قدما بمسار المفاوضات مع إيران، وأن لا يشكل العامل الإسرائيلي عائقا.
3: كدون أن الرئيس ترامب سيحاول استخدام نفوذه على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل أن يبقي الأمور هادئة في لبنان. أنا لست متأكدا أنه سيطلب منه أن يسحب قوة

0: واتهي من جنوب لبنان أو ربما من أن يوقف بشكل كامل استهداف مقاتلي حزب الله. في نفس الوقت رئيس الوزراء نتنياهو يجد نفسه في موقف صعب للغاية، حيث أن الناخبين في شمال إسرائيل مهمين جدا في انتخاباته التي ستحصل في شهر أكتوبر، وهؤلاء الناخبين وخاصة من الجانب اليهودي معظمهم يأتي من شمال أفريقيا ومن إيران ومن العراق، والذين هم بالتأكيد ليسوا راضين عن مسألة والأوضاع التي كانوا يشهدونها في شمال إسرائيل، وهم واقعين تحت صواريخ حزب الله. بالتالي سيضغطون على نتنياهو من أجل أن يستمر في قتاله، على الرغم من أن دونالد ترامب يحاول أن يقلل من وتيرة هذا القتال.
1: دكتور صدقيان، عندما كنا ندرس طبيعة هذا النزاع الذي كان يوصف من قبل المحللين بأنه الأكثر تعقيدا نتيجة دخول أكثر من طرف على الخط، الآن مع تفكيك هذه المسارات عبر لجان منفصلة كما أشرنا سابقا، ومحاولة تحييد أي عوامل خارجية عن المسار الجوهري، برأيك هل هذا سيغير شيئا ما في الطرح الإيراني على الطاولة؟
2: هذه نقطة في غاية الأهمية. يجب علينا أن نتذكر بأن قبل 3 أسابيع وصلت المفاوضات، عندما كان الوسيط الباكستاني يعمل، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود تقريبا، وكان عاصم منير قائد الجيش الباكستاني موجود في طهران، الوفد القطري أيضا كان موجود في طهران، وبالتالي لم يستطيعوا التوصل إلى إطار معين للتفاهم. بعد ذلك تم فصل المسارات، وفصل مسار مضيق هرمز عن مسار الملف النووي. عند ذلك تقدمت الأمور شيئا ما. الآن يحدث ذات الأمر، وهو فصل المسارات ووضع لجان كما قال رئيس الوزراء القطري، وضع لجان لمعالجة ووضع مقاربات لكل الملفات كل على حسب موضوعه، وبالتالي هناك لجنة عليا تشرف على هذه اللجان، إضافة إلى وضع آليات أو مقاربات عند حدوث أي تلكؤ في التنفيذ، وهذا مهم جدا. يعني هذه الآليات هذه مهمة جدا في ويبدو لي يعني ربما الجانب القطري يستخدم قضايا في غاية الأهمية وآليات جيدة من أجل التغلب على أي مشاكل. وعندما يقول رئيس الوزراء القطري يقول حتى لا تتأثر هذه المفاوضات بجهات خارجية، أنا أعتقد بأن واضح يشير إلى الجانب الإسرائيلي الذي يريد أن يؤثر على نجاح هذه المفاوضات.
1: شكرا لكم الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السيد السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا لكم. الآن إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي في ضوء الحراك الذي تشهده سويسرا وآخر المواقف المرتبطة به. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنة. كاترين، كيف يتفاعل الداخل اللبناني مع هذه التفاهمات التي تبنى في بورغنشتوك، وكان لبنان حاضرا كجزء طارئ فيها؟ واللافت اليوم الاتصال الذي تلقاه الرئيس جوزيف عون من قبل جيدي فانس وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.
3: نعم غنوة، في لبنان الكثير من الترقب في هذه الأثناء، لا سيما عشية الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة غدا في واشنطن على مدى 3 أيام. هناك ترقب تحديدا لكيفية انعكاس مخرجات مفاوضات سويسرا على مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، وهل سيكون هناك تكامل ما بين المسارين أم تعارض، لا سيما في ضوء ما يتم الحديث عنه عن وجود وجود لبنان بند أساسي في هذه المفاوضات التي جرت في سويسرا. في اتصال اليوم مع الرئيس اللبناني كان هناك بحث من قبل نائب الرئيس الأمريكي كما ذكرت وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي أيضا بالإضافة إلى رئيس وزراء قطر، بحث في تثبيت وقف إطلاق النار وفي كيفية وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. وكان لافتا أيضا أن كل من المسؤولين الثلاثة الذين اتصلوا بالرئيس اللبناني أكدوا على مسألة الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان وتثبيت هذا الأمر من خلال مسألة الخلية التي يتم الحديث عنها في هذا الإطار. ومن الواضح أن المسؤولين الثلاثة وضعوا الرئيس اللبناني في أجواء مفاوضات سويسرا، ومن الواضح أيضا أنه سيكون لهذا الأمر انعكاس حكما على طاولة المفاوضات غدا في واشنطن. ولكن كيف سوف يحصل هذا الأمر وكيف سيكون انعكاسها على طاولة المفاوضات في واشنطن، هذا ما ليس واضحا حتى هذه الساعة، لاسيما وأن كل ما صدر عن الرئاسة اللبنانية اليوم بشأن هذا الاتصال هو أنه تم البحث في مسألة وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي وبالخطوات الواجب اتخاذها من ضمنها إنشاء خلية. ولكن من هي هذه الخلية؟ ممن ستتشكل؟ ما هو دورها؟ ما هي صلاحياتها؟ ما هي آلية عملها؟ كل هذه الأمور لا تزال غامضة، وربما في ضوء اتضاح الأمور أكثر ستتضح أكثر أيضا المسارات المقبلة ومآلات مفاوضات واشنطن. ولكن ما نعرفه هنا في لبنان هو أن الجولة الأخيرة من تلك المفاوضات في واشنطن كانت تحدثت عن خريطة طريق من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل، تصل لاحقا إلى إقامة مناطق تجريبية يتسلمها الجيش اللبناني في الجنوب. وكان الرئيس اللبناني اقترح أن تبدأ تلك المناطق التجريبية كمرحلة أولى من زوطر الشرقية والغربية ومن قلعة يحمر شقيف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هل ما زالت تلك الأمور قائمة التي تم الاتفاق عليها في الجولة الرابعة من المفاوضات الأخيرة في واشنطن، أم بعد مفاوضات سويسرا ستنطلق المفاوضات من نقطة أخرى غدا؟ هذا ما ليس واضحا حتى هذه اللحظة. ولكن يمكن أن نقول أنه بالتزامن مع كل هذا المسار السياسي الذي يجري التحضير له، لبنان الرسمي يتمسك بمسألة سيادة الدولة اللبنانية وبأنها هي من تفاوض عن نفسها، على الرغم من ترحيبه بكل مساعدة من شأنها أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار. ولكن قال اليوم الرئيس اللبناني ختاما غنوة إن هناك فرق بين مساعدة لبنان وبين التدخل في شؤونه الداخلية، في إشارة إلى موقف إيران طبعا، مع الإشارة في الختام إلى أن الوضع الميداني لا يزال مستقرا. هناك حتى هذه اللحظة التزام بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، لم تسجل أي غارات في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة منذ يوم السبت الماضي، مع التحليق المستمر للمسيرات حتى هنا في أجواء العاصمة بيروت في هذه الأثناء.
1: شكرا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. كل هذه المسارات المتعلقة بالتفاهمات الإقليمية الدولية، كيف يتلقفها الجانب الإسرائيلي؟ كيف تؤثر على نسق عملياته في جنوب لبنان الذي يبدو منحسرا؟
4: بكثير من الانزعاج غنوة، وهذا أقل تعبير يمكن استخدامه لكل الانتقادات والجدل الدائر في الجانب الإسرائيلي تحديدا في الأوساط الإعلامية. هناك تيار يميني في هذه الحكومة، سموتريتش بن جفير، يعبرون عن رفضهم لهذه التفاهمات، لهذا الاتفاق، ولكن مع تجنب الصدام مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، بإعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة بأنه أوعز لوزرائه عدم انتقاد الإدارة الأمريكية وعدم الصدام مع الرئيس ترامب. لكن في الأوساط الإعلامية، في الأوساط المعارضة أيضا الإسرائيلية، هناك رفض لهذه التفاهمات، ولكن يحملون المسؤولية بشكل واضح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه أوصل إسرائيل إلى وضع استراتيجي متدنٍ جدا. هناك من يقول بأن الوضع هو انحطاط استراتيجي لما آلت إليه الأوضاع في إيران ولكن أيضا في لبنان لعودة ربط الساحتين، بل ومحاولة إجبار إسرائيل على تنفيذ إملاءات كما توصف من الإدارة الأمريكية بضغط إيراني. العيون أيضا تتجه، الأنظار تتجه أيضا إلى جلسة المفاوضات الخامسة يوم غد في واشنطن. وبحسب صحيفة هآرت غدا ستبدأ هذه المفاوضات بعرض الخرائط وتحديد المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، المناطق المحدودة وفق المخطط التجريبي الذي تقوده واشنطن لانسحاب الجيش الإسرائيلي وإدخال الجيش اللبناني. لكن من الواضح بأن هذا يأتي في سياق توصيات أمنية للقيادة السياسية بأن تتخذ إسرائيل مثل هذه الخطوة إرضاء للرئيس ترامب وللإدارة الأمريكية، ولكن بالأساس لكي لا تبدو بأنها إملاءات أمريكية بضغط إيراني وإنما خطوات إسرائيلية ضمن مسار محادثات مع الحكومة اللبنانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نكمل النقاش بالملف اللبناني مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وأيضا الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل. على ما يبدو أن هناك فهم وقناعة لدى الوسطاء في مسار بورغنشتاك أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو دورا أو هو دور صحيح لضبط التصرفات الإسرائيلية في لبنان. ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنان؟ كيف سينعكس على مسار المفاوضات المقبلة في واشنطن؟
5: الإداء الأمريكي حدده نائب الرئيس جي دي فانس قبل قليل بتصريح قال فيه أن الأهداف الأمريكية تركز على ثلاثة: نزع سلاح حزب الله، الحفاظ على السيادة اللبنانية، والحفاظ على أمن إسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال هذا المثلث. وأعتقد أن هناك مصلحة لبنانية بشكل أساسي في هذه المقاربة، لأنه هذه المقاربة تحفظ كل حقوق لبنان، أولا كدولة يستعيد سيادته ويستعيد قراره، ثانيا كدولة أيضا يحفظ نفسه من الاعتداءات الإسرائيلية، وثالثا كدولة هناك ضمانات عربية ودولية لما يقوم به. لا ننسى الدور العربي الأساسي ودور قطر في هذا الموضوع من خلال المفاوضات التي تجري في الوقت الحاضر. هناك تدخل قطري واضح كان بدعم من المملكة العربية السعودية ومن مصر ومن كل المجموعة العربية التي كلفت قطر بهذه المهمة أو التي أيدت قطر في هذه المهمة. نعم. أعتقد أن لبنان من المرات القليلة الذي يذهب إلى المفاوضات محصنا بموقف عربي وليس مستفردا لا من قبل إيران ولا من قبل إسرائيل في هذه المرحلة.
1: وبرأيك دكتور نوفل كيف سيتم المزج والدمج ما بين اللجنة التي تم تشكيلها في مسار بورغنشتاك لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان ومنع أي اصطدام مع مخرجات مسار واشنطن؟
5: أولا مخرجات مسار واشنطن كما قال رئيس الجمهورية قبل قليل أيضا معني به لبنان كدولة سيدة مستقلة لا علاقة لأي دولة أخرى في هذا الموضوع. هناك محاولة من خلال هذه اللجنة التي قيل أنها لوقف إطلاق النار وسميت خلية عمليا، كان هناك محاولة من إيران لإعطائها تفسير يشبه تفسير تفاهم نيسان 96 وأنه هي معنية، بالتالي حزب الله هو المعني فيها وحزب الله هو الذي يقرر أو هي التي تحمي دور حزب الله في لبنان. رئيس الجمهورية كان واضحا لا دور لحزب الله في هذه المفاوضات. اللجنة التي شكلت هي للحفاظ على وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة، ترتيبات وقف إطلاق النار في المنطقة، لبنان من ضمنها، ولكن عمليا مسار المفاوضات غير مدموج بأي مسار آخر لأنه مسار المفاوضات له علاقة بسيادة لبنان وبدور لبنان. نعم. وهذه السيادة تمثلها الدولة ممثلة بالوفد المفاوض وليس بأي جهة أخرى في لبنان.
1: دكتور علي، أكثر من مرة كان هناك رفض من قبل حزب الله لمسار واشنطن والتفاوض المباشر ما بين لبنان وإسرائيل، ولكن بالتالي لا يمكن، إذن ربما لا يمكن فصل المسارات، خاصة أن الولايات المتحدة وقعت مذكرة التفاهم مع إيران، وأيضا هي الراعية لمسار المفاوضات في واشنطن. لذلك كيف سيقارب حزب الله هذين المسارين مع هذه المتغيرات الجيوسياسية؟
6: غنوة، هناك يعني بوضوح فشل لمسار وفشل لخيار من خيارات التي كانت تعول على التفاوض المباشر، وهذا واضح بعيدا عن خطاب إعلامي من هنا ومن هناك، لكن الوقائع تشير أن منطق القوة وفرض القوة، وأن القوة هي التي فرضت على الأمريكي أن يلتزم بوقف إطلاق النار وأن يلزم الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، فيما كان المسار الثاني أو الخيار الثاني الذي قامت به السلطة اللبنانية قدم 24 تنازل مجاني على مدى 15 شهرا. هذه التنازلات المجانية كل نقطة من هذه النقاط كانت كفيلة لأن تكون ورقة تفاوضية، لكن لأن الخيار السلطة في لبنان كان التفاوض لأجل التفاوض وليس التفاوض لأجل الحصول على على المصالح اللبنانية، أدت إلى أن تكون العبرة والنتيجة الأساسية أتت من مسار إيران أمريكا مباشرة، المسار الباكستاني، ولم تأتي عبر المسار السلطة في لبنان. المشهد هنا مشهد كتير واضح، قد يكون بعض التفاصيل تأتي بالشكل لأنه على مسار واشنطن، لكن الأصل ما حصل أنه لولا وقوف إيران وصمود إيران وفرض القوة وفرض أنه يمكن العودة إلى التفاوض وأننا لن نقبل بكل الاتفاقية إذا لم تتوقف الحرب في لبنان لم تكن الأمور لتحصل على هذه النتيجة.
1: طيب دكتور نوفل، هذه الانقسامات الداخلية بين من الأفضل، مسار إيران أم مسار واشنطن، التي تخطاها أصلا تخطتها الدول المعنية برعاية أي وقف لإطلاق النار وحل أزمة لبنان، لذلك كيف يمكن تخطي هذه الأزمات داخليا لتصدير صورة جدية من لبنان الرسمي؟
5: أولا يعني الانقسامات طبيعية، في كل دولة هناك انقسامات، في الولايات المتحدة الأمريكية هناك انقسامات، في إسرائيل هناك انقسامات، في إيران هناك انقسامات حول هذه الاتفاقات، ولكن المهم في هذه المرحلة والموضوع الأساسي في هذه المرحلة هو دور الدولة اللبنانية وهو مرجعية الدولة اللبنانية في حسم كل هذه الخيارات. عمليا يمكن لحزب الله ولغيره أن يعترضوا، ولكن اعتراض سيبقى في دائرة تسجيل الموقف لا أكثر ولا أقل. القرار هو للدولة اللبنانية. إذا حاول حزب الله عرقلت هذه الأمور بالقوة أو بالسلاح، عندها يعني سيتم التعاطي معه بمنطق الانقلابي أو بمنطق العصيان العسكري، وأنا لا أعتقد أنه لديه مصلحة في هذه المرحلة بالذات أن يقف ضد الدول العربية وضد الأمريكا وضد
1: نحن على مقربة من رأس الساعة. هذه التغطية مستمرة مع الزميل عبد السلام فرح.
7: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وصلنا لوقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية، وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض لكن لمسنا من الطرفين الإصرار على الحل. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة إلى أن التصعيد في أي مكان بالمنطقة في لبنان أو في غيره سيؤثر على المفاوضات. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه تم التوصل في المحادثات في بورغنتشوك إلى آلية للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا ونزع الألغام منه. وأضاف جي دي فانس أن المحادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ اليوم في بورغنتشوك، وأن الإيرانيين وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلدهم. في الشأن اللبناني قال جي دي فانس أنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك. أما في طهران فقد أكدت الخارجية الإيرانية أن لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12. بدوره أكد وزير الخارجية الباكستاني أن فريقا من الوزارة سيتواصل مع الأطراف لإجراء محادثات فنية في الفترة المتبقية من الأسبوع. من جانب آخر قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري بحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي. وزير الخارجية الإسرائيلي من جانبه قال إنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، لكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة. في هذه الأثناء نقلت CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية فقط من بعض مناطق جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن. نبقى في متابعة هذه التطورات. وكما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة خاصة للجزيرة أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية، وقال إن مذكرة التفاهم تحتوي على عناصر

0: الفنية إضافة إلى الجوانب السياسية.
1: هذه المذكرة يعني أخذت جهود كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل المتواصل مع شركائنا في باكستان وبدعم الدول الإقليمية وشركائنا الدوليين للوصول لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. يعني احنا بس يعني على أساس تكون الصورة واضحة، المذكرة غرضها هو وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات نتمنى أنها تكون ناجحة تصل للاتفاق النهائي. هناك عدة أمور، الأمور التي يتم مناقشتها بين الطرف الإيراني والأمريكي هي أمور تخص الملف النووي، ولكن هناك ملفات أخرى إيران ستتناقش فيها مع الإقليم وستتم تناولها في الإطار الإقليمي، سواء كان من موضوع الأمن الإقليمي، وهناك تنسيق بين الزملاء في مجلس التعاون في الدول العربية والإقليمية، إضافة إلى مسألة المضيق التي يجب إيجاد حل دائم لها وفق رؤية دول مجلس التعاون أيضا.
0: وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه جرى العمل مع باكستان لوضع إطار يحمي عملية التفاوض لتكون أكثر صلابة. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة خاصة مع الجزيرة بأن ما جرى الآن هو وضع الأسس، لافتا إلى أن الفترة فترة البناء للاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران.
1: المسألة مثل ما قلت تحتاج لها تفاصيل كثيرة، وما زالت يعني الآن احنا وضعنا الأساس، الآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك واجهنا مشاكل في الأيام الماضية من توقيع مذكرة التفاهم إلى بدء الجولة التفاوضية الأولى، في هذه المشاكل يعني كانت خصوصا يعني تختص في لبنان وفي مضيق هرمز، ووضعنا آليات لتجنب مثل هذه المشاكل بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق النهائي. والله إن شاء الله يعني احنا طبعا لازم المسألة يعني بعد شوي احنا نكون حذرين فيها بإذن الله. يعني احنا قاعدين نشوف في إرادة سياسية من الأطراف كلها للانخراط المفاوضات في ظروف ومؤثرات خارجية كثيرة على هذه بيئة المفاوضات هذه. نتمنى ان احنا يعني اجتهدنا قدر الإمكان مع شركائنا في باكستان لوضع يعني إطار يحمي العملية التفاوضية خلال الفترة القادمة بحيث ان تكون يعني اكثر صلابة واكثر ايضا توقعا للناس.
0: نبقى في متابعة هذه التطورات مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا الآن من منتجع بورغنشوك بسويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن زيورخ في سويسرا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم جميعا. نبدأ من آخر المستجدات في بورغنشوك مع الزميل محمد البقالي. ما ملخص ما جرى؟
2: الواضح عبد السلام هو أن الوسطاء قد تمكنوا بالفعل من بناء الأسس التي ستمشي عليها هذه المفاوضات خلال 60 يوما المقبلة على الأقل. يمكن أن نقول كأن السكة قد وضعت، والقطار الآن لديه وجهة واضحة من خلال ما تمكن الوسطاء من إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بها بالفترة المقبلة. وضعت ما يمكن أن نسميها بالإطار التفاوضي، هندسة العملية التفاوضية للمرحلة المقبلة منهجية واضحة من خلال إنشاء مجموعة من اللجان التي ستتشكل وستشتغل على كل محور بعينه، محور الملف النووي، محور القضية المتعلقة بالأموال والعقوبات والأموال المجمدة، ثم محور الأشياء التي قد تطرأ وتحدث. طبعا هذه العناوين العريضة، وهناك لجنة عليا سياسية هي التي ستشرف على كل هذا. كان لافتا في حديث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحديث عن المؤثرات الخارجية أيضا. الجميع يدرك أن هناك مؤثرات خارجية قد تؤثر على سير هذا القطار وقد تتسبب له في حوادث في أي لحظة، ولذلك كان لافتا الاهتمام بمسألتين: مسألة إنشاء آلية أو لجنة خاصة بمضيق هرمز، لأن هذا المضيق قد يكون سببا كما قد يكون سببا لتدفق النفط، والتجارة العالمية قد يكون سببا في التوتر وفي الأزمات في أي لحظة توتر بين الأمريكيين والإيرانيين. هذه الآلية آلية التواصل، والهدف منها هو تجاوز الخلافات التي قد تحدث وضمان عدم تحولها إلى أزمة أو حتى إلى حرب من خلال عملية أو قناة مفتوحة للتواصل لحل المشكلة. المسألة الثانية بطبيعة الحال وربما هي جوهر الخلاف أو واحدة من العناصر الأساسية في الخلاف بين الإيرانيين والأمريكيين في الفترة الماضية، مسألة لبنان، وقف إطلاق النار في لبنان. هناك توافق على هذا الأمر، ولكن الجميع يدرك أن إسرائيل تتربص الدوائر بهذا الأمر ولا ترغب في لهذا الاتفاق في أن يصل إلى منتهى. هذا الأمر يقوله الإيرانيون وأيضا يقوله الأمريكيون ويقوله حتى الأوروبيون، يعني ليس تقييما وليس تحليلا، هذه أصبحت من المعلومات الثابتة التي يدركها الجميع. وبالتالي لحماية المسار من أي تدخل إسرائيلي قد يفسد العملية برمتها، طبعا عندما يتحدث الأمريكيون يتحدثون أيضا على ردود الفعل أو على ما قد يقوم به حزب الله، كانت هناك هذه الآلية التي تم الاتفاق على تأسيسها بمشاركة لبنانية يحضر فيها الوسطاء قطر وباكستان، وهذه المرة تم استدعاء لبنان بالإضافة بطبيعة الحال إلى الأمريكيين. طبعا إسرائيل ليست حاضرة ولكنها ممثلة في، هي حاضرة ولو كانت غائبة من خلال الأمريكيين، الأمريكيين الذين يضمنون من جهة أو ينظر إليهم أنهم قد يضمنون السلوك الإسرائيلي، وفي نفس الوقت صوتها حاضر من خلال الأمريكيين. فإذا هذه الآلية التي وضعت الهدف منها ليس إنهاء كل الخلافات، لأنه عندما نستمع إلى جي دي فانس أو المسؤولين الأمريكيين نفهم أن هناك احتمالات لتجدد المواجهات، ولكن الهدف ألا تتحول هذه المواجهات أو أي خرق إلى نسف كامل للمسار، بل قد تكون هذه الآلية لضمان إعادة الأمور إلى نصابها.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي، ونذهب لربما قراءة التقدير الأمريكي للموقف مع فادي منصور.
3: نعم عبد السلام، بحسب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي عقد الساعة الماضية مؤتمرا صحفيا مقتضبا، قال أن هذه المفاوضات التي حصلت في برغنشتاك في سويسرا برعاية قطرية وباكستانية مع الجانب الإيراني حققت أربعة قضايا أساسية أو أنجزت أربع قضايا أساسية. النقطة الأولى التي تحدث عنها هي آلية من أجل ضمان استمرار فتح مضيق هرمز، واعتبر أن هذا الأمر بطبيعة الحال انتصار للشعب الأمريكي، منوها مرة أخرى بمسألة تدفق النفط وانخفاض أسعار الوقود. وبالتالي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد على هذا الموضوع خصوصا في ظل القلق الاقتصادي في الداخل الأمريكي والتداعيات المرتبطة بالتضخم على المستوى السياسي. النقطة الثانية التي تحدث عنها أيضا هي آلية لتثبيت وقف إطلاق النار أو لفض النزاع في لبنان، إذ أن نائب الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر في إطار حديث ترك مجالا لإمكانية عمليا حصول انتهاكات، وقال أننا نريد من حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل ونريد أن يكون هناك أمن لإسرائيل، لكن في حال حدوث أي عمليات انتهاك هذه الآلية آلية فض النزاع تضمن ألا تخرج الأمور عن السيطرة. وهو تحدث عن تقدم خلال الساعات 24 الماضية في هذا السياق، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي تحدث عنها والتي أعدها اختراق وخطوة أولى في سبيل الوصول إلى ما تريده الإدارة الأمريكية وتريد أن تحققه للشعب الأمريكي، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قال أن إيران وافقت على دخول مفتشي الوكالة الدولية مرة أخرى والعودة إلى إيران. أشار إلى أنه كان هناك محاولات بعد منتصف الليل للتواصل مع عدد من المفتشين، لم يحصل هذا الأمر، لكنه أعرب عن توقعاته بأن يبدأ التواصل مع هؤلاء المفتشين اليوم وعلى الأقل في أقل تقدير خلال هذا الأسبوع، وعد هذه واحدة من أبرز النقاط التي تحققت. النقطة الرابعة التي تحدث عنها هي مسألة الأسس ومسار من أجل التفاوض على المستوى التقني بين فرق العمل الموجودة، والتي أشار إلى أنها باشرت عمليا باجتماعاتها وهي قد تكون الآن في طور الانعقاد في إطار مرجعية سياسية، وقال لا أستطيع أن أظل هنا في سويسرا لمدة 60 يوما، وبالتالي هناك مرجعية سياسية واضحة تحكم هذا الإطار التفاوضي على أكثر من مستوى في الجوانب الفنية. لكن جانب أساسي من هذا المؤتمر الصحفي ركز على مسألتين: الأصول الإيرانية المجمدة ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا سئل إذا كانت إسرائيل تعهدت بالانسحاب من لبنان. هو تجنب الحديث عن انسحاب إسرائيلي، لكنه قال إن إسرائيل ليس لديها أطماع في التراب اللبناني، وأن ما تريده الإدارة الأمريكية التوصل إلى أولا حماية أمن إسرائيل من خلال ضمان أن إيران تضبط حزب الله وأن لا يطلق حزب الله النار على إسرائيل، ومن ناحية ثانية تمكين الجيش اللبناني وحماية سيادة ووحدة أراضي لبنان. وبالتالي وضع الموضوع في هذا الإطار، وذلك في إشارة إلى مسألة التفاوض المزمع ما بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية. أما في موضوع الأصول المالية المجمدة، كان لافتا حديث نائب الرئيس الأمريكي في هذا الإطار، قال هناك الكثير من التقارير المغلوطة، وكرر أكثر من مرة إذا قررنا رفع التجميد وتحرير هذه الأصول الإيرانية المجمدة فقد وضعت آلية باقتراح من صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وبمساعدة من الجانب القطري الذي سوف يتولى جانبا من هذا الأمر، تكون هذه الأموال التي يرفع عنها التجميد تستخدمها إيران لابتياع مواد غذائية من المزارعين الأمريكيين. بمعنى تضمن الإدارة الأمريكية أن لا تذهب أي أموال يرفع عنها التجميد لتمويل الإرهاب كما قال، وتذهب في نفس الوقت لصالح الشعب الإيراني. هذا هو مجمل ما تحدث عنه نائب الرئيس، وأكد أكثر من مرة أن الكثير من التقدم أحرز خلال الساعات 24 الماضية في سويسرا.
0: شكرا جزيلا لك، إيضاحات وافية. فادي منصور من زيورخ، ماذا عن الموقف للوسيط الباكستاني؟ نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، وعن الخطوات المقبلة بالنسبة للباكستانيين وعلاقتهم بمذكرة التفاهم.
4: كما قال وزير الخارجية الباكستاني وكتب على منصة إكس، فإن وفدا من وزارة الخارجية الباكستانية سيستمر في البقاء في سويسرا لمتابعة المفاوضات على المستوى التقني الفني على امتداد الأسبوع الجاري. هذا تحديدا ما كتبه وزير الخارجية، ما يعني أن باكستان ستبقى بالفعل منخرطة بشكل مباشر في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية على مستوى الخبراء الفنيين على مدار أيام الأسبوع. قبل ذلك كان رئيس الوزراء الباكستاني قد تحدث عن اللجنة السياسية العليا التي تم تشكيلها في إطار مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها يوم الأربعاء الماضي. رئيس الوزراء الباكستاني أيضا كتب بأن هذه اللجنة أنهت اجتماعاتها، وأن الاجتماع كان ناجحا، وأنه خلال هذا الاجتماع كان النقاش إيجابيا، وتم الاتفاق على فترة 60 يوما، وعلى أن يصل المتفاوضون في نهاية 60 يوما إلى اتفاق شامل، وهو تحديدا ما كان قد أشار إليه قبل قليل رئيس الوزراء القطري أيضا في تصريحه الخاص للجزيرة. لم يفت حقيقة شهباز شريف في المنشور الذي كتبه قبل نحو ساعتين أن يؤكد بأن الدعم الكبير الذي تلقته باكستان من دولة قطر باعتبارها شريك في هذه الوساطة التي قادتها باكستان كان قد هيئ الظروف لنجاح المفاوضات في سويسرا. إذن هناك اعتراف رسمي باكستاني بدور الوسيط القطري، وبأنه هو الذي قدم الدعم المناسب وربما في الوقت المناسب أيضا لإنجاح وتهيئة هذه الظروف التي سمحت بإنعقاد هذه المفاوضات في سويسرا، وبالتالي النجاح الذي تحدث عنه شهباز شريف، مؤكدا أيضا بأن الاجتماع على مستوى الخبراء وعلى المستوى الفني سيستمر أيضا خلال المرحلة القادمة. هناك التزام باكستاني واضح بالاستمرار في العملية السياسية الدبلوماسية وأيضا في جهود الوساطة بالشراكة مع قطر. وكما أيضا كتب وزير الخارجية في مرحلة لاحقة بأن الشراكة مع دولة قطر في هذه المفاوضات التي جرت في سويسرا كان أيضا لها دور عميق ودور أساسي في إنجاح هذه المفاوضات، وأن هذا الأمر سيستمر خلال الأيام القادمة. على الأقل هذا ما يؤكده الباكستانيون الذين يستعدون بالمناسبة الآن في هذه الأثناء لاحتمال أن يقوم الرئيس الإيراني بزيارة رسمية لباكستان. نعم. يوم غد. هذه الزيارة لم يتم التأكيد عليها رسميا حتى الآن، لكنها متوقعة بشكل كبير يوم غد.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. نذهب إلى استيضاح الموقف الإيراني مع عمر هواش. وكان لافتا ربما المنشور رئيس الوفد الإيراني قاليباف عندما نشر صورة حارس المرمى وفريق الدفاع الإيراني وهم يحمون مرماهم وقال هكذا يدافع عنكم الإيراني.

0: الإيرانيون، ما الذي يفهم من التصريحات الأخيرة والخطوات المقبلة بالنسبة للإيرانيين؟
1: نعم، بالفعل عبد السلام، هو منشور نشره رئيس البرلمان محمد باقر قليبة، فأيضا منشور أيضا نشره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إشارة واضحة إلى أن إيران سوف تستميت في الدفاع عن البلاد، مثلما استمات يوم أمس حارس مرمى فريق إيران في المباراة مع بلجيكا. وبالتالي نتحدث عن أن إيران سوف تكون جاهزة لكافة السيناريوهات، حتى لو تجدد الخيار العسكري الذي يبدو الآن هو بعيد، كوننا الآن نتحدث عن تقدم في المفاوضات التي جرت يوم أمس في سويسرا. وربما أحد انعكاسات تقدم المفاوضات ما نلاحظه هنا على أرض الواقع في مضيق هرمز، حيث أنا أقف على الاتجاه الجنوبي لجزيرة قشم، وهنا المعبر الأساسي الذي تمر منه السفن الدولية ما بين جزيرة قشم في جنوبها وجزيرة لارك في شمالها، هذا هو المعبر الرئيسي. وخلال تواجدنا هنا ضمن نحو 3 ساعات رصدنا كيف أن عددا واضحا من السفن كانوا يعبرون من هذا المضيق، وبالتالي هناك يبدو أوامر أو أذون يصدرها الحرس الثوري الإيراني لهذه السفن لأجل أن تتمكن من العبور من مضيق هرمز. بطبيعة الحال بعض السفن لا تزال متوقفة، يمكن أن نراها على يمين الشاشة. أطلب من الزميل علي صراف أن يوجه الكاميرا نحو تلك السفينة العملاقة التي رصدناها متوقفة منذ ساعات، لكن في المقابل في الاتجاه الآخر كما رأينا قبل قليل هناك سفن تتحرك تنطلق، وبالتالي يبدو أن هناك حراك في مضيق هرمز، على الرغم من أنه لا يوجد في الحقيقة بيان رسمي من قبل الحرس أو مقر خاتم الأنبياء بشأن إعادة فتح المضيق. آخر بيان كان قد صدر يوم السبت الماضي عندما كان هناك تصعيد في لبنان، لكن مع التقدم الذي شهدناه على أرض سويسرا من خلال الوفود التي أجرت مفاوضات يوم أمس والحديث عن تشكيل لجنة لأجل حل الملف اللبناني، طهران تطالب بإيقاف الحرب في لبنان، انسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك. هناك لجنة تشكلت من أمريكا، إيران، لبنان، دولة قطر، وينظر إلى هذا الملف أنه قد يحقق تقدما خلال الأيام المقبلة. فضلا عن ذلك مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، هناك تقدم، هناك آلية وضعت لأجل الإفراج عنها، والرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد قال يوم أمس أنه سوف يتم الإفراج عن 6 مليارات دولار بمجرد التوقيع على المذكرة، كان هذا سابقا، لكن يقال الآن أنه في مرحلة متقدمة الآن عبر الآلية التي وضعت قد يتم الإفراج عن هذا المبلغ بالدرجة الأولى. يضاف إلى أن مسألة رفع العقوبات أيضا هي مسألة مهمة، تقول طهران إنها قادرة الآن على تصدير النفط، لكنها تريد إعلان واضح من قبل الخزانة الأمريكية لأجل رفع العقوبات مؤقتا عن النفط وصادراتها. ويشار هنا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان سوف يتوجه يوم غد إلى باكستان في إطار هذه الجهود المستمرة. إذا نتحدث عن تقدم في المفاوضات، حركة في مضيق هرمز، واليوم أثناء قدومي من بندر عباس إلى جزيرة قشم كنا قد رصدنا أيضا عبور بعض السفن من المضيق في هذا التقرير. نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت أن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه، ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق. وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود

0: السياسي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد سيادة السفير، لأنك بالأمس كنت ربما مترددا في الحديث عن إيجابيات أو ربما العبور بسلاسة نحو مرحلة 60 يوما. ما هو تقييمك اليوم؟
1: دعني أبدأ ربما بنبرة أكثر تفاؤلية عن يوم أمس. دائما يكون يوم جيد عندما يكون هنالك طرفان متحاربان يبدأان بالتحدث مع بعضهم البعض بدلا من تبادل القنابل والرصاص. هذا أمر جيد. بالتالي أنا ما زلت متشائما نوعا ما حول إمكانية هذه العملية وقد تأتي بنتائج طيبة. قد أنا آمل أنني أكون مخطئا، لكنني إذا ما بدأنا الآن بمضيق هرمز فإن السفن لا تتحرك عبر المضيق. حكومة إيران لم تسحب تهديدها بممارسة القاصنة، بالتالي السفن تشعر بالتردد ولا تريد التحرك، وهذا أمر يمثل مشكلة. تحدثوا عن آلية تم إيجادها من أجل إدارة المضيق والتي ستكون غير مسبوقة وأيضا ضد القانون العالمي المعروف، لأن هذا المضيق يجب أن يكون مفتوحا أمام كل السفن بدون أي استثناءات وبدون الحاجة إلى آليات. في لبنان يبدو وكأن البنادق قد هدأت، هذا أمر جيد، لكن يبدو وكأن هنالك آلية تم وضعها من أجل منع الاصطدام أو الصراع، وهي لا تشمل إسرائيل. إذا ما كان هذا الأمر هو الحال، أعتقد أن هذه الآلية غريبة ولن تنجح. إذا ما كانت الدول ستتحدث عن مستقبل دول أخرى، يجب أن تكون تلك الدول منخرطة أيضا.
0: سأعود لهذه النقطة. دكتور صدقيان، من جانبك أنت، هل تعتقد بأن الإيرانيين حصلوا على ما يريدونه في هذه المرحلة؟ ثبتوا بعض القواعد؟
2: الإيرانيين يشعرون بارتياح جيد من نتائج مفاوضات جنيف بحضور محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني وجيدي فانز نائب الرئيس الأمريكي. لحد الآن الأجواء إيجابية، سواء على صعيد لبنان كما يشعر الإيرانيون، على صعيد لبنان، على صعيد مضيق هرمز، وعلى صعيد البنك المركزي الإيراني والأرصدة الإيرانية المجمدة. المفاوضات لحد الآن شكل جيد. من اللافت لي كان تصريحات السيد جيدي فانس الذي قال بأن مفاوضات الشرق الأوسط أو السلام في الشرق الأوسط هو كان نتيجة إحباط الدول والشعوب في منطقة الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني جاء متأخرا، لكن جيد وإن جاء متأخرا. هذا النفس، أنا أعتقد هذا النفس أو هذا الشعور بهذا الخطاب أو نوع من الخطاب، أعتقد بأنه يحسن الصورة الأمريكية في الشرق الأوسط، لأنه بالفعل الصورة الموجودة لدينا كأنظمة سياسية وكشعوب في منطقة الشرق الأوسط هي غير نمطية حول السياسات الأمريكية في المنطقة.
0: ربما لبنان كان إشكالية بالأمس سيد دكتور سليم، وهذا ما دعا سيد هود لأن يكون متشككا بالأمس هل يمكن أن تمضي الأمور باعتبار أن إسرائيل غير مشاركة بشكل مباشر. الآن يعلن في من قبل إسرائيل عن انسحابات جزئية على مدى 60 يوما تمهيدا لتنفيذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض. هل هي إشارات إيجابية؟
3: يعني لا شك أن كل الأطراف، هناك مسعى من كل الأطراف من أجل إنهاء كل جبهات الصراع. يعني كما هناك مصلحة إيرانية أمريكية لإنهاء الجبهة الأساسية في الخليج بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، أيضا هناك حرص عند كل الأطراف من أجل إنهاء الجبهة اللبنانية. ولكن بأي ثمن وبأي أهداف وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ الآن هناك مساران لهذه العملية. من الواضح أن هناك تعميق الجهود في مسار إسلام أباد. تابعنا تشكيل خلية أزمة أو لجنة متابعة من أجل الحرص لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى التصعيد. يعني من الواضح أن مسار الحرب أو كيفية إنهاء الحرب مرتبط بمسار إسلام أباد، وغدا هناك مفاوضات في واشنطن. هناك مسار آخر هو مسار من أجل إيجاد آلية لتحقيق نوع من السلم، نوع من الهدنة المستدامة بين لبنان وإسرائيل. هذا الجهد هو رغم تعقيد المشهد، بمعنى ليس مسار واحد، هناك عدة مسارات، عدة أطراف، ولكن وجود وقف اطلاق نار هو شيء إيجابي، وجود لجنة متابعة هو شيء إيجابي، وجود حرص

0: من قبل الوسطاء ومن قبل اللاعبين الأساسيين هو شيء إيجابي. يعني الإيجابية موجودة، ولكن يعني أنا أتفهم المخاوف سعادة السفير، لأن هذه المنطقة لا يمكن أن يبنى السلام بالإيجابية. الإيجابية مطلوبة من أجل أن يكون هناك تأسيس، ولكن هناك خطوات، هناك مسارات، هناك لجان، هناك تفاوض، وهذا ما يبشر على إلى إمكانية الوصول إلى حل.
1: نفكك إذن المشهد، طالما أننا تحدثنا عن هل هو إيجابي أم لا، الكل يتفق على أننا في مرحلة إيجابية على الأقل في هذه الأثناء. الآليات التي وضعت، وكان هناك حرص على وضع فرق فنية، جي دي فانس يقول لا يمكن أن أبقى هنا لمدة شهرين لمتابعة كل شيء، هل هي أيضا آليات، وأنت دبلوماسي تعرف كيف تدار الأمور، جيدة وقد تنجح على مدى 60 يوما للوصول للاتفاق النهائي؟
2: حسب خبرتي كدبلوماسي مختلف عما نراه الآن في حقيقة الأمر. هذه المرة الأولى التي أتذكرها وأنه لم يكن هنالك أناس خبراء ومهنيين من الأطراف المتحاربة والذين يعملون عبر الوسطاء من أجل إيجاد حلول. لدينا نائب رئيس الولايات المتحدة يأتي بشكل مباشر يتفاوض مع كمبيوتره المحمول على رجله ويجلس مع جانبي رئيس وزراء قطر ويتحدث إلى رئيس البرلمان الإيراني. هذا وضع وترتيب مختلف عما ألفته. أنا لست مطلعا أنه إذا كان هناك دبلوماسي أمريكي مشارك هنا.
1: الوضع استثنائي ويتطلب حلول استثنائية، ليس كذلك؟
2: بالتأكيد نعم. في حقيقة الأمر إذا ما كان ناجحا قد يكون حالة تدرس للأساتذة وللطلاب للدبلوماسيين مستقبلا، لكن إذا لم تكن هذه الحالة كذلك أعتقد أننا قد نشهد فشلا ذريعا.
1: سيد دكتور صدقيان، هل هناك ربما بعض القنابل لم يتم التعامل معها في مذكرة التفاهم، أما أنه ب18 ساعة واكتفاء الجانب الإيراني بكل ذلك وعدم الجلوس ليوم آخر يعني أنه تم إزالة هذه الألغام بين قوسين، سواء في مضيق هرمز أو في موضوع الأموال المجمدة تحديدا وموضوع لبنان؟
3: يعني أنا لا أعتقد بأن الوضع بهذه البساطة، لكن يجب علينا أن نتذكر في 15 يوما، يعني ضمن أسبوعين، عند في عهد الرئيس أوباما في العام 2015 جلس وزيري خارجية الولايات المتحدة وإيران في ذلك الفندق في العاصمة النمساوية فيينا، ولمدة أسبوعين استطاع بحل كل المشاكل العالقة. في ذلك الوقت كانت هناك رغبة عند الجانب الأمريكي ورغبة عند الجانب الإيراني بضرورة التوصل لاتفاق، وعندما كان هذا الهدف الرئيسي تنازل كل طرف ووصلوا إلى ما وصلوا عليه في الاتفاق النووي. الآن كذلك أنا أعتقد بأن الأطر التفاوض الواضحة التي وضعوها في جنيف، أولا فصل كل المسارات، فصل الملفات، ووضع آليات فيما إذا كان هناك تدخلات أجنبية كيف معالجة أي توتر أو أي أزمة يمكن أن تحدث وسط المفاوضات. هناك لجنة عليا من قبل الجانبين، نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني. هذه الأطر التفاوضية أنا أعتقد بها أنها مهمة جدا. يضاف إلى ذلك إذا كان فعلا هناك رغبة، لحد الآن أقول واضحا يعني لا أنا ولا كل الإيرانيين وحتى المسؤولين وحتى المفاوض الإيراني هم يرون شيء إيجابي وأشادوا به، لكن تبقى أيديهم على قلوبهم، هل أن الأمور سوف تجرى بما هي الآن؟ هذا ما يأملون ذلك.
1: اليد على القلوب، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دكتور زخور قال للجزيرة عملنا مع باكستان لوضع إطار يحمي عملية التفاوض لتكون أكثر صلابة، وأشار إلى أن هناك تصرفات تزيد حالة التصعيد في المنطقة، ونعمل كما يقول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على إخماد الحرائق. دور الوسطاء في المرحلة المقبلة كيف يمكن أن يكون؟
0: هو الدور الأهم في هذه المرحلة، خاصة يعني يمكن تلخيص المشهد الذي حصل في خلال اليومين الماضيين في سويسرا بعنوانين: الحرص والتأسيس. بمعنى، وهذا ما بدأ من آليات العمل، من تصريحات المسؤولين كافة، هو الحرص على المضي قدما في هذه المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، والتأسيس بمعنى وضع الآليات، وضع اللجان وإطلاق عملها من أجل الاتفاق النهائي. الآن دور الوسطاء هو الأهم، لأنه لولا دور الوسطاء منذ بداية المفاوضات ما كان يمكن أن نصل إلى وقف إطلاق نار أولا، ثم مذكرة تفاهم ثانيا، والآن مفاوضات الاتفاق النهائي. خاصة كما قال رئيس الوزراء القطري، هناك إشكاليات دائمة، هناك لاعبون كثر في المنطقة وهناك إشكاليات دائمة. يعني التصعيد في لبنان إشكالية، مضيق هرمز إشكالية، ومن الممكن يعني هذا ما حصل خلال الأيام الماضية، كان هناك جهد من الوسطاء من أجل تفكيك المشهد في لبنان والحد من التصعيد في مضيق هرمز من أجل الذهاب إلى المفاوضات. لذلك يبقى الوسطاء حتى في على مستوى اللجان، على مستوى لابد من تدخل الوسطاء الدائم، لأن الثقة ليست في المستوى الأعلى. صحيح أنه خلال هذه الفترة تم بناء حد معين من الثقة بين الجانب الأمريكي والإيراني، ولكنه ليس كافيا، لذلك دور الوسطاء هو مهم حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور سالم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور محمد صالح استقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. شكرا جزيلا لكم، ونبقى في متابعة أيضا المشهد في لبنان. ينضم إلينا الآن من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أهلا بك جوني. نحاول أيضا أن نفهم هل هناك أي انعكاسات لما تم تداوله في بورغنشوك على لبنان على أرض الواقع وعلى الصعيد السياسي أيضا.
4: عبد السلام، دون أدنى شك لبنان يراقب عن كثب وبشكل كبير مسار الأمور في سويسرا وانعكاسات هذه المفاوضات على الوقائع الميدانية وأيضا الوقائع السياسية، ولا مبالغة في القول أن لبنان بات في صلب هذه المفاوضات، خصوصا مع الاتصال الذي تلقاه الرئيس اللبناني قبل ساعات من نائب الرئيس الأمريكي ومن وزير الخارجية أو رئيس الوزراء القطري وأيضا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وجرى إبلاغ لبنان رسميا بما يجري التباحث بشأنه لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك احتمال أو طرح خيار تشكيل خلية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت هناك مواقف للرئيس اللبناني أكد فيها أن لبنان الرسمي يرحب بأي جهود من أجل التهدئة في المنطقة، ولكنه يفرق بين هذه الجهود وبين التدخل بشؤونه الداخلية، ولبنان يفاوض عن نفسه. وهذه المواقف للرئيس اللبناني تعكس جزءا من الخشية الرسمية اللبنانية بشأن مسار المفاوضات في المنطقة بشكل عام. لبنان كان يخشى من أن يكون ملحقا بالملفات المطروحة وأن يكون هناك يد عليا لإيران فيما يتعلق بالملف اللبناني من خلال حزب الله، وبالتالي طبعا هناك خشية في هذا السياق. لبنان الرسمي يعول بشكل كبير على مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، ولكن واضح أن لبنان الرسمي كما حزب الله يرحب بهذه التطورات الإيجابية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. هذا جانب من الصورة السياسية هنا في لبنان. الجانب الآخر هو المتعلق بالترقب لمسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية والجولة الخامسة التي تعقد يوم غد، ويشارك فيها طبعا الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم. طبعا هناك متابعة لكيف سيتشكل المشهد في واشنطن يوم غد وفي الأيام الثلاثة المقبلة، ربطا بالتطورات الميدانية، ربطا بوقف إطلاق النار، وأيضا ربطا بما يجري في سويسرا، ولبنان يريد انسحاب إسرائيليا. وتبقى إشارة أخيرة إلى الواقع الميداني، طبعا تبقى الأمور على ما هي عليه في الجنوب، هدوء حذر مع ترقب أيضا من قبل الأهالي، خصوصا أن التجارب السابقة مع الجانب الإسرائيلي غير مشجعة على نحو كبير.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات جوني طانيوس من صور في جنوب لبنان. ماذا عن المواقف الإسرائيلية الحاضر الغائب في هذه المرحلة من التفاوض في بورغنشوك؟ تنضم إلينا الآن نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك معنا، نحاول أن نقرأ معك كل الانعكاسات على المواقف الإسرائيلية.
5: وربما ما ذكرته قبل قليل عبد السلام يعكس المعادلة التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم. إسرائيل هي الحاضر ولكنها أيضا غائبة عن هذه القرارات، وهذا ما يثير جنون المسؤولين وتعبر عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن

0: سأبدأ من هذا الموقف الذي تنقله قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن بن غفير للتو في جلسة لكتلته البرلمانية في الكنيسة. يقول بن غفير أن دولة إسرائيل يجب أن تكون آمنة، وإن لا فإن بيروت يجب أن تصبح مثل بيت حانون. إذن بن غفير مجددا يدعو إلى مواصلة القتال ويطلق هذه التهديدات، ويربط أمن إسرائيل عمليا ببقاء الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان ومواصلة العمليات العسكرية. ويضيف بن غفير وفقا لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأن إسرائيل تحب الرئيس ترامب، لكن الجنود وأمن مواطني إسرائيل يتقدمون على هذه العلاقة مع الرئيس ترامب. إذن بن غفير مجددا يطالب بمواصلة العمليات العسكرية في لبنان، عدم الانسحاب من الجنوب وحتى من مواقع محددة وفقا للخطة الأمريكية لمناطق تجريبية يخرج منها الجيش الإسرائيلي، ينسحب منها ويدخل إليها الجيش اللبناني. هذا موقف عبر عنه أكثر من مسؤول إسرائيلي في اليمين المتطرف، ولكن أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس أكد بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا المقترح، عن هذه الخطة للانسحابات التجريبية، وبأن الجيش الإسرائيلي يبدأ بتقليص عدد قواته في جنوب لبنان. سارع كاتس ونشر بأن إسرائيل لن تنسحب من كل المنطقة الآمنة كما سماها في جنوب لبنان، ولا يقتصر ذلك على منطقة الخط الأصفر التي احتلتها إسرائيل مع بداية العمليات البرية في داخل لبنان، وإنما أيضا المناطق التي توسع بداخلها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية. وبطبيعة الحال الأنظار تتجه للمفاوضات غدا في واشنطن، ومن الواضح بأن إسرائيل ستعيد حساباتها مع هذه المفاوضات وستتخذ قرارات كي لا تبدو وكأنها تخضع لإملاءات أمريكية بضغط إيراني.
1: نجوى السمري، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نبقى في ذات الإطار وننتقل إلى نافذة تحليلية مع غنوة إبراهيم حول الوضع الميداني في جنوب لبنان في ظل وقف إطلاق النار المعلن هناك.
2: شكرا لك عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع في جنوب لبنان، على وقع التطورات السياسية المتمثلة في إنشاء الأطراف المتفاوضة بسويسرا خلية لتفادي الصدام بشأن لبنان، وقبل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن ينضم إلينا على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عرادة لنستعرض ما هو الواقع في جنوب لبنان وفق ما تم التوصل إليه حتى الآن.
3: نعم غنوة، وبالإشارة إلى جنوب لبنان، نحن سننطلق من هذه التصريحات المتعلقة بتصريحات إسرائيلية نقلتها CNN حول اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب بشكل رمزي من عدد من المناطق التي يحتلها قبيلة جولة محادثات أو مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. لو ذهبنا إلى هذه الخريطة، هي الأحدث الخرائط التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بمساحات التوغل، يسميها الخط الأصفر، تظهر هنا ربما عندنا باللون الأحمر. اللافت أنه حينما تم نشر هذه الخريطة الجديدة مقارنة بخريطة سابقة، كان هناك ملاحظة لإضافة مناطق جديدة تعد من المناطق المهمة جدا، خصوصا في قضاء النبطية، ولكن أيضا في المناطق الجنوبية الغربية. لو ذهبنا إلى الخريطة، نحن نتحدث بالأساس عن محور رئيسي تابعنا خلال الأسبوعين الأخيرين تطوراته المتلاحقة، وهو المحور الشمالي من شمال الليطاني. وحينما يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انسحاب رمزي من مناطق، يأتي أيضا الحديث عن مناطق تجريبية يتم الحديث بشأنها، ولا يمكن فصل الحديث عن المناطق التجريبية، ولكن أيضا لا يمكن فصل هذه التطورات عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في المناطق الشمالية من نهر الليطاني. نتحدث عن تحديدا عن قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعد

0: منطقة حاكمة ومطلة تقريبا على المناطق المختلفة، وبالتالي سيطرته عليها كان لدواعي أكيد عملياتية، ولكن أيضا كان تحركه نحو كفر تبنيت وأيضا مرتفعات علي الطاهر ومثارة بما يتعلق بعلي الطاهر والاشتباكات التي خاضها حزب الله على مستوى هذه المحاور. إذن السؤال المطروح، بعد أن كان في السابق أعلن عن منطقة أولية تداولتها وسائل الإعلام حينها عن منطقة تجريبية أولى يتعلق الأمر بهذه المنطقة، منطقة زوطر الشرقية زوطر الغربية الشقيف، ولكن لم يتم التنفيذ لاحقا، السؤال ما هي هذه المناطق الإضافية؟ لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية للليطاني سنتحدث أيضا عن مناطق اشتباك ومناطق أيضا توغل وتقدم إسرائيلي على مستوى خصوصا هذين المحورين، محور حداتة رشاف وهو أيضا من المحاور المهمة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقدم على مستواه لكنه تعرض أيضا إلى اشتباكات وأيضا مواجهات من حزب الله. أما المحور الثالث الذي يحتاج فعلا أيضا إلى تفكيك هو المحور الجنوبي الغربي تحديدا مجدل زون ولكن أيضا النقرة. إذا نتحدث عن ثلاث محاور غنوة في الجنوب الغربي في الوسط ولكن أيضا في الشمال في النبطية، السؤال حول هذه المناطق التجريبية ولكن أيضا حول التصريحات الإسرائيلية بانسحابات جزئية رمزية إن صح القول قبيل مفاوضات في واشنطن.
1: شكرا لك زميل عبد القادر عرادة. إذن نكمل المشهد مع العميد المتقاعد خليل جميل. هذه الخارطة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي والتي يظهر فيها منطقة عملياته ضمن إطار منطقة أمنية، هل هي فعلا تعكس سيطرة برية كما هو يظهر باللون أو يظهر باللون الأحمر للقوات الإسرائيلية، أم أنها تتفاوت بين سيطرة نارية وسيطرة برية؟
2: طبعا الجيش الإسرائيلي نشر هذه الخريطة ولكن في ثلاثة أماكن هناك فرق بين الواقع الميداني وبين ما يحدث وبين الخريطة التي نشرها. أولا في هذه المنطقة، منطقة مجدل زون، هو يقول أنه سيطر عليها ولكن هو يسيطر فقط على الجزء الشرقي من مجدل زون. حزب الله متواجد هنا في هذه المنطقة ولم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المنصورة، وجيش اللبناني متواجد في منطقة الإليلي. المنطقة الثانية التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه قد سيطر عليها هي منطقة حداتة ومنطقة بيت يحون هنا الذي يسميها تلال سيلفستر، بينما هو في الحقيقة يسيطر على الجزء الجنوبي من حداتة وعلى الجزء الجنوبي من بيت يحون، وحزب الله يتمركز هنا وفي هذه القرى والجيش اللبناني يتمركز في تبنين. المحور الذي يقول كذلك أنه قد سيطر عليه هو هذه المنطقة علي الطاهر. في الحقيقة أنه لم يسيطر علي الطاهر إلا بالخارطة، هو موجود الجيش الإسرائيلي، الجيش الاحتلال الإسرائيلي موجود في كفر تبنيت، الجيش الحزب الله موجود في هذه المنطقة على بعد عشرات الأمتار، والجيش اللبناني في النبطية الفوقة. هذه الخارطة تعكس واقع غير صحيح ميدانيا وخاصة في الأماكن الساخنة.
1: الفروقات بالنسبة للوجود عندما نتحدث عن الجيش اللبناني معروف بمراكزه، الجيش الإسرائيلي بآلياته، ولكن حزب الله الذي يعمل وفق بياناته بمجموعات صغيرة وفق مراقبين مجموعات فسيفسائية، كيف يمكن أيضا تحديد هذه التحركات التي أشرت إليها بناء على ماذا؟
2: في هذه المنطقة بناء حزب الله لم يعد يدافع في بطريقة الكر والفر، هذه المنطقة حزب الله يدافع فيها على خط لأنه يستميت في الدفاع عن منطقة علي الطاهر. هنا تعرف في المنطقة الأخرى التي هي في بيت يحون، في هذه المنطقة نعرف طبيعة أين يتمركز حزب الله من الاشتباكات التي تحصل في هذه المنطقة في بيت يحون وفي حداتة، لم يتمكن من تجاوز وسط القرية، فإذا حزب الله يتمركز هناك، وكذلك في منطقة المنصورة لم يستطع الوصول إلى منطقة المنصورة. حزب الله ما زال هناك اشتباكات هنا في هذه المنطقة حتى بالأسلحة الخفيفة.
1: طيب نحاول أن نقرأ ما هو مرتقب والحديث عن انسحابات من مناطق تجريبية خلية تم التوصل إليها عبر مفاوضات برغنشتوك، وأيضا ستستكمل في مسار واشنطن، مقارنة مع ما جرى عام 2024 وما تسلمه الجيش اللبناني من مهام، كيف ستسير هذه التجربة وهذا النموذج بما يعرف بمناطق تجريبية؟
2: أولا يجب أن نعرف ماذا يريد الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل من المناطق التجريبية، ماذا يريد لبنان وما هو الواقع؟ الجيش الإسرائيلي يريد أو إسرائيل تريد أن يكون المناطق التجريبية خارج المنطقة الصفراء، أي في المناطق التي لم يتمكن من الوصول إليها، كمنطقة المنصوري أو حداتة أو منطقة علي الطاهر، بينما لبنان يريد أن تكون المناطق التجريبية داخل الخط الأصفر. ولكن الاحتمال أن تقول إسرائيل أنها ستنسحب من بعض الأماكن الرمزية، الاحتمالات الواقعية والمنطقية هي على شكل التالي. الاحتمال الأول هو القطاع الغربي. لماذا القطاع الغربي؟ القطاع الغربي لأنه سهل للوصول إليه من إسرائيل، وهي لم تمكنت من الوصول إلى هذه المنطقة الطير البياضة بسرعة، وكذلك هنا في هذه المنطقة توجد قوات الطوارئ الدولية، وبالتالي الانسحاب من هذه المنطقة سيكون أقل خطرا على إسرائيل لوجود قوات الطوارئ، وهي رسالة إعلامية إلى العالم أنه نحن قد انسحبنا من هذه المنطقة، وحيث يتواجد 47 دولة ومنشآت لليونيفيل.
1: وقرب انتهاء عمل قوات اليونيفيل، هل يشكل تعقيدا؟
2: هذا الأمر قد يشكل تعقيدا، ولكن في الوقت الحاضر اليونيفيل ستنسحب بعد 6 أشهر، ولذلك هذه رسالة أنه تركنا هذه المنطقة. أنا أعتقد هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنا برأيي هي في المنطقة شبعة. في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي تقدم في هذه المنطقة حوالي 700 متر فقط من هنا. هذه المنطقة سهلا على الإسرائيلي الوصول إليها مرة ثانية، إذا تركها من عند طلة الصحراء وعاد إلى هذه المنطقة التي قال لها عزرائيل، هذه المنطقة داخل إسرائيل يمكنه العودة إليها، وفي هذه المنطقة لا يوجد مقاومة هنا. لذلك هذه هي على رأيي المنطقة الاحتمال الثاني للانسحاب. الاحتمال الثالث هو في هذه المنطقة، في منطقة حداتة. لماذا في منطقة حداتة؟ في منطقة حداتة لأنه لم يتمكن من احتلال هذه المنطقة.
1: نعم.
2: وكذلك هنا لا يزال هناك 3 قرى سكانها فيها محاصرون. فإذا ترك هذه المنطقة يكون قد أرسل رسالة للعالم أنه أنا إنسانيا قد فتحت. الاحتمال الأصعب هو ترك منطقة علي الطاهر، أنا أعتقد أنه احتمال صعب جدا
1: وهو يتمسك فيها. على كل حال
2: فيها.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك غنوة. بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوب لبنان مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم آثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
4: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
5: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت أنه أعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
4: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلاً، عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة

0: وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
1: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
0: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
2: أنا بقول له يا أمي أنت بهيدي اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، مش عارف كثير يعني.
0: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
3: أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنتشوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
4: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت، تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي، ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدورية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم. وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من البسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
3: وننوه لبعض الأخبار العاجلة نقلناها على شاشتنا قبل قليل. التلفزيون الإيراني يقول وصول ثاني سفينة شحن إيرانية إلى ميناء رجائي في بندر عباس بعد رفع الحصار البحري الأمريكي. يأتي هذا بعد التفاهمات في بورغونتشوك في سويسرا. سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. نحن الآن على رأس الساعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر التطورات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وصلنا لوقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكن لمسنا من الطرفين الإصرار على الحل. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة إلى أن التصعيد في أي مكان بالمنطقة في لبنان أو في غيره سيؤثر على المفاوضات. أما جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه تم التوصل في المحادثات في بورغونتشوك إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ونزع الألغام منه. وأضاف جيدي فانس أن المحادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ اليوم في بورغونتشوك، وأن الإيرانيين وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلدهم. في الشأن اللبناني قال جيدي فانس إنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك. في طهران أكدت الخارجية الإيرانية أن لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12. بدوره أكد وزير الخارجية الباكستاني أن فريقا من الوزارة سيتواصل مع الأطراف لإجراء محادثات فنية في الفترة المتبقية من الأسبوع. من جانبه رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، وبأن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يفاوض عنه. وقالت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق إن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري بحث تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي. وزير الخارجية الإسرائيلي من جانبه قال إنه لا مطامع لإسرائيل في لبنان، ولكنها لن تنسحب من المنطقة الآمنة. نرحب بمراسلينا من زيورخ في سويسرا، مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومن منتجع بورغونتشوك بسويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما، وأبدأ مع فادي ومجمل المواقف الأمريكية.
5: نعم عبد السلام، كما أشرت في مقدمتك، ورغم إصرار وتكرار الجانب الإيراني أن مفاوضات ومحادثات بورغونتشوك الرفيعة ما بين إيران والولايات المتحدة برعاية رفيعة أيضا من كل من باكستان وقطر، لم تبحث الملف النووي الإيراني بانتظار تطبيق جميع بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي في تصريحاته أشار عمليا إلى أنه جرى بحث هذا الملف، وأعلن أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقدوم إلى إيران من أجل بداية العمل. ليس واضحا بالضبط كيفية إجراء هذا الأمر وما الذي سوف يقومون به وأي مواقع قد يدخلوها، لكنه قال إن الإدارة الأمريكية والجانبان سوف يبدأان التواصل مع المفتشين ابتداء من اليوم وفي أقل تقدير هذا الأسبوع، واعتبر أن هذه خطوة أولى في إطار ضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في سياق الاتفاق الأكبر الذي ينبغي التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران خلال مدة 60 يوما. وسبق لدبلوماسي أمريكي رفيع موجود مع الوفد الأمريكي كان في بيرغنشتاك حتى وقت متأخر من يوم أمس أكد أنه جرى بحث الملف النووي الإيراني، وبالتالي هذه نقطة أساسية يشدد عليها الجانب الأمريكي. نائب رئيس الأمريكي أضاف أن هناك أيضا 3 مسائل أخرى جرى التوافق عليها: مسألة آلية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام وتسهيل حركة الملاحة عبره، واعتبر أن هذا يمثل انتصارا للشعب الأمريكي، خصوصا أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تدفق النفط، انخفاض أسعار الطاقة وأيضا أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهي إشكالية أساسية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحمل تداعيات سياسية لا شك وغلاء في المعيشة على كل المستويات. النقطة الثانية أيضا كان بارزا ملف لبنان وهذا الحيز الذي أخذه خلال المباحثات، خصوصا أن إيران ثبتت سواء في مذكرة التفاهم أو من خلال أيضا التصريحات الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي قال إن الرئيس دونالد ترامب يريد وقفا لإطلاق النار على المستوى الإقليمي، وهذا ما جرى بحثه من خلال إيجاد آلية لفض الاشتباك في لبنان في حال حدوث انتهاكات. ونائب الرئيس الأمريكي أقر أن هذه الأمور قد تحصل، لكن على الأقل من خلال هذه الآلية يمكن التواصل في أسرع وقت لمنع الأمور من التدهور والخروج عن السيطرة. في هذه المسألة أيضا تحديدا سئل نائب الرئيس عن قضية انسحاب إسرائيل من لبنان، هو لم يلتزم بهذه النقطة، لم يتحدث عن مسألة انسحاب، لكنه قال إن إسرائيل ليس لديها أطماع في التراب اللبناني، وأن الولايات المتحدة تعمل لضمان أمن إسرائيل من ناحية، ولكن من ناحية أخرى وحدة التراب اللبناني وسيادة لبنان، وطلب من إيران عمليا ضبط حزب الله كي لا تحصل انتهاكات في هذا الإطار، وأيضا منح تفويض للجيش اللبناني لكي يساهم في مسألة بسط السيادة، وفي ذلك إشارة إلى مسار التفاوض الذي ترعاه واشنطن ما بين إسرائيل ولبنان. النقطة الأخرى المهمة هي مسار التفاوض خلال 60 يوما على المسائل الأخرى في إطار التوصل إلى اتفاق حول القضايا النووية الإيرانية وهي الأساسية، وقال جرى بناء أو إيجاد آلية للعمل في هذا الإطار. هناك مرجعية سياسية، لكن هذه المرجعية السياسية لا يمكن أن تظل في سويسرا إلى ما لا نهاية خلال فترة 60 يوما. هناك لجان عمل فنية لديها مرجعية سياسية، وهناك إطار من أجل التفاوض، وبالتالي هذا أيضا أمر مهم للغاية، بمعنى أصبح هناك إطار مؤسستي للتفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران برعاية كل من باكستان وقطر. النقطة الأخيرة في مسألة في عجالة تجميد الأموال ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية، نائب الرئيس الأمريكي كرر أكثر من مرة في حال قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع التجميد سيكون هناك آلية اقترحها جارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي بالتعاون مع الجانب القطري لمنح الأموال لإيران على قاعدة لا تقوم إيران بتمويل الإرهاب كما قال نائب الرئيس، ولكن شراء المواد الغذائية الزراعية من الولايات المتحدة لصالح الشعب الإيراني. عبد السلام،
6: شكرا جزيلا لك. فادي منصور من زيورخ، أوضحت الموقف الأمريكي، ماذا عن الموقف الإيراني؟ ينضم إلينا من جزيرة قشم في مضيق هرمز راسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بك عمر، ما تقدير الموقف الإيراني الآن؟
7: نعم عبد السلام، مع التقدم الواضح في مفاوضات سويسرا لا سيما تشكيل آلية لأجل حرية الملاحة في مضيق هرمز، هنا نحن على أرض الواقع نرصد انعكاسات هذا الأمر من خلال المكان الذي نتواجد فيه في جنوبي جزيرة قشم وهي المطلة على مضيق هرمز، وتحديدا الممر الملاحي الذي يقع بين جنوب هذه الجزيرة وجزيرة لارك في هذا الاتجاه. حيث هذا هو الممر الأساسي للملاحة البحرية لأجل أن تتمكن السفن من العبور. وخلال تواجدنا منذ ساعات في هذا المكان نرصد أن عددا واضحا من السفن قد مر من خلال هذه المياه، وبالتالي قد تكون هذه السفن حصلت بالفعل على إذن العبور من الحرس الثوري الإيراني، وهذا على الرغم من أن آخر إعلانات الحرس كانت هي إغلاق المضيق يوم السبت الماضي على خلفية ما وصف في ذلك التوقيت بأنه انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان. لكن بعد ما جرى في مفاوضات سويسرا هناك تقدم في الملف اللبناني، تشكيل لجنة تتكون من إيران وأمريكا ولبنان و

0: قطر، وهذا يقرا على انه تقدم في ذلك الملف، على الرغم ايضا من ايران لا تطالب فقط بتشكيل هكذا لجان او وقف الحرب في لبنان، بل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب اللبناني. هذا يبدو انه انعكس على ارض الواقع هنا في المضيق. كما قلنا ان حركه العبور جيدة، هناك عدد من السفن قد عبروا بالفعل وقد راقبنا ذلك خلال الساعات الماضية. أيضا هذا ربما يكون انعكاسا لما جرى في سويسرا بشأن ملفين آخرين، هما الأموال الإيرانية المجمدة. طهران تقول إنه تم تشكيل أيضا آلية لأجل الإفراج عن هذه الأموال خلال الفترة المقبلة. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد قال يوم أمس إنه سوف يتم الإفراج عن 6 مليارات مجمدة هي موجودة في دولة قطر، إضافة إلى ملف العقوبات. إيران باتت قادرة على تصدير النفط، ولو كان ذلك حتى اللحظة ليس بإعلان واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اللجنة التي تشكلت أيضا في سويسرا تقول إن هذا الأمر سوف يحل خلال الأيام المقبلة. رفع العقوبات بشكل مؤقت خلال 60 يوم من التفاوض حتى التوصل إلى الحل النهائي. فضلا عن ذلك أيضا الحصار البحري بات مرفوعا بالفعل عن الموانئ الإيرانية. الإيرانيين يتحدثون عن قدرتهم على تصدير النفط خلال الأيام الماضية وتجاوز خط الحصار البحري الذي كان هو في بحر العرب، إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن هذا اليوم عن أن 2 من سفن الحاويات قد وصلت بالفعل إلى ميناء رجائي في بندر عباس جنوبي إيران، وهو أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية، وكان محاصرا بفعل الحرب التي نعيش وقف إطلاق نارها. ويمكن القول إذن عبد السلام إن المفاوضات تشهد تقدما، الوضع في مضيق هرمز يشهد أيضا حركة انسيابية في الملاحة، السفن قادرة على العبور من هذا الاتجاه حيث المياه الخليجية نحو هذا الاتجاه وبحر العرب. وأثناء قدومي اليوم إلى هذه الجزيرة عبر مضيق هرمز كنت قد رصدت أيضا عبور بعض السفن الإيرانية وغير الإيرانية من المضيق، لنتابع ذلك في هذا التقرير. نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت إن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم، مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما. لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمهود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: شكرا للزميل عمر هواش. ونبقى في متابعة أيضا ما صدر في بورغنشوك في سويسرا مع مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بك محمد. نحاول أن نفهم أيضا ما الذي انتهت إليه الأمور وما الخطوات المقبلة.
2: الواضح عبد السلام أن الأجواء إيجابية، هذا الأمر عبرت عنه كل الأطراف سواء الوسطاء أو الأطراف المعنية بشكل مباشر، الولايات المتحدة وإيران. والمرحلة المقبلة هي على الأقل من هنا إلى نهاية الأسبوع هي عملية تفاوض عبر الفرق الفنية والتقنية. ويمكن إذا أردنا أن نلخص الذي حدث البارحة، علاوة على أنه وصف بأنه لقاء تاريخي لأنه لأول مرة يجمع الإيرانيين والأمريكيين في قاعة واحدة في مفاوضات مباشرة منذ المفاوضات التي جرت في إسلام أباد،

0: علاوة على هذا الأمر، كان حديث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن يمكن أن نقول أنه يحدد الإطار العام لنجاح هذا اللقاء من خلال تأكيده على أنه قد تم من خلاله وضع الأسس والآن ستتم عملية البناء. تم أيضا وضع إطار للعملية التفاوضية بالشكل الذي يحميها ويجعلها أكثر صلابة. وكان لافتا في حديثه تأكيده على أنه هناك إرادة سياسية من قبل الأطراف المعنية للولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى حل، ولكن هناك أيضا حذر لأن الطريق لا يبدو سالكا بالمرة، وهناك أيضا مؤثرات خارجية، وهذا الأمر هو الذي يحيل على مسألة اتفاق الأطراف على إيجاد أو على إنشاء آلية تكون هدفها مرتبط من جهة بلبنان بغيتها معالجة أي تصعيد إذا حصل لكي لا يتحول إلى نسف للعملية التفاوضية برمتها، وإشراك لبنان في هذه الآلية بالإضافة بطبيعة الحال إلى الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان والولايات المتحدة، ثم مسألة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي على ما تفضلت به. ننتقل الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة.
2: خطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة من جراء الحريق، وهل تستطيع قطر الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها التصديرية رغم الظروف الحالية؟ شكرا.
3: مخاطر بيئية، لا توجد مخاطر بيئية، المصنع كونتيند، والآن كل المخاطر لو كان في مخاطر كان في البداية. طبعا الآن تم السيطرة الكاملة على المصنع ولا يوجد أي خطر. بالنسبة للتصدير مثل ما ذكرت هذا المشروع هو محلي ولا يؤثر على التصدير.
4: Your Excellency, if you'd like to repeat that in English, just for the English media.
3: Okay, regarding there was a question whether there's any environmental impact from what happened, because there is full containment of the project, of the facilities, and everything was contained. There is no loss of containment, and there is no environmental impact. So the second question was, is this going to impact our export capabilities, and as I mentioned in my brief remarks that this will not affect our export.
5: أسامة سعد الدين من العربي الجديد. أنا أود أن أسأل، هل هناك تقديرات لحجم الخسائر وما هي المدة المتوقعة لإعادة تشغيل المصنع؟
3: طبعا السؤالين لحد الآن احنا في بداية الموضوع، يعني تونا احنا أهم شيء الأرواح والموظفين اللي طلعناهم من الموقع ونقوم بمعالجتهم. الأمور هذه مثل ما ذكرت بيكون فيها تحقيق كامل وتقصي الحقائق وتقييم، وبعدها بنعرف طبعا من ناحية المادية التكلفة والمدة. لكن الآن احنا الفوكس كان أو التركيز كان على الأرواح ومعالجة المصابين. هاي خطوة لاحقة إن شاء الله.
6: بداية تعزينا لقطر للطاقة والعاملين فيها بوفاة زملائهم، ونتمنى الشفاء العاجل لمن هم الآن في المستشفيات. مع الوزير سؤالي يتعلق بالمشروع، على ما يبدو أنه كان بفترة صيانة لأنه توقف من ديسمبر وافتتح قبل يومين. المشروع افتتح في العام 2022. سؤالي الآن، هذا المشروع هو يمد القطاع المحلي سواء الكهرباء والماء تحلية المياه والشركات التي تستفيد من قطاع البتروكيماويات والأسمدة. توقف الإنتاج حاليا كيف رح يكون تأثيره على هذه القطاعات اللقيم الأساسي خاصة للشركات في قطاع البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم وما شكل؟ شكرا.
3: هو طبعا هو مشروع مهم للمصانع المحلية، ولكن احنا لان عندنا احتياجات في الصيف مختلفة عن في الشتاء، كان عندنا في خطتنا دائما ان يكون عندنا غاز يكفي لكل المواسم، فعندنا يعني كمية إضافية دائما موجودة كاحتياط. فنعتقد احنا ان شاء الله الى ان يتم تصريح في المستقبل راح نقدر نغطي احتياجاتنا وما عندنا تخوف من هالناحية.
4: On this side please. Or yep.
7: السلام عليكم، فهد العمادي من جريدة الوطن. سعادة الوزير، متى تتوقعون عودة المصنع ل

0: العمل بكامل طاقته، وهل ممكن يأثر الحادث على خطط قطر المستقبلية في إنتاج الغاز والطاقة؟
1: إنتاج إيش؟
0: الغاز والطاقة. الخطط المستقبلية، هل ممكن الحادث يأثر على الخطط المستقبلية؟
1: في إيش؟
0: في إنتاج قطاع الغاز والطاقة.
1: لا طبعا سؤالك الأول هو كان إيش؟ معلش عفوا.
0: متى تتوقع عودة المصنع للعمل؟
1: عودة المصنع صعب إن أنا أتكهن يعني الآن، ما عندنا معلومات كاملة، فبعد ما يكون عندنا معلومات كاملة بنعلن عنها بعد تغصي الحقائق، وإن يكون في يعني المهندسين يدخلون في الموقع ويبحثون إيش اللي محتاجينه وكذا، وبنعلن عنه في وقته. بالنسبة لخطط قطر للطاقة في المستقبل، أنا الفوكس اليوم على الموضوع هذا وموضوع اللي هو الأرواح، وفقط أن احنا نخبر الجمهور والصحافة أن إيش اللي حصل بالضبط. بالنسبة لخططنا كقطر الطاقة، هي ما لها علاقة بخططنا بتاتا، وإحنا مستمرين في كل خططنا، ويمكن أكثر من الخطط اللي أعلن عنها، فما لها علاقة يعني.
2: Next question, please. Yes.
3: Assalamu alaikum, Your Excellency. Thank you very much. My name is Farhan. I'm a reporter at the Wall Street Journal. So you mentioned it's the domestic supply facility.
4: أو تحدثتم عن التوريد المحلي وأن هذا مرفق للتوريد المحلي، هل هناك مرفق آخر يسد الحاجة؟ السؤال الثاني، هل هناك مهلة زمنية بالنسبة إلى استئناف عمل هذا المرفق، أم أنه سيتم إقفاله إلى حين انتهاء التحقيق؟ سوف يتم إقفاله إلى حين التحقيق وكذلك تقييم الأضرار، هذا سيستغرق بعض الوقت، وبعد ذلك نقوم بصياغة خطة من أجل تصحيح الموضوع، وسوف نعلن ذلك حين يحين موعده. بالنسبة إلى النقص في التوريد، كان هناك سؤال بالعربية قبل قليل حول ما إذا كان ذلك سيعرقل قدرة على تلبية الحاجة المحلية في المصانع. لدينا ما يكفي من المخزون من الغاز من أجل التعويض عن هذا الضرر.
5: إذن نكتفي بهذا القدر من حديث وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة بخصوص ما حدث في مصنع في رأس لفان، وبإمكانكم المتابعة على الجزيرة مباشر. بالعودة إلى الحديث عن مخرجات ما حدث بالأمس في برج تشوك، ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور. ربما انطلاقا من بعض ما تسرب حتى الآن، ربما السطح واضح في كثير من القضايا، نريد أن نتعمق في بعض الجزئيات. أبدأ معك من العقدة التي ربما أخرت كثيرا من النقاشات، وهي عقدة لبنان. كيف تقيم المخرجات حتى الآن؟
6: يعني لا شك أن الوضع اللبناني أخر هذه المفاوضات، أو كاد أن ينسف جولة المفاوضات مع إصرار الجانب الإيراني على تطبيق البند رقم 1 في مذكرة التفاهم، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات بما فيها لبنان واحترام سيادة لبنان. وكان جهد الوسطاء واضحا في هذا الموضوع، وتم الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل والذهاب إلى المفاوضات. الآن ما حصل في هذه الجولة التأسيسية من المفاوضات هو وضع آلية لمتابعة أي اشتباك أو أي خرق لوقف إطلاق النار منعا للتصعيد. يعني هناك تأكيد من قبل الأطراف المعنيين، يعني الولايات المتحدة وإيران، وأيضا من قبل الوسطاء لمتابعة الموضوع منعا للتصعيد، لأنه من الواضح أن الجبهة اللبنانية أو الوضع في لبنان أصبح في مركز الاهتمام في هذه المفاوضات. لذلك أولا يوجد اهتمام بعدم التصعيد بما يهدد المفاوضات، ثانيا هناك حرص من أجل الذهاب إلى الأمام والوصول إلى وقف الحرب بشكل نهائي وإنهاء هذا الصراع.
5: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تحدث بأن هناك صعوبات وبأن هناك متابعة ستكون خلال 60 يوما، خصوصا في لبنان، وأيضا رئيس عون تلقى اتصالات للطمأنة بهذا الخصوص. لكن العامل الإسرائيلي، التصريحات القادمة من إسرائيل لا تتحدث عن الانسحاب، تتحدث عن انسحابات جزئية، تتحدث عن التفاوض المباشر، تتحدث عن عدم ارتباطها بشكل مباشر بمذكرة

0: وقف الحرب، وهناك مسار واشنطن غدا الذي ينطلق في جولة جديدة للمفاوضات مع بين إسرائيل ولبنان من أجل الوصول إلى هدنة مستدامة بين لبنان وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع. كيفية الجمع بين هذين المسارين هي هو التحدي الآن بين كل الأطراف بما يحقق المصلحة لكل المعنيين في هذه في هذا الصراع.
1: الصورة الأوسع تتعلق بالعلاقات الآن الإقليمية، دول المنطقة أيضا لها مخاوفها. كان هناك اجتماعات للجنة رباعية، تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية ومصر في القاهرة تزامنت مع اجتماعات بورغنشوك. كيف تنظر للمرحلة المقبلة إقليميا؟ ما الذي يمكن أن يتم خلال 60 يوما؟ لأن المذكرة ستقود إلى اتفاق،
0: صحيح.
1: فمخاوف هذه الدول كيف ستكون في الاتفاق النهائي؟
0: يعني بما أننا نتحدث عن الصورة الأكبر، سأنطلق من تصريح رئيس وزراء قطر اليوم عندما أشار إلى أن الملف النووي هو في محادثات مباشرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وملفات الأمن وهرمز هي أيضا في بحث على المستوى الإقليمي. ويجب أن نعود سنة إلى الوراء، إلى زيارة الرئيس الأمريكي السنة الماضية في ماي 2025 إلى المنطقة. هناك في هذه اللحظة كان توجه خليجي، تقاطع مصالح مع الولايات المتحدة، مع تركيا، مع مجموعة من الدول على مستوى المنطقة، من أجل أخذ هذه المنطقة في مسار يقوم على الشراكات الاقتصادية، يقوم على الاستثمارات، يقوم على النهضة الاقتصادية بما يحقق الاستقرار والرفاه للشعوب. من كان خارج هذه المعادلة السنة الماضية هي إسرائيل وإيران. الآن يعاد رسم هذا المشهد من جديد، بمعنى أن إسرائيل هي تحت الضغط الأمريكي، وإيران الآن هناك فرصة من أجل الاندماج على مستوى الإقليم، وهناك حرص من الإقليم، الدول الخليجية مع باكستان، مع السعودية، مع تركيا، من أجل دفع بهذا الاتجاه. والصندوق الاستثماري بقيمة 300 مليار دولار هو جزء من هذه الجهود، أملا أن تنضم إيران إلى هذا المسار، مسار السلام الإقليمي في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، على ما تفضلت به. وننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل زين العابدين توفيق.
2: شكرا لك عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. نرصد مجمل التطورات السياسية والميدانية على وقع ما جرى في سويسرا طوال اليومين الماضيين في قمة بورغنشتوك، وما نجم عنها فيما يتعلق بالجانب اللبناني. هناك تصريحات لرئيس الجمهورية يقول إن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يتفاوض نيابة عن لبنان. كذلك كان هنالك اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية السوري، مسمنا تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الوضع في لبنان، وتوضيح للنوايا السورية وأن سوريا ليست لها أي نوايا للتدخل في لبنان. على وقع ذلك هنالك ترقب في الجنوب على وقع أحداث هنا وهناك، لكن يمكن القول أن الهدوء هو السمة الغالبة في اليوم الثاني على التوالي، وهذا يحدث لأول مرة في لبنان منذ دخول حزب الله هذه الحرب في 2 مارس آذار الماضي. نرصد كل ذلك مع مراسلنا من صور جوني تانيوس ومع ضيفينا في الاستوديو لاحقا، لكن سأبدأ معك جوني تانيوس. هناك تصريحات سياسية، مواقف سياسية، لكن هناك أيضا شيء لا تخطئه العين، أن الجنوب اللبناني ما زال هادئا رغم كل شيء، رغم ما يقال عن حدث هنا أو حدث هناك.
3: هذا صحيح تماما زين العابدين، منذ أول من أمس هذا الهدوء الحذر هو المهيمن، هو الطاغي على غالبية مناطق وقطاعات وأنحاء الجنوب اللبناني، مع التطورات التي توالت بشكل سريع خلال اليومين الماضيين. ويمكن بالتالي القول أن الأحوال هنا تبقى على ما هي عليه، لا خروقات إسرائيلية جديدة، لا غارات إسرائيلية، غياب للمقاتلات الحربية الإسرائيلية على سبيل المثال عن أجواء الجنوب اللبناني، ولكن طبعا يبقى هذا الهدوء حذرا، يمكن أن نتلمس وأن نرصد هذا الحذر في حركة المواطنين، في كلام المواطنين.

0: في أسئلة المواطنين هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح بشأن مآلات الأمور في المرحلة المقبلة. هل سيبقى هذا الواقع القائم هنا يبقى على ما هو عليه في المرحلة المقبلة، أم أن الجانب الإسرائيلي سيعمد مرة جديدة إلى خرق التفاهمات وتفجير الأوضاع على نحو كبير كما حصل خلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال حينما سقط شهداء وجرحى واستهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني وكانت هناك ذرائع يقدمها الجانب الإسرائيلي. ونعلم تماما أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تركزت في قضائي النبطية وجزين. كما ذكرنا حركة المواطنين ما تزال مستمرة، تحديدا نتحدث هنا عن النازحين العائدين. اليوم الحركة تبدو أكثر كثافة مما كانت عليه يوم أمس. أيضا هي تتنوع باختلاف المناطق، بمعنى أن منطقة النبطية هي الأعلى حذرا إذا صح التعبير لناحية عودة المواطنين. الفرق المعنية بالكشوف والمسوحات الميدانية تتابع عملها، واليوم أعلن الدفاع المدني اللبناني على سبيل المثال أنه سحب جسامين 13 شهيدا من قضائي مرجعيون والنبطية. والجيش اللبناني يوم أمس أيضا كان أعلن عن اتخاذه إجراءات أمنية في عدد من المناطق الجنوبية، ولا سيما تلك المناطق القريبة من تواجد القوات الإسرائيلية، وجدد دعوة المواطنين إلى التريث والتعامل والتعاون مع كل الإرشادات التي تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هنا في لبنان. وبالتالي المشهد العام يبعث بشكل أو بآخر على الارتياح، ولكن يبقى الحذر قائما، وهذا الحذر أيضا مرتبط وله ارتباطات بالواقع السياسي الذي يفرض نفسه بطبيعة الحال. كما هو معلوم يوم غد هناك جولة جديدة من المفاوضات، أيضا مفاوضات سويسرا انعكست على لبنان بشكل أو بآخر أو بشكل كبير، ليس بشكل أو بآخر، وكان هذا الاتصال بين الرئيس اللبناني ونائب الرئيس الأمريكي. وبالتالي المشهد بشكل عام هو مشهد ترقب لمآلات الأمور في المرحلة المقبلة ميدانيا وسياسيا وأيضا على مستوى المجتمع الجنوبي وعودة الجنوبيين إلى أراضيهم ومناطقهم.
1: شكرا جزيلا لك جونيتانيوس منصور. نرحب بضيفينا في الاستوديو سعد كيوان الكاتب الصحفي وكذلك فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بكما. ابدا معك استاذ سعد. يعني هدوء في لبنان لاول مره منذ مارس، هل تعتقد انه قابل للاستمرار؟
2: يعني من حيث المبدا اعتقد انه قابل للاستمرار بشكل حذر ولكن إلى حد ما، وليس بشكل كامل، لأنه بتقديري النتيجة هي نتيجة ضغط ترامب مباشرة على نتنياهو لوقف إطلاق النار. خارج ذلك أعتقد أنه إسرائيل لن توقف النقار، لن تلتزم لا بقرار بموقف إيراني ولا بضغط محلي ولا ولا ولا أي أساس ذلك. القرار هو عند ترامب، بالتالي وقف إطلاق النار سيستمر، ولكن سينتقل وقف إطلاق النار إلى انسحاب؟ هذا هو السؤال الكبير بتقديري، وهذا أعتقد سؤال له معالجة أخرى، لأنه أعتقد من الصعب أن تنسحب إسرائيل الآن في هذا الوقت في من لبنان.
1: حينما نتحدث عن انسحاب إسرائيل تقول انسحاب رمزي، ليس إسرائيل الرسمية وإنما تصريحات إسرائيلية لوسائل الإعلام، انسحابات رمزية. ما الفارق بين ما تعنيه إسرائيل بالانسحابات الرمزية وما يريده لبنان؟
2: واضح أنه لبنان يريد انسحاب كامل بدون شك. لبنان يريد انسحاب إسرائيلي كامل، وأنما الرمزي بالنسبة لإسرائيل هو باعتقادي هذا هون سيلعب، يعني نتنياهو سيلعب قصة أنه انسحاب رمزي بمعنى انسحاب قليلا ولكن ليس انسحاب كامل، وبالتالي إرضاء لترامب، وبنفس الوقت يكون استمر في محافظة على جيشه في داخل لبنان بانتظار. أعتقد أن نتنياهو لن ينسحب، في حال سينسحب لن ينسحب قبل انتخابات إسرائيلية.
1: السيد فيصل عبد الساتر، هذه النتيجة التي نحن فيها الآن مرضية بالنسبة لحزب الله؟
3: تحياتي لك والأستاذ سعد ولكل المشاهدين، شكرا للاستضافة. طبعا النتيجة ليست مرضية، يعني الموضوع ليس وقف إطلاق نار، بل هناك ثوابت وهناك نقاط أساسية أعلنها حزب الله بشكل واضح وأعلنها أيضا لبنان الرسمي، وبالتالي المشكلة أكبر بكثير من وقف إطلاق النار الذي يحاول نتنياهو التملص منه مع كل هذا الضغط. ولو لم يكن هناك ضغطا إيرانيا واضحا وجعل لبنان بندا أول في مذكرة التفاهم وفي المفاوضات التي جرت في سويسرا، لم يلتزم نتنياهو بهذا الوقف لإطلاق النار، خاصة أنه منذ قليل صرح أن

0: الجيش الإسرائيلي حرية التحرك في كامل الجنوب اللبناني، هذا يخالف المبدأ الأساسي الذي يتحدث عنه وقف إطلاق النار. وبالتالي هناك موقف لحزب الله أعلن بالأمس على لسان الأمين العام لحزب الله، ليس هناك من إمكانية للعودة إلى ما قبل 2 مارس آذار. وبالتالي أيضا حزب الله إذا ما تحرك الإسرائيلي تحت عنوان إبقاء حرية الحركة لن يكون هناك أيضا التزام من قبل حزب الله. إذن المحاذير هي محاذير واضحة، فعلى الأمريكي أن يدرك تماما كما صرح ديفانس منذ قليل أنه على إيران كبح جماح حزب الله، الأولى أن يتحدث عن كبح جماح واشنطن لتل أبيب، وإلا سيعود الوضع إلى ما كان عليه، وهذا ليس في مصلحة الجميع. وأعتقد أن إيران سيكون لها موقف آخر إذا ما استمر الإسرائيلي في هذا التعنت.
1: ذكرت واشنطن على موعد غدا أستاذ سعد مع محادثات إيران إسرائيلية لبنانية، محادثات سويسرا أسفرت هذا الهدوء الذي يشهده الجنوب اللبناني اليوم وأول أمس. هل يمكن أن تسفر محادثات واشنطن عما هو أكثر من ذلك؟
2: مفترض كذلك، لأنه أعتقد أنه يعني ما حصل حتى الآن لن يتعدى بتقديري وقف إطلاق النار، ولو أنه غير يعني إلى حد ما يعني حذر، ليس في الإمكان تجاوز ذلك يعني بالنسبة لمفاوضات يعني إيران والولايات المتحدة وسويسرا. إنما القرار اللي يجب أن يعني يتخذ في مفاوضات واشنطن هو قرار الانسحاب، حتى لو كان قرار تدريجي، وإنما قرار انسحاب يجب أن يتخذ، لأنه من يفاوض يجب أن يكون لبنان من يفاوض رسمي، من يفاوض إسرائيل على فرض انسحاب إسرائيل. وبالتالي هنا يتبين حقيقة موقف الدور الأمريكي بالموضوع. إذا كان فعلا أمريكا تود أن يتم انسحاب كامل والضغط على إسرائيل، تقوم هون ساعتها يقوم ترامب بهذا الدور. وإلا الأساس هو يجب أن تسحب بتقديري ورقة أي إن كان إيران أو غير إيران في لعب في مصير لبنان. لبنان يجب أن يمارس هو كسلطة لبنانية دوره بالمباشر، كهو من هو مسؤول عن القرار في لبنان. هذا هو المحك الأساسي.
1: وهل تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيتحرك وفق هذا المفهوم، أنه يعطي للدولة اللبنانية ما تستحقه من سيادة، وأن يضغط على إسرائيل من أجل الدولة اللبنانية كما ضغط على إسرائيل من أجل إيران؟ هل تعتقد أن ذلك يمكن
2: صحيح
1: أن يحدث؟
2: يعني أنا أتمنى أن يحصل ذلك. ليس من الأكيد أنه يحصل هذا الأمر، ولكن أعتقد أنه يجب. إذا لم يحصل ذلك يعني ليس يعني معناها أنه نبقى في نفس الدوامة. ليس هناك من مخرج، باعتقادي ليس هناك من مخرج، لأنه إسرائيل بتقديري لن تنسحب تحت أي ضغط، سواء ضغط فقط ترامب إذا كان فعلا ضغط مرجع أساسي يريده ترامب. غير ذلك لا أعتقد أن إيران أو لبنان في الداخل إمكاني أن يؤدي أن يضغط على نتنياهو الانسحاب. لأن في هناك أمر آخر بالنسبة لهذه الورقة، أعتقد أنه هذه الورقة ليست هي ورقة فقط من أجل لبنان. بالمناسبة يجب أن ننتبه هذا الأمر، هي ورقة أيضا تهم ليس فقط هم الولايات المتحدة، وهم أيضا إيران. لأنه إيران تضغط تلعب ورقة لبنان الآن، لأن ليس فقط لأنه هناك على ما يبدو، وهذا الأمر يعني اكتشف مؤخرا على الأقل، أن هناك آلاف من الإيرانيين يقاتلون في لبنان، وبالتالي هناك كثير من قتل الإيرانيين.
1: هذه المرة هنالك آلية، هذه الآلية عبر لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة، تضم باكستان، تضم إيران، تضم لبنان، وتضم قطر. هل هذا يجعلها مختلفة عن المرات السابقة؟
0: يعني ربما الأمر يحرز بعض التقدم في هذا الإطار، لكن دعني أشير إلى مسألة أساسية في هذا الأمر. السيادة فعل إرادي وليس فعل ناتج عن تمنيات وأمنيات ممكن أن يطلقها أي أحد مسؤول في لبنان. السيادة يجب أن تكون مقرونة بإرادة، وإرادة الشعب اللبناني عبر عنها هذا المقاوم الذي واجه في الميدان وصمد في الميدان، ثم جاءه حليف يقول له أنا معك وأنا أدعم موقفك. وبالتالي ما فعلته إيران هو فرض وقف إطلاق النار، أما ما عدا ذلك فهذا شأن لبناني كما قال حزب الله وكما قال المسؤولين اللبنانيون. لكن المهم في هذا الأمر ليس المهم ما يقوله الإسرائيلي، المهم ما تقوله الجهات اللبنانية الفاعلة، وبالتالي الانسحاب سيكون نتيجة صمود المقاومة.
1: فيصل عبد الساتر كاتب المحلل السياسي، ونشكر أيضا سعد كيوان الكاتب والمحلل الصحفي. وبذلك يا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة، نعود إلى الدوحة.
3: شكرا لك زين، ونتحول مشاهدينا لمتابعة هذه المقابلة الخاصة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتي أجرتها الزميلة وسيلة علمي على هامش قمة بحيرة لوزين في بورغنشوك.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة التي نستضيف فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في منتجع بورغنشوك. هذا المنتجع الذي استضاف المحادثات الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوساطة القطرية الباكستانية. أهلا بك معالي رئيس الوزراء، ليس بالأمر الهين الوصول إلى هذه المرحلة من التفاوض شكلا ومضمونا، ما تقييمكم لما تحقق في هذه الجولة الأولى من المحادثات وما نتج عنها؟
5: شكرا أولا أخت وسيلة على تواجدكم هنا معنا في هذه الأيام الهامة. طبعا في البداية يعني الحمد لله أن احنا وصلنا لوضع وقف الحرب بمذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها من الرئيس ترامب والرئيس بازشكيان. طبعا هذه المذكرة يعني أخذت جهود كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل المتواصل مع شركائنا في باكستان وبدعم الدول الإقليمية وشركائنا الدوليين للوصول لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. يعني احنا بس يعني على أساس تكون الصورة واضحة، المذكرة غرضها هو وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات نتمنى تكون ناجحة تصل للاتفاق النهائي. هناك عدة أمور، الأمور التي يتم مناقشتها بين الطرف الإيراني والأمريكي هي أمور تخص الملف النووي، ولكن هناك ملفات أخرى إيران ستتناقش فيها مع الإقليم وستتم تناولها في الإطار الإقليمي، سواء كان من موضوع الأمن الإقليمي، وهناك تنسيق بين الزملاء في مجلس التعاون في الدول العربية والإقليمية، إضافة إلى مسألة المضيق التي يجب إيجاد حل دائم لها وفق رؤية دول مجلس التعاون أيضا.
4: وواضح أنه تم التوصل إلى خطوات عملية، من بينها إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، إنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات. إلى أي مدى يساعد كل ذلك على ربما سد الثغرات التي لم تتضمنها مذكرة التفاهم؟
5: طبعا هو إحنا مثل ما قلت، المذكرة هي تؤسس لإطار عمل. إطار العمل احنا وضعنا هذه المره، يعني حاولنا نحن نتعلم من كل التجارب السابقه، وضعنا اطار مؤسسي واضح للعمليه التفاوضيه بحيث انها تستمر ويكون هناك يعني جهد مركز، لان تحتوي على عناصر فنيه كبيره بالاضافه الى العناصر السياسيه، ويكون هناك التزام واضح من المسؤولين السياسيين طبعا بالاجتماع بشكل دوري لحل أي معضلات تواجه الفرق الفنية أو الوصول لاتفاقات حول أمور مرحلية. الآن الإطار المؤسسي للأمانة يعني اللي تم عرضه أمس في الاجتماع تم مناقشته، هو إطار جيد جدا، وإن شاء الله يعني نتمنى احنا طبعا المناقشات الفنية راح تستمر بين الأطراف، ونتمنى أن يكون في مخرجات بشكل دائم منهم. المسألة مثل ما قلت تحتاج لها تفاصيل كثيرة، وما زالت يعني الآن احنا وضعنا الأساس، الآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك واجهنا مشاكل في الأيام الماضية من توقيع مذكرة التفاهم إلى بدء الجولة التفاوضية الأولى، في هذه المشاكل يعني كانت خصوصاً يعني تختص في لبنان وفي مضيق هرمز، ووضعنا آليات لتجنب مثل هذه المشاكل بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق.
4: يعني يمكن القول أن الأرضية الآن أصبحت يعني صلبة إلى حد ما تسمح للانطلاق في هذه التفاصيل والخوض في تفاصيل فنية.
5: والله إن شاء الله، يعني احنا طبعا لازم المسألة يعني بعد شوي احنا نكون حذرين فيها، بإذن الله احنا قاعدين نشوف في إرادة سياسية من الأطراف كلها للانخراط في المفاوضات. في ظروف ومؤثرات خارجية كثيرة على هذه بيئة المفاوضات هذه. نتمنى ان احنا يعني اجتهدنا قدر الإمكان مع

0: شركائنا في باكستان لوضع يعني إطار يحمي العملية التفاوضية خلال الفترة القادمة، بحيث أن تكون يعني أكثر صلابة وأكثر أيضا توقعا للناس.
1: وبالدخول في مرحلة التفاوض في التفاصيل الأمور الفنية كذلك، كيف سيكون دور الوسيط القطري وشكله في المرحلة المقبلة؟
0: احنا طبعا راح نستمر في لعب دور الوساطة بالشراكة مع الأشقاء في باكستان. هناك يعني الأعضاء من في كل فرق العمل وفي كل جان من دولة قطر وممثلين عن الجمهورية الإسلامية الباكستانية أيضا، وسيستمر الدور في تقريب وجهات النظر، محاولة إيجاد حلول لجسر الهوة بين الأطراف. طبعا المسألة راح تتطلب مثل ما قلت يعني عمل كثير، ما راح أقدر أخوض فيه الآن لأن في مسائل كثير فيها تفاصيل فنية، ولكن نتمنى يعني احنا الرسالة الرئيسية اللي انا احب اوجهها ان قدر الامكان اجتهدنا لوضع اطار يحمي هذه العملية. اخت وسيلة، المنطقة كلها على صفيح ساخن، دولة قطر، سمو الامير اولويته، وانا متأكد ان هذه اولوية اخوانا القادة في المنطقة، هي اخماد هذه النيران ويعني وصول لمرحلة هدوء في المنطقة. وتحركنا وفق هذه الرؤية. جميعنا عندنا مشاكل وجميعنا عندنا أكيد خلافات، خصوصا يعني مع إيران بعد هذه الحرب وبعد الاعتداءات اللي تمت علينا، ولكن في النهاية نحن كلنا جزء من منطقة واحدة، ويجب أن يكون الحل حل دبلوماسي. بدون القيام بخطوة مثل هذه تضع حد لتصاعد الأزمة وخروجها خارج السيطرة، وأيضا تؤثر ليس فقط على المنطقة بل على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، كنا سنكون في وضع آخر. يعني هذا لطف من الله أن احنا يعني قدرنا، أن الله وفقنا وقدرنا نوصل لهذه المرحلة. وأعتقد أن هذه يجب أن نكون كلنا يعني نركز جهودنا كلها بحيث أن احنا نحمي هذه العملية ونخرج بنتيجة إن شاء الله يعني تخرج من المنطقة من هذا.
1: وبعد الوصول إلى هذه المرحلة المهمة كما تقول، لكن أنتم كوسيط تعلمون خبايا كثير من عن هذا المسار التفاوضي، ما هي هواجسكم في المرحلة المقبلة؟
0: والله طبعا أكيد أن في العملية التفاوضية راح يكون فيها كثير يعني من النقاط الخلافية، كثير من طبعا الأطراف اللي تريد تخريب المفاوضات، وقد تكون هذه الأطراف من ضمن الدول الطرف، وقد تكون أطراف خارجية تؤثر على هذه العملية. لكن احنا ما لمسناه من أمانة من الممثلين السياسيين للبلدين هو إصرار وعزيمة على الوصول لحلول. يجب أن احنا نوفر كل الظروف الموائمة بحيث أن هذه البيئة تستمر بهذا الشكل. أي تصعيد في أي مكان في المنطقة، سواء كان التصعيد في لبنان أو غيره، هذا يؤثر على المفاوضات بشكل مباشر ويؤثر على الجو العام في المنطقة بشكل مباشر. لذلك الآليات اللي وضعناها يوم أمس هي آليات لتجنب التصعيد في هذه المناطق.
1: هل هناك خشية صراحة من إسرائيل وبالتحديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على هذا المسار التفاوض؟
0: طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني هو للأسف هذه ليست يعني المرة الأولى التي يخلق فيها مثل هذه الحالة. الاحتلال واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية هذا أمر يعني يجب إنهائه بشكل فوري. يجب احترام سيادة الدولة اللبنانية إلى اليوم، يعني هو من سنة 24 وهو ما زال يعني محتل جزء وقام يتوسع في هذه الأراضي، بالإضافة إلى التواجد الغير شرعي في سوريا والزحف داخل سوريا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة وعدم استيفاء الالتزامات في الاتفاقية. فهناك للأسف يعني تصرفات يعني تزيد حالة التصعيد في المنطقة، وإحنا قدر الإمكان قاعدين نحاول نحن نطفي هذه الحرائق على أساس أن المنطقة ترجع تستقر.
1: ومن بين ما تم اتخاذه بخصوص لبنان إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين بالإضافة إلى الجمهورية اللبنانية، ما أهمية

0: بدأت هذه الخطوة باعتقادك؟
1: طبعا هذه هي مثل ما ذكرت هي آلية لتجنب التصعيد، بحيث أن لا قدر الله صار أي حدث في لبنان أو هناك توقع لأي حدث يتم معالجته قبل حدوثه، يعني ويتم يعني يكون وقف إطلاق النار يتم تنفيذه بشكل واضح وبشكل صحيح. هي آلية فقط يعني لتجنب ما تعرضنا له في الثلاث أيام الماضية، يعني هو من غير المقبول في ظل وقف إطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث أيام واستمرار الاعتداءات من قبل إسرائيل. يجب أن يكون هناك احترام للاتفاق ويتم معالجة الأمور بشكل دبلوماسي، والولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى يعني أن تسفر هذه الجهود بالنجاح.
0: وفي الحقيقة ليس فقط في ثلاثة أيام، وإنما كل هذه المرحلة الماضية كانت هناك تصعيد ويعني المسار التفاوضي، وهذا المسار شهد العديد من العقبات. حتى قبل التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك شبه انهيار لهذه العملية، الوسيط القطري كان متواجد هناك في إيران. لو تحدثنا عن هذه اللحظات التي وصفت بالفاصلة والحاسمة.
1: والله أخت وسيلة، يعني لو إحنا بنروح في الأزمات اللي مرينا فيها خلال فترة المفاوضات، هي أزمات كثيرة تطلبت يعني جهد كبير، يعني يجب أن إحنا أيضا نقدر حجم الحرب هذه وحجم الضرر اللي صار منها على المنطقة، وبشكل عام الضرر اللي صار على العالم بشكل كبير، إضافة إلى تعقيدات المشهد اللي موجود وصعوبة بعض الأحيان يعني التفاوض في وقت مناسب وفي إطار زمني مناسب، يعني تأخذ كانت كثير من الوقت بسبب إجراءات أمنية وغيرها، فكانت الظروف يعني غير داعمة لنا بشكل كبير، ولكن كان هناك إصرار يعني، وأنا الحمد لله يعني بكل فخر زملائي في يعني من الدولة، سواء كان وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الوطني ومن الجهات المختلفة في الدولة، يعني مثلوا لنا أفضل تمثيل هناك لأن قدرنا نوصل لهذه المرحلة، وهذا يعني فخر بالنسبة لنا أن احنا قدرنا نبني هذه الطاقة المؤسسية في دولة قطر لفض النزاعات وللوساطة.
0: خاصة النزاع الأخير يعني أدخل المنطقة كلها في مرحلة شديدة الصعوبة، تبدلت فيها مفاهيم عديدة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخليجي الإقليمي كذلك. كيف ترتب الدوحة أولوياتها فيما يتعلق بالشق الأمني بعد هذه الحرب؟
1: احنا طبعا يعني مثل ما ذكرت في البداية، إيران هي دولة جوار، يجب أن يكون هناك تفاهمات بيننا وبينها. طبعا ما حدث غير مقبول سواء كان علينا وعلى باقي الأشقاء في دول الخليج. نحن على التواصل مباشر ومستمر وفي تنسيق مستمر، وهناك توافق على الرؤية حول الدخول في حوار مع إيران لحل هذه المشاكل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. في النهاية نحن نريد أن نرى منطقة مزدهرة، نريد أن نرى خليج مزدهر وإيران مزدهرة أيضا وتتعاون مع دول الخليج بشكل بناء، ويكون هناك مستوى عالي من الثقة والتعاون بدل من ما خلفت هذه الحروب. الأشقاء في مجلس التعاون يعني نعمل معهم بشكل مكثف، هناك تبادل الأفكار في الوقت الحالي، وهناك تحضيرات لاجتماعات الأمن الإقليمي إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة من قبل دول المجلس،
0: وبالتالي سنشهد انخراطا لدول الخليجية في هذه العملية المستمرة في المرحلة المقبلة.
1: صحيح، نعم، مسار الأمن الإقليمي أصلا يحدد من دول الخليج وإيران، يعني هناك ينطلق.
0: فيما يتعلق فقط بمضيق هرمز، ما الذي تم التوافق بشأنه في ضوء هذا الجدل بخصوص آليات الرسوم، فرض الرسوم وحتى التفسيرات العديدة للقانون الدولي؟
1: طبعا احنا بالنسبة لنا في دولة قطر الموقف مبدئي وهو رفض تغيير حالة مضيق هرمز لما كان عليه قبل الحرب. وفق ما وصلنا إليه في إطار العمل الحالي، أن خلال فترة 60 يوم إيران تلتزم بتوفير المرور الآمن

0: حر لكافة السفن التجارية. طبعاً 30 يوم الأولى راح يكون فيها عملية إزالة الألغام، فيجب أن يكون هناك ترتيبات معينة. والخط الساخن الذي تم الاتفاق عليه يوم أمس هو أيضاً لفض أي نزاع قد يحدث لا قدر الله في مضيق هرمز في المستقبل. هناك طبعاً وفق الاتفاقية أن إيران وسلطنة عمان سيدخلون في حوار مع دول المنطقة لإيجاد طريقة لإدارة المضيق. نحن بالنسبة لنا مبدأ المضيق هو مياه ممر دولي، وطريقة إدارته كما كانت في السابق. المضيق طول عمره كان مفتوح ومسار حر للسفن، ولا أعتقد أن من المناسب يتم تغيير هذه الحالة. إحنا في مشاورات مستمرة مع دول المجلس. أنا إن شاء الله أيضا متوجه لسلطنة عمان بعد هذه الجولة، ومن المؤكد يعني إحنا في النهاية أكيد أن موقفنا راح يكون موقف مشترك. كل الدول اللي تطل على الخليج العربي لها الحق في أن يكون لها هذا الممر الآمن، الممر الحر. وطبعا دولة قطر من أكثر الدول المتأثرة بحكم أنه الممر الوحيد لنا، وشهدنا يعني الأثر الذي تم علينا في خلال فترة الأربعة أشهر تقريبا اللي مغلق فيها.
1: وكانت أربعة أشهر شهدت العديد من المجهودات أنت شخصيا قمت بها. الجميع يثني ويشيد بالدور الحاسم الذي قمت به خلال هذه المرحلة. هل يمكنك توجيه رسالة للطرفين الأمريكي والإيراني في خضم هذه المحادثات التي انطلقت؟
0: والله شوف يا أخت وسير، طبعا إحنا الحدث كان كبير والتداعيات اللي عليه كبيرة، وأخذ منا يعني سواء من ناحية أضرار مادية أو أضرار نفسية، أو بعد أيضا في هناك ضحايا يعني في كل مكان، في سواء كان في دول المجلس أو حتى ضحايا المدنيين في إيران. سمو الأمير كان من اليوم الأول يعني هذا كان يشكل بالنسبة له الهاجس الأول. إحنا كنا دولة يعني من الدول اللي تم الاعتداء عليها، ومن الصعوبة جدا إن إحنا ندخل في دور وساطة بسبب هذه الاعتداءات. ولكن يعني بحكم المسؤولية اللي وجدت علينا، وإحنا مثل ما قلنا يعني إيران دولة المنطقة، تعاوننا مع الأشقاء في باكستان للوصول إلى هذه الحلول. رسالتنا للأطراف أن ما يتعلق بهذه المفاوضات ومخرجات هذه المفاوضات لا يؤثر فقط على الدولتين، وإنما يؤثر على أمن المنطقة وأمن شعوب في هذه المنطقة. ونتمنى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية وبشكل بناء، وتجنيب شعوب المنطقة مزيد من الصراعات.
1: وفي الختام معالي رئيس الوزراء، هذه الحرب الأخيرة باعتقادك هل أفرزت محددات لشرق أوسط جديد؟ وأين تقف الدول الخليجية بالتحديد والعربية من هذا المشهد الأمني الجديد؟
0: طبعا من المؤكد أن المنطقة أصلا كانت تمر في عملية تحولات الآن، يعني من 7 أكتوبر وطالع في مرحلة جديدة قاعد تدخل فيها المنطقة. و للأسف صراعات فتحت، إسرائيل فتحت جبهات متعددة في المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، يعني الحرب الإيرانية الخليجية اللي حدثت، هذه كلها عوامل ستغير من المؤكد مشهد الشرق الأوسط. نحن في دولة قطر يعني أولا طبعا أولويتنا أمننا الوطني وخلق منظومة دفاع قوية، كما يعني الحمد لله شهدنا أن منظومة الدفاع القطرية كانت من أقوى المنظومات في المنطقة من حيث نسبة صد الصواريخ، من حيث حتى بشكل عام يعني التعامل مع التهديدات العسكرية. وأثبتت يعني القوات المسلحة القطرية أثبتت مهنية عالية، ولكن هذا يحتاج إلى تطوير. وأيضا التأكد بشكل دائم أن قوتنا جاهزة للدفاع عن وطننا، وأن لا تكون دولة قطر هدف لأي طرف من الأطراف. وفي الإطار الأوسع، في إطار الإقليمي، في إطار المنطقة، نحن طبعا نتطلع أن يكون هناك رؤية موحدة من دول مجلس التعاون وإطار أمن إقليمي جديد قد تنتج عن هذه الأحداث للأسف يعني الصعبة اللي مرت فيها المنطقة، إطار أمن إقليمي جديد يجعلنا نعيش في استقرار. طبعا هذا لن يتم تحقيقه بشكل كامل بدون إيجاد حل عادل للأشقاء في فلسطين، وهذا يتطلب

0: هو الدولية يعني نتمنى أن هذا الزخم الآن يخلق بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والمنطقة أن أيضا يكون يعني يشمل موضوع أشقائنا في فلسطين وإنهاء معاناتهم ومنحهم دولتهم، وهنا قد يتم الاستقرار بشكل كامل في المنطقة وإسرائيل تكون جزء من المنطقة وفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.
1: شكرا جزيلا لك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
2: تحية لكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريح للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل لوقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. أضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكن لمسنا من الطرفين الإصرار على الحل. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة إلى أن التصعيد في أي مكان بالمنطقة في لبنان أو في غيره سيؤثر على المفاوضات. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن إيران التزمت بحرية المرور في مضيق هرمز وسمحت لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بدخول أراضيها. أضاف أن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وأن السماح ببيع النفط الإيراني يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المحادثات في سويسرا. من جهة أخرى أعلن التلفزيون الإيراني عن وصول ثاني سفينة شحن إيرانية إلى ميناء رجاء في بندر عباس بعد رفع الحصار البحري الأمريكي. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه تم التوصل إلى المحادثات في بورغنشتوك إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ونزع الألغام منه. وفي الشأن اللبناني قال فانس إنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك. وفي طهران أكدت الخارجية الإيرانية أن لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12. بدوره أكد وزير الخارجية الباكستاني أن فريقا من الوزارة سيتواصل مع الأطراف لإجراء محادثات فنية في الفترة المتبقية من الأسبوع. من جانبه رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، وبأن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يفاوض عنه. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأكد بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد وأنه لا توجد أي قيود مفروضة عليها. إلى شبكة مراسلينا ونبدأ من منتجع بورغنشتوك بسويسرا. معنا من هناك مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، وينضم إلينا كذلك من زوريخ في سويسرا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومعنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم جميعا. نور الدين بوزيان، قربنا أكثر من تطور المشهد في بورغنشتوك في سويسرا.
3: ألسي، بعد ليلة كاملة من المفاوضات في الأخير عرف الجميع مخرجات هذه المفاوضات التي استمرت عدة ساعات، وأهم مخرجاتها أنها أثبتت بأن الأجواء التي جرت فيها هذه المفاوضات كانت أجواء بناءة، وتحدث القريب كما البعيد. عندما أقول القريب أي الذين كانوا منخرطين في هذه المفاوضات عن ما وصفوه بالأجواء البناءة، وعبروا عن ارتياحهم، وهذا الارتياح وجدناه حتى عند الدولة المنظمة لهذه المفاوضات ممثلة في وزير الخارجية السويسري الذي قال بأنه مرتاح جدا لما تم التوصل إليه في هذه المفاوضات. اللافت بعد غياب، ولا يزال هذا الغياب غياب الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن فعلا الحديث بحسب ما يقول الكثير من المراقبين عن تطور لافت. نعم، يقول هؤلاء لم نرى مثلا نائب الرئيس الأمريكي يصافح أمام

0: كاميرات العالم رئيس البرلمان الإيراني أو حتى وزير الخارجية الإيراني، لكن لأول مرة منذ تقريبا 11 عاما يلتقي الخصمان إن صح التعبير الولايات المتحدة وإيران في هذه المفاوضات تحت سقف واحد. كل ذلك كما يقول البعض يعود إلى الجهد المبذول الذي قامت به كل من قطر وباكستان. قطر وباكستان الوسيطان الرئيسيان في هذه المفاوضات أيضا عبر عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه. الموضوعات كثيرة، وهذا الاتفاق ألسي كما قال أحد الذين شاركوا في هذه المحادثات يعبد الآن وبسرعة وفوريا لبدء المحادثات الفنية التقنية بين الطرفين. تعرفين جيدا أنه بعد أن انتهى الشق الدبلوماسي العالي المستوى، نتحدث عن حضور نائب الرئيس الأمريكي، عن رئيس البرلمان الإيراني، عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أيضا عن رئيس الوزراء الباكستاني، كل هؤلاء كانوا في هذه المفاوضات التي تعبد الطريق الآن ربما إلى مفاوضات كما قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية. المفاوضات هذه ستبقى تحت إشراف ما يسمى بالإشراف الدبلوماسي، بمعنى ذلك سيستمر التنسيق بين هذه الأطراف لكي لا تعترض أعمال هذه اللجان التقنية أي مشكلة. والجميع متفق بأن المفاوضات خرجت من المأزق والآن بدأ العمل الحقيقي لستين يوما من أجل تثبيت اتفاق أو ما يسمى بإطار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وعودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. بقيت إشارة بسيطة جدا وربما مهمة لكونها تتعلق بملفين لم يتحدث عنهما كثيرا الطرفان، وهما الملف النووي الإيراني. هناك مؤشر واضح إيجابي اليوم هو أن إيران قبلت بزيارة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسألة أخرى لا تقل أهمية تتعلق أيضا والتي أثرها الإيرانيون قبل أن يغادروا هذا المكان تتعلق برفع الحظر إن صح التعبير عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في بعض دول المنطقة.
1: نعم، شكرا لك نور الدين بوزيان من منتجع بورغنشتاك في سويسرا. إلى فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض الذي ينضم إلينا من زوريخ في سويسرا. ضعنا فادي في صورة آخر ما سجل من مواقف على صعيد الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه المحادثات والتقييم الإجمالي حتى الآن لما وصلت إليه الأمور.
2: نعم ألسي، هناك ارتياح كبير لدى الإدارة الأمريكية وخطوات من أجل بناء الثقة وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن في 18 من الشهر الجاري. الترجمة المباشرة بعد هذه المفاوضات كان إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوما، أي حتى 21 من شهر آب أغسطس المقبل، يتعلق بالإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والبتروكيماويات. يتضمن مسألة استخراج وتوريد ونقل وقضايا التأمين والتفريغ والتعاملات البنكية المتعلقة بمسألة تصدير النفط الإيراني، وهذه نقطة أساسية واحد البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الالتزامات المتبادلة وفي إطار فتح إيران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة مقابل رفع الحصار الأمريكي وأيضا الإعفاءات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني. وهذه مسألة أكد عليها الجانب الإيراني خلال هذه المفاوضات، وإن كان حتى يوم أمس الإيرانيون يقولون أنهم صدروا 25 مليون برميل نفط منذ يوم الاثنين الماضي، إلا أن هذه كانت نقطة أساسية بما أن هذا التصدير كان لا يزال تحت سيف العقوبات. وبالتالي هذه ترجمة عملية جاءت مباشرة بعد المؤتمر الصحفي لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يقود وفد بلاده التفاوضي في مفاوضات بيرغنشتاك، والذي تحدث عن 4 نقاط أساسية تحققت خلال هذا النهار الطويل والذي استمر حتى ما بعد منتصف الليل بين إيران والولايات المتحدة برعاية رفيعة من قبل قطر وباكستان. وهذا اللقاء الرفيع الثاني بين الطرفين منذ أبريل الماضي منذ جولة المفاوضات اليتيمة في باكستان. تحدث أولا عن آلية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بدون عوائق وإزالة الألغام، أيضا آلية لفض الاشتباك ما بين فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، بما أن نائب الرئيس الأمريكي عمليا ترك مساحة لإمكانية حدوث اختراقات ما بين إسرائيل وحزب الله، ولكن على الأقل هذه الآلية تضمن أن لا تخرج الأمور

0: عن السيطرة. النقطة الثالثة، عمليا أعلن نائب الرئيس الأمريكي عن اختراق أساسي، واعتبر أن هذه خطوة في سياق ضمان الولايات المتحدة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وفي إطار التفاوض على البرنامج النووي، وهي عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لمزاولة عملهم. وقال إنه سوف يجري التواصل معهم اليوم أو هذا الأسبوع على أقل تقدير لترتيب هذه الأمور. والنقطة الأخيرة، وضع إطار مؤسسات للتفاوض على المستوى التقني ما بين فرق العمل التي جرى تشكيلها، ولكن في إطار مرجعية سياسية رفيعة من ناحية نائب الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال، ومن ناحية أخرى أعلى مستويات القيادة في إيران، نائب رئيس البرلمان قاليباف ووزير الخارجية. وقال جي دي فانس بطبيعة الحال لا تستطيع القيادات السياسية البقاء خلال مدة 60 يوما المقبلة في إطار التفاوض، هناك فرق فنية سوف تعمل على هذا التفاوض، هناك مرجعية سياسية لتذليل أي عقبات. كان هناك تركيز كبير ألسي حقيقة على ملف لبنان، مسألة وقف إطلاق النار. لم يقدم التزام واضح نائب الرئيس الأمريكي بقضية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتلاف أن يتحدث عن مسألة انسحاب، لكنه أكد من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليس لديها أي أطماع في التراب اللبناني. المسألة تتعلق بضبط إيران لحزب الله كما قال، وأيضا منح تفويض للجيش اللبناني في إطار سيادة لبنان و وحدة أراضيه على ترابه الوطني، ومن ناحية أخرى الأمن لسكان إسرائيل. وفي ذلك إشارة إلى مسألة المفاوضات برعاية واشنطن ما بين الحكومة اللبنانية وأيضا الحكومة الإسرائيلية. نقطة أخيرة تظل ألسي هي مسألة إصرار إيران على رفع التجميد عن الأصول الإيرانية في سياق مذكرة التفاهم. المخرج الأمريكي كان مع تكرار نائب الرئيس الأمريكي أكثر من مرة القول في حال قررت الإدارة الأمريكية رفع التجميد، بمعنى هنا يذكر جي دي فانس مرة أخرى بالتزامات إيران في إطار المذكرة القائمة على فكرة تنفيذ مقابل تنفيذ، خطوة مقابل خطوة، التزام مقابل التزام. سوف يكون هناك آلية اشترحها على ما يبدو جاريد كوشنر، وبأيضا دور لقطر في هذا الإطار، يتم من خلالها تحويل الأموال إلى الجانب الإيراني، شريطة ابتياع مواد غذائية وزراعية من الولايات المتحدة كما قال جي دي فانس، لكي تضمن واشنطن أن طهران لا تستخدم هذه الأموال تمويل الإرهاب كما قال.
1: نعم، شكرا لك فادي منصور مراسلنا من ميونخ إلى جزيرة قشم حيث مراسلنا عمر هواش. عمر، ماذا عن ردة الفعل في إيران حيال كل هذه التفاهمات التي أعلن عنها؟
2: نعم، كل هذه التفاهمات التي أعلن عنها يبدو أنها انعكست واقعا هنا في مضيق هرمز، الذي نقول إنه يبدو أنه بات مفتوحا أمام السفن الدولية. هذا ما رصدناه خلال الساعات الماضية، حيث شاهدنا كيف أن عددا من السفن قد تمكنت من العبور من مضيق هرمز، سواء من هذا الاتجاه حيث المياه خليج عمان عبرت بعض السفن، وحاليا يمكن أن نشاهد في عمق الصورة بعض السفن التي تبدو متوقفة ربما في انتظار أوامر أو تعليمات جديدة من قبل الحرس الثوري الإيراني لأجل المرور في الاتجاه الثاني الذي هو على يمين الشاشة نحو المياه الخليجية. أيضا كان هناك عبور لبعض السفن التي أخذت التعليمات من قبل الحرس الثوري الإيراني. كل هذا، هذه الحركة، حركة المرور في هذه المياه بين جنوب جزيرة قشم حيث نحن وشمال جزيرة لارك في عمق الصورة، هذا هو الممر الملاحي الذي تعبر منه السفن، وهو محدد من قبل الحرس الثوري الإيراني. ونذكر بأن الحرس لم يعلن عن فتح المضيق، كان آخر إعلان له عن إغلاق المضيق يوم السبت الماضي، لكن يبدو أنه نتيجة للتطورات في سويسرا فقد تم فتح المضيق بشكل جزئي ربما، أو قد تم إصدار التصريحات للسفن التي قد قدمت طلبات قبل ذلك التوقيت. هذا الأمر حتى اللحظة غير واضح، بانتظار أي بيانات جديدة من قبل الحرس الثوري الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء بهذا الشأن. هذه الحركة الانسيابية في المضيق هي أيضا انعكاس لما جرى في سويسرا كما ذكرنا، لا سيما في الملف اللبناني، هناك حديث عن تشكيل لجنة رباعية تضم إيران ولبنان وأمريكا ودولة قطر لأجل حل ذلك الملف. الإيرانيين يطالبون بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، فضلا عن أن ما أعلن قبل أقل من ساعة عن إعفاء لعقوبات

0: صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. هنا ينظر على هذا الأمر على أنه أمر إيجابي، لأن الإيرانيين يقولون أنهم كانوا يتمكنون من تصدير النفط خاصة خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإعفاء بالتالي سوف يزيد من حجم الصادرات، سوف يرفع بعض التكاليف الجانبية التي كانت تكلف الإيرانيين عندما كانوا يصدرون النفط بشكل التفافي. هذا ما أشار إليه بشكل واضح اليوم محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى أن هذا الرفع عن العقوب عن تصدير النفط الإيراني سوف ينعكس اقتصاديا على الاقتصاد الإيراني. هذه المياه الدولية سوف أو الإقليمية الإيرانية كما تقول طهران سوف تشهد حركة لناقلات النفط الإيرانية نحو الدول العالم، ليس فقط الصين فحسب. إيران خلال الفترة الماضية خلال سنوات العقوبات كانت تصدر النفط بشكل أساسي إلى الصين، لكن مع رفع العقوبات لمدة شهرين على صادرات النفط والبتروكيماويات نتوقع أن تقوم طهران بتصدير النفط إلى دول أبعد عبر هذه المياه، مياه مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، هذا ملف أيضا يطالب الإيرانيون بأن يتم حله. هو تم تشكيل آلية في سويسرا لكن تنتظر إيران أن يتم ذلك على أرض الواقع. يضاف إلى ذلك أن زيارة سوف يجريها الرئيس الإيراني مسعود بزكان يوم غد إلى باكستان تأتي في إطار استمرار جهود الوساطة الباكستانية، وربما تقديم طهران الشكر لباكستان على دورها إلى جانب دولة قطر، اللتان لعبتان دورا مهما في هذه المفاوضات تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. اليوم عندما كنا في طريقنا إلى جزيرة قشم حيث نحن هنا رصدنا حركة جيدة للسفن في مضيق هرمز، نتابع ذلك في هذا التقرير. نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت إن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه، ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق. وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم، مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما. لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمهود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: إلى ضيوفنا ينضم إلينا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. معنا في الاستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وأيضا معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري. مرحبا بكم جميعا. نيجار مرتضوي، كيف يمكن تقييم ما وصلت إليه حتى الآن، هذه التفاهمات التي نتجت عن المفاوضات الأولية والحديث عن أن هناك خارطة طريق جرى التوصل إليها لإنهاء هذه الحرب كما قال جي دي فانس، إلى أي مدى إيران راضية عن المسار حتى الآن؟
2: أعتقد أنه حصل تقدم كما أفاد نائب الرئيس. من المواضيع السائدة منذ البداية هو أن الولايات المتحدة تبدو حريصة أكثر، جدية أكثر، وتبدو مهتمة في تحقيق النتائج بطريقة أسرع، بعكس إيران التي تمشي ببطء أكبر. لماذا؟ لأنه من وجهة نظرها البند الأول هو ما يجب البناء عليه، وهو إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيه لبنان، وهذا أمر مهم لها. هذا ليس مهما للولايات المتحدة، لا سيما ملف لبنان، حيث يصعب عليهم كبح جماح إسرائيل في واشنطن. هم بحاجة إلى الكثير من الضغط السياسي. الرئيس الأمريكي ونائبه يتم انتقادهما من إسرائيل واللوبي الإسرائيلي، ولكن من منظور إيران إن لم يحصل ذلك لن تنجح مذكرة الاتفاق، وبالتالي يضغطون من أجل تطبيق أول بند وإنهاء الحرب في لبنان، أي تضغط واشنطن على إسرائيل.
1: أما لحظة سيدة نيجار، لكن يبدو وكأن إيران، يعني هذا الجو التي وضحته لنا كان ربما سابق على انطلاق المفاوضات. الآن مع انطلاق هذه المفاوضات فتح مضيق هرمز، الحديث عن حوافز يجري تقديمها لإيران من قبيل الأموال وما إلى هنالك، ورفع الحصار أيضا البحري عن الموانئ الإيرانية، يبدو وكأن إيران أصبحت أكثر قابلية للانخراط في هذه المفاوضات أيضا بحماس أكبر ربما. هل يمكن قول ذلك؟
2: نعم بكل تأكيد. أنا كنت أحاول أن أقول أن البند الأول هو الأهم بصورة أساسية، ركزوا على مذكرة التفاهم وتنفيذها. في الوقت نفسه يظهرون جدية، ليس فقط الحماس علنا كما في الولايات المتحدة، حيث بالنسبة إلى الولايات المتحدة ركزوا على عدم جني إيران الرسوم، ولكن خلف الكواليس لقد ظهروا، كانوا موجودين بالرغم من أنهم قالوا أن المذكرة قد انتهكت، تابعوا الموضوع ويتم الإفادة عن تقدم من قبل الوسطاء قطر وباكستان ودورهما التاريخي. إذن بصورة عامة المباحثات تتقدم، وهذا أكثر نفعا وإنتاجية من اجتماعات إسلام أباد. دعونا لا ننسى أنها لنا أرفع مستوى من التمثيل منذ الثورة الإسلامية في 79.
1: سيد جو بوريلي في واشنطن، ماذا عن تقييمك لما جرى حتى الآن في هذه المحادثات، وناحية يتم الإضاءة عليها بأن الولايات المتحدة يبدو وكأنها تعطي الكثير لإيران مقدما قبل أن تحصل على أي تنازلات في المسائل التي تهم الولايات المتحدة؟
2: لقد حققت الولايات المتحدة عددا من الإنجازات ولم تكتفي بصورة جماعية، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق لاتفاق النهائي خلال 60 يوما. هذا ليس رمزيا، بل هو جدول زمني بمراحل بإنجازات، أيضا جدول عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا مكسب ولو بسيط على الجانب النووي. إذا من يقول أن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا من في الجولة الأولى من المباحثات، هذا غير صحيح. طبعا العودة إلى المباحثات الأساسية حول مذكرة التفاهم، فالبنود الأساسية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز وحصول إيران على رزمة اقتصادية أو مالية، وهذا ليس ببند جديد فازت به إيران، هذا هو ببساطة ثمن إنهاء النزاع. وبالتالي أمامنا مسار طويل، ولكن لدينا مهلة زمنية هي 60 يوما، ولدينا تاريخ محدد بالنسبة إلى تخفيف العقوبات على بيع النفط، وبالتالي هذه ضغوطات مستمرة. كذلك شاهدنا على ديناميكية جديدة، رأينا رئيسين ترامب ونائبه يلعبان دور أو تبادلا للأدوار بين القساوة واللين، بينما نرى فانس يحاول التعامل والتعاون مع قطر وباكستان من أجل تحقيق المكاسب بالنسبة إلى هذا الاتفاق، بينما ترامب يصرح ويرفع السقف. إذن دعونا نعود إلى سياق ما كنا عليه منذ أسبوع، حيث هدد الرئيس ترامب بتدمير جزيرة خارق أو الاجتياح، ولكن الآن هذه المرحلة هي أفضل مما كنا عليه.
1: دكتور سليم زخور، هل توافق هذه المرحلة أفضل مما كنا عليه؟ والطرف الأمريكي تحديدا جي دي فانس يقول أرسينا أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب. هل ترى أن مسار هذه المفاوضات ذهب بهذا الاتجاه؟
3: يعني لا شك أن كل المشهد إيجابي، يعني هناك مجموعة من العناوين أو المبادئ التي تحكم هذه المفاوضات تقوم على حرص الأطراف من أجل المضي قدما وعدم تفجير المفاوضات. هناك خطوات تأسيسية يمكن

0: الأموال.
1: أنها تقوم على شراء منتجات أمريكية حسب ما صرح نائب الرئيس الأمريكي. يعني هناك آلية ما هذه هاتين الخطوتين من الجانب الأمريكي مقابل أولا حضور الجانب الإيراني إلى المفاوضات، وثانيا الخبر المهم اليوم يبدو هناك عودة لمفتشي الوكالة للطاقة الذرية إلى إيران. بمعنى الدينامية أو المنطق العام لهذه المفاوضات أي خطوة مقابل خطوة يسير بشكل جيد، وهذا مطلوب من الطرفين. تصميم بنية مذكرة التفاهم كان بهذا الشكل، بمعنى مضيق هرمز، رفع الحصار والخطوات التالية، والجانب الإيراني يشدد دائما على البنود 1-4-5-10-11. الآن تقريبا هذه المنظومة البنود أصبحت قيد التطبيق، ويمكن اللجان الفنية أن تستمر في عملها في البنود الأخرى خاصة الملف النووي.
0: سيدة نيجار، كيف ينظر إلى مسألة خارطة الطريق التي جرى التوصل إليها، الحديث عن إمكانية التوصل إلى حلول نهائية بغضون 60 يوما، وأيضا مسألة تحرير بعض الأموال إلى إيران، وكذلك عودة مفتشي، قبول إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ كل هذه التقديمات والتنازلات إن صح وصفها، كيف يمكن فهم من خلالها إلى أين تذهب الأمور؟
2: ألسي، لقد ناقشنا مع الزملاء ووافقنا على أن تقدم يتحقق لأن الطرفين يظهران جدية. طبعا الأولويات تختلف. بالنسبة للولايات المتحدة الأولوية هي الاتفاق النووي بأسرع ما يمكن، هذا مهم للرئيس ولنائبه. أما بالنسبة لإيران فالمنفعة الاقتصادية، تحرير الأصول المجمدة، رفع العقوبات، رفع الحظر عن صادرات النفط، نقطة تلو الأخرى. ما يختلف بين الآن ومباحثات عهدة أوباما لخطة العمل الشاملة المشتركة هو أن المسألة هي خطوة تلو الأخرى أو مقابل أخرى لغياب الثقة. إيران لا تثق بالولايات المتحدة. إذا تم تحرير الأصول، أين الأصول؟ نريد أن نراها، لا نريد مجرد تعهدات. الولايات المتحدة تتبع نفس المنطق، هذا على أساس الأداء، إذا قامت إيران بكذا نقوم بكذا.
0: وفي هذا الإطار، بما أن الموضوع مرتبط كذلك بما تقوم به إيران في المسألة النووية، وهذه مسألة أساسية ومهمة جدا بالنسبة للطرف الأمريكي، ما الحدود التي من وجهة نظرك يمكن أن تذهب إليها إيران في هذه المسألة لتقديم تنازلات، خصوصا أن الرئيس الإيراني بالأمس ولدى انطلاق جولات التفاوض كان يتحدث عن أن مسألة التخصيب محسومة، بأن إيران تحافظ على تخصيب اليورانيوم.
2: إيران تظهر المرونة بالنسبة إلى الملف النووي. أولا حين وافقوا على الحديث عن الموضوع والمهلة الزمنية ومن ثم تحديدها بستين يوما، كانوا قد بدأوا هذه المباحثات، ومن ثم وافقوا على التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب. لدينا اليورانيوم المخصب لأهداف مدنية، ويبدو أن الولايات المتحدة موافقة على هذا الموضوع. قال الرئيس إذا كان يمكن لدول المجاورة حيازة ذلك لأهداف لها علاقة بتوليد الكهرباء وليس لسلاح نووي، هذا ممكن. ولكن المشكلة هو أن إيران لديها مخزون من اليورانيوم المخصب أكثر من النسبة المطلوبة. يتحدث الرئيس الأمريكي عن غبار نووي، يبدو أنهم اتفقوا على ترقيقه الآن.
0: هذا كله معلوم. أنا أسألك عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه إيران، يعني ما أقصى تنازل يمكن أن تقدمه، وما الحدود التي تقف عندها في هذه التنازلات؟
2: يبدو أن الخطوط الحمراء بالنسبة إليها هي الحفاظ على برنامج نووي لأهداف مدنية، لأنها وقعت على معاهدة عدم الانتشار، لا تريد التخلي عن هذا البرنامج لأهداف مدنية، فهذا من حقها برأيها. أما بالنسبة إلى تفاصيل مستوى التخصيب، ماذا يفعلون بالمخزون؟ وافقوا على التخلص منه، ولكن كيف ترقيقه؟ جعلوه لأهداف مدنية، هذا بالتفاوض. أيضا الأمر منوط بما تقدمه الولايات المتحدة من التحرير الأصول والدعم الاقتصادي، ولكن هذا تسلسلي، خطوة تلو الأخرى لغياب الثقة. نقطة ننوه بها أهمية الدول الإقليمية، باكستان وقطر والأطراف الوسيطة تجلس إلى طاولة مع نائب رئيسي منذ

0: 10 سنوات مع خطة العمل الشاملة المشتركة كانت دول أوروبية التي تغيب غيابا تاما، الآن هي موجودة ولكن ليست موجودة فعليا. هذا يظهر فعلا تأثير هذه الحرب على المنطقة.
1: سيد بوريلي، ماذا عن التحدي بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بأن يحصل الرئيس ترامب والولايات المتحدة وهذه الإدارة عمليا على مكاسب من وراء هذه التفاهمات تضاهي وتكون أكثر من المكاسب التي نص عليها الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما وعمليا يعني خرج منه الرئيس ترامب؟ كيف يمكن الوصول إلى ما هو أفضل من وجهة نظر الإدارة الأمريكية؟
0: لطالما كان هذا المعيار، معيار المقارنة الذي على أساسه أراد الرئيس ترامب أن يحكم عليه وأن يحكم هو على الاتفاق بموجبه، بما أن هذا النزاع تركز بصورة أساسية على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم أو الحفاظ على مخزون اليورانيوم المخصب، ف بصورة أساسية هذا قد تم اتخاذ قرار حوله أو أن المعايير العامة قد تم الاتفاق عليها. هذا شيء نرى الرئيس ترامب ونائبه فانس قد أشار إليه منذ بداية هذه المحادثات، لطالما تكلما عن هذه التحديات الأساسية التي تم تذليلها. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم كل هذه التنازلات مباشرة منذ البداية حول مضيق هرمز مثلا، إذا كان أساس ما سيحصل ببرنامج إيران للتخصيب لم يحل أو اتخذ قرار بشأنه. تبقى طبعا تحديات لها علاقة بالوصول إلى هذا الغبار النووي، تحديات فنية صعبة بالنسبة إلى المكان وكيفية تحقيقه أو التخلص منه، كل تفاصيل يجب الاتفاق عليها، ولكن موضوع احتفاظ إيران بيورانيوم مخصب قد انتهى. أيضا ننوه بأحد المكاسب الأمريكية وهو إطار خفض التصعيد لا سيما في لبنان وفي مضيق هرمز. ففتح قناة دبلوماسية، قناة لمعالجة هذه الأزمة من أجل احتواء هذه الانفجارات الصغيرة، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. فنحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة يطلق فيها حزب الله بعض الصواريخ وترد إسرائيل بالقصف ونعود إلى خانة الصفر. لا يمكننا أن نؤطر هذه الساعات 18 الأولى باعتبارها غير ناجحة، هذا غير منطقي. فهذا كان مرحلة مثمرة أولى فعلا تحضر لمستقبل التفاوض بدون العودة إلى القصف أو أي اعتداءات.
1: سيد سليم، دكتور سليم زخور، تحدي أن تصل بالأخير هذه التفاهمات إلى ما هو أفضل من الاتفاق الذي خرج منه الرئيس ترامب، الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة أوباما، كيف يمكن تجاوزه والتعامل معه؟
2: يعني هذا سيعود إلى رئيس ترامب، ونحن يعني بأسلوب رئيس ترامب يمكن أن يكون الاتفاق أسوأ 10 مرات وهو سيقدمه على أنه اتفاق أفضل. يعني الموضوع ليس في المخرجات الفعلية، هو بكيفية تقديم الموضوع للجمهور، كيفية إقناع الجمهور، لأنه حتى الآن حتى الساعة بكل المعطيات الموجودة لا يبدو أن الاتفاق سيكون أفضل. ولكن عندما نتابع التصريحات الأمريكية خاصة من قبل المسؤولين وليس من قبل المعترضين، نتبين أن هذا الاتفاق عظيم، ولكن الواقع هو ليس كذلك. يعني ما زال الاتفاق، لم نصل إلى الاتفاق، ورئيس ترامب يتحدث عن انتصار.
1: طيب أنا أسألك عن العامل الإسرائيلي دكتور سليم زخور، حتى الآن هناك التزام إسرائيلي على ما يبدو بوقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من المناطق في الجنوب، وهناك يعني جرى وضع آلية لفض الاشتباك فيما يتعلق بلبنان واتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، كيف يمكن مراقبة ما يجري بهذا الشأن تحديدا؟
2: يعني هناك تقاطع مصالح عند كل الأطراف من أجل وصول إلى حل نهائي لهذا الموضوع. نائب رئيس الأمريكي اليوم يتحدث عن موازنة بين مفهومين وهو السيادة والأمن، بمعنى السيادة الكاملة للبنان بمعنى الانسحاب الإسرائيلي الكامل ترجمته هكذا، والأمن لإسرائيل أي عدم وجود أي تهديدات من الجنوب اللبناني. هذا هو العنوان الكبير الذي يتحدث

0: عنه الجانب الأمريكي وإلى حد ما الجانب الإسرائيلي. كيفية الوصول إلى هذا الهدف، هناك مجموعة من الآليات والديناميات. هناك غدا مفاوضات في واشنطن تهتم بالمسار السلمي، هناك مسار إسلام أباد مع اللجنة التي تم وضعها تهتم بوقف الحرب. كيفية الربط بين هذين المسارين أعتقد هذه ستكون مهمة الوسيط القطري. لا شك على الأرجح الوسيط القطري سيمثل مسار إقليمي عربي إسلامي يطرح الإطار الذي يجمع بين هذين المسارين من أجل الوصول إلى حل يكون متوازن للبنان وتقبل به إسرائيل برعاية أمريكية.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وجو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك ضيفنا من نيويورك. الآن إلى لبنان، شبكة مراسلنا هناك ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا أيضا طيب إذن حتى الآن معنا فقط إيهاب العقدي. إيهاب، إذن تطورات متعلقة بالحرب الإسرائيلية على لبنان في إطار هذه المفاوضات في سويسرا، إضافة إلى استعدادات للبنان أيضا انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بينه وبين إسرائيل في واشنطن غدا، واتصالات من نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للرئيس اللبناني، ماذا في مجمل ما يحصل؟
2: نعم، أبرز ما في هذا اليوم من تطورات ترتبط بالواقع السياسي المتعلق بالمفاوضات التي ستجري في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان أجرى اتصالا برئيس الجمهورية، كذلك جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وأيضا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. جرى التباحث وفقا للرئاسة اللبنانية بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا المراحل اللاحقة من هذا الوقف لإطلاق النار من خلال ربما تشكيل كما قالت الرئاسة اللبنانية لجنة في هذا الإطار دون الدخول في تفاصيل ترتبط بهذا المسار، إن كان من ناحية تشكيل هذه اللجنة دورها وأيضا المظلة السياسية والخطوط التي يمكن أن تعمل من خلالها. لكن لبنان الرسمي كذلك يستعد للجولة التي ستجري في واشنطن من هذه المفاوضات وهي الجولة الخامسة، ولبنان الرسمي وفقا للرئيس اللبناني يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية بسلطة الدولة، أي بنشر الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني، وكذلك إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. هذه الأمور ترتبط مباشرة بالموقف اللبناني الذي يعبر عنه لبنان الرسمي في هذه المفاوضات، والتي يرى لبنان بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بأي تدخل خارجي في إشارة إلى إيران، وهذا ما قاله الرئيس اللبناني بشكل غير مباشر حين قال بأن لبنان يرحب بأي مساعدة لكنه يرفض التدخل في شؤونه الداخلية. وهذا الموقف اللبناني تردد على لسان المسؤولين اللبنانيين منذ بدء هذه المفاوضات التي كان يقول لبنان بأن فيها مصلحة وطنية وبأنها الوسيلة الأمثل للوصول للحقوق الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي من منطقة جنوب لبنان. أيضا الورقة السابقة التي كانت توصل إليها لبنان وإسرائيل خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت مطلع الشهر كانت تنص على مسألة أساسية وهي انسحاب إسرائيل ونشر قوات الجيش الليطاني نشر قوات الجيش في منطقة جنوب الليطاني. لذلك فإن هذه الثوابت اللبنانية تشكل المبادئ الرئيسية التي سيتحرك بموجبها الوفد اللبناني الذي يترأسه سيمون كرم في هذه المحادثات التي ستعقد في واشنطن. وحتى ذلك الحين فإن الوضع على جبهة جنوب لبنان بقي هادئا من دون أي خروقات تذكر سوى إطلاق قنابل صوتية من محلقات إسرائيلية قرب بلدة كفر تبنيت، وكذلك استمرار فرق الدفاع المدني اللبناني بالعمل على سحب الجثث من تحت الأنقاض. وقال الدفاع المدني بأنه سحب نحو 13 جثة في قضائي النبطية.

0: ومرجعيون خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تستمر عودة الأهالي إلى الأماكن الأكثر أمنا في قضائي بنت جبيل وصور، وأيضا تفقد الأضرار وأحوال المنازل في منطقة النبطية التي تعرضت لقصف جوي إسرائيلي عنيف خلال الأيام السابقة.
1: نعم، شكرا لك إيهاب العقدي مراسلنا في بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، ضعنا في صورة الأجواء في إسرائيل، كيف تابعت إسرائيل مخرجات المفاوضات الدائرة في سويسرا حتى الآن، وما الذي تستعد له فيما يتعلق بآلية فض الاشتباك يجري الحديث عنها قد تصدر عن هذه المفاوضات، وأيضا الذهاب غدا إلى جولة مفاوضات جديدة مع لبنان؟
2: نعم، لذلك إلسي يبدو أن نتنياهو يستبق هذه المحادثات ويحاول أن يحدد محددات أو شروط أو معايير معينة لأي خطوة إسرائيلية. وإذا ما نظرنا إلى حديث نتنياهو في الساعة الأخيرة هي تصب في هذا المنحى، بأن نتنياهو يقول أنه لا يوجد هنالك أي انسحاب في الوقت الراهن طالما اقتضى الأمر ذلك، وهذه جملة يكررها في الأيام الأخيرة، طالما اقتضى الأمر ذلك، ويحاول من خلالها أيضا أن يمهد الطريق أمام الرأي العام في إسرائيل لاحتمال أن تكون هنالك انسحابات معينة أو إعادة انتشار معينة فيما يعرف بالمناطق التي ستخضع لاختبار في قادم الأيام أو قادم الأسابيع، وسنأتي على ذلك.
1: المناطق التجريبية
2: في جنوب لبنان التي سيدخل إليها الجيش اللبناني. والنقطة الثانية تتحدث على حرية العمل في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ومسألة عدم الانسحاب من هذه المناطق، وهذا ما يؤكد أيضا عليه وزير الخارجية جدعون ساعر في هذا السياق، ويقول أنه لا توجد لإسرائيل بحسب زعمه أي مطامع إقليمية في الأراضي اللبنانية، لكن أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي هي الآن ربما تشكل خطرا على الجيش الإسرائيلي من ناحية وعلى البلدات في شمال إسرائيل. لذلك إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات بهذه الشروط، وهي تضعها على الطاولة أمام المفاوض اللبناني، ولكن واضح بأن هذا الموقف كما يبدو وكما نفهم من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنقل عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين، هذا الموقف يحظى بتأييد أمريكي ما، بمعنى أنه لا توجد ضغوط الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية على إسرائيل لتنفيذ انسحابات كبيرة في جنوب لبنان، لكن الأهم هو أن ضمان وقف إطلاق النار. وجدعون ساعر في هذا المجال وزير الخارجية الإسرائيلية يقول بأنه طالما أن حزب الله احترم وقف إطلاق النار فإن إسرائيل سوف تحترم وقف
1: إطلاق النار. طيب، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة، المفاوضات المباشرة المرتقبة غدا، كانت هناك تصريحات في الأيام الماضية إسرائيلية تتحدث عن ضرورة الإسراع في تقديم شيء ما للحكومة اللبنانية من أجل محاولة قطع الطريق على المسار الإيراني فيما يتعلق بهذه الحرب. هل تبلور هذا التصور الإسرائيلي؟
2: ليس واضحا ما هو بعد، لكن هو يصب في مسألة المناطق التجريبية التي كنا نتحدث عنها، وهنالك توصية كما نعلم من جانب معظم قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، وعندما نتحدث عن قادة الأجهزة الأمنية تحدث عن رئيس الموساد ورئيس الأركان ورئيس الشباك وباقي القيادات في هيئة الأركان الإسرائيلية، كلهم قدموا توصيات في الاجتماعات الأمنية الأخيرة في المجلس الأمني المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مفادها بأن الجيش من ناحيته أنجز المهمة الرئيسية من الناحية العسكرية، وعلى المستوى السياسي أن يتحرك ويترجم هذه الإنجازات لما هو سياسي. وهم يقولون أنه أفضل طريق وأقصر طريق إذا كانت إسرائيل بالفعل معنية أن تفصل بين الساحات بين إيران وبين الساحة اللبنانية، هي عليها أن تمضي فورا وتحرز تقدما في المفاوضات السياسية مع الدولة اللبنانية. لذلك قلنا منذ أسبوعين بأن المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع هي في غاية الأهمية في هذا الإطار تحديدا، وعندما نتحدث عن منجزات نتحدث عن المناطق التجريبية التي قد ينفذ منها من خلالها الجيش الإسرائيلي انسحابات معينة أو إعادة انتشار، بطبيعة الحال سوف تكون محدودة. ولذلك هنالك حديث أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ يقلل من أعداد قواته، وربما بعض القوات سوف تذهب إلى التدريبات العسكرية. هذا يأتي في إطار عملية إعادة الانتشار المقررة، لكن لا يعني بالضرورة بطبيعة الحال انسحابا كاملا حتى الآن من جنوب.
1: أشكرك جزيلا الشكر إلياس كرام.

0: مع مراسلنا في فلسطين ضيفنا هنا في الاستوديو. ينضم إلينا الآن من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. نبدأ معك جوني منير، ما الرسالة أو كيف فهمت بيروت الرسالة من وراء الاتصالات التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء القطري ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بالرئيس اللبناني، وبالموازاة إعادة تأكيد الرئيس اللبناني أن لا أحد يفاوض عن لبنان؟ ما الرسائل من وراء كل ذلك؟
1: تحياتي لك ولضيفك الكريم. من الواضح أولا أن ثمة أمور جرى التفاهم عليها في المفاوضات التي حصلت بالأمس في سويسرا، والتي ستنعكس من دون أدنى شك على مسار المفاوضات أو نتائج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن التي ستبدأ من المفترض غدا. من الواضح أن هذه الاتصالات هي من أجل وضع الرئيس اللبناني الذي يتولى هذا الموضوع في إطار ما حصل أو التمهيد لما جاء في هذه التفاهمات. ويعني يبدو واضحا أن وفق هذه التفاهمات الصيغة التي وضعت لكيفية التفاوض هذه المرة توحي بحصول يعني مسائل أو ربما نتائج ستصدر في نهاية اليوم الثالث من التفاوض. الوفد العسكري في السابق، التفاوض العسكري الذي حصل، شهد العديد من محطات المواجهة وعدم التفاهم، وبالتالي كانت النتيجة صفر تقريبا إثر المفاوضات التي حصلت سابقا. اليوم الوفد العسكري ليس متروك اليدين، هو في الحقيقة يخضع لمسار تفاوضي مشترك في اليوم الأول برئاسة السفير سيمون كارم وليس برئاسة أحد آخر. في اليوم الثاني سيبحث بالنقاط التقنية التي يكون قد جرى التفاهم عليها في اليوم الأول، وفي اليوم الثالث المستوى الدبلوماسي هو الذي يوافق ويضع المقررات أو ورقة النوعية. لذلك أعتقد أن كل هذه الاتصالات اليوم هي من أجل وضع الرئيس اللبناني فيما حصل من تفاهمات بالأمس في سويسرا، ومن أجل التمهيد لإنجاحها مع توضيح.
0: طيب سيد جوني، استمرار الرئيس اللبناني بالقول إن لا أحد يفاوض عن لبنان، ما معنى يعني ما الرسالة من وراء هذا الموقف الآن في هذا التوقيت، ولمن هي موجهة؟
1: التأكيد على أنه لم تحصل يعني لم يجري يعني القفز فوق المفاوضات في واشنطن، والتي عنوانها الأساسي فصل المسارين اللبناني والإيراني عن بعضهما البعض، لكن ربما أيضا توحي بوجود تفاهمات ما حصلت، وأن لكن اللبنان تمسك على الأقل رسميا ويعني في الخطاب الأساسي بأن لا علاقة لهذين المسارين فيما بعضهما البعض. يعني التمهيد إعلاميا لخطوة لتفاهمات حصلت بالأمس في سويسرا، لكن مع التمسك بمبدأ بالمبدأ الرسمي
0: سيد شادي. واضح. سيد شادي الشرفة، كيف تتعامل إسرائيل من وجهة نظرك مع هذه المخرجات الصادرة عن المفاوضات في سويسرا فيما يتعلق بالحرب، وإلى أي مدى يعني يمكن أن تذهب في الخضوع للضغوط الأمريكية من أجل تقديم تنازلات؟
2: نعم، تحية طيبة. يعني البيان المشترك لقطر وباكستان تحديدا البند الثالث الذي يقول بتشكيل مجموعة عمل أو خلية عمل لتفادي أي تصعيد في لبنان يضم الحكومة اللبنانية أزعج الإسرائيليين لحد بعيد جدا. هناك من اعتبر أن إخراج إسرائيل من نطاق هذه التفاهمات التي تلزم إسرائيل هذا دليل على فشل الدبلوماسية الإسرائيلية وفشل نتنياهو شخصيا، وبالتالي هو سوف يدفع ثمن هذا الفشل في الانتخابات المقبلة. والتوجه الإسرائيلي بشكل عام هو التمسك ليس بخيار مخرجات إسلام أباد أو سويسرا، التوجه هو يتم التمسك بالمفاوضات المباشرة مع الحكومة اللبنانية. على ما يبدو هناك يعني ما يتم تسريبه، هناك نية إسرائيلية لانسحاب جزئي يقدم للحكومة اللبنانية الثانية في جولة المفاوضات. هذا الانسحاب الجزئي سوف يكون يعني يتحول إلى كلي، بمعنى إسرائيل تريد أن تقدم شيء بسيط لتظهر حسن النية، ولكن لا نية إسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان ولا عودة ولا إعادة النازحين. وقد سمعنا ذلك عدة مرات من كاتس وزير الحرب أو من نتنياهو، واليوم

0: نتنياهو يعني تحدث بذات السياق، بمعنى هناك قرارا اسرائيليا في المستوى السياسي والامني والعسكري، في هناك توافق على عدم الانسحاب من جنوب لبنان دون ان يكون في هناك مخرجا سياسيا حسب المؤسسه الامنيه والعسكريه، اما حسب المستوى السياسي حتى بدون تسميه سياسيه يريدون البقاء، لان ذلك يعني او مرتبط ارتباط وثيق بالمجتمع الاسرائيلي اليميني. يعني اليوم كان في هناك استطلاع لراي لمركز القدس يقول ان الغالبيه العظمى من المجتمع الاسرائيلي ضد اي انسحاب من لبنان.
1: جوني منير، يزداد الحديث إذن في يعني الكواليس عن أن إسرائيل ستضع موضع التنفيذ مسألة المناطق التجريبية، ربما غدا يتم الإعلان عن ذلك بعد المفاوضات المرتقبة المباشرة، ولكن كيف يمكن وصف الموقف في لبنان حيال هذه المسألة، خصوصا أنه سابقا كان هناك انقساما لبنانيا وحزب الله رفض هذا الأمر، الآن كيف يمكن أن يتطور الموقف على ضوء مستجدات المفاوضات في سويسرا؟
2: هناك أكثر من نقطة حساسة أعتقد ستكلل هذه أو ستشهدها المفاوضات غدا. في طليعة هذه النقاط الحساسة نقطة المنطقة التجريبية. أساسا الجيش، هنا أعود وأركز على الموضوع، أن الجيش كان موقفه أكثر تشددا من موقف الفريق الدبلوماسي. الجيش كان قد قال بأن اعتبار بأنه يجب أن تلحظ هذه المنطقة التجريبية انسحاب من منطقة تحتلها إسرائيل بالكامل، وبالتالي مثلا أن يقال المنطقة التجريبية أن تكون من ضمنها جبل يعني تلة علي الطاهر، يعني هذا يكون نوع من التحايل المكشوف، وبالتالي لا تعتبر هذه منطقة قابلة لأن تكون منطقة تجريبية. يجب على إسرائيل،
1: طيب سريعا فيما يتعلق بتباين المواقف،
2: هنالك منطقة أخرى، نقطة أخرى أيضا لها علاقة بحرية العمل الإسرائيلي، ما المقصود بحرية العمل الإسرائيلي؟
1: شكرا.
2: وكيف يمكن أن يكون وفق أي مفهوم هذا التحديد؟
1: شكرا لكما جوني منير من جبل لبنان وشادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس. بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور في جنوب لبنان رغم أثار الحرب الواضحة في المكان، ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
3: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا أثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
4: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت انه اعملها وكبرها اكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت انقل عليه، بس للاسف بسبب العدوان اتدمرت الصيدليه وبنفس الوقت اتدمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها احسن ما كانت.
3: عدد كبير من اهالي البلده عزفوا مثل احمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عوده الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
5: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى لي إجا هذا الغدر. هني وامنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
3: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
6: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك؟ وشو قلت؟ وشو عملت؟ وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي.

0: مش عليك كتير يعني.
1: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
2: قال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر إن الانفجار الذي وقع في مصنع برزان للغاز المسال في مدينة راس لفان حادث عرضي. أضاف أنه أسفر عن 13 وفاة بين العاملين في الموقع إلى جانب 66 إصابة، وأوضح أن الحادث لم يؤثر على صادرات قطر من الغاز المسال.
3: أود أن أؤكد هنا أن ما حصل هو حادث وليس عمل تخريبي أو عدائي. أن هذا المصنع كان قد أوقف عن التشغيل منذ شهر ديسمبر 2025 لإجراء إصلاحات ضرورية، وكان أول تشغيل له منذ يومين فقط. وجهود فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة والدفاع المدني القطري تمت السيطرة على الحريق بالكامل فجر اليوم. وللأسف فإنني أجد نفسي اليوم أقوم بمهمة كنت أتمنى أن لا أقوم بها أبدا، وهي الإعلان عن وفاة 13 شخصا من العاملين في الموقع وهم من الجنسيات الهندية والباكستانية، كما تم تسجيل 66 إصابة. وقد بدأنا تحقيقا كاملا لتحديد سبب هذا الحادث المؤسف. وأود أن أشير هنا أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة وميناء رأس لفان وغيرها من العمليات اللوجستية لم تتأثر نتيجة لهذا الانفجار والحريق، ولن يؤثر هذا الحادث على تصديرنا للغاز الطبيعي المسال.
2: تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. فرح، ماذا في أبرز المواقف التي وردت في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدولة لشؤون الطاقة القطري؟
4: إلسي، هو في الحقيقة مؤتمر صحفي يفصل ما حصل يوم أمس، أو بالأحرى نتائج ما حصل يوم أمس، بعد أن سمعت عدة مناطق في الدوحة صوت انفجار تبين بعد ذلك أنه من مصنع برزان الذي يقع في منطقة راس لفان والتي تقع إلى شمال العاصمة القطرية الدوحة. يتحدث وزير الدولة لشؤون الطاقة عن 13 وفاة، ويقول بأنها من بين العاملين الذين يحملون الجنسيتين الباكستانية والهندية. يتحدث أيضا عن 66 إصابة من جنسيات متعددة ومختلفة، ويؤكد بأنه لا يوجد من بين هذه الإصابات أي إصابات حرجة، بما في معناه بأن هؤلاء يتلقون العلاج الآن وهذه الإصابات ليست حرجة. هذه الأرقام تأتي بعد أن أعلنت الداخلية القطرية يوم أمس عن فقدان 18 شخصا وإصابة أكثر من 50، ليؤكد وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم عن وقوع 13 وفاة. إلسي أيضا يؤكد كذلك عن عدم حصول أي أضرار بيئية، لأنه كان هناك تخوف نوعا ما من حصول أضرار بيئية نتيجة لهذا الانفجار في المصنع، يؤكد أيضا عدم حصول ذلك. ومن ناحية أخرى، من حين سئل عن الأسباب، يؤكد بأنه لأسباب فنية تشغيلية وليس عملا تخريبيا على حد وصفه. وحين يقول إلسي أسباب تشغيلية فنية، فهو يؤكد أن هذا المصنع بالذات كان قد تم إيقاف العمل به منذ ديسمبر العام الفائت، وذلك لأسباب تتعلق بالصيانة. بدأ تشغيله منذ يومين تقريبا، ولكن من الواضح أن خطأ فنيا أو تقنيا قد حصل. ويؤكد أيضا وزير الدولة لشؤون الطاقة بأن تحقيقات تجري في الوقت الراهن يكون أو يتم على أساسها في وقت لاحق الحديث عن النتائج وبعض الأضرار المادية، أو على الأقل الحديث عن عودة هذا المصنع إلى حيز التشغيل. بكل الأحوال، هذا المصنع إلسي مخصص للاستهلاك المحلي، بما في معناه هو يؤثر، صحيح أنه يعمل ب الغاز، ولكنه يؤثر على أو يتعلق ويرتبط بالكهرباء، أيضا بتحلية المياه. ولكن وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد بأن لدى قطر مخزون سيتم استخدامه في الوقت الراهن، ولأن هذا المصنع كان متوقفا بالأساس، وذلك لأسباب تتعلق بالصيانة.

0: ويؤكد بأن المخزون الاحتياطي الحالي يكفي على الأقل حتى فترة الإصلاح، لذلك الآن تجري التحقيقات للحديث عن تلك التفاصيل، ويؤكد أيضا على هذه الخسائر البشرية.
1: مراسلتنا من الدوحة. رأس الساعة نجدد التحية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريح للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. أضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكن لمسنا من الطرفين الإصرار على الحل. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة إلى أن التصعيد في أي مكان بالمنطقة في لبنان أو في غيره سيؤثر على المفاوضات. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وأن السماح ببيع النفط الإيراني يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المحادثات في سويسرا. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه تم التوصل في المحادثات في بولغنشتوك إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ونزع الألغام منه. وفي الشأن اللبناني، قال فانس إنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك. وفي طهران، أكدت الخارجية الإيرانية أن لجانا تقنية ستشكل لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند 12. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ونائب الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، مضيفة أن الاتصال استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. بدوره، أكد وزير الخارجية الباكستاني أن فريقا من الوزارة سيتواصل مع الأطراف لإجراء محادثات فنية في الفترة المتبقية من الأسبوع. كما أعلنت الخارجية الباكستانية أن الرئيس الإيراني سيزور باكستان غدا الثلاثاء. من جانبه، رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، وأن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يفاوض عنه. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأكد بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد وأنه لا قيود مفروضة عليها. إلى شبكة مراسلين، معنا من منتجع بولغنشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. من زوريخ في سويسرا معنا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكم جميعا. نبدأ من نور الدين بوزيان في سويسرا منتجع بولغنشتوك. لو تضعنا نور الدين في آخر التحديثات تضعنا في صورة آخر التحديثات المتعلقة بالمفاوضات ومخرجاتها هناك.
2: إلسي، الوفود السياسية ذات المستوى العالي غادرت مكان المفاوضات بعد يومين كان حاسمين، وكان أيضا شهدت فيهما المفاوضات بعض التوترات. لعلك تذكرين ما حدث تحديدا مساء أمس عندما وصلت التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، وبعد ذلك عطل أو قرر الوفد الإيراني تعطيل أو وقف المفاوضات. ومن هذا التطور الذي كان يخشى ربما أن يلقي بظلاله السيئة والسلبية على المفاوضات، وصل المفاوضون والأطراف المعنية بهذه المفاوضات إلى نتيجة اليوم الجميع يقول بأنها فعلا أحرزت تقدما واضحا. لا حديث اليوم إلسي إلا عن ما يسمى بتقدم مشجع، وأن الأطراف المعنية وضعت يعني أسس متينة من أجل التوصل لتطبيق ذلك الإطار، إطار التفاهم الذي وقعه قبل 5 أيام الأمريكيون والإيرانيون. الآن وقد غادر المستوى السياسي والدبلوماسي العالي هذا المكان، من بينهم رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، وأيضا رئيس الوزراء الباكستاني، وهما اللذان لعبا دورا حاسما باعتراف كل من نائب الرئيس الأمريكي، وأيضا عرقجي الذي أشاد

0: بدور الوسطاء. الآن الكرة في الوقت الذي أتحدث فيه إليك هي الآن في ملعب اللجان الفنية. يفترض أن 4 لجان على الأقل في الظرف الحالي هي التي ستبحث بعض المسائل العالقة والمعقدة، لكن بحسب بعض المصادر الموضوع الرئيسي الذي يريده الأمريكيون وهو موضوع البرنامج النووي الإيراني تم التطرق إليه أمس فقط من بسرعة كما قال المصدر، ولكن هذا الملف سيكون كما توقعت بعض المصادر الغربية هنا في سويسرا سيتم بثه أو بحثه تحديدا في قادم الأيام عندما يتم حصر الملفات الأخرى العالقة والتي ربما كما يقول البعض تبدو سهلة، من بينها مثلا مسألة رفع يعني الحصار أو تعليق استخدام بعض الأرصدة الإيرانية في المنطقة، من بينها أيضا التفاهم على تأمين حركة العبور عبور السفن في مضيق هرمز. والموضوع الرئيسي هو موضوع لبنان، تعرفين جيدا بأن الشأن اللبناني أخذ حيزا كبيرا في هذه المفاوضات. تم الاتفاق في هذه المفاوضات على آلية لنزع فتيل أي أزمة من شأنها ربما قد تعيد إلى نقطة الصفر. هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بعد مفاوضات مضنية وطويلة. الانطباع السائد إذن الآن هي اللجان الفنية التي ستبحث النقاط الخلافية وستقترح الأفكار من أجل حل هذه المشاكل العالقة بين الأمريكيين والإيرانيين، ولكن يبقى التمثيل الدبلوماسي الحضور الدبلوماسي للوسيطين القطري والباكستاني وأيضا لنائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية يبقى هو الذي يتابع حتى ولو عن بعد تقدم هذه المحادثات التقنية والمفاوضات الفنية كما وصفت هنا ألسي.
1: نعم شكرا لك من بورغنشتوك نور الدين بوزيان. إلى زوريخ في سويسرا من هناك معنا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ماذا في آخر ردود الفعل المسجلة أمريكيا حيال ما أفضت إليه حتى الآن هذه المفاوضات؟
2: نعم ألسي، هناك ردود فعل إيجابية للغاية عرب عنها نائب الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن تقدم كبير، لكن هناك أيضا خطوات عملية اتخذتها الإدارة الأمريكية مباشرة بعد انتهاء هذه المفاوضات على المستوى السياسي في منتجع بورغنشتوك. تابعنا بيان لوزير الخزانة الأمريكي الذي أعلن منح ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوما ينتهي في 21 أغسطس لتصدير النفط الخام الإيراني ومشتقاته البتروكيميائية والبترولية، وأيضا كل ما يتعلق بنقل النفط باستخراجه ببيعه وأيضا بمسألة التأمينات المتعلقة به والتبادلات البنكية. وهذه واحدة من القضايا الأساسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم في إطار إعادة فتح مضيق هرمز، وإن كان وزير الخزانة وضعها أيضا في إطار ما وصفها بالمفاوضات والنتائج المثمرة لهذه المفاوضات، وأيضا التزام إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا الخبر هو الذي أعلن عنه اليوم نائب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في بورغنشتوك في ختام هذه المفاوضات على المستوى السياسي، والتي قال أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجري التواصل معهم اليوم أو خلال هذا الأسبوع من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذه الترتيبات. واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الهدف العام أو الأخير للولايات المتحدة أو الأساسي، وهو مسألة الضمانات بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. لكن نائب الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن نتائج ملموسة أخرى لهذه العملية التفاوضية رفيعة المستوى التي حظيت برعاية أيضا رفيعة المستوى حقيقة ألسي من قطر ومن باكستان. تحدث أولا عن آلية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق وإزالة الألغام، وأيضا آلية لفض الاشتباك في لبنان، ولكنه تجنب حقيقة التطرق إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي، وإن أشار إلى أن الولايات المتحدة معنية بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادة الدولة على ترابها، وأيضا معنية بتوفير الأمن لإسرائيل. لكنه عمليا في هذه الإشارة آلية فض النزاع هي تنطلق أساسا من تعقيدات الوضع القائم حاليا، خصوصا في ظل رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي التي احتلتها في الجنوب اللبناني، ولكن أيضا الأهم في سياق العمل المشترك للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج الهواجس الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والمطالب الإيرانية المتعلقة برفع العقوبات والتعويضات وغيرها. نعم. تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن إطار مؤسساتي جرى عمليا إنشائه من أجل متابعة المفاوضات على المستوى الفني في إطار مرجعية سياسية كان يمثلها عمليا التمثيل السياسي الرفيع الذي كان حاضرا في برغنشتاك.
1: شكرا لك من زيرخ إذن في سويسرا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. إلى طهران معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، كيف تبدو الصورة في إيران حيال هذه المفاوضات وتطوراتها؟
3: إلسي، بكل تأكيد هناك نوع من الارتياح من هذه المفاوضات رغم ما شبه من نوع من التوتر الناجم عن التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الوفد الإيراني واصل المفاوضات. 18 ساعة من المفاوضات كانت كافية لحلحلة الكثير من العقد. ودائما إلسي السؤال المطروح، هل فعلا هذه الجولة نجحت على المستوى العملي أم هي مجموعة من الشعارات؟ بكل تأكيد إذا ما أردنا أن نرسم المشهد ومشهد المفاوضات ونتائجها بحسب ما قيل هنا في طهران وبحسب ما تم الإعلان عنه، يمكن القول بأن هناك مجموعة من النقاط تشير إلى أن هذه الجولة كانت جولة ناجحة بالمعنى الحقيقي للكلمة وحققت ما كان مراد منها. كان الهدف الإيراني بالذهاب إلى سويسرا وهو مسألة تفعيل البنود المهمة في مذكرة التفاهم. إذا ما أردنا أن نقف عند هذه البنود، نعلم على أن البند الأول عمليا يمكن القول بأنه تم تفعيله ووضعت آلية لمراقبة. هذه الآلية تتكون وتحضر فيها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتحضر فيها لبنان ويحضر فيها لبنان وقطر بالإضافة إلى إيران، وآلية تعرف بآلية فض الصراع. وبالتالي نحن الآن أمام جولة جديدة مما تريده طهران على أن وقف إطلاق النار تم وأن البحث في قضية الانسحاب سيكون مطروحا بشكل كبير جدا على طاولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وهذا ما تريده طهران، وقف إطلاق النار والانسحاب. إذن البند الأول تحقق بالنسبة للجانب الإيراني. هناك بندين، 11 و10. البند العاشر وهو المرتبط بالعقوبات في المجال النفط والبتروكيماويات، كما نعلم على أنه صدر قرار من الإدارة الأمريكية وذلك بعد اللقاء الذي احتضنته سويسرا. القرار من وزارة الخزانة الأمريكية يوقف العقوبات النفطية وعلى البتروكيماوية على طهران، وهذا ما كانت تطالبه به طهران. وكذلك في مسألة الأموال المجمدة، وأثناء تواجد الوفد الإيراني في سويسرا كان هناك عقد لمذكرة تفاهم إيرانية قطرية تمكن طهران من الاستفادة من أموالها المجمدة. وهنا الحديث عن ما يعرف بخط ائتمان فتح لإيران للاستفادة منه يلبي حاجة إيران بالاستفادة من أموالها ويلبي حاجة واشنطن بعدم حصول ما يشكك في استفادة من هذه الأموال للطرق الغير السليمة كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الإرهاب. إذن تمت الإجابة على هذه الأسئلة وتحققت بشكل واقعي. هناك قضية الحصار رفع بشكل عملي والمضيق الآن مفتوح، بمعنى أن البند 13 من مذكرة التفاهم بعد لقاء سويسرا تم تحقيقها بشكل كامل. تم تشكيل لجنة كما نعلم لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات. هذه اللجنة ستقوم بمهامها، لكن الأهم من ذلك وهو تشكيل اللجان الثلاث المسؤولة عن المفاوضات المقبلة، مفاوضات 60 يوما، اللجنة النووية، لجنة العقوبات، ولجنة المتابعة أو لجنة المراقبة. هذه اللجان هي من ستبدأ من اليوم على مستوى الخبراء اجتماعاتها وجلستها لبحث البرنامج النووي وبحث العقوبات. لكن الأهم من ذلك هو ما لم يخرج عن الإعلام، هل فعلا كانت اللقاءات الإيرانية الأمريكية تتحدث فقط في مسألة تفعيل مذكرة التفاهم؟ بكل تأكيد لا، كل الأطراف حاول جس نبض الطرف الآخر في الملفات المعقدة. الجانب الأمريكي تحدث في البرنامج النووي الإيراني وتحدث عن مطالبه في البرنامج النووي. كانت هناك دردشة يمكن القول بأنها دردشة معمقة بين الأمريكيين والإيرانيين، حتى ولم تكن مفصلة، لم تخرج بنتائج، لكن كان هناك حديث إيراني أمريكي حول المرحلة المقبلة من المفاوضات. ماذا ستقدم طهران كتنازلات في برنامجها النووي. سمع الأمريكي من الإيراني لكن لم يدون ذلك بشكل رسمي. لماذا؟ لأنه ترك للمفاوضات التي ستمتد إلى 60 يوما لتخرج في شكل اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن مذكرة التفاهم على الأقل تعطي الخطوط العريضة لما يمكن تداوله في مثل هذه الجلسات. اليورانيوم العالي التخفيض، كيفية تخفيفه من 60% إلى 20% و 3.7%، كذلك حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني. كذلك كان الجانب الإيراني يجس نبض الجانب الأمريكي في مسألة العقوبات وآليات رفع العقوبات الأمريكية على طهران. إذن نحن الآن دخلنا بعد أمس أو بعد اليوم دخلنا مرحلة

0: جديدة من المفاوضات، وهي مفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق شامل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. إلى ضيوفنا ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. معنا أيضا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية. ومن واشنطن ينضم إلينا بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوز ويك. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك بيتر روف، كيف يمكن وصف التوازن في هذه التفاهمات الجارية في سويسرا بين ما قدمته وتقدمه الولايات المتحدة حتى الآن لإيران وما تلتزم به إيران؟ يعني نحن نرى تقديمات اقتصادية كبيرة وربما غير مسبوقة لإيران منذ سنوات، بينما إيران توافق على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كيف يمكن مقارنة ما يقدمه كل طرف بالآخر؟
2: طبع عصركم، تحياتي لكم وللزميلين الصديقين معكم. إذن لدينا أجندة طموحة حددتها مذكرة التفاهم. للأسف أعتقد أن طريقة حصول هذه المباحثات، هناك تقارير في الولايات المتحدة مفادها أن إيران قد انسحبت من هذه المباحثات، لا تزال موجودة في سويسرا ولكن وفدها خرج من القاعة وعاد للتباحث مع الوسطاء. هذا يؤشر إلى أن إيران لا تبدو جدية في تقديم تنازلات ولا إجراء المفاوضات.
1: سيد بيتر، يعني لا أعرف إن كنت قد اطلعت على مسألة أن هذه المفاوضات أفضت إلى ما وصف بخارطة الطريق خلال 60 يوم، يفترض أن تصل إلى نهاية يعني تامة لهذه الحرب، وحتى الآن أعلن عن رفع الحصار الأمريكي على إيران، تشريع عودة إمكانية إيران بيع النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية، وبحث آلية لصرف بعض الأموال المجمدة لإيران مقابل قبول إيران بعودة المفتشين الدوليين إلى داخل إيران للإشراف يعني على البرنامج النووي. كيف يمكن مقارنة التوازن، يعني كيف يمكن وصف التوازن بين هذه التقديمات من الجانبين؟
2: مدرك لكل ذلك، فعلا هو تقدم بارز، أنا لا أنكر ذلك، وهو يوفر الزخمة للرئيس الأمريكي وللأزمة الأساسية التي أو البند الأساسي وهو الملف النووي بنظره. وإذن الاتفاق حول هذا الموضوع سوف يجعله مستعدا لتقديم الكثير من التنازلات، بما فيه إنشاء صندوق لإعادة الأعمار والإنماء الاقتصادي في إيران. ولكن أكثر ما يهمني في كل ذلك هو الكلام العسكري المستمر للنظام الإيراني، الانسحاب من قاعة المباحثات، ولهذا مستويات مختلفة. وأنا برأيي من المنظور الإيراني أنا أرى أن إيران إذا لم تحقق كل ما تريده فهي مستعدة لجعل كل شيء ينهار، أما الولايات المتحدة فهي تركز بصورة أساسية على الملف النووي، والسماح بعودة المفتشين هو مكسب وانتصار كبير للولايات المتحدة، لأن هذا فعلا يوفر طريقة من أجل التحقق من تدمير المخزون النووي وحتى الطموحات النووية الإيرانية.
1: نيجار مرتضوي، هل توافقين على ما ذهب إليه بيتر روف أن عدم تحقيق كل المطالب بالنسبة لإيران قد يؤدي بها إلى الانسحاب من هذه المفاوضات؟ يعني هل ما زالت ترى فائدة كبيرة من وراء سلوك هذا المسار؟
2: سمعت ما تفضل به، ولكنني أكثر تفاؤلا لأننا إذا نظرنا إلى الصورة برؤية واسعة، لا سيما مع كل التعليقات. باكستان تحدثت عن النجاح، الرئيس الإيراني سيزور باكستان، كل من روسيا والصين قد حيتا هذا التقدم، الولايات المتحدة أيضا. هذه المباحثات المباشرة التي تجري على أرفع المستويات استمرت لساعات وساعات، لقد اختتمت، ولكن المباحثات الفنية بدأت مع الخبراء، ويبدو أنهم يناقشون عددا من الملفات. أيضا رفع الحظر عن بيع النفط الإيراني إلى ما هنالك. إذن هناك عدد من المسارات المتوازية التي تتقدم، ويظهر الجانبان مرونة عالية. طبعا هناك نقاط عالقة، ولكن هذا لم يقود العملية. موضوع ملف لبنان هو نقطة قد تقود المباحثات، ولكن إيران لم تتوقف عن ذلك. يحكى عن آلية، عن عملية، عن سلسلة من الإجراءات، وبالرغم من ذلك حضر الإيرانيون إلى سويسرا. إذن يظهر الجانبان جدية كبيرة للتقدم، لكل منهما أولوياته. طبعا الملف النووي للولايات المتحدة وضيق هرمز وتأثر الأسواق، والرئيس أما من الجانب الإيراني لدينا ملف لبنان، إنهاء الحرب والتعافي الاقتصادي. لكن يبدو أن الجانبين يمشيان بمسارات متوازية، وهذا إيجابي برأيي.
1: دكتور سليم زخور، عودة إلى فكرة التوازن، يعني كيف يمكن النظر حتى الآن إلى التوازن بين ما تقدمه الولايات المتحدة وما تقدمه إيران؟
3: يعني التوازن هو في تنفيذ مذكرة التفاهم، بمعنى أن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وافقا على هذه مذكرة التفاهم، والآن ما يجري هو التنفيذ كما تم الاتفاق خطوة بخطوة: وقف الأعمال العدائية في كل الجبهات، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، ذهاب إيران إلى طاولة مفاوضات، عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الخطوات هي تتم بالتبادل، بمعنى هناك تقدم إيراني في التنفيذ، هناك تقدم أمريكي في التنفيذ. يعني اليوم تابعنا الأخبار الواردة من واشنطن برفع الحظر على تصدير النفط الإيراني، اليوم تابعنا عن آلية للإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وهذا دليل على أن التوازن قائم في عملية التنفيذ نفسه. الآن من ربح من خسر؟ بالنسبة للولايات المتحدة هي ربحت، بالنسبة لإيران هي ربحت. الأهم هو أن المنطقة تعيش في حالة لا حرب باتجاه حالة السلام المستدام في المنطقة بعد الوصول إلى اتفاق نهائي. الآن ما نشهده بداية يمكن تسميته التطبيع الأمريكي الإيراني، يعني عندما جزء من الأموال المجمدة يذهب لشراء منتجات أمريكية تصل إلى طهران، هذا نوع من بناء أو تأسيس علاقات معينة للمرحلة المقبلة، وهذا سيساعد إذا ما كان المتشددون في إيران سرعة قبولهم لهذه التحركات الكبيرة على المستوى مذكرة التفاهم، مستوى الاتفاق مع الولايات المتحدة كانت كبيرة، كلما كان هناك قبول من الجانب الإيراني ويمكن المضي قدما في تنفيذ خطوات أكبر.
1: بيتر روف، ماذا عن إسرائيل هنا في كل هذا الموضوع، خصوصا أن لبنان هو بند أساسي بالنسبة لإيران في هذه التفاهمات؟ إلى أي مدى من وجهة نظرك تستعد الإدارة الأمريكية أن تفرض ضغوطا على إسرائيل من أجل الذهاب إلى أبعد مدى فيما يتعلق بهذه المسألة، خصوصا أن الطرف الإيراني يتحدث عن انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان بنهاية الستين يوما هذا؟
2: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة قد بدأت تمارس الضغوطات على إسرائيل، فقد حصل تحول في التصريحات التي سمعناها على لسان المسؤولين الأمريكيين مثل نائب الرئيس خلال كلامه عن إسرائيل، وهذا ما قد سبب استياء وانزعاجا نوعا ما في الأوساط الجمهورية، وأعتقد أن هذا قد يكون لديه تأثيرات سيئة على طموحات نائب الرئيس جي دي فانس لكي يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن إسرائيل دولة ذات سيادة وسوف تقوم بما تريد وترغب في القيام به. بالنسبة لما تتوقعه إيران من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل، لا يمكننا أن نرى أن إيران تفعل الشيء نفسه في ضغطها على حزب الله للتراجع، حيث أن حزب الله قد قام باعتداء منذ أيام لم تتم الإفادة عنه ولم يتم التركيز عليه. الرد

0: اليوم أن أحلى أحد يفاوض على عن لبنان وأن لبنان دولة يعني ذات سيادة. كيف يمكن لإيران أن تتعاطى مع كل هذه التعقيدات، خصوصا أنه لا يمكن، يعني كما يقول بيتر روف، ربما لا يمكن فقط التعويل على الضغط الأمريكي هنا على إسرائيل من أجل حلها؟
1: صحيح أن هناك شيء ما حصل، ولكن إسرائيل تبقى حليفة الولايات المتحدة، وحزب الله يبقى حليف إيران، وقد أدرج هذا البند ضمن المذكرة من قبل الطرفين، ووقع الطرفان عليه. إذن إسرائيل لا يمكنها أن تطلق كل هذه الحروب في المنطقة بدون الأسلحة والتمويل والدعم الأمريكي، وقالها الرئيس الأمريكي بكل صراحة. هي الأقرب إلى الولايات المتحدة، وحزب الله الأقرب إلى إيران، ولكن البند الأول إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيه لبنان نقطة أدرجها الطرفان. أما تسلسل ذلك والخطوط الحمراء وتبعات ذلك، هذا كله في المفاوضات. بدأ التفاوض، هناك إطار بمساعدة قطر وباكستان.
0: يعني سؤالي، وهنا السؤال، يعني تقولين أن الإيرانيين يظهرون مرونة، ولكن كيف ستتعاطى إيران في المرحلة المقبلة مع مسألة حزب الله في ضوء كل هذه التحفظات حيال السلاح الحزب ودوره كذلك في كقوة إقليمية مسلحة؟
1: هذا شيء سوف تستمر إيران في السعي باتجاهه. هذا الوضع لن يتغير بمجرد وجود مذكرة تفاهم. المذكرة تكتفي بالحديث عن إنهاء النزاع والأعمال العدائية، ومن ثم
0: لكن إنهاء الاحتلال لا يرتبط أيضا بمسألة يعني مستقبل حزب الله عسكريا على الأقل.
1: بكل تأكيد، أعتقد أن الجانبين سوف يضغطان في هذا الاتجاه. إذن هذا وقف دائم لإطلاق النار، يضغطان من أجله إنهاء الأعمال العدائية نهاية حاسمة، ومن ثم إطار وتسلسل ما سيحصل، ما هي الخطوط الحمراء سيتم الاتفاق عليها ضمن هذه العملية. ولكن مجددا، هذا وضع غير معتاد، لأن لبنان وإسرائيل لم يحضرا المفاوضات، ولكن موضوعهما نوقش في المذكرة، واتفق الجانبان الولايات المتحدة وإيران على التوقيع على ذلك. إذن دور الوسطاء، التفاصيل، هذا شيء سوف تسعى إليه إيران بكل جدية.
0: دكتور سليم زخور، كيف ترى تطورات هذه المسألة، خصوصا أن يعني موضوع لبنان تشعب كثيرا، لدينا مسارين من المفاوضات، ولدينا كذلك كل هذه التعقيدات التي أشرت لها، إسرائيل، حزب الله، التسليح، الاحتلال وما إلى هنالك؟
2: يعني سأعود إلى نفس الترتيب الذي تفضلت به بالسؤال لنجار: الحرب، الاحتلال، والسلاح. هذه هي المراحل الثلاثة التي يجب أن يمر بها أي إطار لحل هذا الصراع. الآن نحن في مرحلة الحرب، في مرحلة وقف الحرب. هناك لجنة تم تشكيلها في سويسرا من أجل متابعة وقف الحرب. بنفس الوقت هناك مفاوضات في واشنطن من أجل محاولة الوصول إلى هدنة دائمة وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وحسم هذا الصراع بشكل نهائي. كيف يمكن أن الربط بين اللجنة التي تهتم بالحرب بمسار واشنطن؟ أعتقد أن هذا الدور سيكون عند الوسيط القطري، خاصة نتيجة التجارب السابقة مع الأزمات اللبنانية ومع أزمات المنطقة الدائمة. أعتقد أن سيكون هناك إبداع آلية ما، طريقة ما، من أجل التنسيق، من أجل حل كامل على مستوى كل هذا الملف. ولكن لابد أن يكون الموضوع حكما بالتدريج. الآن وقف الحرب، ثم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. على الأرجح مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيكون انسحاب لمقاتلي حزب الله إلى شمال ليطاني، وهذا طرح في السابق، هناك جزء
0: وهذا يعاد طرحه الآن.
2: الآن يعني قبول من رئيس مجلس النواب، وأمين عام حزب الله طرح إمكانية العودة إلى مخرجات تفاهم نوفمبر 2024.
0: وهذا ما يرى البعض أنه عود على بدء فيما يتعلق ب يعني الترتيبات التي جرى إرساؤها بعد حرب 24 وأدت إلى ما أدت إليه الآن. كيف يمكن

0: تفادي تكرار الحرب من جديد من وجهة نظرك؟
1: الدروس المستفادة من مذكرة التفاهم، بمعنى خطوة مقابل خطوة والالتزام بالتنفيذ والحرص على الوصول إلى صيغة نهائية للحل. ما حصل بعد 2024 أن لا الإسرائيلي انسحب ولا حزب الله سلم السلاح. يعني الإشكالية وقعت الدولة اللبنانية بين هذين الإشكاليتين. الآن الذهاب لحل كامل لهذا الموضوع هو بالدروس المستفادة من مذكرة التفاهم. كيف تجري الخطوات بين الولايات المتحدة وإيران في هذا التنفيذ المتبادل؟ يتم إخراج اتفاق واضح المعالم من أجل الصراع في لبنان لينسحب الجيش الإسرائيلي ولتنفيذ المخرجات الأخرى. طيب، على نفس القاعدة
0: في نفس الإطار، يعني نحن نتحدث عن المسألة اللبنانية من وجهة أو من منظار ما يجري على طاولة المباحثات في سويسرا، جرى الإعلان عن التوصل إلى آلية لفض الاشتباك، وقد تضم هذه الآلية إيران أيضا. ما الرسالة من وراء ذلك، وما معنى أن تكون إيران في هذه الآلية؟
1: هذا مهم، لأن يعني مسار الذي قام في واشنطن هو مسار يهتم بإطار السلمي، ولكن قرار الحرب كان في إسلام أباد، بمعنى أن التقدم في مسار إسلام أباد يعني توقف القتال في لبنان، عدم التقدم في مسار إسلام أباد يعني استمرار القتال، بمعنى قرار الحرب في لبنان ليس في يد الدولة اللبنانية وليس في هذا المسار، بل في مكان. فوجود إيران في جزء من هذا النقاش هو جيد، لأنه هو يعني تواصل مباشر ويسمح إلى تطبيع لبناني إيراني في المرحلة المقبلة.
0: بيتر روف، يعني ما هو السقف الأعلى الذي يطمح الرئيس الأمريكي للوصول إليه في مسألة النووي الإيراني، خصوصا أن الرئيس الإيراني يعيد ويؤكد بالأمس أن مسألة التخصيب محسومة، أن إيران لن توقف التخصيب؟
2: سوف يكون علينا أن ننتظر من أجل أن نرى الجوانب الفنية والتقنية لذلك. طبعا سيكون مفضلا أن تبتعد إيران عن التخصيب بصورة حاسمة، لأنها تقول أنها تريد الحفاظ على هذه البنى التحتية من أجل أن تبدأ التخصيب متى تشاء، حتى خلال مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قد تفيد لاحقا بأي انتهاك إذا لاحظته. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا بقيت نسب التخصيب على مستوى مدني طبي ويمكن أمكن التحقق من ذلك، ويجب أن يترافق ذلك أيضا مع تخل عن طموح حيازة السلاح، بما يتيح أيضا للولايات المتحدة الدخول والتخلص كل هذا التخصيب الذي يتخطى نسبة 20%، وهم يتحدثون عن أطنان من هذا اليورانيوم بهذه النسبة. أعتقد أن الإدارة سوف تقبل بذلك، ولا أعتقد أنها سوف تجعل هذا الاتفاق ينهار على حظر الانتشار حظرا كاملا.
0: سيد بيتر، كيف يكون ذلك كله قد اختلف عن الاتفاق الذي أبرم في أثناء إدارة أوباما باختصار؟
2: أعتقد أن الفرق الرئيسي بالنسبة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة له علاقة بمستوى التفاعل مع إيران بعد الاتفاق هذا، إذا وصلنا إلى اتفاق، وأن الولايات المتحدة سوف تكون مشاركة ناشطة في إعادة بناء والمساهمة في تعافي الاقتصاد الإيراني، وهذا شيء لطالما أنا دعوت إليه أصلا. أعتقد أن العقوبات تعزل الدول وتتيح للديكتاتوريين بخنق النظام.
0: شكرا لكم جميعا، بيتر روف من الولايات المتحدة، نيجار مرتضوي والدكتور سليم زخور معنا هنا في الاستوديو، شكرا. متابعة لتطورات الشأن اللبناني، ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، دعنا في صورة ردود الفعل في بيروت على هذه المحادثات الجارية في سويسرا، خصوصا ما يتعلق منها بالشأن اللبناني، وأيضا الاتصالات الدولية التي أجريت مع الرئاسة اللبنانية في هذا الإطار.
3: محاولات تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد مستمرة من كل الأطراف، إن كان من الأطراف المشاركة في المفاوضات أو تلك التي تتوسط فيها مثل قطر. فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم كان أجرى اتصالا برئيس الجمهورية، وكذلك فعل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وكذلك رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، صبت في مسألة أساسية وهي تثبيت وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في جنوب لبنان. وتحدثت الأطراف وفقا لبيان رئاسة الجمهورية عن إنشاء خلية للمتابعة في هذه المرحلة. لم تشر رئاسة الجمهورية إلى أي تفاصيل إضافية وعملها ومهمتها خلال هذه المرحلة، لكن لبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات، هي الخامسة من نوعها مع إسرائيل بوساطة أمريكية. ستجري المفاوضات في واشنطن ترتكز إلى مبادئ لبنانية، يقول الطرف اللبناني وفق ما عبر الرئيس اللبناني، على أمور رئيسية هي الانسحاب الإسرائيلي، أي وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، والسلطة الدولة اللبنانية في مناطق جنوب الليطاني، وكذلك عودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وهذه المرتكزات الخمس للبنان في أي مفاوضات كان أشار إليها رئيس الجمهورية عدة مرات من خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض، لكن لبنان الرسمي يتمسك بأن تكون أي مساعدة، وتحديدا تلك التي تجري من إطار المفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وطهران، تكون عاملا مساعدا وليس فرضا على الوضع الداخلي كما يقول الرئيس اللبناني. لذلك لبنان الرسمي يتخوف من أن يكون لإيران تأثير إضافي في لبنان خلال هذه المرحلة التي ستلي وقف إطلاق النار، ولبنان لا يرغب بأي شكل من الأشكال بأن يكون هناك تدخلات إيرانية في لبنان، وذلك من مخاوف العودة إلى ما يسميها رئيس الجمهورية إلى تحول لبنان إلى ساحة أو منصة لتبادل إطلاق النار على أرضه. رئيس أو وزير الخارجية هذا اليوم كان أشار كذلك بأن الموقف الرسمي اللبناني هو في التمسك بالسيادة اللبنانية، التمسك بالمبادئ التي قامت عليها هذه المفاوضات لاستعادة الأرض، وهو الشق الأهم في هذه المفاوضات التي ستجري، مع الدخول في تفاصيل إضافية ستترك للمفاوضات وفقا لعدد من المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا أشاروا في عدد من تصريحات سابقة خلال الأسابيع الماضية إلى أن لبنان متمسك في هذه الشروط، لكنه مستعد للتفاوض بشأن جدولة الانسحاب خلال المرحلة المقبلة. كان البيان الذي صدر في ختام اجتماعات الرابعة التي عقدت في واشنطن بأن هناك مناطق تجريبية لكن حزب الله رفضها، والمناطق التجريبية يعني بها أنها خطوة مقابل خطوة، نعم. أي أن تنسحب إسرائيل من مناطق تقابلها خطوات من الجانب اللبناني. حزب الله كذلك كان أعلن رفضه لمسار المفاوضات المباشرة، تمسك بمسألة المفاوضات غير المباشرة، وأيضا قال أمينه العام أنه مستعد لبسط سلطة الدولة في منطقة جنوب الليطاني.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسلنا في لبنان. معنا الآن هنا في الاستوديو مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. إلياس، كيف تبدو الصورة في إسرائيل حيال هذه المفاوضات والاستعدادات كذلك للمفاوضات المباشرة غدا مع لبنان؟
4: إلسي، من الواضح بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستبق هذه الجولة من المفاوضات ويحدد الخطوط الحمراء بالنسبة له وبالنسبة لحكومته، وهذا ما أدلى به من تصريح مقتضب مساء هذا اليوم، قال فيه بأنه لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان طالما اقتضى الأمر ذلك، وهو يضع علامة، نضع على هذه الجملة خطوطا عريضة لأنه يكررها في أكثر من مناسبة في الأيام الأخيرة، بمعنى أنه يحاول أن يخاطب الرأي العام الإسرائيلي في هذا المجال أنه إذا تغيرت الأمور ربما تكون هنالك تغييرات ما في هذا التوجه، في توجه الانسحاب أو عدم الانسحاب، وهو يحاول ربما أن يمهد الطريق لإعادة انتشار معينة أو لتقليل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان كما تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، أو أيضا الانسحاب أو إعادة الانتشار دعينا نسميه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية التي ربما سيترتب عليها بطبيعة الحال انسحاب كامل أو جزئي للقوات الإسرائيلية ودخول القوات اللبنانية في جنوب لبنان. إسرائيل تريد أن يكون هنالك إشراف أمريكي مباشر كما يبدو في هذه المسألة، بمعنى أن الجنود اللبنانيون سوف ينتشرون في مناطق بعينها كشكل تجريبي، هنالك سيكون كما يبدو إشراف

0: أمريكي وربما دولي أيضا على إذا ما كان ينجح الجيش اللبناني في بسط سيادته وسيطرته والعمل على نزع سلاح المقاومة اللبنانية من المناطق التي يدخل فيها. وربما تكون هنالك مناطق لا يوجد فيها أيضا الجيش الإسرائيلي حاليا كقوة محتلة أن يبدأ الجيش اللبناني بالعمل فيها كمناطق تجريبية، بمعنى ليس بالضرورة أن تكون المناطق التجريبية التي سيبدأ العمل فيها هي مناطق محتلة من جانب الجيش الإسرائيلي، وهذا ربما ما يؤخر أيضا عمليات الانسحاب أو إعادة الانتشار في إطار المنطقة الصفراء أو ما يسمى بالحزام الأمني. ونتنياهو يقول في هذا التصريح بأن هنالك حرية عمل للجيش الإسرائيلي، وهذه أيضا نقطة يذهب فيها الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى هذه المباحثات، بمعنى أنه يقول بأن أي تهديد يتشكل على قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان أو على البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل فأن هنالك حرية للجيش الإسرائيلي بالعمل ضد هذه التهديدات. هذه هي المعايير ككل. ووزير الخارجية الإسرائيلي أيضا في هذا السياق يؤكد على أنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان ما دام أن هذا الحزام الأمني الآن يوفر حماية للجنود الإسرائيليين وللبلدات الإسرائيلية، ويؤكد على أنه لا توجد في المقابل كما يسميها أو كما يزعم أي أطماع إقليمية في الأراضي اللبنانية. نعم. المفاوضات في الجولات القادمة هي جدا مهمة في مسألة أيضا من وجهة النظر الإسرائيلية الفصل بين جبهة إيران وجبهة لبنان.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. ينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد عادل شديد من الخليل، سنبدأ معك لنفهم أكثر كيف ستتعامل إسرائيل الآن مع مجمل هذه التطورات. واضح أن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية ذهب باتجاه المزيد من الضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بلبنان، كيف من وجهة نظرك ووفق متابعتك سيتم التعامل مع ذلك؟
2: تحياتي لك إلسي ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لم تعد الأزمة والمأزق الإسرائيلي فيما يخص لبنان هو إلزامها بوقف إطلاق النار أو الإصرار على ربط الساحة اللبنانية بإيران كما تريد الولايات المتحدة وفرض معادلة رغما عن الإسرائيلي، لا بل أكثر من ذلك، حيث اللجنة التي شكلت للتأكد من أن اتفاق وقف إطلاق النار يسير بشكل طبيعي في لبنان أخرجت إسرائيل منها دون استشارة إسرائيل. واضح من خلال الغضب والنقاش الداخلي في إسرائيل أنه كان هنالك محاولة أمريكية لكي تكون إسرائيل جزءا من هاي اللجنة، ولكن على ما يبدو أنه رفضت من قبل إيران، أو أن إيران طلبت إن كانت إسرائيل سيكون حزب الله. أخيرا تم إخراج إسرائيل من هذا الموضوع، وهذا يعزز الطرح في إسرائيل باتجاهين: إضعاف الدور الإسرائيلي في لبنان بعد أن وعد بنيامين نتنياهو إسرائيل والعالم أنه ذاهب باتجاه إحداث تغيير داخلي في لبنان وفق مقاساته، ليجد نفسه خارج المعادلة. والمسألة الأخرى المتعلقة بأنه إسرائيل أصبحت يعني بمثابة محمية للولايات المتحدة، وهي التي تقرر نيابة عنها بعد أن كان لبنان شأنا إسرائيليا داخليا وكان نتنياهو هو الذي يقرر. بالتالي نحن الآن أمام أزمة، وجزءا من التصريحات التي نسمعها ذات نبرة عالية من قبل نتنياهو أظن أنها تكون موجهة لتهدئة الرأي العام الذي يصب غضبه على نتنياهو، أنه عن جهية نتنياهو وغروره واندفاعيته هي التي أوصلت إسرائيل إلى أن تكون خارج هاي اللجنة، حتى تقارن باللجنة الميكانيزم التي كانت قائمة حتى فترة قريبة قبل أن تلغيها إسرائيل والولايات المتحدة. إسرائيل كانت يعني بمثابة اللاعب الفاعل والأهم فيها، بينما تجد نفسها الآن خارج هذا النقاش.
1: دكتور عماد سلامة، ماذا عن لبنان؟ لبنان كان في المرحلة الماضية متوجسا من هذا المسار، على الأقل لبنان الرسمي كان متوجسا من هذا المسار. الدوائر الرسمية تكرر وتشدد على أن يعني لا أحد يفاوض عن لبنان، وهو موقف كرره اليوم الرئيس اللبناني، ومع ذلك هناك مخرجات عن هذا المسار أدت إلى وقف الحرب. كيف ينظر الآن إلى التطورات المتعلقة بهذه المفاوضات

0: الأمريكية الإيرانية وانعكاسها على لبنان؟
1: نعم، يعني هذه المفاوضات كان لها أثر إيجابي على لبنان، خاصة أنها أوقفت الاندفاع الإسرائيلي والذي كان يقوم بتدمير المزيد من القرى والمدن الجنوبية ويقوم بغزو لبنان واجتياحه من كل صوب. فبالتالي يعني أولاً لبنان يعرف أنه جزء من تركيبة إقليمية في نهاية الأمر، وأن هناك تداخل مصالح إن كانت إيرانية ولا إسرائيلية ولا أمريكية ولا عربية في تيسير أموره كبلد. فأولا الانعكاسات إيجابية، وأعتقد أنك سينعكس أيضا إيجابا في المفاوضات القادمة، يعني ابتداء من الغد سيكون لبنان وحيدا على الطاولة، لن تكون إيران يعني بشكل مباشر على هذه الطاولة، ولكن الهواجس التي لدى إيران ولدى حزب الله ستكون
0: ربما إيران
1: موجودة
0: ليست على الطاولة
1: وسيفاوض.
0: دكتور عماد، ولكن الحلفاء في لبنان ما زالوا يرفضون بشدة التفاوض، مسار التفاوض المباشر وأي مخرجات صادرة عنه. وبالتالي يعني أيضا كيف في هذه المرحلة ومع كل هذه التطورات يمكن التعامل مع هذا المسار وما يمكن أن ينتج عنه؟
1: نعم، أكيد هناك تباين بالآراء حول العملية التفاوضية وكيفية إدارتها. لا أعتقد أن أحد يرفض التفاوض بشكل يعني مبدئي، ولكن كيفية إدارة هذه المفاوضات إن كانت مباشرة أو غير مباشرة هو الكلام. حتى هذه اللحظة يرتئي الرئيس الجمهورية الذي يمثل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين والقيادات والقوى السياسية والطائفية في لبنان أن الطريق الأفضل له للبنان هو المفاوضات المباشرة حول الأمور العالقة بين لبنان وإسرائيل ضمن يعني في واشنطن، يعني في وجود الولايات المتحدة الأمريكية وبرعايتها. أكيد هذا الشيء لا يرتئي حزب الله، ويعتقد أنه تنازل لإسرائيل، يجب أن تكون المفاوضات بشكل غير مباشر. بالحقيقة أن رغم معارضة حزب الله لهذا الموضوع إلا أنه جزء من هذه الدولة اللبنانية التي تفاوض، فهو موجود بشكل غير مباشر على طاولة المفاوضات، وموضوع سلاحه سيكون موضوع على الطاولة، وهذا ما هو لا يرغب به. ولكن أيضا هناك يعني رغبة لبنانية بأن تنسحب إسرائيل وأن أن يكون وقف إطلاق النار وأن يكون هناك لجنة رقابة، يعني كل هذه الأمور تصب بمصلحة اللبنانيين
0: سيد
1: وحتى
0: عادل شديد،
1: أولئك الذين يدعمون حزب الله.
0: سيد عادل شديد، هذه مخرجات مسار سويسرا إلى أي مدى تضغط على إسرائيل من أجل تقديم تنازلات لمسار واشنطن، يعني للدولة اللبنانية، كما قال أو عبر عن ذلك أكثر من مسؤول إسرائيلي في خلال الأيام الماضية؟
2: يعني النقاش الإسرائيلي واضح أنه مفاوضات سويسرا هي انعكاسات لمخرجات الحرب الحالية والتي يجمع عليها الإسرائيليين أن الإيراني فرض شروطه، وبالتالي ستتأثر لبنان كثيرا، وحلفاء إيران في لبنان سيكونوا أكثر المستفيدين، بينما الآخرين سيتأثروا سلبا وسيتراجع حضورهم. وهذا الذي يزعج الإسرائيلي، بمعنى أنه ستكون إيران وحلفائها في لبنان هم القوة المؤثرة ما بعد الحرب، لأن القراءة الإسرائيلية أن الحرب حتى اللحظة انتصار لإيران وهزيمة للولايات المتحدة كما لإسرائيل، لذلك ستنعكس أي المقاربة على الحالة اللبنانية. لذلك الإسرائيلي يحاول الآن من خلال هذا المسار المباشر اللبناني الأمريكي أن يفشل ذلك المسار الإيراني، لكن أعتقد أنه اللجنة التي شكلت، اللجنة القطرية الإيرانية الأمريكية، أظن أنها قادرة على إفشال المسعى الإسرائيلي هذا، شريطة أن يكون الأمريكي معني بأن تستمر الأمور وفق هذا المسار، وخاصة أنه الأمريكي يراهن ويتمنى أن يتمكن الإسرائيلي من إفشال الدور الإيراني في لبنان، ولكن هذا مرتبط بمدى جدية وإصرار إيران أن يبقى لبنان جزء المسار الإيراني الأمريكي وليس جزء. لذلك نرى بعض الخطوات الاستباقية من قبل نتنياهو حين يقول أنه قد ننسحب قريبا أو نسمع مسؤول عسكري، كل هذه التصريحات يراد منها إظهار أمام الرأي العام الإسرائيلي كما أمام المنطقة والإقليم أنه إذا حد

0: حدث وقف اطلاق النار وحدثت انسحابات، هذا ليس نتاج الضغط الإيراني بقدر ما هو قرارا إسرائيليا نابع من أن إسرائيل حققت أهداف حين. ولذلك
1: طيب
0: نسمع بنيامين نتنياهو يقول أننا موجودون إلى أن تتغير الأمور أو طالما استدعت الحاجي. هذا من شأنه أن يضمن انسحاب حتى بعد ساعة، وحينها سيقول بنيامين نتنياهو كعت وجهنا ضربة قوية وقتلنا آلاف وفككنا ودمرنا أنفاق. وبكل الأحوال في إسرائيل هنالك إجماع أن ما ينطبق على لبنان هو المسار الإيراني وليس المسار
1: دكتور
0: المباشر.
1: عماد،
0: لطالما
1: دكتور عماد سلامة، بالتالي كما يقول السيد عادل شديد، يعني النظرة الإسرائيلية أن إيران وحلفائها هم الآن القوة المؤثرة في لبنان من بعد هذه الحرب، وبالتالي هذا يعيدنا أيضا إلى مسألة قرار الحرب والسلم في لبنان، مسألة السلاح الذي بيد حزب الله، كل هذه القضايا كيف سيتم التعاطي معها باعتقادك في المرحلة المقبلة، ومن هي الجهات المخولة بإيجاد حسم لهذه الأمور حتى لا تتكرر، يعني يتكرر ما حدث خلال السنتين الماضيتين؟
2: نعم، بالطبع أن هناك عملية شد بين جميع القوى السياسية، لكل واحد وجهة نظر في لبنان. فهناك من يقول أن حزب الله تسبب بتدمير لبنان، خاصة أنه لم يراعي الوحدة الوطنية في لبنان، ولم يأخذ بالدولة اللبنانية وبقراراتها، فلذلك هو المسؤول عن ما آلت إليه وعن كل ما حدث. وهناك أيضا أن الجهة التي تقول أن إيران هي من أوقفت الحرب وهي من استطاعت فرض شروط، فهذا الموضوع يعني لا ينتهي في لبنان، وكل طرف لديه طريقته بالتعاطي مع هذا.
1: ولكن هناك قرارات حكومية دكتور عماد، هناك قرارات حكومية صدرت فيما يتعلق بهذا السلاح ووضعية حزب الله العسكرية، كيف يمكن أن تتطور هذه القرارات بالنظر إلى موازين القوى الجديدة في المرحلة المقبلة؟
2: نعم، موازين القوى الجديدة في المرحلة القادمة ستتعامل مع التفاهم الذي تم بين واشنطن وإيران، والذي يدعو إلى سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها. وهذا يعني شيئا واحدا، أولا انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وعدم إيجاد كل هذه المناطق الصفراء وإلى ما هنالك، وثانيا سحب كل سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية وإعطاء الدولة اللبنانية سيادتها بقراري السلم والحرب. هذا يعني أن الدولة اللبنانية هي ستكون يعني القوة الأساسية المستفيدة من هذه الاتفاقية، والذي ستحاول ترجمتها في هذه المفاوضات خلال هذا الأسبوع، بحيث أنها تقوم بسحب سلاح حزب الله من جهة، وتفرض على الإسرائيليين الانسحاب ضمن ضمانات دولية وأمريكية، وبالتالي يكون يعني لا أحد بالحقيقة خاسر ولا أحد، يعني بمعنى أن إسرائيل ستضطر في نهاية الأمر إلى الانسحاب، ويمكن أن يترتب إلى ذلك يعني العديد من التأثيرات الداخلية، ولكنها في نفس الوقت ستضمن أمن إلى فترة طويلة من الزمن، وبنفس الوقت حزب الله سيضطر إلى تسليم سلاحه، وسيكون ذلك التسليم ليس بالهزيمة بقدر ما يكون له انعكاسات إيجابية سياسية على حزب الله، بأن يخرج من هذا المعركة بنصر معنوي ويدخل في الإطار السياسي
1: عادل
2: مثلهم
1: شديد.
2: مثل باقي الأحزاب السياسية اللبنانية.
1: عادل شديد، ما نوع الضغوط التي تتحسب لها إسرائيل حاليا والتي يمكن أن تأتي من جانب الولايات المتحدة في هذا الإطار؟
0: يعني بات واضحا أنه مرحلة التطابق التام بين الأولويات والمصالح الإسرائيلية مع الأمريكية انتهت. مخرجات الحرب والتلكؤ الأمريكي الإسرائيلي بتحقيق أهداف الحرب وتعثرها وتعثر كل أهداف الحرب وعدم قدرة الطرفين على تحقيقها أديا إلى هذا التنافر والتباين ما بين الطرفين، ولبنان جزءا مباشرا من ذلك. بالتالي الولايات المتحدة تمتلك الكثير من الأدوات والوسائل

0: للضغط على إسرائيل. حتى لحظة لا يبدو أننا ذاهبون باتجاه أن تستخدم الولايات المتحدة لسبب بسيط، أنه حتى لحظة لا يوجد ضمان بأن هذه المذكرة ستتطور إلى اتفاق ما بين الطرفين. ولكن ما يعزز الانطباع إلى أن الأمريكي يشعر بقلق أن هنالك تقارير
1: نعم
0: استخباراتية أمريكية
1: شكرا.
0: تشير أن إسرائيل تعبث حتى بالداخل الأمريكي، تحرض قوى ضد الرئيس ترامب. وأعتقد أنه هذا
1: شكرا
0: بالنسبة
1: لكما
0: للرئيس ترامب قد
1: عادل
0: يكون من
1: شديد
0: الخطوط الحمراء.
1: الخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من الخليل، والدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية ضيفنا من بيروت. بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان، ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئاً فشيئاً آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها. كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هيدي صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت تدمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهيدي اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، وجع لي قلبي كتير يا أمي.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريح للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكن لمسنا من الطرفين الإصرار على الحل. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه تم التوصل في المحادثات في بورغنشتوك إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وأيضا نزع الألغام منه. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني بالإضافة إلى توريده وبيعه، وأن السماح ببيع النفط الإيراني يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المحادثات في سويسرا. إيرانيا قالت الخارجية إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق التزام طهران باتفاق الضمانات وقرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي. إلى ذلك قالت الخارجية الباكستانية إن الرئيس الإيراني سيزور باكستان غدا الثلاثاء لإجراء محادثات. وفي الشأن اللبناني أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، وأضافت أن الاتصال استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبه رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكد بقاء قواته في جنوب لبنان وأشار إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد. للمتابعة الآن تنضم إلينا شبكة مراسلين معنا من القرب من منتجع بورغنشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن زيورخ في سويسرا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، كما ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير لرصد التصريحات والمواقف وآخر التحديثات. وأبدأ معك نور الدين بوزيان.
6: ازدهار، يمكن القول بأن أجواء انفراج واضحة بدأت الآن تعم على هذا المكان، حيث بدأت اللجان التي شكلها الممثلون السياسيون إنجاز وصفهم بذلك، أي نائب الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وزير رئيس الوزراء الباكستاني باعتبارهما الوسيطين، وأيضا الوفد الإيراني. إذن الشق السياسي انتهى وبدأ العمل الآن عبر اللجان الفنية. سويسرا التي تحتضن هذه المفاوضات خلفي غير بعيد من هذا المكان، أعلنت عن لسان الخارجية السويسرية بأن عمل اللجان الفنية بدأ فعلا. وبداية هذا العمل كان منتظرا ازدهار لسبب بسيط، لأن كل الذين تحدثوا ومن بينهم نائب الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء القطري، أيضا تحدثوا عن أن الأرضية باتت معبدة لكي يبدأ أو تبدأ اللجان في عملها. لا أحد حتى هذه اللحظة يعرف كم عدد اللجان، لكن يبدو من بعض التحاليل بأن وبعض المصادر بأن اللجان الثلاثة التي شرعت في عملها تتعلق أولا بالنووي الإيراني وأيضا الأرصدة الإيرانية والنفط. وعلى ذكر النفط، يبدو أن نتائج أو مخرجات الأولى لهذه المفاوضات قد بدأت تظهر بدليل التصريح التي وردت من الولايات المتحدة حول بيع النفط الإيراني. عموما يمكن القول بأن رغم هذا التفاؤل بأن الأمور ستمضي قدما نحو الوصول إلى الهدف، الهدف كما تعلمين ازدهار هو 60 يوما مهلة من أجل إتمام وتطبيق وتنفيذ الاتفاق الذي وقع بين الأمريكيين والإيرانيين بوساطة قطرية وباكستانية، الوصول إلى اتفاق نهائي غير قابل للزحزحة كما يقول بعض الدبلوماسيين السويسريين الآن. عموما يمكن القول بأن هذه اللجان لا يوجد لها من يتحدث باسمها، ما يجعل ربما من الصعوبة بمكان معرفة ما يجري داخل هذه اللجان، لكن التفاؤل الذي أبداه بعض الأطراف يؤكد بأن الأمور تمشي في الاتجاه الصحيح وأن خارطة الطريق ماشية. لكن يبقى كما حذر من ذلك رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، ربما تكون هناك عوامل خارجية تؤثر على هذه المفاوضات. ازدهار،
1: نعم، ابقى معنا نور الدين. فادي منصور، هذه الأجواء الإيجابية كيف انعكست في تصريحات ومواقف المسؤولين الأمريكيين؟
7: نعم ازدهار، الترجمة العملية لهذا الأمر.

0: من خلال إعلان نائب الرئيس الأمريكي عن تقدم كبير، ولكن عن إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية تحديدا وزارة الخزانة من خلال هذا التصريح بالإعفاء، وهو تصريح عام مؤقت لمدة 60 يوما ينتهي في 21 من آب أغسطس المقبل، في إطار مسألة بيع رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني الخام ومشتقاته وعملية نقله وتوريده، وأيضا القضايا المتعلقة بمسائل التأمينات على ناقلات النفط، وأيضا التحويلات البنكية لكي تتمكن إيران من جني هذه الأموال في إطار أرصدتها بدون أن يكون هناك أي قلق من العقوبات. وهذا أمر نصت عليه مذكرة تفاهم حقيقة في إطار الخطوات المتبادلة، ومن بينها إعادة فتح مضيق هرمز. لكن وزير الخزانة الأمريكي وضع هذه الخطوة في إطار التقدم، انسجاما مع التقدم المحرز في مفاوضات بيرغنشتاك، وأيضا في إطار التزامات إيران بفتح مضيق هرمز بدون عوائق، وأيضا دعوة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لمعاودة عملهم. وهذا كان إعلان رئيسي من قبل نائب الرئيس الأمريكي في ختام هذه المفاوضات على المستوى السياسي الرفيع بين الولايات المتحدة وإيران، وبرعاية رفيعة أيضا من قبل قطر وباكستان، حيث أعلن جي دي فانس الاتفاق على أربع مسائل أساسية. النقطة الأولى التي بدأ فيها هي آلية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق، وأيضا لإزالة الألغام. النقطة الثانية تتعلق بآلية فض النزاع في الوضع اللبناني، خصوصا في ظل التصريحات الواردة من إسرائيل الرافضة للانسحاب الآن من الجنوب اللبناني ومسألة حرية العمل للجانب الإسرائيلي. وبالتالي هذه الآلية تأخذ في عين الاعتبار أن وقف إطلاق النار قد يكون هشا، قد يتعرض لانتهاكات أو تأويلات خصوصا من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذه الآلية تتيح التدخل الفوري حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة مع ما تحمله من تداعيات على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الخطوة الثالثة التي أعلن عنها نائب الرئيس الأمريكي هي مسألة المفتشين الدوليين، وقال إن إيران وافقت على عودتهم، واعتبر أن هذه خطوة أولى في إطار التفاوض على الملف النووي الإيراني وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وقال إن الولايات المتحدة والأطراف سوف يبدأون التواصل مع المفتشين هذا اليوم أو هذا الأسبوع. النقطة الأخيرة تتعلق بما وصفه نائب الرئيس الأمريكي بإطار مؤسستي للتفاوض على مستوى الفرق الفنية مع مرجعية سياسية واضحة، وهذه المرجعية السياسية هي هذا التمثيل الرفيع على المستوى السياسي الذي سيواكب عملية التفاوض لتذليل أي عقبات. وهناك أيضا لفت نائب الرئيس الأمريكي إلى اشتراح آلية سوف تكون قطر منخرطة فيها في إطار إمكانية رفع التجميد عن الأصول الإيرانية من قبل الولايات المتحدة. وفق نائب الرئيس الأمريكي هذه الآلية تقضي بأن تحصل إيران على هذه الأموال لقاء أن تشتري منها منتجات زراعية أمريكية لفائدة الشعب الإيراني، لكي تضمن إدارة ترامب أن أي رفع للتجميد لن يكون لفائدة تمويل الإرهاب، كما قال نائب الرئيس الأمريكي الذي شدد مرة أخرى أن هذه المفاوضات الماراثونية حقيقة أحرزت الكثير من التقدم بين إيران والولايات المتحدة. ازدهار،
1: ابقى معنا فادي، رصدنا معك المواقف الأمريكية، ماذا في تفاصيل مواقف الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين في أعقاب ما رشح عن هذه المفاوضات ومخرجاتها؟ نور الدين الدغير.
2: ازدهار، يبدو أن عجلة الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي هنا في إيران لا يتوقف، ربما ولم يتوقف. لماذا؟ لأنه بعد العودة للفريق الدبلوماسي المفاوض على رأسه محمد باقر قاليبوف، توجه قبل قليل إلى سلطنة عمان محمد باقر قاليبوف ومعه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. هذا السفر هو سفر مهم ضمن آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نعلم ازدهار على أن إحدى البنود الأساسية هي المرتبطة بمضيق هرمز، وهناك عبارة مهمة في قضية المضيق حتى تقول بأن جميع الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز يجب أن تحظى بموافقة الدول المشاطئة للمضيق وكذلك باستشارة الدول الإقليمية أو الدول المنطقة. الآن هذه هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن المفاوضات الجارية. لماذا؟ لأن البحث الإيراني الآن هو عن إيجاد هذه الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز. طهران لا تريد أن تعلن أو تقول بأنها رفعت يدها بالكامل عن مضيق هرمز لأن

0: لماذا؟ لأن هناك إشكالات وأسئلة كبيرة جدا تطرح هنا في العاصمة الإيرانية طهران من تيارات سياسية ومن جهات أمنية عسكرية بسؤال كبير: ماذا استفادت إيران من هذه المفاوضات وهي تفقد أكبر نقطة حساسة بالنسبة لديها مضيق هرمز؟ الآن الفريق المفاوض يسارع إلى سلطنة عمان للبحث عن هذه الآلية. المعلومات هنا تقول بأن محمد باقر قليبواف وعباس عراقشي سيلتقيان مع أمير دولة مع سلطان دولة سلطنة عمان لبحث هذه الترتيبات. إذا هذا الشق شق أساسي ومهم. وشق آخر كذلك ازدهار المرتبط بالعلاقة ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا عنصر أساسي ومهم لأنه الوكالة سيكون لها دور أساسي ومهم في قضية المراقبة وفي قضية تفعيل آليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. بلغ كلام من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول بأن مفتشي الوكالة قد يعودون قريبا إلى طهران. وهنا تحدثت إيران عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ليقول بأن إيران لا تزال في تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الإطار القانوني الذي يحدد التعامل ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك عنصران أساسيان. العنصر الأول هو اتفاقيات الضمانات الشاملة، تقول طهران بأن هذا هو العنصر المحدد في علاقة طهران بالوكالة. نعم. والنقطة الثانية القوانين الداخلية لإيران وهو قانون البرلمان ورؤية مجلس الأمن القومي الإيراني. إذن الآن يتم البحث في آلية دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمسألة التفاوض الإيراني الأمريكي من أجل الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. وكذلك في نقطة أساسية ومهمة للوكالة وهي ترقيق اليورانيوم العالي، التخصيب سيكون تحت إشراف الوكالة. إذن يمكن القول بأنه بعد اجتماع سويسرا الآن الحراك الدبلوماسي ما بعد الاجتماع لتفعيل جميع آليات ما تم التوصل إليه من توافقات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك من طهران الزميل نور الدين الدغير. شكرا أيضا للزملاء في سويسرا في زيورخ تحديدا فادي منصور، وأيضا بالقرب من منتجع بورغنشتوك الزميل نور الدين بوزيان. للمتابعة معنا الآن من واشنطن الدكتورة كيلي فلاهاوس مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي. معنا أيضا في الأستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أرحب بكم وأبدأ معك سيدة مرتضوي. التصريحات إن كان على المستوى الأمريكي أو حتى الإيراني تعكس أجواء انفراجة واضحة في أعقاب اللقاءات بالأمس ومسار هذه المفاوضات، المخرجات النهائية أيضا. بالتالي كيف ينعكس ذلك على مدى الارتياح عموما في إيران حاليا؟
2: نعم ازدهار، أعتقد أنه كان هناك تقدم محرز من كلا الجانبين ويبدو وكأنه هناك بيئة إيجابية نسمع عنها علنا وأيضا خلف الأبواب الموصدة مع تقدم المفاوضات. لا يزال هناك تحديات ونقاط عالقة وأهمها الملف اللبناني، لأن هذا الملف تم ذكره في البند الأول من مذكرة التفاهم، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لإيران، أي إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. وهذا الملف متعلق بأطراف لا تجلس على طاولة المفاوضات، أي إسرائيل هنا وهي مستاءة من جراء الاتفاق وحتى تهجمت على الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي، ومن الصعب لواشنطن أن تستمر في هذا الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في لبنان، ولبنان ليس على طاولة المفاوضات، ولذلك الأمر معقد. ولكن الإيرانيين يصرون على ذلك، وبات هناك لجنة وحاولوا إيجاد إطار لإنهاء الحرب في لبنان. وأيضا بالنسبة لإيران الملف النووي هو الأهم، وأيضا إعادة فتح مضيق هرمز. والآن بناء على التصريحات يبدو وكأن الولايات المتحدة حتى الآن كانت إيجابية في تعاملها مع المفاوضات وتقدمها، وكان هناك نقاشات عقدت على مستوى رفيع مع رئيس البرلمان ونائب الرئيس الأمريكي، وهذا الأمر تاريخي لأن هذا الأمر قد حصل المرة الأولى منذ الثورة الإسلامية. وهناك الآن أيضا خبراء فنيون يمضون قدما في المفاوضات بشأن الجوانب الفنية، والإيرانيون قد برهنوا عن إشارات إيجابية، وتم الحديث عن إعفاءات عن تصدير النفط الإيراني ورفع الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز، وتم الإعلان عن أن التعاون سيستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا ليس جزء من المفاوضات النووية، ولكن مع ذلك لا يزال الأمر تقدما إيجابيا.
1: سؤال يطرحه الجميع: ماذا استفادت إيران من هذه المفاوضات حتى الآن، تحديدا ما يتعلق منه بمضيق هرمز؟
2: بالنسبة

0: بالنسبة لإيران، لقد كان من المهم جدا أن يتم رفع الحصار الأمريكي، وتم الإعلان عن رفع الحصار مقابل إعادة فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني. ما يريده الإيرانيون من اتفاق السلام هذا هو نهاية دائمة للحرب وأيضا التخفيف من الضغوطات الاقتصادية. وتم الحديث عن إتاحة الأصول المجمدة الإيرانية لبعض المشتريات، وكان هناك أيضا إعفاء لكي يتمكنوا من بيع النفط الإيراني. وإذا تم رفع الحصار الأمريكي بالكامل، بإمكان إيران أن تستخدم المضيق لتجارتها. وفي نهاية المطاف، إيران تود أن يتم التخفيف من العقوبات مقابل الصفقة النووية ورفع التجميد عن الأصول. إذن في المرحلة الأولى إنهاء الحرب، وثانيا التخفيف من الضغوطات الاقتصادية بالنسبة لإيران.
1: الدكتورة كيلي فلاهوس، الآن الشق السياسي من هذه المفاوضات انتهى، سيكون أمام الجميع 60 يوم آخر في البحث الفني وأيضا التقني. السؤال المطروح، ما الذي تحقق أمريكيا وما الذي لم يتحقق حتى اللحظة، وأمامه قد يكون الكثير من العراقيل؟
0: نعم طبعا. إذن بالنسبة لما قد حققه الأمريكيون من هذه المفاوضات، هم سيحصلون في الواقع على إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا الأمر سيسمح باستئناف التجارة التي كانت عالقة في هذه المنطقة، وهذا الأمر سيؤدي إلى التخفيف من الكثير من العقبات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وأيضا الاقتصاد الدولي. هذه كانت النقطة الأهم. وإذن في نهاية المطاف، وطبعا سيتم وقف الاقتتال، وسيكون هناك أيضا لنهاية لأي من الأعمال الانتقامية ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وطبعا خلال هذا المسار سيتم التوصل إلى طريقة لتقييد البرنامج النووي الإيراني. هذه هي النقاط الأساسية التي تم تحقيقها. لن يتعرض الاقتصاد الأمريكي للضرر الإضافي، وهناك أيضا قدرة التحكم بالصفقة النووية. سيكون هنالك عراقيل سياسية ربما خلال هذه العملية، كما رأيتم خلال نهاية الأسبوع هناك ديمقراطيون وحتى جمهوريون كانوا يشككون بهذه الصفقة ووصفوها بالاستسلام، وقالوا أن هذه الصفقة تعطي كل شيء لإيران وبالمقابل الولايات المتحدة لا تحصل على الشيء. هذا الأمر أثار استياء الرئيس لأنه لا يريد أن يبدو ضعيف، ولذلك سيتعين على فريقه أن يبذل جهد كبير لمنعه من التصرف بغضب وعرقلة الصفقة النهائية. وإذا أعتقد أن العراقيل ستكون موجودة في مبنى الكابيتول، بما أن بعض الديمقراطيين والجمهوريين يقولون أنه سيتعين على الكونغرس مراجعة هذا الاتفاق.
1: إلى أي مدى يمكن أن نضيف أيضا عدم الترحيب الإسرائيلي بإجراء أي صفقة أو مفاوضات مباحثات سياسية أو فنية مع الطرف الإيراني، أو التوصل إلى حلول خصوصا ما يتعلق بملف لبنان؟
0: نعم طبعا، إسرائيل هي العقبة الثانية الأكبر إلى جانب الكونغرس الأمريكي، وإسرائيل لا تعجبها مذكرة التفاهم هذه. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال أنه لن يحد من تحركاتهم العسكرية في لبنان. حتى الآن يبدو وكأن هناك وقف إطلاق نار هش بعض الشيء في لبنان، ولكن الأعمال العدائية لا تزال مستمرة، والشعب اللبناني نزح ولم يتمكن حتى الآن من العودة إلى دياره. وإذا أعتقد أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لعرقلة هذا الاتفاق، ولكن يبدو وكأن إدارة ترامب متمسكة بموقفها، ولقد انتقدت إسرائيل علنا وطلبت منها أن تتراجع عن إجراءاتها في لبنان، وأشارت إلى أنها
1: وقد بدأ ذلك في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي. فعلا نجار قليباف وعراقجي في زيارة الآن إلى سلطنة عمان مباشرة بعد العودة من المفاوضات. أهمية هذه الزيارة الآن وماذا يحمله معه الطرف الإيراني إليها؟
0: هذه الزيارات من قبل السياسيين والدبلوماسيين مهمة جدا، والرئيس الإيراني أيضا سيتوجه إلى باكستان والصين وروسيا ليبعث برسائل إيجابية بشأن التقدم في المفاوضات. وهناك أيضا سياسات داخلية تحصل داخليا كما ذكرت السيدة كالي، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو في طهران. هناك أشخاص متشددون

0: ضد هذه الصفقة، ولكن باكستان أدت دورا وسطيا مهما جدا وتاريخيا جدا، وهي مستمرة في تأدية هذا الدور في كل مرة يكون هناك فيها خطر على هذه المفاوضات. وإذا بفضل العلاقة الجيدة التي تجمع الوسيط الباكستاني مع كلا الطرفين والزيارات التي قامت بها باكستان لكل من طهران وواشنطن، هذا الأمر يتيح التقدم. والإيرانيون قالوا أنهم لا يريدون إعادة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه ما قبل الحرب. المسألة تتعلق برسوم جديدة بل إطار جديد لإدارة المضيق، وعمان تتشارك هذه المياه الإقليمية مع إيران، ولذلك يجب أن يكون هناك تنسيق مع عمان. وإذن كل هذه السفن وأيضا القنوات الدبلوماسية التي تحصل، كل التحركات مهمة.
1: نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا للدكتورة كيليف لاهوس مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي، شكرا لك. الآن إلى لبنان، حيث رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكد بقاء قواته في جنوب لبنان، وأشار إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد. لمتابعة الموقف معنا الآن من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. نرحب بك جوني، نرصد معك أيضا الأوضاع، التصريحات والمواقف عشية طبعا المفاوضات المرتقبة.
2: في العموم ازدهار، يمكن القول أن هناك مسارين أساسيين سياسيين يفرضان نفسهما حاليا على الواقع في لبنان، وطبعا يؤثران بشكل كبير على الواقع الميداني كذلك. المعطى الأول أو المسار الأول هو المتعلق بمفاوضات سويسرا وما أبلغ لبنان به رسميا من خلال اتصال نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء القطري بالرئيس اللبناني صبيحة هذا اليوم، وأبلاغه بما جرى التباحث بشأنه لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، بما في ذلك إمكانية تشكيل خلية لمتابعة هذه القضية. بات واضحا أن لبنان أصبح جزءا لا يتجزأ من هذا المسار التفاوضي، أصبح في صلب هذه القضية، مع العلم أن الرئيس اللبناني من خلال مواقفه أكد الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية ولبنان الرسمي يفضل فصل المسارات، بمعنى أن لا يكون لبنان ملحقا بالقضايا الأخرى أو تكون هناك تأثيرات إقليمية على الواقع اللبناني. ولكن طبعا لبنان الرسمي وكل الأطراف السياسية ترحب بهذا الوقف لإطلاق النار في ظل التفاهمات الأمريكية الإيرانية. المسار الآخر السياسي وهو أيضا غاية في الأهمية هو مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. يوم غد تنطلق الجولة الخامسة من هذه المفاوضات بمشاركة طبعا الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم. طبعا هناك ترقب لمسار الأمور في واشنطن، ما الذي سيجري يوم غد، ما هي الأمور التي سيتم بحثها، علما أن لبنان أيضا واضح من خلال مواقفه أنه بعد تحقيق وقف إطلاق النار، وقف حقيقي لإطلاق النار، هناك مجموعة من القضايا التي يطالب بها لبنان الرسمي. يطالب بانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بإعادة الأعمار، بإعادة النازحين إلى مناطقهم، وأيضا بإعادة الأسرى لدى تل أبيب. وبالتالي هذه هي الملفات الأساسية التي يطرحها لبنان. هذان المساران السياسيان يتقاطعان مع الواقع الميداني، ونحن نتحدث هنا أنه منذ أول من أمس وحتى هذه اللحظة هناك هدوء يهيمن على الجنوب اللبناني. توقفت الغارات الإسرائيلية، توقفت الاعتداءات الإسرائيلية، وتحديدا تلك التي كانت تطال منطقة النبطية، قضاء النبطية وقضاء جزين، وتراجعت وتيرة الاعتداءات، ولكن يبقى الحذر قائم في صفوف المواطنين. وفي أي حال، في التقرير التالي الذي نستعرضه سويا كنا رصدنا واقع الحال في إحدى قرى قضاء صور هنا، وكيف يعيش المواطنون وكيف يعود النازحون أيضا إلى قراهم. تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.

0: إيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
1: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
0: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
2: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، وجع لي قلبي كتير يا أمي.
0: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائماً في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
3: الآن معنا في الأستوديو الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نرحب بك الياس، ماذا سجلتم الياس أيضا عشية استئناف مفاوضات واشنطن الجديد؟
4: الوفد الإسرائيلي سيذهب إلى واشنطن وهو ربما مكبل في المعايير التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام السابقة، وتحديدا في خطابه أو في كلمته المقتضبة الأخيرة مساء هذا اليوم، عندما قال بأنه لا توجد هنالك قيود على عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأي تهديد يتشكل على القوات أو على البلدات الإسرائيلية فإن من حق الجيش الإسرائيلي أن يعمل، ويؤكد أنه لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان طالما اقتضى الأمر ذلك، أو يعني بقاء القوات. وهذه جملة يكررها حقيقة كثيرا في خطاباته وكلماته في الأيام الأخيرة، وهو ربما يوجهها ليس فقط للوفد اللبناني أو للأمريكيين، ويوجهها أكثر للمجتمع الإسرائيلي الداخلي، وكأنه يحاول أن يهيئ الرأي العام والظروف ربما لإعادة انتشار معينة، لا نقول انسحاب من جنوب لبنان، لكن انسحابات هنا أو هناك أو إعادة
3: هناك
4: انتشار.
3: إذن هناك لغة جديدة استخدمت في هذه التصريحات؟
4: ليس كثيرا، لكن ربما يفهم من خلال ما يقوله نتنياهو أنه ربما يضع سقفا لاحتمال أن يكون هنالك انسحاب معين أو إعادة انتشار. نتنياهو يدرك أن الضغوط الأمريكية هي كبيرة الآن، الضغوط الأمريكية تتركز حقيقة في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الجانب الإسرائيلي يدرك أنه بعد ذلك ستأتي الضغوط نحو تنفيذ انسحابات معينة من جنوب لبنان. لذلك نتنياهو يريد للوفد الإسرائيلي أن يذهب إلى واشنطن ويلتقي الوفد اللبناني مع هذه اللاءات أو مع هذه الشروط والخطوط الحمراء الإسرائيلية، رغم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ازدهار في الأيام الأخيرة وفي معظم الاجتماعات التشاورية، وتحديدا التي كانت في الاجتماع الأمني المصغر للشؤون السياسية والأمنية، كانوا أوصوا المستوى السياسي بأن يعمل سريعا على التوصل إلى اتفاق سياسي ما مع الدولة اللبنانية. الأجهزة الأمنية في إسرائيل على قناعة أن الجيش الإسرائيلي أنجز من وجهة نظرهم ما يمكن إنجازه على الصعيد العسكري في جنوب لبنان، وأن هذه المنجزات ربما تذهب هباء ما لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية، ما لم يتحرك المستوى السياسي، ويترجم هذه الإنجازات بطبيعة الحال من وجهة النظر الإسرائيلية إلى إنجازات سياسية. وهم يقولون أنه أقصر طريق وأفضل طريق إذا كانت إسرائيل معنية في الفصل بين جبهة لبنان وجبهة إيران

0: هو أن تمضي قدما في التوصل إلى مساع وإلى اتفاق مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك زميل ياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى هذه النافذة عن تحولات الطاقة تقدمها إلسي أبي عاصي. إليك إلسي.
2: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز بعد المحادثات بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. ولكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لتحولات الطاقة. فقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح لإيران بإنتاج وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمنتجات البترولية، لكنه لا يشمل كوبا وكوريا الشمالية ومنطقة القرم في أوكرانيا. وفي سياق متصل أظهرت بيانات تانكر تراكرز لتتبع الناقلات أن إيران صدرت 36 مليون برميل من النفط منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم مع واشنطن في 15 من هذا الشهر. ووفقا للبيانات فإنه لا تزال هناك كمية تعادلها تقريبا موجودة على متن ناقلات تابعة لإيران. كويتيا نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية ووثيقة أن مؤسسة البترول الكويتية طرحت عطاء لبيع شحنات فورية من النفط للتحميل في يوليو لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وعرضت المؤسسة ما يصل إلى 80,000 طن من هذه المادة الأولية المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات والبلاستيك والمطاط للتحميل في 5 و 6 من الشهر المقبل من أي ميناء كويتي. كما نرصد أسعار النفط العالمية التي هبطت، وذلك بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث حصلت طهران على ترخيص يسمح لها بتصدير النفط والبتروكيميائيات كما سبقت الإشارة، ما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في السوق العالمية. على مدار أسبوعين هبطت الأسعار بأكثر من 17% وسط تفاؤل الأسواق بعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نتابع حركة ناقلات النفط والمشتقات النفطية والغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز. وفقا لبيانات كبلر سجلت حركة مرور 26 سفينة اليوم، منها 15 سفينة غادرت مياه الخليج، في حين دخلت 11 ناقلة ومنها 4 ناقلات فارغة للغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر، وهي وادي السيل ومكانس والسد ومسيمير عبر المسار الإيراني لأول مرة منذ اندلاع الحرب. واستبعد وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة تأثر صادرات الغاز المسال بالانفجار الذي وقع في مصنع برزان للغاز المسال في مدينة رأس لفان بسبب حادث عرضي. نرحب مجددا بضيفنا السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. مرحبا بك سيد عامر. نبدأ بردة فعل الأسواق بداية وأسعار السلع على مسألة فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة إلى هذا المضيق ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
3: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إلسي، اليوم أحداث مهمة أثرت على أسعار النفط. الآن فقط العلاوة قرابة $5 منذ الأسعار ما كانت قبل الحرب إلى الآن $77 لبرنت. الآن هذه الأحداث سواء مثلا عبور سفن أكثر متزايد بشكل يومي، لغاية الآن هنالك عبور تقريبا ربع السفن التي كانت تعبر بشكل طبيعي، لذلك هذه الزيادة مؤثرة وترقبها الأسواق. أيضا رفع العقوبات أو تجميدها لستين يوم حتى 21 أغسطس القادم على النفط الإيراني وعلى أيضا مشتقات نفطية بتروكيماوية إيرانية، هذه دلالة تقرأها الأسواق بأنها ربما تهدئ من أي تصعيد قادم ما بين الطرفين. هذه إشارة تهدئة وطمأنة للطرف الإيراني أيضا تتأثر بها الأسواق. كذلك أيضا يعني الإنتاج الواضح، عودة الإنتاج الواضح في دول الخليج العربي، محاولة تفريغ بعض المخزونات وملئها مرة أخرى من الإنتاج من الحقول ومن المصافي، هذه العودة أيضا تقرأها الأسواق بشكل جيد. لذلك أعتقد أنه لن يتوقف الانخفاض عند هذا الحد، بل سنرى أسعار أقل في الأيام القادمة.
2: وطبعا كل ذلك يعني

0: بهذه المفاوضات التي يفترض أن تنتهي بعد 60 يوما، وبالتالي ما التوقعات ل60 يوم المقبلة بشأن الأسعار؟
1: الاحتمالات كلها مفتوحة طبعا، لكن أعتقد أن جميع الأطراف، وهذا ما أيضا قناعة الأسواق به، أن جميع الأطراف يريدون الابتعاد عن السيناريو الخطير، سواء حتى إيران أو حتى الجانب الأمريكي. لذلك المعتقد بأن أي صعوبات سيتم تذليلها، خاصة مع وجود الوسطاء الفعالين في هذه المسألة. نعم.
0: ما هو سعر النفط الذي تريد الإدارة الأمريكية العودة إليه؟
1: ربما أقل من 60 دولار، هذا ما صرح به سابقا الرئيس الأمريكي، وكانت 60 دولار بالفعل في الأول من الشهر الأول من هذا العام، فلذلك أعتقد بأنه يطمح إلى تخفيض سعر النفط بشكل أكبر وتخفيض سعر البنزين، بالتالي الوقود للناخب الأمريكي، هذا يدعمه في الانتخابات النصفية القادمة.
0: الملفت دكتور عامر الشوبكي مسألة رفع القيود عن إيران لتصدير نفطها والمشتقات النفطية، وبالتالي يعني هذا ربما لم يحدث منذ سنوات، لم تعشه إيران منذ سنوات، كيف يتوقع أن ينعكس على إيران، وإلى أي مدى يعيد ربط إيران بالأسواق العالمية وبالدولار؟
1: يعيدها بشكل أسرع، هذا يضع ثقة للمشترين من النفط الإيراني، أو حتى من يفكر بشراء النفط الإيراني، بأن إذا الإدارة الأمريكية تريد شراء نفط إيراني فهذا بالتأكيد أمر بعيد عن أي خطورة أو اقتراب من عقوبات حتى لسلاسل التمويل والمصارف، فلذلك هي إشارة ثقة أكبر بالنفط الإيراني، وأعتقد أنها ثقة أكبر وطمأنة للجانب الإيراني بشكل أكبر في الاستمرار بالمفاوضات.
0: رغم أن هذه يعني هذا الرفع للعقوبات هو فقط جزئي، يعني زمنيا نتحدث، يعني ينتهي بنهاية 60 يوم، هل هذا كاف لإرسال إشارات الطمأنة هذه التي تحدث؟
1: 60 يوم هي فترة المفاوضات، وبالتالي هي محصورة بفترة المفاوضات، وبالتالي أيضا هي إشارة إلى الجانب الإيراني بأنه ممكن أن نمدد هذا الرفع للعقوبات إذا ما كانت مجريات المفاوضات تجري للصالح العام وللصالح أو للمطالب الأمريكية.
0: ما حجم الأموال التي يمكن أن تجنيها إيران في هذه المرحلة من جراء هذه الإجراءات؟
1: الآن هنالك مخزونات كبيرة، فلذلك حجم الصادرات لا تعبر عن الإنتاج الحقيقي، ومن المبكر الحديث عن حجم الإيرادات المالية للخزانة الإيرانية، وبالتالي أيضا نحتاج إلى معرفة مخزونات سواء بحرية أو أرضية التي تتدفق بقوة الآن إلى الأسواق، كما سمعتي 85 مليون برميل فقط في أسبوع، ولذلك نعم.
0: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، ضيفنا هنا في الاستوديو، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة، نهايتها عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك إلسي، نتحول الآن أيضا لمتابعة هذه المقابلة الخاصة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتي أجرتها الزميلة وسيلة علمي على هامش قمة بحيرة لوزيرن في بورغنشتوك.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة التي نستضيف فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في منتجع بورغنشتوك. هذا المنتجع الذي استضاف المحادثات الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوساطة القطرية الباكستانية. أهلا بك معالي رئيس الوزراء، ليس بالأمر الهين الوصول إلى هذه المرحلة من التفاوض شكلا ومضمونا، ما تقييمكم لما تحقق في هذه الجولة الأولى من المحادثات وما نتج عنها؟
4: شكرا أولا أخت وسيلة على تواجدكم هنا معنا في هذه الأيام الهامة. طبعا في البداية يعني الحمد لله أن احنا وصلنا لوضع وقف الحرب بمذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها من الرئيس ترامب والرئيس بوشكيان. طبعا هذه المذكرة يعني أخذت جهود كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل المتواصل مع شركائنا في باكستان وبدعم الدول الإقليمية وشركائنا الدوليين للوصول لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. يعني احنا بس يعني على أساس تكون الصورة واضحة، المذكرة غرضها هو وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات نتمنى تكون ناجحة تصل للاتفاق النهائي. هناك عدة أمور، الأمور التي يتم مناقشتها بين

0: الطرف الإيراني والأمريكي هي أمور تخص الملف النووي، ولكن هناك ملفات أخرى إيران ستتناقش فيها مع الإقليم وستتم تناولها في الإطار الإقليمي، سواء كان من موضوع الأمن الإقليمي، وهناك تنسيق بين الزملاء في مجلس التعاون في الدول العربية والإقليمية، إضافة إلى مسألة المضيق التي يجب إيجاد حل دائم لها وفق رؤية دول مجلس التعاون أيضا.
1: وواضح أنه تم التوصل إلى خطوات عملية، من بينها إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، إنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات. إلى أي مدى يساعد كل ذلك على ربما سد الثغرات التي لم تتضمنها مذكرة التفاهم؟
0: طبعا هو إحنا مثل ما قلت، المذكرة هي تؤسس لإطار عمل. إطار العمل احنا وضعنا هذه المره، يعني حاولنا ان احنا نتعلم من كل التجارب السابقه، وضعنا اطار مؤسسي واضح للعمليه التفاوضيه بحيث ان تستمر ويكون هناك يعني جهد مركز، لان تحتوي على عناصر فنيه كبيره بالاضافه الى العناصر السياسيه، ويكون هناك التزام واضح من المسؤولين السياسيين طبعا بالاجتماع بشكل دوري لحل أي معضلات تواجه الفرق الفنية، أو الوصول لاتفاقات حول أمور مرحلية. الآن الإطار المؤسسي للأمانة يعني اللي تم عرضه أمس في الاجتماع تم مناقشته، هو إطار جيد جدا، وإن شاء الله يعني نتمنى احنا طبعا المناقشات الفنية راح تستمر بين الأطراف، ونتمنى أن يكون في مخرجات بشكل دائم منهم. المسألة مثل ما قلت تحتاج لها تفاصيل كثيرة، وما زالت يعني الآن احنا وضعنا الأساس، الآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك، واجهنا مشاكل في الأيام الماضية من توقيع مذكرة التفاهم إلى بدء الجولة التفاوضية الأولى، في هذه المشاكل يعني كانت خصوصا يعني تختص في لبنان وفي مضيق هرمز، ووضعنا آليات لتجنب مثل هذه المشاكل بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق.
1: يعني يمكن القول ان الارضيه الان اصبحت يعني صلبه الى حد ما تسمح للانطلاق في هذه التفاصيل والخوض في تفاصيل فنيه.
0: والله ان شاء الله، يعني احنا طبعا لازم المساله يعني بعد شوي احنا نكون حذرين فيها. بإذن الله يعني احنا قاعدين نشوف في إرادة سياسية من الأطراف كلها للانخراط في المفاوضات، في ظروف ومؤثرات خارجية كثيرة على هذه بيئة المفاوضات هذه. نتمنى ان احنا يعني اجتهدنا قدر الإمكان مع شركائنا في باكستان لوضع يعني إطار يحمي العملية التفاوضية خلال الفترة القادمة، بحيث أن تكون يعني أكثر صلابة وأكثر أيضا توقعا للناس.
1: وبالدخول في مرحلة التفاوض في التفاصيل الأمور الفنية كذلك، كيف سيكون دور الوسيط القطري وشكله في المرحلة المقبلة؟
0: احنا طبعا راح نستمر في لعب دور الوساطة بالشراكة مع الأشقاء في باكستان. هناك يعني الأعضاء من في كل فرق العمل وفي كل جان من دولة قطر وممثلين عن الجمهورية الإسلامية الباكستانية أيضا، وسيستمر الدور في تقريب وجهات النظر، محاولة إيجاد حلول لجسر الهوة بين الأطراف. طبعا المسألة راح تتطلب مثل ما قلت يعني عمل كثير، ما راح أقدر أخوض فيها الآن، لأن في مسائل كثير فيها تفاصيل فنية، ولكن نتمنى يعني احنا الرسالة الرئيسية اللي انا احب اوجهها ان قدر الامكان اجتهدنا لوضع اطار يحمي هذه العملية. اخت وسيلة، المنطقة كلها على صفيح ساخن، دولة قطر سمو الامير اولويته، وانا متأكد ان هذه اولوية اخوانا القادة في المنطقة، هي اخماد هذه النيران ويعني وصول لمرحلة هدوء في المنطقة، وتحركنا وفق هذه الرؤية. جميعنا عندنا مشاكل، وجميعنا عندنا أكيد خلافات، خصوصا يعني مع إيران بعد هذه الحرب وبعد الاعتداءات اللي تمت علينا، ولكن في النهاية نحن كلنا جزء من منطقة واحدة، ويجب أن يكون الحل حل دبلوماسي. بدون القيام بخطوة مثل هذه تضع حل

0: لتصاعد الأزمة وخروجها خارج السيطرة، وأيضا تؤثر ليس فقط على المنطقة بل على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، كنا سنكون في وضع آخر. يعني هذا لطف من الله أن احنا يعني قدرنا، أن الله وفقنا وقدرنا نوصل لهذه المرحلة. وأعتقد أن هذه يجب أن نكون كلنا يعني نركز جهودنا كلها بحيث أن احنا نحمي هذه العملية ونخرج بنتيجة إن شاء الله يعني تخرج من المنطقة من هذا.
1: وبعد الوصول إلى هذه المرحلة المهمة كما تقول، لكن أنتم كوسيط تعلمون خبايا كثير من عن هذا المسار التفاوضي، ما هي هواجسكم في المرحلة المقبلة؟
0: والله طبعا أكيد أن في العملية التفاوضية راح يكون فيها كثير يعني من النقاط الخلافية، كثير من طبعا الأطراف اللي تريد تخريب المفاوضات، وقد تكون هذه الأطراف من ضمن الدول الطرف، وقد تكون أطراف خارجية تؤثر على هذه العملية. لكن احنا ما لمسناه من أمانة من الممثلين السياسيين للبلدين هو إصرار وعزيمة على الوصول لحلول. يجب أن احنا نوفر كل الظروف الموائمة بحيث أن هذه البيئة تستمر بهذا الشكل. أي تصعيد في أي مكان في المنطقة، سواء كان التصعيد في لبنان أو غيره، هذا يؤثر على المفاوضات بشكل مباشر ويؤثر على الجو العام في المنطقة بشكل مباشر. لذلك الآليات اللي وضعناها يوم أمس هي آليات لتجنب التصعيد في هذه المناطق.
1: هل هناك خشية صراحة من إسرائيل وبالتحديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على هذا المسار التفاوضي؟
0: طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني هو للأسف هذه ليست يعني المرة الأولى التي يخلق فيها مثل هذه الحالة. الاحتلال واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية هذا أمر يعني يجب إنهاءه بشكل فوري، يجب احترام سيادة الدولة اللبنانية إلى اليوم. يعني هو من سنة 24 وهو ما زال يعني محتل جزء وقام يتوسع في هذه الأراضي، بالإضافة إلى التواجد الغير شرعي في سوريا والزحف داخل سوريا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة وعدم استيفاء الالتزامات في الاتفاقية. فهناك للأسف يعني تصرفات يعني تزيد حالة التصعيد في المنطقة، وإحنا قدر الإمكان قاعدين نحاول نحن نطفي هذه الحرائق على أساس أن المنطقة ترجع تستقر.
1: ومن بين ما تم اتخاذه بخصوص لبنان إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين بالإضافة إلى الجمهورية اللبنانية، ما أهمية هذه الخطوة باعتقادك؟
0: طبعا هذه مثل ما ذكرت هي آلية لتجنب التصعيد، بحيث أن لا قدر الله صار أي حدث في لبنان أو هناك توقع لأي حدث يتم معالجته قبل حدوثه، يعني ويتم يعني يكون وقف إطلاق النار يتم تنفيذه بشكل واضح وبشكل صحيح. هي آلية فقط يعني لتجنب ما تعرضنا له في الثلاث أيام الماضية. يعني هو من غير المقبول في ظل وقف إطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث أيام واستمرار الاعتداءات من قبل إسرائيل. يجب أن يكون هناك احترام للاتفاق ويتم معالجة الأمور بشكل دبلوماسي، والولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى يعني أن تسفر هذه الجهود بالنجاح.
1: وفي الحقيقة ليس فقط في ثلاثة أيام، وإنما كل هذه المرحلة الماضية كانت هناك تصعيد، ويعني المسار التفاوضي وهذا المسار شهد العديد من العقبات. حتى قبل التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك شبه انهيار لهذه العملية، الوسيط القطري كان متواجد هناك في إيران. لو تحدثنا عن هذه اللحظات التي وصفت بالفاصلة والحاسمة.
0: والله أخت وسيلة يعني لو إحنا بنروح في الأزمات اللي مرينا فيها خلال فترة المفاوضات هي أزمات كثيرة وتطلبت يعني جهد كبير، يعني يجب أن إحنا أيضا نقدر حجم الحرب هذه وحجم الضرر اللي صار منها على المنطقة، وبشكل عام الضرر اللي صار على العالم بشكل كبير، إضافة إلى تعقيدات المشهد اللي موجود وصعوبة بعض الأحيان يعني التفاوض في وقت مناسب وفي إطار زمني مناسب، يعني تأخذ كانت كثير من الوقت بسبب إجراءات أمنية وغيرها. فكانت الظروف يعني غير داعمة لنا بشكل كبير، ولكن كان هناك إصرار يعني، وأنا الحمد لله يعني بكل فخر زملائي في يعني من الدولة، سواء كان وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الوطني ومن الجهات المختلفة في الدولة، يعني مثلوا لنا أفضل تمثيل هناك لأن قدرنا نوصل لهذه المرحلة، وهذا يعني فخر بالنسبة لنا أن احنا قدرنا نبني هذه الطاقة المؤسسية في دولة قطر لفض النزاعات وللوساطة،
1: خاصة النزاع الأخير يعني أدخل المنطقة كلها في مرحلة شديدة الصعوبة، تبدلت فيها مفاهيم عديدة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخليجي الإقليمي كذلك. كيف ترتب الدوحة أولوياتها فيما يتعلق بالشق الأمني بعد هذه الحرب؟
0: احنا طبعا يعني مثل ما ذكرت في البداية، إيران هي دولة جوار، يجب أن يكون هناك تفاهمات بيننا وبينها. طبعا ما حدث غير مقبول، سواء كان علينا وعلى باقي الأشقاء في دول الخليج. نحن على التواصل مباشر ومستمر وفي تنسيق مستمر، وهناك توافق على الرؤية حول الدخول في حوار مع إيران لحل هذه المشاكل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. في النهاية نحن نريد أن نرى منطقة مزدهرة، نريد أن نرى خليج مزدهر وإيران مزدهرة أيضا، وتتعاون مع دول الخليج بشكل بناء، ويكون هناك مستوى عالي من الثقة والتعاون بدل من ما خلفت هذه الحروب. الأشقاء في مجلس التعاون يعني نعمل معهم بشكل مكثف، هناك تبادل الأفكار في الوقت الحالي، وهناك تحضيرات لاجتماعات الأمن الإقليمي إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة من قبل دول المجلس،
1: وبالتالي سنشهد انخراطا لدول الخليجية في هذه العملية المستمرة في المرحلة المقبلة.
0: صحيح، نعم، مسار الأمن الإقليمي أصلا يحدد من دول الخليج وإيران، يعني هناك ينطلق.
1: فيما يتعلق فقط بمضيق هرمز، ما الذي تم التوافق بشأنه في ضوء هذا الجدل بخصوص آليات الرسوم، فرض الرسوم وحتى التفسيرات العديدة للقانون الدولي؟
0: طبعا احنا بالنسبة لنا في دولة قطر الموقف مبدئي وهو رفض تغيير حالة مضيق هرمز لما كان عليه قبل الحرب. وفق ما وصلنا إليه في إطار العمل الحالي، أن خلال فترة 60 يوم إيران تلتزم بتوفير المرور الآمن الحر لكافة السفن التجارية. طبعاً 30 يوم الأولى راح يكون في عملية إزالة الألغام، فيجب أن يكون هناك ترتيبات معينة، والخط الساخن الذي تم الاتفاق عليه يوم أمس هو أيضاً لفض أي نزاع قد يحدث لا قدر الله في مضيق هرمز في المستقبل. هناك طبعا وفق الاتفاقية أن إيران وسلطنة عمان سيدخلون في حوار مع دول المنطقة لإيجاد طريقة لإدارة المضيق. نحن بالنسبة لنا مبدأ المضيق هو مياه ممر دولي، وطريقة إدارته كما كانت في السابق، المضيق طول عمره كان مفتوح ومسار حر للسفن، ولا أعتقد أن من المناسب يتم تغيير هذه الحالة. إحنا في مشاورات مستمرة مع دول المجلس، أنا إن شاء الله أيضا متوجه لسلطنة عمان بعد هذه الجولة، ومن المؤكد يعني إحنا في النهاية أكيد أن موقفنا راح يكون موقف مشترك. كل الدول اللي تطل على الخليج العربي لها الحق في أن يكون لها هذا الممر الآمن، الممر الحر، وطبعا دولة قطر من أكثر الدول المتأثرة بحكم أنه الممر الوحيد لنا، وشهدنا يعني الأثر الذي تم علينا في خلال فترة الأربعة أشهر تقريبا لمغلق فيها.
1: وكانت أربعة أشهر شهدت العديد من المجهودات أنت شخصيا قمت بها، الجميع يثني ويشيد بالدور الحاسم الذي قمت به خلال هذه المرحلة. هل يمكنك توجيه رسالة للطرفين الأمريكي والإيراني في خضم هذه المحادثات التي انطلقت؟
0: والله شوف يا أخت وسيرة، طبعا احنا الحدث كان كبير والتداعيات اللي عليه كبيرة، وأخذ منا يعني سواء من ناحية أضرار مادية أو أضرار نفسية، أو بعد أيضا في هناك ضحايا يعني في كل مكان، في سواء كان في دول المجلس او حتى ضحايا المدنيين في ايران. سمو الامير كان من اليوم الاول يعني هذا كان يشكل بالنسبه له الهاجس الاول. احنا كنا دوله يعني من الدول اللي تم الاعتداء عليها، ومن الصعوبه جدا ان احنا ندخل في دور وساطه بسبب هذه الاعتداءات، ولكن يعني بحكم المسؤوليه اللي وجدت علينا، واحنا مثل ما قلنا يعني ايران دوله المنطقه، تعاوننا مع الاشقاء في باكستان للوصول الى هذه الحلول. رسالتنا للاطراف ان ما يتعلق بهذه المفاوضات ومخرجات هذه المفاوضات لا يؤثر فقط على الدولتين، وإنما يؤثر على أمن المنطقة وأمن شعوب في هذه المنطقة، ونتمنى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية وبشكل بناء وتجنيب شعوب المنطقة مزيد من الصراعات.
1: وفي الختام معالي رئيس الوزراء، هذه الحرب الأخيرة باعتقادك هل أفرزت محددات لشرق أوسط جديد، وأين تقف الدول الخليجية بالتحديد والعربية من هذا المشهد الأمني الجديد؟
0: طبعا من المؤكد ان المنطقه اصلا كانت تمر في عمليه تحولات الان، يعني من 7 اكتوبر وطالع في مرحله جديده قاعد تدخل فيها المنطقه، وللاسف صراعات فتحت، اسرائيل فتحت جبهات متعدده في المنطقه، الحرب الامريكيه الايرانيه الاسرائيليه، يعني الحرب الايرانيه الخليجيه اللي حدثت، هذه كلها عوامل ستغير من المؤكد مشهد الشرق الأوسط. نحن في دولة قطر يعني أولا طبعا أولويتنا أمننا الوطني وخلق منظومة دفاع قوية، كما يعني الحمد لله شهدنا أن منظومة الدفاع القطرية كانت من أقوى المنظومات في المنطقة من حيث نسبة صد الصواريخ، من حيث حتى بشكل عام يعني التعامل مع التهديدات العسكرية، وأثبتت يعني القوات المسلحة القطرية أثبتت مهنية عالية، ولكن هذا يحتاج إلى تطوير، وأيضا التأكد بشكل دائم أن قوتنا جاهزة للدفاع عن وطننا، وأن لا تكون دولة قطر هدف لأي طرف من الأطراف. وفي الإطار الأوسع، في إطار الإقليم، في إطار المنطقة، نحن طبعا نتطلع أن يكون هناك رؤية موحدة من دول مجلس التعاون و إطار أمن إقليمي جديد قد تنتج عن هذه الأحداث للأسف يعني الصعبة اللي مرت فيها المنطقة، إطار أمن إقليمي جديد يجعلنا نعيش في استقرار. طبعا هذا لن يتم تحقيقه بشكل كامل بدون إيجاد حل عادل للأشقاء في فلسطين، وهذا يتطلب جهود دولية. يعني نتمنى أن هذا الزخم الآن يخلق بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والمنطقة، أن أيضا يكون يعني يشمل موضوع أشقائنا في فلسطين وإنهاء معاناتهم ومنحهم دولتهم، وهنا قد يتم الاستقرار بشكل كامل في المنطقة، وإسرائيل تكون جزء من المنطقة، وفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.
1: شكرا جزيلا لك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
2: بدورنا لازلنا نتابع إذن ضمن هذه التغطية المتواصلة للتطورات، أولا بأول ثواني بسيطة جدا تفصلنا عن رأس الساعة التي بدأت الآن والتي نرحب فيها بكم من جديد إذن في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وأيضا من بيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة التي يقدمها الزميل ناصر الحسيني. ناصر.
3: زيار شكرا جزيلا، هذه النافذة اللي نقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في واشنطن، أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. الآن تستفيق أمريكا هذا اليوم أو هذا الصباح لنقل على تصريحات جديدة للنائب الرئيس جي دي فانس وتطورات لافتة وسريعة في الملف الإيراني على الأقل من المنظور الأمريكي. من سويسرا أعلن اليوم جي دي فانس أن أمريكا الولايات المتحدة تحقق تقدما ملموسا كما قال مع الإيرانيين في هذه المفاوضات، بل أكثر من ذلك. يقول فانس ستسمح إيران كما قال لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالعودة على الأرض إلى طهران لمهام التفتيش والمراقبة، وبعدها بقليل هنا في واشنطن تعلن الخزانة الأمريكية أن واشنطن أمريكا في المقابل

0: مقابل ستسمح أيضا ببيع النفط الإيراني بشكل مؤقت لمدة شهرين 60 يوما. الخزانة الأمريكية تقول أيضا هذا الصباح في واشنطن، وتؤكد أن أكثر من ذلك أن بعض النفط والمنتجات الكيماوية الإيرانية ستباع، ستجد مكانا لها في الأسواق الأمريكية أيضا. أما البيت الأبيض وعلى لسان رئيس المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض فيقول هذا الصباح أن النفط سيتراجع قريبا، سعر النفط إلى حدود 70 دولار للبرميل الواحد. في أمريكا من كان يصدق ذلك؟ الآن بسرعة إلى مراسلنا فادي منصور في زيوريخ في سويسرا. منصور، فادي منصور الذي تابع هناك هذه المفاوضات وهذا الصباح حديث جي دي فانس وتفاصيل سير المباحثة هناك. فادي، ماذا قال جي دي فانس حقا هذا اليوم عن أي تقدم ملموس كما يقول يتحدث الآن فريق ترامب هناك في سويسرا؟
1: نعم ناصر، في ختام ساعات طويلة للغاية من التفاوض على مستوى رفيع، هو الأرفع حقيقة منذ جولة المفاوضات اليتيمة التي انعقدت بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. هذه هي الجولة الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم في 18 من الشهر الجاري بين واشنطن وطهران، وبرعاية رفيعة أيضا من كل من قطر وباكستان. جي دي فانس حدد 4 نقاط أساسية جرى التوصل إليها بموجب هذه المفاوضات. النقطة الأولى، تحدث عن آلية جديدة لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق وأيضا إزالة الألغام، وهذه نقطة أساسية ركز عليها جاي دي فانس واعتبرها انتصارا للشعب الأمريكي، خصوصا أنها تؤثر على أسعار النفط وبالتالي على أسعار الوقود في الولايات المتحدة في ظل التداعيات السياسية لنتيجة لارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وما قد تحمله من تكاليف سياسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري. النقطة الثانية التي تحدث عنها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي هي مسألة آلية لفض النزاع أو الاشتباك في لبنان، خصوصا أن تعقيدات الوضع اللبناني لا تزال مستمرة في ظل رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وأيضا حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حرية تحرك لإسرائيل، حرية الحركة. وبالتالي هناك قناعة بأن ربما أو إقرار بأن وقف إطلاق النار في لبنان قد يتعرض لانتهاكات. هذه الآلية ما تسمح به هو التعامل مباشرة مع أي عودة للعمليات القتالية كي لا تنزلق الأمور وتخرج عن السيطرة. النقطة الثالثة التي تحدث عنها جي دي فانس، ورغم نفي الوفد الإيراني أنه تفاوض على أي من المسائل النووية قبل التأكد من تنفيذ كل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع الولايات المتحدة، قال جي دي فانس أن إيران وافقت بالفعل على عودة المفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه سوف يجري التواصل معهم اليوم أو خلال هذا الأسبوع للقيام بهذه الترتيبات. وقال نائب الرئيس الأمريكي أن هذا الموضوع يمثل خطوة أولى في إطار الاتفاق النهائي والهدف النهائي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو التأكد من عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على المدى البعيد. أما النقطة الأخيرة طبعا ناصر هي تتعلق بمسألة التفاوض. جي دي فانس قال أنه جرى وضع إطار مؤسساتي للتفاوض على المسائل النهائية تتعلق بعمل فرق الفنية التي جرى تشكيلها للتعامل مع أكثر من ملف بمرجعية سياسية هي المرجعية نفسها التي كانت موجودة في برغنشتاك في سويسرا، بطبيعة الحال الوفد الأمريكي برئاسة جي دي فانس وأيضا الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس النواب الإيراني قاليباب. نقطة أخيرة فقط ناصر، نائب الرئيس الأمريكي تحدث كثيرا بصيغة غير يقينية، بصيغة مشروطة للغاية حول مسألة الأصول الإيرانية المجمدة والتي تؤكد إيران حق عليها بموجب هذه المذكرة. قال في حال جرى رفع التجميد عن هذه الأصول هناك آلية اقترحها كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر بالتعاون مع الجانب القطري، تسمح لإيران باستخدام هذه الأموال لشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة لفائدة الشعب الأمريكي، بما يضمن ألا تذهب هذه الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية كما قال نائب الرئيس الأمريكي، الذي عمليا ختم هذه المفاوضات بإشاعة أجواء إيجابية للغاية وحديث عن تقدم كبير حصل في هذه المفاوضات، وإن كان كما قال أنها لن تستطيع أن تحل كل الخلافات لكنها وضعت الهيكلية، وضعت الأسس وآليات للتعامل مع أكثر من ملف، سواء الملف اللبناني أو ملف مضيق هرمز وما قد يحملانه من تداعيات على مسار

0: التفاوض الأوسع ناصر.
1: فادي شكرا جزيلا على كل هذه الشروحات والتفاصيل، وضعتنا في أجواء زيوريخ بالفعل، شكرا لك فادي. ضيوفنا الآن في استديوهاتنا بواشنطن السيد دانيال شنايدر، الوجه المعروف في الجزيرة، له أيضا تاريخ طويل في مؤسسات الأبحاث ومختلف القطاعات الحكومية في أفغانستان ومكافحة الإرهاب العالمي أيضا من بين الملفات، ولكن الأهم اليوم أنكم كنتم أيضا عضوا بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض سابقا. معنا أيضا الكاتب والمعلق السياسي وخبير شؤون الاستراتيجية في مجال الاتصال السياسي، والذي عمل عدة سنوات أيضا في الكونغرس الأمريكي مع المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، جون باتريك فيري. أهلا بالضيوف الكرام، وربما السؤال الأول لسيد شنايدر، هل تشعرون اليوم في واشنطن الصباح بالفعل أن فريق تفاوض لنقول جي دي فانس كما رأيناه منشرحا هذا الصباح، تشعرون أن أمريكا بالفعل أنجزت، هل أنجز ترامب شيئا يريده الأمريكيون في نهاية المطاف؟
2: أعتقد أنه تم تحقيق تقدم مهم جدا، وهذا كان واضحا من لهجة المتحدثين في من الوفد الأمريكي الباكستاني والقطري والذين شاركوا في هذه المباحثات الفنية. هذه لحظة مهمة ومؤشر بارز، ومن المؤثر أن نرى نائب الرئيس فانس موجودا في هذه اللحظة التاريخية. أعتقد أن سياسيا هو لديه تأثير كبير، وبالتالي هذه اللحظة مهمة جدا بالنسبة إليه.
1: مهمة جدا بالفعل، لأنه الآن نراه الآن بدل القضايا الداخلية حول الخبز والمعيشة والبنزين، نراه يتحدث في قضايا معقدة دبلوماسيا، وبالتالي صورة معينة بدأت تظهر للمشاهد الأمريكي. رئيس ترامب قبل قليل فقط يغرد ويقول بأن الكل يدرك الآن أن إيران، وهذا تقدم واضح جدا تم في هذه المفاوضات، يقول ترامب الكل يدرك أن إيران توافق لضمان النزاهة النووية، ما يسميه النزاهة النووية على المدى البعيد. بالتالي حدث شيء ما في سويسرا، شيء ما تحرك في هذا الملف، ونتذكر جيدا ترامب دخل هذه الحرب للقضاء على البرنامج النووي ولم يخفي هذا الهدف.
2: أنا أوافق زميلي على ما تفضل به، حصل شيء ما، لا نعرف ما هو الذي حصل، يبدو إيجابيا، يبدو أن نائب الرئيس كان إيجابيا، وهذا مهم للإدارة الأمريكية ولنائب الرئيس على وجه الخصوص، لأننا بحاجة إلى رمي هذا النزاع خلفنا من أجل أن ننتقل إلى قضايا أخرى، لا سيما أن الاقتصاد يعاني بسبب الحرب. نعم الرئيس يريد التعامل مع القضية النووية، ولكن في الوقت الحالي يريد أن يتعامل مع مشكلة مضيق هرمز، هذا الأهم. إعادة فتحه مهمة، ولا سيما أن هذا يساعد اقتصادنا. بالنسبة إلى شخص مثل نائب الرئيس جي دي فانس، هذا كان مهما لأنه كان ضد الحرب من أساسها، وبالتالي هو أفضل من يفاوض لأنه يعرف أنه يريد الخروج من الحرب بأسرع ما يمكن، لأنه هو الذي سوف يخسر الكثير إذا استمرت، سيكون من الصعب عليه أن يفوز إذا ترشح للانتخابات.
1: سيد فريد، أنا عامل في الكونغرس، نسألك الآن ماذا يقولون الآن في الكونغرس؟ يعني كان غير مقبول حتى قبل أسبوع، غير مقبول، لا يسمح لا سنتيم واحد دولار واحد لإيران، بالأحرى تبيع الآن نفط. ماذا يقولون الآن في ردهات الكونغرس الجمهوريون الذين يدعمون الحرب والتشدد مع إيران؟ في تصورك موقعهم الآن من الإعراب ورئيس الأمريكي يمضي نحو شيء ما مع الإيرانيين؟
2: إذا نظرنا إلى الجمهوريين، لا سيما الصقور منهم، يريدون استمرار الحرب، ولكنهم يريدون أكثر من ذلك، يريدون تغيير النظام، يريدون اتفاقا أفضل مما حققناه خلال عهدة أوباما. هذا أولا. على الأرجح لن يكونوا راضين، بل سيشككون، فهم في الكونغرس منذ فترة طويلة وشهدوا على المفاوضات مع إيران وكيف أن أنها قد تفشل وبالتالي يشككون. أما الناخبون فيريدون إنهاء الحرب ونزول أسعار الوقود، لا يهمهم ما يحصل في إيران، يركزون على ما يحصل في حياتهم الاقتصادية. هنا الفرق بين من أمضى

0: حياته السياسية في واشنطن والآخرين الذين يعيشون الحياة اليومية.
1: سيد شنايدرمان، وتعرف جيدا اللغة والسردية في البيت الأبيض والدفاع. الآن يقال للأمريكيين هذا الصباح، صباح الخير، الإيرانيون سيسمح لهم ببيع 60 يوم من النفط حتى بعض المنتجات في الأسواق الأمريكية، صدق أو لا تصدق، ضع نفسك في عقلية ذلك المواطن الذي سمع الحرب الحرب الحرب، الآن يسمع لا في تقدم سيسمح لهم بالأموال. أي مخاوف الآن، وكيف يكون وقع هذا الحديث الذي يظهر تغيرا واضحا لدى سياسة البيت الأبيض على وقع أمريكا الآن هذا الصباح؟ أعرف الأسواق سعيدة جدا.
0: الأسواق طبعا سعيدة جدا، لا شك في ذلك، وهذا جزء مما يحفز الجهود للتوصل إلى اتفاق. فنائب الرئيس قد أمضى 48 ساعة في سويسرا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، والجهات الحليفة في المنطقة من قطر، باكستان، كلهم موجودون من أجل التوصل لهذا الاتفاق بالنظر إلى تبعاته العالمية. إذن واضح مقدار هذه الجهود الدبلوماسية بالنظر إلى التبعات السيئة لهذه الحرب على المستوى العالمي. ليس مفاجئا أن يتنبه الناس للآثار الاقتصادية، ولكن أيضا التبعات المحلية بما يؤثر على آخر سنتين من عهدة هذا الرئيس. يحاول قدر الإمكان أن يؤمن نتيجة إيجابية في نوفمبر، وتخفيض أسعار الوقود جزء من هذا الواقع.
1: دانيال، هل تغير ترامب؟ تشعر بتغيير ما تجاه إيران؟
2: No, I don't think he's changed.
0: لا، لا أعتقد أنه تغير. هو يبحث عن اتفاق يعتبره لمصلحة الولايات المتحدة والحزب الجمهوري. يريد أن يستخدم كل ما لديه من أصول وأدوات، وكذلك نائب الرئيس فانس. فهمت أن وزير الخارجية روبيو سيزور المنطقة ليطمئن الحلفاء القلقين، ولكن لا أعتقد أن الرئيس قد تغير لطالما سعى إلى اتفاق يعتبره لمصلحة بلاده.
1: سيد فهري، وتراقبون البيت الأبيض وهذا الحديث الجديد إلى حد ما من تجاه إيران، جي دي فانس قال نقطة مهمة جدا على الأقل للمنطقة العربية وحتى لأمريكا، قال نحن لا نفرض أي صفقة، هذه صفقة أو تفاهم لنسمي ما نريد تريده أيضا المنطقة. ما رأيكم في هذا التقييم؟ كان المفهوم أن أمريكا هي سيدة المكان وهي من سترسم المعادلات والرهانات والمستقبل، الآن زعماء المنطقة يريدون الصفقة أيضا، هنا النقطة المختلفة في الحديث الأمريكي.
0: أعتقد أن هذا صائب، ولكن أيضا هناك دولة مؤثرة جدا لا يعجبها الاتفاق وهي إسرائيل، وهي دولة مهمة لا سيما بالنسبة إلى أمريكا وسياسييها، لا سيما الحزب الجمهوري. هم يدعمون إسرائيل، يريدون نجاحها وأمنها، وإسرائيل غير موافقة فعليا. إذن حلفاء المنطقة للولايات المتحدة يدعمون الاتفاق بعكس إسرائيل، حتى الدول الأوروبية الحليفة تريد الاتفاق. إذن لا أعتقد أنه بالضرورة يعني تغيرا كبيرا. ترامب لم يتغير، هو ليس شخصا إيديولوجيا وليس أصلا عالقا في تاريخ القضية. يريد التوصل إلى اتفاق لما فيه مصلحة المستهلكين الأمريكيين، لأنه ليس شخصا سياسيا وبالتالي وبراغماتي، ويميل أكثر إلى اتفاق قد لا يعجب سياسيون.
1: وشنايدرمان الرئيس الأمريكي مع الصفقة وفي تناغم تام مع الرأي العام الأمريكي، على الأقل ماجا، على الأقل. لكن سمعنا هذا الصباح معلقين كثيرين أمريكيين قريبين من الشرق الأوسط، واعتبروا أن هذه الصفقة ربما تفشل في إرضاء اللبناني والإسرائيلي، لم يشركا كما يقال هذا الصباح في واشنطن في هذه النقاشات، ويبدو أن أمريكا فرضت على اللبناني والإسرائيلي اهدأوا، لدينا صفقة أهم منكم. هذا كلام ردد هذا الصباح في أمريكا مستر شنايدر.
2: Well, look, I think it, to a degree, yes,
0: أعتقد أنه إلى درجة معينة هذا صحيح لأن الطرفين لم يشاركا بمشاركة مباشرة لكن الولايات المتحدة لم تتصل بأحد في إسرائيل قبل الإعلان عن مذكرة الاتفاق أو التفاهم فهي في شراكة استراتيجية ولكن الأمور تنتهي عند هذا الحد الولايات المتحدة وإسرائيل تتابعان الملف حتى لو أن الهدف كان قلب أو الإطاحة بالنظام ولكن إسرائيل مستمرة في عملها في لبنان بما يشكك في إمكانية تنفيذ المذكرة في الوقت الحالي وأعتقد أنه ربما لهذا السبب يشعر نائب الرئيس بالضغط الأكبر من أجل توليد هذا الاتفاق لا أعتقد أن الإدارة تتأثر كثيرا بوجود حزب الله في لبنان الأهم بالنسبة إليها حاليا وأولى أولويتها هو أو هي إعادة فتح المضيق ستتعامل مع كل ما تبقى انطلاقا من هذه النقطة
1: طب على مستوى الدولي لنقل ترامب يحقق إنجاز هون واضح المعالم صراحة من كان يصدق أن إيران ستبيع بتروكيماويات للسوق الأمريكية يعني نكون صريحين في أمريكا لم تكن مستعدة لا السياسيين ولا الأسواق ولا حتى الرأي العام لكن الرئيس هنا يحقق هذا الانتصار واضح على الأقل كما يعلن ومتى سنرى توظيف ترامب للصفقة في الداخل انتخابات قادمة الأسعار الآن ستتراجع $70 للبرميل متى سنبدأ نرى الجمهوريين ورئيس ترامب وكل الجوقة معه توظفها سياسيا حققنا لكم الانتصار أيها الأمريكيون والجمهوريون هم الأولى بالبيت الأبيض والكونغرس مستقبلا
3: Yeah, well, I mean, this is the big question, right? I mean,
0: هنا السؤال الأبرز. فترامب يؤمن بدبلوماسية التجارة والأعمال. فن الصفقات بالنسبة إليه هو تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي لكل الأطراف. هذا ما يؤمن به ويجب أن يبيع هذه الفكرة للشعب الأمريكي والكونغرس الجمهوري الذي سوف يشكك في هذه الصفقة. سيحاول تجنب زيارة الكونغرس ولكن سيضطر إلى زيارته في نهاية المطاف. هناك الكثير من أعضاء الكونغرس الذين يريدون الاستمرار بالضغط على إيران وفجأة بدأنا نلعب لعبة النظام الإيراني الذي كرهناه لا أعرف كيف سيتقبلون.
1: نعم ولكن أنا الآن في نيويورك أو في نيوجيرسي وأرى $70 للبرميل والأسواق تحركت وجدي فاس يقول لي حققنا تقدما. نعم غدا سأدفع $3 للبنزين. نجاح باهر وخلال شهرين.
2: Yeah, look, I think there's an open.
0: أعتقد أن هناك أسئلة كثيرة لا أجيب عليها بالنسبة إلى تبعات هذه الحرب الاقتصادية ضمن السياق الداخلي. لن أقول أن هذا هو العنصر الوحيد المؤثر. ولكن كما قلت هناك استثمارات سياسية كبيرة من أعلى مستويات الإدارة هذا يعني أنهم يعتبرون أن هذه الحرب والمذكرة تؤثر على الانتخابات في شهر نوفمبر وبالتالي لا يفاجئني أن يكونوا مستمرين في الضغط من أجل إنجاح المباحثات أو المفاوضات إذا نجحوا في تخفيض أسعار الوقود إلى $3 هذا سيؤثر على الناخبين ونعرف ذلك
1: كما وصف السيد فهري دبلوماسية البزنس شكرا لحضوركم وشكرا للمشاهدين الكرام إلى نور الدين في طهران
4: شكرا ناصر وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران وعجلة الدبلوماسية لم تتوقف الفريق الإيراني المفاوض بعد عودته مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران من سويسرا توجه بشكل مباشر إلى سلطنة عمان محمد باقر قاليبوف ومعه وزير الخارجية عباس عراقشي وصل إلى مسقط ومن المقرر أن يلتقي سلطان عمان لبحث ترتيبات مضيق هرمز إحدى أهم النقاط المهمة في التفاوض الإيراني الأمريكي عن مفاوضات سويسرا تقول الخارجية بأن الأجواء كانت إيجابية رغم التوتر الذي ساد بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حققت إيران تقول الكثير في مسألة الأموال المجمدة في العقوبات النفطية وفي مسألة لبنان لكنها كذلك قدمت الكثير لواشنطن ليخرج الجميع راضيا عن هذه الجولة. فماذا قدمت إيران وماذا أخذت وما مستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية بواسطة

0: ثانية قطرية. هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين نقيب رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه المواضيع نذهب إلى مراسلنا عمر هواش من جزيرة قشم لنعرف تفاصيل الأوضاع هناك وكذلك مجريات الأحداث السياسية بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر وأنت في جزيرة قشم وهي القريبة من مضيق هرمز، كيف رصدت الأجواء هناك؟ أجواء عبور السفن، هل لا يزال المضيق مغلقا أم أن الحركة أصبحت سلسة هناك؟ وكيف تصف بالإجمال الأوضاع بالمنطقة هناك؟
1: نعم نور الدين، من خلال تواجدنا هنا في جزيرة قشم منذ صباح هذا اليوم كنا تحديدا على الشاطئ الجنوبي للجزيرة وهو المطل على مضيق هرمز بل والمطل على خط الممر الملاحي الذي يحدده الحرس الثوري الإيراني دائما للعبور، أي الخط الذي يقع بين جزيرة قشم وجزيرة لارك في قلب المضيق. لاحظنا خلال ساعات عبور عدد واضح من السفن الدولية سواء تلك التي جاءت من شرقي المضيق من خليج عمان باتجاه غربي المضيق المياه الخليجية أو حتى بالعكس، بمعنى أنه كان هناك حركة عبور انسيابية سلسة للسفن، لكن بعض السفن كانت بطبيعة الحال واقفة لم تتحرك، ربما كانت تنتظر أخذ الإذن بالمرور من بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذه الحركة التي رصدناها نور الدين في مضيق هرمز تأتي على الرغم من أن الحرس الثوري الإيراني قيادة مركز خاتم الأنبياء الإيراني كان قد أعلنا يوم السبت الماضي بأن المضيق مغلق، لذلك منذ ذلك التاريخ السبت الماضي لم يتم أي إعلان جديد أي بيان جديد بشأن مضيق هرمز بشأن الملاحة فيه، لكن ما لاحظناه هو رصد حركة واضحة في المضيق خلال هذا اليوم، وبالتالي نتحدث ربما عن تغاضي من قبل الحرس الثوري الإجرائي الإيراني لأجل عبور بعض السفن، ربما تكون بعض السفن إيرانية ربما تكون لدول صديقة، وهذا يقرأ على أنه ربما يأتي نتاجا لما حدث في سويسرا من تقدم في المفاوضات، لاسيما كما ذكرت أنت نور الدين بأن وفدا إيرانيا رفيع المستوى يترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ويرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي قد توجها هذا اليوم إلى سلطنة عمان لأجل تثبيت آلية للملاحة والعبور في مضيق هرمز بالتنسيق والتشاور مع سلطنة عمان. نعرف أن طهران دائما أكدت بأنها تريد أن تكون لديها هناك في المضيق آلية للعبور تختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب، وتؤكد دائما بأنها سوف تنسق ذلك مع عمان وتتشاور مع الدول في المنطقة لأجل أخذ ربما تكاليف ما تصفه بالخدمات البحرية في المضيق جراء الملاحة والخدمات البيئية.
0: عمر، لكن إذا ما أردنا أن نستقصي الأجواء السياسية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران خاصة بعد عودة الفريق المفاوض، كيف هي الأجواء؟ كيف ينظر الإيرانيون إلى هذه الجولة من المفاوضات؟ وما هو مستقبل هذه المفاوضات؟ إلى أين ستصل خلال الجولات المقبلة؟
1: نعم، الأجواء إيجابية جدا جراء ما حدث في سويسرا يوم أمس، والمفاوضات أدت حتى اللحظة إلى قرار بتشكيل اجتماعات على مستوى الخبراء. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي لا يزال متواجدا في سويسرا، سوف يترأس الوفد الإيراني على مستوى الخبراء للخوض في بعض القضايا التقنية لا سيما تلك المتعلقة بأصول إيران المجمدة. هناك تأكيد إيراني على ضرورة أن يتم الإفراج عن جزء من هذه الأموال طيلة فترة التفاوض وهي 60 يوما، وفي الواقع الأمر تم الإعلام من قبل وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية أيضا بأنه تم تشكيل آلية عمل جديدة لأجل الإشراف على هذا الأمر، والرئيس مسعود بوزكيان كان قد قال أمس أنه سوف يتم الإفراج عن مبلغ 6 مليارات دولار. فضلا عن ذلك فإن الإعلان الأمريكي الذي جاء عبر وزير الخزانة الأمريكية بأنه تم إقرار إعفاء عن صادرات النفط الإيرانية وصادراتها من البتروكيماويات لمدة 2 شهر ضمن ما جاء في أحد بنود مذكرة التفاهم هذا

0: بطهران على أنه أمر إيجابي، لكن دائما نؤكد أن طهران تسعى إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، لأنها ترى أن وقف القتال هناك ليس كافيا، بل ينبغي أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما تقول. لذلك يمكن القول نور الدين أن الأمور تسير بإيجابية، لكن عندما نتحدث دائما عن الإيجابية في طهران بين طهران وأمريكا تحديدا، نحن نتحدث دائما عن حذر شديد، لأن الأمور قد تتغير في أي لحظة. لكن في المجمل الآن النظر إلى الأمور يأتي بإيجابية، لا سيما أيضا أن هناك زيارة يوم غد للرئيس مسعود أوزبكيان إلى باكستان في إطار استمرار جهود الوساطة الباكستانية والقطرية.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من جزيرة قشم جنوب إيران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، الوفد الإيراني وصل، الكل راضي، الوسطاء راضون، الولايات المتحدة الأمريكية راضية، إيران راضية. لماذا إيران راضية على هذه الجولة من المفاوضات؟
2: لأنها نجحت في إيجاد دبلوماسية الخطوة خطوة، يعني تقوم إيران بخطوة ومن ثم تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بخطوة ثانية، تقتل خطوة حسب المذكرة التفاهم. هذا يعني أن الطرفان سينجحان في مهمتهم أولا، وثانيا المسألة الأهم، الطرفان سيعتبران بأنهما ناجحان في ما يعتبر بآلية النجاح
1: للطرفين، رابح.
2: نعم. خطوة رابح. هذا يعني كما سمعنا جيدي بانس يعتبر أن المفاوضات كانت جيدة للغاية، والإيرانيين أيضا حسب معلوماتي أن الوفد المرافق للوفد الإيراني قد أطلع مجلس الأمن القومي مساء هذا اليوم فيما يتعلق بتفاصيل المفاوضات في سويسرا، وقد قبل المجلس بهذا التقرير، والتقرير كان إيجابيا. أعتقد إذا ما مضينا على هذا النسق، وخاصة فيما يتعلق بالخطوتين، الخطوة الأولى فيما يتعلق بتسويد وقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية، ونقل الملف التفاوضي اللبناني الإسرائيلي إلى الحكومة الشرعية اللبنانية من قبل إيران، وهذه خطوة مهمة قد نجحت إيران بنقلها أولا، وقد سمعوا من الولايات المتحدة الأمريكية وجيدي بانس بأن هذه الخطوة كانت إيجابية حسب نظرتهم. والخطوة الثانية فيما يتعلق بفتح الائتمان الإيراني بمبلغ 500 مليون دولار للقيام بخطوة عملية في هذا المجال، هذا يعني نجاح في المفاوضات، الفقرة الأولى من المفاوضات.
1: دكتور، أمس كان هناك انزعاج إيراني من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك من تحدث أن ساد هناك نوع من التوتر في هذه المفاوضات. أي أقل مثلا في مثل هذه المفاوضات الكبيرة، ملف وملفات كبرى، أن تكون دائما أذان الإيرانيين فقط على تصريحات ترامب، وتتناسى ما يتحقق على طاولة المفاوضات؟
3: شكرا على استضافتي. أعتقد أنه في الوقت الحالي وبحسب ما ذكرتموه عن تصريحات الرئيس في الأمس، يبدو أن إيران والولايات المتحدة والأطراف الأساسية في المنطقة كلهم قد فهموا حاليا بعد هذه الحرب في المنطقة أن الأمن والتطور والتقدم تتطلب تنازلات، لا يمكن لأي طرف أن يتحرك لوحده، وبالتالي إيران قررت أن تسلك سلوكا إيجابيا فيما يتعلق بيد التفاوض التي مدت إليها من الولايات المتحدة. وكل ما نسمعه من ضوضاء يمكن أن نفهمه، لا سيما أن ترامب يحتاج يحتاج إلى ذلك للاستهلاك الداخلي الانتخابي ليتماهى خطابه مع ما يريده المتشددون وحتى الكونغرس وربما الحزب الديمقراطي، وبالتالي هو

0: بحاجة إلى هذه التصريحات ليتوجه بها إلى قاعدة الانتخابية الداخلية. تدرك إيران ذلك، وكذلك إيران بحاجة إلى الاهتمام بشؤونها الداخلية على المستوى السياسي الداخلي. إذن في الأمس تفاعلت إيران، أو كان رد فعلها ناضجا جدا تجاه الوفد الأمريكي وسلوكياته، واختارت ألا تصغي إلى ما يصدر عن واشنطن.
1: دكتور شمس الوعدين، تحدثنا في البداية ماذا حصلت إيران من هذه المفاوضات وجعلها راضية عن هذا، لكن ماذا قدمت إيران في هذه المفاوضات وجعلت أمريكا راضية عن هذه المفاوضات؟
2: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن الساحة اللبنانية عندما قبلت إيران بإعطاء الملف أو نقل الملف من الجانب الإيراني بعد طبعاً بعد تثبيت وقت إطلاق النار إلى الجانب اللبناني الحكومة الرسمية، هذا يعني القبول بالمسار التفاوضي بين إسرائيل، الجانب الإسرائيلي واللبناني عبر مفاوضاتهم في واشنطن. هذا مهم جدا. قبلت إيران أو إطفاء المشروعية لمفاوضات واشنطن، هذه من جهة. لكن الأهم الذي أنا أعتبرها انعطافة مهمة جدا، وهي إعطاء الرخصة لمفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إيران، وليس فقط زيارة إيران بل التفتيش ومعاينة المراكز النووية الإيرانية المتبقية منها والمضروبة منها طبعا. أعتقد بأن هذه الخطوتين أقدمت عليها إيران بسياسة شفافة واضحة وشجاعة طبعا.
1: دكتور، هناك تقدم والكثير يتحدث عن هذا التقدم. الآن وأنت مقرب من دوائر التفكير ودوائر التنظير ودوائر تقديم الاستشارة للمفاوضين، هل تعتقد بأن المفاوضات ستكون في مسار صحيح وطبيعي؟ وما هي الإشكالات التي يمكن أن يواجهها المفاوضون الإيرانيون بالتحديد خلال المراحل المقبلة داخلياً وخارجياً؟
0: أعتقد أن هذا المسار هو إيجابي، حيث يظهر الطرفان أنه لديهما ما يكفي من الإرادة السياسية للمضي قدما بها. الولايات المتحدة أيضا تريد أن تنجح هذه المفاوضات، ولكن أتوقع أن يأتي بعض العوامل التخريبية خلال المفاوضات من قبل إسرائيل وبعض الأطراف السيئة إن صح الوصف، ولكن الإرادة السياسية واعتماد تواتر أو إيقاع جيد خلال هذه المفاوضات أمر مطبق حتى الآن، حيث أننا نرى الجانبين بمساعدة الوسطاء مثل باكستان وقطر، نراهما إذن قادرين على المضي في الاتجاه الصحيح. طبعا تبقى التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب النووية، وأعتقد أن إيران سوف تأخذ ذلك في الاعتبار وسوف تأخذ إذن سيكون لديها ما يكفي من المرونة من أجل أن تتمكن من التقدم بهذه المفاوضات. أما إيران فهي تنظر إلى المسألة كرزمة واحدة، كسلة واحدة، ويمكن الاهتمام بجوانب وأبعاد مختلفة إذا أبدت إيران بعضا من المرونة. يعني على سبيل المثال، إذا قدمت الولايات المتحدة ما يكفي من التنازلات في موضوع ما، ستظهر إيران المرونة في موضوع آخر، وهنا هذه المنفعة الكلاسيكية التي نحصدها من مفاوضات متعددة المواضيع.
1: دكتور، وصل الجميع إلى قناعة أن الحوار المباشر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية دائما يواجه بمشاكل، كأنهم ليسوا على نفس التردد وليسوا على نفس الرتم في المفاوضات، وهنا يبرز دور الوسيط في الكثير من اللحظات في هذه الانتخابات، في هذه المفاوضات الوسيط كان له دور أساسي.

0: ومهم. إذا أردنا أن نلخص دور الوسطاء الوسيط الباكستاني والوسيط القطري في مفاوضة سويسرا، كيف هو توصيفها وكيف ترى السلطات السياسية هنا لهذا الدور؟
1: طبعا في الواقع وحقيقة نقولها بصراحة، والإيرانيين أيضا في القيادات العليا تعتبر بأن الوسطاء قدموا ما عليهم من واجب لكن بنجاح باهر، هذا واضح جدا وشفاف. لماذا؟ عندما أضيف للوساطة الباكستانية الوسيط القطري بدأنا نلحظ النجاحات تلو الأخرى فيما يتعلق بالوصل أو ملء الفراغ أو الهوة بين الطرفان الأمريكي والإيراني عبر إعطاء بعض الضمانات من جانب الوسيط القطري. هذا يعني بأن الوسيط القطري قد استخدم كل ما قواه فيما يتعلق بسابقة الدبلوماسية الناجحة لقطر فيما يتعلق بحل الأزمات الدولية. مرة أخرى بيّنت قطر بأنها تتمكن واستطاعت من جسر الهوة بين الطرفان، وهذا يعني أننا مقبلين على النجاح أولا. ثانيا، إيران عندما تقوم بمفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي
0: دكتور الآن ننتقل إلى كلمة لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس
2: متعلق بالأموال المجمدة. السؤال غير واضح بشكل نعم، هذا الموضوع طرح أمس ونحن طلبنا من القطريين مساعدتنا في إنشاء آلية وذلك من أجل ضمان أن تذهب الأموال إلى مواردها الصحيحة، ونحن تربطنا علاقات طيبة مع القطريين وكذلك في متعلق بإيجاد آلية تحقق وتثبت، ولكن مع كل المحاذير وتأثير ذلك والفائدة التي ستعود على المزارعين الأمريكيين وكذلك الشعب الإيراني، لن يتم رفع التجميد عن هذه الأموال ما لم يتحقق تقدم على صعيد المفاوضات. إذن كان هنالك لحظة عندما دخل عرقجي إلى القاعة ولم يصافحك وغادر، هل شعرت بأنه تجاهلك أو ازدراك وكيف فسرت ما حدث؟ لا لا، ثقي بي، أنا قضيت وقتا طويلا في التعامل مع الإيرانيين خلال الفترة الماضية والأشهر الماضية، أشعر بأنهم أحيانا مربكون ولكن هم ليسوا لديهم ما يسمى بالتعديل الأول بالدستور كما هو في الولايات المتحدة. ما وجدته مضحكا أنه بعد ذلك اللقاء الأولي كان هنالك عاصفة على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان هنالك حديث عن مغادرة الوفد الإيراني، ولكننا واصلنا المباحثات لتسع ساعات. نعم، قد يكون المفاوضين الإيرانيين ربما يسببون الإرباك للطرف الآخر، ولكن أعتقد أننا نحقق تقدما طيبا على صعيد المفاوضات.
0: هذه كانت كلمة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، والآن انتهت مشهديتنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، ونتوجه إلى بيروت ومشهد الوضع هناك في بيروت خاصة بعد هذا اللقاء في سويسرا بين الإيرانيين والأمريكيين وتفعيل البند الأول الخاص بلبنان وإيقاف الحرب في جميع الجبهات، مع الزميل زين العابدين.
3: شكرا نور الدين. لبنان في حالة ترقب، لبنان يعتبر أحد أهم ميادين الاختبار لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سويسرا ومذكرة التفاهم عموما ومسار مفاوضات الستين يوما. هنا الاختبار الأكبر برأي كثير من اللبنانيين وكثير من المتابعين، ولذلك احتاج لبنان إلى تطمينات جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اتصال مع الرئيس اللبناني الذي أكد على سيادة لبنان وأنه يفاوض عن نفسه. هذا جزء من المشهد، لكن هنالك جزء آخر ينظر إليه اللبنانيون بترقب، وهو ماذا سيحدث في اليوم التالي، ماذا سيحدث غدا في واشنطن، هل سيستفيد الوفد اللبناني من هذا الزخم الموجود بفضل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟

0: واللجنة الخماسية التي سميت بخلية فض الاشتباك في حال وقوع أي مشكلات. كذلك ينظر لبنان بعين من الترقب لما يجري في جنوب لبنان، هل سيصمد وقف إطلاق النار؟ هل إسرائيل لن تطلق النار مرة أخرى في لبنان كما فعلت مرارا وتكرارا في كل عمليات وقف إطلاق النار التي انخرطت فيها إسرائيل ولم تكن إلا وقفا لإطلاق النار من الجهة المقابلة لإسرائيل؟ كل هذه الأسئلة نطرحها في هذه النافذة، لكن سنبدأ برصد الموقف السياسي والميداني مع مدير مكتب الجزيرة من بيروت مازن إبراهيم. تفضل مازن.
1: نعم زين العابدين، من الواضح بأن لبنان الرسمي وجد نفسه على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل واضح. بمعنى آخر، هذا الملف اللبناني الذي كان يسعى رئيس الجمهورية والوفد المفاوض ورئاسة الحكومة لفصل مساره بشكل كلي عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وجد نفسه بأنه ضمن تقاطع واضح لهذه المسارات، وبالتالي الوصول إلى لحظة تثبيت وقف إطلاق النار جاءت من خلال هذا المسار، مسار بيركنشتوك، وبالتالي هنالك مقاربة حاليا واقعية بالنسبة للبنان الرسمي لكيفية التعامل مع المسار المقبل، تحديدا بعد هذا الاتصال الثلاثي الذي جرى اليوم مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. وبالتالي الحديث الآن عن هذه الآلية لمراقبة وقف إطلاق نار أو هذه الخلية الأمنية أو لمراقبة الواقع الأمني، من الواضح بأن مسارها لم يكتمل بعد حتى هذه اللحظة. الصورة ما زالت ضبابية في كيفية تشكيلها، من ستكون الأطراف بداخلها، ولكن على الأقل بالنسبة للبنان الذي رحب اليوم من خلال الكلام الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد في أعقاب هذا الاتصال، هي تراهن الآن على أن المسار في واشنطن قد يكون متمما للمسار الذي بدأ في بيركنشتوك السويسرية. وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نفهم بأن المسار الذي سيبدأ يوم غد ضمن هذه الأيام الثلاثة للوصول إلى مسارات تفتح الآفاق على مستوى الجبهة الجنوبية للبنان، الوفد المفاوض هو يحمل كان مجموعة مطالب في طليعتها تثبيت وقف إطلاق النار، أما وقد أصبح هذا الأمر خلفنا نتيجة مخرجات سويسرا. وبالتالي الآن هنالك تعويل رسمي لبناني على أن يكون المسار التفاوضي الذي سيبدأ يوم غد في جولته الخامسة يؤدي إلى وضع آلية فعلية للتحقق من هذا المسار، وتحديدا للتحقق من أي خروقات تقوم بها إسرائيل. ولكن هذه الواقعية التي بات لبنان يتعامل معها بشكل فعلي نتيجة تقاطع هذه المسارات هو يعول على كل هذه الأدوار، تحديدا الأدوار الإقليمية ولا سيما الأدوار العربية، للوصول إلى مخارج تؤدي إلى وقف إطلاق النار من جهة، تأمين انسحاب إسرائيل، عودة الأسرى، بالإضافة إلى عودة النازحين وإعادة الأعمار. ولكن من الواضح بأن هذه المسارات وتقاطعاتها هي تنعكس على الواقع الداخلي اللبناني في تعدد المقاربات، سواء كانت المقاربة الرسمية اللبنانية التي كانت تعول على فصل المسارات، أو على مقاربة حزب الله الذي كان يعتبر بأن المسار الإيراني الأمريكي وتحديدا مسار باكستان هو الأساس في الوصول إلى تسوية، وبالتالي عدم تقديم ما يصفها بالتنازلات. ضمن كل هذه المروحة من الآراء والرؤى يمكن أن نقول بأن الواقع اللبناني الآن هو متشظن للغاية في كيفية النظر لكل هذه الأحداث والتطورات، لا سيما أن لبنان الرسمي كان يراهن على مخرجات مختلفة، أن تأتي هذه المخرجات من المسار التفاوضي في واشنطن. وبالتالي الآن هنالك تحديات كبيرة في طليعتها، كيفية التحقق من كل الخروقات الإسرائيلية، كيفية تشكيل هذه اللجنة التي جرى الحديث عنها اليوم من خلال هذا الاتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية، وأيضا ما هو الدور المناط الآن بالمسار التفاوضي في واشنطن. كل هذه الأسئلة باتت على طاولة البحث حاليا في كيفية مقاربة مقبل الأيام وما ستحمله على مستوى الواقع الميداني والواقع السياسي والواقع التفاوضي للبنان.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت، ونرحب بضيفينا في هذه النافذة في الاستوديو الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية، وكذلك الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أهلا بكما. هل لبنان أمام فرصة استراتيجية أم لحظة عابرة ربما يعني لا تستمر طويلا في المنطقة أصلا؟
2: نحن في الأساس قبل يومين كنا قد دخلنا

0: في مرحلة ساحة اختبار قوية بين يعني معركة فصل المسارات، يعني التصعيد الإسرائيلي ليومين وأدى هذا التصعيد إلى أكثر من 100 شهيد في لبنان، كان الهدف فصل المسارات. يبدو أننا دخلنا أمام مرحلة جديدة، وبالفعل هناك فرصة تتطلب يعني النظر بواقعية سياسية إلى ما حصل في مسار في سويسرا في المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين. السؤال اليوم، ما حصل من تأكيد على وقف إطلاق النار وتشكيل اللجنة التي ستتابع موضوع خلية ستتابع خفض التصعيد، هل ستوظف هذه الفرصة في مشروع الدولة اللبنانية وفي المسار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية من خلال المفاوضات المباشرة؟ أعتقد وجود دولة قطر يعني على رأس هذه اللجنة أو بدور فاعل في هذه الخلية يشكل واحد من الضمانات المهمة للدولة اللبنانية، حيث يعني استثمار هذه الفرصة سيصب في مشروع الدولة اللبنانية في قرارين أو في هدفين أساسيين: الهدف الأول تأمين انسحاب إسرائيل من لبنان، والهدف الثاني عدم إنتاج يعني مرحلة جديدة تنتج إعادة السلاح أو تركيب السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، لأنه إعادة إنتاج مثل هذه المعادلة لا تصب في مصلحة مشروع الدولة اللبنانية.
1: دكتورة ليلى، طبعا غدا سيلتقي الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي، هل هو مسلح أكثر بأسلحة أكثر وأوراق أكثر الآن من ذي قبل؟ يعني هو طبعا لأول مرة يذهب إلى واشنطن، ولا توجد حرب في لبنان، لا يوجد قتل في لبنان، لا يوجد إطلاق نار في لبنان، هذه أول مرة منذ بدأ تشكيل هذا الوفد.
2: يعني أعتقد بأنه يجب على الوفد اللبناني الأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حصلت منذ الاجتماع الأخير ولغاية اليوم. كان الوفد اللبناني ذهب ليوقف النار وقام بعدة اجتماعات ولم يحصل على وقف نار، خاصة من إسرائيل التي تعنتت وحاولت فصل المسارات. الأمر الثاني بأنه الوفد اللبناني والسلطات السياسية اللبنانية أصرت منذ اللحظة الأولى من 8 نيسان عندما تم إدراج لبنان بمسار باكستان، أصرت على الفصل المطلق بين المسارات. أنا بعتقد أنه كان على الدولة اللبنانية أن تتعامل ببراغماتية أكثر، كان يجب عليها أن تبني وتتكامل المسارات لا أن تفصلها فصلا تاما. يعني تقول بأننا نرحب بمسار باكستان وما يستطيع أن يقدمه مسار باكستان من وقف إطلاق النار، ولكننا سوف نفاوض كدولة لبنانية. أي شيء تنتجه المسارات يجب أن يظهر عبر الحكومة اللبنانية، وهذا أمر طبيعي. يعني حتى في عام 2024 عندما كان هناك تفاوض أمريكي مع الرئيس نبيه بري، هوكشتاين مع الرئيس نبيه بري، تم تظهير الاتفاق عبر الحكومة اللبنانية. لو أصرت السلطات السياسية اللبنانية على الاستفادة من وتكامل المسارات لكنا أفضل، يعني وصلنا بنتيجة أفضل. أنا أعول على أنه يعني الوفد اللبناني يأخذ بعين الاعتبار المسار الذي حصل، وقف إطلاق النار الذي أجبرت عليه إسرائيل إجبارا ولم تكن تريده، أيضا رغبة الأمريكيين وتصريحاتهم التي تدين إسرائيل، خاصة الرئيس الأمريكي عندما قال أن إسرائيل عندما تريد أن تقتل شخصا فهي تدمر المبنى وتقتل 100 شخص. تصريحات الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إذا استطاع الوفد اللبناني البناء على الموقف الأمريكي بالدرجة الأولى وعلى ما تم تحقيقه في سويسرا بالدرجة الثانية، بعتقد أنه ممكن أن نصل إلى أقله إلى جدولة برنامج انسحاب تدريجي من لبنان.
1: هل هنالك أي انزعاج دكتور وليد لبناني كون هذه اللجنة تضم إلى جانب الولايات المتحدة وقطر وباكستان تضم أيضا إيران، لجنة فض الاشتباك أو خفض التصعيد، وهي ستنظر في الشأن اللبناني كما ستنظر في شؤون أخرى؟
0: يعني الموقف الرسمي اللبناني منذ البداية أعلن أنه منفتح على أي مبادرة توقف الحرب في لبنان وتؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل. للتذكير بأن يعني أولويات الحكومة اللبنانية أو الدولة عندما انطلقت بالمفاوضات المباشرة كانت وقف الحرب في لبنان. إذا أتى وقف الحرب أو وقف إطلاق النار من مسار المفاوضات الأمريكية الأمريكية الإيرانية. لا بأس

0: لا بأس بهذه الخطوة. يعني الدولة اللبنانية، مخاوف الدولة اللبنانية كانت ليست متعلقة بموضوع وقف إطلاق النار إذا أتى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إنما من أن يتحول هذا المسار لاحقا إلى وضع لبنان على طاولة المفاوضات دون أن تكون الحكومة اللبنانية طرف في هذه المفاوضات. يعني وعبر رئيس الجمهورية في آخر تصريح له أن يعني يتعامل بإيجابية مع ما حصل، وخصوصا تشكيل خلية المتابعة لخفض التصعيد، ولكن في المقابل عاد وأكد على أن لبنان هو الدولة التي ستفاوض عن نفسها، وغير مقبول أن يفاوض أحدا عن الدولة اللبنانية. نحن في لبنان هناك أمثلة.
1: أنا أريد أن أفهم هذه النقطة.
0: نعم.
1: يعني هل وقف إطلاق النار هو يعتبر من وجهة نظر الدولة اللبنانية تفاوضا نيابة عن الدولة اللبنانية، أم مساعدة تطلبها الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية تطلب أن يساعدها الجميع في وقف هذه الحرب.
0: صحيح. لم تتعامل الدولة اللبنانية حاليا مع وقف إطلاق النار الذي حصل في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلا من الباب أنها ستستفيد من هذه الفرصة، ولكن في التأكيد على أن مسار واشنطن يبقى مستمرا. وقلت لكم أن وجود دولة قطر على رأس هذه خلية المتابعة لخفض التصعيد قد تعطي ضمانات للبنان، أولا باستمرار مفاوضات واشنطن، وقد تعطي ضمانات أن قطر قد تمارس أيضا دورا مع الإيرانيين فيما بعد إذا تم يعني جدولة الانسحاب التدريجي من لبنان، كيفية التعامل مع موضوع سلاح حزب الله. يعني لدولة قطر دور كبير في الموضوع مع الإيرانيين للتأكيد على أن هذا المسار يجب أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ولإعادة سيطرة الدولة على قرار السلم والحرب.
1: هل يخشى حزب الله دكتورة ليلى أن تترتب عليه التزامات بفضل التزامه بمسار إيران واشنطن؟
2: طبعا سيترتب عليه التزامات. يعني كان واضحا الرئيس نبيه بري عندما قال بأنه نحن نتعهد بأنه مع انسحاب إسرائيل سوف يكون هناك انتشار للجيش اللبناني ونزع للسلاح وخروج المقاتلين ومن من من جنوب الليطاني. كان هناك تعهدات واضحة من الرئيس نبيه بري. طبعا يعني أنا بعتقد أنه، وهذا نعود إلى حضرتك سؤال سألته للدكتور، أنا بعتقد أنه بلبنان يعني كان هناك، أعتقد برأيي الشخصي، كان يجب أن يكون هناك استفادة أكثر وبراغماتية أكثر، ولكن يطغى على الموضوع اللبناني طبعا أحيانا الضغوط الخارجية الأمريكية وأحيانا الرغبات الداخلية اللبنانية التي تخشى من تكرار عدم التوازن الداخلي أو سيطرة الطرف على الطرف الآخر. يعني من ناحية السلطات السياسية اللبنانية، يعني تقريبا منذ بداية هذه الحرب تم معاداة إيران ومنع السفير واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، بالرغم من أنه الدول العربية التي تعرضت لقصف من قبل إيران لم تطرد السفراء الإيرانيين، وبقيت يعني ذهبت السلطات اللبنانية إلى الماكسيمال.
1: وهذا ما تقصدينه بالبراغماتية؟
2: أقصد بالبراغماتية
1: أنه لم يتم التعامل ببراغماتية مع حقيقة أن إيران دولة محورية وقوية في المنطقة.
2: طبعا. وبعدين حتى يعني الأمريكيين يعرفون أنه بحال كان هناك تعهدات مثل ما وجدت المذكرة في البند الأول، تعهدات بعدم اعتداء متبادل، من يستطيع أن يضمن، يعني الذي يفاوض في واشنطن هو يعني معادي أو لا يتكلم مع الذي يقاتل، كيف حتى لو استطاع المفاوض في واشنطن أن يقول بعدم اعتداء متبادل بين لبنان وإسرائيل، هل يلتزم حزب الله؟ عليك أقله أن تنسق معه، يعني لكي تتعهد لإسرائيل بعدم الاعتداء يجب أن تنسق مع الطرف الذي يقاتل. لذلك أنا أتصور بأنه الأمريكي كان براغماتيا لأنه يعرف أنه عندما يكون هناك تعهد بعدم اعتداء متبادل إيران تستطيع أن تضمن هذه التعهدات.
1: هل يمكن أن تحدث استدارة دكتور وليد؟ يعني دكتورة ليلى تحدثت عن أن الفريق الحكومي ذهب بعيدا وكان يعني أقل براغماتية مما يجب. هل يمكن أن تحدث استدارة وإعادة تعريف للعلاقة اللبنانية الإيرانية من جانب الفريق الحكومي؟
0: بالتأكيد مطلوب من الدولة اللبنانية ليس استدارة، التعامل بواقعية مع الموضوع. المخاوف التي كانت لدى الدولة اللبنانية وما زالت من الموقف الإيراني، ولاحقا نتحدث عن المخاوف من الموقف الأمريكي، يعني يجب أن لا ننسى

0: أنسى أن إيران يعني طلبت من حزب الله أن ينخرط في 3 حروب في لبنان، الحرب 2006، حرب 2023 وحرب 2026، بدون أي حساب للدولة اللبنانية. والعلاقات التي تقيمها طهران مع لبنان هي علاقات ثانوية مع الدولة اللبنانية، والعلاقة الرئيسية مع الحزب. يعتبر حزب الله يعني جزءا، بحسب التصريحات الإيرانية، جزءا من القوات المسلحة الإيرانية. وكان هناك تصريح من فترة من الإيرانيين أن لبنان جزء من الأمن القومي الإيراني. إذن الحذر اللبناني، حذر الحكومة اللبنانية هو مشروع، مع العلم أن اليوم يجب أن تتعامل الدولة اللبنانية بواقعية سياسية، حيث أصبحت
1: ما شكل يعني هذا التعامل بواقعية؟ ما المفروض أن يفعلوا لنا؟
0: بواقعية سياسية يعني يجب الاعتراف أن الأمريكيين أيضا المخاوف التي كانت أيضا من الدولة اللبنانية بالموقف الأمريكي، حصل أن الأمريكيين قد يعني أعطوا الإيرانيين ورقة وقف إطلاق النار في لبنان، ولم تعطى إلى الدولة اللبنانية. هذا يعني المخاوف من الأمريكيين كبيرة جدا، لأن الأمريكيين بالأساس غطوا الدخول السوري عام 76 إلى لبنان، وغطوا طبعا الوصاية السورية على لبنان بعد اتفاق الطائف. إذن المخاوف مشروعة، علما أننا في واقع نود مساعدة الأمريكيين على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانسحاب.
1: وهنالك فيما يبدو على الأقل، هذا ما يرى كثيرون دكتورة ليلى، أن هنالك أيضا مرحلة جديدة ما بين الولايات المتحدة وإيران. هل حزب الله مستعد لأن يتعامل مع هذه المرحلة، مرحلة أن تكون هنالك استحقاقات إيرانية مطلوبة منه بسبب قرب والعلاقة الجديدة مع واشنطن؟
2: هلا هناك أمرين شقين بالسؤال. أولا أنا أعتقد بأنه لم نعد نستطيع أن نعود إلى المرحلة السابقة. طبعا سيكون هناك حل لمسألة حصر السلاح بيد الدولة وتضمنها إيران، ويكون هناك تفاهمات على صعيد المنطقة ككل. ولكن أنا أريد أن أقول بأنه كمان أيضا اللبناني الذي ينظر بأنه يستطيع أن يقصي إيران من أو نفوذها من لبنان، هو أيضا لا يتعامل بواقعية. نحن فعليا منذ عام 2008 ولغاية اليوم نعيش في مساكنة إيرانية أمريكية في لبنان. هناك تقاسم نفوذ، طبعا ليس هناك اتفاق كان، ولكن هناك تقاسم نفوذ ضمني. الأمريكيون يطلعون ببعض النفوذ، والإيراني يطلع ببعض النفوذ، ولا أحد يستطيع أن يزيل الآخر.
1: شكرا جزيلا دكتورة ليلى القولة، أستاذة العلاقات الدولية. ونشكر كذلك ضيفنا الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. وبذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة. نعود إلى الدوحة، إليك ازدعار.
3: شكرا لك زين العابدين. لازلنا إذن نتابع هذه التغطية ونرصد المواقف وردود الأفعال والتصريحات في أعقاب جولة المحادثات في سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين. الآن ساعة إخبارية جديدة، نرحب بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريح للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. بدوره قال ترامب إن الكل يدرك أن إيران ستوافق على الخضوع لعمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية على المدى البعيد. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتم تحقق أي تقدم في المفاوضات. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني بالإضافة إلى توريده وبيعه، وأن السماح ببيع النفط الإيراني يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات. إيرانيا قالت الخارجية أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق التزام طهران باتفاق الضمانات وقرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي.

0: إلى ذلك قالت الخارجية الباكستانية إن الرئيس الإيراني سيزور باكستان غدا الثلاثاء لإجراء محادثات. وفي الشأن اللبناني أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، وأضافت أن الاتصال استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبه رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكد بقاء قواته في جنوب لبنان، وأشار إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا أيضا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. كما ذكرنا لازلنا نرصد المواقف والتصريحات الأصداء أيضا في أعقاب جملة من الأجواء الإيجابية التي تم رصدها حتى اللحظة. وأبدأ معك عدنان بوريني من طهران.
1: نعم، ما زلنا مع أصداء إيجابية نسبيا من الدبلوماسية الإيرانية. آخر هذه التصريحات جاءت من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفوضين، الذي أنهى زيارته إلى سويسرا بحديثه عن أنه مهما كان العمل العسكري ناجحا فلا يمكن أن تكتمل المكاسب دون الدبلوماسية. يوضع ازدهار هذا التصريح في مساحة التفاؤل بهذا المسار الدبلوماسي إيرانيا، وتوجه الرسالة داخليا وخارجيا عمليا من قاليباف. قاليباف الذي يزور الآن بعد اجتماعه في سويسرا مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي عمان، والحديث والعنوان العريض عن إتمام الترتيبات فيما يتعلق بمضيق هرمز، خصوصا وأن طهران وفق تعريفها تقول أن عمان هي عمليا الشريك المشاطئ لمضيق هرمز. والبند الخامس في مذكرة التفاهم يشير بشكل واضح إلى أن الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز ستكون بموافقة عمليا الدول المشاطئة لمضيق هرمز. هذا الموقف يأتي أيضا بعد موقف آخر من الخارجية الإيرانية تحدثت فيه عن مطلب آخر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحديث عن زيارة وتفتيش المواقع الإيرانية، ولكن طهران تقول بأن الموافقة على هذا الأمر وموقف طهران عمليا يتعامل بشكل واضح مع التزام طهران باتفاق الضمانات الشامل، بالإضافة إلى قرارات البرلمان الإيراني ومجلس الأمن القومي. لماذا هذا التعقيب ازدهار؟ هذا التعقيب مرده إلى حرب 12 يوما. في تلك الحرب طهران اعتبرت أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان عتبة عمليا لدخول الحرب، وكان مدخلا لدخولها، وبالتالي لم تعقب الوكالة الدولية حتى على الضربات التي استهدفت المنشآت النووية أيضا في حينها. وبالتالي أخذت طهران موقفا عبر البرلمان بضرورة التنسيق مع البرلمان الإيراني وأخذ موافقته وموافقة مجلس الأمن القومي قبل التعامل مع الوكالة الدولية. لكن على أي حال الأجواء إيجابية، خصوصا أن طهران تعقب بأن الاجتماعات التي جرت في سويسرا انتهت عمليا بنتائج إيجابية بالنسبة لطهران. تريد طهران الحديث بشكل أساسي عن البنود الخمس في مذكرة التفاهم التي تصر طهران على أنه ينبغي تنفيذها والالتزام بها بشكل مباشر، وكل المؤشرات بأن هذه البنود جار العمل عليها بظل الموافقة والتوافق على هذه النقاط، بالإضافة إلى إقرار طهران بأن عمل الفرق الفنية مستمر فيما يتعلق بالتفاصيل المرتبطة بهذه.
0: ماذا عن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى باكستان غدا؟
1: نعم، طهران عمليا وتصرح بأن العمل مع الوسطاء مستمر. هذا العمل لم ينتهي بالنسبة لطهران فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وأيضا الاتفاق والدخول بالمفاوضات وصولا إلى الاتفاق النهائي. كما تعلمين ازدهار الدور الباكستاني والدور القطري في هذه المفاوضات وهذا المسار كان حاسما في حلحلة الكثير من العقد. حتى الذهاب إلى سويسرا كان عمليا معلقا هنا في طهران قبل أن يزور وزير داخلية باكستان طهران لحل حالة النقاط التي كانت تمنع ذهاب الوفد الإيراني عمليا لسويسرا، وبالتالي طهران تحرص على إبقاء الخطوط مفتوحة مع الجانب الباكستاني وأيضا الجانب القطري في هذا الشأن.
0: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن معنا أحمد هزيم من واشنطن. قبل قليل كانت هناك تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ماذا سجلتم في أبرز ما جاء فيها؟
2: ازدهار إذا كان بالإمكان وصف هذه التصريحات، سواء التي تحدث بها قبيل مغادرته سويسرا أو حتى المؤتمر الصحفي الذي أجراه هناك. فهناك نوع من الرضا الأمريكي عن نتائج هذه الجولة الأولى من المفاوضات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، خصوصا وأن الجانب الأمريكي انتزع من إيران حسب جي دي فانس الموافقة على السماح بمفتشي وكالة دولية للطاقة الذرية بالدخول مرة أخرى إلى المنشآت النووية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي له تصريح أيضا قبيل نحو ساعة من الآن، قال أن هذا خطوة جيدة وأنه الجميع يعلم بأن على الولايات المتحدة أن تتأكد من نظم النووية ونظم الأسلحة الإيرانية من أن إيران لن تقوم بامتلاك سلاح نووي مستقبلا. جي دي فانس أيضا تحدث عن أن هناك فرق فنية ستواصل المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن هناك تفاؤل لدى الجانب الولايات المتحدة من مسألتين أساسيتين. مسألة المسار اللبناني تحدث طويلا عن إنشاء آلية لمراقبة أو لفض النزاعات أو فض الاشتباك في الجبهة اللبنانية، وأن هذه الآلية ستقوم على إرساء نوع من الاستقرار في الجنوب اللبناني. تجنب الحديث عن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكن قال أن الولايات المتحدة تسعى إلى أمرين متوازيين في الملف اللبناني: أولا ضمان أمن إسرائيل، وثانيا أن يكون للبنان سيادته ووحدة أراضيه على كامل التراب اللبناني. وهذا الموقف الأمريكي يعبر وإن كان ضمنا ازدهار عن أن هناك موقف أمريكي يرى بضرورة أو وجوب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، سواء عبر المسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران أو حتى عبر جولات المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. في مسألة الاقتصادية تحديدا، هناك خطوات أمريكية ردا على خطوة إيران بقبول دخول مفتشي وكالة الدولية للطاقة الذرية عبر إصدار التراخيص المؤقتة التي تمكن إيران من بيع نفطها وجني الأرباح، وعبر أيضا إنشاء آليات أو البدء بإجراءات فك التجميد عن الأصول الإيرانية في الخارج. هناك حديث أن أولا سيتم رفع التجميد عن 6 مليارات دولارات موجودة في مصرف في دولة قطر، وهناك أيضا بعض الإجراءات لتخفيف بعض العقوبات من قبل الجانب الأمريكي بغية انتظار أيضا خطوات مشابهة من الجانب الإيراني. هناك أيضا بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بمسؤوليات على إيران، تراها الولايات المتحدة أنها ضرورية وأن على إيران يجب أن تلبي هذه المطالب، منها ضبط حركة حزب الله فيما يتعلق في الملف اللبناني.
0: في المقابل، كيف وظفت الإدارة الأمريكية هذا الترحيب بمخرجات هذه المفاوضات على المستوى الداخلي، وتحديدا عند الطرف الذي لا يرغب ربما في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ونقصد هنا الجمهوريون الرافضون لأي صيغة تفاهمية مع إيران؟
2: نعم ازدهار، كانت هناك انتقادات شديدة لمذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعضهم من الجمهوريين بعض المشرعين وصفها بأنها أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، وأن منح الأموال لإيران سيقويها أكثر وسيتواصل هي سياساتها العدائية تجاه الولايات المتحدة وقتل الأمريكيين على حد تعبير السيناتور تيد كروز. لكن انتزاع دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية ربما يخفف حدة هذه الانتقادات، لكن مسألة إيران هنا في الانتقاد بالنسبة للجمهوريين تحديدا هي مرتبطة بأيضا الجانب الإسرائيلي. هناك تنسيق عادة بين المشرعين الجمهوريين وبين الجانب الإسرائيلي، وعزل الجانب الإسرائيلي عن هذه المفاوضات وهذه التفاهمات يثير حفيظة هؤلاء الجمهوريين.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الزميل أحمد هزيم. الآن إلى إسلام أباد مع عبد الرحمن مطر، الرئيس الإيراني غدا في باكستان والجهود المتعلقة بالوساطة والدبلوماسية الباكستانية ما تزال مستمرة، ولكن عبد الرحمن، ما الذي أعلن حتى اللحظة عن ربما الدور القادم لإسلام أباد في أعقاب مفاوضات سويسرا؟
3: بداية ازدهار، لابد من الإشارة إلى أن بيان وزارة الخارجية الباكستانية الصادر مساء هذا اليوم يؤكد أن زيارة الرئيس الإيراني المنتظرة يوم غد إلى باكستان تأتي بدعوة رسمية من الجانب الباكستاني، وأن الرئيس الإيراني سيلتقي بنظيره الباكستاني برئيس الوزراء الباكستاني المفترض أن يعود خلال هذه الدقائق إلى إسلام أباد قادما من سويسرا، وأيضا برئيس البرلمان، وأخيرا برئيس مجلس الشيوخ. جدول مزدحم خلال بضع ساعات، لا سيما وان بيان الخارجيه يشير الى ان هذه السياره ستستمر ليوم واحد، وانها تاتي ضمن اطار الجهود الدبلوماسيه التي تبذلها باكستان في اعقاب التوقيع على مذكره اسلام اباد للتفاهم. هذا تحديدا ما جاء في البيان الباكستاني. اما فيما يتعلق بجهود الوساطه فكان لافتا تصريح او منشور وزير الخارجيه الباكستاني الذي اكد بان وفدا من وزاره الخارجيه الباكستانيه سيستمر ويبقى في سويسرا حتى نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في أعمال اللقاءات الفنية التقنية المستمرة هناك على مدار هذه الأيام، أيام هذا الأسبوع، ما يعني أن جولة من المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية مستمرة اليوم وتستمر خلال الأيام القادمة في سويسرا على الأقل. هذا هو ما قاله وكتبه وزير الخارجية، فيما أن رئيس الوزراء الباكستاني كان قد أكد أيضا قبل أن يغادر سويسرا عبر منشور له على منصة إكس بأن اجتماع اللجنة العليا التي تم تشكيلها في أعقاب التوقيع على مذكرة إسلام أباد للتفاهم بدأت بالفعل نشاطها، عقدت اجتماعها الأول، كان ناجحا، تم إحراز الكثير من التقدم المشجع كما كتب شهباز شريف، مؤكدا أيضا أنه خلال نقاشات واجتماعات هذه اللجنة العليا الأجواء كانت إيجابية، تم الاتفاق على إطار عمل، خارطة طريق تمتد 60 يوما وتنتهي بالتوقيع على اتفاق شامل، وهو ما يتطابق مع ما كان رئيس الوزراء القطري قد أكده في التصريحات الخاصة للجزيرة عندما تحدث عن الآلية التي تم إنشاؤها لضمان سير هذه العملية التفاوضية خلال الأيام 60 القادمة. كان أيضا لافتا الاعتراف الرسمي الباكستاني سواء على لسان رئيس الوزراء أو على لسان وزير الخارجية بالدعم الكبير الذي تلقته باكستان ضمن جهود الوساطة بين أمريكا وإيران من دولة قطر. رئيس الوزراء أكد بأن هذا الدعم كان له الدور الحاسم في تهيئة الظروف لعقد المفاوضات في سويسرا وأيضا لإنجاحها في مرحلة لاحقة. إذن هو اعتراف باكستاني رسمي على أعلى المستوى بالدور المحوري لدولة قطر في إنجاح جولة المفاوضات في سويسرا.
0: شكرا جزيلا لك إذن من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن معنا من ميامي كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، معنا أيضا في الاستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أرحب بكم وأبدأ معك سيد كاتسمان. ترحيب واضح على المستوى الأمريكي بمخرجات مفاوضات سويسرا بدا جليا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، ولكن ما الذي أنجز أو تحقق على المستوى الأمريكي في هذه المفاوضات؟
4: شكرا لكم على استضافتي مرة أخرى. لا يزال من المبكر جدا أن نحدد ذلك، والمفاوضات قد تم نقلها الآن إلى مستوى الخبراء الفنيين الذين سيدخلون في التفاصيل فيما يتعلق بالملف النووي والعقوبات وطبعا وقف إطلاق النار في لبنان، وهذه نقطة يمكن أن تعرقل عملية السلام بأكملها في نهاية المطاف، بما أن إيران كانت قد ربطت الجبهة اللبنانية بالجبهة الأمريكية الإيرانية، وهذا الأمر هو محط جدل ويمكن أن يؤدي إلى تدهور وقف إطلاق النار إذا لم يتم الاتفاق بشأنه. وإيران كانت قد ركزت في استراتيجيتها على هذا الملف من أجل حماية حلفائها، وعلى الأرجح أن هذا الأمر لن يكون مفيد لموقف طهران.
0: وبالتالي كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا السيناريو المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان الذي يوصف بالهش فعلياً؟
4: هناك فرصة محدودة جدا، والرئيس ترامب كان قد اتصل برئيس الوزراء نتنياهو عدة مرات، ولكن إسرائيل هي حكومة ذات سيادة وهي تقاتل ضد حزب الله منذ أكثر من 40 عام، ولذلك لا يمكن

0: هل هذا الملف بسهولة؟ وإسرائيل تعتقد بأن حزب الله كان قد انضم إلى الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، ومن ثم انضم حزب الله إلى الحرب الإيرانية في مارس، ولذلك حزب الله يعد تهديد خطر بالنسبة لإسرائيل، والسيد نتنياهو لن يتخلى عن هذا القتال ضد حزب الله حتى لو طلب منه الرئيس ترامب فعل ذلك.
1: سيدة نيجار مرتضوي، حالة من الرضا والارتياح في الأوساط الأمريكية كما يبدو في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، والبعض يتساءل ما الذي قدمته إيران ليجعل الولايات المتحدة مرتاحة بهذا الشكل وراضية فيما يتعلق بمفاوضات سويسرا؟
0: بالنسبة للإيرانيين، هم يريدون وقف دائم للحرب على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، ويودون أيضا أن يتم تخفيف الضغوطات الاقتصادية. وبالمقابل بالنسبة للأمريكيين، يجب أن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وذلك مقابل رفع الحصار الأمريكي وأيضا الملف النووي. الإيرانيون التزموا بالتناقش بشأن الملف النووي خلال الفترة 60 يوم القادمة، وقد التزموا أيضا بهلكية هذه المفاوضات، وقالوا أنهم سيلتزمون ببرنامج نووي سلمي، وأيضا هناك آلية للتعامل مع الغبار النووي أو اليورانيوم المرتفع التخصيب أو العالي التخصيب، وسيتم التناقش بشأن هذه المسائل. وبالمقابل الإيرانيون يريدون أن يتم التخفيف من العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة التي يقال أن نسبة منها سيتم الإفراج عنها. الولايات المتحدة ستنهي هذه الحرب التي شنتها إلى جانب إسرائيل، وأيضا من الناحية الأخرى سيفتح مضيق هرمز وسيتم التناقش بشأن الملف النووي.
1: في المقابل، كيف ينظر الطرف الإيراني أيضا هذا الزخم الدبلوماسي الذي بدا جليا في سويسرا وهذا الحراك المكوك خلال هذه المرحلة؟
0: بشكل عام لقد سمعنا تصريحات إيجابية من كلا الطرفين، وأعتقد أنه كان هناك بعض العراقيل التي واجهها الطرفان، ولكن الأمر المهم هو أن لم ينسحب أي أحد من المفاوضات. الأمريكيون كانوا قد هددوا إيران، ولكنهم أتوا إلى طاولة التفاوض في سويسرا على الرغم من هذه التهديدات، وأيضا شاركوا في المفاوضات في إسلام أباد والآن في سويسرا مع وجود رئيس البرلمان الإيراني. ويجب أن يكون هناك أيضا ضغوطات على إسرائيل، وإذا قرر الرئيس ترامب فعل ذلك بإمكانه أن يضغط على إسرائيل، بما أنه لا يمكن لإسرائيل أن تشن أي حرب بالمنطقة بدون الغطاء الأمريكي والدعم الأمريكي. ويجب أن يستمر هذا الضغط، لأن لبنان يشكل مسألة عالقة بالنسبة للإيرانيين، ولكننا سمعنا عن تصريحات إيجابية أيضا من الجانب الإيراني، والرئيس الإيراني سيذهب إلى عمان أيضا والمفاوضات تتقدم.
1: شكرا جزيلا لك إذن نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. نشكر أيضا من ميامي كينيث كيتسمان، ولكن قبل ذلك نتوجه له بسؤال يتعلق عن الأمور التقنية والفنية التي يتم التفاوض عليها حاليا. أمام الجميع 60 يوم للمفاوضات التقنية، ولكن ما هي الأرضية التي سيتم النقاش بخصوصها والتباحث عنها حاليا؟
0: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن المحادثات الفنية ستكون مماثلة لما كانت عليه في العام 2015 عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي الأول. تطلب الأمر 2 ليتم التفاوض بشأن هذه الصفقة، ولكن الآن الملف النووي بات أكثر تعقيدا بما أنه لدى إيران مخزون من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، وهذا المخزون مدفون حاليا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها وصول إلى هذا المخزون، وربما هذا الغبار النووي موجود حاليا تحت الركام، ولذلك من المعقد الوصول إلى هذا المخزون ليتم تفتيشه مثلا والحديث عن ترقيقه لكي لا يشكل أي خطر، ولذلك هذه نقطة أساسية. وأيضا بالنسبة لبرنامج التخصيب الإيراني بات أكثر تعقيدا مما كان عليه في العام 2015، بما أنه لدى إيران آلات متطورة للطرد المركزي وما إلى ذلك. ستكون هذه النقاشات معقدة جدا، وسيكون من المفاجئ إذا تمكن الأطراف من الوصول إلى اتفاق نووي بغضون 60 يوم. من غير المرجح أن يتم التوصل إلى صفقة نهائية بغضون 60 يوم. وهناك أيضا مسائل أخرى مماثلة لما كانت عليه في العام 2015.
1: شكرا جزيلا لك من ميامي كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. الآن معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكما إيهاب العقدي، ماذا سجلتم على المستوى السياسي والمواقف السياسية في لبنان عشية استئناف مفاوضات واشنطن؟
2: لبنان الرسمي يتحضر لجولة محادثات هي الخامسة في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وتأتي هذه الاجتماعات هذه المرة على ضوء ما جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تثبيت وقف إطلاق النار هنا في جنوب لبنان. جنوب لبنان لم يشهد هذا اليوم أي عمليات عسكرية باستثناء بعض أعمال إطلاق القنابل الصوتية من الجانب الإسرائيلي على مواطنين كانوا يتوجهون إلى قراهم التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، وأيضا مع استمرار تحليق للمسيرات الإسرائيلية في مناطق عدة من جنوب لبنان وصولا إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وحتى ذلك الحين، أي موعد انعقاد الجلسة، كانت هناك اتصالات تجري مع الرئيس اللبناني، كان أبرزها من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأيضا كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، وكذلك من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. صبت في مسألة أساسية ترتبط بتثبيت وقف إطلاق النار، ووفقا للرئاسة اللبنانية جرى البحث في موضوع أن تنشئ خلية لمتابعة الوضع دون تحديد تفاصيل إضافية بهذا الشأن من الجانب اللبناني. لبنان الرسمي عمليا يتمسك في عدة مبادئ، يمكن تلخيصها بخمس مبادئ، مع الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي بسلطة الدولة اللبنانية، إطلاق سراح الأسرى، وعودة النازحين إلى قراهم. وهذا الأمر يقول حزب الله بأن هذا المسار، أي مسار المفاوضات المباشرة، مرفوض من قبله، ويطالب الدولة اللبنانية بتحقيق السيادة الوطنية، ولكنه لا يمانع في مسألة بسط سلطة الدولة في منطقة جنوب الليطاني كما صرح في وقت سابق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. لكن هذا الأمر يتزامن كذلك مع أيضا مخاوف لبنانية على المستوى الداخلي من المرحلة المقبلة، خصوصا مع تباعد الرؤى بين القوى السياسية المختلفة، إن كان بالسلطة السياسية أو من جانب حزب الله، على كيفية إدارة الوضع في المراحل اللاحقة. فلبنان الرسمي يتمسك بحقه السيادي في مسألة المفاوضات، وأيضا لا يرغب بأي شكل من الأشكال أن تتدخل إيران في هذا المسار، بينما يرى حزب الله بأن التدخل الإيراني هو الذي أوقف النار وفيه مصلحة للبنان، كما ترى الحكومة بأن المصلحة الوطنية تقتضي الذهاب إلى المفاوضات بشكل منفرد. فتباعد الرؤى لا زال قائما على المستوى السياسي في لبنان، مع كذلك فروق في المواقف السياسية التي تتعلق بمسار المرحلة المقبلة. فخلال المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذلك إلى ما يعرف بالمناطق التجريبية، أي بمعنى آخر أن يكون هناك مناطق تنسحب منها إسرائيل مقابل إجراءات من الجانب اللبناني، وهذا الأمر رفضه حزب الله، وكذلك رئيس البرلمان نبيه بري رفضه بشكل جازم. الآن هذا المسار حتى الآن غير واضح للمراحل المقبلة، لكن الواضح أن هناك تقاطعات تجري بين الجانبين، أي بين المسارين، مسار الذي جرى في سويسرا والمسار الآخر الذي سيجري في واشنطن خلال الساعات 24.
1: من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. استمعنا لإيهاب، هكذا يتحضر لبنان لمسار الغد؟ ماذا عن إسرائيل وكيف تتحضر؟
3: نعم، أولا إسرائيل تشعر كما يبدو بضغط شديد، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالبه على الأقل في المرحلة الراهنة بتثبيت وقف إطلاق النار، وتشعر بقلق أيضا متزايد من إعلان كل من قطر وباكستان عن المنظومة الجديدة لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تستبعد من المنظومة القديمة إسرائيل واليونيفيل وفرنسا، ويحل محلها قطر وباكستان وإيران إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. هذا يقلق إسرائيل على اعتبار أن هذه المجموعة هي أشد سوءا وربما عداءا.

0: اللبناني تتعلق في تحديد المناطق التي سيجري فيها المناطق التجريبية التي سيجري فيها دخول الجيش اللبناني لتثبيت سيادته وربما العمل على نزع سلاح حزب الله. ما المهم في هذه المسألة هو أن الحديث عن مناطق تقع إلى جنوب نهر الليطاني، أي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب ما يعرف بالخط الأصفر أو الخط الدفاعي المتقدم، وهذا يعني من وجهة النظر الإسرائيلية تنفيذ انسحاب من هذه المنطقة، ربما يكون انسحابا ضئيلا بسيطا ليس انسحابا كبيرا، لكن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يذهب إلى هذه المفاوضات من ويريد أن يعرض شيئا ما على الجانب اللبناني يرضي فيه الجانب الأمريكي بنفس الوقت، ولكي يخفف الضغوط عليه وكي لا تكون هنالك أيضا إملاءات من الطرف الأمريكي على إسرائيل لتنفيذ انسحابات كبيرة من جنوب لبنان. لذلك هم يأتون بهذه الخرائط ويحددون ربما منطقة بعينها لم يشر إليها، لكن أنا أرجح أن تكون على الأقل في المنطقة الغربية التي لم تشهد كثيرا من القتال في الأسابيع الأخيرة، على اعتبار أن القطاع الشرقي ما زال كان القتال فيه محتدما حتى قبل يوم أمس، وبالتالي من المرجح أن تكون هذه المنطقة في القطاع الغربي للحدود، لكن المهم فيها هي أنها منطقة ما زالت تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يفترض أن يكون هنالك انسحاب. لكن إسرائيل تذهب أيضا إلى هذه المفاوضات مع لاءات ومع خطوط حمراء ومع شروط عبر عنها اليوم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولحقه بعد ذلك أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هم يقولون بأن إسرائيل لديها كامل الحرية، أو الجيش الإسرائيلي لديه كامل الحرية للعمل ضد أي تهديد في أي مكان طبعا في جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من جنوب لبنان طالما اقتضى الأمر ذلك. وطالما اقتضى الأمر ذلك نتنياهو يردد هذه العبارة كثيرا، ويبدو أنه يوجه هذا الخطاب تحديدا إلى الرأي العام في إسرائيل، يحاول أن يشكل رأيا عاما ويحضر نفسية الإسرائيليين لانسحاب معين أو لإعادة انتشار، لكن طبيعة الحال لا نتحدث حتى الآن عن انسحاب شامل من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك الزميل إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى زميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في الانعكاس الميداني لاقتراح المناطق التجريبية في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وبعد جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وطهران في سويسرا.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة فكرة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي تتصدر جدول النقاشات خلال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وبينما تراها الولايات المتحدة مدخلا عمليا لتثبيت وقف إطلاق النار، يرفض حزب الله بشكل قاطع فكرة المناطق التجريبية باعتبارها مقدمة لفرض شروط تتعلق بسلاحه وانتشاره في الجنوب. وعشية الجولة الخامسة جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهده بالبقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وسط كل هذه الأحوال، أي موقع لهذه الفكرة في سياق التعقيدات الميدانية في لبنان ومدى واقعيتها؟ وأي أثر لها على السجالات الداخلية في لبنان؟ وأي خيارات وأوراق قوة تبقى للبنان وهو محاصر بين مظاهر الأمر الواقع العسكري الإسرائيلي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، إسرائيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في الشأن اللبناني، أنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك لوقف التصعيد بهدف الحد من التوترات ومنع تدهور الأوضاع الأمنية. أضاف فانس أن إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها، وعلى إيران أن تمارس نفوذها من أجل الحد من أي تصعيد قد تشهده الساحة اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن

0: الاتصال بحث إمكانية إنشاء خلية تنسيق للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، ورحب عون بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، وبأن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يفاوض عنه. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفي أول تعليق له قال إنه لن تكون هناك أي قيود على حرية عمل قوات الجيش في لبنان. أضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعى الأمر حماية سكان الشمال. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد جدد رفضه لفكرة إنشاء المناطق التجريبية في لبنان قائلا إن الحد الأقصى الذي يمكن التوصل إليه في أي مفاوضات مع إسرائيل يتمثل في تحقيق الأمن المتبادل بين الطرفين. إذن تقوم فكرة المناطق التجريبية على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفا النزاع إسرائيل وحزب الله تدريجيا على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها. ملخص هذه الفكرة نتابعه مع الزميلة سلام خضر. سلام، ماذا في التفاصيل؟
1: ألسي، لا تزال التفاصيل غير واضحة إلى حد كبير، والفكرة أيضا لا تزال هلامية لناحية المناطق التي يتم البدء فيها فيما يعرف بالمناطق التجريبية، لأنه بكل بساطة إسرائيل قبل بدء مفاوضات جنيف قامت بتوسعة ما تسميه خط الدفاع المتقدم، وبالتالي ضمت إليه مناطق لم تكن جغرافيا تقع داخل هذا الخط الأصفر، أهمها المناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف، وأيضا مرتفعات علي الطاهر. في المناطق الوسطى هناك ثلاث نقاط على الأقل، واحدة في دير سريان بالمنطقة بالقطاع الأوسط، وواحدة في الجانب الأقصى الغرب قرب المتوسط غير بعيد عن مدينة سور. ما طرح قبل أن كان طرح رئيس الجمهورية في الحقيقة جوزيف عون، عندما قال قبل البدء بمفاوضات جنيف أنه يجدر البدء بهذه العملية في مناطق أصلا تقع شمال نهر الليطاني، أي في المناطق التي لا يفترض فيها أصلا أن تكون ضمن ما كنا نتحدث عنه قبل هذه المواجهة من نقاط جنوب نهر الليطاني، حيث كان الجيش اللبناني يعمل قبل اندلاع هذه المواجهة على حصر السلاح بيده. هذه المناطق ستقوم وفق طرح جوزيف عون المبدئي، تكون في هذه المناطق شمال نهر الليطاني، في زوتر الشرقية الغربية، قلعة شقيف التي تحتلها حاليا إسرائيل، بلدة صحمر، وكل ذلك شمال مجرى نهر الليطاني. وكان هناك تجربة بسيطة جدا قبل هذه التطورات الأخيرة وتوسعة الخط، كان هناك تجربة في بلدة دبين شمال الخيام عندما انسحبت إسرائيل دخل الجيش اللبناني، ولكن سرعان ما انهار هذا التدبير. المناطق التي يتحدث عنها جوزيف عون مبدئيا تقع في المناطق شمال نهر الليطاني، لكن هذا أيضا ألسي يفرض تحديات، كيف ستنسحب إسرائيل وإلى أين ستنسحب إسرائيل، لأن هذا يعني وفق إن تم السير بالمخطط الذي يتحدث عنه جوزيف عون على إسرائيل أن تتراجع من كامل المنطقة شمال نهر الليطاني، ولن يقبل لبنان على الأقل وفق ما هو معلن أن يدخل الجيش اللبناني إلى أماكن تنتشر فيها قوات الاحتلال وأيضا تحتلها القوات الإسرائيلية. ونحن أمام موقف متصلب على الأقل من بنيامين نتنياهو يكرر بأن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان.
0: أشكرك جزيل الشكر سلام خضر. إذن هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين حسب تطورات المشهد الميداني في لبنان. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالزخم العملياتي الذي استمر خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان، فضلا عن الدعم الإيراني على مختلف المستويات. أما أبرز نقاط ضعف الحزب فتتمثل بغياب الإجماع السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من تثبيت سيطرتها في جنوب لبنان فتمتلك تفوقا عسكريا وتوغلا ميدانيا وغطاء أمريكيا على المستوى السياسي رغم انتقادات الرئيس ترامب ونائبه لسياساتها، لكنها على الصعيد العملياتي واجهت عجزا في مواجهات مسيرات وصواريخ حزب الله. أعود إليك دكتور محجوب زويري، كيف باعتقادك يمكن أن تتطور مسألة المناطق التجريبية المطروحة بالنظر إلى أننا أمام جلسة جديدة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتطورات على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
2: هناك مسار واضح يتجه نحو ما يسمى توحيد المسارات، بعبارة أخرى ما جرى أمس في سويسرا والمكالمة الهاتفية مع الرئيس اللبناني بات واضحا أن الاجتماع القادم في واشنطن سيبني عليها في مسارين أساسيين. المسار الأول ما يعرف بالمناطق الاختبارية التي يتم الانسحاب منها، ثم المسألة الثانية منح الحكومة اللبنانية دعما سياسيا كبيرا في مواجهة إسرائيل بشكل أساسي. نحن أمام تغير استراتيجي مهم، هنالك محاولة إلى تفكيك الصراع، بعبارة أخرى من أن يكون لبناني لبناني إلى أن يكون لبناني إسرائيلي، والإصرار على مسألة الانسحاب أولا ثم ترتيب البيت اللبناني، بمعنى آخر نزع الذرائع ثم ترتيب البيت اللبناني. إسرائيل تريد العكس. الآن السردية التي تقدمها الدول الوساطة مختلفة تماما، وهذا في اعتقادي سيؤثر على الاجتماع القادم في واشنطن.
0: ولكن أيضا يعني علينا أن نتذكر أن مسألة المناطق التجريبية التي خرجت من مسار واشنطن تدعمها بشدة الولايات المتحدة، كيف باعتقادك يمكن أن يؤثر ذلك على إمكانية وضعها حيز التنفيذ؟
2: هذه المناطق أقيمت على أساس أولويات إسرائيل الأمنية. هنالك اليوم هنالك اليوم تقارير جديدة تتحدث عن رؤية جديدة قدمت في سويسرا إلى الطرف الأمريكي بأن هذه قد لا تحل المشكلة بقدر ما تخلق مبرر لعدم الاستقرار. لذلك هنالك رغبة أمريكية في الضغوط ربما في التوسع بهذه المناطق، منطقة شمال اللاطاني وإجبار إسرائيل على الذهاب إلى الجنوب، محاولة نزع الورقة الأساسية من الطرف الإسرائيلي في فرض إرادته على الجنوب اللبناني.
0: لكن ماذا سيعطى في المقابل الإسرائيلي وهو الآن يقول أنا لن أنسحب يعني ويزعم أن لديه حرية حركة؟
2: الشيء الوحيد الذي شمنا وهذا إيران ملتزمة فيه هي بالضبط أي أعمال عسكرية يقوم بها حزب الله. بمعنى آخر المفترض أن حزب الله خلال هذه العملية سينضبط 100% لقطع الطريق على إسرائيل لإثارة التوترات وإرغامها على الانسحاب. بمعنى آخر إيران تريد تقول للولايات المتحدة
0: ومسألة الأمن الطويل الأمد لإسرائيل.
2: الآن الترتيبات القادمة المفروض أنها تأتي مع الاتفاق الشامل الذي سيكون بين الولايات المتحدة وإيران، وهنا الحديث عن حضور لبناني في هذا الترتيب فيما يتعلق بصورة المشهد في الجنوب اللبناني بعيدا عن وجود الإيراني.
0: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات المدنية رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في ترجمة فكرة المناطق التجريبية في شكل انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من جنوب لبنان كما فعلت في مراحل سابقة قبل العام 2000. أما السيناريو الثاني فيتجسد في استمرار الوضع الحالي في جنوب لبنان وليس انسحابا إسرائيليا من المناطق المحتلة مع عدم وجود أعمال عسكرية وحالة اختبار يومي من خلال تقدم محدود في تطبيق المناطق التجريبية. أما السيناريو الثالث يقوم على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تدريجي بسبب الضغوط الدولية والعربية خصوصا عبر لجنة تنسيق جرى تشكيلها في مفاوضات سويسرا، وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا بين كل هذه السيناريوهات. لماذا باعتقادك؟
2: لأنه هنالك ضغوط إقليمية من 7 دول للوقوف أمام مسار نتنياهو الذي يريد أن يفرضه 7 أكتوبر. إذا ذكرتي أمس كان في اجتماع ل4 دول في القاهرة متزامنا مع اجتماع سويسرا، وهذا الاجتماع كان الهدف منه بشكل أساسي توفير الدعم الأساسي لاجتماع سويسرا فيما يتعلق في الملف اللبناني، وبعبارة أخرى وقف السياسة الإسرائيلية والحد مما تفعل إسرائيل في جنوب لبنان. لأنه ببساطة إذا تم النجاح في إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان وتغيير المشهد في جنوب لبنان، هذا سيكون سابقة للذهاب إلى غزة وإجبار إسرائيل على فعل ذلك، ولذلك تجد كل الضغوط الآن باتجاه إعادة ترتيب جنوب لبنان.
0: لكن هل ترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل كل ذلك من دون أن تعطي أي أثمان لإسرائيل مقابل هذه الانسحابات؟
2: الثمن الذي سيقدم لإسرائيل يتعلق في أمن شمال السكان، وهذا الأمر الآن بالتزام الذي تقدمه إيران كشريك في هذه المفاوضات للولايات المتحدة بالضبط العمل العسكري لحزب الله. الحكومة الإسرائيلية يمكنها أن تقول الرأي العام أننا استطعنا تأمين هذه المدن، وبالتالي يمكن للسكان العودة، وهذا الأمر سيساعد في تخفيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. عمليا نتنياهو يخشى الضغوط الداخلية أكثر من شيء آخر، ما أي شيء آخر الآن.
0: هذا الأمن هل هو مرتبط بسلاح حزب الله؟ كيف سيتم التعامل مع مسألة سلاح حزب الله، وأيضا إن يعني أردت الذهاب إلى غزة، مسألة سلاح حركة حماس الذي هي أيضا من ضمن الاتفاق الذي لم يطبق بكامله؟
2: هناك تغيير لوجه اللعبة. أمريكا إسرائيل تقول نزع السلاح أولا ثم فعل أي شيء ثاني. الأطراف الإقليمية الآن، وأعتقد أن واشنطن بدأت تقتنع بذلك، لنرتب الأمور إقليميا ثم نذهب إلى نزع السلاح. بعبارة أخرى، لماذا يتم وضع نزع السلاح كعائق أمام تحقيق أي تقدم؟ إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم ثم مسألة السلاح يتم نزعه بطريقة دون، على سبيل المثال، دون انهيار في لبنان أو دون مشكلة في غزة، لماذا يكون هذا السيناريو هو الأنجح والأفضل من السيناريو الآخر الذي يخلق صدام وتفتيت في الوحدة
0: الداخلية؟ وكيف يمكن أن تتم مسألة نزع السلاح في ظل رفض الأطراف التي تحمل السلاح، يعني حزب الله وحركة حماس بتسليمه؟
2: الأطراف الإقليمية الآن قناعاتها بأنه إذا أجبرنا إسرائيل على الانسحاب، هذا سيخلق واقع سياسي داخلي ينزع من الأوراق التي يعني تريد أو تصر على مسألة السلاح من أن تمسك بالسلاح، وبالتالي خلق ترتيبات جديدة بعيدا عن نزعه في سياق إرضاء إسرائيل بقدر ما هو نزعه في سياق ترتيب البيت الداخلي والمحافظة على بنية الدولة أو حتى على الوضع الفلسطيني بشكل أو بآخر في غزة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير في الشؤون الاستراتيجية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار،
3: وسنواصل بالتالي الحديث والتحليل فيما يتعلق بملف لبنان. معنا من بيروت عبد الله ريش، الأكاديمي والباحث السياسي. معنا أيضا من نابلس الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ عبد الله ريشة. إسرائيل إذن تذهب إلى واشنطن غدا، معها لآت وأيضا شروط، بالتالي كيف يتحضر المفاوض اللبناني لكل ذلك؟
4: نعم، المفاوض اللبناني أدرك جيدا لأن هناك معطيات جديدة في الساعات الأخيرة، أنه لا مجال أو هناك استحالة لفصل المسارات. أولا، لأن فعالية مسار سويسرا قد بانت بطريقة واضحة عبر تحقيق وقف إطلاق النار لأول مرة في لبنان، وهناك استحالة أيضا لاعتماد مسار واحد دون الآخر، لأن لا اتفاق في لبنان من دون توقيع الحكومة التوقيع الشرعي والقانوني والدستوري، ولا اتفاق في لبنان من دون توقيع حزب الله الميداني والعملاني على الأرض. أمام هذه المعطيات نشهد هندسة قطرية جديدة لآلية تنسيق جديدة. إذا ما دخل الجانب اللبناني أو الحكومة اللبنانية بها، هذا سيعتبر دخول غير مباشر للحكومة اللبنانية ضمن مسار سويسرا، والتنسيق الحسيس بين هذه المسارات هو تنسيق ضروري لعدم الوقوع بفخ التناقضات وتفجير الأزمة من داخل لبنان. لذلك نتوقع أن يكون الوفد المفاوض اللبناني أمام هديتين، هدية للبنان أولا لأن واشنطن تريد إنعاش مسار واشنطن مجددا بعد التعثر في الساعات الأخيرة، وهدية وهنا وهذا شيء مقلق، وهدية أمريكية أو من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل بعد الضغط الكبير الذي تعرض له نتنياهو في الداخل الإسرائيلي في الساعات الأخيرة عبر لجم جيشه ومنعه من التقدم أو إطلاق النار في الجنوب اللبناني.
3: دكتور رائد النعيرات، بماذا تختلف هذه الجولة من المفاوضات مع الطرف اللبناني في واشنطن على المستوى الإسرائيلي مع تصلب نتنياهو المعروف في موقفه المتعلق بانسحاب الجيش من جنوب لبنان؟
5: نعم، يعني عندما نتكلم عن هذه الجولة، لا، هذه الجولة تبدو مختلفة، أو هذا المسار الآن بدأ يأخذ طابع مختلف، بمعنى أنه بات يمثل للأمريكي وللإسرائيلي السلم الذي ممكن أن ينزل عنه نتنياهو لإبداء الصورة وكأنه لم يتنازل لإيران ولم يتنازل تحت الضغط الأمريكي، وإنما هو تنازل استجابة لمتطلبات سياسية تمليها عليه طبيعة الظرف السياسي والمحادثات مع الجانب الرسمي اللبناني. بالتأكيد لا يعني هناك العديد الذين لا يقبضوا هذا التبرير أو لا يقبضوا هذه السردية، ولكن لغاية الآن تبدو وكأنها سردية يستطيع أن يتكلم بها نتنياهو، خاصة عندما ندرك ما ذكرته وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة من التعليمات التي تم تقديمها للجنود عمليا الإسرائيليين، والتي تأتي تحت وقع ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية. مرة أخرى لا يمكن الحكم على نتنياهو، لأنه كما قال عنه اليوم باراك رافيد، يعني أحد أشهر الصحفيين الإسرائيليين والمطلع على أسرار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، الذي قال بأن نتنياهو يتصرف بهلوسة وبقلق. هذا صحيح، ولكن لغاية الآن تقدم له المفاوضات مع الجانب الرسمي اللبناني سلما يمكن أن ينزله عن الشجرة التي صعد عليها عاليا.
3: أستاذ عبد الله ريشة، بما أن الواقع أصبح مختلف نظرا لمخرجات مفاوضات سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين، البعض يتساءل بماذا سيتسلح لبنان في هذه المفاوضات، بماذا سيذهب هذه المرة، وهي المتغيرات، ما هي المتغيرات بالأحرى التي ستكون على طاولة التفاوض؟
4: المتغيرات هي أن للبنان اليوم حليف وصديق عربي وهو قطر، هو موجود في لجنة التنسيق، يستطيع أن يستمع إليه أو يرسل وفد إلى سويسرا وإلى قطر وباكستان لكي يطلع على مجريات ما يجري في سويسرا، لأن ذلك ضروري جدا. الوضع في لبنان ليس على ما يرام، هناك تباين كبير بين حزب الله من جانب ومن جانب آخر بين الحكومة اللبنانية حول ما يمكن القبول به في مفاوضات غد، وبالتالي أي شيء أو أي خطوة ستقدم عليها الحكومة اللبنانية من دون موافقة الرئيس بري وحزب الله ستنتقل شعلة الخلافات إلى الداخل اللبناني، ربما ونحن نتوقع أن يكون هناك ورقة التزامات أو ورقة نوايا تتضمن العدول عن قانون مقاطعة إسرائيل الذي صوت عليه عام 55، وهذا يتطلب اجتماع للمجلس النيابي، وإذا لم يكن رئيس بري موافقا فهذا شيء أيضا صعب جدا، وحتى سيكون هناك بند أساسي وهو التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهذا ما يرفضه الجانب اللبناني لحد الساعة. وبالتالي ما سيعول عليه الوفد اللبناني هو دبلوماسيته وتواصله مع كل الأفرقاء في المرحلة القادمة لكي يجد توازن ما بين مسار واشنطن ومسار سويسرا.
3: كيف يمكن إيجاد هذا التوازن بين المسارين في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة أيضا بالنسبة للبنان؟
4: عبر معرفة ما سيتم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران، لأن في ورقة التفاهم الأولية هناك وقف الأعمال العسكرية، ولكن هناك مادة أخرى أساسية وهي سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وما نعرفه أن في 60 يوم المقبلين سيتم التفاوض حول آلية انسحاب إسرائيل وآلية سحب سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، والمفاوضات هناك ستكون حثيثة جدا ودقيقة جدا، وبالتالي الربط مع هذه المعطيات ومعرفتها أولا هو شيء ضروري لكي لا تقدم الحكومة اللبنانية على أي خطوة متسرعة قد تستعمل ورقة ضدها وضد لبنان في مسار الأمور. وبالتالي التواجد الدبلوماسي والمعطيات والمعلومات هي شيء أساسي وضروري جدا من خلال أصدقاء لبنان ولا سيما دولة قطر.
3: دكتور رائد عيرات، الأنظار تترقب بعض التفاصيل المتعلقة ربما بالمناطق التجريبية التي طرحتها إسرائيل. ما هي هذه المناطق؟ الكثير من الأسئلة التي تتعلق بها، خاصة وأنها لم تحدد حتى اللحظة. في تقديركم إلى أين تتجه السيناريوهات المتعلقة بالمناطق التجريبية وأيضا بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان رغم تمسك إسرائيل به حتى اللحظة؟
5: يعني دعينا نكون واقعيين، الإسرائيلي إذا ما ذهب إلى هذه المفاوضات بنفس المنهجية والعقلية التي كانت قبل مسار سويسرا عمليا، هنا يكون الجانب اللبناني قد وقع في الفخ. لأنه عمليا الإسرائيلي قدم قصة المناطق التجريبية وقدم قصة النظام الأمني الجديد في الجنوب اللبناني لهدفين. الهدف الأول

0: وهو لإبقاء جنوده في الجنوب اللبناني، والهدف الثاني لتحويل مهمة محاربة حزب الله للجيش اللبناني بدل الجيش الإسرائيلي. ولكن اليوم نحن أمام معطى جديد وأمام متغير جديد ما بعد مفاوضات سويسرا، وهذا قد يتطلب من المفاوض اللبناني كذلك، مفاوض الرسمي اللبناني، عندما يذهب إلى واشنطن الآن ليفاوض، أن يقدم رؤية وأن ينطلق من منطلقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات، وإلا
1: ما هي المنطلقات الجديدة التي تقصدها دكتور؟ عن أي منطلقات جديدة تتحدث؟
0: المنطلقات الجديدة ثلاث. أول هذه المنطلقات وهي وحدة الساحات التي لم يستطع لا الأمريكي ولا الإسرائيلي أن يلغيها. المنطلق الثاني وهو الضغوط الأمريكية عمليا، والمنطلق الثالث وهو الظرف الأمني الذي يعيش الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعدم قدرته على الاستهداف الواسع وشن حرب شاملة كما كان سابقا. لأنه كيف، ما المخرج الذي كان يواجه الجانب السياسي الرسمي للتغلب على استهداف المقاومة وحزب الله لجنوده؟ كان التدمير والقتل الواسع، وهو اليوم أيديه مكبلة، وبالتالي هو كذلك يحقق خسائر لا يستطيع أن يقول للمواطن الإسرائيلي أو يقدم إجابات عنها للمواطن الإسرائيلي. هذه ثلاث متغيرات مهمة يجب أن توضع في على طاولة المفاوضات في واشنطن، وليست المنطلقات التي انطلق منها المفاوض اللبناني قبل محادثات سويسرا وقبل هذه المتغيرات.
1: ماذا عن الضغط الأمريكي في هذه المرحلة؟ وهنا أنتقل إلى السيد عبد الله ريشة، إلى أي مدى يعول لبنانيا على الطرف الأمريكي وضغطه على الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات، وما سيعقبه أيضا من مخرجات؟
2: يعني هي الورقة الوحيدة والقوية التي يمتلكها لبنان هو محاولة استجلاب الفريق الأمريكي أو الضغط الأمريكي للضغط على إسرائيل للقيام بالانسحابات أو بالمطالب اللبنانية. وقد نجح هذا الضغط الأمريكي من خلال مفاوضات سويسرا، لأن الأمريكي كان محشور جدا في موضوع هرمز، وقد اضطر به الأمر إلى التدخل بداخل الإسرائيلي والقيام بكل الضغوطات اللازمة التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في الآخر. ومن هنا أعتقد أن لبنان سيتكل على ضغط أمريكي لإنجاز أمر ما مهم جدا، وهو تحقيق انسحاب ضمن جدول زمني، لأن ما هو مطروح اليوم هو انسحاب عبر المناطق التجريبية قائمة على مناطق وقرى، وهذا ما سيأخذ وقت كثير، ربما سنوات أو أشهر. وبالتالي على الوفد اللبناني أن يستعمل الضغط الأمريكي، لأن الأمريكيون اليوم هم يعرفون جيدا أن ما يجري في سويسرا سيجعلهم إما مفترق طرق خطير جدا، إما أن تكون المفاوضات سويسرا غير مجدية ويعودوا إلى الحرب، وهذا ما لا يتمنوه. والإيراني يضع على سلم أولوياته موضوع لبنان، لأن هذا يتعلق بأمنه القومي وبحليفه اللبناني حزب الله.
1: ولكن البعض يرى أن هناك مبالغة، صح التعبير إذا سمحت لي، مبالغة في تقدير الموقف بالتعويل ربما على ضغط أمريكي مباشر على إسرائيل في مصلحة طرف آخر، ويعني الموقف الإسرائيلي والأمريكي مواقف تتماهى وتتشارك في بعضها البعض.
2: نعم تتماهى، ولكن ما حدث في اليومين الأخيرين هو أن هناك تباين واضح بين مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إسرائيل. إسرائيل تريد أن تبقي على الحرب الدائرة، لأن الانتخابات الإسرائيلية تفرض على نتنياهو أن يكون في حرب مستمرة لتأمين المطالب جمهوره، وبينما الأمريكيين اليوم بحاجة إلى هدوء ما لكي يتسنى للرئيس ترامب أن يخوض انتخاباته النصفية. إن هذا التباين في المصالح يقتضي أو يؤدي إلى ضغط أمريكي متزايد مع الوقت إذا ما التزمت إسرائيل بمقتضيات مفاوضات سويسرا ومفاوضات واشنطن.
1: دكتور رائد نعيرات، ما هي حدود هذا التباين في المصالح ما بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي في هذه المرحلة؟
0: التباين واضح، ولكن لغاية الآن، وهذا ما أكده اليوم موقع والله العبري، الضغوط الأمريكية ليست بالمستوى المطلوب. لغاية الآن الأمريكان يضغطوا باتجاه أنهم لا يريدوا أن تقوم إسرائيل بقصف مباني، لا تقوم إسرائيل باستهداف واسع، لا تبدو إسرائيل أنها هي المفعل للاستهداف وللعمل العسكري. ولكن لغاية الآن لا يوجد ضغط أمريكي حقيقي على نتنياهو وعلى إسرائيل بالانسحاب من لبنان أو بوقف كل العمليات العسكرية في لبنان. هم يضغطوا ولكن هذا الضغط لم يصل إلى هذا المستوى. واضح بأنهم ما زالوا يعولوا على البقاء على هذه العلاقة بالمستوى الحالي، وأن يتيحوا الفرصة لهذه لتتكون ضغوط كذلك على الجانب الرسمي اللبناني. يعني حتى الأمريكي يضغط على الجانب الرسمي اللبناني من أجل تحقيق مكاسب. الأمريكي غير راضي كذلك عن دخول إيران لهذا الملف أو وحدة الساحات أو كل هذه المطالب، وهو ذهب لها راضخا. لذلك هذا اليوم يضع على عاتق المفاوض الرسمي اللبناني أن يكون يقظا وأن يتعامل وفقا لمعطيات جديدة حتى لا يقع في مصيدة الماضي، ويقدم بعض التنازلات التي تشكل له إعاقة في إما تحقيق الأهداف أو في تحقيق السلم الداخلي اللبناني، أو أن يمكن الإسرائيلي من أن ينقل المعركة من.
1: يتحدث المراقبون عن حسابات تختلف باختلاف المراحل دكتور رائد، بالتالي ما هي الحسابات الإسرائيلية التي يمكن أن تتعامل إسرائيل بها مع هذه المرحلة؟
0: الحسابات الإسرائيلية واضحة. الطموح الإسرائيلي وهو البقاء في المناطق المركزية، قلعة شقيف، تل الظاهر، هذه النقاط، البقاء في الجنوب اللبناني ونقل المعركة من حزب الله وإسرائيل إلى حزب الله والجيش اللبناني، وإيجاد ترتيب ونظام أمني في الجنوب اللبناني تكون إسرائيل شريكة به. هذا طبعا إجرائيا، ولكن سياسيا ما يطمح له نتنياهو وما يطمح له ترامب هو توقيع اتفاقية سلام مع لبنان أو إلغاء بعض القيود التي تعيق توقيع هذه الاتفاقية، ليقدمها نتنياهو كثمن لي شكرا من الجنوب اللبناني.
1: من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت عبد الله ريش الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع الزميل عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. لم يعد الأمر يتعلق بدرء شبح الحرب وتحقيق اختراق دبلوماسي فحسب، وإنما بطرح رؤية تمكن المسار التفاوضي من الاستقرار والتقدم بخطوات ثابتة نحو أهدافه. تقول المؤشرات التي رشحت عن الجولة الأولى للتفاوض بين طهران وواشنطن في سويسرا إن المسار التفاوضي نجح في استيعاب الهواجس والتراشق الكلامي والتمكين بدلا من ذلك لمنطق التوافقات، رهان انصبت عليه جهود الوسطاء خاصة قطر وباكستان بهدف مأسسة العملية التفاوضية عبر لجان تقنية تعمل في نفس الوقت على تنفيذ مذكرة التفاهم والتأسيس لمقدمات اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران. ذلك ما أكده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عندما قال في مذكرة التفاهم بأنها وضعت الأسس لاتفاق نهائي بين أمريكا وإيران، في إشارة إلى مقاربة أثمرت زخما دبلوماسيا تمثل في اتصالات نشطة بين عواصم إقليمية وازنة، بالتزامن مع زيارة توصف بالواعدة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، كما أتاحت الفرصة للحديث عن آلية تتضمن تسليما أمريكيا إيرانيا بالصلة القائمة بين هرمز وما يحدث في لبنان. ومع جولة خامسة وشيكة من التفاوض بين تل أبيب وبيروت، بات الهدف المطروح من قبل الأمريكيين وكذلك الإيرانيين البحث

0: في كيفية منح أي تطورات على الساحة اللبنانية من إعاقة المسار التفاوضي في سويسرا. يقول الوسطاء إن عجلة التفاوض دارت، وهي برغم كل التعقيدات ستحتوي تدريجيا الملفات الخلافية الساخنة عبر إيقاع تفاوضي يقوم على تزامن الخطوات وتأجيل عقد المنشار إلى حين. هذه هي القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي. الدكتور نوفل ضوء، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. ما رأيكم أن نستهل هذه الساعة، ساعة النقاش، ربما بأحدث شيء ما تم بثه في قناة الجزيرة، اللقاء مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وما تضمن من مفاتيح تساعد في فهم كيف تم التوصل إلى هذه النتيجة، ومن ثم أيضا الآليات التي بشكل أو بآخر سوف تضمن مسار ربما يجنبه المطبات أو ما شاره الوزير وكذلك رئيس الوزراء بالمخاطر.
1: نعم. من تبع اللقاء؟ ما في شك يستحق أن يشكر، ويستحق هذا الإطراء الذي حصلت عليه قطر، نتاج تجربة طويلة في الوساطة، بل وكذلك يعني ما ذكر بأنه اللمسات الأخيرة للقطريين أنقذت في المرة الأولى في طهران التوصل إلى هذه الوثيقة، وأنقذتها كذلك بالأمس في هذه الجلسة التي كادت أن تفشل نتيجة للتصريحات أو التصريحات المتبادلة. أظن بأنه قد يعني يشعر الواحد بفخر بأنه الآن انتقلت من الوساطة إلى الضامن، يعني كانت الأطراف كلها، وأقصد هنا إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تبحث عن الضمانة أو كلمة الضامن في أي اتفاق. نتيجة طبعا تعرف عبد القادر حجم عدم الثقة أو انعدام الثقة بين الطرفين، وخصوصا من الجانب الإيراني. أنا أعتقد بأن اليوم ما أيضا فهمته من تصريح نائب الرئيس الأمريكي بأننا طلبنا من قطر المساعدة في مراقبة أو يعني المساعدة في معرفة أين توجه الأموال المفرجة، الأموال الإيرانية المفرجة، والقطريون سيكون لهم دورا واضحا وكبيرا في مراقبة هذه الأموال وطريقة وآلية توزيعها وحتى آلية صرفها. الآن يستمر هذا الموضوع أو لا يستمر، لكن هذه أعتقد بأنه انتقلت الوساطة من حمل الرسائل أو محاولة التوفيق إلى أن تكون ضامنا ومراقبا، وأيضا سيكون لها دور في فرق العمل التي ستراقب مدى التزام الأطراف والخطوات التالية وهي شاقة. وذكر كلمة مهمة معالي رئيس الوزراء عندما قال بأن هناك العديد من المشاكل ما زالت وستكون هناك القضية، لكن ما يهم الآن هو المستوى من التنسيق أو الأساس، ما سمي بالتأسيس لقاعدة الآن صلبة يبدو لي، سيبنى عليها كثيرا.
0: فقط أنا أشير ما تبعناه قبل قليل كخبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء العمانية. سلطنة عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لحفظ أمن المنطقة والملاحة بمضيق هرمز، وهذا أيضا جاء طبعا ما يتعلق بمضيق هرمز ومستقبل المضيق فيما قاله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. وبالتالي أيضا ما زلت أقف عندما قاله الوزير فيما يتعلق بفهم الآليات التي قد تدخلنا فيما تم حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. تحدث عن آلية للربط بين مضيق هرمز وكذلك ما يتعلق بلبنان، وأيضا جملة من النقاط. دكتور محجوب.
2: عبد القادر، ما تحدث به معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية هو إعادة تعريف لهذه الوساطة في سياقها الإقليمي عبر ثلاث تعريفات أساسية. هذه الوساطة تأتي في إطار تعريف الصراع نفسه، أن هذه الحرب هي فصل من تداعيات 7 أكتوبر، وأن ترتيبات الحل النهائي فيما يتعلق بهذا الصراع يعني عمليا ضبط إسرائيل بشكل أساسي وما تفعله في المنطقة. ولذلك ذكر في أكثر من إجابة على أن هناك أطراف خارجية لا ترغب في أن يكون هناك نجاح إلى غير ذلك. المسألة الثانية، هنالك ربط كما تفضلت بين ما يجري في المنطقة هنا وربط في قضية الموضوع.

0: الوثيق. بعبارة أخرى الوثيق سيبقى مرافقا لإيقاع السياسة في المنطقة خاصة بالملف اللبناني. وهناك على الأقل الآن لدينا مناسبتين جرى الربط بين الهدوء في جنوب لبنان وبين إغلاق المضيق. ونحن حتى الآن السفن التي تستخدم المضيق لا تستعمل المسار المعمول به بل تستعمل المسارين القريب من عمان والقريب من إيران. المسألة الثالثة باعتقادي التأكيد على فكرة الدور الجماعي في المنطقة. نحن نتكلم عن دور مركزي تقوم به قطر والباكستان، لكن لا ننسى أن هناك قمة عقدت في القاهرة للسعودية وتركيا والباكستان، وكان هنالك أيضا إشارة واضحة إلى ما يجري في سويسرا. وكأن الرسالة باعتقادي تقول أن ما تقوم به قطر الآن والباكستان ومعها الدول الأخرى العربية والإسلامية تريد أن توقف كل التداعيات التي يريدها نتنياهو، وفصل الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران هو الفصل الذي سيعلن بموجبه وقف هذه التداعيات التي يريد نتنياهو فرضها على المنطقة عبر الولايات المتحدة. فأي مسار الوساطة هذا يجب أن يركز على المنطقة بشكل عام، وهذا ما يقام ما يقومون به الآن.
1: دكتور إبراهيم.
2: نعم، أنا سأحافظ على منسوب التفاؤل منذ الأمس حتى الآن، وأعتقد التصريحات التي صدرت اليوم هي مؤشرات قوية على أننا يجب أن نستمر بموجة التفاؤل. وهنا أحذر اللي هو في المرحلة القصيرة الأمد، البعيدة هذه لاحقا. فصدر عندنا تصريحات من كلا الطرفين الإيراني والأمريكي يقولوا بأنهم راضين عن عما تم إنجازه بهذا الموضوع، بالإضافة إلى وجود إنجازات ملموسة، قضية رفع بعض العقوبات مع الديفانس، تحدث عن آلية لضمان عدم إغلاق مضيق هرمز وهكذا، فتحدث عن الجد. ولكن دعني بشكل سريع أذكر ثلاث نقاط بحكم تخصصي في موضوع المفاوضات الصراع اللي هي في هذا الموضوع، وهي مهمة برأيي تم إنجازها بهذا الموضوع. أولا، تم الاتفاق على إيجاد ما يسمى بالخط الساخن الهوت لاين، وهذا من الإدارة الناجحة للمفاوضات حتى يكون في هناك ضمان اتصال مباشر للسيطرة على أي شيء غير متوقع. واحد. اثنين، تم تشكيل أيضا لجنة إشراف سياسي. اللجان الفنية لوحدها غير كافية، هي تتحدث في الأمور المتخصصة جدا، ولكن دائما بحاجة إلى مستوى سياسي، وتم إقرار لجنة إشراف سياسي بهذا الموضوع. الميكانيزم الثالث اللي أيضا تم إقراره بهذا الموضوع من الجوانب الفنية، أنه بعض العقوبات اللي تم رفعها أو الأموال اللي أفرج عنها تم الاتفاق على أن يكون تشتري فيها مواد زراعية من أمريكا. هذا يسمح اللي هو بإدارة الصراعات ما يسمى بالإنتردبندنس، الاعتمادية المتبادلة، وهي تشكل حاملات للاتفاق فيما بعد، لأنه كلا الطرفين بصير مهمتهم أو حريصين على الاستمرارية بهذا الموضوع. النقطة الأخيرة اللي أيضا تم إضافة الوساطة تقويتها بشكل كبير. كانت باكستان بتمثل جانب سياسي في الوساطة، إضافة قطر بشكل أساسي أو رسمي لعنصر الوساطة، أيضا تم دمج الخبرة القطر بخبرتها الطويلة في هذا المجال والنجاحات في أفغانستان وغيرها مع الجانب السياسي الباكستاني، فأيضا الوساطة تم تقويتها. وهذه كلها نقاط من المهم الانتباه لها في النقل المفاوضات إلى المرحلة
1: بالإشارة إلى منسوب التفاؤل. دكتور حسن.
3: طبعا هناك تغييرات تدل على بالفعل تقدم. أحد أنه نقترب شيئا فشيئا إلى تطبيق المذكرة، يعني تلكأت الولايات المتحدة وإسرائيل في البدء في تطبيق المذكرة. اليوم هناك لجان تتابع، هناك عقوبات ألغيت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وهناك وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، وكذلك يعني باقي القضايا بدأ العمل بها، وكذلك في المجال النووي بعد أن تأكدت إيران أن هذه اللجان تتابع، والأمر بالفعل بدأ ينتقل من مرحلة المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. دخلنا في مفاوضات يبدو أنها تقنية مرتبطة بالحيز النووي. في الإطار العام عبد القادر، كنا في حالة دبلوماسية إقليمية تحاول منع الانزلاق إلى الصدام، لكن الولايات المتحدة خرجت منها ودخلت حرب، فشلت في الحرب. الآن زخم الدبلوماسية يأتي نتيجة الدبلوماسية السابقة والحرب، ولذلك نشهد جولات مختلفة ومسارات مختلفة. المسار الرئيسي قطر باكستان في الوساطة، هناك مسارات موازية أيضا اليوم هناك مسار إيراني عماني حول هرمز.

0: مستقبله، تقديري أنه الوضع بدأ يتغير. إذا نشاهد تطبيقا عمليا لمذكرة التفاهم، ومفحوى هذا التطبيق هو الالتزام مقابل الالتزام، وتقديري الفلسفة التي أتت بها هذه الحرب أهم ما بني عليه كفلسفة يلتزم بها الجانبان هو السلام عبر القوة، كان الرئيس ترامب يتكلم بها، اليوم الإيرانيون يعكسون ذات الفلسفة، السلام عبر القوة، حاربنا ووصلنا إلى هذه النتائج ويبنى عليها السلام. ولذلك نشهد مذكرة في الكثير من وجهة نظر الكثيرين تصب في مصلحة إيران، وتقدير المخرج النهائي أيضا سيكون شبيه بهذه المذكرة.
1: لنسمع السفير الجوي فيما يتعلق بالحديث عن منسوب التفاؤل، ما قاله رئيس الوزراء القطري عن هذه المذكرة وآليات لتحصين هذه المذكرة حتى لا يتكرر ربما المعطلات التي كانت بعض الأطراف في المرات السابقة. ماذا عن مستوى التفاؤل أو الطرح الواقعي في متابعة هذه اللحظة من هذا الاتفاق أو مما جرى حتى الآن؟
2: أنا أوافق ما تفضل به الدكتور أحمديان وغيره من المحللين أن هذا حتى الآن كله لمصلحة إيران. رئيس ترامب أراد فتح المضيق أولا وآخرا، السفن لا تزال لا تتحرك، قرروا اعتماد آلية من أجل ممر دولي لا يتطلب أي آلية، كذلك قرروا فرض الهوتلاين الخط الساخن الذي أصلا كان موجودا لمدة 15 عاما. إذن سأصدق حين أرى السفن تبدأ بالحركة، ولكن طالما أنها لا تتحرك وأن المسؤولين الإيرانيين لم يتراجعوا عن آخر تصريح لهم حول المضيق يوم السبت وقالوا فيه إنهم سيغلقون المضيق من خلال تهديد السفن، أنا لن أصدق ولن أكون متفائلا بأن هذه الآلية الجديدة سوف تؤدي إلى أي شيء. طبعا أنا آمل أن تبدأ السفن بالتحرك وأن يستمر وقف إطلاق النار في لبنان وأن مسار واشنطن يؤتي نتائجه بطريقة إيجابية لأن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية ترغبان بذلك، لكن رئيس ترامب متفائل أكثر من اللزوم بفكرة أن هؤلاء القادة الإيرانيين الجدد يعتمدون إيديولوجية مختلفة تجاه الولايات المتحدة والعالم. لقد ارتكبنا نفس الخطأ مع روسيا والصين في التسعينيات، كلنا هنا كبار بما فيه الكفاية، ربما باستثناء دكتور أحمديان وهو شاب ويافع، حيث أن الصين كانت معزولة وقرر العالم أن يحاول إدماجها في الاقتصاد والسياسة العالمية، وانظروا إلى ما وصلنا إليه.
1: وما الذي يجعلك غير متفائل رغم أن رئيسك كما قلت متفائل
3: ونائب الرئيس
1: أيضا؟
2: أنا لا أسمع هذه الرسائل الهادئة التي تريده من الإيرانيين. أنا ما أراه يدوي من المسؤولين الإيرانيين فهو حديثهم أنهم سوف يستمرون بتهديد السفن في المضيق، سوف يستمرون بالتأثير تأثيراً كبيراً بمستقبل لبنان إلى ما هنالك. أنا فعلا لا أرى تغيرا كبيرا من شأنه فعلا أن يضمن كل هذه التحركات الإيجابية من الإدارة الأمريكية، ولكن ربما صمم العملية بهذه الطريقة عن قصد بحيث أنه إذا لم تغير إيران سلوكها سيكون لديه مبرر أقوى تجاه الشعب الأمريكي لكي يستأنف الأعمال العدائية.
1: دكتور لقاء،
4: يعني ملاحظات السفير جوي يعني صحيحة طبعا، لكن الأمريكان راضين وترامب يقول المضيق مفتوح ولا ندري. يعني على أي حال ليس هذا فقط، يعني الإيران قالت أنه علاقتنا مع المفتشين سترتبط أيضا بقرار البرلمان، والبرلمان كان لديه قرار سابق بأنه الحكومة تطلعه على أي تطور خاص، يعني لا يخضع الأمر للمذكرة فقط والتفاهم مع الولايات المتحدة خطوة بخطوة، ولكن يتعلق بموقف البرلمان. لكن باختصار أنا أعتقد أنه الأمور خلاص أخذت طريق، لأنه إيران بدأت تستفيد. يعني أول شيء هذا القرض أو هذه الأموال 6 مليار اللي تحدثوا عنها، تصدير النفط ورفع العقوبات، هذا

0: أعتقد فوائد فورية، جزرة فورية تم الحصول عليها بغض النظر يعني عن أي مقدمات أو عن أي مقابل أعطته إيران، لكن المقابل الذي أعطته إيران بسيط جدا إذا ما حصلت عليه حتى اللحظة، وهي من يحصل على على على ثمن لطيف مثل هذا في البداية سيشعر بأهميته ويواصل رغبته بالحصول عليه. ولا يعني لا أشك أبدا أن الولايات المتحدة ستقوم بالمزيد من إطلاق الأموال بما فيها 12 مليار أو 24 مليار في حال دخول فرق التفتيش وتدمير هذه أو ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب، يعني هي هذه الخطوة الأولى. عموما أنا أظن أنه الموضوع انتهى، لكن أو في الطريق السليم، يعني وضعوا آليات والآليات هذه ستضمن، وإيران فرحانة بالموضوع وكذلك الأمريكان، وهذا شيء جيد. لكن الإشكالية هنا أولا طبعا الأطراف المناقضة للاتفاق في الطرفين ولا سيما في الولايات المتحدة قد تخلق مشكلات لترامب، لكن هذا لن يؤثر كثير. تصريحات رئيس الوزراء القطري فقط ملاحظة بسيطة فيها شيء جديد ربما لا يتعلق تحديدا بالمذكرة أو باستحقاقات الطرفين على أهمية كل ما ذكره، هو يتعلق بالآلية الإقليمية، يعني الدخول الإقليمي في عملية تسوية شاملة. هذه المذكرة، هذا الاتفاق لم يعد محصور ما بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية قطرية، الأمر أصبح يكبر ليتحول إلى آلية إقليمية للأمن الإقليمي من خلال الكلام عن الجامعة العربية أو عن علاقة مجلس التعاون الخليجي وعن الجامعة ومجلس الجامعة العربية، وأظن سيجتمع غدا. وبالتالي هناك آلية إقليمية مرتبطة بهذا الموضوع، وحينما نتحدث بعد قليل عن لبنان سنجد كيف أن لبنان يمثل مركز الثقل في هذه الآلية. قصة الشرق الأوسط الآن أصبحت هناك، يعني الآن إحنا أصبحنا في آلية إنجاز للمذكرة في إيران، وانتهى الموضوع في فرق فنية، وكل ما احتاج تدخل الوسطاء يتدخلون أو السياسيين، وعدنا 60 يوم. لكن في قصة أخرى تجري الآن في الإقليم، مركزها لبنان والخليج والخط الواصل بينهما، هدفه جعل التسوية مع إيران تسوية إقليمية أكثر منها تسوية أمريكية إيرانية، لأنه هو هذا الصح، لأن مشكلة إيران ليست مع أمريكا. طيب. مشكلة إيران مع الإقليم بالحقيقة.
1: لو سمحت أنا نوفل أكمل ما بدأه دكتور لقاء، يعبر بطريقة مختلفة. بعد هذه الحرب نحن مقبلون في المنطقة على نظام إقليمي جديد، وهذا النظام الإقليمي الجديد سيكون جزءا من النظام العالمي الجديد، وبقدر ما تفهم الدول المعنية هذه المقاربة بقدر ما نسرع بالحلول، وبقدر ما تصبح هي جزء من الحل عوض أن تبقى جزء من المشكلة. بكلام آخر، إيران بقدر ما تنسجم مع مفهوم النظام الإقليمي الجديد القائم على لا أيديولوجيا بعد الآن، انتهى زمن الأيديولوجيات، انتهى زمن الثورات في المنطقة، نحن أمام منطقة عنوان الازدهار، عنوان الاستقرار، عنوان التنمية، عنوان العلاقات الدولية، عنوان التعاون الإقليمي، هذا هو عنوان المرحلة المقبلة، لا عنوان أنه ربحنا وانتصرنا وكسرنا وصدرنا وعملنا وإلى ما هنالك، هذا الموضوع انتهى. لذلك أقول أنه هذا الموضوع مطروح أيضا من زاوية، فقط نحن عندنا ميل طبيعي لنقول أنه هذا يعني يجب أن نحافظ على المشروع الإيراني بشكل أو بآخر، لأنه عمليا هزيمة المشروع الإيراني قد يفهمها البعض انتصار للمشروع الإسرائيلي، وأنا أقول عكس ذلك، الهزيمة مقبلة للمشروعين الأيديولوجيين الصهيوني والإيراني بنفس الوقت، لأنه عمليا هن أيديولوجيتين تختلفان بالشكل وتتخادمان في المضمون وتضران بالمنطقة كلها سوا. شو أهمية الدور القطري بهذه المرحلة وأهمية الدور الخليجي بهذه المرحلة؟ مش فقط لأنه قطر يعني عندها دبلوماسية جيدة، طبعا هذا موضوع أساسي، ولكن أهميته أن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن فهموا تماما ماذا يعني النظام الإقليمي.

0: الجديد، وفهموا تماما دور المنظومة العربية الجديدة في هذا النظام الإقليمي وأهميتها. لذلك اليوم وين نشوف الحركة موجودة بالعالم العربي؟ دول مجلس التعاون الخليجي الستة، القاهرة، الأردن، عمان. طيب، مش هذه الصورة؟ لذلك أنا أقول أنه هذا النظام الإقليمي الجديد أساسه سيكون هذه الحركة العربية، ومن خلال التعاون سيتم مع إيران بهذه المرحلة، وسيتم ضبط إسرائيل على النحو الذي أيضا يجعل الإسرائيليين يدفعون ثمن كل ما قاموا به، وهذا الثمن الذي سيدفعونه هو الذي سيؤدي بهم في النهاية إلى أن يكونوا جزءا من المنطقة بعد تقديم ما يجب تقديمه من تنازلات للشعب الفلسطيني.
1: دكتور مروان العربي.
2: لا، أنا بعتقد يعني لا أحد منا يعني يتوقع أن تكون هذه المفاوضات سهلة بدون يعني صعوبات تواجهها خلال 60 يوم القادمين، نظرا لأنه خرجنا من حرب يعني مدمرة، وبالأصل ما كان يجب أن تقع، لأنه كان يمكن أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية ربما على أكثر مما ستحصل عليه الآن لو أنها لم تذهب باتجاه استخدام القوى العسكرية، اكتفت بالتلويح بها أو التهديد باستخدامها. الواضح أنه من خلال الأيام القليلة الماضية يمكن أن نستنتج بعض النقاط الأساسية، على رأسها أنه إيران نجحت بدون شك في تحويل مضيق هرمز إلى أحد أهم أدوات الضغط التي تمتلكها. يعني أنا برأيي بالفعل يعني كما تفضل الأخوة على مدى الأسابيع الماضية أنه صار سلاح إيران النووي الحقيقي هو مضيق هرمز وليس أي شيء آخر، بإمكان إيران فعلا أن تستخدمه لتحقيق يعني أمور ما كان يمكن تصورها يعني قبل ذلك، من ذلك مثلا وقف الحرب في لبنان على سبيل المثال. نجحت في ربط القضايا الإقليمية ببعضها، ربط هرمز بلبنان، الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على ذلك بشكل واضح، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تنظر إلى القضايا الإقليمية باعتبارها مترابطة وليست منفصلة، وهذه يعني خلاف وجهة النظر الإسرائيلية. ونجحت فوق ذلك في إبراز تناقضات بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي نتيجة طبعا الضغوط التي مارستها خلال الفترة الماضية على الولايات المتحدة الأمريكية، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط، بمعنى أن التناقضات التي كانت مخفية في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية برأيي برزت وظهرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، سواء لاختلاف الأهداف في هذه الحرب أو لاختلاف الأدوات والوسائل التي كل طرف يريد أن يحقق أهدافه من خلالها. لكن وهذه نقطة أنا بعتقد مهمة، أنه الحذر من أن تفرط إيران الثقة من جديد، يعني بأنه نحن أصبحنا في موقع نستطيع من خلاله أن نفرض إرادتنا من خلال استخدام مضيق هرمز. وأنا بعتقد أن الإيرانيين تقع عليهم مسؤولية مهمة الآن، عليهم وليس على أي أحد آخر، أن يوسعوا حجم الشقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كلما اقتربوا أكثر من الأمريكان، بمعنى أعطوا ترامب شيء يستطيع أن يعني يشعر بأنه هذه المفاوضات بالفعل مجدية تحقق نتائج، كلما أبعدوه أكثر على الموقف الإسرائيلي، لأنه في نهاية المطاف الموقفين الإسرائيلي والأمريكي في تباينات واضحة على المستوى السياسات وعلى المستوى حتى الشخصي بين ترامب وبين نتنياهو. ترامب عنده انتخابات، نتنياهو عندي انتخابات بوقت متقارب تقريبا. ترامب يرى أن وقف الحرب هي التي ستؤدي به إلى أن يفوز بهذه الانتخابات، لأنه تنزل أسعار النفط، تحقق التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يقل، أسعار الفائدة إلى آخره، أسباب يعني اللي هو يدركها أكثر من أي شخص آخر. لذلك التكت ترامب لأن يمنع الديمقراطية من الفوز هو وقف هذه الحرب وتداعياتها. بالنسبة لنتنياهو، انتصاره في المعركة الانتخابية القادمة يعتمد على استمرار هذه الحرب، لأنه هو يريد شيء، أن يحقق شيء يقدمه للناخب الإسرائيلي حتى يستمر. واثنين حقيقة يعني ترامب إذا خسر الانتخابات يمكن أن يعزل إذا جاء الديمقراطيون إلى السلطة، ونتنياهو إذا خسر الانتخابات يمكن أن يذهب إلى محاكمات إلى آخره. النقطة الأخرى التي فقط أريد أن أعقب عليها، الآلية الإقليمية أنا برأيي جدا مهمة، لأن هذه المفاوضات إذا ظلت منحصرة أو محصورة بالملف النووي وموضوع التخصيب، أنا بعتقد هذه هدنة ستكون مؤقتة. لأنه في سؤال مهم، لماذا إيران تحتاج إلى سلاح نووي؟ لماذا إيران تحتاج إلى صواريخ باليستية؟ لماذا إيران تحتاج إلى شبكة وكلاء إقليميين؟ هذا يجب أن نجيب عن هذه الأسئلة. ولماذا تحتاج دول الخليج أن تكون فيها قواعد أمريكية؟ طيب، فإذا لدينا مشكلة حقيقية هنا، على الطرفين أن يدركا كنهها، وحتى يذهبوا باتجاه فعلا البحث عن صيغة أمن جماعي إقليمي يتحقق فيها الأمن للجميع. لأنه إذا ظلينا نركز على هذه القضايا، لأن أنا

0: إذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة في هذا الأمن، أنا أعتقد ما فهمت من تصريح معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأن دول الخليج الستة متوجهة برؤية واحدة تجاه العلاقات مع إيران، هكذا قال في لقائه
1: مع الجزيرة.
0: وبالتالي ننتظر نحن من الطرف الآخر أن يغير حتى في روايته ونظرته لهذه الدولة، وأن لا يتحدث الآن بنفس النمط السابق. بمعنى آخر، الآن هناك وفد قاليباف والسيد عرقجي متجهين كهكذا تقول الأخبار إلى مسقط، ننتظر ماذا سيصدر من هذا البيان، علما بأنه يعني ما ذكر الدكتور مروان من انتصار قد يكون حقيقة هناك، أو مكاسب للجانب الإيراني في هذه الحرب تحققت. ويمكن أما فهمت من الدكتور مروان الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، أنا بظني من 56 هناك خلاف، في 56 في حرب السويس كان هناك خلاف أكثر من ذلك بين البيت الأبيض وإسرائيل، في اتفاق 2015 كان هناك خلافا أكثر من ذلك أيضا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل في موضوع المستوطنات. فإذا يجب ألا نضخم هذا، يبقى إسرائيل وأمريكا واحدة، لا يمكن التفريق بهم. طيب، في مثل هذه المرحلة اسمح لي بس فقط بجملة واحدة إذا تكررت على الغالب. قضية مهمة، أول ما صدق النوايا والإقبال حقيقة لأمن تشاركي ومصلحة مشتركة هو موضوع قضية هرمز. إذا يلوح بهذا الموضوع وأن تفرض سيادة دون النظر لمصالح الآخرين أو فرض لرسوم أيا كانت هذه الرسوم، سواء خدمات مقابل تسهيلات مقابل بيئة، بالنهاية هي رسوم ستفرض. الآن أعتقد بأنه هذه الإشكالية ستكون هي مجال نقاش في اجتماع المنامة وفي الاجتماع العربي اليوم في الأردن، وكذلك في الاجتماع الوزاري الذي سيكون في الجامعة الدول العربية.
1: الرؤية الخليجية
0: أظن أنها موحدة تجاه هذه القضية.
1: طيب،
0: هل تقبلها إيران؟ هل تتعامل معها ضمن هذه الرؤية ومن ضمن هذا التوجه الآن والدور الخليجي الذي كما ذكر الدكتور نوفل كانت جزءا من الحل ولم تكن جزءا من المشكلة؟
1: أنا فقط أريد أن أفهم سؤالي للدكتور إبراهيم، طبعا عطفا على ما قاله الوسيط القطري، عندما نتابع هذه التطورات هل نحن أمام تكرار لما جرى في المرات الماضية، يرتفع منسوب أو مؤشر التفاؤل ثم يفشل أمام أول امتحان، أم أن ما قاله الوسيط القطري ربما قد يضعنا أمام آليات مختلفة عندما يتكلم عن آلية مضيق هرمز في مقابل ما يجري في لبنان، عندما يتكلم على أن استمرارية المفاوضات جرى ترتيبها بشكل مؤسسي، هل نتكلم على أنه جرى الاستفادة مما جرى في المرات الماضية وبالتالي جرى تحصين هذه الآليات وتحسينها؟
2: شكرا، هذا سؤال مهم، وباعتقادي احنا لم نكن متفائلين بالسابق، بالعكس تماما. انا بتذكر معظم نقاشنا هنا كنا نعد كم مرة اللي ترامب بيوعد انه الاتفاق قرب وما يصيرش، 38 39 وصلنا 40 العدد هذا، ودائما كنا نشكك بانه بالوعودات التي يقطعها ترامب. ما يحدث الان هو مختلف لاكثر من سبب. السبب الأول وهو برأيي الأهم في عمليات المفاوضات الصراعات الدولية هي أنه تم اختبار الخيار العسكري. المفاوضات السابقة التي كانت تجري هنا وهناك كان دائما هناك مراهني على أن الخيار العسكري يمكن أن يكون لديه ما يسمى الرصاصة السحرية التي تحل كل المشاكل، وهكذا كانت الإدارة الأمريكية تتصرف. ضمن هذه الرؤية وضمن هذه الفلسفة لا يمكن للمفاوضات أن تنجح. يعني القوة العسكرية، وبالأمس تحدثنا أيضا عن القوة الناعمة وإلى آخره، القوة العسكرية لوحدها لا تستطيع أن تحسم، وكذلك أيضا القوة الناعمة لحالها لا تساوي شيء دائما. ولذلك تم تطوير مفهوم القوة الذكية التي تربط المسألتين، القوة الصلبة مع القوة الناعمة التي بإمكانها أن تنتج شيء. في السابق كانت المفاوضات تسير اللي هي بمنطق القوة الصلبة التي بإمكانها أن تحل كل هذا، وكنا نقول لن تحدث هناك حل ولن يكون هناك نتيجة، وكنا نجزم على هذه الطاولة، وهذا ما حدث. الآن المفاوضات هي تجري بآليات مختلفة، إنه جربنا الخيار العسكري، الخيار العسكري محدودياته كشفت وانعرف لحد مستوى وأصبح بحجمه الحقيقي. لذلك الآليات التي تتحكم أو فلسفة المفاوضات بهذه المرحلة هي مختلفة. والعامل الثاني أيضا أنه تم تجريب الخيارات الأخرى كلها البديلة، وللطرفين وجدوا أن الخيارات أقصر، يعني أصعب بكثير. يعني إيران صمدت وحققت، يعني لم تهزم ولم يسقط النظام بهذه المعركة، ولكنها لم تحقق مكاسب بأنها تستمر بهذا الخير.

0: انهيار بحيث انه بده يضل العقوبات وبده يضل في الحصار البحري. ايضا هذه ليست حلول بالنسبه لايران، ايران بالنهايه تريد ان تكافئ على انها صمدت ولم يسكت النظام، والمكافاه من خلال رفع العقوبات، من خلال رفع الحصار البحري، ومن خلال تحرير الارصده، وهذا ما تحصل عليه بالمفاوضات. لذلك اعتقد ان ليس جزره، هناك جزر على الطاوله كثير.
1: طيب.
0: بهذه المره بحين انه بالسابق لم يكن على الطاولة إلا العصي فقط، وهذا هو المختلف.
1: دكتور محجوب، أيضا مما فهمته من متابعتي للقاء رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، ما فهمته أن هناك نضج لدى الطرفين الإيراني وكذلك الأمريكي بأن المفاوضات هي الحل الأمثل في هذه المرحلة، ولكن عاد وحذر من الأطراف التي عطلت التوصل في مرات سابقة إلى الدخول في التفاوض أو الوصول إلى اتفاق، وقال بأن هذا الخطر ما زال قائما، تحدث عن أطراف كانت جزء من هذه الحرب وأطراف أخرى، وبالتالي ماذا عن هذا العامل في ظل هذا المستجد؟
2: الحقيقة قطر ودول إقليمية أخرى قلقة جدا، وكانت تخشى عبر ليس الآن حتى بما يتعلق بملف غزة من قبل، من الدور الإسرائيلي الذي لم يكن يرغب في أن تكون في هذه المنطقة استقرار منذ 7 أكتوبر. هناك فهم اليوم في المنطقة أصبح راسخا من كل الأطراف الإقليمية أن العامل المخرب للأمن الإقليمي ولمحاولة صياغة هذا الأمن الإقليمي هي إسرائيل. من الطرف الذي اليوم عمليا يصرخ مما يحصل في سويسرا؟ هو الطرف الإسرائيلي. من الطرف الذي ينتقد؟ من الطرف الذي ينتقد الولايات المتحدة وإدارة ترامب ويشن حملات وإلى غير ذلك؟ هي إسرائيل.
0: ويتآمر في داخل أمريكا.
2: ويتآمر في داخل أمريكا ويفرض حربا إعلامية على إدارة ترامب وعلى جي دي فانس وغيرها. عمليا إسرائيل هذا يعيد كل فكرة ما يجري الآن فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى فكرة أساسية، أن الأطراف الإقليمية قلق بشكل كبير مما كانت تفعل إسرائيل طوال العامين الماضيات، وأنه الآن جاءت اللحظة حتى يتم فرملة إسرائيل عبر صيغة شاملة. جزء منها هو إيران. خلينا نتذكر لما شنت إسرائيل حروبها في المنطقة ماذا كانت بالنسبة لها درة الأهداف؟ كانت إيران، كانت الحرب على إيران وإسقاط النظام وتحويل المنطقة إلى منطقة نفوذ إسرائيلية، كانت هذه هي الخطة نتنياهو. اليوم الأطراف الإقليمية توقف كل ذلك، تقول ليس بالضرورة أن تمضي المنطقة في هذا الخيار، هناك خيار إقليمي لهذه الدول وبالتعاون مع الولايات المتحدة يستجاب فيه لضرورات المنطقة الأمنية ويصاغ نظام أمني جديد يؤخذ فيه مفاهيم الأمن الجماعي، ولا ليس بالضرورة يتناقض مع الولايات المتحدة، لكن ليس بالضرورة بالصيغة الإسرائيلية. ودعني أقول أنه كل ما يجري عمليا الآن إذا أردت أن تنظر له هو عمليا إفشال كامل لكل الأجندة التي كان نتنياهو يريد أن يفرضها على المنطقة، ونجاح أي صيغة للتفاوض الذي يجري اليوم بين الولايات المتحدة وبين إيران سيكون هو عبارة عن وضع ختم النهاية لكل ما كان يريد نتنياهو أن يصنع من ترتيبات، سواء كان في سوريا سواء بالمناسبة الآن المشهد في سوريا على سبيل المثال، أختم بذلك عبد القادر، المشهد في السويداء يتغير بشكل كبير جدا، هناك تراجع في الدعم المالي، تراجع في الذين يعملون مع الجماعات هناك، وهناك عبارة عن إفشال في المشروع بشكل واضح. هذا سيعطي للدولة السورية مزيدا من الاستقرار وإحكام القبضة على جميع مناطق سوريا كما فعلت في مع قصد وغيره. بعبارة أخرى العودة إلى فكرة قوة الدولة في المنطقة، وهذا يبدو الآن خيارا كبيرا في المنطقة يدعمه الجميع وفقط إسرائيل تعمل ضده.
1: أخذتني إلى بعد مهم دكتور محجوب، وهنا أربط ما ذكرته ما يتعلق بسوريا والحسابات بالتصريحات الأخيرة للرئيس السوري الشرع فيما يتعلق بلبنان ربطا بما قاله الرئيس الأمريكي. ما الذي فهمتموه من كلام الرئيس السوري؟
3: عمليا كلام الرئيس السوري أنا تبعته بالأمس باهتمام بالغ، بعتقد اختصاره كلمة واحدة، هذا الرجل نجح في أن ينتقل من منطق الثورة إلى منطق الدولة، ونقل دولته من منطق الدولة المرفوضة المنبوذة إلى منطق الدولة الشريكة للنظام الإقليمي والنظام العالمي على كافة المستويات. وهو هذا الرجل يطرح بالذي قاله بالأمس أن يعمم هذا النموذج على لبنان وعلى إيران وعلى إسرائيل وعلى كل دول المنطقة. بالتالي فعلا بظرف سنة ونص هذا الرجل بطريقة مقاربته للأمور أنا شخصيا تفاجأت، وبعتقد في كثير ناس.
1: ماذا عن مقاربته فيما يتعلق بلبنان؟
3: هذا من خلال ما قاله. هو ما قاله بالأمس قال إنه القضية اللبنانية لا تحل بالطرق العسكرية، ولكن عمليا الدولة اللبنانية يجب أن تكون هي المالكة للسلاح، حزب الله خارج عن القانون، علينا أن نتعاطى كلنا مع هذه المسألة، ولكن على بخلفية مختلفة عن خلفية الدمار والحرب. وهذا ما قاله الرئيس ترامب في السابق منذ يومين عندما قال أن القضاء على حزب الله لا يكون فقط بتدمير البنايات. وأثبت بالأمس الرئيس شرع أنه هذا الكلام الذي قاله الرئيس ترامب لم يأتي هيك بتصريح.
1: هل لسوريا دور؟
3: قالها أمس أنه تحدثنا، قال حرفيا تحدثت مع الأمريكان في هذا الموضوع.
4: ليست المرة الأولى، حتى قبل الحرب ذكر ترامب بأن ربما سوريا يكون لها دور في لبنان.
3: لا ولكن كان الكلام اللي عم ينحكى عملية تحريضية بمنطق أنه سوريا ستعيد إدارة الواقع اللبناني. أيوه. أو سوريا لبنان. ستتدخل عسكريا في لبنان.
1: هذا مفهوم من كلام الرئيس الأمريكي.
3: ما قاله بالأمس نفى بشكل كامل، وأظهر أن لديه رؤية اقتصادية اجتماعية حضارية سلمية سياسية لكل الواقع اللبناني من منطلق الشراكة مع الدولة. يتم تنفيذها من منطلق الشراكة مع الدولة اللبنانية ومن منطلق ربط لبنان وسوريا بالمحيط العربي والمحيط الإقليمي على قاعدة بناء الاستقرار. أنا أعتقد أنه هذا الكلام بالغ الأهمية، وهذا الكلام أيضا يعني بعتقد أنه على الآخرين أن يستفيدوا منه. يعني اليوم ما هو مطروح على إيران هو أن تصبح كما فعلت سوريا، أن تنتقل من منطق الثورة إلى منطق الدولة، وأن تصبح شريكة لإقليمها وشريكة للدول المجاورة كما فعلت سوريا.
1: طيب دكتور
5: تهميت ما قاله الأستاذ نوفل أنه يأتي من واحد من أفراد النخب اللبنانية، لأن النخب اللبنانية كانت حساسة جدا إذا أي تدخل سوري. يعني كلمة تدخل سوري
1: دكتور نوفل
5: طبعا يعني حينما قال الآن يتحدث عنها بإيجابية، أنا الحقيقة لأنه أمس قبل ما يسمع الخطاب أو الحوار الرئيس الشرع كان لديه موقف مختلف، بعد ما سمع كون انطباع إيجابي. وبالنسبة للنخب اللبنانية هذا الانطباع الإيجابي أساسي لأي عملية سورية أو دور سوري في لبنان. شوف عبد القادر، لبنان هو الآن مركز الشرق الأوسط، الآن مركز الأحداث في الشرق الأوسط، وإحنا نتكلم عن شرق أوسط جديد. ما يجري في لبنان هو شرق الأوسط الجديد، نتائج عملية ربط وحدة الساحات أو فصل وحدة الساحات، فصل الساحات يعني، هذه كانت بداية بس مو هي هاي الأساس. حتى حرب إيران وأمريكا انتهت القصة، الآن في مفاوضات ومسار. الوقائع على الأرض وليس على الطاولة هو من يحدد الوضع الجيوسياسي. اتفاقات مهمة، لكن الاتفاقات تبنى على مبدأ خذ وطالب، على مبدأ وجود أمر واقع. نتنياهو حينما احتل الجنوب اللبناني أراد أن يفرض واقع جديد حتى يحصل مكاسب. المطلوب اليوم أنه ينسحب، والوضع الجيوسياسي عموما في المنطقة يجب أن يتغير. لكن الدور السوري كما قال الرئيس الشرع أمس لن يتضمن الآلية السورية القديمة المرفوضة العنيفة،
4: الولاية
5: والوصاية. الآن الدور السوري هو سياسي اجتماعي كما قال الأستاذ نوفل. هذه شلون راح تتم ما أعرف، لكن فيها آلية معينة،
1: وهذا هو السؤال كيف.
5: يعني هو ما زلنا في البداية، لكن طبعا لن يكون هناك دور سوري بدون تعاون لبناني
4: ودعم
5: بمعنى
4: عربي.
5: تعاون لبناني حكومي شعبي سياسي حزبي، وفي نفس الوقت غطاء عربي وغطاء دولي، الولايات المتحدة، فرنسا، الاتحاد الأوروبي عموما، هذا وجو الأمم المتحدة.
1: ولكن لبنان فسيفساء،
4: لكن لديهم
5: هو يعني مثلا حينما تناول دور الشيعة أمس ماذا قال؟ قال يجب الحفاظ على مكاسب الشيعة ووجودهم الاجتماعي. مكاسب ها، مش
4: يعني مش حقوق بعد. مش
5: لا مكاسبهم يعني يجب الحفاظ عليها
4: من
5: اكثر ما يعني. لذلك هو لن يكون هناك رغبه بالصدام، انا لا استبعد الامر، لن يكون هناك رغبه بالصدام او تخطيط للصدام. لكن احنا هذا النمط من العمليات السياسيه الجذريه ستكون حاده ومؤثره على مثلا الاليه الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. طيب في استراتيجية تدخل سوريا، سوريا هي البلد الوحيد

0: محيط بلبنان غير إسرائيل طبعا غير فلسطين. بالتالي هي دورها جوهري أساسي ليس له نظير. طيب
1: أنا عندي سؤال للسفير جوي، بين ما قاله الرئيس الأمريكي وما قاله الرئيس السوري فيما يتعلق بلبنان، كيف نفهم بين من يقول بالتدخل العسكري بشكل أو بآخر أي السلوك السوري كما كان متعارف عليه في السابق، وبين ما طرحه الرئيس السوري؟
2: أعتقد أنه كان يقصد الاستفزاز كما تفضل الدكتور نوفل، وهو الدكتور أثار سؤالا مهما جدا، ألا وهو أنه إذا كان هناك حكومة مثل حكومة دمشق اليوم هي مستعدة للتخلي عن إيديولوجيتها الثوروية وأن تفاجأ العالم، هل أن إيران أيضا مستعدة للقيام بنفس الشيء؟ الرئيس ترامب يعتقد ذلك وآمل أن يكون محقا، ولكنني لا أرى الدليل على ذلك حتى الآن. فجي دي فانس يقول، أو بالأحرى ترامب يقول إن المضيق مفتوح ولا نرى السفن تتحرك، بينما يقول جي دي فانس سوف يسمح بدخول مفتشين تنفي إيران ذلك. إذن أنا لا أرى أين يكمن هذا التقدم، باستثناء أن نسمح لحكومة إيران بالحصول على بعض من الأموال ربما تعيد البناء وتهتم بشعبها.
1: دكتور حسن، هل إيران قد ترى نفسها بشكل أو بآخر مصالحها وحلفائها في لبنان قد تكون مستهدفة بهذه المقاربة، سواء ما قالها الرئيس السوري أو ما قالها الرئيس الأمريكي؟
3: طبعا لا شيء واضح، رئيس ترامب قال شيء والرئيس السوري أيضا قال شيئا.
1: هل يختلفان بالحسابات الإيرانية؟
3: تقديري أنه لن يحدث الكثير، هذه كلام كرر في مراحل سابقة، لذلك لا نستبق الأحداث. لا، تقديري أنه الملف اللبناني وكذلك السياسة الداخلية اللبنانية معقدة أكثر بكثير من الجو الإيجابي الذي يسود حول تدخل خارجي سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أيا كان. لذلك يعني أنا لا أعطيه الكثير من الوزن، في النهاية الأمور ستأخذ مجراها وسنرى الذي يحدث. بالنسبة لإيران، ما يتفق عليه اللبنانيين هذه كانت سياسة دائمة لإيران،
1: ولكن من حيث المبدأ كيف ترى؟
3: تدعم حليفها والذي يراه ملائما مقبول لإيران، الحليف هو الأساس، إيران لا تحدد له سياسته الداخلية، هذا دائما كان هذا الحال، ولا أراه متغيرا. إن رأى الحزب ورأى الثنائي أنه هذا هو المسار فإيرانيا يرحب به، لكن بالنسبة
4: هذا الإجماع عفوا بس
3: لكن بالنسبة لي
4: عفوا هذا هو الإجماع اللبناني، إذا الثنائي قرر خلاص
3: الإجماع هو لللبنانيين، حديث يعني داخلي يقبل.
4: إذا الآخرين ما اتفقوا مع الثنائي، إيران مع الثنائي،
3: الإيرانيون لن يتدخلوا، هذا شأن ممتاز. داخلي لبناني
4: ممتاز،
3: وبكل الأحوال سيرفضون تدخل الآخرين في سوريا إذا كان فرضا دون إجماع داخلي لبناني. إذن الإجماع أساسي في الداخل، لكن بشكل عام عبد القادر يجب أن لا نعطي الأمور التي نسمعها وزنا أكبر من قدرها. الدبلوماسية الإقليمية مهمة، وشخصيا أدفع باتجاهها وزيادتها باتجاه حل المشاكل والانخراط إقليميا باتجاه أمن أكبر وأمن شامل، وأنا أدعو دائما يعني حوار عربي تركي إيراني للنظر لمستقبل مختلف يكون الأمن فيه للجميع، لكن أيضا يجب أن نتلمس الحقائق على الأرض. في داخل مثلا دول مجلس التعاون حتى الآن التأشيرة لم توحد، هناك سبب واضح، الإسرائيلي الذي يذهب إلى الإمارات لا يستطيع السفر إلى أماكن أخرى، لو لم يكن هذا العائق لا شهدنا تأشيرة موحدة. فإذا وسعنا الدائرة لتشمل إيران والعراق وغير ذلك، علينا أن نكون يعني أن نضع الأمور في سياقها. الأمن الجماعي مهم ويجب البناء عليه، لكن هناك حقائق يجب أن نتلمسها أولا ولا نبتعد بالتفاؤل عن الواقع الذي هو على الأرض. وبالنسبة للنموذج السوري إن شاء الله يوفق ويحرر أيضا الجنوب والمحمية التي أحدثتها إسرائيل. الإيرانيون لا يريدون أن يفقدوا جزءا من أرضهم لأي دولة كانت، ذلك لن يذهبوا باتجاه هذا النموذج.
1: طيب دكتور إبراهيم، فقط أقرأ هذا الخبر العاجل، ربما هو أيضا ربطا بما ذكره رئيس الوزراء وعن الآلية بين ماضي قرمز وبين ما يجري في لبنان. مسؤول أمريكي للجزيرة يقول روبيو تحدث الجمعة مع عون ونتنياهو لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع مسار للمحادثات، وأيضا نقلا عن القيادة المركزية بأنها بدأت آلية مراقبة بلبنان لمنح مسؤولين معلومات دقيقة بشأن القتال هناك. دكتور إبراهيم.

0: نعم، تم الحديث الصحيح عن النظام الإقليمي، وهذا مهم جدا، لأنه أن نبدأ بهذا النقاش، أنه أعتقد بدأت اللي هو مراحله بوادر الأولى يعني تظهر بأنه بأي اتجاه نمشي. وتم الحديث عن أنه يعني في صورة وردية أحيانا، وأنه في ازدهار إلى آخره، وأيضا أنه يعني بالوقت الحالي لبنان هي تشكل نقطة جوهرية، وهذا صحيح، لأنه لبنان بالوقت الحالي هي
1: اختبار،
0: اختبار وتشكل تحدي مهم للمفاوضات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ولكن أريد أن أذكر الجميع، منذ وعد بلفور 1917 حتى هذه اللحظة على مدار القرن الماضي كانت هناك أحداث مهمة جدا شهدتها المنطقة، وأحداث أهم من القضية الفلسطينية من الوعد بلفور حتى الآن. ولكن الشيء الثابت الوحيد أن هذه الأحداث هي ظهرت واختفت، والثابت الوحيد من الوعد بلفور حتى هذه الآن الذي لم يتغير ولم يختفي هو القضية الفلسطينية،
1: لأنها ما زالت محتلة.
0: نعم، يعني
1: لم تحل. لا، هو هي أس المشكلة دكتور.
0: نعم، يعني كان مثلا الحرب العراقية الإيرانية كانت بالثمانينات أهم من الموضوع الفلسطيني، احتلال الكويت كان أهم، غزو العراق وإلى آخره. ولكن هذه الأحداث كلها انتهت وعادت القضية الفلسطينية إلى البادرة، إلى الواجهة. ولا أريد أن أذكر الجميع أن ما نشهد اليوم هو امتداد لأكتوبر 7، للسابع من أكتوبر، وهذا ما كنا قبل أحداث طبعا هي لم تبدأ من 7 أكتوبر، بدأت من وعد بلفور زي ما ذكرت، ولكن آخر مرحلة، آخر تجليات هذه المعضلة هي 7 من أكتوبر، وما وصلنا إليه هذا النقاش. طيب، هو بحكم سرق. لذلك لن يكون هناك نظام إقليمي مستقل، ونحن مسؤولين عن هذا، وتحدثنا بهذا قبل 7 أكتوبر ونشرنا فيه وكتبنا فيه، دون أن يكون هناك حل عادل لموضوع القضية
2: الفلسطينية.
3: ممكن الآن يا أخي من وعد بالفور لليوم تغير النظام العالمي 3 مرات، وما تغيرت الأيديولوجية العربية ولا مرة بالتعاطي مع القضية الفلسطينية. لذلك حان الوقت، لذلك حان الوقت لنغير عقلنا السياسي في التعاطي مع النظام العالمي لنصل إلى حل القضية الفلسطينية، ولا نبقى نتعاطى معها بمنطق وعقلية زمن النظام العالمي بوعد بلفور.
0: أنا بدي أريحك، لأنه القيادة الفلسطينية محمود عباس، ما فيش حدا محتل اللي هو بالصراعات العالمية كلها ذهب إلى درجة من المرونة والقوة الناعمة والقانون تنازل الدولي مثل محمود عباس. وماذا حصل
1: قبل الجامعة العربية
0: بالمناسبة؟ بس أكمل الفكرة.
2: تركونا محمود عباس
0: بإيجاز مختصر لن يكون هناك نظام إقليمي مستقل دون العودة إلى نظام. والخطورة في هذا الأمر أنه في الوقت الحالي أنه نتنياهو الحكومة الإسرائيلية بعد انحصارها في الشأن الإيراني سترتد إلى غزة وإلى الضفة الغربية. 1000 شهيد سقطوا في غزة.
1: بكلمة فقط، الفلسطينيون لم يتوحدوا لا خلف منظمة التحرير ولا خلف
0: دكتور صالح، ولا حتى يعني لو توحدوا
1: ممكن.
0: طبعا احنا ضد الانقسام الفلسطيني، بس يعني لو توحدوا إسرائيل بدها تنسحب من الضفة الغربية. خلينا نكون واقعيين
4: دكتور صالح، دكتور مروان
1: لم يتوحدوا حتى على
0: تسحب المستوطنات.
4: دكتور مروان تفضل.
5: فقط أريد العودة للنقطة اللي أثارها الدكتور صالح بالمداخلة الأولى فيما يتعلق بأنه عدم جواز المبالغة بشأن خلافات الإسرائيلية الأمريكية، وأنا متفق معه تماما.
1: شكرا.
5: لكن في مسؤولية بعتقد تقع على، يعني أنا مثلا أرى كيف إيران، مثلا أنا بعتقد أن الإيرانيين يتقنون اللعب بشكل جيد جدا، لكنهم لا يسجلون أهداف، معنى لا يحققون نتائج في نهاية المطاف. يعني هذا ديدن إيران تقريبا من 47 سنة. لذلك أنا بعتقد أنه يعني مثلا 20 سنة من العمل على المشروع الإيراني في المنطقة، وفي نهاية المطاف شفنا نتائجه. عقود من العمل على البرنامج النووي ومئات مليارات الدولارات، والبرنامج النووي دمر. كل ما فعلته إيران على مدى عقود لتجنب حرب مع الولايات المتحدة، ووقعت الحرب مع الولايات المتحدة. كل ما فعلته إيران لإبقاء الحرب خارج حدودها، والحرب جاءت إلى داخل حدود الإيرانية. ما أريد قوله أن هناك فرصة حقيقية بالعودة إلى ما تفضل به الدكتور صالح فيما يتعلق بعدم المبالغة بشأن الخلافات الإسرائيلية الأمريكية، وأنا متفق تماما. لكن مسؤولية إيران أن تعمق هذه الخلافات. اليوم في فرصة أنا بعتقد أمام الجميع لإعادة النظر بالمقاربات اللي عم تبنوها عمليا فيما يتعلق سواء بعلاقتهم بالإقليم أو حتى فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، ليس فقط إيران طبعا، دول الخليج كذلك الأمر. لأنه نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، بمعنى أن وقعت حرب وهذه الحرب تضرر الجميع بسببها، إيران كما تضررت دول، يعني أكبر طرفين الضرر من الحرب هي إيران ودول الخليج، تأتي بعدها تصنف بعدها إذا شئت الولايات المتحدة أو إسرائيل.
4: هل هناك فرصة لدول الإقليم لتدارك ما جرى؟
5: أنا أعتقد يجب أن تكون هنا، ما في خيار آخر، يجب أن يذهبوا بهذا الاتجاه، ما عاد في الأمور، ما عاد يحتمل الوضع أكثر من ذلك.
4: طيب أسمع الدكتور محجوب.
1: أنا فقط نحن نعرف أنه تعليق أمس على الخبر العاجل وحديثنا عن موضوع اللبناني في هذا السياق، واضح تماما أنه الإدارة الأمريكية عبر اللجنة الفنية المتعلقة ب تنفيذ وقف اطلاق النار في جنوب لبنان، واضح ان نسير نحو ما يسمى توحيد المسار اللي هو التفاوض بين 23-25 الذي سيعقد في واشنطن بوساطة امريكية، وبين هذا المسار، لانه واضح ان الامريكيين يسيرون في هذا الاتجاه الذي هو عبارة عن الضغط على اسرائيل لتنفيذ انسحابات معينة، وواضح ان الاسرائيليين يعيدون تموضعهم العسكري غير المعلن. نحن لدينا الان حوالي اكثر من اسبوع هناك اعادة تموضع عسكري إسرائيلي، لكن المناطق الاختبارية أو المدن التي يتم الحديث عنها الآن هناك اتجاه للتوسع فيها، هناك حديث عن موافقة أبلغت من عبر رئيس البرلمان اللبناني أنه الحزب ما عنده مشكلة في هذا الموضوع، بمعنى آخر هناك حلحلة في المواقف ستنعكس. نحن بعبارة أخرى المسارين التفاوضي في واشنطن مع مسار سويسرا يسيروا فيما يتعلق لبنان في مسار واحد.
4: دكتور لقصبتك تقول المحور السوري اللبناني؟
6: لا، لكن تريد أسمع من الدكتور مروان تصور عن دور السوري. أنا ما أقول تدخل، لا أسمي تدخل، أسمي الدور، الدور السوري المقبل في لبنان والمقاربة المحتملة، لأنه حتى الشارع السوري بالمناسبة
3: يريد نسميه التعاون اللبناني السوري.
4: فقط بكل فقط لأشير لهذا الخبر العاجل، نقل عن الرئيس الأمريكي ترامب يقول تمكننا، وذهب العاجل، تمكننا طبعا ملخص ما جاء في الخبر العاجل كما تابعناه قبل قليل، تمرير كمية من النفط عن طريق مضيق هرمز، هذا آخر ما قاله
6: يعني الرئيس. ترامب يريد يسوق داخليا
1: اليوم، ما عنده شيء
6: تسويق داخلي،
3: بترول 75.
6: المهم يعني الشارع السوري أيضا لديه مخاوف، لا يريد لا يريد، وبعدين هو عنده كراهية لحزب الله. أنت يعني التقارب أو التعاون سيستلزم حتما حوار مع حزب الله، وهذا لا يريد الشارع السوري. يعني حتى البارحة الرئيس قدم يعني عربون صداقة للحزب، إنه ليش لا أتحاور مع الخصوم، الحوار
1: كلماته منتقى على فكرة
6: طبعاً، يعني والحوار كان منتقى أيضا. فارتشوف الدكتور مروان ماذا يقول عنه.
5: شوف دكتور لقاء، واضح أنه الرئيس الأمريكي إما أنه بده يورط سوريا بدور يرى أن إسرائيل عجزت عن القيام به، وهذا يتناقض برأيي مع السياسة الأمريكية التي تريد أن تحقق الاستقرار في سوريا، لأنه إذا سوريا تورطت لا سمح الله في لبنان. أنا أستبعد ذلك طبعا، لأنه الموقف السوري واضح تقريبا بهذا الإطار. سوريا دولة ما زالت هشة، يعني هي غير قادرة على أن يعني تحقق الأمن في بعض أجزاء، فما بالك أن تذهب وتتدخل في لبنان. يعني نكون قد أخطأنا نفس خطيئة حزب الله لكن بطريقة معاكسة. فأما أنه فعلا يريد من سوريا أن تقوم بالعمل القدر نيابة عن إسرائيل، وأنا بعتقد هذا لن يحصل، أو أنه يستخدم ذلك أداة ضغط على حزب الله حتى يذهب باتجاه يعني تحقيق نوع من التسوية مع الدولة اللبنانية. لكن في نقطة مهمة تفضل الدكتور لقاء فيها، أنه أيضا هناك ضغط من بعض قواعد النظام في سوريا نفسه باتجاه الانتقام من حزب الله، وهذا موضوع.
6: لا لا دكتور،
5: أنا برأيي هذا موضوع يجب أن نحذر منه
6: طبعا.
5: وبعتقد السلطة الجديدة في سوريا واعية تماما لذلك، لذلك تحاول أن توازن الأمور. يعني لاحظ مثلا بالخطاب أمس أنه في محاولة للموازنة، أنه في أمور ارتكبها يعني حزب الله على مدى عقود طويلة في سوريا، هذا الأمر قائم وموجود بالتأكيد، لكن ليس من مصلحة سوريا على الإطلاق أن تذهب باتجاه التورط.
4: لكن أنا شخصيا ما فهمته من كلام الرئيس، هناك استعداد للمساعدة بشكل أو بآخر، تصور ما أنا لا أعرف تفاصيله.
6: المساعدة لأنه إذا شفنا كيف سوريا تحيط باللبنان،
5: يعني التنسيق مع الدولة اللبنانية هذا الشيء،
6: تحيط بلبنان بطريقة جغرافيا لا يمكن للبنان، من الصعب جدا للبنان أن يحقق الأمن الاقتصادي مثلا أو حتى الاجتماعي بسبب التداخل بدون التعاون السوري.
3: يعني بعطيك مثل بسيط، المناطق الحدودية الشرقية بمنطقة البقاع عوض أن تكون مناطق

0: تهريب
1: تهريب
0: ومناطق تجارة ممنوعات ومناطق صراع قبائل، يمكن للدور السوري اللبناني أن يحولها إلى منطقة ازدهار اقتصادي شرعي وطبيعي وتبادل، ومنطقة يمكن أسواق حرة. عم بحكي شو ما كان.
2: طيب دعوني أعيد صياغة، طبعا في ختام هذه الساعة أعيد صياغة سؤالي. هل ما قاله الرئيس السوري ينطلق من قناعة سورية لبنانية أم ضمن تصور إقليمي دولي لدولة لسوريا؟
1: أعتقد ضمن تصور عربي بالتأكيد. يعني هذا الدور ليس بجديد، لكن كما ذكروا الزملاء الدور السوري مهم جغرافيا، مهم أيضا تاريخيا، مهم، لكن ليس بالمعنى الذي كان ضمن نظام بشار الأسد عندما كان أيضا مدعوم. اسمح لي فقط، لكن يجب أن لا نحمل النظام الجديد في سوريا وهو بلا شك يخطو خطوات جيدة هذه المسؤولية، ونعايره بأنه لماذا لا يحرر أراضيه. ما هو الإيرانيون يا دكتور حسن كانوا 13 سنة موجودين في نظام يدعم نظام بشار الأسد، لم يطلقوا طلقة واحدة على الجنان المحتل، لم يحرروا هذه الأراضي السورية. إذا لماذا تطالب بشار الآن أن يعمل كل هذه البشر مرة واحدة؟
3: عبد الغادر، أنه في النهاية نحن إذا وضع مستجد في سوريا وهناك نظام يحاول التكيف مع الوضع المستجد ويحاول أن لا يعقد العلاقة مع الولايات المتحدة، هذا خطاب يمكن أن نساعد بعد أن قيل أن نمرر لكم الملف. تقديري أنه لا يوجد خلفه عمل، وهذا الخطاب يدفع باتجاه التهدئة مع الولايات المتحدة، عدم التعقيد معها، لكن يعني كف اليد عن لبنان لأنه ملف معقد، دخول فيه يتطلب الكثير من الطاقة والعمل الدؤوب، وتقديري أن سوريا الآن في حل من هذا الأمر.
2: انتهى وقت البرنامج. شكرا لكل ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش. الساعة عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية وآخر المستجدات.
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في تصريح للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكل يدرك أن إيران ستوافق على الخضوع لعمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية على المدى البعيد. كما قال ترامب إنه جرى تمرير كميات نفط أكثر من ذي قبل، وإن مضيق هرمز مفتوح بالكامل. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم في المفاوضات. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وأن السماح ببيع النفط الإيراني يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات. إيرانيا، قالت الخارجية إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق التزام طهران باتفاق الضمانات وقرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي. هذا وقال التلفزيون الإيراني إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية وصلا إلى العاصمة العمانية لإجراء مشاورات بشأن الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز. في غضون ذلك، قالت الخارجية الباكستانية إن الرئيس الإيراني سيزور باكستان غدا الثلاثاء لإجراء محادثات. وفي الشأن اللبناني، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني. وأضافت أن الاتصال استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبه، رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده تميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكد بقاء قوته في جنوب لبنان، وأشار إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة في لبنان لمنح المسؤولين الأمريكيين معلومات دقيقة بشأن القتال هناك. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. ومعنا أو أبدأ معك أحمد هزيم بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب بخصوص موافقة إيران على الخضوع لعمليات التفتيش النووية الشاملة، ماذا جاء أيضا في كلام الرئيس؟
5: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر هذا انتزاعا أو تنازلا من قبل إيران بأن سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للولوج مرة أخرى إلى منشآتها النووية، خصوصا بعد مواقفها السابقة بعد حرب 12 يوما وقرار البرلمان الإيراني بحظر التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أو بآخر. وهذا ربما يحاول تسويقه الرئيس الأمريكي هنا في الداخل الأمريكي المنتقد بشدة خصوصا من حلفائه الجمهوريين لهذه المذكرة التفاهم، بأنه انتزع تنازل من إيران، وليس فقط قدم لإيران جميع أوراق التنازل التي كانت تطالبها من فك تجميد الأصول أو حتى السماح ببيع النفط وحتى أيضا التعويضات في شكل صندوق للاستثمار بقيمة 300 مليار دولار. هناك ارتياح أمريكي عبر عنه بصراحة نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس عندما قال من أن هناك تمت هناك خطوات وتم هناك إحراز تقدم، وأيضا ذكر وكرر مسألة موافقة إيران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها، وهذا هو شرط أمريكي ربما للمضي قدما في مسألة التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يعالج الخلاف الأمريكي الإيراني حول برنامج الأخيرة النووي. هناك أيضا الشق المتعلق بالجبهة اللبنانية، نائب الرئيس جيري فانس تحدث أن الولايات المتحدة تعمل لتحقيق غاية في ذات الوقت، وهي ضمان أمن إسرائيل من جهة، وأيضا سيادة لبنان على كامل أراضيه من جهة أخرى، دون أن يذكر حرفيا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، خصوصا وأن الموقف الإسرائيلي يصر دائما على بقاء قواته في جنوب لبنان لضمان أمن شمال إسرائيل. نائب الرئيس الأمريكي اعتبر أن الولايات المتحدة ستحاول تحقيق هذين الغايتين، وهناك أيضا على المسار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية هناك مفاوضات ستعقد على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، هناك اتصالات يجريها وزير الخارجية ماركو روبيو مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وإعلان اليوم من عبر مسؤول أمريكي للجزيرة من أن القيادة المركزية ستبدأ بآلية مراقبة فوق لبنان للتأكد كيف يتم عمليات اختراق وقف إطلاق النار وكيف تسير عمليات القتال في لبنان، لتزود صانعي القرار هنا في واشنطن بمعلومات دقيقة ومعلومات في آنها. هناك أيضا تشكيل آلية عبر مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران في سويسرا، تشكيل آلية لفض الاشتباك في
4: شكرا جزيلا لك أحمد، عذرا على المقاطعة، نتحول إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: تطوير جيشهم، لا، معظم هذه الأموال ستذهب في مجال توفير المواد الغذائية لشعبهم الجائع، وسيشترون كميات هائلة من الذرة وفول الصويا، ونأمل أن تكون هذه الأموال هائلة. هل أنت مستعد للتضحية بكارثة اقتصادية وتقوم بقصف إيران مرة أخرى إذا لم يلتزموا؟ إذا موضوع السلاح النووي هو يتفوق على الكساد الاقتصادي، وما نحن ما لدينا هو عكس الكساد الاقتصادي، ووضعنا جيد والأرقام مذهلة. النفط وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أسعار النفط انخفضت وبشدة، وأعتقد أنها باتت قريبة مما كانت عليه قبل الحرب. إذا سعر النفط انخفض، إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم، هل أنت مستعد؟ أنا قلت أنه قد يتسبب ذلك بحدوث كساد، وأريد أن أكون مثل الرئيس هوفر، هذا الرئيس الوحيد الذي لا أريد أن أكون مكانه، لأنه كان هو الرئيس بان الكساد العظيم. وهناك الكثير من الأمور السيئة التي يمكن أن تحدث من بينها الكساد، لا أعتقد أن ذلك سيحدث بالضرورة، ولكن إذا لم تلتزم إيران ولم تفي بما تعادت أو أساءت التصرف، فإنني سأقوم بما أحتاج إلى القيام به. هل هذا سيعطيهم أفضلية؟ هل سيعطيهم ميزة؟ لا. بحريتهم دمرت، سلاح جويهم دمر، قادتهم قتلوا ماتوا، بلدهم في فوضى عارمة، اقتصادهم مهلهل. وصحيفة نيويورك تايمز المزيفة تقول أن الوضع هو على ما كان عليه قبل الحرب، كان لديهم 159 سفينة وكلها اختفت، أيضا مئات الطائرات دمرت، حتى أنظمة الدفاع الجوي دمرت، الرادارات دمرت، إذن كل شيء دمر، حتى قادتهم اختفوا وقتلوا، بلدهم اختفى. والإعلام المزيف يقول أن إيران على بنفس الحالة التي كانت عليه قبل الحرب. سبب فوزي في الانتخابات بأغلبية ساحقة، رغم أن التغطية الإعلامية كانت سلبية بشأني بنسبة 92%، لأن الناس لم يعودوا يصدقوا بالإعلام. إذن عندما تقول نيويورك تايمز أن وضع إيران هو لم يتغير عما كان عليه قبل الحرب، ونحن نعرف أن صواريخهم معظمها دمر، كذلك من منصات إطلاق الصواريخ دمرت، كذلك قدراتهم لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة دمرت وقضي عليها بنسبة 87%. ثم نسمع الإعلام يقول أن وضعهم رائع، وتعرفون أن المستوى الأول من قادتهم اختفى أو قتل، والمستوى الثاني قتل، وحتى المستوى الثالث. وكانوا يقال مثلا من يريد أن يصبح رئيسا لإيران، فالجميع يرفض. والآن نقرأ في الإعلام الأمريكي بأن وضع إيران جيد، ولكن وضعهم سيء للغاية. نحن نحقق أرقام قياسية، لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ونحن تمكنا من جلب 18 إلى 19 تريليون دولار كاستثمارات، ونبني مصانع، وعدد العاملين في بلدنا هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة وبراتب عالية. وبالتالي عندما تطرح سؤالا كهذا فإن ذلك ينم عن غباء. هذا أيضا أخرق. رئيس الوزراء الإيراني بنجامين نتنياهو قال أن قواته لن تغادر لبنان. هل قال ذلك لك؟ لا، قال ذلك على العلن. سنتحقق. أنا لن أخبرك ما الذي سأفعله. أنا شخص أعمل على حل المشاكل، بما في ذلك المشاكل التي تتعلق بنتنياهو. هل تشاركنا بما سيفعله الوزير الخارجية روبيو في الشرق الأوسط؟ أعتقد أن نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية يقوم بعمل متميز، ولعله أفضل وزير خارجية. كذلك نائب الرئيس جيدي فانس، وأنا تابعت مؤتمره الصحفي الذي عقده في سويسرا، وهو شخص ذكي للغاية ويقوم بعمل متميز. وعندما أتابع الديمقراطيون الحمقى، أنا أسميهم الديمقراطيون الحمقى، أحدهم اعتقد بأننا في الحرب العالمية الثالثة، كانت تعني الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية 11، وهذه إلهان عمر، والتي تزوجت شقيقها من أجل أن تتمكن من القدوم إلى بلدنا. وكذلك AOC أو أورتيز لا فكرة لديها بشأن ما حدث طبعا عندما ذهبت إلى سويسرا، وهي لم تزورها ربما من قبل. وأيضا عندما أتابع أشخاصا مثل جي دي وماركو أقول يا له من فرق في الأدمغة والعقول. إذن أنت كنت من أكبر الناقدين لرئيس الوزراء كير ستارمر، والآن وقد استقال. من ستارمر كان شخصا لطيفا، ولكن قلت أنك أحدثت فوضى في مجال الطاقة، لديكم التربونات الهوائية، ولكن لديكم أيضا مخزونا في بحر الشمال ولا تسمحون بالتنقيب. المملكة المتحدة تشتري معظم مواردها من الطاقة من النرويج، وهي بدورها تحصل على نفطها من بحر الشمال، والمملكة المتحدة لا تنقب هناك. أنا طبعا قلت له، وهو صديق لي وهو شخص لطيف، لكنه رفض أن يسمح لنا باستخدام الجزيرة لأسابيع، ولكن في نهاية المطاف طبعا كانت تلك حركة سيئة منه. أنا أتمنى له كل الخير وكل التوفيق. لديه مشكلة، لكن لديه مشكلتان: الطاقة والهجرة والجرائم. ولكن مشكلتان الرئيسيتان هما الطاقة و تحدثت بأنك ستلتقي مع أرباب صناعة العسكرية. إذا نحن نعمل على بناء مصانع في كل أنحاء بلدنا.
4: نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام جانبا من مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعود إلى مراسل الجزيرة في واشنطن أحمد هزيم. أحمد، هل تابعت معنا هذا المؤتمر الصحفي؟
5: نعم محمود، الرئيس الأمريكي هنا يحاول الإجابة على الأسئلة التي تدار في الداخل الأمريكي خصوصا بين المهتمين والمراقبين حول هذا الملف تحديدا وحول الحرب على إيران. هل ضحى الرئيس الأمريكي ببعض أو قدم المزيد من التنازلات لإيران لحماية الاقتصاد الأمريكي وربما الاقتصاد العالمي من ركود؟ وتحدث أن هذا الأمر غير صحيح، أن الاتفاقات أو المذكرة التفاهم عبر فك التجميل عن بعض الأصول الإيرانية بالمقابل إيران ستقوم بشراء بعض البضائع وتجري بعض الصفقات من السوق الأمريكية الداخلية، وأن الاقتصاد الأمريكي بحالة جيدة وأسعار النفط فيها بأسعار مقبولة للغاية كما قال، وأن هذا لم يكن عاملا من العوامل رغم أن ما سرب للإعلام الأمريكي من أنه حذر الرئيس ترامب في عدد من المكالمات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الاستمرار في الضغط على إيران وحصار موانئها بينما هي تستمر بإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. لكن الرئيس الأمريكي هنا في هذا الحديث نفى أن يكون هناك رابط بين ما قدم من تنازلات أمريكية عبر مذكرة التفاهم هذه عبر من رفع للعقوبات والسماح لإيران بتصدير النفط وجني أرباح من هذا التصدير وحتى رفع التجميد عن الأصول الإيرانية ليس تنازلا أمريكيا لحماية الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وإنما هو جزء من إعطاء إيران فرصة لكي تقدم هي بالنهاية تنازلات في المسألة الأساسية التي قامت عليها الحرب وهي المسألة النووية. وذكر ذلك بالحرف عندما قال من أن حرمان إيران من امتلاك السلاح النووي هو هدف وغاية أكبر بكثير من تجنب ركود اقتصادي.
4: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كان معنا من واشنطن. أتحول إلى مراسل الجزيرة في طهران عدنان بوريني. عدنان، طهران تقول إنها ستواصل التعامل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على العمليات أو على النشاط النووي الإيراني في المستقبل، ما تفاصيل ذلك؟
7: نعم، هي طهران لا ترفض هذا الأمر ولكنه مشروط. هي طهران تقول بأنها تتعامل مع الأمر وفق اتفاق الضمانات الشامل وأيضا موافقة البرلمان الإيراني ومجلس الأمن القومي الإيراني. مرد ذلك محمود هو حرب 12 يوم. في تلك الحرب طهران اتخذت موقفا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتهامها الوكالة بأنها مهدت للحرب في تقريرها الذي سبق الحرب وقالت بأنه كان تقريرا مسيسا. بعد ذلك انتقدت الوكالة الدولية بعدم اتخاذها موقفا واضحا بعد استهداف منشآتها النووية، ثم أقر ضرورة موافقة البرلمان على أي قرار وإحالة الأمر عمليا لمجلس الأمن القومي بشكل أساسي، والمطلوب بالتالي هي موافقة مجلس الأمن القومي على أي خطوة. وبالتالي هذا الحديث الذي جاء للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عمليا يقول أن إيران ما زالت ملتزمة باتفاق الضمانات الشامل، ولكن الأمر أيضا مرهون بموافقة أو بقرارات البرلمان الإيراني التي أحالت الأمر إلى مجلس الأمن القومي بشكل أو بآخر. لكن هذا عموما جزء من المشهد محمود. الآن هناك تصريحات أيضا لرئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف. هذه التصريحات جاءت في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني. كانت هذه المقابلة على متن الطائرة التي حملت قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط عمان لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز. قاليباف كشف بعضا من التفاصيل المرتبطة باجتماعات سويسرا في هذه المقابلة وهذا الحوار، وقال بأن هناك توافقا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية. هذا الكلام كان قد تم الحديث عنه في وقت سابق بأن لحظة التوقيع سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ثم 12 مليار دولار أخرى سيتم الإفراج عنها بعد التوصل للاتفاق النهائي أو بعد انتهاء مهلة مهلة الستين يوم. بالإضافة إلى ذلك كشف خليفة عن وجود آلية متفق عليها لمراقبة

0: أي خلل يحدث في مضيق هرمز، هذه خط اتصال مفتوح لتجاوز قصة الخلافات فيما يتعلق بهذه النقطة، بالإضافة إلى حديثها عن الاتفاق على وجود آلية لمراقبة الوضع في لبنان وضمان سيادة لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى حديثه عن ترتيب آلية، هذه النقطة لافتة محمود، ترتيب آلية يشرف عليها أو يتصل بها رؤساء الوفود، وأشار إلى أن الاتصال سيكون عمليا بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي بشأن هذه النقطة في حال وقعت خلافات مرتبطة بالمفاوضات خلال مدة 60 يوم، بمعنى الخلافات المرتبطة بالمفاوضات بشأن الملفات الكبرى. أشار إلى العديد من النقاط المرتبطة مثلا بالصورة التذكارية، وبأن الوفد الإيراني رفض بشكل قاطع أخذ أي صورة تذكارية مع الوفد الأمريكي، لكن عموما هذه التصريحات لقليباب جاءت في إطار حديث إيجابي عما حصل عليه الوفد الإيراني خلال هذه الاجتماعات.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بول ديفيس من واشنطن، هل يجد الرئيس ترامب صعوبة في تسويق مخرجات حربه على إيران؟ رأيناه في المؤتمر الصحفي قبل قليل وهو يرد بعبارات فيها الكثير من الانتقاد لأسئلة الصحفيين، وكذلك النيل من الوضع الإيراني حاليا، ويقول إن إيران تم تخريبها وإنها بلد مهلهل وتحتاج الأموال لإطعام شعبها من الجوع وغير ذلك.
2: Well, hello. Thank you for having me.
3: شكرا لكم على استضافتي. أنني أعتقد أنه أو أن الرئيس سيواجه صعوبة في تسويق الأمور التي قد يجدها من الصعب في المرحلة القادمة، وطبعا الصحفيون عليهم أن يطرحوا الأسئلة، ولكن المشكلة الآن هي أن الجميع يسيء تفسير ما يحصل حاليا، ونحن الآن نتحدث عن مذكرة تفاهم ولا نتحدث عن اتفاق نهائي، وهناك أجندة للمضي قدما في النقاشات، ولكن لا شيء تم تقريره بشكل نهائي. ولذلك أعتقد أن مبعث القلق الأساسي لدى الرئيس ترامب فيما يتعلق بداعميه وفيما يتعلق بالصحفيين الذين يطرحون عليه الأسئلة بشأن ما يفعله، في الواقع كل ما نفعله الآن هو أننا قد بدأنا النقاشات، نحن الآن في مرحلة الحوار، وعلينا أن نمضي قدما بعد ذلك وأن نحدد ما هو الهدف النهائي. كما قلنا سابقا، كان هناك لجنة تم تأسيسها وآلية لفض الاشتباك، ونحن الآن نبحث عن الأجوبة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشكل كامل. وإذا الانتقادات المواجهة الآن أعتقد أنها مجرد محاولة استباق الأمور.
1: مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه تم تنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز لمتابعة بنود مذكرة التفاهم وحل أي اختلافات بشأنها. السؤال لك دكتور محمد، بناء على هذا الخبر، هل تعتقد أنه حدث اختراق ما أدى إلى الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في المفاوضات بين الجانبين؟ زال جزء من عدم الثقة المتبادل بين الجانبين؟
4: أعتقد أن هناك قارنتين اثنتين اجتمعتا في إحراز ما يمكن اعتباره الآن بمتغير إيجابي، أن هناك كسر للجليد النفسي قبل السياسي حصل بشكل متريد خاصة من قبل الطرف الإيراني. هناك أيضا دور الوسيطين الباكستاني والقطري في ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على بوصلة المفاوضات وإحراز مزيد من التقدم، بمعنى حماية هذا المسار التفاوضي من أي انتكاسة وإن ظهرت أو طفت الخلافات إلى السطح. يبدو الآن هذا الخبر مهم للغاية. لماذا؟ أنه في ليس يعني المسألة لا تبقى على مستوى التوافق فيما يحدث في سويسرا، بل أيضا الآن يتم رفع مستوى هذه الآلية، أن قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد التفاوضي، أي هو ونائب الرئيس الأمريكي فانس، يتفقان أنه في

0: في حالة وجود انتكاسة أو رجع أو ما قد يعكر صفو المفاوضات سوف يلتقيان. أعتقد هذا أعلى مستوى من حرص الطرفين على حماية مسار المفاوضات. إذا جمعنا بين مستوى يعني تركيز الوسطاء على المضي قدما إلى الأمام، وأن قاليباف وفانس يبقيان أيضا قريبين من هذه الأجواء، أعتقد أن الإرادة السياسية اكتملت لدى طهران كما لدى البيت الأبيض بضرورة عدم إضاعة الفرصة، وأن لقاءات فيينا سواء على لقاءات سويسرا عفوا على مستوى الخبراء كما على مستوى أعلى القادة السياسيين ينبغي أن تبقى هي الآلية التي أو هي السكة التي يتحرك عليها قطار المفاوضات.
1: نرحب بضيفنا من طهران السيد محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسية الإيرانية السابق. سيد شريعة مدار، لعلك استمعت إلى الخبر الذي أذعناه قبل قليل، الخبر العاجل الذي يتعلق بتصريحات قاليباف حينما يقول أنه يتم التنسيق لإجراء اجتماعات تبدو أنها مباشرة بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي لحل أي خلافات تتعلق بمذكرة التفاهم. ما تعليقك على هذا الخبر؟ ولكن قبل ذلك نشير إلى تصريحات قاليباف التي تأتي تباعا، إذ يقول تقرر إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من عودة إلى منازلهم وانسحاب قوات الكيان الصهيوني من لبنان. هذا كان تصريح السيد قاليباف. أعود إليك سيد شريعة مدار.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. لحد الآن وكالات الأنباء والمصادر الإخبارية في إيران لم تنقل هذا الخبر. طبعا من الطبيعي أن تكون لا تبقى المفاوضات دائما في المرحلة التي شاهدناها في ما مضى أو في يوم أمس، ربما تحقق إذا حققت المفاوضات تقدم في تطبيق بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، وإذا التزم الطرف الأمريكي بما نصت عليه مذكرة التفاهم من دون شك سيسجل ذلك تقدما في مسار المفاوضات، وهذا هو المطلوب. ما شهدناه لحد الآن أن الجانب الأمريكي لم يكن جادا في تطبيق بنود الاتفاق، وهذا ما أجل المفاوضات شيئا ما.
1: طيب، حينما يقول قاليباف أيضا له تصريحات تتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في سويسرا لضمان سيادة لبنان، هذه التفاهمات مع الجانب الأمريكي أيضا، ما مفهوم السيد قاليباف والجانب الإيراني لمسألة سيادة لبنان؟ لأن الحكومة اللبنانية ربما صدر عنها ما يفيد بأن الجانب الإيراني هو نفسه من عوامل الانتقاص والنيل من سيادة لبنان.
2: أولا، ما يقال عبر يعني بعض المسؤولين اللبنانيين في الأيام الماضية ربما كانت بعض هذه التصريحات، هذا يتعلق بالفسيفساء الداخلي اللبناني أولا. ثانيا، إيران لم تتدخل في شؤون لبنان أبدا. إيران نعم تدعم المقاومة، المقاومة أينما كانت لأنها تقاوم الاحتلال، هذا مبدأ قانوني واضح، الاحتلال يقاوم ومن يقاوم يمكن أن يدعم من قبل هذه الجهة أو تلك. لكن ما قاله قاليباف بالتحديد في هذا التصريح يدل على أن الموقف الإيراني لا يكتفي بإنهاء العمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، وإنما سيادة لبنان بمعنى انسحاب القوات المحتلة من كل الأراضي اللبنانية، هذا هو معنى السيادة، وعدم طبعا تكرار العدوان، هذا هو معنى السيادة. مجرد توقف العمليات العسكرية لن يحقق السيادة، وهذا ما تطالب به إيران، انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية.
1: سيد بول ديفيس، على ذكر لبنان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنهم باقون في جنوب لبنان ويتمتعون، أي الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة والعمل للقضاء على أي تهديد. حينما سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي قبل قليل عن هذا الأمر، لم يفصح عن أي إجراءات واضحة للتعامل مع هذا الأمر الذي يتصادم تماما مع مذكرة التفاهم، ولكنه اكتفى بالقول إنه يحل المشاكل بما في ذلك مشكلة أو المشاكل المتعلقة ببنيامين نتنياهو. لماذا جاء هذا الرد من الرئيس الأمريكي؟
3: Again, we have to take a look at the difference agenda.

0: ولا عن إيران؟ هذا سؤالي محدد عن التعامل مع بنيامين نتنياهو إزاء إصرار الجانب الإسرائيلي على البقاء في الجنوب اللبناني والعمل بحرية كما يقول بنيامين نتنياهو. هل يضع ذلك ترامب على مسار تصادمي مع بنيامين نتنياهو في المستقبل القريب؟
1: ترامب ونتنياهو سيكون بينهما خلافات، والرئيس ترامب لا يتحكم بنتنياهو أكثر من أن نتنياهو يتحكم برئيس ترامب. ما يحاول أن يفعله الرئيس ترامب هو أنه يود أن يكبح الجيش الإسرائيلي إلى حد ما، وأعتقد أنه نجح في تحقيق هذه النتيجة إلى حد ما، ولكنه أيضا أقر بأن إسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها، ولكنه كان يأمل أن الجيش الإسرائيلي وحزب الله سيتمكنان من التوصل إلى نوع من آلية لفض الاشتباك. وإذا هذا هو الموقف الذي يتواجد به الرئيس حاليا، وهو يحاول التعامل مع هذه المشكلة، ونأمل أن الرئيس ترامب يتعامل مع الملف اللبناني من خلال محاولة إقناع الحكومة الإيرانية بالتحكم بحزب الله وسحبه من هذا الملف. كلما وصلنا إلى هذه الحالة من فض الاشتباك، كلما كان من الممكن أن نتحدث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وإذا قبل أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل، ما من شيء بإمكان ترامب أن يفعله للسيطرة على ما تفعله إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من طهران السيد محمد مهدي شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق، وضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكم. الآن ننتقل إلى هذه الفقرة التحليلية الخاصة بجولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل بعد محادثات سويسرا الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الزميل جلال شهدة.
2: شكرا محمود، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 من يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا، حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء، حيث ستعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل. وعشية جولة التفاوض الجديدة تسارعت التصريحات السياسية من بيروت إلى طهران، وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بيروت تميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية، لأن لبنان ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي تجريها إيران ستتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل والتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في إبريل الماضي، ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركناً أساسياً في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولا إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا، عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بند إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءاً من

0: عدالة التفاوض الإقليمي، ويرى مراقبون أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي توليها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وأسفرت الجولة 4 خصوصا عن تفاهمات أولية بشأن مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها حصرا فيما لا تزال خلافات قائمة بين المطالبة اللبنانية بوقف شامل لإطلاق النار وتمسك إسرائيل بأولوية نزع سلاح حزب الله. وتنطلق غدا الجولة 5 من المفاوضات وسط تساؤلات عن موقعها في مرحلة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة والتصريحات الإسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
1: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحله وصايه ايرانيه امريكيه كانت هي موجوده في لبنان منذ عام 2005، لكن الان بدات تترجم لاليات متعلقه بالانسحاب بعوده النازحين كما ذكر قاليباف اليوم، لكن كيف سيتم ترجمته ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع، لا يتطرق الموضوع بعد الى الاسرى الى موضوع عوده النازحين. سنرى الاجتماع غد اذا كانت كل هذه الاليات سيتم ترجمتها. هناك اليات موجوده، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجوده، لكن حتى الان لم يتم اعاده تفعيلها. كان الطرف الامريكي والاسرائيلي ينظرون الى ما بعد قرار 1901 بدون اليات بديله، يعني لا اعرف ما هي الاليه اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته بدون اسرائيل، بدون لبنان، بدون حزب الله في مكان ما. يعني الامور لا تزال في العموميات حتى الان.
0: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القياده المركزيه الوسطى اشارت الى انشاء اليه مراقبه لبحث الاوضاع القتاليه جنوب لبنان، باعتقادك هذا يعطي زخم أكبر للميكانيزم أو هي آلية بديلة له؟
1: يعني ما سمعته أنا في الأيام الأخيرة أن هناك يعني عودة لبعض الموظفين في اليونيفيل للشهر المقبل. لا أعرف إذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن آلية سويسرا لا أعرف كيف سيتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل في المرحلة الأخيرة، كانت تعداد الانتهاكات وصل الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الايراني والامريكي لا يضعون اليات على الارض، يعطونا المظله بشكل عام، لكن لابد من ايجاد قرارات تواصل عبر اليونيفيل، اعاده تفعيل الميكانيزم، فض الاشتباك بين حزب الله واسرائيل في بعض المناطق في النبطيه وغيرها، تمهيد الانسحابات. كل هذه الامور ليست موجوده الان، لا اعرف يعني القرار في سويسرا عبر ايران وامريكا قد يكون كافي، لانه ليس في الميدان، ليس في إدارة الميدان بشكل مباشر.
0: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية، ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
1: يعني اولا لابد من رفع سقف الدوله اللبنانيه. هناك الان فجوه كبيره بين ما يجري بين ايران وامريكا وبين يجري بين لبنان واسرائيل. لابد من رفع سقف التفاوض اللبناني الامريكي ليتماشى مع مستوى ما يجري بين ايران وامريكا، يعني اعاده النظر

0: صيغة الاتفاق الأخير، شرحه أكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبية. ما فهمته حتى الآن بأن هناك حوار بين رئيس بري ورئيس عون، وهناك اتفاق من رئيس بري بأنه قبل بفكرة المناطق التجريبية، شرط توسيعها إلى الأقضية وليس البلدات كما تحدث سابقا عن ثوطة الشرقية وغيرها. الآن يقترح الوفد اللبناني أن يكون قضاء هناك 4 أقضية في جنوب لبنان، يتم
1: شكرا.
0: التعامل معها قضاء بسحب جيش إسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني.
1: شكرا لك دكتور.
0: فلا بد من تفعيل.
1: عذرا المقاطعة. شكرا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبل لبنان. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك جلال على هذه النافذة، ونتحول الآن لمتابعة هذه المقابلة الخاصة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وهي المقابلة التي أجرتها الزميلة وسيلة علمي على هامش قمة بحيرة لوسيرن في بيرغنشتوك بسويسرا.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة التي نستضيف فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في منتجع بيرغنشتوك. هذا المنتجع الذي استضاف المحادثات الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوساطة القطرية الباكستانية. أهلا بك معالي رئيس الوزراء، ليس بالأمر الهين الوصول إلى هذه المرحلة من التفاوض شكلا ومضمونا، ما تقييمكم لما تحقق في هذه الجولة الأولى من المحادثات وما نتج عنها؟
4: شكرا أولا أخت وسيلة على تواجدكم هنا معنا في هذه الأيام الهامة. طبعا في البداية يعني الحمد لله أن احنا وصلنا لوضع وقف الحرب بمذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها من الرئيس ترامب والرئيس بازشكيان. طبعا هذه المذكرة يعني أخذت جهود كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل المتواصل مع شركائنا في باكستان وبدعم الدول الإقليمية وشركائنا الدوليين للوصول لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. يعني احنا بس يعني على أساس تكون الصورة واضحة، المذكرة غرضها هو وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات نتمنى تكون ناجحة تصل للاتفاق النهائي. هناك عدة أمور، الأمور التي يتم مناقشتها بين الطرف الإيراني والأمريكي هي أمور تخص الملف النووي، ولكن هناك ملفات أخرى إيران ستتناقش فيها مع الإقليم وستتم تناولها في الإطار الإقليمي، سواء كان من موضوع الأمن الإقليمي، وهناك تنسيق بين الزملاء في مجلس التعاون في الدول العربية والإقليمية، إضافة إلى مسألة المضيق التي يجب إيجاد حل دائم لها وفق رؤية دول مجلس التعاون أيضا.
3: وواضح أنه تم التوصل إلى خطوات عملية من بينها إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، إنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات. إلى أي مدى يساعد كل ذلك على ربما سد الثغرات التي لم تتضمنها مذكرة التفاهم؟
4: طبعا هو إحنا مثل ما قلت المذكرة هي تؤسس لإطار عمل، إطار العمل احنا وضعنا هذه المرة يعني حاولنا نحن نتعلم من كل التجارب السابقة، وضعنا إطار مؤسسي واضح للعملية التفاوضية بحيث أنها تستمر ويكون هناك يعني جهد مركز لأنها تحتوي على عناصر فنية كبيرة بالإضافة إلى العناصر السياسية، ويكون هناك التزام واضح من المسؤولين السياسيين طبعاً بالاجتماع بشكل دوري لحل أي معضلات تواجه الفرق الفنية أو الوصول لاتفاقات حول أمور مرحلية. الآن الإطار المؤسسي للأمانة يعني اللي تم عرضه أمس في الاجتماع تم مناقشته هو إطار جيد جدا، وإن شاء الله يعني نتمنى احنا طبعا المناقشات الفنية راح تستمر بين الأطراف، ونتمنى أن يكون في مخرجات بشكل دائم منهم. المسألة مثل ما قلت تحتاج لها تفاصيل كثيرة، وما زالت يعني الآن احنا وضعنا الأساس، الآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك واجهنا مشاكل في الأيام الماضية من توقيع مذكرة التفاهم إلى بدء الجولة التفاوضية الأولى، في هذه المشاكل يعني كانت خصوصا يعني تختص في لبنان وفي مضيق هرمز، ووضعنا آليات لتجنب

0: مثل هذه المشاكل بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق.
1: يعني يمكن القول ان الارضيه الان اصبحت يعني صلبه الى حد ما تسمح للانطلاق في هذه التفاصيل والخوض في تفاصيل فنيه.
0: والله ان شاء الله، يعني احنا طبعا لازم المساله يعني بعد شوي احنا نكون حذرين فيها باذن الله. يعني احنا قاعدين نشوف في اراده سياسيه من الاطراف كلها للانخراط المفاوضات، في ظروف ومؤثرات خارجيه كثيره على هذه بيئه المفاوضات هذه. نتمنى ان احنا يعني اجتهدنا قدر الامكان مع شركائنا في باكستان لوضع يعني اطار يحمي العمليه التفاوضيه خلال الفتره القادمه، بحيث ان تكون يعني اكثر صلابه واكثر ايضا توقعا للناس.
1: وبالدخول في مرحلة التفاوض في التفاصيل الأمور الفنية كذلك، كيف سيكون دور الوسيط القطري وشكله في المرحلة المقبلة؟
0: احنا طبعا راح نستمر في لعب دور الوساطة بالشراكة مع الأشقاء في باكستان. هناك يعني الأعضاء من في كل فرق العمل وفي كل جان من دولة قطر وممثلين عن الجمهورية الإسلامية الباكستانية أيضا، وسيستمر الدور في تقريب وجهات النظر، محاولة إيجاد حلول لجسر الهوة بين الأطراف. طبعا المسألة راح تتطلب مثل ما قلت يعني عمل كثير ما راح أقدر أخوض فيها الآن، لأن في مسائل كثير فيها تفاصيل فنية. ولكن نتمنى يعني احنا الرسالة الرئيسية اللي أنا أحب أوجهها أن قدر الإمكان اجتهدنا لوضع إطار يحمي هذه العملية. أخت وسيلة، المنطقة كلها على صفيح ساخن، دولة قطر، سمو الأمير أولويته، وأنا متأكد أن هذه أولوية إخوان القادة في المنطقة، هي إخماد هذه النيران ويعني وصول لمرحلة هدوء في المنطقة. وتحركنا وفق هذه الرؤية. جميعنا عندنا مشاكل وجميعنا عندنا أكيد خلافات، خصوصا يعني مع إيران بعد هذه الحرب وبعد الاعتداءات اللي تمت علينا، ولكن في النهاية نحن كلنا جزء من منطقة واحدة، ويجب أن يكون الحل حل دبلوماسي. بدون القيام بخطوة مثل هذه تضع حد لتصاعد الأزمة وخروجها خارج السيطرة، وأيضا تؤثر ليس فقط على المنطقة بل على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، كنا سنكون في وضع آخر. يعني هذا لطف من الله أن احنا يعني قدرنا، أن الله وفقنا وقدرنا نوصل لهذه المرحلة. وأعتقد أن هذه يجب أن نكون كلنا يعني نركز جهودنا كلها بحيث أن احنا نحمي هذه العملية ونخرج بنتيجة إن شاء الله يعني تخرج من المنطقة من هذا.
1: وبعد الوصول إلى هذه المرحلة المهمة كما تقول، لكن أنتم كوسيط تعلمون خبايا كثير من عن هذا المسار التفاوضي، ما هي هواجسكم في المرحلة المقبلة؟
0: والله طبعا أكيد أن في العملية التفاوضية راح يكون فيها كثير يعني من النقاط الخلافية، كثير من طبعا الأطراف اللي تريد تخريب المفاوضات، وقد تكون هذه الأطراف من ضمن الدول الطرف، وقد تكون أطراف خارجية تؤثر على هذه العملية. لكن احنا ما لمسناه من أمانة من الممثلين السياسيين للبلدين هو إصرار وعزيمة على الوصول لحلول. يجب أن احنا نوفر كل الظروف الموائمة بحيث أن هذه البيئة تستمر بهذا الشكل. أي تصعيد في أي مكان في المنطقة، سواء كان التصعيد في لبنان أو غيره، هذا يؤثر على المفاوضات بشكل مباشر ويؤثر على الجو العام في المنطقة بشكل مباشر. لذلك الآليات اللي وضعناها يوم أمس هي آليات لتجنب التصعيد في هذه المناطق.
1: هل هناك خشية صراحة من إسرائيل وبالتحديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على هذا المسار التفاوضي؟
0: طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني هو للأسف هذه ليست يعني المرة الأولى التي يخلق فيها مثل هذه الحالة. الاحتلال واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية هذا أمر يعني يجب إنهاءه بشكل فوري. يجب احترام سيادة الدولة اللبنانية إلى اليوم. يعني هو من سنة 24 وهو ما زال يعني محتل جزء وقام يتوسع في هذه الأراضي، بالإضافة إلى التواجد الغير شرعي في سوريا والزحف داخل سوريا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة وعدم استيفاء الالتزامات في الاتفاقية. فهناك للأسف يعني تصرفات يعني تزيد حالة التصعيد في المنطقة، وإحنا قدر الإمكان قاعدين نحاول إحنا نطفي هذه الحرائق على أساس أن المنطقة ترجع تستقر.
1: ومن تم من بين ما تم اتخاذه بخصوص لبنان إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين بالإضافة إلى الجمهورية اللبنانية، ما أهمية هذه الخطوة باعتقادك؟
0: طبعا هذه مثل ما ذكرت هي آلية لتجنب التصعيد، بحيث أن لا قدر الله صار أي حدث في لبنان أو هناك توقع لأي حدث يتم معالجته قبل حدوثه، يعني ويتم يعني يكون وقف إطلاق النار يتم تنفيذه بشكل واضح وبشكل صحيح. هي آلية فقط يعني لتجنب ما تعرضنا له في الثلاث أيام الماضية، يعني هو من غير المقبول في ظل وقف إطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث أيام واستمرار الاعتداءات من قبل إسرائيل. يجب أن يكون هناك احترام للاتفاق ويتم معالجة الأمور بشكل دبلوماسي، والولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى يعني أن تسفر هذه الجهود بالنجاح.
1: وفي الحقيقة ليس فقط في ثلاثة أيام، وإنما كل هذه المرحلة الماضية كانت هناك تصعيد، ويعني المسار التفاوضي وهذا المسار شهد العديد من العقبات. حتى قبل التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك شبه انهيار لهذه العملية، الوسيط القطري كان متواجد هناك في إيران. لو تحدثنا عن هذه اللحظات التي وصفت بالفاصلة والحاسمة.
0: والله أخت وسيلة، يعني لو إحنا بنروح في الأزمات اللي مرينا فيها خلال فترة المفاوضات، هي أزمات كثيرة تطلبت يعني جهد كبير، يعني يجب أن إحنا أيضا نقدر حجم الحرب هذه وحجم الضرر اللي صار منها على المنطقة، وبشكل عام الضرر اللي صار على العالم بشكل كبير، وإضافة إلى تعقيدات المشهد اللي موجود وصعوبة بعض الأحيان يعني التفاوض في وقت مناسب وفي إطار زمني مناسب، يعني تأخذ كانت كثير من الوقت بسبب إجراءات أمنية وغيرها، فكانت الظروف يعني غير داعمة لنا بشكل كبير، ولكن كان هناك إصرار يعني، وأنا الحمد لله يعني بكل فخر زملائي في يعني من الدولة، سواء كان وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الوطني أو من الجهات المختلفة في الدولة، يعني مثلوا لنا أفضل تمثيل هناك لأن قدرنا نوصل لهذه المرحلة، وهذا يعني فخر بالنسبة لنا أن احنا قدرنا نبني هذه الطاقة المؤسسية في دولة قطر لفض النزاعات وللوساطة.
1: خاصة النزاع الأخير يعني أدخل المنطقة كلها في مرحلة شديدة الصعوبة، تبدلت فيها مفاهيم عديدة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخليجي الإقليمي كذلك. كيف ترتب الدوحة أولوياتها فيما يتعلق بالشق الأمني بعد هذه الحرب؟
0: احنا طبعا يعني مثل ما ذكرت في البداية، إيران هي دولة جوار، يجب أن يكون هناك تفاهمات بيننا وبينها. طبعا ما حدث غير مقبول سواء كان علينا وعلى باقي الأشقاء في دول الخليج. نحن على التواصل مباشر ومستمر وفي تنسيق مستمر، وهناك توافق على الرؤية حول الدخول في حوار مع إيران لحل هذه المشاكل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. في النهاية نحن نريد أن نرى منطقة مزدهرة، نريد أن نرى خليج مزدهر وإيران مزدهرة أيضا، وتتعاون مع دول الخليج بشكل بناء، ويكون هناك مستوى عالي من الثقة والتعاون بدل من ما خلفت هذه الحروب. الأشقاء في مجلس التعاون يعني نعمل معهم بشكل مكثف، هناك تبادل الأفكار في الوقت الحالي، وهناك تحضيرات لاجتماعات الأمن الإقليمي إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة، من قبل دول المجلس،
1: وبالتالي سنشهد انخراطا لدول الخليجية في هذه العملية المستمرة في المرحلة المقبلة.
0: صحيح، نعم، مسار الأمن الإقليمي أصلا يحدد من دول الخليج وإيران، يعني هناك ينطلق.
1: فيما يتعلق فقط بمضيق هرمز، ما الذي تم التوافق بشأنه في ضوء هذا الجدل بخصوص آليات الرسوم، فرض الرسوم، وحتى التفسيرات العديدة للقانون الدولي؟
0: طبعا احنا بالنسبة لنا في دولة قطر الموقف مبدئي وهو رفض تغيير حالة مضيق هرمز لما كان عليه قبل الحرب. وفق ما وصلنا إليه في إطار العمل الحالي أن خلال فترة 60 يوم إيران تلتزم بتوفير المرور الآمن الحر لكافة السفن التجارية. طبعا في 30 يوم الأولى راح يكون في عملية إزالة الألغام، فيجب أن يكون هناك ترتيبات معينة، والخط الساخن الذي تم الاتفاق عليه يوم أمس هو أيضا لفض أي نزاع قد يحدث لا قدر الله في مضيق هرمز في المستقبل. هناك طبعا وفق الاتفاقية أن إيران وسلطنة عمان سيدخلون في حوار مع دول المنطقة لإيجاد طريقة لإدارة المضيق. نحن بالنسبة لنا مبدأ المضيق هو مياه ممر دولي، وطريقة إدارته كما كانت في السابق. المضيق طول عمره كان مفتوح ومسار حر للسفن، ولا أعتقد أن من المناسب يتم تغيير هذه الحالة. إحنا في مشاورات مستمرة مع دول المجلس، أنا إن شاء الله أيضا متوجه لسلطنة عمان بعد هذه الجولة، ومن المؤكد يعني إحنا في النهاية أكيد أن موقفنا راح يكون موقف مشترك. كل الدول اللي تطل على الخليج العربي لها الحق في أن يكون لها هذا الممر الآمن، الممر الحر، وطبعا دولة قطر من أكثر الدول المتأثرة بحكم أنه الممر الوحيد لنا، وشهدنا يعني الأثر الذي تم علينا في خلال فترة الأربعة أشهر تقريبا لمغلق فيها.
1: وكانت أربعة أشهر شهدت العديد من المجهودات، أنت شخصيا قمت بها، الجميع يثني ويشيد بالدور الحاسم الذي قمت به خلال هذه المرحلة. هل يمكنك توجيه رسالة للطرفين الأمريكي والإيراني في خضم هذه المحادثات التي انطلقت؟
0: والله شوف يا أخت وسيرة، طبعا إحنا الحدث كان كبير والتداعيات اللي عليه كبيرة، وأخذ منا يعني سواء من ناحية أضرار مادية أو أضرار نفسية، أو بعد أيضا في هناك ضحايا يعني في كل مكان، في سواء كان في دول المجلس أو حتى ضحايا المدنيين في إيران. سمو الأمير كان من اليوم الأول يعني هذا كان يشكل بالنسبة له الهاجس الأول. إحنا كنا دولة يعني من دول اللي تم الاعتداء عليها، ومن الصعوبة جدا إن إحنا ندخل في دور وساطة بسبب هذه الاعتداءات، ولكن يعني بحكم المسؤولية اللي وجدت علينا، وإحنا مثل ما قلنا يعني إيران دولة المنطقة، تعاوننا مع الأشقاء في باكستان للوصول إلى هذه الحلول. رسالتنا للأطراف أن ما يتعلق بهذه المفاوضات ومخرجات هذه المفاوضات لا يؤثر فقط على الدولتين، وإنما يؤثر على أمن المنطقة وأمن شعوب في هذه المنطقة، ونتمنى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية وبشكل بناء، وتجنيب شعوب المنطقة مزيد من الصراعات.
1: وفي الختام معالي رئيس الوزراء، هذه الحرب الأخيرة باعتقادك هل أفرزت محددات لشرق أوسط جديد، وأين تقف الدول الخليجية بالتحديد والعربية من هذا المشهد الأمني الجديد؟
0: طبعا من المؤكد أن المنطقة أصلا كانت تمر في عملية تحولات الآن، يعني من 7 أكتوبر وطالع في مرحلة جديدة قاعدة تدخل فيها المنطقة، و للأسف صراعات فتحت، إسرائيل فتحت جبهات متعددة في المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، يعني الحرب الإيرانية الخليجية اللي حدثت، هذه كلها عوامل ستغير من المؤكد مشهد الشرق الأوسط. نحن في دولة قطر يعني أولا طبعا أولويتنا أمننا الوطني وخلق منظومة دفاع قوية، كما يعني الحمد لله شهدنا أن منظومة الدفاع القطرية كانت من أقوى المنظومات في المنطقة من حيث نسبة صد الصواريخ، من حيث حتى بشكل عام يعني التعامل مع التهديدات العسكرية. وأثبتت يعني القوات المسلحة القطرية أثبتت مهنية عالية، ولكن هذا يحتاج إلى تطوير. وأيضا التأكد بشكل دائم أن قوتنا جاهزة للدفاع عن وطننا، وأن لا تكون دولة قطر هدف لأي طرف من الأطراف. وفي الإطار الأوسع، في إطار الإقليم، في إطار المنطقة، نحن طبعا نتطلع أن يكون هناك رؤية موحدة من دول مجلس التعاون، وإطار أمن إقليمي جديد قد تنتج عن هذه الأحداث للأسف يعني الصعبة اللي مرت فيها المنطقة، إطار أمن إقليمي جديد يجعلنا نعيش في استقرار. طبعا هذا لن يتم تحقيقه بشكل كامل بدون إيجاد حل عادل للأشقاء في فلسطين، وهذا يتطلب جهود دولية. يعني نتمنى أن هذا الزخم الآن يخلق بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والمنطقة، أن أيضا يكون يعني يشمل موضوع أشقائنا في فلسطين وإنهاء معاناتهم ومنحهم دولتهم. وهنا قد يتم الاستقرار بشكل كامل في المنطقة، وإسرائيل تكون جزء من المنطقة، وفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.
1: شكرا جزيلا لك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
2: نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية بالإضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته مع وزير الخارجية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان. من جهتها، قالت وكالة الأنباء العمانية إن مسقط وطهران تؤكدان أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. كان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. لاستطلاع جديد المواقف الأمريكية والإيرانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أبدأ معك محمد الأحمد، كانت هناك أو لدينا تصريحات للرئيس ترامب ونائبه وكذلك وزير الخزانة الأمريكي، تفضل.
3: نعم مراد، في أحدث التصريحات الأمريكية أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة تعليقات خلال فعالية بالبيت الأبيض بشأن إيران، أكد بأن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد جدا، مضيفا بأن واشنطن تحقق تقدما باتجاه اتفاق وصفه بالعادل والمعقول، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، محذرا من أنه إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق فسيفعل ما يجب فعله بحسب تعبيره، مؤكدا في نفس الوقت أن بإمكانه إعادة فرض الحصار. دافع مجددا عن قرار الحرب مع إيران، حيث اعتبر أنها أدت لمحو الطموحات النووية الإيرانية بالكامل، مؤكدا أن طهران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي، كما اعتبر أنه لولا تلك العملية لما بقيت إسرائيل موجودة اليوم بحسب تصريحاته. في ملف مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي أن المضيق مفتوح تماما، وبأن إيران تبلي بلاء حسنا في هذا الملف، حيث أشار إلى أن واشنطن لن تواجه مشكلة مع طهران ما دامت طهران تحترم الولايات المتحدة، كما أوضح أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا بحسبه لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. كشف كذلك أن إيران ستشتري بعض المنتجات الزراعية وكل ما تحتاجه من المزارع الأمريكية، مشددا على أن عائدات النفط لا ينبغي أن تستخدم لإعادة بناء الجيش الإيراني بل لشراء الغذاء للشعب الإيراني، لا سيما في ضوء الوضع الاقتصادي المتردي لإيران بحسب ما قال نتيجة للضغوط الأمريكية. أضاف كذلك أن طريقته في التعامل مع إيران لن تقود إلى كساد اقتصادي عالمي، بعدما كان برر ترامب قبوله مذكرة التفاهم بتجنب أزمة اقتصادية عالمية نتيجة لارتفاع أسعار النفط في ضوء إغلاق مضيق هرمز. ترامب كان قد أكد في منشور قبل هذه التصريحات مراد أن الجميع يدرك أن إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان نائب الرئيس جيدي فانس بأن طهران وافقت بالفعل على دعوة المفتشين النوويين الدوليين، واصفا هذه الخطوة بأنها مهمة جدا، ومؤكدا أن نظام التفتيش سيعزز لضمان الالتزام الإيراني بالقيود النووية في أو بهدف منعها من حيازة سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. وعلى وقع هذه التطورات والاختراق الدبلوماسي الكبير، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا وعاما لمدة 60 يوم يسمح باستمرار مبيعات النفط الإيراني، مبررة القرار بتنفيذ التفاهمات الجارية في سويسرا، ولا سيما في ضوء ما وصفته بالتزام إيران بالسماح بعودة المفتشين الدوليين وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. فانس كان في الواقع قدم من سويسرا تقييما متفائلا لمسار المفاوضات، أكد أن تلك المحادثات أرست أساسا جيدا بحسبه لاتفاق نهائي، اتفاق سلام نهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال الأسبوع، وفي الحقيقة هي ستستمر طوال 60 يوم بهدف التوصل إلى تسوية نهائية بحسب ما كان أشار إليه البيان القطري الباكستاني عقب انتهاء الجولة الأولى من تلك المحادثات في سويسرا. أعلن فانس كذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وكذلك ضمان استمرار حركة الملاحة، فيما نقلت شبكة CNN عن دبلوماسي مطلع أن تنفيذ مذكرة التفاهم عاد إلى مساره الصحيح، وبأن مضيق هرمز سيكون ويبقى مفتوحا أمام السفن التجارية. في الملف اللبناني، فانس كشف بأن المفاوضات أحرزت تقدما، حيث أشار إلى اتفاق على آليات لفض الاشتباك وخفض التصعيد، كما دعا إيران إلى كبح جماح حزب الله، مؤكدا أن واشنطن تسعى في الوقت نفسه إلى حماية أمن إسرائيل وصون سيادة لبنان ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع. في هذا السياق كشف مسؤول أمريكي مراد بأن القيادة المركزية الأمريكية بدأت تشغيل آلية مراقبة ميدانية في لبنان بهدف تزويد صناع القرار في واشنطن بمعلومات دقيقة ومحدثة حول تطورات القتال والوضع الأمني على الأرض. وهذا التطور بحسب المسؤول جاء بعد اتصال هاتفي لوزير الخارجية ماركو روبيو مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، ركزت على تعزيز وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين. مراد،
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. أتحول إلى طهران ومعنا مراسل الجزيرة عدنان بوريني جديد التصريحات الإيرانية. عدنان.
4: نعم محمود، هي تصريحات ترسم ملامح أدق لما تم الاتفاق عليه في سويسرا في الاجتماعات في سويسرا. هذه الاتفاقات أو النقاط التي تم الاتفاق عليها هي مرتبطة عمليا بمذكرة التفاهم، والحديث هنا عن تصريحات جاءت من قبل رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قليباف. وبعد ذلك استمعنا إلى مزيد من التصريحات التفصيلية المتعلقة تحديدا بنقطة الأصول الإيرانية المجمدة من قبل محافظ البنك المركزي وهو المخول بهذا الملف وفق الاتفاق. لكن لنتوقف بداية عند تصريحات قليباف المهمة حقيقة، الذي أشاد بالمسار الدبلوماسي مشيرا إلى

0: أن هذا الطريق الدبلوماسي لا يمكن أن يتحقق شيء بدونه، حتى لو كان هناك عمل عسكري ناجح في إيران. وبالتالي هذا الكلام موجه بشكل أساسي للداخل الإيراني، ويؤكد على رغبة طهران بالمسار الدبلوماسي. لكنه أشار إلى تفاصيل مرتبطة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات، نقطة مرتبطة بمضيق هرمز وتشكيل خط اتصال مشترك لبحث أي عوائق أو أي إشكالات تحدث في مضيق هرمز، تجنبا لحدوث أي خلافات. نقطة مرتبطة بلبنان والاتفاق على آلية لمراقبة الوضع في لبنان، وهذه الآلية أيضا تراقب الوضع فيما يتعلق بسيادة لبنان وسلامة أراضيها وانسحاب القوات الإسرائيلية. أيضا هناك حديث لقليباف عن قضية التوافق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه النقطة فصل فيها قليلا محافظ البنك المركزي، ولكن سأعود لهذه النقطة لاحقا. هناك أيضا حديث لافت عن نقطة من قبل قليباف عن توافق على تأسيس آلية تؤسس الاتصال بينه وبين فانس، بين رئيس الوفد الإيراني ورئيس الوفد الأمريكي، في حال كانت هناك أي خلافات مرتبطة بالمفاوضات خلال فترة 60 يوم. هذه التفاصيل كلها كشفها قليباف خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه التلفزيون الإيراني خلال توجهه إلى مسقط في عمان لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز مع الجانب العماني. في التفاصيل الأخرى التي نشرت من قبل محافظ البنك المركزي، وهنا نعود إلى نقطة الأصول الإيرانية المجمدة، هناك رد إيراني على ما يبدو على التصريحات القادمة من واشنطن في قضية الحصر في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. المحافظ البنك المركزي تحدث بوضوح عن أنه لا يوجد في الاتفاق ومذكرة الاتفاق ما يشير إلى ذلك، وإن كان بالمبدأ لا يوجد ما يمنع أن تشتري طهران منتجات زراعية أمريكية إذا كانت بسعر أقل بحسب تعبيره. لكنه أشار إلى أن الاتفاق عمليا يجزئ 12 مليار دولار التي سيتم الإفراج عنها إلى دفعتين، دفعة أولى مخصصة للسلع والأدوية، السلع الأساسية والأدوية، ودفعة ثانية مرتبطة 6 مليارات أخرى ستكون مخصصة لشراء بضائع غير خاضعة للعقوبات. إذا نحن بالمجمل نتحدث عن ملامح أوضح لما تم التوافق عليه حتى هذه اللحظة. الحديث إيجابي، قليباف تحدث بوضوح عن أن هناك توافق على تنفيذ البنود الخمس وأكدها بالأرقام. هذه البنود الخمس في مذكرة التفاهم هي البند الأول والرابع والخامس والبند العاشر والحادي عشر، وهي كما قلنا مرتبطة بالنقاط الأساسية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، برفع الحصار البحري، مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، وقضية الإعفاء للقطاع النفطي. عموما كل هذا الحديث الإيجابي يتزامن بشكل أساسي محمود مع عمل الفرق الفنية المستمر في سويسرا لبحث تفاصيل أخرى مرتبطة إما بمذكرة التفاهم وإما بالعمل على نقاط مرتبطة بمسار المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي وملف رفع العقوبات، وهو المسار الذي سيكون حاضرا خلال 60 يوم في حال تم تأكيد تنفيذ البنود الخمسة التي أشرنا إليها في مذكرة التفاهم وإثبات ديمومة تنفيذها. حتى هذه اللحظة الحديث عن أجواء إيجابية بالعموم محمود، هذه الأجواء تلمس من خلال التصريحات القادمة هنا من طهران أو عمليا من خطوط الدبلوماسية الأساسية فيما يتعلق بقليباف أو حتى الخارجية الإيرانية. هناك نقطة أساسية أخرى تم الحديث عنها من قبل الخارجية الإيرانية محمود، هي المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفتيش المواقع النووية وإشرافها. لكن طهران والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث بوضوح عن أن طهران ملتزمة باتفاق الضمانات الشامل وفق قرارات البرلمان الإيراني بضرورة موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. للتوضيح فيما يتعلق بهذه النقطة محمود، طهران تقول من خلال هذا التصريح بأنها ملتزمة باتفاق الضمانات الشامل، ولكن تعود إلى ما حدث في حرب 12 يوما. في ذلك الوقت اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مهدت للحرب من خلال تقرير وصفته طهران بأنه كان مسيسا، وبعد ذلك انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم إبداء موقف تجاه استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ولذلك اتخذ في ذلك الوقت موقف من قبل البرلمان الإيراني بضرورة موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني على أي خطوة مرتبطة بالتعامل مع الوكالة الدولية.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. استطاعت محادثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفين.

0: الطرفان الإيراني والأمريكي فضلا عن وضع خارطة الطريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المحادثات المرتقبة. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلاً من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوماً القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضاً. ودرءاً لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسياً على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولاً على ما سيناقش نووياً، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضاً بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
0: معنا من واشنطن الدكتور توماس واريك، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا في الاستوديو هنا في الدوحة الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وفي الاستوديو أيضا معنا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء. أبدأ معك سيد واريك. الولايات المتحدة رفعت بعض العقوبات عن الصادرات النفطية الإيرانية لمدة 60 يوما. المضيق هرمز مفتوح، والرئيس ترامب يثني على أداء الجانب الإيراني في هذا الإطار. القتال في جنوب لبنان انحسر كثيرا، وصمدت هدنة أو وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة. هل تسير المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي على المسار السليم؟

0: صحيح في تقديرك.
1: مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام وللمشاهدين أيضا. الأمس رأينا تقلبات كثيرة، قيل أن المضيق مفتوح ومن ثم أغلق ومن ثم فتح وأغلق مرة أخرى، ونحن نعلم بالفعل أنه كان هناك تصريحات علنية من قبل كل من الرئيس ترامب والمسؤولين الأوروبيين، ويبدو وكأن الجانبين يحاولان التقدم، ولكن على الأقل يبدو وكأن المفاوضات الفنية ستبدأ، والجميع يتوقع أنه لا يزال هنالك شوط كبير ليقطعها الطرفان. ولكن طبعا بعض التصريحات التي سمعناها مساء اليوم كانت قد دفعتنا للتفاؤل، نعتقد أنه سيكون هناك تقدم بطيء ولكن مستقر.
0: دكتور حسن أحمديان، قطر وباكستان الوسيطان أعلنتا أن هناك اتفاقا بين واشنطن وطهران على آلية لضمان إنجاز اتفاق نهائي بين الجانبين في غضون 60 يوما، هل تعتقد أن ذلك ممكن عمليا؟
2: عمليا يمكن، يعني لا يخرج من خانة الإمكان، لكن أغلب التقديرات تقول بأن سيجري مد هذه الفرصة، لأن القضايا معقدة، لا يوجد الكثير من المتفق عليه في القضايا الشائكة المتبقية.
0: لماذا؟
2: القضية النووية ليست قضية سهلة، هذا برنامج الأول الذي قصف من قبل الولايات المتحدة في العالم، لا يوجد برنامج نووي قصف، ولا يوجد بروتوكول عالمي أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاطي مع هكذا وضع. يعني ما سيحدث في إيران سيضع سابقة للأحداث التي ستشبه هذا. العقوبات أيضا معقدة، يعني المذكرة تشير إلى إلغاء كل العقوبات عن إيران، هذا أيضا معقد أساسا، الإجرائها أيضا سيكون معقد. لذلك يعني هناك تفاصيل بهذين الملفين الرئيسيين، وإلى جانب طبعا الملفات المرحلة الأولى التي شهدنا بعضا من التعقيد، الآن وصلنا إلى شيئا من الالتزام والعمل بها. لكن إذا كانت بالفعل الإرادة تدفع باتجاه اتفاقا مسرع، يمكن تقديري لأن الفرق التقنية بدأت الحوارات حول تفاصيل برنامج النووي والعقوبات، هناك فرق تقنية اقتصادية بنكية وكذلك نووية بدأت العمل منذ اليوم يعني. ولذلك يعني هناك من أيضا يقول بأنه من الممكن، لا يعني ليس لا يمكن القول بأنه مستحيل الإنجاز في هذه الفترة.
0: هذا ينطبق على أي شيء في عالم السياسة.
2: طبعا طبعا، لكن هناك فرصة في النهاية، قد تمد هذه الفرصة لتصل إلى إنجاز، أو قد نصل إلى في شهرين نصل إلى مخرجاتها.
0: دكتور محمد الشرقاوي، ما رأيك أنت؟ يعني هناك مؤشرات تشير إلى أن يعني تم تحقيق شيء ما في سويسرا، وأن الوسطاء توصلوا إلى شيء بين الجانبين، يعني هل أنت متفائل؟
3: ما يعزز تفاعل أو هذا التفاؤل عفوا، ليس التفاعل الإيجابي بين الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور الوسطاء الباكستانيين والقطريين في سويسرا، بقدر ما هناك أيضا ما يوازي هذا التفاؤل طبيعة الخطاب الذي يتحدث به ترامب في سويسرا. الآن لا خلاف على أن مضيق هرمز يستعيد حرية الملاحة، الآن أيضا موضوع لبنان بدأ يذهب باتجاه الإقرار بأنه ينبغي وإيقاف الجموح الإسرائيلي. إيران حصلت على تعهد أمريكي واضح بأنها ستتسلم الدفعة الأولى 12 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، ويمكن تعداد مؤشرات أخرى. في المقابل ما يهمني من حيث إدارة الصراع أن ترامب انتقل من خطاب معاقبة إيران والوعيد الضئير لأكثر من 3 أشهر ونصف، اليوم مثلا نستمع إليه وهو يعتمد خطاب تبرير أن أمريكا تقبل، أمريكا ترامب تقبل تقديم جزء من الأرصدة المجمدة إلى الإيرانيين، وأن استفادة.
0: لكنه لم يتوقف عن التهديد، قال إذا لم تنفذ إيران بنود مذكرة التفاهم فسنقوم بما يتعيل علينا القيام به. أكيد أنه يعني عملا عسكريا مجددا،
3: هو لن يتخلى عن هذا الوعيد من حين لآخر، بمعنى المرجعية السياسية له أنه دائما اليد على الزناد، لا خلاف على هذا. ولكن أنا أنظر إلى تغير الخطاب في السياق الأمريكي، أصبح الآن أمام منتقديه من الجمهوريين ومن اليمين الأمريكي ممن لا يريدون تسوية مع الإيرانيين، بمعنى هم يريدون

0: دون البقاء عند مستوى ما وعد به ترامب في اليوم الأول من القضاء على النظام الإيراني والقضاء على البرنامج النووي وكل هذا. أرى الآن أن ترامب هو الذي أصبح يبشر بجدوى هذا التفاوض وهذه التوافقات في سويسرا إلى من يعارضون الاتفاق، بمعنى أن المعركة الآن ليست فقط معركة مفاوضات ولكن معركة التسويق للاتفاق داخل الأوساط الأمريكية، علما أيضا بأننا الآن على أبواب بدء الحملات الانتخابية. فأنا هذا التحول الذهني وهذا التحول السياسي لدى ترامب مؤشر، وبالمقارنة أيضا لم نسمع أنه اتصل بفانس أو أنه حرض على المغادرة، على خلاف مثلا في 11 أبريل اتصل خلال 21 ساعة 12 مرة بفانس، وربما ترامب كان من الذين حرضوا على إنهاء فترة المفاوضات قبل الساعات 72. فمن أنا أركز على ترامب وكيف الآن يتحدث بماذا ينطق. أعتقد أن الذهن السياسي لدى ترامب يتغير ويريد أن يحافظ على هذا الزخم، ويريد أيضا أن يبرز أن هناك نصرا غير مباشر ليس على موضوع الإيراني، بل أن هذا الاتفاق الآن يساعد الاقتصاد الأمريكي. تراجع أسعار النفط إلى 70 دولار بعدما وصلت إلى 122، ومجموعة من المؤشرات التي تجعله الآن كما يقول دائما أنه هو خير من يدافع عن إنعاش الاقتصاد الأمريكي ويحمي جيوب الأمريكيين وكل هذا. إذن هو يستغل هذا أمريكيا أكثر ما يستغله على المستوى التفاوضي إزاء الإيرانيين.
1: دكتور توماس واريك، الوسيط القطري تحدث عن أطراف تريد تخريب التفاوض الجاري في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. وحينما سئل الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تلك الأطراف وعن إسرائيل تحديدا، قال إنها يمكن أن تكون إحدى تلك الأطراف. هل لدى الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب تحديدا القدرة أو الرغبة على لجم الاندفاع الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ بنيامين نتنياهو يقول إننا باقون في جنوب لبنان.
2: لقد لاحظنا أيضا في واشنطن أن حزب الله يجب أن يكبح جماحه طهران أو أن تكبح جماحه طهران، وواشنطن تفضل إذا توقف حزب الله عن إطلاق النار على إسرائيل. والسؤال دائما ما يتعلق بمن بدأ بإطلاق النيران من بين كلا الطرفين. أود القول هنا أن واشنطن على علم ب خطر عرقلة هذه المفاوضات من قبل جهات خارجية، وطبعا الرئيس ترامب سيبذل قصارى جهده ليضمن أن تبقى هذه المفاوضات بناءة ومركزة، وأنه سيكون هناك تقدم مستمر خاصة خلال المفاوضات الفنية.
1: طيب، وضعية جنوب لبنان التي يصر الإسرائيليون على البقاء فيها وحرية العمل عسكريا، هل تضع الأمريكيين مع مسار مع بنيامين نتنياهو وحكومته في مسار تصادمي في تقديرك؟
2: كلا، إسرائيل سيسمح لها بأن تبقى في مكانها الآن في جنوب لبنان، وإذا كان سيكون هناك أي نوع من الانسحاب هذا الأمر سيحصل بعد اتخاذ حزب الله لخطوات من شأنها أن تؤكد التزامه بالقرار 1701 الذي تم تمريره قبل حوالي 20 عام وغيرها من الاتفاقيات الأخيرة. ولكنه من الواضح أنه كان هناك اختلاف في اللغة التي استخدمها الرئيس ترامب بشأن الإجراءات الإسرائيلية التي لا يتفق معها، وأنه من الواضح أن واشنطن تعمل على زيادة الضغوطات على إسرائيل، ولكن نود من طهران أن تفعل الأمر نفسه مع حزب الله.
1: دكتور حسن، هل تستطيع إيران ذلك أو هل ترغب إيران في ذلك؟
3: أن
1: يعني كلما تحدثنا إلى ضيف أمريكي عن تصريحات إسرائيل التي تؤكد البقاء في جنوب لبنان يرد بأن على إيران أن تفعل المثل مع حزب الله.
3: كيف يعني تسحب حزب الله من جنوب لبنان؟
1: هذا الذي يعني تسحب دعمها لحزب الله في جنوب لبنان او تحمله على التوقف عن شن الاعمال العسكريه على
3: استاذ محمود، طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومه، حتى لو الحزب اليوم خرج من الصوره حتى الصباح سيكون هناك مقاومه اخرى. يعني الاحتلال يولد مقاومه. النص بالمناسبه صريح، النص يقول بضروره الاحترام وحدة تراب لبنان. ما معنى ذلك؟ انسحاب

0: محتلة ويجب أن تخرج، لا علاقة لذلك ب1701، عليها أن تخرج وهذا هو الاتفاق. ولذلك إيران أصرت على استحداث لجنة لمتابعة الأمر بناء على المذكرة. يعني أي تنصل عن هذا لا يمكن، يمكن الكلام عن شيء آخر أو إلباس.
1: قليباف عند هذه النقطة أو في هذه النقطة تحديدا قال توصلنا إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي في سويسرا لضمان سيادة لبنان. ما مفهوم إيران عن السيادة اللبنانية في ظل ما تقوله الحكومة اللبنانية نفسها بأن إيران تتدخل وتنتقص أو من عوامل النيل من السيادة اللبنانية؟
0: السيادة هي أن لا تكون الأرض محتلة.
1: من يقرر
0: باقي
1: ذلك؟
0: الأمور باقي الأمور.
1: من يقرر السيادة اللبنانية؟ من يمثل السيادة اللبنانية؟
0: الحكومة
1: اللبنانية أم الحكومة الإيرانية؟
0: الحكومة اللبنانية وثلاثة مكونات رئيسية، القرارات الاستراتيجية والحكومات كلها تاريخيا يعني في العقود الماضية تتخذ بالإجماع بين هذه المكونات الثلاث إلى جانب المكونات الأصغر، لكن هذه المكونات هي الأساس في العملية السياسية اللبنانية. إذا اتفقت على مفهوم ذلك يفرض على كل اللبنانيين. إيران استخدمت أدوات ضغطها، كان الأحرى بها حسب هذا الخطاب تستخدمها لمصلحتها فقط، لكن استخدمتها للدفع باتجاه خروج إسرائيل ووقف القتل في لبنان. هذا تقديري، يعني لا يمكن فهمه أنه يضير بالسيادة اللبنانية. الانزعاج أنه المسار الآخر بات دون فحوى، ولذلك هناك انزعاجا من المجموعات المعارضة لحزب الله أنه لماذا يعطى هذا، بينما إيران لم تفعل شيئا يضر بالسيادة اللبنانية. ربما السيادة لم تذهب بالاتجاه الذي أريد لها في واشنطن وفي الحوار مع إسرائيل، وذلك يغضب الآخرين. لكن بكل الأحوال هذه قضايا داخلية، يعني هناك مستويين، مستوى داخلي سياسة الداخلية اللبنانية، هذا متروك للداخل اللبناني. لكن مستوى السيادة عندما يتكلمون عن تدخل إيراني، نحن نعلم أنه كل المكونات في لبنان لها ارتباطات في الخارج ولها سلاح، ولها المقاومة في الجنوب طبعا أقوى بحكم أنها تاريخيا واجهت إسرائيل وزادت قوة وزادت أثرا في الداخل اللبناني. لكن ذلك لا يعني أنه المبدأ مرفوض في أماكن أخرى، هناك أطراف أخرى تتدخل، هناك أطراف أخرى تحمى، ولا يوجد أساسا في لبنان لا يوجد مكون دون حماية إقليمية ودولية. ولذلك يعني الحديث عن السيادة واقتطاعها بمفهوم المقاومة وعلاقة إيران بهذه المقاومة تقديري فيه شيئا من الشيطنة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، يعني أنت ذكرت أن هناك تغيرا طرأ على الذهنية التي يتحدث أو العقلية التي يتحدث منها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، هل تضمن بقاء هذه العقلية على المسار الذي يضمن وصول الجانبين إلى تفاهمات أو اتفاق نهائي؟
2: هذا يتوقف على مدى مقاومة ترامب الشخص وترامب الرئيس للموجات المتكررة من مجموعة من الشخصيات القيادية في الحزب الجمهوري مثل نيوت جينجريتش، مثل لينزي جراهام، مثل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تيد كروز وأيضا مايك بومبي، وهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم الآن بمثابة حراس المعبد القديم، أنه لا يمكن المساس بما هو حلف أمريكي إسرائيلي لا يمكن أن يمسه النقد ولا التعديل، يعني بمعنى تحنيط هذا الحلف إلى أبعد مدى ممكن. عندما
1: رغم أن جي دي فانس قال يعني أشياء لم نكن نتصور أن تصدر من مسؤول أمريكي رفيع،
2: وجي دي فانس الآن ينظر إليه بمثابة الخارج عن الملة، بمعنى هو يميني، هو من أنصار ماغا، ولولا هذه الخلفية السياسية اليمينية لما اختاره ترامب نائبا للرئيس. لكن ميزة فانس أنه على خلاف البقية هو يتمسك بأولوية المصلحة الأمريكية. الباقون من أمثال الذين ذكرناهم، هؤلاء لا يريدون التمييز، بمعنى يحتفظون بالعلاقة العلاقة الإسرائيلية الأمريكية في منطقة رمادية، ويغلبون فيها أرجحية مصلحة إسرائيل، لأنه لا ينبغي بالنسبة لهم التفريط في أهم حليف في منطقة الشرق الأوسط. لذلك ترامب الآن يوازن بين هل يدفع باتجاه الاتفاق الذي يخدم المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة، وأيضا يؤكد نفوذها ويؤكد أنه هو صاحب القرار، بمعنى أمريكا القوة العظمى، والاتجاه الآخر الذي يريد أن يغيره أو يغير من ذهنيته بأنه عليه أن يتغاضى على

0: موضوع إسرائيل، ولهذا أنت تعاني وأنا أتعاطف معك عند سؤالك لمجموعة من الضيوف الأمريكيين، أنت تسألهم عن موضوع لبنان وهم التناقض أين؟ أن أمريكا الآن تريد أن تحدث مفاوضات بين حكومة بيروت بمعنى الحكومة ذات السيادة وإسرائيل، ولكن في نفس الوقت لا يحترمون ولا يدافعون عن سيادة هذه الحكومة، فهناك أحيانا ويل للمصلين حسب مصلحة من يدافع عن إسرائيل في الشأن الأمريكي.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك على هذه المشاركة وعلى التعاطف أيضا، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وضيفنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني، لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وانتهت إلى هذا التقرير.
2: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: إلى لبنان، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق بنتنياهو. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث الجمعة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وبنيامين نتنياهو لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع مسار المحادثات. كان الرئيس اللبناني رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده تميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكد بقاء قواته في جنوب لبنان، وأشار إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما. أبدأ معك تامر، وما

0: تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عون من الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والترحيب بالمساعدة لإنهاء الحرب.
1: بالفعل محمود، الرئاسة اللبنانية أشارت إلى أن الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي ومن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إضافة إلى اتصال آخر من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وهذه الاتصالات مجتمعة بحثت التطورات في الجنوب اللبناني وسبل وأفق الاستمرار في وقف إطلاق النار، وأيضا وضع حد لأي انتهاك أو خروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، وتطرق إلى نقطة على غاية من الأهمية تلك المتعلقة، كما قالت الرئاسة اللبنانية، بإمكانية الوصول إلى إنشاء خلية مشتركة للتفاهمات والترتيبات فيما يتعلق بمقبل الأيام بالجنوب وتطوراته، وأيضا تهدئة الأجواء بشكل كامل في جنوب لبنان. هذه الاتصالات تأتي عشية المحادثات أو الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في الولايات المتحدة برعاية الولايات المتحدة. هذه الاجتماعات ستعقد هذا اليوم، وسيحضرها ممثلون سياسيون وعسكريون عن الجانب اللبناني، وستبحث العديد من القضايا الكبيرة والمعلقة من قبيل انسحاب القوات الإسرائيلية من البلدات والقرى التي تسيطر عليها وتحتلها في جنوب لبنان، إضافة إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى، وليس فقط تركز على وقف إطلاق النار. إذن هنالك الكثير من القضايا التي ما زالت عالقة والتي ما زالت تحتاج إلى بحث، لا سيما تلك المتعلقة بما يعرف بالمناطق التجريبية كنقطة أولى أو كمرحلة أولى، وهي التي تنص على انسحاب تلك القوات الإسرائيلية من بعض القرى، من بعض البلدات كمرحلة أولى ليحل محل تلك القوات المحتلة الجيش اللبناني. ولذلك قائد الجيش اللبناني كانت له جولة مهمة يوم أمس في قضاء النبطية، والتقى بالوحدات العسكرية المتواجدة هناك، وتطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية. وأيضا على وقع هذه المحادثات، رد حزب الله مرة أخرى على ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الاستمرار، استمرار إسرائيل بحرية الحركة على حد وصفها للدفاع عن نفسها في المناطق التي تتواجد فيها. لكن حزب الله كان واضحا عندما قال على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأن مقاتليه سيرد بالفعل على أي انتهاكات أو خروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، ولن تقبل بما بات يعرف بحرية الحركة. الهدوء يتواصل في عموم القرى والبلدات الجنوبية لليوم الرابع على التوالي، باستثناء تلك الخروقات القليلة المتعلقة بإسقاط بعض القنابل الصوتية، لا سيما في النبطية وفي مرج عيون. ونهاية محمود، واصلت فرق الدفاع المدني هذا اليوم بانتشال عدد من الجثث من تحت الركام لشهداء لبنانيين في النبطية وفي مرج عيون أيضا.
0: أمير سماضي من بيروت، شكرا جزيلا لك. أتوجه إلى فاطمة خميسي من رام الله. ما تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن للجيش الإسرائيلي حرية العمل في جنوب لبنان وإننا باقون هناك؟
2: نعم محمود، في الواقع هذا تصريح مكرر يصدر على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. في الواقع بتنا نشهد نوع من الظاهرة على مستوى الداخل الإسرائيلي وعلى مستوى هذه المواقف الصريحة الرسمية إزاء الجبهة اللبنانية. في كل مرة وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تسريبات تفيد بنية الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات انسحاب موضعية من جنوب لبنان، يخرج بنيامين نتنياهو للقول بأن الجيش الإسرائيلي عازم على البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، وبأن الجيش يتمتع بما يسمى بحرية العمل العسكري. وهذا الأمر أيضا يتقاطع مع التسريبات

0: التدريبات الإسرائيلية نقلا عن عدد من الجنود والضباط في الميدان الذين يفيدون بأن الأداء العسكري مقيد وبأن هنالك قيود تفرض على العمل العسكري في جنوب لبنان. يخرج بنيامين نتنياهو ليشدد على هذه المسألة، بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان والتمتع بما يسمى بحرية العمل العسكري لإحباط أي تهديدات فورية، وأيضا من أجل ممارسة السياسة التدميرية الممنهجة في جنوب لبنان تحت العنوان الإسرائيلي، ألا وهو تفكيك البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، وكل هذا في إطار المساعي لتأمين البلدات الحدودية الشمالية. كذلك الأمر بعد هذه التصريحات التي صدرت على لسان بنيامين نتنياهو، يخرج وزير دفاع إسرائيل كاتس بذات المواقف بذات التصريحات. في آخر التصريحات الإسرائيلية الرسمية كان هنالك بيان ثلاثي مشترك قد صدر على لسان نتنياهو وزير دفاعه كاتس، وأيضا على لسان رئيس الأركان إيال زمير في ختام مشاورات أمنية. وكل هذه الجهات الإسرائيلية العسكرية والسياسية أكدت على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى تمتع القوات هذه بما يسمى بحرية العمل العسكري. كل هذا يتقاطع مع توجه الأنظار نحو المباحثات المباشرة التي ستعقد خلال الساعات القادمة في واشنطن ما بين لبنان وما بين إسرائيل، والتي ستستمر على مدار 3 أيام. ومن المتوقع كما أشار الزميل تامر قبل قليل أن يتم مناقشة ما يسمى بالمناطق التجريبية التي ستشهد انسحاب نوعا ما للقوات الإسرائيلية وانتشار جنود الجيش اللبناني. كل هذا الأمر يأتي في سياق محمود كنقطة أخيرة إبداء حسن نية من قبل إسرائيل، وأيضا لتجنب أي إملاءات أمريكية وتنفيذ عمليات انسحاب قصرا من جنوب لبنان.
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. هذا وبدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبية لبنان مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم آثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي دمرها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان اتدمرت الصيدلية وبنفس الوقت اتدمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت 8 من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت؟ يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، وجع لي قلبي كتير يا أمي.
2: يعني المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. وأبدأ معك سيد ترشيشي عن تصريحات الرئيس عون حينما يقول إن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية، من كان يعني بذلك؟
6: يعني ربما يعني الجانب الإيراني وآخرين، ربما وربما يعني كمان إسرائيل، لأنه كمان إسرائيل عم تتدخل بشؤون لبنان. يعني
1: كيف
6: أطراف كثيرة تتدخل بشؤون لبنان، لكن بالنهاية لبنان يرحب من أي مساعدة تأتي من أي جهة إذا كانت تصب في مصلحة استعادة أرضه وتحقيق سيادته عليها.
1: ما هو نوع المساعدة التي يمكن أن تسهم في هذا الهدف؟
6: يعني في تقديري ما تقرر في سويسرا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية من تشكيل لجنة خلية لمراقبة وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودولة قطر ولبنان، هذه أعتقد فيها تأكيد على دور لبنان ودور الدولة اللبنانية في ترتيب كل ما يتعلق بإنهاء حالة الحرب في الجنوب في لبنان. فهذه مساعدة مهمة جدا معطوفة على يعني ما يمكن غدا في المفاوضات أن يحصل عليه لبنان من دعم أمريكي، يعني كونه الأمريكي هو راعي المفاوضات قبل أن يكون متفقا مع إيران في موضوع إنهاء حالة الحرب في لبنان. في تقديري أنه الرئيس ترامب جاد في هذه المرة، ولفتني الليلة عندما سئل عن موضوع لبنان رد بسؤال من قال أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، فضلا عن أنه ما صدر عن القيادة المركزية الأمريكية من أنها شك ألفت لجنة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. فهذا يدل كله يدل أستاذنا على أن هناك فعلا في رغبة إيرانية عربية أمريكية من أجل يعني إنهاء حالة الحرب في جنوب لبنان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. لفتني في هالمجال أيضا ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، يعني توصف حالة نتنياهو، تقول أنه يتصرف بشكل هستيري فيما يتعلق بملف لبنان. فيعني انه
1: طيب. قبل ان نجاوز قبل ان نجاوز فكره تصريحات نتنياهو، يعني اسال الدكتور ابراهيم ربيعه، هناك انباء تتحدث عن ان اسرائيل ستبحث تسليم بعض المناطق التجريبيه للجيش اللبناني، وكذلك رئيس الوزراء نتنياهو يتحدث عن بقاء القوات اللبنانيه في الجنوب وحريه العمل للجيش الاسرائيلي، كيف نوفق بين هذه الانباء؟
7: اولا واضح ان خطاب نتنياهو للاستهلاك الداخلي، يعني هذا اصبح خطاب ممجوج ان صح التعبير خلال الفتره التي سخن فيها ملف المفاوضات الامريكيه الايرانيه، تصاعد خطاب نتنياهو هذا، ولكن على ارض الواقع واضح ان الاجابات تاتي من واشنطن وليس من تل ابيب. الرئيس ترامب واضح بقبوله بهذا الربط وان صح التعبير، اقلمت الحاله اللبنانية بهذه المرحلة، رفع مستوى الحالة اللبنانية على مستوى قضايا الإقليم وعلى مستوى الطاولة الإيرانية الأمريكية. هذا مزعج جدا لنتنياهو، لأنه في الجولة السابقة استطاع من خلال الميكانيزم التي تم اعتمادها أن يحول القضية إلى قضية ثنائية لبنانية إسرائيلية، واليد العليا كانت لإسرائيل بتلك المرحلة مع حالة من الوجود الناعم للولايات المتحدة الأمريكية بالمنتصف، والتي لم تؤثر على حرية إسرائيل بعملياتها. اليوم من الواضح أن هنالك أنباء جدية عن تقليل عمليات الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر، أيضا عمليات أو قرار اتخاذ أو إطلاق نار أو الاستجابات الإسرائيلية أصبحت مقيدة لأبعد مستوى. الحديث أيضا يصل إلى تسريح وحدات عسكرية في المرحلة الحالية نتيجة لهذه التحولات على مستوى الشمال. إذن كل المؤشرات تقول أن الإجابات التي تأتي من واشنطن هي جدية، أما الخطاب الذي يتقدم به نتنياهو للاستهلاك الداخلي سواء هو أو كاتس، خاصة مع احتدام الحالة الانتخابية، وهي محاولة من نتنياهو للحفاظ على السردية التي نسجها خلال الأعوام الثلاثة الفائتة. القلق الإسرائيلي لا يتصل فقط بلبنان، بل يتصل بأن يفرض على إسرائيل أن تنسحب هذه التجربة وهذا النموذج على مناطق أخرى، وتحديدا على قطاع غزة.
1: دكتور ترشيشي، وزير الخارجية اللبناني قال إن بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية يستلزم حصر السلاح بيد القوات الحكومية. هل هذا ممكن في تقديرك؟ هل يمكن التوصل إلى تفاهمات مع حزب الله في هذه النقطة دون التصادم؟
8: أستاذ محمود، في تقديري إذا سارت الأمور في اتجاه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فإن موضوع حصر السلاح مسألة يصبح مسألة سنوية، وهو أصلا مسألة داخلية، ويبدو هناك معطيات اقتراب موعد بدء حوار بين السلطة اللبنانية وحزب الله تمهيدا للبحث الجدي في وضع استراتيجية الأمن الوطني التي تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري بإقرار هذه الاستراتيجية. أعتقد أن ما يقوله الإسرائيليون في موضوع أنهم باقون في المنطقة الأمنية وأنهم سيكونون حاضرين للرد على أي تهديد أمني، فبتقدير الإسرائيليين نتنياهو عم يتوهم مسائل لن تحصل. عندما يقف الأمين العام لحزب الله قبل يومين ويقول ويتحدث عن الأمن المتبادل، فذلك يعني أنه لن إذا لم تطلق إسرائيل النار في اتجاه لبنان، اتجاه الأراضي اللبنانية، لن يطلق عليها النار أحد. وفي النهاية الأمن الإسرائيلي، أمن الشمال، أمن المستوطنات الشمالية لا يتحقق بالانسحاب الإسرائيلي، وعندئذ يتم وضع الترتيبات اللازمة لضبط الوضع على الحدود، وهناك آلية موجودة نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وكان الجيش أصلا موجود في جنوب الليطاني قبل هذه الحرب، كان موجود ومنتشر مع القوات اليونيفيل، وكان هناك عمل جدي يعني باعتراف الجميع انه الجيش اللبناني تسلم كل المواقع العسكريه التي كان يستخدمها حزب الله في تلك المنطقه. ف كلام الوزير الخارجيه
1: يعني المشكله دكتور ان هذا الامر برمته يبدو وكانه حلقه مفرغه. اسال الدكتور ربيعه عن فكره يعني فكرة استمرار الوضع الأمني الهش في جنوب لبنان طالما بقي السلاح في يد حزب الله ولم ينزع. هذا ما قاله نتنياهو أيضا، قال سنبقى في جنوب لبنان طالما بقي السلاح في يد حزب الله. يعني هذا الأمر في تقديري كيف نحل هذه المعضلة أو الحلقة المفرغة؟
7: يعني باعتقادي انه بهذه المرحله خرجت هذه اللعبه من يد نتنياهو، لانه كما قلت تحولت الى المستوى الاقليمي واصبحت جزء من سلم اولويات النقاش الامريكي الايراني. وباعتقادي انه النقاش الاسرائيلي اللبناني اليوم انتقل ليصبح تكتيكي، بمعنى ان المفاوضات التي تتم مع الحكومه اللبنانيه تتم على التفاصيل، اما الصوره العريضه والاطار العريض ويفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي أن واشنطن أيضا حريصة على الذهاب بعيدا بهذه النقطة وإغلاق هذا الملف من أجل تقديم شكل من أشكال التسويات الإقليمية ليخدم مصالحها بكل تأكيد. وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي، أكد عليه نائب الرئيس الأمريكي بأكثر من مناسبة، راهنت على مجموعة من العوامل خلال الفترة الماضية. العامل الأول هو الدعم الأمريكي المطلق لليد المفتوحة، وهذا لم يحدث. العامل الثاني هو نقل الحالة اللبنانية لاحتراب داخلي، وباعتقادي أن لبنان نجا من هذه المرحلة وبإمكانه الذهاب إلى تسويات داخلية، وهذا أيضا يزعج إسرائيل. والعامل الثالث هو استخدام التفاوض مع الحكومة اللبنانية من أجل إدارة بقاء إسرائيل في الجنوب، واعتقادي أن هذا الهامش أيضا أصبح يضيق لأنها أصبحت مجبرة على تقديم المساحات بهذا أو على هذه الطاولة.
1: شكرا،
7: وبالتالي باعتقادي أن إسرائيل
1: شكرا
7: اليوم
1: جزيلا لك
7: مقيدة أكثر من أي وقت مضى.
1: دكتور إبراهيم ربيعة من رام الله، شكرا جزيلا لك، وأشكر كذلك السيد طارق ترشيشي من بيروت، شكرا لكما. مشاهدينا الكرام، جلال شهدة يواصل التغطية مع حضراتكم.
9: شكرا محمود. رأس الساعة، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عملي مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافية إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافاً تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدماً جيداً في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قالباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة تفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قالباف وعرقجي حول مذكرة التفاهم خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجي دي فانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا لأن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا أصدر بنيامين نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ما الانطباع في الولايات المتحدة بعد جولة أولى من المفاوضات في سويسرا؟
10: هو انطباع يدل على تفاؤل وارتياح هنا في واشنطن لما تحقق في هذه الجولة الاستهلالية من المفاوضات في سويسرا بين الجانبين. في أحدث المواقف الأمريكية أيضا تتحدث إدارة ترامب عن تقدم متسارع في هذه المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم وأيضا تثبيت التهدئة في لبنان. على بالنسبة لجديد المواقف الأمريكية جلال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد قبل قليل من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا وبأن واشنطن تقترب من اتفاق وصفه بالعادل والمعقول، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه بموجب التفاهمات الحالية. دافع مجددا ترامب عن قرار الحرب مع إيران، اعتبر أنها قضت على الطموحات النووية الإيرانية بالكامل، ومؤكدا بأن طهران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي كان سيهدد المنطقة. في ملف مضيق هرمز قال ترامب إن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف، موضحا أيضا أن الأموال الإيرانية المجمدة التي قد يفرج عنها ستخصص لشراء الغذاء والمنتجات الزراعية الأمريكية بحسب ما قال، وليس لإعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية. كما شدد أيضا على أن الاتفاق ساهم في تجنب

0: أزمة اقتصادية عالمية كان يمكن أن تنتج عن استمرار الحرب وكذلك استمرار إغلاق مضيق هرمز. هذه التصريحات تزامنت أيضا مع تأكيد ترامب أن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة، بينما أعلن نائب الرئيس جيري فانس من سويسرا أن طهران وافقت بالفعل على استقبال المفتشين الدوليين وكذلك تعزيز آليات الرقابة النووية. وعلى وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني استنادا إلى التزامات طهران بشأن الإجراءات التفتيش النووية وكذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز. فانس الذي يقود المسار التفاوضي من سويسرا قال إن المحادثات أرست أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما مهما تحقق في الملفين النووي وأيضا على صعيد المفاوضات الفنية التي ستستمر على مدار الأسبوع، وكذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وضمان استمرار الملاحة. في الملف اللبناني، فانس أشار إلى إحراز تقدم عبر وضع آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا بالمقابل إيران إلى كبح جماح حزب الله. في السياق نفسه، كشف مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية بدأت تشغيل آلية مراقبة ميدانية في لبنان لتزويد واشنطن وصناع القرار بتقييمات مباشرة حول الوضع الأمني، فيما أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالا يوم الجمعة الماضية مع الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار دعم وقف إطلاق النار وكذلك دفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين. في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن الأموال، مؤكدا أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في المفاوضات، مع العمل أيضا على آلية أمريكية قطرية تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض مدنية واقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. جلال،
1: شكرا لك. محمد الأحمد في واشنطن. استطاعت مباحثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمن شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم، وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا. وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: نبدأ النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومن واشنطن ينضم إلينا السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم جميعا. دكتور شرقاوي، هل حقق الطرفان خرقا واضحا في محادثات سويسرا؟
3: هناك بداية واعدة من حيث أنه تم تجزئة مجموعة من القضايا، لم نعد نتحدث عن تشابك الملفات، موضوع هرمز، موضوع اللبناني، موضوع الأرصدة، آليات حفاظ الوسطاء والمفاوضين على سير. أعتقد هذا في حد ذاته إنجاز يعتد به، لأن القطريين والباكستانيين اهتدوا إلى أنه ينبغي أيضا أن يعني نضع آلية أو ما ينفعنا في أن نحافظ على استمرار الحركة باتجاه بوصلة الاتفاق النهائي. إذن هذا المسار مهم. من الناحية أخرى أرى أيضا ما يعزز هذا الزخم، وإن لا يمكن استبعاد أننا قد نصل إلى بعض التعثرات أو بعض لحظات الجمود أو حتى لحظات النفور بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين. على مستوى البيت الأبيض عندما يتحدث ترامب الآن بنبرد أنه يدافع عن هذا الاتفاق ويدافع عن أنه يحتاج أن يقدم للأمريكيين أرصدة مالية أولية بحدود 12 مليار دولار، ويدافع عن جدواها بالنسبة للمزارعين الأمريكيين الذين يعني لم أكن في يوم الأيام أصدق أننا سنصل إلى لحظة أن ترامب الذي كان هو الذي ينقلب على الاتفاق النووي، هو الذي يفرض عقوبات إضافية على الأمريكيين ويدعو عام 2018 إلى تصفير الصادرات النفطية الإيرانية، الآن يصبح هو بمثابة عراب لهذا الاتفاق. إذن أرى من الناحية الدبلوماسية هناك زخم جيد في سويسرا، هناك أيضا زخم موازي بمعنى أن ترامب لديه إرادة أكثر من أي وقت سابق، لكن التحدي أيضا داخل السياق الأمريكي، هل يصمد ترامب في وجه منتقديه من اليمين ومن الحزب الجمهوري الذين لا يقبلون هذا الاتفاق ويعتبرونه أسوأ من اتفاق أوباما مع الإيرانيين؟ هذه المعادلة أعتقد هي ربما قد يعني ربما الخشية لدي أن ما قد ينبع من هذا التصادم بين موقف ترامب مع منتقديه في الولايات المتحدة أكثر مما يهدد سير المفاوضات، خاصة وأن منسوب فعالية الوسيطين الباكستاني والقطري أصبح ملموسا أكثر فأكثر.
1: صحيح. دكتور حسن، ما القراءة الإيرانية للجولة الأولى من محادثات سويسرا؟
4: إيجابية، يعني ما سمعناه من وزير الخارجية وكذلك رئيس البرلمان تدل على أنه المفاوض الإيراني كان راضيا من مخرجات هذه العملية، خاصة أنه الآليات اتضحت، إلغاء العقوبات من الخزانة الأمريكية أعلن، وكذلك رفع الحجب عن الأموال الإيرانية 12 مليار أعلن اليوم بطريقة خاصة طبعا وآلية خاصة، وقبل ذلك انتهى الحصار ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان صمد، واستحدثت آلية لمتابعة باقي يعني الإجراءات التي تلي هذه المرحلة. ولذلك يعني حتى ليلة أمس كان الكثير

0: يكونوا متشائمين، منهم أنا يعني كنا متشائمين ما إذا كانت أساسا، لأن حتى أمس لم تطبق هذه الأمور بوضوح، اليوم أعلن عن آليات وأعلن عن النتائج، لذلك هناك الدفع بشكل واضح باتجاه، هناك إرادة سياسية تدفع بشكل واضح باتجاه حل الخلافات، لذلك يزيد هذا منسوب التفاؤل إزاء الشهرين القادمين. المفاوضات الفنية بدأت حول القضايا، قضايا المرحلة الثانية منذ اليوم، وذلك أيضا باب جديد يفتح. الإرادة الأمريكية تبدو منصبة على إنجاح هذا المسار، الإرادة الإيرانية طبعا بطريقة أولية تريد حل القضية بعيدا عن استخدام القوة، ولذلك منسوب التفاؤل ازداد في طهران بشكل كبير.
1: مع الزيارة لسلطنة عمان، هل اتضحت أكثر رؤية إيران لإدارة مضيق هرمز مستقبلا؟
0: حتى الآن لا يوجد شيء، يعني لا يوجد الكثير، لكن بكل الأحوال هي كما هو في المذكرة آلية تنسيق بين إيران وعمان للمرور الآمن ودون الإضرار كما هو في العنوان العريض. طبعا هم تكلموا قبل ذلك وتفاوضوا قبل ذلك ووصلوا إلى نتائج لم تعلن، لكن الأمريكيين هددوا سلطنة عمان بأنه يجب أن لا تنخرط في هذا الصدد، لكن حتى الآن لا يوجد لدينا فهم واضح للذي يحدث. الفهم العام هو أنه الملاحة ستمر برقابة إيرانية عمانية، هذا أنزل مستوى، لكن ماذا عن الخدمات التي تقدم الذي يجري الحديث عنها؟ هذا غير واضح حتى الآن.
1: سيد لابينيا، ما الذي حققته الولايات المتحدة حتى الآن من محادثات سويسرا؟
2: أعتقد أنهم قد حققوا الكثير. أولا، مساء الخير لكم جميعا. هناك الكثير من التحسن الذي شهدنا عليه مقارنة بما كان عليه الحال قبل شهر تقريبا، عندما كنا نحاول أن نحدد أين ستحصل هذه المفاوضات وما هي الإطار أو ما هو الإطار الذي ستستند إليه هذه المحادثات. بات لدينا الآن وضوح بشأن الأهداف التي يتم التفاوض بشأنها، ومن الواضح أنه لا يزال هناك شوط كبير لنقطعه. كنا نعتقد أن الأمور قبل بضعة أيام، أو في الواقع نعتقد أنه في بعض الأوقات قد تبدو الأمور إيجابية وبعض الأمور قد تبدو الأفاق سلبية. سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما هو الحل الذي سيتم التوصل إليه، وما هي الأمور التي سيوقع عليها كلا الطرفان. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا لا نتحدث فقط عن إيران وليس فقط عن الولايات المتحدة. هذه المسألة برمتها تقتصر على عدة أطراف، هناك مثلا دول الخليج وأيضا الباكستانيين الذين باتوا مهتمين بهذه المسألة، وأيضا مصر وغيرهم من الوسطاء الذين أدوا دور أساسي في الوصول إلى هذه المرحلة. وأعتقد أن التقدم الذي رأيناه خلال الأيام الأخيرة قد برهن أنه إذا كان هناك إرادة إيجابية يمكن التوصل إلى تسوية متفاوض عليها. وأعتقد أنه طالما أننا نبقي هذه الفكرة في أذهاننا ونستمر بالعلم على هذا المسار، يمكن العودة إلى أو تفادي العمل العسكري. وأعتقد أن الجميع يفضل عدم العودة إلى العمل العسكري. أعتقد أنه بشكل عام هناك تقدم محرز، ولا يزال هناك 60 يوم للوصول إلى التفاصيل النهائية. طبعا سيكون هناك تحديات، ولكنني أعتقد أن هناك إرادة كافية من كلا الطرفين للوصول إلى حل.
1: أنت دكتور شرقاوي أشرت إلى التحديات التي قد تؤدي إلى نفور بين المتحاورين، ما أبرز هذه التحديات؟
3: أعتقد أولا التحدي الأول أنه لن يمكن، أو أعتقد من شبه المستحيل، أننا سنحافظ على إطار الأيام 60 المحددة لسير المفاوضات والوصول إلى اتفاق في نهاية المطاف. فيرجو أن نتواضع من حيث التقدير الزمني. أعتقد المسألة قد تأخذ عدة شهور إضافية. التحدي الأساسي الآن، وإن كان هناك احتواء أمريكي أولي لجموح نتنياهو والجيش الإسرائيلي في لبنان، لا أرى أن المسألة تم تصفيتها بما يرضي الإيرانيين، وأيضا يؤكد قدرة الأمريكيين على لجم نتنياهو. هذه المسألة لا تزال رخوة، لا يمكن اعتبارها محسومة نهائيا، بمعنى ملف مفتوح لن يطوى ولا يمكن طيه بسهولة. هذا أهم تحدي، أن نتنياهو لا يريد أن يظهر أنه يخضع لإرادة الولايات المتحدة، وأيضا ترامب لا يضغط بما يكفي لحماية مسار هذه المفاوضات. المسألة الثانية أيضا،

0: هل إذا ما وصلت أي إذا ما توصلت إيران بما تريد من الأرصدة المجمدة، هل فعلا ستلتزم أيضا بالابتعاد عن فكرة العودة إلى استخدام الورق النووي وهي فتح أو إغلاق هرمز؟ أعتقد أن هذه ستظل بمثابة عقدة غير محسومة. الإيرانيون يعني يشاركون في المفاوضات، ولكن أيضا يمكن أن يرجعوا الهوينة إلى الوراء، وهذه أيضا ترعب الأمريكيين، أو على الأقل فانس غير مطمئن، وهو الآن يعود إلى الولايات المتحدة، غير مطمئن أن التعهد الإيراني في هذا الباب نهائي. أيضا مسألة اليورانيوم عالي التخصيب 450 كيلو مصيرها، أعتقد هناك لجان الخبراء سيبحثون هذا الملف. لا أرى أن هناك منطقة وسطى يتفق عليها الإيرانيون والأمريكيون. يمكن أن نضيف أيضا قضية يعني ما يمكن اعتباره أيضا، هل المسألة تقتصر على رفع العقوبات الأمريكية كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي فقط على الصادرات النفطية الإيرانية، أم أن ربما شهية طهران هي أنه يتم الرفع التدريجي لكل العقوبات الأمريكية؟ أعتقد هذه مسألة قد تبقى أيضا خلافية بين ما يمكن اعتباره تنازل نسبي وتوقعات مطلقة. تنازل نسبي من الولايات المتحدة وما يريد وما لا يريده ترامب، وأيضا لأن أعتقد كل طرف، هذه المعضلة التي تحوم حول المفاوضات، هناك إرادة وهناك رغبة في المفاوضات، ولكن هناك أيضا نوع من القدرة على الرجوع أو افتعال ما قد ينقلب على المفاوضات، وكل طرف غير متأكد أن صديقه الآخر يمشي معه بصدق وبوفاء لفكرة المفاوضات. فنحن أمام مفاوضات تحوم حولها الشكوك وتحوم حولها الكثير من تحديات، أن لا أحد يخطو خطوة كاملة، يعني معضلة نصف الخطوة من الإيرانيين وأيضا نصف الخطوة من البيت الأبيض. وهنا أعتقد تبقى المسألة إلى أن نرى بعد عدة أشهر فعلا هل تكتمل الخطوة الكاملة، أم نظل مع نصف خطوة نصف خطوة وهكذا دواليك.
1: دكتور حسن، كل هذه التحديات التي ذكرها الدكتور شرقاوي، كيف تتعامل مع إيران؟ كيف تقرأها؟ وما هي خطوطها الحمراء فيما يتعلق بها؟
2: لاحظ أنه هي ذاتها التحديات، بعضها يمكن النظر إليه بشكل مغلوب ونراها بأنها أدوات مفيدة للعملية التفاوضية. مثلا قضية أنه لدى الطرفين أدوات ضغط. سابقا لم يكن لدى إيران أدوات ضغط كالتي بجعبتها اليوم، لذلك كان بسهولة مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، يعني ملفين مهمين، ولذلك كان بمقدور الولايات المتحدة أن تخرج من الاتفاق النووي بسهولة دون النظر لإبداء أي اعتبار يعني ما تقوم به طهران، وتطلب الأمر سنوات لإيران لتبني ما بنته للضغط المتبادل. الآن لا، هناك أشياء ملموسة. هذا إذ فيه تعقيدات، لكنه يلزم الطرفين ليس فقط إيران بأن يدفع باتجاه تفاهم، لكن في نفس الوقت طبعا يعقد. إيرانيا طبعا ملتزمين كما يبدو من الخطاب، ملتزمين بالمرحلة الأولى، أنها كما يرونها تصب في مصلحة إيران في الكثير من الأبعاد. لكن التحديات الكبرى هي مرتبطة بإسرائيل، يعني بالمفهوم الإيراني، وكل الكلام عن لبنان والقضايا المرتبطة بالحرب الإقليمية هي مرتبطة بإسرائيل. اليوم اتضح أن الولايات المتحدة فيها إرادة سياسية للدفع باتجاه حل القضايا، ولذلك بدأت العمل بالمواد الخمسة الرئيسية وضغطت على إسرائيل لإيقاف على الأقل مؤقتا الضرب في لبنان. لكن نعلم أن إسرائيل لديها أجندة مختلفة، وقد تفتعل شيئا، قد تذهب باتجاه هدم ممتلكات في لبنان، وما يدفع الحزب حزب الله والمقاومة بالرد عليها. ويعني ببساطة تستطيع إسرائيل افتعال شيء ما. لكن في نفس الوقت أيضا إن نظرنا لها من وجهة نظر أخرى، الإدارة الأمريكية ستنظر إلى هكذا فعل باعتباره معاكسا لسياستها، يجابه سياسة الإدارة الأمريكية. ولذلك هذا الفصل بين إسرائيل والولايات المتحدة يمكن أن يدفع أيضا إلى الأمام، في نفس الوقت فيه تعقيدات. الخطوط الحمراء هي ما كتب، يعني مثلا العقوبات التي أشار لها الدكتور شرقاوي في نص المذكرة، كل العقوبات يجري إلغائها إذا وصلنا إلى تفاهم حول النووي وطريقة إدارة الملف النووي في المستقبل. يعني لا يوجد لبس، الإدارة الأمريكية قبلت بأن تذهب بهذا الاتجاه.

0: في العمل كيف يمكن تطبيق ذلك؟ ما العقوبات؟ شيء منها فرض تحت مسمى حقوق الإنسان، هناك ما هو مسمى إرهاب بالتسمية الأمريكية، هناك يعني قضايا مختلفة. في إدارة أوباما ركزوا على قضية العقوبات النووية وألغيت هذه العقوبات ثم أعيد فرضها بسرعة بمجيء الرئيس ترامب. كيف يمكن إقناع الكونغرس الأمريكي؟ لأنه في النهاية إذا كان هناك اتفاقا يقبله الكونغرس الأمريكي يجب إلغاء هذه العقوبات حسب هذه المذكرة. هل يمكن إقناع هذا الكونغرس؟ ولذلك التعقيدات القانونية في الداخل الأمريكي تقديري أنها في المراحل المتقدمة ستطغى على السطح ويصعب التكهن بأي مسار ستذهب.
1: أستوضح نقطة دكتور. نعم تفضل.
2: جملة مختصرة. الدكتور أحمديان يعتد بما يسمى أدوات الضغط والضغط الموازي، بمعنى هو يستحضر فكرة الندية، إذا لم تفعلوا أيها الأمريكيون سنفعل. وأعتقد هذا يستقيم مع حالة إدارة الصراع عند مرحلة التصعيد واستعراض القوة والقوة المضادة. لكن إذا كان المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون يفكرون جديا الآن بحضور ومعية الوسطاء الباكستانيين والقطريين بأنهم في مرحلة جديدة، مرحلة محاولة تسوية الصراع، أعتقد قضية هذه الندية لا تنفعنا. بمعنى المفاوضات حتى تنجح ينبغي أن تؤخذ عند الطرفين بمنطق التراكمية المتدرجة. طيب. بمعنى نتوافق على قضية ونتوافق على الأخرى وهكذا. وأيضا إذا ظلت ورقة الضغط والضغط الموازي، هذا يؤثر سلبا على دور الوساطة. لماذا؟ لأنه كل مرة يعيدها إلى نقطة الصفر وعليها أن تبدأ من جديد، وهذا لا يستقيم مع منطق التفاوض المتصاعد إلى آخر المطاف.
1: هذا ما أردت أن أستوضحه دكتور عندما تحدثت عن ورق الضغط ومنها مضيق هرمز. يعني هل إيران إذا ما شعرت بأن هناك تعثر في هذا المسار ستعود مرة جديدة لإقفال مضيق هرمز؟
0: أنا تقديري أن الورقتين الرئيسيتين ستستخدمان إن لم يجري المسار كما خطط له. في النهاية أنت إذا قوة عالمية تريد الفرض، أرادت الفرض، وهناك إيران التي دفعت ضدها واستخلصت هذه الأوراق من الضغط. أنا يعني لا أختلف مع الدكتور الشرقاوي، لكن في نهاية الأمر المنطق الذي استقامت عليه هذه المفاوضات هو الالتزام مقابل الالتزام، والبنية التحتية التي بنيت عليها هذه المفاوضات هو ما سماه الرئيس ترامب السلام عبر القوة. إيرانيا اليوم الموقف الإيراني يعكس ذلك الموقف، حتى الشخصيات، يعني إذا وضعت رئيس البرلمان الإيراني يرد عليه بذات الخطاب وبذات الأدبيات، وهناك ترامب يعني يتكلم عن تهديد إيران يرد عليه رئيس البرلمان بذات الطريقة. ولذلك يعني هناك تماثل تتبناه إيران ويبدو أنه مجدي حتى الآن.
1: طيب. سيد لابينيا في دقيقة واحدة لو سمحت، هل تعتقد الإدارة الأمريكية بأنها أخرجت مضيق هرمز من نطاق محاولات فرض الردع من قبل الإيرانيين في هذه المفاوضات؟ بدقيقة لو سمحت.
3: أعتقد أنه بإمكاننا أن نتحدث عن كيف أن مضيق هرمز أصبح ورقة تفاوض، ولكن على إيران أن تتذكر أن الولايات المتحدة لديها أوراق تفاوض خاصة بها أيضا، ونظرا للقوى العسكرية المتوفرة لدى الولايات المتحدة بإمكانها أن تعود إلى استخدامها. أعتقد أنه علينا أن نركز على المفاوضات وأن نتوقف عن تذكير الأشخاص بالسبل المتوفرة لدينا لإعادة بدء الأعمال العدائية. المسألة الآن تتعلق بالمفاوضات وبجدية المفاوضات، وعلينا أن نركز عليها. الفكرة التي نتحدث عنها دائما عن كيفية العودة على استخدام أوراق الضغط، هذا الأمر غير مفيد. يجب أن يعود الجميع إلى المسار الصحيح، ولقد قمنا بعمل جيد ويبدو وكأن الجميع يود أن يتعاون، والحل السلمي هو الأفضل بالنسبة للعالم بأكمله. وسيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا أن نصل إلى هذه التسوية السلمية مع أقل قدر ممكن من الاحتكاك، بدون الحاجة إلى التركيز على مبدأ القوة وما إلى ذلك، لنركز على المفاوضات.
1: شكرا لكم السيد سيرجيو ديلا بينيا في واشنطن، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان والدكتور محمد شرقاوي. إذن تحدثنا عن مضيق هرمز، وبعد تعطيل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في المضيق تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وأنهاء الإغلاق الإيراني. لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟

0: 10 سفن يوميا، فإنها لا تزال بعيدة جدا عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان. وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: في لبنان، الرئيس اللبناني رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. أما إسرائيليا فأصدر بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وإيال زامير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، كيف تتطور المواقف الرسمية اللبنانية عشية جولة مفاوضات خامسة في واشنطن؟
2: بالفعل جلال، الرئيس اللبناني تحدث عن تلقيه اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي ومن كبير مستشاري جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وقال بأن هذه الاتصالات ركزت على الأوضاع في الجنوب وعلى وضع حد للحرب وعلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتحدث أيضا عن إمكانية إنشاء خلية مشتركة لمراقبة الأوضاع في الجنوب اللبناني، وتحدث أيضا عما سماها بالمساعدة، مساعدة الدول للبنان في وقف هذه الحرب، وقال بأننا نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وقال مرة أخرى وهو يكرر ذات التصريحات بأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه ولا يسمح لأحد بأن يفاوض عنه، في إشارة بطبيعة الحال إلى إيران. وأيضا على وقع هذه الاتصالات الأعين تتجه إلى الولايات المتحدة، اليوم سوف تكون هنالك جولة خامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة. هذه الجولة سوف يشارك فيها من الجانب اللبناني ممثلين سياسيين، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين، وسوف تبحث الكثير من القضايا الكبيرة والمعلقة، لا سيما تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة في جنوب لبنان، والحديث عن عما بات يعرف بالمرحلة أو بالمناطق التجريبية كمرحلة أولى، وهي التي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من القرى والبلدات كمرحلة أولية ليحل محل تلك القوات الجيش اللبناني وليفرض سيطرته أو على كامل تلك القرى.

0: البلدات التي سوف يتم الانسحاب منها. الجانب الرسمي اللبناني يقول بأن الهدف هو انسحاب إسرائيل من كامل تلك الأراضي، والحديث عن أكثر من 650 كيلو مترا باتت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وعلى وقع ذلك وعلى وقع التصريحات أيضا الإسرائيلية المتعلقة بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية، كان هنالك موقف واضحا يؤكد المؤكد من قبل حزب الله، الذي قال بأنه لن يسمح لإسرائيل بحرية الحركة وسوف يرد على هذه الخروقات والانتهاكات في حال عادت مرة أخرى. اليوم ندخل اليوم الرابع على الهدوء الحذر في كامل القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية. لم تسجل هنالك خروقات من قبيل إطلاق الصواريخ أو المدفعية، أيضا باستثناء بعض المحلقات الإسرائيلية التي ألقت عددا من القنابل الصوتية في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. وعلى وقع ذلك نهاية جلال، تواصلت فرق أو أعمال انتشال جثامين الشهداء من النبطية ومن مرج عيون، والدفاع المدني تحدث عن انتشاله ل13 شهيدا من تحت الركام والأنقاض خلال الساعات الماضية.
1: شكرا لك تامر في بيروت. في هذه الأثناء بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوب لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت أنه أعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أن عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد. ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين، لحتى لي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد، الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي. مش عارفه كثير يعني.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: انضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم دكتور هلسة. التفاهمات الإيرانية الأمريكية في سويسرا بشأن لبنان، هل تضيق هامش تحركات بنيامين نتنياهو جنوب لبنان؟
6: التحية لك أستاذ جلال وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. على أقله في المستوى النظري في التصريحات في سقوف المواقف، نتنياهو يحافظ على ذات الوتيرة، يعد الجمهور الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بأنه لن ينسحب وبأن أمن الجيش الإسرائيلي مقدم على كل اعتبار، لكن يعني في الفهم الإسرائيلي العام يتبلور انطباع بأن هذه الصيغ التي يعني توصلت إليها الأطراف في سويسرا، لجنة منع الاحتكاك مع الحديث عن المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يبدو بأنها مقدمة لصيغ تراجع الموقف الإسرائيلي، لكن بالتأكيد يغلف أيضا بشرط منع عودة حزب الله إلى هذه المناطق، وربما هذا يمهد الطريق إلى أن تتوسع هذه المناطق وتمتد تدريجيا انسحاب الجيش الإسرائيلي ثم دخول الجيش اللبناني. ولاحظ بأن البيان الذي صدر عن الأطراف الإسرائيلية عن المؤسسة السياسية الإسرائيلية لم يشرط هذا الانسحاب بالحديث عن نزع سلاح الحزب، إنما شرطه بشرط منع عودة حزب الله، مدى مقدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله إلى هذه المناطق، وربما هذا ما يمهد الطريق إلى توسيع هذه المناطق كما قلنا، بحيث تعرض إلى المجتمع الإسرائيلي لاحقا أو تباعا هذه الانسحابات على أنها استجابة لمقدرة الدولة اللبنانية على الوفاء بشرط توفير الأمن، وبالتالي هذا يمهد الطريق أيضا لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة مع الولايات المتحدة والتي تعبر عنها هذه المواقف التصعيدية من كلف الطرفين. وأعتقد بأن تصريح رئيس الولايات المتحدة الذي أتى بأنه يعمل على حل المشاكل مع نتنياهو أيضا هي إشارة بشكل أو بآخر إلى هذه الصيغ المتبلورة، والتي قد تفضي في نهاية المطاف إلى أيضا أن تتقبلها إيران ويتقبلها حزب الله كمقدمة يعني فرض وقف إطلاق نار شامل وحقيقي، وربما ما يمنع تصعيد المواجهة كما حدث في المحطات والأيام القليلة الماضية. وفي ظني بأن هذا أيضا يعني سيكون مقبولا على نتنياهو على المجتمع الإسرائيلي بحيث يستمر هذا الوضع حتى الانتخابات. قصة المناطق التجريبية ستأخذ وقتا بالنسبة للفهم الإسرائيلي، لن تتم في يوم وليلة، وأعتقد بأن يعني إقامة الحجة على الجيش اللبناني ستأخذ وقتا وعلى الدولة اللبنانية فيما يتعلق بمنع عودة حزب الله، ولذلك يعني ستشكل هذه بداية طريق فكفكة هذا الاستعصاء فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
1: سيد طارق، عشية جولة مفاوضات خامسة في واشنطن، الرغبة اللبنانية بفصل لبنان عن مسار تفاوضي إقليمي يقابله تفاهمات إيرانية أمريكية حول آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وعودة النازحين، كيف يمكن أن ينظر لبنان الرسمي إلى هذا؟
7: تحية لك ولضيفك أستاذ جلال وللمشاهدين. يعني في الحقيقة ليس هناك فصل، يعني صحيح أن الدولة اللبنانية ترغب وعملت على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، لكن جاء ما اتفق عليه في سويسرا ليؤكد هذا الرابط، لكن من زاوية أنه، وهذه مهمة للبنان ومفيدة للبنان ورحب بها لبنان، من زاوية تكليف هذه الخلية الأمريكية القطرية اللبنانية الإيرانية لمعالجة للإشراف على موضوع تطبيق وقف إطلاق النار، هذه أعادة الرابط، ولكن في تقديري الرابط هو رابط عسكري، يعني المسار اللبناني مرتبط عسكريا بمسار الإيراني ومرتبط وغير مرتبط دبلوماسيا، في اعتبار أن لبنان اليوم ذاهب إلى المفاوضات ويبدو أنه متسلح بضمانات حصل عليها في ضوء الاتصالات التي تلقاها رئيس الجمهورية من نائب الرئيس الأمريكي ومن كوشنر ومن وزير رئيس الحكومة القطرية، ذاهب بضمانات للبحث في يعني

0: أن يكون وقف إطلاق النار ثابت، والبحث في الانسحابات. هلا الانسحابات مسألة أساسية بالنسبة إلى لبنان، يعني مثل ما قال الدكتور هلس، الإسرائيلي راح يحاول قد ما في جرجر بموضوع بهذا الموضوع، ويطرح مناطق تجريبية، وأين هي المناطق التجريبية، أين تكون، هل تكون في المناطق التي احتلها أخيرا يعني شقيف وغيره، أم بتكون تجريبية كمان تشمل المنطقة الصفراء. الإسرائيلي ما زال يعني غير واضح. لذلك جلسة بكرة أستاذ، والجلستين هي 3 جلسات، بكرة جلسة سياسية، بعد بكرة جلسة عسكرية، الجلسة الثالثة ستكون عسكرية وسياسية. في ضوء هذه الجلسات يمكن أن يعني يتبلور يعني حقيقة النية الإسرائيلية في موضوع الانسحاب. لكن يعني إلى ذلك يعني هناك مؤشرات تدل على أنه هامش المناورة يبدو أمام الإسرائيلي بدأ يضيق في هذا الموضوع. الرئيس ترامب الليلي يقول، يجيب على سؤال بموقع الجواب، من قال أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية؟ واللجنة القيادة المركزية أصدرت أنها ألفت لجنة لمراقبة تنفيذ إطلاق النار، ومن يتعامل، ويعني كيف يمكن أن تعمل يعني الآلية التنفيذ على الأرض، يعني في مراقبة يبدو.
1: طيب.
0: هذا الاهتمام الأمريكي في تقديري يقلص هامش المناورة أمام نتنياهو، ويضعه في موضع أنه عليك أن تنسحب في خلال فترة 60 يوم، يمكن اللي هي فترة الوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران.
1: طيب.
0: يبدو في يعني معطيات، كل المعطيات تقريبا تدل إلى هذا الاتجاه.
1: أها. دكتور هلسة، إلى جانب طبعا التفاهمات الإيرانية الأمريكية والمفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، برزت خلال الساعات الماضية تصريحات مرتبطة بتفاعل سوري محتمل فيما يتعلق بوضع أو إيجاد حل للمعضلة في لبنان. كيف تراقب هذا إسرائيل؟
2: إسرائيل لا تتعاطى مع هذا الأمر بكثير من الجدية، بل أن بعض المحللين الإسرائيليين يسخرون من هذا الخيار، وربما في الأيام القليلة الماضية أحدهم علق بأننا لسنا للجولاني لأن لدينا لواء اسمه جولاني، يعني بالإشارة إلى الجيش الإسرائيلي ومدى مقدرة الجيش الإسرائيلي على أداء هذه المهمة والاتكاء عليه، حتى أن الجولاني ما زال يتهم بالنسبة للإسرائيليين كطرف إرهابي لا يمكن الوثوق به في الدخول في مثل هذه المقاربة، ويعني هذا يعني يسوق من طرف الإسرائيليين أنه محاولة من طرف رئيس الولايات المتحدة لأن يقول للإسرائيليين هنالك بدائل، هنالك خيارات، جر القدم الإسرائيلية لطمأنتها، عوضا عن الاستمرار حول التمترس خلف فكرة الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على الأراضي اللبنانية. وكأن رئيس الولايات المتحدة يقول لهم هنالك مقاربات خلاقة يمكن أن نبحث فيها عن بدائل بسبب استعصاء مقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق المهمة. إذا إسرائيليا هذا الأمر يناقش بشكل هامشي، لا يمكن التعويل عليه، لا يمكن الركون إليه، وما لم تستطع إسرائيل تحقيقه عبر جيشها هي تقول بأن لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. وربما تذكر أخي جلال هذه المقاربة أيضا سقطها إسرائيل حينما طرحت قوات السلام في داخل قطاع غزة، كانت إسرائيل تقول أنها وحدها وجيشها وحده قادر على نزع سلاح حماس وأن لا أحد سيستطيع فعل هذه المهمة، وأنت ترى اليوم هذه الفكرة تلاشت كليا من داخل القطاع، ولذلك إسرائيل أيضا تتبع ذات المقاربة فيما يتعلق بطرح رئيس الولايات المتحدة. وإن كانت أخي جلال من حيث المبدأ إسرائيل تتمنى لو أن طرفا عربيا يدخل في صراع مع طرف مع حزب الله في داخل لبنان ليأكل العرب بعضهم بعضا في هذا، فسيعود في نهاية المطاف على لخدمة الهدف الإسرائيلي لتفتيت اللبنان
1: شكرا لكم.
2: الواقع اللبناني.
1: الدكتور محمد هلسة في القدس وسيد ترشيشي في بيروت. الآن فقرة تحليلية مع غنوة حول الوضع الميداني في جنوب لبنان في ظل وقف إطلاق النار المعلن هناك.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع في جنوب لبنان، على وقع التطورات السياسية المتمثلة في إنشاء الأطراف المتفاوضة بسويسرا خلية لتفادي الصدام بشأن لبنان، وقبل عقد الجولة الخامسة من

0: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن ينضم إلينا على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عرادة لنستعرض ما هو الواقع في جنوب لبنان وفق ما تم التواصل إليه حتى الآن.
1: نعم غنوة، وبالإشارة إلى جنوب لبنان، نحن سننطلق من هذه التصريحات المتعلقة بتصريحات إسرائيلية نقلتها CNN حول اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب بشكل رمزي من عدد من المناطق التي يحتلها قبيل جولة محادثات أو مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. لو ذهبنا إلى هذه الخريطة، هي الأحدث الخرائط التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بمساحات التوغل، يسميها الخط الأصفر، تظهر هنا ربما عندنا باللون الأحمر. اللافت أنه حينما تم نشر هذه الخريطة الجديدة مقارنة بخريطة سابقة، كان هناك ملاحظة لإضافة مناطق جديدة تعد من المناطق المهمة جدا، خصوصا في قضاء النبطية، ولكن أيضا في المناطق الجنوبية الغربية. لو ذهبنا إلى الخريطة، نحن نتحدث بالأساس عن محور رئيسي تابعنا خلال الأسبوعين الأخيرين تطوراته المتلاحقة، وهو المحور الشمالي من شمال الليطاني. وحينما يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انسحاب رمزي من مناطق، يأتي أيضا الحديث عن مناطق تجريبية يتم الحديث بشأنها. ولا يمكن فصل الحديث عن المناطق التجريبية، ولكن أيضا لا يمكن فصل هذه التطورات عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في المناطق الشمالية من نهر الليطاني. نتحدث عن تحديدا عن قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعد منطقة حاكمة ومطلة تقريبا على المناطق المختلفة، وبالتالي سيطرته عليها كان لدواعي أكيد عملياتية، ولكن أيضا كان تحركه نحو كفر تبنيت وأيضا مرتفعات علي الطاهر ومثارة بما يتعلق بعلي الطاهر والاشتباكات التي خاضها حزب الله على مستوى هذه المحاور. إذن السؤال المطروح، بعد أن كان في السابق أعلن عن منطقة أولية تداولتها وسائل الإعلام حينها عن منطقة تجريبية أولى يتعلق الأمر بهذه المنطقة، منطقة زوتر الشرقية زوتر الغربية الشقيف، ولكن لم يتم التنفيذ لاحقا، السؤال ما هي هذه المناطق الإضافية؟ لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية للليطاني، سنتحدث أيضا عن مناطق اشتباك ومناطق أيضا توغل وتقدم إسرائيلي على مستوى خصوصا هذين المحورين، محور حداتة رشاف وهو أيضا من المحاور المهمة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقدم على مستواه، لكنه تعرض أيضا إلى اشتباكات وأيضا مواجهات من حزب الله. أما المحور الثالث الذي يحتاج فعلا أيضا إلى تفكيك هو المحور الجنوبي الغربي، تحديدا مجدل زون، ولكن أيضا النقرة. إذا نتحدث عن ثلاث محاور غنوة، في الجنوب الغربي، في الوسط، ولكن أيضا في الشمال في النبطية، السؤال حول هذه المناطق التجريبية، ولكن أيضا حول التصريحات الإسرائيلية بانسحابات جزئية رمزية إن صح القول قبيل مفاوضات في واشنطن.
0: شكرا لك زميل عبد القادر عرادة. إذا نكمل المشهد مع العميد المتقاعد خليل جميل. هذه الخارطة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي والتي يظهر فيها منطقة عملياته ضمن إطار منطقة أمنية، هل هي فعلا تعكس سيطرة برية كما هو يظهر باللون أو يظهر باللون الأحمر للقوات الإسرائيلية، أم أنها تتفاوت بين سيطرة نارية وسيطرة برية؟
2: طبعا الجيش الإسرائيلي نشر هذه الخريطة، ولكن في ثلاثة أماكن هناك فرق بين الواقع الميداني وبين ما يحدث وبين الخريطة التي نشرها. أولا في هذه المنطقة، منطقة مجدل زون، هو يقول أنه سيطر عليها، ولكن هو يسيطر فقط على الجزء الشرقي من مجدل زون. حزب الله متواجد هنا في هذه المنطقة ولم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المنصورة، وجيش اللبناني متواجد في منطقة الإليلي. المنطقة الثانية التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه قد سيطر عليها هي منطقة حداتة ومنطقة بيت يحون هنا، الذي يسميها تلال سيلفستر، بينما هو في الحقيقة يسيطر على الجزء الجنوبي من حداتة وعلى الجزء الجنوبي من بيت يحون، وحزب الله يتمركز هنا وفي هذه القرى وجيش اللبناني يتمركز في تبنين. المحور الذي يقول كذلك أنه قد سيطر عليه هو هذه المنطقة علي الطاهر. في الحقيقة أنه لم يسيطر علي الطاهر إلا بالخارطة، هو موجود الجيش الإسرائيلي، الجيش الاحتلال الإسرائيلي موجود في كفر تبنيت، الجيش الحزب الله موجود في هذه المنطقة على بعد عشرات الأمتار، والجيش اللبناني في النبطية الفوقة. هذه الخارطة تعكس واقع غير صحيح ميدانيا وخاصة في الأماكن الساخنة.
0: الفروقات بالنسبة للوجود عندما نتحدث عن الجيش اللبناني معروف بمراكزه، الجيش الإسرائيلي بآلياته، ولكن حزب الله الذي يعمل وفق بياناته بمجموعات صغيرة وفق مراقبين مجموعات فسيفسائية، كيف يمكن أيضا تحديد هذه التحركات التي أشرت إليها بناء على ماذا؟
2: في هذه المنطقة بناء حزب الله لم يعد يدافع في بطريقة الكر والفر. هذه المنطقة حزب الله يدافع فيها على خط، لأنه يستميت في الدفاع عن منطقة علي الطاهر. هنا تعرف في المنطقة الأخرى التي هي في بيت يحون، في هذه المنطقة نعرف طبيعة أين يتمركز حزب الله من الاشتباكات التي تحصل في هذه المنطقة في بيت يحون وفي حداتة، لم يتمكن من تجاوز وسط القرية، فإذا حزب الله يتمركز هناك. وكذلك في منطقة المنصوري لم يستطع الوصول إلى منطقة المنصوري. نعم. حزب الله ما زال هناك اشتباكات هنا في هذه المنطقة حتى بالأسلحة الخفيفة.
0: طيب نحاول أن نقرأ ما هو مرتقب والحديث عن انسحابات من مناطق تجريبية خلية تم التوصل إليها عبر مفاوضات برغنشتوك، وأيضا ستستكمل في مسار واشنطن. مقارنة مع ما جرى عام 2024 وما تسلمه الجيش اللبناني من مهام، كيف ستسير هذه التجربة وهذا النموذج بما يعرف بمناطق تجريبية؟
2: أولا يجب أن نعرف ماذا يريد الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل من المناطق التجريبية، ماذا يريد لبنان وما هو الواقع. الجيش الإسرائيلي يريد أو إسرائيل تريد أن يكون المناطق التجريبية خارج المنطقة الصفراء، أي في المناطق التي لم يتمكن من الوصول إليها، كمنطقة المنصوري أو حداتة أو منطقة علي الطاهر. بينما لبنان يريد أن تكون المناطق التجريبية داخل الخط الأصفر، ولكن الاحتمال أن تقول إسرائيل أنها ستنسحب من بعض الأماكن الرمزية. الاحتمالات الواقعية والمنطقية هي على الشكل التالي. الاحتمال الأول هو القطاع الغربي. لماذا القطاع الغربي؟ القطاع الغربي لأنه سهل للوصول إليه من إسرائيل، وهي لم تمكنت من الوصول إلى هذه المنطقة الطير البياضة بسرعة. وكذلك هنا في هذه المنطقة توجد قوات الطوارئ الدولية، وبالتالي الانسحاب من هذه المنطقة سيكون أقل خطرا على إسرائيل لوجود قوات الطوارئ، وهي رسالة إعلامية إلى العالم أنه نحن قد انسحبنا من هذه المنطقة، وحيث يتواجد 47 دولة ومنشآت لليونيفيل.
0: وقرب انتهاء عمل قوات اليونيفيل، هل يشكل تعقيدا؟
2: هذا الأمر قد يشكل تعقيدا، ولكن في الوقت الحاضر اليونيفيل ستنسحب بعد 6 أشهر. لذلك هذه رسالة أنه تركنا هذه المنطقة. أنا أعتقد هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنا برأيي هي في منطقة شبعة. في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي تقدم في هذه المنطقة حوالي 700 متر فقط من هنا. هذه المنطقة سهلا على الإسرائيلي الوصول إليها مرة ثانية. إذا تركها من عند طلة الصحراء وعاد إلى هذه المنطقة التي قال لها عزرائيل، هذه المنطقة داخل إسرائيل، يمكنه العودة إليها، وفي هذه المنطقة لا يوجد مقاومة هنا. لذلك هذه هي على رأيي المنطقة الاحتمال الثاني للانسحاب. الاحتمال الثالث هو في هذه المنطقة، في منطقة حداتة. لماذا في منطقة حداتة؟ في منطقة حداتة لأنه لم يتمكن من احتلال هذه المنطقة.
0: نعم.
2: وكذلك هنا لا يزال هناك 3 قرى سكانها فيها محاصرون. فإذا ترك هذه المنطقة يكون قد أرسل رسالة للعالم أنه أنا إنسانيا قد فتحت. الاحتمال الأصعب هو ترك منطقة علي الطاهر. أنا أعتقد أنه احتمال صعب جداً.
0: وهو يتمسك

0: فيها. على كل حال فيها. شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. بجانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراؤها. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. أما وزير الخارجية العماني فقال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قليباف وعراقجي حول مذكرة التفاهم خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أنهم أكدوا التزامهم بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجي دي فانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان الرئيس جوزيف عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وإيال زمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ماذا نفهم من التصريحات الأمريكية المرتبطة بجولة المحادثات الأولى في سويسرا؟
2: نعم جلال، التصريحات الأمريكية التي سمعناها سواء من ترامب أو نائبه جي دي فانس تشير لتقدم متسارع في هذه المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم، سواء كنا نتحدث عن فتح مضيق هرمز من جانب إيران أو الإعفاءات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وكذلك الكشف عن آليات لتثبيت التهدئة في لبنان باعتباره ملفا محوريا وأساسيا أيضا في هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته من البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا بحسب وصفه، وبأن واشنطن تحقق تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه كما قال بموجب التفاهمات الحالية. في ملف مضيق هرمز، ترامب قال إن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. أوضح بأن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص بحسبه لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، كما أشار إلى أن عائدات النفط التي ستحصل عليها طهران لن تستخدم في بناء قدراتها العسكرية. ترامب كان قد أكد في منشور قبل هذه التصريحات أن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة، بينما أعلن نائب الرئيس جي دي فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى هناك بأن

0: طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين مشددا على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي. وعلى وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا وعاما لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران بشأن السماح للمفتشين الدوليين بالتوجه لإيران، وكذلك بشأن فتح مضيق هرمز. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا لمسار المفاوضات، حيث أكد أن المحادثات في سويسرا أرست بحسبه أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وضمان استمرار حركة الملاحة. في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن هذه الأموال، مؤكدا أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية أمريكية قطرية تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، فانس أشار لإحراز تقدم عبر الإعلان عن آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا بالمقابل إيران إلى كبح جماح حزب الله. في سياق نفسه، مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد واشنطن بتقييمات مباشرة ودقيقة حول القتال هناك، فيما أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي في إطار الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين وإنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، وفق ما أكده هذا المسؤول الأمريكي جلال.
1: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. استطاعت مباحثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة

0: ذاكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا. وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: ينضم إلينا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، من مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا سيد مختار. ما هي المقاربة الإيرانية للجولة الأولى من المحادثات في سويسرا حتى الساعة؟
2: هي لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هذه الجولة هي كانت من المفترض أن تكون انطلاقة، ولكن يعني هي أصبحت جولة من أجل يعني حل القضايا المتبقية أو قضايا لم تحل حتى الآن بعد يعني توقيع مذكرة التفاهم. يعني أساسا مذكرة التفاهم التي كانت تسمى مذكرة التفاهم إنهاء الحرب، هي في أجزاء منها بقيت فقط يعني مجرد اسم، والجزئية الخاصة يعني بإنهاء الحرب في لبنان لن يتم تنفيذها بسبب يعني تعنت الكيان الصهيوني واستمرار الكيان الصهيوني بالعمليات في لبنان، وهذا كان أمر مهم بالنسبة لإيران. يعني كان من المفترض أن الانطلاقة تكون من هذه المفاوضات للمباحثات يعني 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، ولكن هناك في عدة بنود من الاتفاق بقيت الأمور عالقة. يعني منها البند الأول الذي ذكرته وهو موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات ومنها جبهة لبنان، وكذلك يعني بنود خاصة بموضوع رفع العقوبات عن إيران، الأموال الإيرانية المجمدة، وهذه أمور لن يتم كان التوصل فيها إلى نتيجة. فلذلك يعني عندما هناك أساس المباحثات وأساس التفاوض لفترة 60 يوما عندما أساسه كان لن يتم تنفيذه، فلذلك يعني إيران كانت ترى في البداية يجب يعني وبعد مرور 5 أيام من أو 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم ولم تنفذ هذه مذكرة التفاهم، فكيف إيران كانت تقول نحن ندخل في المرحلة التالية؟ يبدو الآن يعني بشكل ما بعض هذه الأمور تم حلها من خلال التوصل إلى بعض الرؤى المشتركة وإلى ما تم إشارة إليه من تشكيل لجان، ولكن في نهاية المطاف يعني الآن باعتقادي نحن دخلنا في المراحل الأكثر تعقيدا في هذه المفاوضات، سواء اللجان التي شكلت لمتابعة يعني البنود الذي يجب تنفيذها في مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، أو فيما يخص يعني المباحثات حول برنامج إيران النووي السلمي. وأنا باعتقادي يعني هناك إيران يعني ما زالت يعني تشعر بعدم الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا يعني لأنه هناك عندما بعد أيام من بدء مذكرة التفاهم وهناك كان أجزاء يجب أن تنفذ في البداية، يعني ما زالت كانت هذه الأمور لن يتم تنفيذها من جانب أمريكا.
1: سيد مايكل، ما الذي تحققه الولايات المتحدة من محادثاتها في سويسرا مع إيران؟

0: سعيد بوجودي معكم وتحياتي لضيوفكم ولجمهوركم. في الواقع من غير الواضح تماما ما الذي تحققه الولايات المتحدة من خلال مذكرة التفاهم بشكل أساسي. هذه المذكرة في الواقع تلقت انتقادات لاذعة من قبل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب. يبدو أن الولايات المتحدة رفعت جزءا من العقوبات وسمحت لإيران ببيع نفطها مجددا. نتحدث طبعا عن ملايين البراميل، وهناك الكثير من التقارير التي أشارت أيضا عن قرب الإفراج عن أصول مجمدة بقيمة مليارات الدولارات، وهذا أيضا ما ذكره البيت الأبيض. وذكر مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه الأموال سوف تستخدم لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وكل ذلك قبل بدء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي. وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة تدفع لإيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أصلا قبل بداية الحرب، وبالمقابل لم تحصل على أي تنازلات حقيقية تتعلق بالبرنامج النووي الذي كان الهدف الرئيسي للحرب أصلا. ونظرا لكل هذه التنازلات المالية وتخفيف الإجراءات المالية، أعتقد أن هذا سوف يسمح للنظام باستبدال كل ما دمرته الولايات المتحدة، سواء على صعيد القدرات الصاروخية وقدرات المسيرات الانتحارية، بالإضافة إلى سلاح الجو والبحرية إذا شعر الإيرانيون أن هذا استثمار جيد. وبالتالي في نهاية المطاف قد تكون الولايات المتحدة تدفع الأموال لإعادة فتح المضيق الذي يعد ممرا بحريا دوليا من دون وجود أي حوافز تدفع الإيرانيين للدخول في اتفاقية نووية ذات معنى. وبالتالي هذا ما أدى لانتقادات لاذعة طبعا من قبل الحزب الديمقراطي، ولكن أيضا من قبل عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ المعنيين بالأمن القومي.
1: سيد سليمان، كيف يراقب نتنياهو التفاهمات الإيرانية الأمريكية بشأن لبنان في سويسرا؟
2: تحياتي أستاذ جلال ولضيفيك والمشاهدين. باعتقادي إسرائيل هي تضع تحت المجهر مسألة البند اللبناني أو ما يرتبط في لبنان في المباحثات الإيرانية الأمريكية، وبالتحديد فيما يتعلق بشكل وطبيعة تحول الملف اللبناني من ملف جانبي إلى ملف رئيسي كبند رئيسي في هذه المباحثات. والحديث عن تشكيل اللجنة، لجنة المتابعة أو لجنة الإشراف الأمني أو المراقبة، هي ربما واحدة من القضايا التي أظهرت أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن تؤثر بشكل مباشر، بل بالعكس يبدو أن إسرائيل، وهذا جزء من القراءة الإسرائيلية، أنها ستكون خارج إطار المتابعة المباشرة باعتبارها وكأنها ليس طرفا مباشرا. لكن بالنسبة لإسرائيل أيضا هناك نوع من، دعنا نقول، حالة من الهدوء في المراقبة لاعتبار أساسي، وهو القول أن هذه المباحثات حتى هذه اللحظة ما زالت تسير في المبادئ الأولى والمرتكزات الأولى، ولا يمكن البناء عليها إلى شكل وطبيعة النتائج النهائية. وبالتالي وكأن إسرائيل تراهن على عامل الزمن وتراهن على عامل المعادلات المركبة في هذه المفاوضات، وفي كل معادلة منها هناك الكثير من الألغام التي يمكن أن تفجر هذه المفاوضات. إضافة إلى ذلك النقطة الجوهرية المرتبطة في الوجود العسكري الإسرائيلي على الأرض في لبنان. إسرائيل تقول أنها ما دامت هي تستطيع أن تبقى ثابتة ومسيطرة على الأراضي التي سيطرت عليها وصولا إلى قلعة شقيف، هذا يعني أن إسرائيل في أي مرحلة مستقبلية يمكن أن تذهب إلى المساومات ما بين عمليات الانسحاب الجزئية أو إعادة تفكيك الجغرافيا اللبنانية تحت مسميات متعددة بما فيها المناطق التجريبية، لتعطي إسرائيل أفضلية في إمكانية فرض شروطها المستقبلية. ولهذا السبب دعنا نقول إسرائيل غير متعجلة في شكل وطبيعة الوصول إلى النتائج النهائية، وتحاول أن تستكشف الأطروحات والرؤى، ثم تذهب إسرائيل إلى بلورة رؤيتها في شكل وطبيعة التعامل. لكن هذا الأمر يأتي ضمن جو عام تقدمه إسرائيل، وهو الجو الرافض لكل ما يمكن أن تذهب إليه كل الأطراف دون أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية. ولهذا السبب إسرائيل حتى هذه اللحظة هناك ارتفاع في مستوى وفي سقف التصريحات السياسية، وهناك نوع من التهديدات، ولكن أيضا هي تراقب عن كثب بشكل كبير جدا، وتحاول فيما بعد أن تبلور أفكارها. ولهذا السبب هناك اجتماعات مكثفة واجتماعات متتالية، وقراءات للسلوك الأمريكي، وقراءات للسلوك الدولي في سويسرا، وقراءات للسلوك الإيراني، وكذلك الأمر قراءات للسلوك اللبناني الرسمي الذي هو يتحضر في الذهاب

0: جولة أخرى من المفاوضات مع إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إسرائيل تتعامل في هذه المعادلة بمبدأ التفكيك وليس بمبدأ التجميع.
1: إذن سيد مايكل، في هذا السياق، الملف اللبناني في المفاوضات أو المباحثات الإيرانية الأمريكية، هل يشي الضغط الأمريكي على إسرائيل بأنها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنتهج نهجا مختلفا مع بنيامين نتنياهو في لبنان؟
2: بكل تأكيد، إذا نظرنا إلى البيان الصادر عن نائب الرئيس ترامب، طبعا هذا البيان لم نسمع مثله من قبل أي مسؤول في أي إدارة أمريكية منذ ولادتي. ربما نائب الرئيس قال إن إسرائيل ما كانت لتكون موجودة لولا الولايات المتحدة، وليس لديها أي أصدقاء باستثناء الولايات المتحدة، وعليها أن تقول أو أن تفعل ما تقوله الولايات المتحدة. ولكن من المهم أن نشير إلى أنه بغض النظر عن النفوذ الأمريكي على إسرائيل، لن يتمكن الأمريكيون من منع الإسرائيليين من الدفاع عن أنفسهم في حال هاجمهم حزب الله على سبيل المثال. وحتى لو لم يتمكن الأمريكيون من التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فمن الصعب للغاية أن يقنعوا رئيس وزراء نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان بشكل كامل. أعتقد أن الجميع يتفق على ذلك، سواء كانوا من معارضي رئيس وزراء نتنياهو أو من مؤيديه. بالنسبة لإسرائيل، فإن مذكرة التفاهم هي مشكلة استراتيجية كبيرة، ولا تريد طبعا أن يتم تنفيذ هذه المذكرة. وبالتالي أنا لا أتوقع أن تنصاع إسرائيل لأي مطالب بالانسحاب من جنوب لبنان، وذلك لأن هذه المطالب سوف تسعى لدعم المذكرة التي لا تقبل بها إسرائيل أيضا أصلا. وبالتالي هناك توازن دقيق حاليا بين الرئيس نتنياهو والرئيس ترامب، وقد يكون هناك لهذه المذكرة تأثيرات كبيرة على العلاقة بين الرجلين طوال فترة ولاية إدارة الرئيس ترامب.
1: سيد مختار، ما العوامل التي تجعل إيران متمسكة بالملف اللبناني في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: في الحقيقة يعني هذه الجبهات كانت مترابطة ببعض، يعني خلال هذا العدوان الأمريكي والصهيوني. وفي الحقيقة يعني هناك، وهذا العدوان لم يبدأ اليوم، يعني هناك هذا العدوان هو بدأ منذ عامين أو 3 أعوام، والكيان الصهيوني مستمر. يعني سواء عندما كان يستهدف إيران في مناطق مختلفة، عندما كان يستهدف يعني بعض التواجد الإيراني عندما إيران كانت في سوريا، مثل السفارة الإيرانية في سوريا، وصولا إلى الحرب والعدوان على إيران وهذا العدوان الأخير. فلذلك يعني إيران كانت ترى أن هناك ترابط في هذه الجبهات، هناك علاقة في كل هذه الجبهات، فلذلك إيران طرحت يعني موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات. وباعتقادي يعني الآن يعني إيران تتابع هذا الأمر بجدية، لأنه هذا هو البند الأول يعني من الاتفاق. البند الأول من الاتفاق يكون روح هذه مذكرة التفاهم، أساس مذكرة التفاهم. عندما هناك لن يعني يتم تنفيذ أساس مذكرة التفاهم وهو البند الأول، هذا سيؤثر على يعني مستقبل كل هذه المباحثات من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي. فلذلك نعم، إيران ترى نفسها ملزمة بأن يتم متابعة هذا الأمر، يتم متابعته بجدية وتنفيذ ذلك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة كذلك تعهدت، يعني أعطت تعهدا بأن هذا يتحقق، ولكن هي لم تستطع أن تسيطر على الكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة. وأعتقد حتى إيران تشكك يعني بهذه اللجنة. يعني الآن هو صحيح تم القبول بأن هناك يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، ولكن إيران يعني حتى هذه اللحظة تشكك بقدرات يعني الولايات المتحدة، وهي ليست قدرات، يعني الولايات المتحدة غير جادة في موضوع يعني وقف العدوان الصهيوني على لبنان، وكذلك يعني تحقيق موضوع إخراج الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. ولكن في نهاية المطاف إيران تتحرك في هذا المسار، ولكن لديها كذلك أوراق بأنه إذا ترى الجانب الآخر لن ينفذ تعهدات إيران، ممكن تستخدم هذه الأوراق كما شهدنا يعني في السابق، مثل إغلاق مضيق هرمز، أو حتى يعني خيارات أخرى ممكن إيران أن تتخذها لكي يعني تمنع استمرار هذا السلوك الصهيوني، الذي يعني هو يشكل الآن خطرا على كل هذه العملية. ونرى يعني معروف يعني الكيان الصهيوني هو دائما كان المخرب الأساسي لهذه

0: على بعض.
1: طيب سيد سليمان بشارات، طبعا إلى جانب الشق اللبناني وهو مهم بالنسبة لإسرائيل، لأن يبدو بأن الولايات المتحدة انخرطت في هذا المسار التفاوضي دون يعني إعطاء الهواجس الإسرائيلية من إيران أهمية، الصواريخ البالستية، من يسمون بوكلاء إيران في المنطقة مثل حزب الله في لبنان، كيف تراقب كل هذا؟
2: أولا هذا باعتقادي هو يضرب مفهوم السردية الإسرائيلية بشكل كبير، ولأن إسرائيل عندما تبنت رؤية الذهاب إلى هذه الحرب والموقف والقرار والدفع بالولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب، هي بنت كل هذه على سردية الدفاع وسردية الخشية من الخطر الإيراني المحدق في منطقة الشرق الأوسط، وأن إسرائيل هي من سيخلص العالم من هذا الخطر. اليوم إسرائيل باعتقادي هي باتت ترى في نفسها أن سرديتها لم تعد واقعية ولم تعد متقبلة، ولهذا السبب يبدو أنها تحاول إعادة بلورة المنطلقات والمصوغات في كيفية التعاطي والتعامل المستقبلي مع إيران. ولهذا السبب لاحظ كيف أن هناك نوع من، دعنا نقول، التراجع الإسرائيلي في شكل وطبيعة خلق المبررات في الحديث عن إيران. ولهذا السبب أيضا بنيامين نتنياهو كان يتحدث من أن إسرائيل حققت الإنجاز فيما يتعلق بالبرنامج النووي وإعادة البرنامج النووي إلى فترة وحقبة زمنية طويلة جدا لا تستطيع إيران الذهاب إلى ترميم هذه القدرات العسكرية والقدرات النووية. ولكن أنا باعتقادي بذات الإطار، وهذه نقطة جوهرية، أنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي نوعا من الهامشية لإسرائيل في القول أن إسرائيل نوعا ما يمكن أن تذهب إلى حالة من التمرد على الموقف الأمريكي. وهذه بالمناسبة هي ربما المساحة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في أكثر من مساحة، تعطيها في المساحة في قطاع غزة للخروج عن خطة دونالد ترامب في وقف الحرب على قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تذهب إلى تشكيل هذه الخطة وتبعاتها وفقا للاحتياج الإسرائيلي، تعطيها ذات المساحة في لبنان والقول أن إسرائيل في لحظة معينة يمكن أن تتمرد على القرار الأمريكي، وتعطيها ربما ذات المساحة في إمكانية التعاطي والتعامل حتى مع مستقبل إن وصلنا إلى اتفاق النهائي مع إيران. ربما إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إسرائيل فيما بعد مبررات لكي تتحرك بأي شكل من الأشكال للقول أن إسرائيل تتمرد عن كل هذه السياسات. وهذه ربما واحدة من الإشكاليات والمعضلات الأساسية، أن إسرائيل ترى دائما أن كل المواقف الأمريكية الناقدة للسلوك الإسرائيلي هي حتى هذه اللحظة لم تتحول إلى قرار أمريكي حقيقي بمنع إسرائيل ولجم إسرائيل وسحب المقومات الأساسية من يد إسرائيل، بينما الأمر هو بالمنظور الإسرائيلي هي حالة انتقاد، هذا الانتقاد لا يصل إلى التقييد الكامل للقدرات العسكرية وللمنظور الإسرائيلي. ولهذا السبب إسرائيل تحاول أولا أن تعتمد على عملية بناء السردية في الداخل الإسرائيلي وتحشيد الشارع الإسرائيلي خلف قرار الحرب وخلف قرار الذهاب إلى أي تحرك ميداني من قبل إسرائيل على المستوى السياسي أو العسكري، وكذلك الأمر تحاول أن تظهر حالة من الاستعطاف. والأمر الثالث وهو الاحتياج الأمني، وربما أشار ضيفك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من التناقض ما بين الحديث عن إمكانية الضغط على إسرائيل وما بين تفهم الاحتياج الأمني لإسرائيل، وهذه ربما واحدة من القضايا ومن المعضلات الأساسية التي ما زالت إسرائيل تقول أنها قادرة في عملية إحداث خرق حتى في الضغوط التي يمكن أن تذهب إليها الإدارة الأمريكية. في ظل كل هذه المعادلة أنا باعتقادي إسرائيل حتى هذه اللحظة كما قلنا هي تعمل عملية مراقبة شاملة وتعمل على عملية تفكيك لكل الأطروحات التي تقدم، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تقول لدي أطروحاتي التي يمكن أن أذهب إليها في اللحظة التي أستطيع من خلالها أن أبني سردية جديدة وأن أتعاطى وأتعامل مع هذه السردية لفرض واقع جديد تنطلق أولا من الوجود على الجغرافيا وعلى الأرض، ثم الذهاب إلى التحشيد السياسي، ومن ثم الذهاب إلى الأدوات الأمنية والعسكرية المباشرة.
1: سيد مايكل، يرى مراقبون أن إيران لازالت تحتفظ بمضيق هرمز كورقة ضغط خلال هذه المفاوضات والمحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية في مباحثاتها أين تضع مضيق هرمز؟ هل تعتقد بأنه فتح مرة واحدة وأخيرة ولن تعود إيران إلى أقفاله؟

0: 60 قد يعودون إلى فرض الرسوم، سواء كانت رسوما بيئية أو أنواعا أخرى من الرسوم. وأعتقد أن معظم دول العالم لن تتعامل بإيجابية مع هذا الطرح، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة فلطالما اعتبرت هذا الأمر بمثابة حجة أو عقبة حقيقية أمام مواصلة الحرب على إيران. لقد أدت هذه الخطوة إلى تعطيل حركة الطاقة، وأدت إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة. نحن طبعا على أبواب انتخابات، والإدارة الحالية لا تريد أن يتم إغلاق المضيق مجددا، ولكن هذا لا يعني أن هذا هو الواقع، وسيكون علينا أن نرى ما إذا كان هذا الاتفاق سوف يستمر، وإذا كان مرتبطا بالمادة الأولى من مذكرة التفاهم، فهذا يعطي حافزا للإسرائيليين للحرص على عدم المضيق قدما في هذا الاتفاق، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك. وبالتالي حسب ما أراه فإن المذكرة لم تحقق الكثير، باستثناء التنازل عن الكثير من الأموال للنظام الذي قال الرئيس ترامب أنه يريد أن يسقطه في بداية الحرب، وهذا ما لم يتحقق اليوم بكل وضوح.
1: سيد مختار، هل يدخل مضيق هرمز ضمن التحديات والتعقيدات المحتملة في هذا المسار التفاوضي على مدى 60 يوما؟
2: في الحقيقة من أوصل الأمور لهذه المرحلة وكان الهجران الصهيوني والأمريكي، وإيران كانت تتحذرت بأنه يعني ستقوم بإغلاق مضيق هرمز. وهناك عندما يتم إغلاق مضيق هرمز، إيران قالت بأن الأمور لن تعود إلى السابق. وحتى يعني واضح الآن يعني في موضوع إدارة إيران لمضيق هرمز، يعني هناك يذكر هذا الشيء داخل مذكرة التفاهم. فلذلك نعم، باعتقادي يعني هذه تبقى إحدى أوراق إيران للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة في مثل هذه المباحثات أو حتى يعني
1: سيد مختار، في حال تعثر المفاوضات في قضية ما، ممكن لإيران أن تعود إلى إقفال مضيق هرمز مرة أخرى؟
2: هذا يكون أمر غير مستبعد، ونعم ممكن أن إيران تقوم بإغلاق مضيق هرمز أو يعني فرض سيطرة أكبر على مضيق هرمز في حال أن الولايات المتحدة لن تنفذ تعهداتها أو قامت بإجراءات مماثلة، فرض حصار من جديد أو عدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق. ولكن في نهاية المطاف يعني الوضع لمضيق هرمز من المؤكد يعني من جانب إيران لن يعود إلى السابق، وإيران يعني ترى أن هذا الموضوع بحاجة إلى إدارة من جانب الدول المتشاطئة على هذا المضيق، يعني واضح يعني بين إيران وسلطنة عمان وبقية دول المنطقة. وإيران في المراحل القادمة يعني ستبحث هذا الموضوع مع دول المنطقة خاصة سلطنة عمان.
1: سيد بشارات، هذه التفاهمات التي تبرز الآن في سويسرا بين إسرائيل، بين الولايات المتحدة وإيران، هل تفرض على إسرائيل بالضرورة انسحابات مؤلمة من جنوب لبنان؟
3: أولا، كل فكرة يتم الاتفاق عليها وبلورتها من اتفاقيات أو الاتفاق عليها ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني هي تعتبر خسارة في المنظور الإسرائيلي لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل تريد أن تعوض عن هذه الخسارة بأشياء أخرى، إما بمحاولة تعزيز الذهاب إلى موضوع البعد الميداني وهذا ربما أشرنا له، وإما إلى محاولة الذهاب إلى وضع العقبات بعدم الانتقال من خطوة إلى خطوة ثانية، بمعنى إسرائيل لا تريد أن يكون هناك عملية بناء لخطوات النجاح فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق النهائي. ولهذا السبب لاحظ طبيعة التشكيك الإسرائيلي دائما من أن المفاوضات لن تصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها. هذا هو جزء من الخطاب التحشيدي الواضح والمسيطر في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية، أنه مهما ذهبت هذه المفاوضات إلى مدياتها لكنها لن تصل في نهاية المطاف إلى شكل أساسي. إذا ما عدنا لنربط ذلك مع الحالة اللبنانية، واضح جدا أن إسرائيل تحول اللبنان والحالة اللبنانية إلى ورقة سياسية تحاول من خلالها إما عملية عرقلة المفاوضات أو محاولة التشويش على المفاوضات، أو حتى في لحظة معينة قد تذهب إلى عملية تفجير المفاوضات من خلال الورقة اللبنانية. وهذا الأمر أنا باعتقادي هو ما زال ضمن العقلية السياسية الإسرائيلية. لماذا ذلك؟ لأن هذا الأمر أيضا هو مرتبط بحالة سياسية إسرائيلية داخلية من جانب، واحتياج أمني إسرائيلي، واحتياج جيوسياسي إسرائيلي. إسرائيل حتى هذه اللحظة تريد أن تقول أنها لن تتقبل حالة الفشل فيما يتعلق بمنظور تجاه الشرق الأوسط الجديد، لأن إسرائيل
1: ولكن سيد
3: إذا ما
1: إذا سمحت لي
3: فرض عليها ذلك

0: مسألة ما بات يعرف الآن بالمناطق التجريبية، يبدو بأن إسرائيل أصبحت أكثر تفهماً وانفتاحاً على هذه التجربة، وسيتم دراستها طبعاً في لقاءات واجتماعات أمنية مقبلة. هل يؤشر هذا إلى انسحابات ممكنة؟
1: أستاذ جلال، هي ليست مسألة تفهمات إسرائيلية، وإنما يبدو أن إسرائيل معنية فعليا بعملية تفكيك الجغرافيا اللبنانية إلى وحدات تمكنها فيما بعد بناء سردية جديدة، من أن الوجود الإسرائيلي في بعض المناطق والجغرافيا هو بمثابة وجود شرعي أو متقبل من الأطراف اللبنانية، أو أنه يأتي ضمن التفاهمات. وهذا بالمناسبة هو يعيدنا إلى اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، حولت الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 67 إلى مناطق ألف وباء وجيم، ثم ذهبت إسرائيل إلى كسر كل هذه المعادلة والسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عليها كلها. وبالتالي إسرائيل عندما تتحدث عن المناطق التجريبية، أنا باعتقادي هي ربما تذهب إلى بناء ذات المنهجية في لبنان من خلال تحويل البنى الجغرافية في لبنان إلى وحدات. هذه الوحدات تتعامل معها ضمن شروط وضمن تعهدات وضمن كتل وضمن معايير، لأنها حتى إسرائيل عندما تقول أن أي وحدات ستنسحب منها إسرائيل ضمن المناطق التجريبية ستكون مراقبة تحت إن كان الجيش اللبناني قادر فعليا على التعاطي والتعامل معها. وبالتالي إسرائيل في لحظة معينة قد تخلق المبرر وتقول أن الجيش اللبناني غير قادر فعليا على فرض سيطرته على هذه المناطق التجريبية، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يقوم بهذه المهمة، ثم تعود عملية السيطرة الإسرائيلية عليها. وهذا جزء من عملية أقلمت أو إعادة أقلمت الجغرافيا بما يمكن أن يحقق الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية ضمن مفهوم شرعنة الوجود الإسرائيلي وتقبل الوجود الإسرائيلي ضمن ما يمكن أن يسمى بالاتفاقيات البينية ما بين لبنان الرسمي وما بين إسرائيل. وبالمناسبة أنا باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية قد تشارك في هذه الخديعة بشكل أو بآخر لمحاولة أمرين اثنين. الأمر الأول هو فصل الملف اللبناني بشكل أو بآخر عن المسار الإيراني بشكل كبير، والأمر الثاني وهو جعل اللبنان الرسمي بمثابة العنوان الأساسي الذي يمكن أن يكون هو جزءا مطواعا للضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
0: سيد مايكل، بدقيقة واحدة لو سمحت، ما هي الخطوات التالية بعد الجولة الأولى من محادثات سويسرا؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تحاول الدخول مباشرة في المفاوضات النووية لكي ترى ما إذا كانت ستؤدي إلى نتيجة لهذا السبب. يتم التحدث عن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في أسرع وقت ممكن. إذا لم يحصل هذا الأمر سيكون ذلك مؤشرا مهما على أن الإيرانيين يماطلون وعلى أن المفاوضات لن تحقق نتيجة. بعد ذلك سيكون على الأمريكيين أن يقرروا ما إذا كان الأمر يستحق المليارات التي تنازلوا عنها للإيرانيين لإعادة فتح المضيق، أو إذا كانوا سيعودون إلى النزاع المسلح.
0: شكرا لكم جميعا. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وأنهاء الإغلاق الإيراني. لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان، وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت إلى التقرير التالي.
3: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1500

0: 66 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان. وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء سور جنوبي لبنان، ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئاً فشيئاً آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أن عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بقى نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين، لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت، يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت شو عملت وكيف صرخت، يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، مش عارف كثير يعني.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها.

0: ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: الآن إلى إلسيا بعاصي وفقرة سياق الحدث، تقرأ فيها الانعكاس الميداني لاقتراح المناطق التجريبية في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة فكرة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي تتصدر جدول النقاشات خلال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وبينما تراها الولايات المتحدة مدخلا عمليا لتثبيت وقف إطلاق النار، يرفض حزب الله بشكل قاطع فكرة المناطق التجريبية باعتبارها مقدمة لفرض شروط تتعلق بسلاحه وانتشاره في الجنوب. وعشية الجولة الخامسة جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهده بالبقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وسط كل هذه الأحوال، أي موقع لهذه الفكرة في سياق التعقيدات الميدانية في لبنان ومدى واقعيتها؟ وأي أثر لها على السجالات الداخلية في لبنان؟ وأي خيارات وأوراق قوة تبقى للبنان وهو محاصر بين مظاهر الأمر الواقع العسكري الإسرائيلي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، إسرائيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في الشأن اللبناني، أنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك لوقف التصعيد بهدف الحد من التوترات ومنع تدهور الأوضاع الأمنية. أضاف فانس أن إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها وعلى إيران أن تمارس نفوذها من أجل الحد من أي تصعيد قد تشهده الساحة اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن الاتصال بحث إمكانية إنشاء خلية تنسيق للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، ورحب عون بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية وبأن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يفاوض عنه. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفي أول تعليق له قال إنه لن تكون هناك أي قيود على حرية عمل قوات الجيش في لبنان. أضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعى الأمر حماية سكان الشمال. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد جدد رفضه لفكرة إنشاء المناطق التجريبية في لبنان قائلا إن الحد الأقصى الذي يمكن التوصل إليه في أي مفاوضات مع إسرائيل يتمثل في تحقيق الأمن المتبادل بين الطرفين. إذن تقوم فكرة المناطق التجريبية على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفا النزاع إسرائيل وحزب الله تدريجيا على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها. ملخص هذه الفكرة نتابعه مع الزميلة سلام خضر. سلام، ماذا في التفاصيل؟
3: ألسي، لا تزال التفاصيل غير واضحة إلى حد كبير، والفكرة أيضا لا تزال هلامية لناحية المناطق التي يتم البدء فيها فيما يعرف بالمناطق التجريبية، لأنه بكل بساطة إسرائيل قبل بدء مفاوضات جنيف قامت بتوسعة ما تسميه خط الدفاع المتقدم، وبالتالي ضمت إليه مناطق لم تكن جغرافيا تقع داخل هذا الخط، الخط الأصفر، أهمها المناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف، وأيضا مرتفعات علي الطاهر. في المناطق الوسطى هناك ثلاث نقاط على الأقل، واحدة في دير سريان بالمنطقة بالقطاع الأوسط وواحدة في الجانب الأقصى الغرب قرب المتوسط غير بعيد عن مدينة سور. ما طرح قبل أن كان طرح رئيس الجمهورية في الحقيقة جوزيف عون عندما قال قبل البدء بمفاوضات جنيف أنه يجب

0: يجدر البدء بهذه العملية في مناطق أصلا تقع شمال نهر الليطاني، أي في المناطق التي لا يفترض فيها أصلا أن تكون ضمن ما كنا نتحدث عنه قبل هذه المواجهة من نقاط جنوب نهر الليطاني، حيث كان الجيش اللبناني يعمل قبل اندلاع هذه المواجهة على حصر السلاح بيده. هذه المناطق ستقوم وفق طرح جوزيف عون المبدئي، تكون في هذه المناطق شمال نهر الليطاني في زوتر الشرقية الغربية، قلعة شقيف التي تحتلها حاليا إسرائيل، بلدة صحمر، وكل ذلك شمال مجرى نهر الليطاني. وكان هناك تجربة بسيطة جدا قبل هذه التطورات الأخيرة وتوسعة الخط، كان هناك تجربة في بلدة دبين شمال الخيام عندما انسحبت إسرائيل، دخل الجيش اللبناني ولكن سرعان ما انهار هذا التدبير. المناطق التي يتحدث عنها جوزيف عون مبدئيا تقع في المناطق شمال نهر الليطاني، لكن هذا أيضا ألسي يفرض تحديات، كيف ستنسحب إسرائيل وإلى أين ستنسحب إسرائيل، لأن هذا يعني وفق إن تم السير بالمخطط الذي يتحدث عنه جوزيف عون على إسرائيل أن تتراجع من كامل المنطقة شمال النهر الليطاني، ولن يقبل لبنان على الأقل وفق ما هو معلن أن يدخل الجيش اللبناني إلى أماكن تنتشر فيها قوات الاحتلال وأيضا تحتلها القوات الإسرائيلية. ونحن أمام موقف متصلب على الأقل من بنيامين نتنياهو يكرر بأن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان.
1: أشكرك جزيل الشكر سلام خضر. إذن هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين حسب تطورات المشهد الميداني في لبنان. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالزخم العملياتي الذي استمر خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان، فضلا عن الدعم الإيراني على مختلف المستويات. أما أبرز نقاط ضعف الحزب فتتمثل بغياب الإجماع السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من تثبيت سيطرتها في جنوب لبنان فتمتلك تفوقا عسكريا وتوغلا ميدانيا وغطاء أمريكيا على المستوى السياسي، رغم انتقادات الرئيس ترامب ونائبه لسياساتها، لكنها على الصعيد العملياتي واجهت عجزا في مواجهات مسيرات وصواريخ حزب الله. أعود إليك دكتور محجوب زويري، كيف باعتقادك يمكن أن تتطور مسألة المناطق التجريبية المطروحة بالنظر إلى أننا أمام جلسة جديدة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتطورات على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
2: هناك مسار واضح يتجه نحو ما يسمى توحيد المسارات. بعبارة أخرى، ما جرى أمس في سويسرا والمكالمة الهاتفية مع الرئيس اللبناني بات واضحا أن الاجتماع القادم في واشنطن سيبني عليها في مسارين أساسيين. المسار الأول ما يعرف بالمناطق الاختبارية التي يتم الانسحاب منها، ثم المسألة الثانية منح الحكومة اللبنانية دعما سياسيا كبيرا في مواجهة إسرائيل بشكل أساسي. نحن أمام تغير استراتيجي مهم. هنالك محاولة إلى تفكيك الصراع، بعبارة أخرى من أن يكون لبناني لبناني إلى أن يكون لبناني إسرائيلي، والإصرار على مسألة الانسحاب أولا ثم ترتيب البيت اللبناني، بمعنى آخر نزع الذرائع ثم ترتيب البيت اللبناني. إسرائيل تريد العكس. الآن السردية التي تقدمها الدول الوساطة مختلفة تماما، وهذا في اعتقادي سيؤثر على الاجتماع القادم في واشنطن.
1: ولكن أيضا يعني علينا أن نتذكر أن مسألة المناطق التجريبية التي خرجت من مسار واشنطن تدعمها بشدة الولايات المتحدة. كيف باعتقادك يمكن أن يؤثر ذلك على إمكانية وضعها حيز التنفيذ؟
2: هذه المناطق أقيمت على أساس أولويات إسرائيل الأمنية. هنالك اليوم تقارير جديدة تتحدث عن رؤية جديدة قدمت في سويسرا إلى الطرف الأمريكي بأن هذه قد لا تحل المشكلة بقدر ما تخلق مبرر لعدم الاستقرار. لذلك هنالك رغبة أمريكية في الضغوط ربما في التوسع بهذه المناطق، منطقة شمال الليطاني وإجبار إسرائيل على الذهاب إلى الجنوب، محاولة نزع الورقة الأساسية من الطرف الإسرائيلي في فرض إرادته على الجنوب اللبناني.
1: لكن ماذا سيعطى في المقابل الإسرائيلي وهو الآن يقول أنا لن أنسحب يعني

0: ويزعم أن لديه حرية حركة.
1: الشيء الوحيد الذي شفناه وهذا إيران ملتزمة فيه هي بالضبط أي أعمال عسكرية يقوم بها حزب الله. بمعنى آخر المفترض أن حزب الله خلال هذه العملية سينضبط 100% لإعطاء لقطع الطريق على إسرائيل لإثارة التوترات وإرغامها على الانسحاب. بمعنى آخر إيران تريد تقول للولايات المتحدة
0: ومسألة الأمن الطويل الأمد لإسرائيل.
1: الآن الترتيبات القادمة المفروض أنها تأتي مع الاتفاق الشامل الذي سيكون بين الولايات المتحدة وإيران. وهنا الحديث عن حضور لبناني في هذا الترتيب فيما يتعلق بصورة المشهد في الجنوب اللبناني بعيدا عن وجود الإيراني.
0: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في ترجمة فكرة المناطق التجريبية في شكل انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من جنوب لبنان كما فعلت في مراحل سابقة قبل العام 2000. أما السيناريو الثاني فيتجسد في استمرار الوضع الحالي في جنوب لبنان وليس انسحابا إسرائيليا من المناطق المحتلة مع عدم وجود أعمال عسكرية وحالة اختبار يومي من خلال تقدم محدود في تطبيق المناطق التجريبية. أما السيناريو الثالث يقوم على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تدريجي بسبب الضغوط الدولية والعربية، خصوصا عبر لجنة تنسيق جرى تشكيلها في مفاوضات سويسرا، وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا بين كل هذه السيناريوهات. لماذا باعتقادك؟
1: لأنه هنالك ضغوط إقليمية من 7 دول للوقوف أمام مسار نتنياهو الذي يريد أن يفرضه 7 أكتوبر. إذا ذكرتي أمس كان في اجتماع ل4 دول في القاهرة متزامنا مع اجتماع سويسرا، وهذا الاجتماع كان الهدف منه بشكل أساسي توفير الدعم الأساسي لاجتماع سويسرا فيما يتعلق في الملف اللبناني، وبعبارة أخرى وقف السياسة الإسرائيلية والحد مما تفعل إسرائيل في جنوب لبنان. لأنه ببساطة إذا تم النجاح في إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان وتغيير المشهد في جنوب لبنان، هذا سيكون سابقة للذهاب إلى غزة وإجبار إسرائيل على فعل ذلك، ولذلك تجد كل الضغوط الآن باتجاه إعادة ترتيب جنوب لبنان.
0: لكن هل ترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل كل ذلك من دون أن تعطي أي أثمان لإسرائيل مقابل هذه الانسحابات؟
1: الثمن الذي سيقدم لإسرائيل يتعلق في أمن شمال السكان، وهذا الأمر الآن بالتزام الذي تقدمه إيران كشريك في هذه المفاوضات للولايات المتحدة بالضبط العمل العسكري لحزب الله. الحكومة الإسرائيلية يمكنها أن تقول الرأي العام أننا استطعنا تأمين هذه المدن وبالتالي يمكن للسكان العودة، وهذا الأمر سيساعد في تخفيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. عمليا نتنياهو يخشى الضغوط الداخلية أكثر من شيء آخر، ما شيء آخر الآن.
0: هذا الأمن هل هو مرتبط بسلاح حزب الله؟ كيف سيتم التعامل مع مسألة سلاح حزب الله، وأيضا إن يعني أردت الذهاب إلى غزة مسألة سلاح حركة حماس الذي هي أيضا من ضمن الاتفاق الذي لم يطبق بكامله.
1: هناك تغيير لوجه اللعبة. إسرائيل تقول نزع السلاح أولا ثم أفعل أي شيء ثاني. الأطراف الإقليمية الآن وأعتقد أن واشنطن بدأت تقتنع بذلك لنرتب الأمور إقليميا ثم نذهب إلى نزع السلاح. بعبارة أخرى لماذا يتم وضع نزع السلاح كعائق أمام تحقيق أي تقدم؟ إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم ثم مسألة السلاح يتم نزعه بطريقة دون على سبيل المثال دون انهيار في لبنان أو دون مشكلة في غزة، لماذا يكون هذا السيناريو هو الأنجح والأفضل من السيناريو الآخر الذي يخلق صدام وتفتيت في الوحدة الداخلية؟
0: وكيف يمكن أن تتم مسألة نزع السلاح في ظل رفض الأطراف التي تحمل السلاح، يعني حزب الله وحركة حماس بتسليمه؟
1: الأطراف الإقليمية الآن قناعاتها بأنه إذا أجبرنا إسرائيل على الانسحاب هذا سيخلق واقع سياسي داخلي ينزع من الأوراق التي يعني تريد أو تصر على مسألة السلاح من أن تمسك بالسلاح، وبالتالي خلق ترتيبات جديدة بعيدا عن نزعه في سياق إرضاء إسرائيل بقدر ما هو نزعه في سياق ترتيب البيت الداخلي والمحافظة على بنية الدولة أو حتى على الوضع الفلسطيني بشكل أو بآخر في غزة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في الشؤون الاستراتيجية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة